0: يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا بالخير والبركة. سعادة جدا أن نلتقي في هذا العدد المتجدد من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. الضفة الأخرى، هذا الفضاء الإذاعي المباشر والرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. يعني الضفة الأخرى لهذه الليلة زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، محمد سيدية في الإخراج التقني، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العير. الضفة الأخرى لهذا اليوم بعد قليل فقرة على ضفاف الكلام. اليوم سنعرف بكتاب صدر مؤخرا عن دار الأمين للنشر والتوزيع بعنوان مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. ركن ويبقى الأثر مع سيرة ومسيرة، واليوم الشاعر التركي ناظم حكمة بقلم الأستاذة أميرة كرم. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من الضفة الأخرى فقرة حبر الأيام. اليوم نقرأ قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد، الدكتور فؤاد النفطي، مع التفاصيل وأبرز المعطيات المتعلقة بالمنظومة التعليمية التربوية القائمة على التسابق على الأعداد وكيفية تطوير وتجويد المنظومة التعليمية. ركن عزف وحرف، اليوم نتحدث عن قصة أغنية غنتها صليحة، أغنية خيل سالم. ما قصة هذه الأغنية؟ تفاصيل مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا.

0: أهلا بكم معنا في الضفة الأخرى على أثير موجة إذاعة المونستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. ذكر أصدقائنا المستمعين أنه في الجزء الثاني تحديدا في ركن حبر الأيام ستكون لنا قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. نطرح فيه سؤال: هل تقاس جودة التعليم بالأرقام وحدها أو بمدى تمكن الطالب من فهم المعرفة وتطبيقها بكل مهارة؟ لكن قبل ذلك نبدأ مع ركن على ضفاف الكلام.
1: على ضفاف الكلام.
0: على ضفاف الكلام، وفيها نقوم بتقديم إصدار أدبي جديد. هذا الإصدار اليوم في الدراسات الحضرية وعنوانه مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا أستاذة كوثر.
2: مرحبا استاذ الاسعد، مرحبا بك في برنامجك الجديد هذا. نبارك لك للبرنامج وان شاء الله ديما موفق، وشكرا على هذه الدعوه اللطيفه من عندك.
0: شكرا. في البدايه اولا مبارك وتهانينا لهذا الاصدار الجديد الذي ينضاف الى مجموعه من الاصدارات السابقه خاصة في مجال الدراسات الحضرية. هذا الكتاب هو عبارة عن رحلة فكرية حاولت الكاتبة من خلاله أن تتبين أهم مصادر الديانتين، ونعني بذلك المسيحية والإسلام. أكثر تفاصيل حول هذا الكتاب.
2: نعم، في البدء أريد أن أضع الكتاب في إطاره. الكتاب هو في الدراسات المقارنة، وهو دراسة نقدية أكاديمية مثل رسالة الماجستير لسنة 2014، ونلت من بواسطته الجائزة الأولى في يوم العلم. دراسة في الحقيقة مفصلة، دراسة دقيقة، قام على البحث في مقارنة الأديان أساسا، وهو من باب الاختصاص إن شئنا.
0: أبرز المحاور، يعني نتحدث هنا عن أبرز المحاور أو القضايا التي وقع طرحها في هذا الكتاب أو في هذا البحث.
2: في بنية الكتاب، إذن الكتاب في أساسه قام على مقدمة مدخل تأثيري يبحث في الاستشراق والدراسات القرآنية. ووقفت أساسا على المستشرق توروندري، هذا المستشرق اللاهوتي من السويد، من خلال كتابه لزوريزين دو الإسلام إلو كريستيانيسم. إذن العنوان الكامل هو مصادر الإسلام والمسيحية من خلال كتاب توروندري لزوريزين دو الإسلام إلو كريستيانيسم. قام الكتاب على ثلاثة فصول. الفصل الأول يعنى بالقرآن والمصادر العربية قبل الإسلام كالوثنية والحنيفية شعراء النصرانية. الفصل الثاني القرآن والديانات الكتابية وعلاقته بالديانات الكتابية الكبرى، إذا القرآن في مقاربة مع اليهودية، القرآن في مقاربة مع المسيحية ومع بعض الطوائف المسيحية، كذلك القرآن في علاقة بالتقليد المسيحي وبعض أدبياته كالرهبان المصريين، الكنائس السورية، بعض أدبيات رجال الدين. والفصل الأخير خصصته لمنهج أو البحث في منهج توروندري في دراسة القرآن من خلال النص الإشكالي، المنهج المقارني، ومنزلة القرآن ككل في دراسات المقارنة.
0: واضح. إذن هذا البحث مثل ما ذكرتي يتنزل في سياق الدراسات الحضرية المتصلة بعلم الأديان المقارن، التي تبحث أساسا عن منشأ الأديان وتطور. نبدأ أولا قراءة يمكن في العنوان ويمكن أن يكون عتبة نطرح من خلالها هذا السؤال الأكيد أنه يتعلق بمضمون الكتاب. تحدثت عن مصادر الإسلام والمسيحية. لو نبدأ أولا الدين الإسلامي، ما هي المصادر الأساسية التي اعتمد عليها للتشريع والعقيدة مثلا؟
2: بالنسبة لتوروندري.
0: نعم بطبيعة الحال.
2: نعم، بالنسبة لتوروندري إذن طبعا وهو رجل بحث في اللاهوت وبحث في الأديان ومتشبع بالمسيحية، فأراد أن يقيم مقاربة بين المسيحية اللي هي عقيدته وبين القرآن كنص أو كخطاب جاء على أو نزل إذا مع آخر الديانات، وقام بهذه المقارنة. طبعا المنطلق سيكون إن شئنا من هذه العقيدة التي يعتقد فيها، وبحث في العبارة المسيحية بحث في اللفظ المسيحي ولغة درس إذن لغة القرآن بطريقة مقارنية. إذن لغة القرآن مع ما توفر وما وجد في بيئة القرن السابع وما سبقها. إذن حتى أنه الطريف إذن رجع حتى إلى الشعر أو بعض الأشعار المسيحية، وهو يقتنص العبارة المسيحية في تلك الأشعار.
0: طيب، موضوع المصادر المعتمدة في الديانات التوحيدية، وتحديدا تحدثت عن المسيحية والإسلام، نتحدث مثلا ما هي هذه المصادر وما أوجه التشابه والاختلاف بينها؟
2: أوجه التشابه مثلا، نعطيك مثال مثلا لما قارن أو قارب بين اليهودية المتأخرة والمسيحية الأولى وفيما بعد مع النص القرآني، ورد أن النص القرآني له هذه الروافد. إذن وكأن إذن قراءته جاءت بأن أو قالت بأن محمد الذي استقبل هذا النص الديني قد أخذ أو قد استلهم. إذن وهناك إن هناك إذن نختلف معه في معنى الإلهام ومعنى الوحي.
0: الوحي
2: إذن نعم، استلهم لغة النص وشرائع النص مما ترسب في تلك البيئة وما جاورها، بيئة القرن السابع وما جاورها، فوجد مثلا تقارب بين بعض الشرائع اليهودية، ووجد أيضا تقارب وتماهي كبير جدا مع إذن المسيحية، مع بعض القداس المسيحيين، مع الرهبان المصريين، مع بعض أدبيات الكنائس السورية. فقال كأنه محمد استفاد من هذه الأرضية العقدية المشبعة بالديانات السابقة لنص القرآن.
0: طيب، هذا الكتاب بالأكيد مثل ما ذكرنا يتنزل في سياق علم مقارنة الأديان. نتحدث يمكن عن المنهج الذي اعتمدته الأستاذة كوثر الرافعي في طرحها لهذا الموضوع. الأكيد أن المقاربات، خاصة المقاربات الحضرية المعاصرة، تتطلب مجموعة من المناهج والمداخل المنهجية النقدية يستعين بها الباحث يمكن لتأصيل جملة الاستنتاجات التي يتوصل إليها.
2: نعم، المنهج في الحقيقة هو منهج. وفي الظاهر إذن المنهج يبدو مقارني، لأن نجد على الأقل منذ العنوان نجد ديانتين، الإسلام والمسيحية. ولكن في الحقيقة تداخلت المناهج، فيجد الباحث نفسه مضطر لوقفة على المنهج التاريخي. في تتبع تاريخية القرآن أو تاريخ القرآن أو تاريخ حتى نزول القرآن، في تتبع مثلا الديانات، أن تقف مثلا على اليهودية المتأخرة وتبحث مثلا في صلتها بالمسيحية الأولى ومع المسيحية المتأخرة، وتبحث في اتصالها بالدين الإسلامي الأول في عهوده الأولى. إذن هناك تجد نفسك في مبحث تاريخي بامتياز. وأيضا المنهج المقارني باعتباره جوهر أو نواة البحث، لأن هذا هو منطلق توروندري وهذا هو منطلقي أيضا في هذه الدراسة النقدية، ينبغي أن نجري هذه المقارنة بين الأديان لنصل إلى الكشف عن بعض هذه المركبات والجدلية شئنا. ثم إذا المنهج التاريخي والمنهج المقارني، ثم حتى المنهج الفيلولوجي إذا في بعض جوانبه لما نبحث في لغة القرآن والبحث في جمالية النص. مثلا توروندري لا يخفي جمالية لغة النص، ويقف أيضا حتى على غريب اللفظ في النص، فنضطر إلى البحث في تاريخية اللفظ وفي تطورات تلك العبارة مثلا وفي كيفيات استعمال القرآن لتلك العبارة. إذن المناهج في الحقيقة متداخلة، وإن بدأ المنهج المقارني هو الذي يطفو على السطح.
0: أكيد هذا السياق الذي فيه يتنزل كتاب مصادر الإسلام والمسيحية مثل ما ذكرنا، يتنزل في سياق مقارنة بين الأديان الإبراهيمية أو الأديان التوحيدية الثلاث، والهدف من ذلك هو تحقيق يمكن فهم أعمق ودقيق أيضا للمعتقدات والممارسات الإنسانية وتطور هذه المعتقدات المعتقدات والممارسات عبر الزمن، أيضا ضبط مجموعة من المرتكزات والخصائص والمميزات التي تميز كل دين. اللي سأل أن يسأل هنا، لماذا ألغيت الديانة اليهودية مثلا؟ لماذا لم يكن البحث في الديانات الأديان الإبراهيمية، ونعني بذلك الأديان التوحيدية الثلاثة، بمعزل بطبيعة الحال عن بقية الأديان الأخرى الهندية أو الشرق آسيوية؟
2: نعم، هو لما نقف على العنوان، أصل العنوان للكتاب، نجد مصادر الإسلام والمسيحية من خلال كتاب توروندري لزوريجين دول الإسلام إلى كريستيانيسم. ولكن هذا إذا هو في الظاهر مقارنة أو عقد مقارنة سار عليها توروندري في بحثه، وقامت عليه عملية الدرس فيما بعد من خلال ذا. إذن فكان المبحث مقارنيا بالأساس مثل ما قلت، ولكن هذا لم يلغي حتى في كتاب توروندري زوريجين الإسلام إلى كريستيانيسم، لم يلغي اليهودية. إذن تحدث كثيرا عن اليهودية المتأخرة وعن الآخرة في الديانة اليهودية، وقارن أيضا مع بعض الرهبان إذن المصريين، كيف أن المتزهد المسلم يشترك كثيرا في مع عقيدة الراهب المصري مثلا في الديانة وفي العقيدة اليهودية. معنى ذلك حتى الأصل، الكتاب الأصلي الذي اعتمدناه في البحث، لم يلغي الديانة اليهودية. طيب، لأنه الشبكة عقدية في الحقيقة
0: بطبيعة الحال. عندما نتحدث عن الأديان الإبراهيمية بالضرورة أن نستحضر الأديان التوحيدية الثلاث. طيب، سؤال أخير أستاذ كوثر، وأدعو القراء إلى الاطلاع على هذا الكتاب لأنه مهم جدا، ويمكن أن يكون مرجع يعني للطلبة والباحثين، خاصة في علم مقارنة الأديان. أبرز النتائج أو الاستنتاجات التي توصلت إليها الباحثة الأستاذة كوثر الرافعي في بحثها عن مصادر الإسلام والمسيحية.
2: أبرز النتائج في الحقيقة إذن الاعتراف بأن كتاب توروندري، وهذا ليس من باب ربما هو من باب تحميل الكتاب في الحقيقة، وحتى نكون أكثر علمية وأكثر موضوعية مع هذا الكتاب، كان كتابا دقيقا وكان كتابا ملما، لأن المنهج المقارني ليس هينا وليس سهلا، لم يكن من المناهج السهلة. إذن معنى ذلك فيه مادة غزيرة جدا. والطريف في كتاب توروندري أيضا قراءته للقرآن قراءة كانت دقيقة جدا
0: وموضوعية، أيضا موضوعية وعلمية.
2: نعم، ورائع، ولكن موضوعية، ولكن النقاش الذي قدمته والورقة النقدية أو التصور النقدي الذي قدمته أنه انتصر للمسيحية، لأنه في النهاية إذن سيجعل المسيحية هي أم الديانات
0: بطبيعة الحال، باعتبار أنه ينتمي إلى المؤسسة الكنسية.
2: نعم، ناقشته في ذلك، وبما وجد في النص بأن الدين عند الله الإسلام. نعم، والتأكيد على الدين الإبراهيمي، ولكن تأكيد آخر من النتائج التي توصلت إليها، تأكيد آخر على أن هذه الديانات لها مشترك، وهناك جامع بينها. إصلاح عقيدة الإنسان، إصلاح وجود الإنسان، إصلاح النظر في كينونة الإنسان، كيف ينبغي أن يوجد على هذه الأرض. معنى ذلك الدين مهما تنوعت هذه الديانة، هي من أجل ذلك الإنسان حتى يكون في أحسن تصوير ويكون في أحسن. إذن تحدثت كثيرا في النتائج على هذا المشترك الجامع، وإن كان الدين الإسلامي هو الجامع وهو خاتم الديانات، ولكن أيضا هو تتمة لما جاءت به العقائد والشرائع السابقة قبل أن تطالها طبعا أداة التحريف.
0: واضح، شكرا لك أستاذة كوثر الرافعية. تخيرنا هذا الكتاب، وملاحظة يمكن نسوقها على سبيل الإضاءة بين قوسين، أنه كلما تعمقنا أكثر في فهم الديانات السابقة، خاصة المسيحية واليهودية، كلما ازداد عمق فهمنا للإسلام، وازداد تمسكنا يعني بالإسلام باعتباره هو الدين الأصل. شكرا جزيلا أستاذة كوثر الرافعية، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق في البحث العلمي، والأكيد هذا الكتاب سيكون مدار حوار إن شاء الله في برنامج محراب الكلمة في قادم الأسابيع بحضور مجموعة من الضيوف الآخرين
2: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء، سهرة طيبة.
2: شكرا، نعم تفضل. أجدد شكري لإذاعة المنسير التي تفتح هذه النوافذ وتقدم إن شئنا المجال لمبدعيها ولمفكريها، وأقول لك شكرا أنك نقلتنا أو انتقلت بنا في رحلة إلى ضفة أخرى حتى تنسينا هذا اليوم ربما.
0: شكرا جزيلا. هذا من باب الواجب أستاذة. إلى اللقاء. سهرة طيبة. مع السلامة.
2: شكرا.
0: مع السلامة. إذن بعد قليل في فقرة ويبقى الأثر مع الأستاذة أميرة كرم سنتعرف عن أبرز محطات سيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة. كونوا معنا.

0: نواصل لمستمعينا الكرام حصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنسير. أنتم في الاستماع لحصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى ومباشرة إلى ركن ويبقى الأثر. ويبقى الأثر اليوم نتعرف على سيرة ومسيرة شاعر يعتبر من أبرز المجددين البارزين في الشعر الحديث، أيضا له مواقف صارمة، سجن طويلا ونوفي أيضا في الاتحاد السوفيتي. شاعر كسر الأشكال الشعرية التقليدية، أدخل الشعر الحر في فضاءات جديدة، شعره كان يتسم بالبساطة الساحرة وأيضا بعمق إنساني، كانت له مواقف واضحة. هذه المواقف كانت منحازة للفقراء وللمهمشين، وأعني بذلك الشاعر التركي ناظم حكمة. أستاذة أميرة كرم، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير لسعد، سعيدة جدا بتجدد اللقاء معكم، تحية ليك ولكافة المستمعين الأعزاء.
0: شكرا لك. إذن اليوم الأسبوع الفارط كنا في الاتحاد السوفيتي، اليوم نحط الرحال في تركيا.
1: نعم، اليوم باش نحطوا رحال في تركيا، ولكن باش نبقاو مع الشعر والشعراء، باش نبقاو في عالم الشعر والأدب، وباش ننتقلوا كما قلت من روسيا لتركيا من أنا أخمة توفى ناظم حكمة. ورغم المسافة والفوارق اللي تفصل بيناتهم، لأنه كل شاعر فيهم عاش تجربته وظروفه الخاصة، لكن ثم حاجة لهنا أكبر من المكان والحدود، وهي اللي جمعتهم، وهي الكلمة. الكلمة وقت اللي تولي موقف، وقت اللي تكون فعل مقاومة وذاكرة تحفظ ما كان مهددا بالنسيان. اليوم مع ناظم حكمة باش نواصلوا الرحلة في عالم شاعر آمن أنه القصيدة نجم تكون مساحة للحرية، حتى وقت اللي يتحفر الجسد، وقت اللي تتحول الجدران بحدود للعالم. في اللحظة هذيك تولي الكلمة هي المنفذ، والقصيدة هي المساحة اللي يواصل فيها الإنسان التنفس والحلم ومقاومة العتمة. ومن هنا تبدأ حكاية ناظم حكمة. شاعر اختار أنه يجعل من القصيدة مكان للحياة، ومن الكلمة صوت حر يخترق السجون والمنافي. شاعر كتب على الوطن، وكتب الوطن وهو في المنفى، وكتب على الحرية وهو سجين، وكتب على الحب وهو بعيد عن من يحب. هذا الشاعر التركي اللي تولد في سنة 1902 بتسالونيك، اللي كانت وقتها تابعة للدولة العثمانية قبل ما تولي اليوم مدينة يونانية. عاش في القرن العشرين وعاش بكل تناقضاته، بحروب وبتحولاته السياسية، بالسجن، بالمنفى، وبالحلم زاد بعالم أكثر عدل. يعني كان الشعر حاضر في حياته منذ البداية. للتذكير، هو تولد في عائلة فنية وأدبية، أمه كانت رسامة وجده كان شاعر. كبر في زمن كان في البلاد تعيش تحولات تاريخية كبيرة، وكان الوطن يتشكل في ذاكرته وفي قلبه وفي فكره، حتى صار جزء ما يتجزأش من صوته الشعري ومن رؤيته للإنسان والحياة. في الشباب متاعه غادر اسطنبول واتجه إلى الأناضول، والغادي اقترب أكثر من واقع بلاده، من ناس ومن التحولات اللي كانت تعيشها تركيا. واكتشف أنه الشعر كما ذكرت من بكري صديقي امتداد للواقع اللي نعيشه فيه، مش مجرد كلام جميل يتقال من برج عاجي. ومن وقتها بدأت ملامح الشاعر اللي نعرفوه اليوم تتشكل. شاعر يرى في القصيدة صوت للإنسان، تعبر عن آلامه وأحلامه، عن رغبته في الحب والحرية والحياة. وكما قلت سجن هو برشا، وتعرض برشا حاجات قاسية في حياته، بر حكم غيابي بسجن المرة الأولى، اتجاه لموسكو، والغادي انفتح على عوالم فكرية وفنية جديدة تركت أثر عميق في تجربته الشعرية.
0: واضح. هو تحديدا يعني بين عامي 1921 و1928 ناظم حكمة سافر إلى الاتحاد السوفيتي، درس تحديدا الاقتصاد ودرس العلوم السياسية في جامعة موسكو. وأعتقد أنه هذا التوجه هو الذي عمق عنده الأفكار والمسار السياسي الثوري. لو نتحدث الآن، يمكن ننظر الآن إلى ناظم حكمة، عاش بطبيعة الحال سنوات السجن والمنفى. البصمة الشعرية التي تركها ناظم حكمة، ما الذي تميز مسيرة ناظم حكمة الشعرية بالمقارنة مع بقية الشعراء آنذاك؟
1: نعم، هو مثل علامة هامة في تحول الشعر التركي من خلال اعتماد الشعر الحر، لأنه لغة وإيقاعات مختلفة على القوالب السائدة، فهمت أنا ذي؟ يعني حاول نظام ناظم عفوا أنه يوسع حدود القصيدة باش تكون قادرة على استيعاب الكلام اليومي، الحكاية، المشهد، حوارات الناس العاديين. كتب مكتبش ديجا في الشعر بركة، وكتب زادة في المسرح واشتغل في السينما وكتب السيناريو وخدم زادة مساعد مخرج. كان يتنقل بيناته ما بين المسرح والشعر والسينما، وكان كان يبحث على الطريقة الأنجع للتعبير عن الحياة بكل تعقيداتها. نحب نشير أنه الفن والسياسة عند نظم حكمة ما كانوش مفصلين، يعني هو كان منخرط في الحركة الشيوعية التركية، الشيء اللي أدى لصدام مستمر مع السلطة. كان نذكر أنه كي تحاكم في 11 قضية، وذيك ما بينات سنة 1925 و 1938، وعدى مبناء عدى منهم هما تحكم عليه الحقيقة 35 سنة، وبعد خفضوا 28، عدى منهم 13 عام في الحبس. ولكن هنا الإجابة على السؤال متاعك، هو بقى ناظم خلف القضبان مدة طويلة، لكن قصيدته كانت طليقة حرة تكتب على الحب والحياة والوطن، وتمنح للزمان القاسي لغة أخرى يتسلل منها الأمل لقلب الشاعر السجين. معناها هو ناظم حكمة. أجمل ما فيه كان نحبه نختصره هو أنه ما خليش القسوة تجرده من الإنسانية اللي فيه. بل بالعكس، معناها يعني كل ما ضاقت الحياة من حوله اتسعت مساحة الحب والحلم في أشعاره،
0: رغم أنه عاش معاناة يعني وظروف قاسية. ذكرت منذ قليل المعاناة. هو دخل إلى السجن وأفرج عنه تحديدا سنة 1950، فر بعدها فر، نتذكر أنه فر إلى الاتحاد السوفيتي يعني، وتركيا أيضا أسقطت عنه الجنسية، أسقطت عنه الجنسية التركية.
1: اتنحت له الجنسية التركية ورجعت له بعد وفاته برشا بسنوات كبيرة، ولا بعد 46 سنة بالضبط، ولا ملي توفى. لكن رغم ذلك عمره ما تنكر للوطن متاعه ولا تخلى عليه، قاعد يكتب على الحب والجمال والأمل، وقاعد يكتب على الوطن متاعه على أحلامه. ديجا ديما النص هو اللي يترجم كل ذلك، هذاك علاش اليوم اخترت باش نقرأ لكم نص بعنوان ذبحة صدرية. وهذه قصيدة مشهورة كتبها بعد ما مر على سجنه 10 سنوات وهو في الحبس. يقول ناظم حكمة: إذا كان نصف قلبي هنا أيها الطبيب، فنصفه الآخر هناك في الصين مع الجيش الزاحف نحو النهر الأصفر، وكل صباح عند شروق الشمس يعدمون قلبي في اليونان، وفي كل ليلة أيها الطبيب عندما ينام السجناء ويغادر الكل المستشفى، يطير قلبي ليحط على منزل مهدم في اسطنبول. وعشر سنوات ليس لدي ما أقدمه لشعب الفقير سوى هذه التفاحة، تفاحة واحدة حمراء هي قلبي. هذا هو سبب الذبحة الصدرية أيها الطبيب، ليس النيكوتين وليس السجن وليس تصلب الشرايين. في الليل أحدق عبر القضبان، ورغم الثقل الذي يطبق على صدري ما زال ينبض مع النجوم البعيدة البعيدة.
0: جميل، تحية لك على هذه القراءة الشعرية لمقطع من قصيدة ناظم حكمة. وأنذكر أن ناظم حكمة أعماله ترجمت إلى أكثر من 50 لغة، تركت هذه الأعمال الشعرية تركت طريقها أو تركت أصداء واضحة لدى العديد من الشعراء، وخاصة الشعراء العرب، في العديد من الشعراء العرب الذين تأثروا كثيرا يعني بالتجربة الشعرية وبالمسار الإبداعي للشاعر ناظم حكمة. شكرا لك أستاذة أميرة كرم عن كل هذه المعطيات والإضاءات المتصلة والمتعلقة بسيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة. الأسبوع القادم أعتقد إدوارد سعيد، هكذا؟
1: إدوارد سعيد. نعم، مع إدوارد سعيد
0: مع إدوارد سعيد، وإدوارد سعيد يعني لنا الكثير والكثير. في ريال، وكان وهو صديق محمود درويش، يعني صديق المقرب من محمود درويش، وكتب فيه قصيدة أهداها إلى إدوارد سعيد. شكرا جزيلا، تحياتنا، إلى اللقاء، مع السلامة، الأسبوع القادم نلتقي. إذن مستمعينا الكرام، نستمع إلى كاظم الساهر، أنا وليلى، ثم نعود بعد موجز الأخبار. نذكركم أنه فقرة عزف وحرف هذا المساء ستكون حول قصة أغنية خيل سالم للفنانة صليحة. وحبر الأيام اليوم سنقرأ مقال يتحدث عن جودة التعليم والتسابق على الأعداد. كونوا معنا، نعود بعد الموجز، إلى اللقاء.

سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري الضفة الأخرى.

0: ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر في عدد الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. الجزء الثاني إذن من الضفة الأخرى. ذكروا أصدقائنا المستمعين أنه بعد قليل في حبر الأيام ستكون لنا قراءة في مقال صدر عن جودة التعليم والتسابق على الأعداد. التفاصيل والقراءة قدمها لنا الدكتور فؤاد النفطي وركن عزف وحرف. اليوم سنتعرف على القصة الكاملة لأغنية خيل سالم للمطربة صريحة مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام. حبر الأيام.
0: حبر الأيام لهذا الأسبوع قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. أستاذ فؤاد النفطي مساء الخير.
2: مرحبا دكتور أسعد العياري، مرحبا بك وبمستمعي الضفة الأخرى.
0: مرحبا أهلا وسهلا. قبل أن ندخل في تحليل هذه المقالة أو هذا المقال الذي يتحدث عن جودة التعليم وعن التسابق على الأعداد، سؤال للأكيد يتبادر إلى ذهن كل الأولياء: جودة التعليم هل تقاس بالأرقام والإحصائيات وإنما أو تقاس بمدى تمكن الطالب والتلميذ من فهم المعرفة وتطبيق هذه المعرفة بكفاءة وبمهار؟
2: أنت دخلت مباشرة في لب الموضوع، لأن هذا المقال الصادر عن بزنس نيوز يوم 14 سبتمبر 2026، إذن هو يعني مقال جديد. بداية المقال تقريبا يطرح في بداية المقال يطرح الكاتب هذا السؤال: هل أن جودة التعليم تختزل في النتائج التي يحققها التلاميذ في الامتحانات أو الطلبة أو غيرهم؟ وفي واقع الأمر هذا المقال هو يعني صدر على إثر لقاء في إحدى الإذاعات الوطنية مع الخبير سليم قاسم، وهو خبير في جودة التعليم ورئيس جمعية جودة التعليم في تونس. يعني إشكالية التي طرحها هو خاصة أنه غياب نظام حقيقي لتقييم جودة التعليم في بلدنا، ويقول أن هذه الجودة لا يمكن اختزالها في النتائج، لأنها تبقى في نهاية المطاف مسائل يعني شخصية هذه، وإنما الأمر يجب أن يتناول برمته. ويقول أن خلال عملية تقييم الجودة يجب تقييمها من خلال مخرجات النظام التعليمي، أي المهارات والقدرات الحياتية وغيرها والتعليمية والعلمية التي يكتسبها المتعلم فعليا في نهاية مسيرته الدراسية.
0: لو نبدأ منذ البداية، أعتقد أنه أبرز مفهوم مثير يعني وهو مركب، أعتقد هو مفهوم الجودة التعليمية. ماذا نعني بالجودة التعليمية؟ هل الجودة هي من المفاهيم أولا الحيوية التي تشغل بال الأولياء وتشغل أيضا الفكر التربوي والإداري، وخاصة في العقود الأخير؟ هناك من يرى أن الجودة التعليمية مرتبطة أساسا بتحقيق الكفاءة والفاعلية وضمان استدامة يعني تواصل لتطور المنظومة التعليمية في جميع مراحلها، وهناك من يرى أن الجودة تعني التميز، وهناك من يرى أن الجودة تعني امتلاك المؤسسة التعليمية مستوى مرتفع ورفيع من الأداء يجعلها متميزة عن غيرها. أعتقد أنه حتى مفهوم الجودة هو مفهوم يثير يعني مربك ومركب ويثير الجدل.
2: صحيح، هو في واقع الأمر المفهوم الجودة هنا خاصة في إذا أسقطناه على التعليم يعني لها أبعاد عديدة، من بينها مثلا البعد المادي، البنية التحتية تدخل في الجودة.
0: صحيح،
2: البنية التحتية يعني تعلمون أنه يعني مثلا البنية التحتية في العديد من المؤسسات قد اهترأت في تونس، ولكن هنالك جهود في جهات أخرى، يعني هناك من يجتهد لي توفير هذه البنية التحتية المناسبة لعملية التعلم.
0: نعم. وتؤثر سلبا، تؤثر سلبا على الجودة وعلى أيضا على المستوى التعليمي. نعم.
2: بالطبع بالطبع، هو هو هو يقال يعني أنه في التعليم يعني هنالك ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في المكان الذي يتعلم فيه.
0: نعم.
2: وهي النظافة والإنارة والتهوية مثلا، هذه أبسط يعني الستريك نيسيسير، فما بالك بالأشياء الأخرى. يعني هنالك أيضا بالنسبة للجودة هنالك ما يسمى بالصحة النفسية للمتعلم. يعني المتعلم يجب أن يكون في ظروف تمكنه من أن يكون له أدنى مستويات الاستقرار النفسي لكي يتعلم.
0: صحيح.
2: يمكن يعني مثلا أن يكون مثلا الحالة المادية تنعكس على المتعلم.
0: صحيح.
2: الحالة النفسية عديد من النقاط. بالنسبة لي سليم قاسم الذي هو ربما الذي يعني تعليقاته هي التي كانت محور هذا المقال. يقول إن للأسف يعني هنالك باراديغم، يعني باراديغم يعني ما يسمى بربما منظومة فكرية تسيطر على مجتمع ما في فترة ما وغيرها. يقول أنها اختزلت في السباق نحو الأعداد أو التسابق نحو الأعداد، لا كورس أو نوت، يعني أن العملية التعلمية وهي عملية معقدة وعملية تعتبر يعني ربما هي تمثل في نظر سيادة وطنية. التعلم هو سيادة وطنية، يعني منظومة تعليمية. ويقول إنها اختزلت في هذا المسار. هذا المسار لا يجرمه كليا، لا يجرمه كليا. أنا من حق أي إنسان أن يتسابق من أجل أن يتنافس من أجل الحصول على أعلى الدرجات، ولكن يقول لا يجب أن نختزله في هذا، وإنما يجب أن نراعي المسائل الأخرى. فمثلا في الغرب، في العديد من الدول الغربية هنالك نقاط تميز بين شخص وآخر في قبوله في مثلا في تعيين في وظيفة ما. منذ يومين أعتقد أو ثلاثة أيام في إذاعة المونستير كنتم قد استدعيتم الدكتور عبيد وهو المساهم في مشروع في النازا في أمريكا، يعني تونسي يعني ساهم في إنجاح بعض المشاريع التي قامت بها نازا. فيقول أنه هو بيدو يعني حينما يستقبل بعض الذين سيوظفهم في، يقول أنه هنالك يعني مقاييس ومعايير أخرى غير الدرجات. يعني وهذه المقاييس عادة ما تكون تتوفر لدى الشخص الذي ربما مارس أشياء وله يعني مارس أنشطة أخرى ثقافية وغيرها ورياضية وإلى جانب ذلك يتميز بقدرته على التأقلم مع الوضعية التي هو فيها. يعني نفسانيا وأيضا يمكنه تفعيل مهارات لا يمكن لآخر أن يفعلها في ذلك الإطار نفسه.
0: صحيح.
2: وهذا مهم جدا، لأنه لو أن يعني نخرج قليلا عن المقال. مثلا من بين المنظومات الفكرية التي تسيطر أنه يجب تدريس العلوم. بالطبع العلوم مهمة جدا، ولكن ثبت بالحجة والبرهان أن في غياب تدريس المسائل الأخرى الفكرية وغيرها والعلوم الإنسانية يمكن أن تنتج متطرفا مثلا بكل سهولة.
0: صحيح.
2: والإحصائيات أثبتت ذلك، أن أغلب يعني من ينحون هذا النحو هم من الشعب العلمية للأسف. مثلا تدريس الطب جيد وأن يكون الإنسان طبيبا هذه مهمة إنسانية يعني
0: نبيلة
2: ومعنى يسعى لها الإنسان، ولكن إلى جانب الطب هنالك الطب النفسي أيضا.
0: صحيح.
2: الذي ربما قد لا يقاس بنفسه، ولكن أثبتت التجربة أن الشعب التونسي بعد ثورة 2011 كان بحاجة كبرى للأخصائيين النفسيين. في العديد من المناسبات يعني بدا ذلك جليا. يقول أيضا في المقال أخي الأسعد، وأما تريد أن تتفاعل معي ربما.
0: طيب قبل أن نواصل يمكن في استقراء يعني ما ورد داخل هالمقال في سياق حديثك عن المخاطر التي تحف بالتسابق على الأعداد، أعتقد عندما التركيز المفرط على مثلا أعداد الناجحين أو نسب الحضور هذا لا يعكس بالضرورة تعلم حقيقي. عندما يكون السعي خلف العلامات الكاملة والأعداد الكاملة، دعني أقول أعداد كاملة في الامتحانات، هذا يدفع الطالب لحفظ المعلومة وأنه يسترجعها دون أن يستوعبها، وبالتالي نكون قد أهملنا ما يسمى بالجانب النقدي أو إهمال تنمية التفكير الناقد وحل المشكلات بسبب ازدحام مجموعة المناهج المرتبطة بالمواد النظرية. لذلك علينا أن نركز على التعلم الذي ينشط العقل، عقل التلميذ، وأن يكون قادر على أن يكيف المقررات يعني والبرامج مع متطلبات العصر، وهذا يستدعي منا تطوير المناهج ومثل ما ذكرت تأهيل المعلمين وأيضا توفير بنية تحتية ملائمة، بيئة محفزة فيها العديد من التقنيات التي تدعم الابتكار والتفاعل، لنخرج بذلك من سياق الحديث عن جودة التعليم في إطار أنها محصورة باعتبارها مجرد مفهوم إداري أو إجراء تنظيمي فقط، بل هي فلسفة حياة تربوية. أعتقد
2: بالطبع أنت تقريبا يعني ذكرت بعض الجوانب التي تطرق إليها صاحب المقال، ولن أعيدها لأنك ذكرتها بكل اختصار.
0: رغم أني صراحة لم أقرأ هذه المقال، لم أقرأ المقال.
2: المقال هو أصلا موجود في بالفرنسية، ولكن يعني العنوان أنا وضعته بالعربية ولكن هو بالفرنسية المقال، فأكيد أنك لم تطلع عليه لأن العنوان موجود بالعربية، فربما يعني
0: مش هذا لا يعني أني لا أفقه الفرنسية ولا باس، ولا باس في العربية وفي الإنجليزية وفي التركية لا باس،
2: على علم فقط بالعنوان العربي فلن يخطر ببالك ربما أن المقال صدر بالفرنسية كي تطلع عليه.
0: نعم صحيح
2: يعني ليس
0: طبعا لا من باب المداعبة يا دكتور.
2: يا أستاذ دكتورنا الله يخليك.
0: الله يخليك، شكرا.
2: شوف يعني في نهاية المطاف يقول صاحب المقال إن هناك يعني بقعة ضوء في التعليم في تونس، هذا لا ننكرها، وتونس يعني هي يعني أنا يحز في نفسي أنه في السبعينات الطاقم الوزاري لدولة الإمارات العربية المتحدة كان من تونس، يعني
0: صحيح.
2: تونس وفرت وزراء يعني لكي تقف الإمارات يعني احنا نتكلم من باب يعني حتى حينما نذكر بعض النقائص او هذا من باب الغيرة عن
0: صحيح.
2: هذا الوطن
0: صحيح.
2: يعني هذا الوطن عنده رصيد قوي جدا، والكوادر متاعنا في يخرجوا الخارج تونس تراه اكيد يعني هم مبدعون، ولكن النسبة قليلة. نحن نتحدث عن منظومة كاملة، نحن نتحدث عن الذين التسرب المدرسي يعني التلاميذ الذين يخرجون يغادرون المدرسة، وذلك ربما من بين أسبابه الحالة المادية لبعض العائلات وغير
0: صحيح.
2: ذلك نحن نتحدث عن منظومة كاملة، لأن هذا التلميذ الذي يغادر أو هذا التلميذ الذي لم ينجح ربما لم يكن له نفس في سباق الأعداد أو تسابق على الأعداد، هذا التلميذ هو ابن المجتمع وسيخرج المجتمع ربما بنقمة ربما بغير ذلك وكذا
0: صحيح.
2: هذا هو نحن المنظومة متكاملة
0: صحيح.
2: نحن لسنا ضد بالطبع، كل واحد فينا هو ولي، كل واحد فينا يأمل أن يكون ابنه يعني متميز
0: صحيح.
2: ويكون كذا، ولكن ننظر للأمر بشكل
0: جميل.
2: يعني جملي وكلي، نأمل أن تكون وظيفة المؤسسة التعليمية في تونس إخراج فرد متوازن له يعني له يعني ربما متميز في الدراسة ولكن أيضا متزن نفسانيا ويكون عنصرا فاعلا في المجتمع، وأهم شيء يكون وطنيا، لأنك يمكن أن تخلق إنسان متميز في الدراسة وله باع وذراع في العديد من ولكن في الأخير يبيع الوطن، وهذا يعني كأن ما عملنا حتى شيء. إذن مهم المسألة الوطنية، أنا بالنسبة إلي هي في أول شيء أول معنى كاتيجوري أول بليتو أول كريتير يعني أول ميزة، ويليها المهارات ويليها الاتزان النفسي لكي نسمو بمجتمعنا.
0: واضح، شكرا جزيلا دكتور فؤاد النفطي. إذا نتفق جميعا أن المؤسسات التعليمية لابد أن تتبنى مفهوم الجودة باعتبارها منهج شامل، أولا يضمن التميز، وثانيا يساهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع وعلى الابتكار في مختلف مجالات الحياة. حظ موفق للجميع، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، الأسبوع القادم نلتقي، إلى اللقاء، مع السلامة.
2: بارك الله فيك. شكرا.
0: إذن شكرا دكتور فؤاد النفطي في ركن حبر الأيام، واليوم كانت قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. بعد قليل ندخل ركن عزف وحرف. اليوم العزف أغنية صليحة خيل سالم، والحرف سيكون مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل.
3: ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين؟ قلبي الليلة بهمي ممتلي. ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين؟ قلبي الليلة بهمي ممتلي. كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي. ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين؟ قلبي الليلة بهمي ممتلي. كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي. خلني ما بين شكي واليقين، ما يهم رضاي عنك وزعلي. باكر اللي خافين لازم يبين، والوعد بلقى مكانك بخلي. انتظر لي ليلة أو ليلتين لين ما يكفي السحاب وينجلي. ولا طويت الياس بدرف دمعتين بالهوى الغالي، وبوادع هلي صاحبي بموت من كثر الحنين. خليني أختار لحظة ملكك.

يا اخي سالم باش روحتوا لي بان وجوه تقابلوا قولوا لي. هي احدى روائع التراث الغنائي التونسي، ادتها باقتدار كبير الفنانه التونسيه الكبيره صليحه. هذه الاغنيه تعد من اصعب الاغاني التونسيه من حيث اللحن والايقاع. سنبحث في هذه الحروف، ما قصه هذه الحروف وهذه الكلمات وهذه الاغنيه في ركن عزف وحرف.

0: العزف هو يا خيل سالم، والحرف مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل أستاذة الحضارة بالجامعة التونسية. دكتورة مروة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير سي أسعد، مساء الخير كل مستمعين إذاعة المنكير.
0: إذا حرف
1: سالم يا أخي سالم، باش روحتولي بين وجوه تقابلوا قولوا لي.
0: نعم، هذا هو العزف والحرف. الحرف هو قصة الأغنية وجذورها التاريخية.
1: نعم. يا أخي سالم هي فوندو من التراث الموسيقي التونسي، هو من الأغاني الملحمية البديعة التي اشتهرت بغنائها الفنانة الصليحة ريحات الرشيدية.
0: نعم.
1: لهذه الأساطير لهذا الحرف حكاية. فقبل دخول الاستعمار الأوروبي لشمال إفريقيا في لسعت، كانت القبائل الغارقة في شراعها المعتاد كما اعتدنا في الحضارة العربية حتى التراث وكتب التاريخ العربي. العرب اشتهرت بصراعاتها القبلية والملحمية، ومن الصراعات تتعدد القصص كما قصة الشهيرة الأوس والخزرج. كانت غارقة في الصراع المعتاد على مناطق النفوذ، مرافع المواشي، مما تسبب في عديد المآسي والمصائب وجعلت ذكرى الشعبية تحتفل بعدة حكايات وقصص مرتبطة ببعض هذه الحكايات، ومنها ما حدث بين قبيلتين محامي العربية السليمية والمستقر جزء منها في أرياف مدينة جابس. وبين تكتل العروش ورغم ذات الأغلبية غير العربية، وذلك إثر مصادرة الأخيرة لقطيع مواشي يعود لعرش المحامي
0: المستقر
1: بالقرب منهم والكر على العرش وهزيمتهم ولاحقوهم حتى إلى عقر ديارهم. وكان قائدهم هذا سالم غائبا عن العرش وعند عودته سمع وعلم بالذي حدث، فقرر إعادة اعتبار العيش، إلا أنه هزم كما هزم أهله، وقد أعيد إلى مضارب الحميد مقتولا محملا على فرسه بين بقية فرسان العرش. وعندما شاهد والده المشهد عز عليه ما قد رأى، فأنشد ارتجالا هذه الأبيات: يا خيل سالم باش روحتولي بين وجوه تقابلوا قولوا لي. وكان ذلك في أواسط حسب الأخبار القرن 19 1881 و800 بقليل، وقد خلدتها سيدة عصرها في مجالها العظيمة السيدة الصليحة في أغنية خيل سالم، وذلك بعد أن لحنها وقدمها لفرقة الرشيدية الشيخ أحمد بن حميد الوافي الأندلسي، وقد كان من بيت عريق في مدينة تونس يستقرون في زنقة دار الوافي التي تحمل اسم العائلة. وأبدع الشيخ أحمد الوافي إذ جمع في تلحين الأغنية بين الطابع البدوي الذي تحمله الأغنية وطابع الموسيقى الحضري على مقام الصبا الحزين. استطاع بذلك الشيخ الوافي إبلاغ أصدق مشاعر الحزن واللوعة التي تثقل معاني هذه القصيدة.
0: لو نتحدث أستاذة مروة عن الخلفية الواقعية، يعني من خلال القصة التي تعود إليها هذه الأغنية، وهي تحديدا إلى فترة ما قبل دخول الاستعمار الأوروبي لشمال إفريقيا، هذه الصراعات التي كانت مستمرة بين مختلف المناطق وأنتجت هذه الصراعات، يعني أنتجت مجموعة من الملاحم ومن الأغاني ومن القصائد، كان الإبداع يعني دائما مقترن بخلفية واقعية معيشية يعني يعيشها الإنسان في ذلك الوقت.
1: نعم، هي دائما مرتبطة بواقع أنا عايشه، حتى في قصائد الحب والغرام والعشق كانت تتغنى، كانت كلها أحداث. وهذا الجميل في حضارتنا العربية، بغض النظر إن كانت الحكاية أو إن كانت الأغنية الكلمات عفوا أو الحروف كما تسمى هذه الفقرة، هي عفوا وحرف، كانت الحروف تخفي قصة مؤلمة، قصة حزينة، أو تحمل في طياتها معاني الفرح، إلا أنها تحمل قصة، وهذا الجميل. ولهذا السبب نحن دائما نبحث ما خلف هذه الحروف. وهذا هو الباحث في الثقافة، الباحث في ما وراء الحرف. نعم. والكلمة والمعنى.
0: نعم. لو ننظر إلى كلمات الأغنية كاملة مع شرح المعاني وشرح مفرداتها البدوية القديمة، نرى أن الأغنية هي بمثابة دراما شعبية تعبر أولا عن مآسي الحروب وعن مآسي الصراع بين القبائل.
1: نعم بالطبع سي الأسعد، هي تحمل، هي تصور الحاسة. نحن في العصر الحديث نحمل كاميرا والسينما تصور الوقائع، لكن في ذلك العصر هنالك حروف تصور الواقع، وهذه الحروف معناتها تطورت وأصبحت تغنى بها، ومن هنا ظهرت المشحاب، ظهرت مقامات عديدة في الغناء.
0: نتحدث الآن عن هذا الاقتدار للفنانة التونسية الكبيرة صليحة. نعم، في أداء هذه الأغنية. هي هناك من اعتبرها بمثابة هي أو من أصعب الأغاني التونسية في مستوى لحنها وأيضا إيقاعها، ولاحظوا أن الكفاءة، كفاءة الصوت، يعني صوت المطربة، نعم مطربة صليحة، فإنها كانت قادرة على أن تختزل يعني الكلمات الأغنية بامتداداتها بمساحاتها الصوتية الشاسعة.
1: نعم، وحملتها أيضا المشاعر في لسعد لو لاحظت، نعم حملتها المشاعر الحزن وأبلغتها إلى المجتمع، كان يعيش معها، معنا نعيش معها هي اللحظة الواقعة. نعم. وهذا الجميل، وفي هذا هو إبداع الفنان. نعم. الفنان الذي يحمل مشاعر الكلمات.
0: نعم.
1: ليس فقط الصوت والأداء، فقط حتى المشاعر.
0: نعم. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك. الأسبوع القادم الأكيد سنكون مع عزف جديد وحرف جديد، لكن قبل ذلك شكرا، إلى اللقاء، نواصل الاستماع إلى أغنية صليحة.
1: نعم.
0: نعم شكرا، إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة حصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. كنا في ركن ضفاف الكلام مع تقديم كتاب جديد بعنوان مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. في ركن ويبقى الأثر تعرضنا إلى سيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة مع الأستاذة أميرة كرم. حبر الأيام كان في قراءة لمقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد مع الدكتور فؤاد النفطي، وفقرة عزف وحرف كان حول هذه الفقرة كانت حول قصة أغنية خيل سالم للمطربة صليحة مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. هكذا وصلنا إلى خاتمة حصة اليوم من الضفة الأخرى. كان معكم في الضفة الأخرى محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. دمتم بخير، أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم. سهرة طيبة.

0: تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة، يدعوكم إليه الأسعد العياري.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق،
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: لماذا تصطحبني إلى هذه السفينة بالذات مولاي العاشق؟
1: لقد اخترت هذه السفينة بالذات سيدتي الوردة لأنها تحمل كل ذكرياتنا.

0: أين أنت الآن؟ بدأت أعرف لماذا الإنسان عندما يحب يصير مجنوناً وهشاً مثل ورقة في مهب أيام الخريف والأمطار. الآن بدأت أعرف أن الذكرى نار موقدة تحرق قلوب المحبين.
1: هل تعرفين يا حبيبتي أن المرايا تتعب من كثرة الوجوه، وأنا لم أتعب منك، صرت أدمنك وأزداد انحدارا نحو الجنون. كلما استعدت وجهك البعيد عذبتني الذكرى وعذبني الأمس القريب البعيد.

0: لقد صرت بعيدة عنك. لم أختر هذا القدر، لكنه جاء. ومع ذلك أنا أتلذذ بنصوصك الأدبية أكثر. كلماتك التي تنحتها تمنحني فرصة لا تعوض للحلم، وتؤجج في قلبي نار الذكرى. وحياتك، كلما قرأتك شعرت بالدفء وبشيء من السعادة. أستعيد شيئا ضاع مني. ألم تقل ذات مرة ونحن في شبه غيبوبة إن الكتابة والذكرى توأمان كالحلم والجنون؟
1: أنا أشتهي أن أراك مثلما رأيتك لأول مرة، غارقة في الضحك، دموعك مثل السيلان. لم تستطيع التوقف عندما سألتك، قلت:
0: أوه، جوست أن فوغير، على غالب. عندما أضحك أضحك من قلبي.
1: من لا شيء تنحتين القهقهات التي تسمع من بعيد. أريدك هكذا، ولكن هل لي أن أحتم عليك حالة صارت مستحيلة الآن؟ كم أحزن عندما تمتلئ عيناك بالسواد المنهك والألم، وعندما تشوه الابتسامات على شفتيك اليابستين، وتبدأ

0: كل الأشياء الصلبة في الذوبان كأحجار البراكين.
1: الذكرى دائما، البرد دائما، الأمطار توقفت وأنوار المدينة اشتعلت.
0: طويلا تمددت على الشفرة بين قارة الحب وقارة الوداع، وتعذبت بصمت، وها قد هبط طائر النسيان أخيرا واستقر فوقك رخ أسطوري وهيمن على جسدي وروحي، وها هو يلفني بجناحيه، جناح النوم وجناح السكينة، بعدما عصفت بي رياح الأرق والعذاب وطوحتني في الفراغ ريشة طائر دامية.
1: إني لا أصدق كيف انتقلت فجأة من مرحلة الجمر إلى مرحلة الرماد، وصار اسمك نبعا للذكريات العذبة. الذكريات، الذكريات، الذكريات لا أكثر. وانتهت رحلة الخروج عن منطق الزمان والمكان، وعاد قلبي، عاد ليدق ببطء وانتظام وفقا لقوانين الفيزياء، بعد أن كانت ضرباته لك قراعات طبل وثني في معبد للعرات والشمس.

0: وانتهت مرحلة الجمر، وها أنا أعود إلى نافذة العتيقة، أتكوم داخل جسدي العتيق، أرقب الخريف يزحف إلى الحديقة، وفي دمي صهيل أحصنة لا تتعب، تحمل إلي باستمرار أفراح الربيع المقبل وفارسه.
1: عمر الكبرياء عندي أطول من عمر الحب، ودوما يشيع كبريائي حبي إلى قبره، ولم أدري أبدا جلادا كنت أم ضحية، قاتلة أم مقتولة، في الحب يختلط الدوران.

0: إيقاع الوردة.
1: عطر الوردة.
2: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
3: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
4: من خلف براري الحزن يعود وجهي إلي، وقد خلف هناك جسد أيامنا الماضية، هامدا ومنسيا ومصلوبا كفزاع طيور.
2: طالما استيقظت مشنوقة بحبل ياسمين اشتريته لي في الليلة الفائتة، أتأرجح وأتدلى في الفجر الزجاجي الساخر وأصرخ اسمك بحنجرة مقطوعة.
4: كان من المستحيل أن ينبت قمحي فوق صخرتك، وكنت أعرف ذلك منذ البداية، ولكنني نشرت فوقك سحبي واحتضنتك كما يحتضن البحر الأفق، فالمستحيل حرفتي. ظللت زمنا طويلا والكدمات تملأ قلبي، والمستحيل حرفتي وأحبك.
2: الآن تتناثر أيامنا الجميلة كالغبار المضيء، كل ذلك الماضي العذب تحت عجلات قطار الزمن. لقد أحببتك زمنا، لكنني لم أفقد القدرة أبدا على التمييز بين أعضاء جسدي وأخلالي.

0: من اليأس البارد تشرق دوما شمسك السوداء، وتعودين صلبة وكثيفة وحارة، وتصيرين امرأة مسكونة بالآهات.
1: تشرق شمسي السوداء وأصير منصهرة وصلبة، لأنني أعاود طيراني محرقة ومحترقة دون ما نهاية. لقد احترقت عشرات المرات حتى غادرني غباري وبكائي، وغادرني نسيج العنكبوت الذي تحيك منه النساء عادة عواطفهن الميلودرامية. فشمسي السوداء تشرق دوما من جرحي، تحرق رخاوة الخوف والتمهل. وحين تظنني قد مت، أكون قد بدأت أستيقظ مثل غابة مسكونة بالأسرار وبأكثر مما نتوقع أو ندري.
2: أتذكر

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
0: قال أفلاطون:
2: لا تطلب سرعة العمل
0: واطلب تجويده،
2: فإن الناس لا يسألون عن مدة العمل
0: وإنما يسألون عن تجويده.
2: وقال أفلاطون أيضا:
0: النفس تتأثر من كل ما يلامسها من عناصر الطبيعة.
2: أما روسو فقد قال:
0: دور الشباب ليس عصر الانتقام،
2: ولكنه عصر اللطف والحنان والرأفة.

0: your throat.
1: إيقاع الوردة.
2: إيقاع الوردة.
3: ضحكات الوردة.
4: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
5: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
6: دخل أحدهم إلى عيادة الطبيب وقال:
7: إني أشكرك كثيراً يا دكتور، فعلاجك جعل مني ثرياً كبيراً.
6: قال الطبيب:
7: ولكنني لا أتذكر أني قد عالجتك أو رأيتك قبل اليوم.
6: فأجاب الرجل:
7: صحيح، لم تعالجني ولم ترني، ولكنك عالجت عمي فورثت كل ثروته.
8: سيدتي الوردة، قد حدثتك عن الذكرى، قرأت على سمعك أشعاراً متصلة بالذكرى والذكريات، ولكن السفينة التي نحن فيها ما زالت تشق عباب البحر وتمضي بعيداً، فهل نواصل أم نعود؟
6: دعنا نعود.
8: وداعاً سيدتي الوردة.
6: وداعاً مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد الله.
3: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
4: غدا ألقاك
5: بلاش العتاب، إذاعة المنستير بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت.

إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ عثمان الأنداري يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عثمان الأنداري ما تيسر من سورة آل عمران.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلامية لفرقة السلام بالمنستير بقيادة الشيخ لحبيب المناري.
1: امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميت خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: Ja, Roman! Roman!
1: أنا هنا بجانبك يا أوديف.
2: لا لا لا, لا تنهض, ابقى مستلقيا مكانك, ابقى.
0: رومان, أريد أن أصل إلى الملك الرماح, خذني إليه.
2: إنك طريح الفراش منذ يومين, وقد أوصى بك طبيب الجيش ألا تبارح مكانك حتى تشفى من هذا السعال الذي سيمزق صدرك.
0: إذن اذهب إلى الملك بنفسك وأبلغه أنني لم أعد أنفع لقيادة جيش المملكة, وليجد قائدا آخر على الجيش.
2: أما هذا دهاك يا أوديف, إن علتك ليست بشديدة فلا تبتئس, واعلم أن مولاي الملك لا يجد قائدا جديرا بقيادة جيش مملكته غيرك. أرجوك لا تعد إلى مثل هذا الخول, أرجوك.
0: رومان, أخبرني بصدق, ما هي علتي؟ ماذا قال طبيب الجيش عن سعالي هذا؟ ألا ترى قطرات الدم تخرج من فمي حين أسعل؟
2: صدقني لن تكون في خطر بعدما تأخذ بنصح الطبيب فتشرب هذا الدواء بموافقته وتحرص ألا تتكلم كثيرا. ولا أخفيك أنه قال.
0: ماذا قال يا رومير؟ ماذا قال الطبيب؟ تكلم.
2: قال أن السبب الحق في أصل علتك هذا مرهون بصدمة عنيفة أحبطت جل مشاعر الرضا والراحة في نفسك, ثم استجاب لهذا الإحباط بدنك وأوله صدرك رئتاك, ولن يزول عنها الألم والعلة إلا بزوال أثر تلك الصدمة. هذا ما قاله الطبيب وحفظته عن ظهر قلب. والحقيقة مولاي لا أعرف معنى قوله أبدا.
0: يا إلهي, كم كان هذا الطبيب صائبا في معرفته لسبب علتي يا رومير. إنها هي من جرت علي هذه العلة يا صاحبي.

0: ماذا تقول يا أبي؟ أوديف قائد جيوش المملكة طريح فراشه وينازع مرضا عضالة.
1: نعم يا ابنتي بلقيس، كان لدي هنا قبل قليل صاحبه رومير قائد الجحافل الغربية وأخبرني عن حال أوديف. مسكين، كان بحق قائدا مخلصا نبيلا، لا يطاوعني قلبي أن أخلعه فأختار مكانه قائدا لجيوش مملكتي، ولكنها ضرورة، يجب أن...
0: لا لا يا أبي، لا تتعجل، أتوسل إليك.
1: على رسلك يا ابنتي، اهدئي، أنا لم آمر بقتله أو سجنه، ماذا دهاك؟
0: عذرا يا أبي، إنما عز علي أن يحل على جيش مملكتنا قائد غيره، وقد رأيت حسن بلائه وإخلاصه إليك ضد جيوش الملك أذعار الغازية.
1: أعلم يا ابنتي، ولكن لا خيار لدي، لقد بلغني أيضا أن علة أوديف ستهلكه عاجلا أم آجلا، ولن ينجو أو يعود صحيحا معافى إلا بمعجزة من الإلهة شمس. إيه، عسى أن ترأف الآلهة بحاله.
0: هل لك أن تؤجل النظر في اختيار قائد جديد لأيام قلائل يا أبتي؟
1: وفيما ذاك؟
0: ربما سأفعل شيئا لأنقذ أوديف، لا أدري.
1: لا، لا أظن بوسعك أي نفع له يا بلقيس، وعلى أي حال لن أرد طلبك.
0: شكرا لك يا أبتي.
2: توقفوا هنا أيها الفرسان، هذه مشارف سبأ ونعرف الطريق جيدا. يمكنكم أن تعودوا إلى الحبشة قبل أن يلمحكم أهل سبأ، وأبلغ الملك أذعار أنني وصلت على خير.
3: هيا هيا بنا يا شارف، هيا بنا يا شارف، هيا.

الآن الآن وطأت رجلاي أرض سبع. سبع سبع جوهرة الدنيا وأم الجمال والنعيم. إذا أفلحت حقا في تدمير سد مأرب فسوف يكون أول بادرة للنصر لجيش أبعار. فإذا أخذ عرش سبع وقتل الملك الرماح وورثت عرشه بلقيس، حين ذاك سأكون المدللة الغالية عند مولاي الملك. ولكن يجب أن أجد مكانا أرتاح فيه من مشقة السفر، ولا مكان أفضل من معبد الشمس، المعبد الذي يقوم عليه صديقي القديم كاهن السبأ.

0: ماذا تفعلين بنفسك يا مولاتي بلقيس؟ أنت ترتدين ملابس الرجال الفرسان.
1: هل أبدو حقا كالفرسان الرجال يا نسيمة؟
0: تماما يا مولاتي، ولكن فيما تتنكرين؟
2: الآن وقد وضعت اللثام الأسود على وجهي، هل سيتعرف علي أحد؟
0: محال أن يتعرف عليك أحد الناس وأنت بهذه الهيئة يا مولاتي. ولكن لم تجيبيني بعد يا مولاتي، لماذا تفعلين كل هذا بنفسك؟
2: اليوم يجب أن أصلح ما أفسدته، وإن لم أنجح فخير لي أن أموت.
0: يا إلهي، ماذا تقولين يا مولاتي؟
2: يجب أن لا يعرف أحد بأمري، أفهمتي؟ سأنصرف لوحدي ولن أصحب معي حارسة.
3: غدا نلتقي ومسلسل بلقيس ملكة سبأ.
4: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. إذا أراد أن يحبك هداك، وإذا أراد أن يطهرك ابتلاك، وإذا أراد أن يجيبك سهل لك الدعاء، وإذا أراد أن يشرفك وفقك للسجود له، لأن عطاءه عدل ومنعه فضل، وأنت في السراء والضراء بين أجر وصبر، فعجبا لأمرك ما أجمله، لأنك تتعامل مع أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أتدري ما معنى قول المظلوم حسبي الله ونعم الوكيل؟ أي أنه نقل ملف القضية من الأرض إلى السماء. البعض يؤمن بأن العين حق أكثر من إيمانه بأن الله خير الحافظين. مستمع الكريم، كن رائعا قدر استطاعتك، كن ذا روح دافئة، قدم الابتسامة والكلمة الجميلة والدعوات التي ستعود يوما إليك وهي مجابة. نحن نعيش لنحقق السعادة فيما بيننا، نعيش لنحزن قليلا، لنضعف قليلا، ولنبتهج كثيرا. نعيش لأنها حياتنا الواحدة، عمرنا الواحد الذي لن يتكرر بكل فرصه المتاحة. بحثت عن أعذب كلمة في الحياة وأرق من الضوء في فجره، فلم أجد أغلى من كلمة لا إله إلا الله. بها أسأل الله أن يحفظكم ويسعدكم ويبلغكم مرادكم وأمانيكم. بالرضا تحلو الحياة، وبالابتسامة تهون المشكلات، وبالاستغفار تنقضي الحاجات، وبالدعاء تتحقق المستحيلات. اللهم هب لأحبتي ومستمعينا نفوسا راضية، وصدورا من الهم خالية، وقلوبا لطاعتك ساعية.
5: مستمعي الكريم، إذا أردت أن تبكي فلا تبكي على وسادتك، بل قم صلي وابكي على سجادتك، وسيرزقك الله من حيث لا تحتسب. تنفس بلا إله إلا الله، وعاتب نفسك بأستغفر الله، وتألم بيا الله، وتعجب بسبحان الله، واكسر سم عينيك بما شاء الله لا قوة إلا بالله، وتذكر بأنك بشر والبشر دوما يخطئون، وخير الخطائين التوابون. ولكن سيبقى الأمل مغروسا في أرواحنا، وسيبقى التفاؤل هو سلاحنا. تفاءلوا بأن القادم أفضل.

0: وعدنا.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: حوادث الآيات، مسلسل في حلقات، الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

يا معشر الخزرج، إن محمدا منا كما علمتم، وقد منعناه من قومنا، فمن هو على مثل رأينا فيه فهو في عز بين قومه ومنعة في بلده، إلا أنه أبى إلا الانحياز إليكم واللحاق بكم، فإن كنتم ترون أنكم موفون له بما وعدتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم في ذلك.

0: لم نتمالك أنفسنا حينها. وهتف البراء بن معمور: أتتذكر ماذا قال البراء آنذاك يا أخي عمار بن ياسر؟ أنا أعلم أنك تتذكر جيدا.
1: نعم أتذكر ذلك جيدا يا أبا لبابة، أتذكر ما قاله البراء بن معمور. قال: نقسم بالله على حماية رسول الله وعلى نصرته والدفاع عنه، وإن أرواحنا تموت دونه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: إيه يا عمار، كانت بيعة العقبة الثانية حدثا جليلا مباركا لا يمكن نسيانه أبدا.

0: عجبا، ألم تنامي بعد يا زينب؟
1: كيف يطيب لي نوم أو طعام أو راحة وزوجي أبو لبابة لم يعد إلى الدار بعد؟ أخبريني، ماذا قال زوجك حذيفة؟ ألم يعثر على زوجي بعد؟
0: نعم أخبرني يا زينب، فقط اهدئي.
1: تكلمي تكلمي وسأهدأ. أخبريني يا أم وائل، ماذا قال حذيفة؟
0: غفرانك ربي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: يا إلهي، ما الأمر يا أم وائل؟ هل أصاب أبه لبابة مكروه؟
0: لا لا، بل وجده حذيفة مربوطا أطراف المدينة إلى جذع نخلة.
1: يا ويلي يا ويلي، زوجي مربوط إلى جذع النخلة؟
0: تريثي يا زينب تريثي، إلى أين تريدين الخروج؟
1: اتركيني.
0: ويحكي،
1: اتركيني يا أم وائل، سأخرج إلى زوجي وليكن ما يبقى.
2: لا لا لا تفعلي يا زينب، عودي يا أختاه، عودي يا زينب.
3: سأغادرك الآن يا أبا لبابة، هذا وقت العشاء، ينبغي علي الوصول إلى المسجد. قلبي لا يطاوعني أن أتركك ها هنا مقيدا وحيدا، لعلني سأعود إليك في وقت قريب.
4: اذهب راشدا يا أخي عمار، صحبتك السلامة.

اللهم يا أرحم الراحمين، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أنت أدرى مني بحالي. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر وبكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تفرج كربي هذا وتذهب عني الهم والحزن.

0: تعبت من المشي بحثا عن زوجي. ترى في أي جانب هو؟ من أطراف المدينة. ربي أحثرني عليه من قريب. يا غياث المستغيثين يا رب. لأدنو من تلك النخيلات. نعم أظنها نخيلات. الظلام يسود الأرجاء ولكنني أظنها نخيلات. لأقترب منها أكثر لعلني أجد أبا لبابة هنالك. أهو أبو لبابة. الحمد لله وجدته والله. أبو لبابة يا زوجي المتعب. أبا لبابة.
1: من أنت؟ زينب ويحك يا امرأة، ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟
0: ما هذا الذي صنعته بنفسك يا أبا لبابة؟ ثم أنسيت أنك تارك في دارك زوجة ليس لها في الدنيا سواك، تفجع لي ما يسوءك وتذوب إشفاقا وخوفا على تأخرك منها.
1: عودي إلى الدار من فورك يا زينب ولا تزيديني هما وغما. لقد آليت على نفسي أمرا ولن أبرح مكاني هذا حتى يقضي الله أمره ويجعل لي مخرجا.
0: لن أسألك فيما أمرك هذا الآن، كبدي عليك. نرد أنك الآن تشعر بالجوع والعطش، سأبحث لك عن شيء تأكله. خذ هذه تمرات وجدتها أسفل النخلة، هانذا أمسحها بردائي. تفضل كل يا أبا لبابة.
1: وأنى لي أن أستشعر بحلاوة التمر ومرارة الخيانة تشق قلبي يا زينب.
0: خيانة؟ عن أي خيانة تتحدث يا أبا لبابة؟ لا أريد منك الآن جوابا، ولكن إن الذي جعلك مسلما ومن عليك بتلك النعمة لقادر على إخراجك من هذه المحنة.
1: نعم نعم نعم نعم يا زينب، ما أحوجني إلى من يصبرني على محنتي بكلام يشرح الصدر ويزيدني إيمانا وتثبيتا.
0: أتذكر يا أبا لبابة قبل أن يأتي إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا أوسا وخزرجا، قبيلتين متناحرتين من أجل الدنيا الزائلة.
1: نعم وكنت أنت من الأوس يا زينب.
0: نعم وقد تقدم لخطبة رجل من بني عوف
1: ووافق أبوك على أن يزوجك به.
0: لكن زينب كانت تريد أبا لبابة.
1: نعم هذا صحيح، ورفع الأمر إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم،
0: فأمر رسول الله بأبي هو وأمي أن تلحق زينب بمن تختاره.
1: نعم واستجاب أبوك لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجنا.
0: إن الله الذي جمعنا يا رجل وأنار قلوبنا بالإيمان لهو قادر على أن يتوب عليك يا أبا لبابة، فلا تبتئس.
1: والآن عودي إلى البيت يا زينب.
0: ماذا؟ لا لن أبرح مكانك هذا حتى يحكم الله لك وهو خير الحاكمين، فأخذ بيدك ونعود إلى البيت معا يا أبا لبابة.
1: لا تعصيني يا زينب، قلت لك عودي وتضرعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ويتوب علي. هيا انهضي وامضي راشدة.
0: يعز علي أن أتركك لوحدك في هذا الليل، ولكن لا جناح علي أن أتنزل عند أمرك لي.
2: وظل أبو لبابة يدعو الله ما شاء له بقلب خاشع ومدمع باك ونية خالصة ابتغاء مرضات الله تعالى، طالبا صفحه وغفرانه مما جر على نفسه من جريرة بينه وبين الله ورسوله.
3: نعم وراحت زوجته النبيلة المخلصة زينب تقيم الليل تهجدا ونوافلا وهي تدعو الله عز وجل أن يصفح عن زوجها أبي لبابة ويفرج عنه كربه، حتى جاء الخبر من السماء والبشارة الكبرى لأبي لبابة فأنزل الله تعالى فيه آية كريمة عظيمة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: غدا نلتقي. حوادث الآيات.
1: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
2: نهار الخير في إذاعة المنستير.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

راحة بال، فاجعل لنا نصيبا منه يا كريم. اللهم ارزقنا راحة البال وكل الخير من الصحة والسعادة والرزق والتوفيق. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، واجمع نفوسنا على خشيتك، وأينما ولينا وجوهنا ازرع الطيبين في طريقنا. اللهم ابدل أحزاننا أفراحا، وهمومنا سعادة، وضيقنا فرجا. اللهم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه، اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب القبر، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كما خلقتنا على الدنيا بلا ذنوب، أحسن خواتمنا وتوفنا بلا ذنوب. اللهم أجب دعاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم احمنا في لحظة ضعفنا، وأبعد عنا شياطيننا وأنفسنا الأمارة بالسوء، واهد قلوبنا وعقولنا، واغفر لنا خطايانا ويأسنا يا رب. إلى من نشتكي وأنت موجود، ولمن نبكي وبابك غير مردود، ومن ندعو وأنت المعبود، ومن نرجو ورجاؤنا فيك غير محدود. رب اجعل عفوك عنا دائم، ورضاك عنا قائم، واجعلنا عن الذنوب نادمين، ولباب توبتك قائمين. اللهم لا تصعب لنا حاجة، ولا تعظم علينا أمرا. اللهم لا تحني لنا قامة، ولا تكشف لنا سترا، ولا تفضح لنا سرا. اللهم إن عصيناك جهرا فاغفر لنا، وإن عصيناك سرا فاسترنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل ابتلاءنا في أجسادنا، ولا في أموالنا، ولا في أهلينا. اللهم لا تمكن منا حاسدا، ولا تفرح بسقوطنا حاقدا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبخشيتك عن عصيانك. يا رب، إن ضاقت علينا الأرض بما رحبت، فأغثنا برحمتك التي أغثت بها صاحب الحوت. اللهم ارزقنا فرح يعقوب، وفرج يونس، وتقوى يوسف، وصبر أيوب، وإيمان موسى، واحتمال نوح، وطهر عيسى، وزهد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد بنا شرا فأشغله في نفسه، ومن أراد بنا كيدا فرد كيده في نحره، ومن أراد بنا مكرا فأمكر به بقوتك. اللهم في هذا الصباح لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، وادفع عنا كل هم وغم وبلاء، برحمتك يا عظيم الرجاء، يا واسع العطاء.

إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل

اللهم إن نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وتوفيقا يرافق خطانا وسعادة تملأ قلوبنا. اللهم أرحنا بعد التعب وأسعدنا بعد الحزن وكافنا بعد الصبر. إلهي إنا نعوذ بك من وحشة الدنيا وكدرها، فأزح عن قلوبنا كل خوف يسكننا وكل ألم يكسرنا وكل أمر يحزننا ويبكينا، وقونا بك يا الله وافتح لنا أبواب الرحمة والبركة، واجعلنا يا رب العالمين من عبادك المتقين.

أصدقاء الكلمات والنغمات الحلوة والعذبة، هذه إذاعة المنستير ترحب بكم من جديد وتفتح لكم شرفات الفرح والتفاؤل. يرتدي الصباح لون النقاء بعد عتمة الليل وهدوئه، فيبث أنفاسه المنعشة بنسمات تنفث في الروح أملا ووعدا بأن القادم أجمل وأفضل. عند إشراقة كل صباح جديد تقول الأرض للطبيعة مرحى، مرحى بهذا الجمال القادم على مهل من ثنايا الوجود. نور الصباح أيها الأعزاء مساحة شاسعة للأنغام العذبة والكلمات الجميلة، يرسمها على بساط المحبة صوت لحبيب مرموش. فمرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد.

عش في حدود يومك، ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه، فهو الراحة والسكينة.

الإسلام لفظة عربية مستمدة من السلام، ومعناه الاستسلام، أي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والوفاء بالفعل لكل ما أنزل الله تعالى من الحق والإذعان له سبحانه وتعالى في جميع ما قدر وقضى وصور سابقا وحالا ومستقبلا، كما علمنا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.

أيها المتوكل، إن التوكل هو صدق القلب على عظمة الله عز وجل في استجلاب الصالح النافع ودفع الضار في أمور الدنيا والآخرة، وإيكال الأمور كلها لله وحده، وتحقيق الإيمان التام بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع أحد سواه. سأل أحدهم عن العبد الذي تاب من الذنب، هل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها هذا الذنب أو لا يرجع إليها؟ قيل: المتفق عليه أنه يرجع إليها، لأن التوبة تجب الذنب بالكلية وتصيره كأن لم يكن، لكن عليه جبر ما فوت من العبادات والمواظبة على الأعمال الصالحات التي تثبت التوبة النصوحة الصادقة مع الإكثار من الاستغفار والخشوع وكثرة الصدقات.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: هذه إذاعة المنستير، إذاعة الجميع، أينما كنتم ترافقكم وتكون صوتا هامسا لكم مع نور هذا الصباح ومع لحبيب مرموش. أيها الباحث عن راحة البال في دنيا المال والجمال، إذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تحلل كل شيء ولا تفسر كل شيء ولا تدقق في كل شيء. هناك شيء اسمه التجاهل والتجاوز. تجاهل كثيرا وتجاوز كثيرا عند اللزوم لكي ترى الكون مسيرا ومنيرا. فإن الذين حللوا الألماس وقضوا في البحث والتدقيق وقتا طويلا وعسيرا وجدوا أخيرا أن أصله فحم. كذلك الإنسان أينما كان بكل ما تجلى فيه من سعادة وعذاب، من يقين وسراب، من حضور وغياب، من غرور واغتراب، يظل أصله من طين وتراب.

يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسا فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعا فإن الصانع الله. فإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: العلم يزيدنا إيمانا وتصديقا، ولكن لا ينبغي أن نحتاجه فقط ليثبت لنا أن ما جاء من عند ربنا هو الحق والصدق. فبعد كل هذه النعم التي أنعم الله بها علينا في كل الأزمنة والأمكنة، ما علينا إلا أن نطيعه ونطيع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا نستمع إلى ما جاء به القرآن ثم نمضي ولا نلتفت إليه ولا نعمل به كأننا لم نسمعه. فهناك من ينصح بضرورة المحافظة على الصلاة والزكاة وقراءة القرآن والصدق في الأفعال والأقوال وغض البصر، بينما لا تجد منه إلا عدم الاكتراث واللامبالاة، وتستشعر منه عدم النية الصادقة في أن يغير من نفسه. فالله ميزنا بالعقل، فاسمع وتدبر عزيزي المستمع، لأن الأذن والعين تشكلان العقل معا. واعلم أن من أهم ما يميز المسلم هو الخضوع مع الثبات والاستسلام لما أمر الله به والابتعاد عن كل ما نهانا عنه من معاص ومحرمات.

من الحكاية الطريفة التي نسردها عليكم هذا الصباح، كان هناك 4 طلاب جامعيين قضوا ليلتهم في اللهو والمرح ولم يستعدوا لامتحانهم الذي تقرر إجراؤه في اليوم الموالي. وفي الصباح اتفق 4 على خطة ذكية، فقاموا بتلطيخ أنفسهم بالوحل واتجهوا إلى العميد ليخبروه أنهم ذهبوا لحضور حفل زفاف ليلة البارحة، وفي طريق عودتهم انفجر أحد إطارات سيارتهم واضطروا نتيجة لذلك إلى دفع السيارة طوال الطريق وطوال الليل، مما منعهم من التحضير للامتحان، وطلبوا منه مساعدتهم في إيجاد حل لهم. فكر عميد الكلية لبعض الوقت ثم ابتسم وأخبرهم أنه سيؤجل امتحانهم 3 أيام، فشكره الطلاب 4 ووعدوه بالتحضير الجيد لهذا الاختبار. وفي الموعد المقرر جاءوا إلى قاعة الدرس والامتحان، فأخبرهم العميد أنه ونظرا لهذا الظرف الخاص بهم سيتم وضع كل طالب في قاعة منفصلة عن الآخر، ولم يرفض أي منهم ذلك، فقد كانوا مستعدين جيدا لهذا الاختبار. وفي اللحظة الحاسمة كان الامتحان بسيطا يشتمل على 2 فقط. السؤال الأول: ما هو اسمك؟ ويستحق 1. أما السؤال الثاني: أي إطارات السيارة 4 انفجر ليلة حفل الزفاف؟ والجواب الصحيح 99 علامة.

تقول إليف شفاق الكاتبة التركية صاحبة الرواية الشهيرة قواعد العشق الأربعين: نحن لا نكبر عندما يشير التاريخ بسبابته إلى يوم ميلادنا البعيد، نحن لا نكبر عندما ينهش الشيب فروة رؤوسنا، لا نكبر عندما تتساقط أسناننا مهاجرة دون إذن منا بعد عقود من العمل المضني، نحن لا نكبر عندما نصبح عاجزين عن الحياة بلا نظارة ولا جمال ولا ألق في وجوهنا، نحن نكبر عندما يمر عزيز في حياتنا ولا يلبث أن يسرقه الموت منا، نكبر حين تستغيث آذاننا مطالبة بكلمة حب رقيقة هاربة ولو بالصدفة إلى مجرى أسماعنا، نكبر عندما يعصف فصل الخريف بعلاقاتنا الجميلة ويتساقط البشر من حولنا فجأة الواحدة تلو الآخر مثل أوراق الشجر، نكبر عندما نتمسك بأذيال ضحكة زائفة مع شخص زائل من وجودنا، نكبر حين تشرق الشمس وتغيب دون أن نجد من يشاركنا تفاصيلنا الساذجة البسيطة، ونكبر حين لا نجد أحدا إلى جوارنا وقت ضياعنا وحيرتنا وانكسارنا. نعم، نحن نكبر كثيرا حين تهرم قلوبنا وتذبل أرواحنا ولا يد تضمنا أو تحضن.

من زمان كانت حياتي.

كان نسي يوم الزمان.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: مستمعين الكرام، أحباب إذاعة المنستير في كل مكان، نودعكم على أمل اللقاء بكم في رحلة جديدة متجددة من نور الصباح، من نور الحرف والكلمة، ومن نور النغم الجميل. أنسكم طيلة الساعة لحبيب مرموش في الإعداد والتقديم، وسامي أمطاوة في هندسة هذه الحصة وإخراجها لكم. دمتم على فرح وطمأنينة وسلام.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. في إطار مشروع التصدي للظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالمؤسسات التربوية، أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل تخيلة أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر بالتوازي مع منصة الإنصات عن بعد الموضوع على ذمة التلاميذ بهدف مرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ومصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال. صادق أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي على ملفين لمؤسستين صناعيتين ناشطتين في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات ومجال التعليب المعدني باستثمارات جملية قدرت ب 63 مليون دينار ومنح قدرها 9.5 مليون دينار وفق بلاغ لوزارة الصناعة. كما تمت المصادقة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج التأهيل الصناعي والتي تضمنت 23 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 82.3 مليون دينار ومنح ب 11.6 مليون دينار و 57 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية بلغت 3.17 مليون دينار ومنح قدرها 1.2 مليون دينار. كشف رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش عن تسجيل قفزة نوعية في سوق السيارات الكهربائية في تونس خلال السنة الحالية، مؤكدا أن التحول الطاقي في قطاعي النقل الخاص والعمومي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حتمية. أكد عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنيرة أن انضمام تونس إلى الاتفاقية المتوسطية للانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر يمثل خطوة استراتيجية لدعم السيادة الطاقية للبلاد والاندماج في سلاسل القيمة المرتبطة بطاقة نظيفة. وأوضح فنيرة أن تونس تعاني عجزا طاقيا هيكليا إذ لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 35% من حاجياتها الطاقية مقابل توريد 65%، وهو ما ينعكس على الميزان التجاري. دوليا، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في فلسطين أن الوضع الصحي في قطاع غزة مزر وكارثي بسبب القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الصهيوني على دخول المعدات والأدوية. جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر صحفي عقدته الأمم المتحدة أمس بشأن الأوضاع الصحية والإنسانية في عدد من الدول التي تشهد نزاعات في المنطقة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، صباحكم أمل يتجدد وقلوب عامرة بالفرحة وخطوات تمشي القدام مهما كانت حكايات نهار البارح صباح السبت 3 أكتوبر 2026 واللي وفق هجرياً 21 ربيع الثاني 1448 هجري. صباح الويكاند، صباح الناس اللي تستنى في نهار ترتاح فيه شوية من تعب الأسبوع واللي تحب تبدأ نهارها بنشاط بفنجان قهوة بكلمة حلوة وبصوت يونسها ويكون معها في تفاصيل صباح حبائنا وين ما كنتوا، في دياركم، في الطريق، ولا حتى انتم تحضروا في نهاركم. ربي يجعل صباحكم خير، نهاركم بركة وقلوبكم مطمئنة ويعطيكم من الفرح قد ما صبرتوا، من الخير قد ما تمنيتوا. خلونا ديما نتفكروا حاجة، مش لازم كل يوم يكون استثنائي باش يكون جميل. ساعات أبسط الحاجات هي اللي تصنع فرحتنا، كلمة من إنسان عزيز، ضحكة من القلب، صحة لمت ناس نحبوهم، وساعات زادة مجرد أن نفيقوا على نهار جديد هذه وحدها نعمة تستحق الحمد. ومن هنا من أثير إذاعة المنسين نتلقاو من جديد في موعد صباحي آخر بشائر الصباح ليوم السبت، باش نرافقوكم حتى للتسعة بكلمة طيبة بمعلومة تنفعكم بأخبار تهمكم وأجواء موسيقية إن شاء الله تخلي صباحكم أخف وأجمل. معاكم اليوم في الجنوب التقني لطفي المكي، أحمد موسى في الإعداد والتقديم، ونقول لكم صباحكم فرحة، صباحكم محبة، وصباحكم ديما بشائر خير. وخليوا صباح السبت يبدأ من هنا من بشائر الصباح صباح على موجات إذاعة المنستير.
2: يا لطيف يا حبيب يا مغيث يا لطيف يا

صباح الخير للناس الكل. صباح يتجدد فيه الأمل، تكبر فيه الأمنيات، وتكون فيه قلوبنا أخف وروحنا أكثر إقبال على الحياة. نهاركم زين مستمعينا، وإن ما كنتوا تسمعوا فينا من المنستير من كل الجهات، من الساحل، من الشمال والجنوب، وين ما توصل موجات إذاعة المنستير توصل معها التحية بتاع محبة ودعوة صادقة من القلب. ربي يسهل أموركم ويفتحها في وجوهكم ويجعل نهاركم مليان خير وبركة. اليوم السبت نهار عنده طعم خاص، الناس تستنى فيه باش ترتاح، ناس تستغلوا باش تقضي شؤونها، وناس أخرى عندها برشا حاجات أجلتها طوال الأسبوع وتقول هوجي نهارنا. أما وسط مشاغل الحياة ما تنساوش رواحكم، ردوا بالكم على صحتكم، أعطيوا وقت لعائلاتكم، أسألوا على إنسان غاب عليكم، عاونوا اللي يحتاج حتى كلمة طيبة، وما تخليوش ضغط الأيام يسرق منكم متعة اللحظات البسيطة. ومش ديما السعادة في الحاجات الكبيرة اللي نستناو فيها، ساعات تلقاها في قاعدة مع العائلة، في ضحكة متاع صغارنا، في مكالمة من إنسان عزيز، ولا حتى في لحظة هدوء رتبوا فيها أفكارنا ونرجع نبداو من جديد. وانت اللي تسمع فينا في الوقت هذا يمكن عندك برشا حاجات في بالك، يمكن تستنى في خبر يفرحك، ولا تخمم في خطوة جديدة، نقول لك خذ نهارك خطوة بخطوة، اعمل اللي عليك وخلي عندك ديما مساحة امل. مش كل شيء يتبدل في نهار، اما كل نهار ينجم يكون بداية الحاجة جديدة. صباحكم مبروك وسبتكم راحة ونشاط مستمعينا، وخليوا البسمة حاضرة، خاطر ساعات ابتسامة صغيرة منكم نجم تبدل نهار إنسان آخر. كالعادة مجموعة من الأركان والفقرات باش تبعوها معنا في بشائر السبت. بدينا البرنامج بوصلة نادرة من وصلات عبد المجيد بن سعد، الصوت اللي ديما تطلبوه في كل مرة في الصباح، خاصة بالتقنيات الممتازة للشيخ عبد المجيد بن سعد الله يرحمه وينعمه، في أداء الطريقة السلمية. مازلنا باش نسمعوا برشا اختيارات غنائية إن شاء الله حتى التسعة متاع الصباح. عنا الأخبار العالمية في صباح بلا حدود، وحدث في مثل هذا اليوم باش نسترجع زوز أحداث صاروا في يوم 3 أكتوبر في التاريخ. ومن أركان ساعتنا الثانية صغير صغرون خذها بإيجابية مع الكوتش هاجر الهمامي. الكوتش هاجر اختارت باش حكينا شوية على سيركولاسيون لومبوتياج، كيفاش يمكن التعطيلات اللي تصير لنا في الطرقات نجموا نغزروا لها بطريقة أخرى مخالفة، نخليوها ما تنرفزناش برشا، يمكن نجموا ناخذوا الحاجات هذه اللي تقريبا يوميا يعني منها التونسي بطريقة إيجابية. سبور انفو كالعادة أخبار رياضة، والويكاند ديما يكون حافل بالاكتيفيتي سبورتيف، بالتظاهرات الرياضية، بالمسابقات والبطولات، وإن شاء الله التفاصيل بشتكون مع 8-4 بعدها مصافحة جديدة مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي في الميتيو. في ساعتنا الثالثة باش نرجعوا مع الخبير ومصافحتنا مع الدكتور نوزة بوريقة، وموضوعنا الأزرق في خدمة الوردي، باش نحكي شوية كالعادة مع الدكتور نوزة على البحر أو على حاجات وخصوصيات في البحر، وباش نربطوا هذايا مع أكتوبر الوردي تقريبا في موضوع باش تاخذ التفاصيل متاعو شرف 8:15. ونختم البرنامج بأسعار السوق مع الكوتش محمد البواب، وإن شاء الله كبلوا مع إدبارة اليوم. هذه السمير امتعنا في صبحية السبت، إن شاء الله تتونسوا بنا. طريق السلامة نقولوها ديما لكل مستعملي الطريق في الوقت هذايا، خاصة الناس اللي تتنقل لمسافات بعيدة، ما تسوقوش وانتم تعبين ولا ناقصين نوم. هذه أهم نصيحة، ديما شوية راحة حتى متاع نصيف ساعة ربيع ساعة باش تجدوا النشاط متاعكم والطاقة متاعكم، وربي يوصلكم لوجهتكم سلامات.

صباح الخير والخمير لكل المستمعات والمستمعين، تحية متجدة لكم. هذه بشائر السبت، مواصلين معكم لقاء حتى التسعة إن شاء الله عبر موجات إذاعة المنستير، باش نواصلوا مع بلاغهم الفلاحين خاصة في المنستير، وبلاغ من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتعلم كافة الفلاحين الراغبين في رش مادة المرجين بهدف تسميد غراساتهم أشجار مثمرة وزيتين، تقديم مطلب في الغرض في أقرب الأجل، وذلك بعد إبرام اتفاقية بين الفلاح وصاحب المعصرة الراغب في التعامل معه. فترة التسميد باش تكون من نوفمبر حتى لفيفري، حتى يتسنى للجنة الجهوية المحدثة في الغرض والمتكونة من ممثلين على المندوبية وأيضا الوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، دراسة المطالب وإبداء الرأي. باش نكملوا مع التوقعات الخاصة بالوضع الجوي لليوم. شنو تقول التوقعات حسب آخر التحينات نعرفوا في الميتيو؟ اليوم الأجواء من المتوقع باش تكون ممطرة في الصباح قرب السواحل الشرقية والمناطق الغربية، ثم تشمل بعد الظهر الشمال الغربي والوسط الغربي، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق، ثم تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، ودرجة الحرارة في استقرار ومتوقعة باش تكون في حدود 31 درجة في تونس الكبرى، 30 درجة بزغوان، 28 درجة بنابل، القيروان 30 درجة، بالمنستير والمهدية في حدود 29 درجة، وبسوسة 30 درجة. في الملاحة وصيد البحري، ريح جنوبية شرقية في كامل السواحل والبحر بالسواحل الشمالية مضطرب، فمحليا شديد الاضطراب، سرعة الريح بمنطقة سيرات تكون بين 15 و25 توصل 30 عقدة، تتجاوز 35 عقدة، بخليج تونس سرعة الريح بين 15 و20 عقدة، تقوى بعد الظهر وتوصل 25 عقدة، وبخليج الحمامات سرعة الريح بين 15 و25 عقدة، وببقية السواحل تكون بين 15 و20 عقدة، والبحر يكون متموج. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، صلاة الصبح مع الأربعة 48 دقيقة، صلاة الظهر مع نصف نهار و13 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3 و26 دقيقة، صلاة المغرب مع 6، وصلاة العشاء مع 7 و22 دقيقة.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7 البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: إن شاء الله صباحكم أحلى برموجة إذاعة المنستير. نجد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع في الوقيت هذايا، وقيت جولة في المواقع والصحف العالمية والعربية في صباح بلا حدود.
2: صباح بلا حدود،
1: نبداو جولتنا مع موقع سكاي نيوز، ونقراو من السويس إلى كالينينغراد كيف تحولت الورقة النووية الروسية إلى أداة ضغط على الغرب. على نفس الموقع أيضا من العناوين: إيبولا يفتك بالكونغو، 4000 وفاة والوباء خارج السيطرة. نمشي للموقع صحيفة الشرق الأوسط من العناوين: بريطانيا تدرس خفض دعم تحسين كفاءة الطاقة في المنازل لتمويل الإنفاق العسكري. وعلى نفس الموقع نقرأ: وزير الخارجية العراقي يؤكد التزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية. على صحيفة القدس العربي من العناوين: أكثر من 100,000 مهاجر قانوني في أمريكا يفقدون تغطية الرعاية الصحية. على نفس الموقع من العناوين: وزير فرنسي، أكثر من 5,000 معتقل خلال احتجاجات المدارس هذا الأسبوع. على موقع روسيا اليوم من العناوين: ترامب يتوعد كوريا الجنوبية بمضاعفة المبلغ حال عدم الاتفاق على مشروع غاز ألاسكا. وعلى نفس الموقع من العناوين: الصندوق الأمريكي الأوكراني يبرم أول صفقة لاستخراج المعادن الاستراتيجية. ونكمل بموقع CNN نقرأ: الكويت، بيان من هيئة الطيران المدني عن ترانزيت وإجراءات ضد طيران الجزيرة. وعلى نفس الموقع من العناوين: باكستان تعلن عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع الجديد لدول اتفاقية مكة. كانت هذه بعض عناوين الأخبار اللي نقرأها في مختلف المواقع العربية والعالمية في صباح بلا حدود. معرض الصحف التونسية كالعادة في الجزء الثالث من برنامجنا إن شاء الله مع 8:30 تقريبا مع زملائنا بقسم الأخبار. بعد شوية آخر فقرات ساعتنا الأولى حدثة في مثل هذا اليوم.

0: 46 دقيقة في إذاعة المنستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا داخل تونس أو خارج هذا الوطن العزيز. إن شاء الله متوانسين بينا, إن شاء الله ديما أخبارنا وجديدنا تلقوه معنا من خلال برامجنا وإلا حتى من خلال صفحتنا على الفيسبوك راديو أم منستير. إن شاء الله في ساعتنا الثالثة باش تتابعوا معنا زادة على ستريمينج الفقرات اللي باش تكون في الجزء الأخير من برنامجنا مع الخبير كيف دبرت اليوم الأركان إن شاء الله اللي باش تكون أيضا موجودة في ساعتنا الثانية. ما تنساوش الموجات الإيجابية وصوت الصغيرات متاعنا في صغير صغرون, الموجات الإيجابية أيضا في خذها بإيجابية مع هاجر الهمامي. نواصلوا مع البلاغات, وأعلن مكتب التشغيل والعمل المستقل بالقيروان عن تنظيم يوم الانتداب عمله, وذلك في إطار إنجاز مشروع بناء المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان وبالشراكة مع المقاولات المشرفة على إنجاز المشروع. ويوم الانتداب هذا باش يكون يوم الأربعاء إن شاء الله 7 أكتوبر بالمقر الوقتي لمكتب التشغيل والعمل المستقل بالقيروان الكائن بمركز التكوين والتدريب المهني بالقيروان خلف ديوان الحبوب. تشمل الاختصاصات المطلوبة 75 بناي, 100 نجار بناء مختصين في القوالب الخشبية, 25 حداد بناء مختصين في قص وربط حديد البناء, إلى جانب عمل مختصين في تركيب شبكات الطرقات والمرافق وعمل عاديين فضلا عن أعوان حراسة. ودعا مكتب التشغيل والعمل المستقل بالقيروان الراغبين في الترشح إلى الاتصال بالمكتب قبل موعد الانتداب قبل يوم الأربعاء معناه 7 أكتوبر قصد تسجيل أسمائهم بالقائمة المعدة للغرض. كان تحبوا تاخذوا أكثر يمكن معلومات وتفاصيل على العملية هذه على اللقاءات اللي باش تكون إن شاء الله قصد الانتداب في المشروع هذا والعمل في المشروع هذا مشروع بناء المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان, يمكنكم الاتصال بالرقم 77-230-160 77-230-160 أو عبر البريد الإلكتروني bt.keron@emploi.nat.tn. مواصلين مع الفقرات وأقيد حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم الثالث من أكتوبر سنة 1866 تم التوقيع على معاهدة فيينا للسلام, وهي المعاهدة التي أنهت رسميا الحرب النمساوية الإيطالية الثالثة أو ما عرف بالحرب الثالثة لاستقلال إيطاليا. المعاهدة جاءت في مرحلة مهمة جدا من تاريخ أوروبا وتحديدا في مسار توحيد إيطاليا, فقد كانت مملكة إيطاليا التي تأسست سنة 1861 تسعى إلى استكمال توحيد الأراضي الإيطالية التي كانت لا تزال خاضعة لقوى أجنبية ومن أبرزها إقليم البندقية الذي كان تحت السيطرة النمساوية. الحرب اندلعت سنة 1866 بين الإمبراطورية النمساوية ومملكة إيطاليا بالتزامن مع الحرب النمساوية البروسية, ورغم أن القوات الإيطالية لم تحقق انتصارات عسكرية كبيرة في بعض المعارك فإن التطورات العسكرية والسياسية في أوروبا وخاصة انتصار بروسيا على النمسا غيرت موازين القوى. وبموجب التسوية التي أعقبت الحرب وافقت النمسا على التخلي عن إقليم البندقية الذي انتقل أولا إلى فرنسا ثم أحيل إلى مملكة إيطاليا, وأصبح هذا الإقليم جزءا من الدولة الإيطالية بعد تنظيم استفتاء في أكتوبر 1866. وكان الانضمام البندقية أهمية كبيرة لأنه قرب مملكة إيطاليا من استكمال مشروع توحيد شبه الجزيرة الإيطالية بعد أن كانت عدة مناطق قد انضمت تباعا إلى المملكة خلال السنوات السابقة. وتعتبر معاهدة فيينا لسنة 1866 واحدة من المحطات الدبلوماسية البارزة في عملية توحيد إيطاليا التي لم تكتمل بشكل نهائي إلا بعد سنوات, وخاصة بعد ضم روما سنة 1870 لتصبح عاصمة للمملكة الإيطالية. وهكذا فإن الثالث من أكتوبر سنة 1866 لم يكن مجرد تاريخ لتوقيع معاهدة سلام، بل كان يوما ساهم في إعادة رسم الخريطة السياسية لأوروبا وفي تثبيت مملكة إيطاليا كدولة موحدة أخذ في ترسيخ مكانتها على الساحة الأوروبية. في 3 أكتوبر 1941 وفي خضم الحرب العالمية الثانية ألقى الزعيم النازي أدولف هتلر خطابا في قصر الرياضة بالعاصمة الألمانية

ينهض من جديد. وكانت القوات الألمانية قد وصلت إلى مناطق قريبة من لينينغراد وتقدمت شرقا بعد معارك ضخمة، بينما كانت معركة موسكو قد بدأت فعليا قبل ذلك بيوم واحد في 2 أكتوبر 1941. لكن إعلان هتلر كان سابقا لأوانه، فالجيش السوفيتي لم يكن قد انهار، بل واصل المقاومة وأعاد تنظيم صفوفه بعد أسابيع، وواجه الألمان مقاومة شرسة وتراجع زخم هجومهم على موسكو. ثم جاءت معركة موسكو لتشكل واحدة من أبرز نقاط التحول على الجبهة الشرقية. وهكذا فإن 3 أكتوبر 1941 يظل تاريخ لافت في الحرب العالمية الثانية، لأنه يجسد لحظة أعلن فيها هتلر عمليا أن الاتحاد السوفيتي قد هزم، بينما كانت الحرب في الجبهة الشرقية ستتحول لاحقا إلى واحدة من أكبر وأعنف مواجهات التاريخ. كانت هذه فقرة حدث في مثل هذا اليوم الخاصة بيوم 3 أكتوبر.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. في إطار مشروع التصدي للظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالمؤسسات التربوية، أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل تخيلة أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر بتوازي مع منصة الإنصات عن بعد الموضوع على ذمة التلاميذ بهدف مرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ومصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال. اقترحت الغرفة الوطنية النقابية فلت ضوئية برنامج المواطنة الطاقية لتجهيز 1,000,000 عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات في الساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية مجانا، وذلك على 5 سنوات بمعدل 200,000 عائلة سنويا. وفي تصريح للأخبار قال رئيس الغرفة علي الكنزار إن تنفيذ هذا البرنامج من شأنه أن يساهم في تقليص كلفة دعم الطاقة بنحو 1,000,000,000 دينار خلال ذات الفترة. أكد عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنيران أن انضمام تونس إلى الاتفاقية المتوسطية للانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر يمثل خطوة استراتيجية لدعم السيادة الطاقية للبلاد والاندماج في سلاسل القيمة المرتبطة بطاقة نظيفة. وأوضح فنيران أن تونس تعاني عجزا طاقيا هيكليا، إذ لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 35% من حاجياتها الطاقية مقابل توريد 65%، وهو ما ينعكس على الميزان التجاري. تحتضن تونس من 6 إلى 8 من نوفمبر القادم أشغال المؤتمر 15 لجمعيات جراحة الأعصاب العربية بالتوازي مع انعقاد المؤتمر 39 للجمعية التونسية لجراحة الأعصاب، وذلك بمدينة الحمامات. وينتظم هذا الموعد العلمي بمشاركة الجمعية التونسية لجراحة الأعصاب وبحضور أطباء وأخصائيين وباحثين في مجال جراحة الأعصاب من تونس وعدد من الدول العربية، بما يتيح تبادل الخبرات والمعارف ومناقشة آخر المستجدات في هذا الاختصاص الطبي. دوليا تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت أكثر من 500 غارة وعملية استهداف خلال ساعات 24 الأخيرة. بدوره حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة أمس من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في هذا البلد. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 عناوين نشرة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات. تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته، وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.

0: مغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي دعاء، عمري 8 سنين. نحكي لك على عودة المدرسة. في الصيف ماما شريت لي أدوات بتاع المدرسة، بعدها قعدنا الرازع في الدار، بعد الرازع حكينا سنينا وفطرنا، بعد حكينا سنينا مرة أخرى، بعدها قعدنا نقرأ شوية، بعدها رقدنا بكري وقمنا في الصباح نحضر دبسنا، بعد مشينا قرينا. تمشيت قريت لقيت ستي سوني واللي هي باهية برسة، خطرين حبها على خطرها لطيفة معانا تقري حتى شيء. هي ستي سونيا على خطرها تعس علينا وستي وفاة مزيانة برسة. عندي صحابي اسمهم لوزي ونسيتهم الأخرين. هوان سنغلينك غناي مطر مطر بالخير يا نهمير، مطر مطر بالعصب والثمر، تهللي تهللي يا أرضنا السمرة، تقبلي تقبلي هدية السماء. باي.

0: 17 دقيقة في إذاعة المنستير. نجد التحية لكل ما التحق بنا في الاستماع في الوقت هذا. صباح النور والسرور وديما معاكم ومع كل فكرة تنجم تبدل نهارنا للأحسن في فقرة خذها بإيجابية.
1: خذها بإيجابية
0: وموضوعنا اليوم نعيشه تقريبا كل يوم خاصة في ساعات الذروة، الاكتظاظ في الطرقات، الزحمة، تأخير اللي نجم يخلينا نبدأ نهارنا بشوية تقلق، يمكن شوية نرفيز وأحيانا حتى بالتوتر اللي رافقنا لبقية النهار. أما نجم نتعامل مع الزحمة بطريقة مختلفة، كيفاش نجم نتحكم في أعصابنا ونحافظ على هدوءنا وما نخليوش دقائق الانتظار تسرق لنا راحتنا وطاقتنا الإيجابية. هذا يمكن مش نحكيه في خذها بإيجابية مع الكوتش هاجر الهمامي. كوتش صباح النور والسرور.
2: صباح الخير، صباح النور عليك أستاذ أحمد، لكل مستمعي إذاعة المنستير ولكل مستعملي التاريخ، ونحييك على غنية ماذا بينا ناخذ الحياة كلها ببساطة.
0: إن شاء الله كل شيء ببساطة منه زادة حتى الطريقة، ماذا بينا ما تنرفزوش برشا، ما ركزوش برشا في يمكن السلوكيات اللي بعض ساعات للأسف ماش باهية عند بعض الناس في الطرقات وتخلينا نهار كامل والمود بتاعنا يتبدل. دونك كيفاش نجمو ناخذوا الحاجات السلبية هذه طريقة إيجابية، وهذا اللي باش نحكيو فيه معك بخذها بإيجابية كوتش.
2: بالنسبة لنا احنا ديما نقولوا نبداو ديما كل موقف بالتفاهم، يعني احنا نتفاهموا اللي اي شخص باش يستعمل طريق اذا كان هو سائق ولا راكب اكيد معناتها عنده هدف من الخروج نتاعو من الدار، دونك ماذا بيه يوصل في وقت معين يكون مرتاح. دونك نتفاهموا القلق والضغط اللي يعيشوا اذا كان صار معناتها هالازدحام المروري هذا واللي بيسبب له اكيد التاخير. دونك هذا من باب ان نتفاهموا مشاعره هذه، وانه احنا كل واحد يقصد ربي ماذا بيه يلقاها معناتها الطريق مسهل، وان شاء الله نقولوا احنا ديما ربي سهل طريق الجميع ويوصلوا سلامات باذن الله، ولكن فما اكيد واقع يفرض نفسه. دونك احنا لهنا باش نحاولوا ساعه نشوفوا اسكو هذا الامبوتياج اللي صار معناتها كان شكل مفاجئ ما كان ماحناش متعودين به. انا كشخص اول مره معناتها نمشي ممكن للمكان هذا، دونك ما في باليش ما نعرفش اللي في الطريق هذا ينجم يكون فما زحمة، بالتالي أنا ما قريتش حسابي. دونك الموقف هذا اللي ماوش متكرر وماوش معناتها متوقع، دونك صار بطريقة مفاجئة، نحاول كيفاش جستمون ناخذه بإيجابية. أول حاجة إني نحط في بالي إنه لباس راهو باش نوصل بإذن الله لباس معناتها من غير ما نخمم معناتها اللي أنا باش نراتي هيك الموعد ولا ليه، بقدرة ربي رانا باش نوصله. وديما نرجع نقوله الأهم إن نوصله سلامات ولباس، وكيقولوا سلامات أكيد نحافظ على سلامتنا الجسدية وسلامتنا زادة النفسية، أخاطر كما كنت أنت تفضلت وحكيت سي نورمال كأنا باش نخلط مثال متوتر كان مع موعد مع شخص وإلا مقابلة عمل وإلا اكيد باش تاثر على حاجات معناتها اهم يعني. دونك احنا نحاولوا نكونوا هادئين، نتنفسوا بالباهي معناتها ناخذوا شهيق ونخرجوا زفير عميق مره اثنين ثلاثه اربعه. اكيد معناتها الانسان ديما كيف يذكر ربي هكا يرتاح وكل، دونك هذيك باش نحاولوا انه في دقائق معدوده نقوموا بهم. اذا كان عندي انا اي معناتها قدره اني نتواصل مع الشخص اللي باش نوصل له ولا الخدمه وكل، زيدا ما فيها باس اني نبعث رساله نقول مثلا راني باش نتاخر لمده ربع ساعه 10 دقائق، هذيك من باب الاحترام اكيد واللي باش يخفف عليا الضغط انا اللي ديجا علمت
0: فوالا هو يمكن اللي يعني معناها راحه نفسيه اكثر من حتى اعلام الشخص اللي رونديفو يمكن تاجل شويه، تحس روحك ضميرك ما عادش يأنب فيك معناها هكا لا غالب مش كنت باش نوصل في الوقت، دونك هاني وصلت المعلومه وكنت بروفيسيونيل على الاقل في الجانب هذا، على خاطر تصير الظروف معناها لا غالب للأسف اللي تخلينا بعد ساعات ما نلتزموش بالمواعيد متاعنا للأسف.
2: والوقت هذاك نحاولوا نشغلوا رواحنا، اكيد اذا كان انا معناتها مانيش السائق دونك نجم انا وقتها باش نتصفح تليفوني والا باش نسمع حاجه ولا باش نركز مع الاذاعه وكل، اكيد اللي السائق باش يكون جدا محافظ على حرصه على سيارته كيفاش يتعامل معاها من ناحيه السرعه وكل وبقدره ربي تمر بسلام ويمر الموقف بسلام ونوصل لباس وفي الوقت اللي كاتب باش نوصلوا فيه ان شاء الله. إذا كان توا نمشيو في الإطار إنه هذا الموقف متكرر يعني روتيني. حاجة عادية voilا دونك هنا نعرف اللي طريقي هدايا ديما فيه امبوتياج والا النهار هذاك بالذات بما انه مناسبه معينه دونك سي نورمال باش نلقى معناتها ازدحام في الطريق دونك نحاول اني نبرمج روحي من الاول انه انا دونك باش نولي نخرج من الدار الوقت هذاك نقرا حسابي اللي انا من الاول باش نحضر نص ساعه ولا ساعه ربع ولا قداش اللي ينجم يكون الوقت هذاك وتكون هذه نسق حياتي معناها انا نقرا حسابي كيما كنت نخدم في الوقت هذاك باش نبدا نقرا حسابي على اني نخرج قبل دونك باش نكون مهيئ نفسي اصلا معناتها اللي انا باش نلقى هالاكتئاب هذايا وكل دونك ما فماش علاش باش نتوتر ديجا وليت كيما قلنا حاجه روتينيه ما فماش علاش اون بليس وليت نبرمج لها من ناحيه الخروج ومن ناحيه الوقت هذاك اللي باش نقعدوا في حد ذاته بمعنى انه انا نجم يكون الوقت هذاك ديما نرجعوا نفصلوا بين اللي سوق وبين اللي راكب خاطر ما نجموش يكونوا نفس
0: التصرفات
2: معناها فوالا دونك انا نجم نكون الوقت هذاك محددو انه وقت باش نقرا فيه الرسائل اللي تجيني ونرجع فيه الرسائل مثلا تكون الوقت هذاك عندي كتاب مثلا صوتي ولا بودكاست ولا حاجه اللي انا قاعد محدد اني نسمعه كل يوم هكا ناخذ منه نص ساعه هذاك الوقت نتاع الاذكار الصباحيه نتاعي مثلا هذاك الوقت ينجم يكون حتى الجلسه عائليه احنا توا معناتها ممكن ما توفرت لناش الفرصه واحنا نحضروا في رواحنا الصباح وخارجين مثلا معناتها بسرعه والكل ممكن هيك النص ساعه اللي قعدناها في الطريق يمكن هذاك وقت تحكينا فيه معناها هكا تبدلنا فيه الحديث وكله بهدوء كل معناتها كان مكان معناتها جمعنا دونك في كل الحالات انا شغلت الوقت هذاك مش كيما نقعد انا معناتها متوتر ونهضر وقت
0: باش نخدم هنا ما فما ناس تبرمج نهارها تقول لك ما تبدا احداث اليوم كان كي نحط ساقي في الخدمة والأور اللي هو غلط معناها أنت كي تقوم يبدأ نهارك وتبدأ ماذا بيك بالليزاكسيون الباهين بتواصلك مع الناس دونك استغلوا الوقت ذاك نتاع التنقل خاصة الناس اللي تتنقل في وسائل النقل العمومية معناها واللي يمكن يتشكوا شوية من الزحمة أكثر من التعطيلات شوية زادة بعد ساعات الروتار يصير على غالب للأسف هذاك هو اللي موجود توا دونك نحاول نستغلوا الوقت هذا كان صيف ساعة متاع ثنية مثلا راهو نهار بدأ نستنوش احنا باش نوصلوا للخدمة باش نقولوا نهارنا بدأ معناها وقت
2: بالعكس احنا ما بدينا نوصلوا بكل نشاط وكما قلنا احنا مدام حاجه وليت اعتياديه دونك نورمالمون دخلت في روتيني انا نحاول اني نخلق فيها ولا نتاقلم ونخلق فيها زيد جو اللي هو كما قلنا معناتها ينجم يكون كيلكو سوا مع منشورات معينه مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي نقول انا هذه فرصتي احسن من اللي انا نقتطع وقت من وقت خدمتي ولا وقت داري وصغاري وقت اللي انا مثلا في الدار وإلا كما قلنا مثلا حاجة باش نكمل نقراها فما شكون حتى معناتها يخطط اليوم ومعناها بما أنه احنا ديما نقولوا أول نهار ماذا بينا معناتها ورقة وستيلو ونخطط شنو باش نعمل دونك أوكي هاوك الوقت هذاك ديجا عملت لي غوند ليني أنا اللي عندي قسمت وقتي شنو باش نشري شنو كذا ديما نرجع نقولوا هذا متوفر أكثر للراكب لانه ديما السائق عينه على الطريق وعينه على دونك باش يكتفي اكيد بانه يتابع الاذاعه بتركيز يصبحها ممكن كيما قلنا حاجه معناتها كيما كتاب صوتي والا بودكاست هذا اكثر منه شنو ينجم يعملوا السائق واكيد انه احنا نحاولوا كيما قلنا نحافظوا على الهدوء العام يعني معناتها نبعدوا على التشنجات والتصرفات اللي تخرج على السيطره كلكو سوا احنا كمجموعه موجودين في نفس السياره والا مع سياره قدامي ولا ورايا ديما نحترموا الناس الكل على اساس انه رانا كلنا اكيد حريصين باش نكونوا معناتها في الوقت وانه نخدموا انه نقضيوا حوايجنا والكل ولكن زادا باش نحافظوا على بعضنا ونحافظوا على سلامتنا وانه نكونوا ان شاء الله الكل لباس في الطريق ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: دونك هذه كانت رسالتنا اليوم للمستعملين الطريق وان نحاولوا ناخذوها بايجابيه ونقول لهم ان شاء الله ربي يحفظ الجميع يا ربي ان شاء الله
0: امين يعطيك الصحه يا هاجر وديما نقول ما نعيشوش على المهموتة هكاكا معناها نحاولوا نخطوا شوية لنهارنا معناها نقولوا اليوم باش نعملوا كذا وكذا وكذا خاطر برشا ناس للأسف معناها من اللي يقوموا خدمة روتين العادي ما يحضروش حاجة جديدة وهذاك اللي يخلق شوية قلق زادة وشوية روتين وشوية تعب نفسي بالنسبة للتونسي خاصة في آخر الأسبوع يحس به أكثر دونك نحاولوا ديما نجدوا الطاقة متاعنا ونقوموا بأعمال جديدة حتى بتواصلنا مع ناس يمكن من أصدقائنا واللي غابوا علينا شوية نحاول نحاولوا على الأقل نبدلوا شوية الروتين اليومي نتاعنا. يعطيك الصحة يا هاجر.
2: أكيد يعيشك. يعطيك الصحة أنت أستاذ أحمد. ميرسي على المصافحة هذه الصباحية. إن شاء الله تكون وصلت المستعملي التاريخ، وإن شاء الله توصلوا سلاماتك ديما إن شاء الله يا رب. ربي يوفقك إن شاء الله.
0: عايشك. يعطيك الصحة يا هاجر الهمامي. باش تكون معاكم ديما كل نهار سبت في خوذها بإيجابية. حكينا شوية على الامبوتياج، دونك قولكم طريق السلامة مرة أخرى مستمعينا، ألف خطوة ولا تنجيزة، سيسر ويحكم ربي يوصلكم لوجهتكم سلامية. بعد شوية أحمد العيساوي يقدم لكم عناوين الأخبار. ما تنسوش الموعد بعدها مع نشرة الرياضة سبور انفو.
3: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
4: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
3: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر

0: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. المدير الجهوي للتجارة بالمنستير يؤكد انتظام نسق التزويد واستقرار الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين. الغرفة الوطنية النقابية الفوتوضوئية تقترح تجهيز 1,000,000 عائلة تونسية بألواح شمسية مجانا. وقريبا وضع رقم أخضر بتوازي مع منصة الإنصات عن بعد على ذمة التلاميذ بهدف مرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
2: المنستير 104.7.
3: إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير
4: الموجة اللي توتيك.
3: الموجة اللي توتيك.
5: في إذاعة المنستير ديما سبور.
6: في إطار الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تتابعون لقاء هلال مساكن وهلال الشاب، مكارم المهدية ومحيط قرقنة، اتحاد تطاوين والملعب السوسي. لقاءات تتابعونها ضمن لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
7: دقيقة صحة.
8: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نتناولوا الفوائد الصحية للدقلة والاحتياطات اللي يجب التوخي متاحها باش ما تسببش تناول مفرط للدقلة في زيادة مستويات السكري في الدم وفي زيادة الوزن. الدقلة فيها العديد من العناصر الغذائية كما البوتاسيوم، المغنيسيوم، حتى الحديد. هي غذاء غني جدا، لكن فما احتياطات لازم نتوخاوها باش ما نزيدوش في الميزان وما نتعرضوش لاضطرابات في مستوى السكر في الدم. الدقلة نحب نأكد عليكم لازم ناخذوها الصباح مع شروق الشمس ونتفاداو تناول ولها في العشية مخر ولا في الليل باش نجنبوا الزيادة في الوزن. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
7: دقيقة صحة.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

صباح الخير لكل مستمعين ومستمعاتنا عبر موجة إذاعة المنسير في الأخبار الرياضية. بالنسبة للأندية المحترفة في كرة القدم اليوم في برنامج المقابلة الودية قبل استئناف نشاط البطولة في نهاية الأسبوع القادم. اليوم في ماضي ساعتين نادي الصفاقسي يواجه واحد قبل لتحكيم نضال الطايف. في ماضي ساعتين ونص نجم الساحلي يستضيف تقدم سقيط الدير تحكيم سفين الورتاني. في مطلعثة متاع العشية الاتحاد المنسيري يستضيف ملحم ممسوس تحكيم وليد المنصري. في مطلعثة ونص متاع العشية الأولمبي البيجي يواجه مستقبل المرسى تحكيم درساف الجنواتي. وفي الأربعة متاع العشية الملعب التونسي يواجه الهلال السوداني تحكيم وسام بن إسحاق. وطراج جرجيس يواجه نجم المتلوية تحكيم ليفرج بن رباح. وغدو الأحد في مطلعثة متاع العشية الترجي الرياضي التونسي يواجه الاتحاد العسكري الليبي تحكيم لحسام بن ساسي. في الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم في مطلعثة متاع العشية في البرنامج المقابلات جمعية مقرين تواجه النجم الخلادي تحكيم فادي بوخريس. هلال المساكن يستضيف هلال الشابة تحكيم أشرف مجدوب. مكارم المهدي تستضيف محيط قرقنة تحكيم طاهر تليش. سكاك الحديد الصفاقسي يستقبل مستقبل جابس تحكيم رضا شويحي. كوكب عقارب يستضيف سبورتينغ بنعروس تحكيم نبيل الحمادي. واتحاد رياضي بتطاوين يستضيف الملعب الأسوسي التحكيم لأمين الفقير. غدوة الدفعة الثانية في مطلعثة متاع العشية كل المقابلات بعث بوحاجلة يستضيف مستقبل سليمان تحكيم سفيان جبار. النادي القربي في ملعب جرومبيري يستضيف قواف القفصة التحكيم لمحمود قسيعة. جندوب الرياضية تستضيف جمعية رينا تحكيم وسام شريط. القلعة الرياضية تستضيف شبيبة القيروان تحكيم سمير العنالي. اتحاد قصور الساف يستضيف أولمبيك مدنين تحكيم إيهاب بن كيلاني. مستقبل القصرين يواجه أولمبيك الكاف التحكيم عبد السلام ماني. الملعب الجيبسي يستضيف سبورتينغ الموكنين تحكيم لياسين المرغني. وهلال الرديف يستضيف أمل البوشمة تحكيم لحمزة المسليني. الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن عودة واستئناف نشاط مسابقة البطولة العربية للأندية اللي توقفت منذ عام 2023 تحت اسم كأس الملك سلمان للأندية واحتضنتها السعودية وقتها وتوج بها فريق النصر السعودي بعد فوزه على مواطنه في الدورة النهائي فريق الهلال السعودي 2-1. النسخة الجديدة باش يتم تنظيمها في الصيف القادمة من 21 جويلية إلى 7 أوت 2027. منتخبنا التونسي لأقل من 20 عام يواصل مشاركته في دورة اتحاد شمال أفريقيا المقامة حاليا في مدينة الإسماعيلية في مصر والمؤهلة إلى بطولة أفريقيا للأمم للأواسط. اليوم في مضي ساعتين ونص منتخبنا التونسي واجه المنتخب الليبي. وفي الستة متاع العشية مصر تواجه المغرب. المنتخب الوطني التونسي الأولمبي المعروف بمنتخب أقل من 23 عام واللي يشرف عليه الفني المدرب أنيس بوجلبان سافر أمس إلى توغو وين باش يواجه المنتخب البنيني في العاصمة لومي في إطار مباراة إياب تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 23 عام. علاش في لومي؟ لأنه البنين ما عندهاش ملعب مؤهل دولين. وبالنسبة للمقابلة هذه باش تلعب بعد غدوة الاثنين انطلاقا من الأربعة متاع العشية في بتوقيت تونس. منتخب كان فاز من مقابلة الذهاب اللي تلعبت في ملعب سوس الأولمبي يوم الثلاثاء الفارط بنتيجة 2-0. في كرة اليد اليوم في الخمسة متاع العشية في الجولة الخامسة ذهاب لبطولة قسم النخبة أكابر جمعية الحمامات تستضيف النجم الساحلي تحكيم الغريني وعطي طلة. اتحاد منزل تميم يستضيف بعث بن خيار تحكيم البش وساسي. المنزه الرياضي يستضيف سبورتينغ الموكين تحكيم فريخة والقرقوري. نصر طبلبة يستضيف الترجي التونسي تحكيم العوادني وزريبي. في الخمسة متاع العشية كذلك نادي كرة اليد بجمال يستضيف نادي ساقيت الزيت تحكيم العزابي وعبر طيف. وفي الخمسة ونص متاع العشية مكارم المهدية تستضيف النادي الإفريقي تحكيم الثنائي بن داحو والزغلمي. في كرة السلة الاتحاد المنسيري تمكن أمس من رفع المنع من الانتداب اللي كان مسلط على فريق كرة السلة من طرف الاتحاد الدولي للعبة الفيبا بعد ما قامت هيئة الاتحاد المنسيري من إنهاء كافة الإجراءات القانونية النهائية لغلق 5 ملفات. وبالتالي بيش يتمكن الاتحاد المنسيري من تأهيل المنتدبين الجد اللي عزوا فريق كابر كرة السلة في الاتحاد المنسيري. اليوم تتلعب مقابلات الجولة الثالثة ذهاب للبطولة المحترفة البرو آ أكابر لكرة السلة. في الخمسة متاع العشية نجم حلق الوادي يواجه شبيبة المنازه ونادي الصفاقسي يواجه الملعب النابلي. ثم في الخمسة ونص متاع العشية شبيبة القيروان تستضيف النادي الإفريقي. ثم في الستة متاع العشية نلقاو اتحاد الأنصار يستضيف الاتحاد المونستيري والنجم الساحلي يستضيف دليت جرومبيريا. في حين غدوة الأحد في الأربعة متاع العشية نادي حمام سوسة يواجه ويستضيف في قاعة حمام سوسة النجم
النجم الراتسي. رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة عبد المجيد الكيلاني جرادي يمثل الجامعة التونسية في أعمال المؤتمر العادي للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة اللي ينعقد اليوم وغدوة في الرأس الأخضر. عالميا في دوري الأمم الأوروبية في اليوفا ناسيون ليج البارح فرنسا تعادل مع إيطاليا 1-1، بلجيكا فاز أمام تركيا 3-0، البوسنة والهرسك تعادلت مع السويد 1-1، المجر فاز على جورجيا 1-0، بولونيا فازت أمام رومانيا 6-0، أوكرانيا انهزمت أمام إيرلندا الشمالية 3-0، كازاخستان انهزمت أمام مولدوفيا 2-1، قبرص فازت أمام أرمينيا 2-0، لاتفيا انهزمت أمام مونتينيغرو الجبل الأسود 2-1، جزر الفاراو تعادلت مع سلوفاكيا 1-1. في المباريات الودية للمنتخبات الصيني انهزمت أمام المنتخب الفلسطيني 5-0، كوريا الجنوبية تعادت مع فنزويلا 0-0، كونغو الديمقراطية انهزمت أمام أوغندا 2-0، وموريتانيا فازت أمام سريلانكا 3-0. نهاية الأخبار الرياضية، تحيات لطفي المكي كالعادة في الإخراج التقني، تحياتي مقدم الميكرو شوق الحمادي، إن شاء الله نتقابل معكم في أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنستير في نص النهار ودرجين، وعودة دائما لمواصلة بشائر السبت مع سيد السيد كالعادة مع سيد أحمد موسى، إن شاء الله متابعة طيبة وإن شاء الله نهاركم سعيد، الناس كل تبقوا ديما في الاستماع لموجاتنا، إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة في ذاعة المنسير معكم حتى التسعة في بشائر السبت وقيت معلومة الطقس في الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا صبحي بن أحمد. سيدي صبحي صباح النور والسرور.
1: صباح الخير خويا أحمد، تحية ليك الفريق معك هذا الصباح وكل المستمعين بتاع المنسير.
0: المؤشرات الكل تقول باش يكون فما تقلبات جوية يمكن الأسبوع القادم، لكن طقس الويكاند بالنسبة اليوم وغدوة كيفاش يكون على مستوى الحرارة الأمطار؟ هذا اللي نحبوا ناخذوا عليه فكرة حسب التوقعات معك سي صبحي.
1: نعم، بالنسبة ليوم الأمس هو سجلنا بعض الأمطار معناتها من المناطق الغربية للوسط والجنوب، كانت أعلى الكميات تقريبا تراوحت ما بين مليمتر واحد وثمانية مليمترات بجهة قفصة، سجلنا ثمانية بالكتار وخمسة بقفصة المدينة، كذلك بقبلي كانت في حدود أربعة مليمترات سوق لحد الفوار، وبجهة القصرين تراوحت الكميات تقريبا من بين مليمتر واحد وثمانية مليمترات. بالنسبة لليوم تبقى الوضعية الجوية ملائمة لنزول بعض الأمطار في الفترة الصباحية بمناطق شرقية لجهة الوطن القبلي، مع ذلك معناتها الطقس يكون في استقرار، سماء صافية إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، كالعادة في العشية تقريبا فترة مسائية تتشكل خلايا رعدية خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتكون مصحوبة بأمطار قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة، وهذه هي معناتها فترة الأمطار معناتها الرعدية اللي تكون غزيرة معناتها وخاصة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة للرياح اليوم تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا وخاصة بسوحانا الشمالية، هناك إعلان برياح قوية ما زال سري المفعول بالنسبة لجهة السيرات منطقة سيرات أي تبرقة وبنزرت، بقية السواحل يكون فيها معناتها البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، والحرارة في استقرار، القصوى تتراوح اليوم ما بين 26 و 31 درجة معناتها على كامل البلاد، ما عدا بالمرتفعات تكون في حدود 23 درجة، اليوم نسجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة المنسير 28 درجة، يبقى الطقس في استقرار. كذلك يوم الغد نفس ملامح الطقس كما اليوم تقريبا، يبقى طقس معناتها عموما واردة الإمكانية أن تشكل خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية كالعادة للشمال والوسط، والحرارة دون تغيير، البحر مضطرب بمعظم السواحل ما عدا بسواحل بنزرت تكون وتبرقة يكون شديد الاضطراب. وبالنسبة إن شاء الله الأسبوع القادم هنالك بوادر أو ملامح نتاع وصول تقلبات جوية إن شاء الله تكون منتصف الأسبوع، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سي صبحي.
1: شكرا وإلى لقاء.
0: إلى لقاء من المعهد الوطني للرصد الجوي. معلومة الطقس ديما تسمعوها محينة في بشائر الصباح في الوقت هذا. تحية المستمعين الكل الأوفياء لإذاعة المنستير، من نجموش من سلموش على خونا صديقنا بشير القريشي اللي كالعادة كما كل صبحية يبدأ نهاره مع بشائر الصباح يتفاعل معنا، وديما منورنا سي بشير صديقنا وصديق الإعلاميين خاصة في ذات المنستير. خونا سعيد العنيزي أيضا في مقر العمل متاعه وقت الخدمة، نقولوا له إن شاء الله بالقسم وإن شاء الله يومك سعيد وبون ويكاند يا سعيد. موني عبد الرحمن موني برحال المستمعين والمستمعات اللي تفاعلوا معنا، وإلا اللي ما تفاعلوش لكن يسمعوا فينا وأوفي لموجاتنا، إن شاء الله نهاركم طيب جميعا. بعد شوية الأخبار إن شاء الله اللي بتسمعوها مفصلة في درجين من زمان مع زملائنا بقسم الأخبار، ما تنساوش الموعد مع معرض الصحف.

بسم الله نبدأ به نستعين وعليه نتوكل. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم هذا نهارك أشرق علينا فاجعله يا إلهي يوما مباركا سعيدا طيبا، واجعل لنا فيه من كل خير نصيبا. اللهم اجعل

0: هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا في كل خطوة توفيق وتيسير وأجر. مستمعين الكرام، سيدتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير وسدد خطاكم وبلغكم رجاءكم. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يا رضيت الله ورضيت الوالدين.
1: التمام 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: تهيئة وتجهيز عدد من المرافق الصحية بمعتمدية سيدي علوان من ولاية المهدية بكلفة فاقت 1,600,000 دينار. المدير الجهوي للتجارة بالمنستير يؤكد انتظام نسق التزويد واستقرار الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلاب بالمكنين. الغرفة الوطنية النقبية الفلتو ضوئية تقترح تجهيز 1,000,000 عائلة تونسية بألواح شمسية مجانا. إلى تفاصيل النشرة، تم أمس بمعتمدية سيدي علوان من ولاية المهدية تدشين مركز الصحة الأساسية مع تهيئة وصيانة عدد آخر من المرافق الصحية الأخرى بالمعتمدية، بما من شأنه أن يقرب الخدمة الصحية من المواطنين، وذلك بكلفة جملية فاقت 1,600,000 دينار، وفق ما أفاد به يوسف البدوي المدير الجهوي للصحة بالمهدية في ميكروفون نادر إسماعيل.
3: تم تدشين مركز صحة أساسية سيدي علوان المدينة اللي هو تم هدمه وإعادة بنائه بكلفة قرابة 700,000 دينار من تمويل وزارة الصحة. كيف تم إعادة استغلال مركز صحة أساسية بعد انتهاء من الأشغال بتاع التهيئة متاحم، اللي هما مركز صحة أساسية أولاد المساوي، مركز صحة أساسية سيدي علي غدير، مركز صحة أساسية السعفات. تم زاد زيارة مركز صحة أساسية بوادي جلات اللي هو في طور الإنجاز متاع أشغال تهيئة وتوسيع للمركز هذا بكلفة 170,000 دينار، جملة معها تقريب 1,680,000 دينار اللي هي كلفة جملية لأشغال هالصيانة وتهيئة لعديد مراكز الصحة الأساسية بمعتمدية سيدي علوان. وهذا كله يندرج في إطار تحسين البنية التحتية بالمراكز الصحة الأساسية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الخطوط الأمامية.
1: وفي ولاية القيروان تم تعزيز مركز تصفية الدم بالدائرة الصحية بحفوز بجهازين جديدين لتصفية الدم، وفرتهما وزارة الصحة في إطار دعم المؤسسات الصحية بتجهيزات الطبية الحديثة. وأفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور جمال مرابط أن من هذه التجهيزات الجديدة ستدعم قدرات الوحدة العلاجية بحفوز وتساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، إلى جانب تحسين ظروف التكفل مرضى القصور الكلوي بالجهة.
4: تم تعزيز مركز تصفية الدم بالدائرة الصحية بحافوز بجهازين لتصفية الدم، لتصبح عدد الأجهزة في حافوز 16 جهاز، علما أن المركز تصفية الدم بحافوز يؤمن الخدمات الصحية والعلاجية وتصفية وتنقية الدم لحوالي 55 مريض من جهة حافوز الأعلى والمعتمدات المجاورة، وهذا يأتي في باب حرص وزارة الصحة في تحسين الخدمات الصحية وتحسين جودة الخدمات العلاجية في الخطوط الأمامية. المرضى في تصفية الدم يستحقوا جنرالمون بين حصتين إلى 3 حصص في الأسبوع، هذا يزيد باش يضمن للمرضى 3 حصص في الأسبوع لكل مريض.
1: نبقى مع الشأن الجهوي، حيث شدد المدير الجهوي للتجارة والتنمية الصادرات بالمنستير أحمد المثلوثي في أعقاب زيارة ميدانية لسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين أمس على أن التزويد يسير بنسق جيد، وأن أسعار الخضر سجلت هي الأخرى استقرارا مقابل تواصل ارتفاع أسعار الغلال التي أرجعها إلى الظروف المناخية التي مرت بها البلاد.
5: تقريب الكمية اللي تم ضخها في سوق المكنين حوالي 600 طن، وهي كمية تعكس الحقيقة التزويد العادي للسوق هذه، وربما حتى ممكن أكثر من المعدل العادي بحكم أنه تولي دخلنا تقريبا في فترة خضر شتوية خاصة بدأت تتوفر، كيف زاد الغلال الشتوية ربما كما الرمان مثلا يتوجد. النقطة الثانية اللي كانت محل اهتمام هي متابعة الأسعار المتداولة بالسوق وبالطبيعة اللي كانت معناها على قاعدة العرض والطلب، ولاحظنا أنه مستوى الأسعار ديما معناها يبقى الحقيقة مقبول خاصة بالنسبة للخضر اللي ما تجاوزتش الأسعار الجارية بالعمل. الغلال ربما هي لشوية الحقيقة الأسعار مرتفعة نسبيا، وهذا مفهوم بحكم أنه الظروف المناخية اللي مرينا بها.
1: وضعيات المناطق السقوية بولاية سوسة كانت محور جلسة عمل بمقر الولاية، وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة نجيب الفحلة أن المناطق السقوية بالجهة تمتد على مساحة 12,353 هكتار بين عمومية وخاصة، تتعرض لعدة إشكاليات مما أثر على الإنتاج الفلاحي جهويا ووطنيا.
6: وضعية المناطق السقوية في ولاية سوسة بصفتها هي مناها المحرك الأساسي للإنتاج الفلاحي كالمناطق السقوية ولا للشرب، تبلغ الموارد المائية في ولاية سوسة 162 مليون متر مكعب، تبلغ مساحة المناطق السقوية في ولاية سوسة 12,353 هكتار مقسم بين مناطق سقوية عمومية ومناطق سقوية خاصة. طرحنا الإشكاليات الكل تقريب لتعترض حسن استغلال هذه المناطق، خاصة من نذوب المائدة إذا كانت على أبار عميقة قاعدين نسجلوا في هبوط المائدة من سنة إلى أخرى، هذه نتيجة الجفاف ونتيجة انحباس الأمطار عايشت والولاية والبلاد التونسية ككل، زيد موجات حر للولايات متواترة السنوات الأخيرة هذه.
1: اقترحت الغرفة الوطنية النقابية الفلتو ضوئية برنامج المواطنة الطاقية لتجهيز مليون عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات في الساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية مجانا على 5 سنوات بمعدل 200,000 عائلة سنويا. وفي تصريح للأخبار قال رئيس الغرفة علي الكنزاري إن تنفيذ هذا البرنامج من شأنه أن يساهم في تقليص كلفة دعم الطاقة بنحو 2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.
7: كي نجهز مليون عائلة يجو 2 مليار من الدينارات، الدولة والمجموعة الوطنية دعم فيهم 1 مليار، 5 سنين في 400 مليار يجو 2 مليار، معناها المقترح هذايا اللي رنتابل في 5 سنين يخلص، الدولة رابحة في الدعم، المواطن رابح جاته منظومة ليش كيفية الإنجاز نتاعها. احنا في تونس عنا تقريبا 4 مليون عائلة، المليون هذوما احنا عنا تقريبا أكثر من 1000 شركة اللي تركب في الطاقة الشمسية، كي نعملوها على 5 سنين معناها 200,000 في السنة، معناها كل شركة على 1000 شركة تاخذ 200 منظومة في السنة، 200 منظومة حكاية فارغة لأنهم هذوما المنظومات الصغار هي عبارة على لوحة شمسية، المنظومة هذه سهلة التركيز نتاعها، يلزم السياق توفر 200,000 عداد في السنة، نشوفوا كيفاش مع السياق كيفاش توفر 200,000، وإلا كمرحلة أولانية بلاي سموهم التركيب السريع نجموا نركزوا الوحدات لما يلزم القانون يتبدل ما غير عدين، واللي المواطن يتمتع بالكهرباء مجانين في النهار تب الشمس موجودة عنده شقاع في الجدار عنده تلفزيون تنجم تشتغل، أما في الليل يولي يخلص المنظومة تاع ستيك العادية. احنا عملنا المقترح والعملية تاع التفعيل نتاعها باش نتناقشوا مع ستيك مع وزارة الطاقة باش نشوفوا كيفاش نيسروها ونسهلوها.
1: في إطار مشروع التصدي للظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالمؤسسات التربوية، أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل دخيلة أنه سيتم قريباً وضع رقم أخضر بالتوازي مع منصة الإنصات عن بعد على ذمة التلاميذ بهدف مرافقتهم نفسياً وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ومصالح وزارة تكنولوجيا الاتصال.
8: فما رقم أخضر عند الوزارة اللي قاعد يحضر فيه تو، وعندنا منصة أطلقت بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية بمثابة شبكة أمان نفسي للتلميذ، توفر المنصة فضاء آمنا يعتمد على السرية التامة للتعبير مما يتيح للمراهقين إنشاء ديكلار تحرش أو الضغوطات الخارجية، الوقاية المبكرة من خلال ربط التلاميذ مباشرة بأخصائيين نفسيين وبعد ندرس الحالات هذوما ونحاولوا علاجها، والتلميذ اللي كان يخاف يتوسعي نجم ديركت ما يدخل على المنصة ويقول على الإشكاليات اللي عنده وتم معالجته وعنا مرافقة وعنا كل شيء.
1: في الأنباء الدولية، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلتين لهجوم أمس أثناء عبورهما مضيق هرمز في أحدث تهديد لحركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا وربما بعد الانتخابات مباشرة. قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار الإفراج عن 100 مليون برميل، في حين أعلنت مجموعة السبعة طرح الكمية بشكل منسق عبر الوكالة على مدى 4 أشهر مع ضخ كبير ومبكر لإمدادات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. وبحسب بيان لدولي مجموعة السبعة ستطرح في الأسواق خلال الأيام 20 المقبلة كميات كبيرة من الديزل دون استبعاد مناقشة إمكان الإفراج عن مخزونات إضافية. نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تهيئة وتجهيز عدد من المرافق الصحية بمعتمدية سيدي علوان من ولاية المهدية بكلفة فاقت 1,600,000 دينار. المدير الجهوي للتجارة بالمنستير يؤكد انتظام نسق التزويد واستقرار الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكمينة. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية لطفي المكي، أحمد العساوي ونصر السكري. بشار الصباح ما زالت تتواصل مع أحمد موسى. إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
10: إذاعة المنستير،
9: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
11: بشير الصباح.

0: جد التحية لكل من التحق بنا في الاستماع بشائر السبت حتى للتسعة كالعادة مع الأركان والفقرات إن شاء الله بعد شوية معرض الصحف التونسية. قبل هذه فقرة مع الخبير. مع الخبير في مع الخبير فقرة كالعادة نكتشف من خلالها كل مرة معلومة جديدة ونقرب فيها العلوم من حياتنا اليومية في مجال من المجالات واختصاص من الاختصاصات. كل نهار عندنا خبير ومصافحة جديدة في الفقرة هذه اليوم باش نبحروا مع بعضنا في عالم مختلف شوية, عالم يلتقي فيه الأزرق متاع البحر بالوردي متاع أكتوبر الوردي, شهر اللي يجدد فيه الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي. البحر مش كان مصدر للغذاء والثروات الطبيعية, بل هو زاد مخبر طبيعي غني بمواد ومكونات تدخل يوم في عديد المجالات العلمية والصناعية وخاصة الطبية. وهذا هو تقريبا موضوعنا مع الخبيرة, مع صديقتنا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار نوزت بوريقة. صباح النور مدام نوزت.
1: صباح الخير أحمد, وصباح النور لمستمعينا الكرام.
0: مرحبا بك. صباح النشاط والحيوية, واختيارك للموضوع مهم ويتماشى مع الأكتواليتي في الفترة هذه بمناسبة أكتوبر الوردي.
1: أي شهر أكتوبر أحمد كل ما يجي معاه لون الوردي, لون يرمز لبرشا حب برشا أمل وبرشا تضامن, على خاطر الأكتوبر غوز يعتبر شهر توعية بسرطان الثدي. نعم. شهر نحكيه فيه على الوقاية, على الكشف المبكر كما قلت أنت, على المتابعة وعلى العلاج. أما علاش أكتوبر أحمد وعلاش وردي؟ نعرفوهم هذو معلاش.
0: عملت لنا ريسيرش في الموضوع هذا أنت.
1: أي وعلاش شريط وردي وعلاش ولا رمز الأكتوبر هذايا الشريط هذايا؟ الحكاية ترجع لعام 1985 وقت اللي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية حملة, أول حملة باش نقول عام 85 منظمة للتوعية بسرطان الثدي, وكانت في أول جمعة من أكتوبر, ومن بعد توسعت ولات شهر كامل. وبعدها في عام 1992 الشريط الوردي بدأ ياخذ مكانه كرمز للتوعية بسرطان الثدي, والوردي راه يرمز أنوثة المرأة فهمتني أحمد, ولا يرمز للوقاية للكشف المبكر للعلاج. واهم حاجه انا اقول تضامن, خاطر الناس كل زمان نضامنوا مع بعضنا, نعاونوا بعضنا في مرحله صعيبه اذا كان المرض جانا فهمتني. والمبكر العلاج المبكر هو اهم حاجه فهمتني. هيك علاش نوعيو باش نمشيو للسبيطارات توا عاملين حملات بلاش يعني هالكشف بلاش, نجموا نطلبوا من سائل كل الاخيات كلهم يتجهوا للمستوصفات كلهم عاملين معناها ايامات سنسيبيليزاسيون اللي يعرفوا بالسرطان الثدي وكيفاش نجموا نتفاداوه. واليوم في تونس احمد الرسالة هذه عندها معنى كبير, على خاطر أحمد عندي رقم يخوف شوية, على خاطر حسب تقديرات الوكالة الدولية لبحوث السرطان في تونس عندنا 2535 حالة جديدة من سرطان الثدي. وأحمد وراء كل رقم شنو نلقاو؟ امرأة, وراء كل امرأة عائلة, وتعرف الأمهات وراء كل عائلة حكاية. وهيك علاش أكتوبر مش مجرد شهر وردي, هو شهر نذكره فيه بالوقاية بالكشف المبكر وأهمية العلاج والمتابعة. واليوم أحمد باش نزيد لؤلؤ الأزرقاء على الروبان روز, انتغل بلو باش نزيدها على الروبان روز. مش تقولي علاش لؤلؤ الأزرقاء هكا ولا أحمد؟
0: هو مفروض بالمقدمة اللي قدمتها فهمنا معناها واختصاصك خلينا نفهمه علاش لؤلؤ الأزرقاء. عم انت زيد واضح
1: انه انا زينت الريبون تاعي بلؤلؤ ازرق في الوسط محليه ولي دونك اللؤلؤه هذه باش نجيبوها من البحر
0: بالضبط
1: باش البحر يخدم الوردي. واول لؤلؤه ازرق باش نحكي عليها هي الاسفنجه يابانيه اسمها هاليكوندريا اوكايداي, يعني باحثين يابان درسوا الاسفنجه هذه واستخرجوا منها مركب اسمه هاليكوندران بي, وهو عبارة على مادة كيميائية طبيعية موجودة داخل الإسفنجة, موجودة داخل سبونج بوب كما حكيت عليه في ولد بحر. والمادة هذه لفتت انتباه الباحثين على خاطر أثرت على انقسام الخلايا السرطانية. العادة أحمد الخلايا السرطانية تنقسم وتتكاثر بسرعة والمركب هذايا خلاها تتعطل, وهيك علاش العلماء طوروا المركب هذايا صنعوا ما يسمى بالإغيبولين, وفي 15 نوفمبر 2010 تمت الموافقة على إيغيبولين المعروف تجاريا توا باسم هالافانا. دونك ولينا استخرجنا حاجة من الإسفنجة توا نستعمل فيها كعلاج لحالات سرطان الثدي.
0: معناها مش الإسفنج الكل نوع معين.
1: لا لا الإسفنجة هذه اليابانية.
0: ياباني.
1: والإيغيبولين يعطيوه 1.4 ملي جرام بالحقن الوريدي في اليوم الأول نتاع العلاج واليوم الثامن من دورة علاجية مدتها 21 يوم. هو بروتوكول كامل ويدخل فيه الإيغيبولين اللي هو مستخرج من الإسفنجة. والحكاية محليها أحمد إسفنجة بحرية عطتنا مركب صنعوا به دواء باش يعالجوا.
0: وهذا اللي تم اكتشافه توا، احنا ما زلنا يمكن فهم اكتشافات اخرى في المستقبل زادا
1: تكون
0: علاجية مستخرجة من البحر. 2010
1: هذه 15 نوفمبر 2010 بداوا يستعملوا في الإيغيبولين المستخرج من الإسفنجة. محليها اللؤلؤة الأية
0: هذه اللؤلؤة الأولى.
1: لؤلؤة الأولى عندي لؤلؤة الثانية واللي هي التونسية. هو من نوع تيربيناتا، يعني حيوان لا فقري يعيش لاصق في وصل البحر، لا يهبش لا يدبش. والعلماء عزلوا منه مركب اسمه ترابيكتيدين، والمركب هذا وصل الى التطوير السريري واستعمل في علاج انواع معينه من سرطان الثدي. واللؤلؤه دونك هذه اللؤلؤه الثانيه نتاعي كيف دونك قاعدين يدرسوا فيها وبداوا يعالجوا بها هذه الترابيكتيدين المستخرج من الفقري، هذايا الحيوان البسيط اللي قاعد يعيش
0: واللي متوفر ده في مكان معين ولا في البحار الكل نجم نلقاوه؟
1: والله موجود هما حسب الدراسات اللي قريتها انا الموجوده تخرجت عام 2021 احمد استخرجوه من الاطلنطيك فهمتني هذايا دونك في البحر الابيض المتوسط ما لقيتش عليه برشا دراسات، ولكن اللؤلؤه الثالثه موجوده في البحر الابيض المتوسط سيبيا. وهي الطحالب. أيوة. اللي فيهم العديد من المركبات اللي هما الفيكويدان اللي بوليساكاريد اللي كاروتينويد وذي المستمعين كل دوما عرفوهم معايا في ولد بحر
0: في الصيف
1: كامل. ودراسات أثبتت المركبات هذه عندها تأثيرات مرتبطة بآليات مختلفة، مثلا أحمد نقول أبوبتوس وهي الموت المبرمج الخالية، والمركبات المستخرجة هذه أحمد من الطحالب تنجم تساعد على تشغيل الآلية هذه، يعني نعمل لها ان بروغرام باش تموت داخل الخليه السرطانيه هذه، وزاد ينجموا ياثروا على البروليفيراسيون سيلولير على تكاثر الخلايا، وزاد ينجموا يعاونوا على الانجيوجينيز وهي تكون اوعيه دمويه جديده تغذي النسيج، يعني ينجموا يعاونوا هذوما المركبات المستخرجين من الطحالب باش يجددوا الخليه الدمويه وهكذا ينجموا ينتصروا انا باش نقول على الخلايا السرطانيه. دونك لهنا عندنا مركبات ينجموا يعاونوا باش يعملوا معناها موت مبرمج الخلايا، ينجموا يوقفوا من التكاثر، وكيف ينجموا يعملوا اوعيه دمويه جديده تغذي النسيج وباش تخليك الخليه السرطانيه هذيك تتلاشى وتموت. واللؤلؤه الرابعه
0: معناها شوفوا الخيرات من البحر والاكتشافات اللي قاعده تصير خاصه في العشرين سنه الاخيره، قديش انقذت يمكن ارواح معناها الاكتشافات هذه والكائنات الموجوده في البحر اللي هي يمكن ماهيش من الاسماك لكنها كائنات موجوده كما قلت ما تضرش ومنفعتها ويمكن ما نعطيوهاش اهتمام زاده، معناها حتى كي نراوها ولا نسمعوا بها نقولوا شنو باش تصلح معناها الكائنات هذه، لكن عندها بالحق دور كبير في المجال الطبي والعلمي. ويعطيك صحة الرشيرش نوزة اختيار الموضوع، وما زالوا ظهر لي اللؤلؤات وما زلنا باش نعطيه معلومات أخرى فيما يخص الكائنات البحرية اللي تنجم تعاون على العلاج في الأمراض خاصة الصيد.
1: أحمد هما توا البحر عندهم كل حيوان كيف ما حكيت أنا في الصيف معك أنت شاشة الأحمد اللي عندهم هذوما عنده دوره في البيئة هكا ولا لا؟ البيئة البحرية عنده الدور متاعه، ولكن هو الحيوان هذايا عنده طرق دفاع على نفسه.
0: نعم.
1: الطرق الدفاع هذوما هو اللي يخليه يخرج المركبات هذايا، وهيك علاش حبينا نفهموا المركبات هذية كيف هو يدافع على روح المركبات هذيك، إذ كنا نجمو نستعملوهم أحنا باش ندافعوا على روحنا خاصة على خلايا السرطانية. وبش نكمل لك أحمد باللؤلؤة الرابعة.
0: أيوة.
1: الذهب الأزرق، ذكرت أحمد الذهب الأزرق لاتيغولين.
0: سبيرولينا
1: واللي تنتج بكمية هذه عامة في تونس توا السبيرولين واللي هي
0: اختصاصي هذا توا ولا سبيرولين عندي خبرة فيها سبيرولينا توا
1: دونك عندنا مركب نتاعها اللي يخلي لها اللون الأزرق المزيان هذاك لا فيكوسيانين وكيف كيف المركب هذايا استعمل باش يفعل لابوبتوز اللي حكيت عليها وهي الموت المبرمج للخلية يعني باش تدفع الخلية السرطانية نحو الموت المبرمج دونك قاعدين نستعملوا في الفيكوسيانين هذية خاصة باش نحاولوا هما وحدهم الخلية هذوكم يبرمجوا الموت نتاعهم وباش نكمل احنا باللؤلؤة الخامسة وهو زيت السمك الغني بالأوميجا 3 والدهون الغير مشبعة وحكينا في الصيف كل مرة نحكي السمك عنده دهون غير مشبعة عنده الأوميجا 3 عنده الدهون غير مشبعة الأساسية اللي جسم الإنسان من الجمش يفرزهم والجمش يصنعهم واللي هما خاصة لاسيد إيكوزا بانتا إنويك فكر هوني طال المستمعين ولاسيد دوكوزا إكزا إنويك الاسم صعيب شوية اللي هما الابغيفياسيون تاعهم EPA
0: ودي يمكن مختصين يساعدهم باش يعرفوا الاسم العلمي زاد نتاع الحاجة هذه خاطر بالحق مهم بالنسبه لهم ويعاونهم حتى في لي ريشيرش للمستمع العاديه وكنحاولوا نقربوا له شويه نبسطوا له شويه
1: هما دهون غير مشبعه اساسيه جسمنا ما يسمحهمش وهذوما ينجموا يقلصوا من الالتهابات وينجموا يعاونوا المريض للاستجابه للعلاج ريت تو انا كملتك باللؤلؤ الخامسه احمد الاخرين استعملوهم كعلاج ولكن اللؤلؤ الخامسه واللي هي الاوميجا 3 باش يستعملوها خاصه اللي عمل شيموثيرابي اللي جسمه نتاعو ولا ضعيف فهمتني شتعمل اوميجا 3 يقلص من الالتهاب وذي ينجم يعاون المريضه خاصة أني عندها سرطان الثدي الاستجابة للعلاج على خاطر الأوميجا 3 عنده دور كبير في المخ والجهاز العصبي حتى راه النفسية عندها دور يا أحمد في العلاج
0: اشتر العلاج نصف العلاج
1: والله يا أحمد قاعدة نحضر في الحلقة ولقيت حتى يعني الأطباء النفسيين دخلوا الباحثين في علوم البحار دخلوا معنا تكيتف أنا قلت التضامن من الأول ولا حتى التضامن بين باش نعاونوا المريض نتاعنا هذه المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كيف التكيتف معناها بين جميع الاختصاصات
0: هو ريت دكتورة نوزة معناها نحكيو ديما في شهر أكتوبر الوردي اللي فما حملات متاع التوعية دي بيستاج زادة للتقصي على المرض هذا لكن زادة مع المعلومة العلمية اليوم خاصة على مستوى التحذير النفسي واليوم حكيت المعلومات خاصة اللي قدمتهم فيما يخص البحر متاعنا شنو ينجم يخرج ينجم يعطي برشا راحة نفسية ومعلومات مفيدة في المجال هذا يمكن لازمنا نستغلوها أكثر ما يمكن علاش ليه ما تكونش فما زادة ندوات لقاءات علمية للحديث في الجانب هذا خاطر يدخل في التوعية زاد
1: احنا عملنا ريتهم هذوما اللي قدمتهم لكم اللؤلؤات اللي طاغ هذوما قدمناهم عمناول في نهار 28 اكتوبر عملنا في المعهد العالي لعلوم البحار عملنا ندوه كامله كيفاش البحر في خدمه الازرق دونك هذا كل خدمناه عمناول حتى جبنا في البحر في خدمه الازرق في خدمه الوردي وجبنا حتى طبيب معروف طبيب نساء معروف وقدم لنا من الاول المرض شنو ومن بعديك احنا كباحثين في علوم البحار شفنا كيفاش الأزرق ينجم يخدم الوردي وهذه عملناها عمناول إثناء قاعدين نحضروا أحمد دونك ما نحبوش نعاود نفس الحكاية اللي عملناها عمناول الجماعة اللي عندي في المعهد قاعدين يحضروا في حاجة نسأل نحكيوا عليها أسبوع الجاي نقول لك شنو عملت بالضبط
0: باهت
1: فابيا نرجع لك نكمل لك بالأوميجا 3 قلنا ينجم يعاون المريضة للاستجابة للعلاج على خاطر الأوميجا 3 عنده دور كبير في المخ والجهاز العصبي حكينا عليه وفي القلب والأوعية دونك يبدا الجهاز العصبي الراحه النفسيه القلب مرتاح الكل تنجم المريضه بعد ما عملت السيونس بالشيموثيرابي نتاعها تنجم ترجع لحياتها العاديه ونتمنى لها الشفاء فهمتني نكملوا احمد
0: في 30 ثانيه
1: في اكتوبر لو روبون روز صارت صغير اما وراها رساله كبيره الوقايه الكشف المبكر العلاج التضامن، الامل احمد، خاصه الامل كيف نزيدوا على الغيضون غوز نتاعنا لا بيرل بلو اللي حكيت عليها اليوم في مع الخبير. وشكرا احمد،
0: يعطيك صحه. شكرا ليك على الريشيرش، المقدمه ديما نوزه تحب تقدم الموضوع نتاعها بطريقه يمكن بعيده شويه على الاختصاص نتاعك، لكن فيه برشا ريشيرش وفيه برشا تعب. يعطيك صحه على المقدمه الممتازه للموضوع من بعد التدرج في الموضوع هذايا وتقديمك لمعلومات نعتبرها مهمه جدا ومختلفة يمكن في حديثنا على أكتوبر الوردي اللي يتقال يمكن بالمناسبة هذه. شكرا لك خبيرتنا نوزة بوريغا، يعطيك صحة. موعدنا يتجدد معك إن شاء الله الأسبوع القادم كالعادة مع الخبير في صبحية السبت.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
3: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
4: 95.7 يوميا من العشرة نصف النهار،
5: من العشرة نصف النهار
4: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
5: يوميا. احنا في خدمتكم.
4: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
6: الثامنة ونصف صباحا بإذاعة المنستير، أهلا بكم في الجولة اليومية بين الصحف الوطنية الصادرة اليوم. البداية بجريدة الصحافة التي تطرقت إلى موضوع المياه والأبار العشوائية التي قالت إنها تستنزف الثروة الجوفية. فلم تعد أزمة المياه في تونس مجرد ظاهرة موسمية مرتبطة بفترة الجفاف وانحباس الأمطار، بل تحولت تدريجيا إلى أحد أبرز التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. وأشار المقال في جريدة الصحافة إلى آراء بعض الخبراء في مجال الموارد المائية، وأن الحديث عن الإفلاس المائي لا يعني اختفاء المياه من البلاد تماما، وإنما يعكس اتساع الفجوة بين الموارد المائية القابلة للاستغلال وبين حجم الطلب عليها، خصوصا في قطاعات الفلاحة والصناعة والاستهلاك المنزلي. ووفق المرصد الوطني للمياه، تتمثل خطورة هذه المسألة في أن جزءا مهما من المياه المستعملة في بلادنا تأتي من الموارد الجوفية، وهذه الموارد ليست خزانات لا تنضب، إذ أن الإفراط في ضخ المياه مما يؤدي إلى انخفاض منسوب المواد الجافية، وقد يهدد نوعية المياه نفسها خصوصا في المناطق الساحلية التي يمكن أن تتعرض لتداخل مياه البحر المالحة مع المياه الجوفية. وأزمة المياه لا تحل فقط في الوزارات والإدارات وفق الصحيفة، إنما تتطلب تغييرا في سلوك المجتمع أيضا، على غرار ترشيد استهلاك الماء في المنزل وإصلاح التسريبات وعدم استعمال مياه الشرب في أغراض يمكن تعويضها بمصادر أخرى، واعتماد تقنية ري أكثر نجاعة. كلها إجراءات تبدو صغيرة لكنها تصبح ذات أثر كبير عندما تشمل ملايين المستهلكين. لكن المسؤولية كذلك لا تقع على المواطن وحده، فالمؤسسات العمومية مطالبة أيضا بتقليص تسربات شبكات المياه وتحسين الصيانة والاستثمار في البنية الأساسية. جريدة صباح أجرت اليوم حوار مع رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون، التي أشارت إلى تفاقم عدد الفضاءات العشوائية التي تعنى بالطفولة خلال السنوات الأخيرة، ثم إن عدد النوادي عديد النوادي والأكاديميات والمدارس الخاصة قالت إنها قامت بالسطو على عدد من الأنشطة التي يمارسها الطفل داخل محاضن ورياض الأطفال، وهذا ما أضر بالقطاع. وبيّنت نبيها كمون أن محاضن ورياض الأطفال تعيش اليوم أزمة عميقة وغير مسبوقة، وحملت جانبا من المسؤولية في ذلك إلى لجان تتبع الفضاءات العشوائية على اعتبار أن دورها الرقابي يفرض عليها العمل على تنظيم القطاع، وأن الإبلاغ عن مثل هذه الفضاءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأولها الغلق يعد من صميم مهامها. إلى جريدة شروق التي سلطت الضوء في عددها اليوم على مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الطفل والمراهق، وتساءلت ماذا يعني أن يمتلك الطفل المراهق شاشة ذكية. ببساطة هو أمر يشبه جلوسه إلى نافذة مفتوحة على الطريق العام، يراقب من يمر ويتحدث منها إلى غرباء ويشاهد كل ما يحدث في الشارع بغثه وسمينه. وتساءلت هل يتوقف الخطر عند هذه النقاط؟ طبعا لا، هناك نموذج مجتمعي كامل بسدد التقويضة، حيث لم تعد القدوة والنموذج المجتمعي الذي يحتذى به كفاءة فكرية أو شخصية ذات تميز علمي وتفوق مهني في مجالها، ومبدعة وفنانة وصاحبة ابتكار مفيد للبشرية، بل إن الشخصية النموذجية والقدوة التي يسوق لها عالم تلك النافذة البشعة التي يطل منها الطفل على مستقبله ويبني فيها أحلامه هي شخصيات وهمية فيها. وصادم أن البيانات المتداولة حول استخدام الأطفال والمراهقين للإنترنت لم تثر بعض السلطات لتنظيم نافذات هؤلاء الأطفال إلى كل نفاذ هؤلاء الأطفال إلى كل تلك المخاطر، إذ تشير الأرقام إلى أن 76% من الأطفال ما بين 10 و 17 سنة يستخدمون الإنترنت بصفة منظمة، وأن 90% من الأطفال لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت عبر الهواتف الذكية. هذه الأرقام صادمة لم تثر بعض أصحاب القرار لحماية هذا الجيل، ويترك الطفل والمراهق في حالة تيه رقمية. نهاية هذه الوقفة الإخبارية، نلقاكم في موجز التاسعة بإذن الله، إلى اللقاء.

0: جدو تحية الكل ملتحق بينا في الاستماع بشائر السرد حتى للتسعة وقيت باش نعملوا دورة في السوق في المونستير في أسعار السوق. صديقنا محمد البواب من مارشي المونستير كالعادة باش يقدم لنا أسعار السوق. بعدها باش ناخذوا دبارة جديدة ونتعرفوا على روسيت جديدة مع الشيف ميدري عيسى باش يحكي لنا على الأجواء زادة في المهرجان مهرجان الشركاو، وأكيد باش نكتشفوا زادة دبارة أخرى نقدموها للمستمعين والمستمعات. محمد صباح النور والسرور.
1: صباح الخير ليك سيد أحمد لكل السادة المستمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الجديد إن شاء الله يعني يعم فيه الخير ونعم فيه ديما الجي انا ديما نقول جيب ان شاء الله جيب مليان
0: ان شاء الله
1: والقلب فرحان. على كل باش ما نرفع شويه وقت احمد حبينا نعرجوا اول حاجه على اللحم البقري اللي تعرف انت المسلخ البلدي يعني في راحه وفما بعض الحوانت اللي مسكرين شويه لكن البعض اجتهد خاصه نمشي المسلخ خاص الهلال معناتها يتحولوا معناتها باش يجيبوا اللحم تعرف انت صحيح عمليه التنظيف ولكن ولايه المنستير تحتاج الى مكان اخر معناتها باش وقت اللي مثلا هو اللي هي الغايه حميد على اعتبار التنظيف واصلاح المسلخ
0: اعاده تهيئه المسلخ
1: اعاده تهيئته بطبيعه الحال ولكن كما قلت يلزم يقاوم ظروف اخرى جمعها برشة والحقيقة وإن شاء الله هم اجتهادات دقيقة من كل الأطراف إن شاء الله يرجع الحم لأنه لا نعدم وجود بعض يعني اللي الباعة والزحمة عليهم الحقيقة اليوم بطبيعة الحال يعني حتى ممكن كما قلت لك تقلب على الحم البقري
0: خاطر مش الكل زاد يخدموا أوك علاش فمش كون يخير باش يرتاح الفترة هذه
1: باش يرتاح بالحق برشة يرتاح وعلى كل ما تبدلوش أسعار من بقري 46 ألف الكوتلت بقري 46 كبدة بقري 46 تقريبا هذاك الحم جنب الحم برشني كما قلت 50 معناتها الجنب بالعظم 25 الحم يعني صافي 35 تاع جنب على كل المركز 30 كرش 6012000 الهرقمه بطبيعه الحال احنا كيما قلت كبده بقري ب 46 نمشيو للدجاج اللي بدا يطيح شويه احمد شويه شويه مع شهر اكتوبر بعدك الازمه اللي صارت والحراره اليوم الحقيقه الدجاج الحي ما همش برشا تقريبا البعض يقول لي نشريو 5 و 6 نشريو 5 و 8 ونبيعو 5 و 6 يعني بعد قبل كانت فما دينار يبيعوا حتى بخسارة البعض مش كل عنده لكن كما معناتها أبرك شوية إن شاء الله زيدي يطيح على اعتبار معناتها فماش بيع كبير برشا ونشوفه مع فماش إقبال على الدجاج الحي باعتباره مش موجود
0: صحيح هو البورصة زادة ما تعرفش عليه وقت شي يطيح البورصة
1: لا لأنه اللي ممكن يسعر له سم وعينه يقول لك ما نبيعش بالخسارة على كل السردوك العربي من 25-30 كما خليناه الدجاج العربي من 20-25 بالهيلة كما قلت على كل الطار تكلف الدجاج بدا يطيح شوية الحقيقة 18500 ورغم اللي سكولوب غالي بارابور الدجاج الجوانح به عندك الجوانح الكيلو ب 4000 بالنسبة للسكولوب عندك سكولوب الدجاج ودانت ب 18500 برتوم كنا وصل حتى ال 21-22 جمعة التالي فخاف الدجاج 11500 بالنسبة للدجاج مذبوح 8900 صار الحكمة يعني محدد بالنسبة لكتف دانت 9000 خاف دانت 13000 مازال غالي شوية ستيك مش في دانت 18500 كبدة دانت يعني من بلاصتها 19000 والبيعان حتى 20000 نحكي حتى مع بعض يقول لك والله يربح دينار كبده دجاج ب 14 مشريه و 15000 البيع كركاس 30 كعبه ب 10000 العظم الاحمر 1300 والعظم الابيض 1250 والعظم المفتوح الكلاتو 6500 بالنسبه للخضار الحقيقه الطماطم ولات احسن شويه تحسنت يا احمد ب 2500 ولكن ومقاش فيها مش مضروبه شويه بتتحال تعرف انت
0: عامل شد روحها نقولوا
1: شد روحها شويه بدات تطيح بالنسبه للفلفل شعبان 1350 فلفل بقوليه 3500 بطاطا 2500 فلفل صل ابيض واحمر الربعي 1950 فقوس 1950 نجيل 2500 ابرك شويه مازال قرعه بوتوزينه 3750 غالي شويه سناري 2500 ليتي 2500 فلفل حلو 3000 قارص يطيح شويه من 3000 3500 وقرع بطاطي واحمر ب 1500 الكيلو بالنسبه للغلال مش حاجه كبيره الحقيقه الشواء مش كبير برشا في الفتره هذه ممكن بدا يظهر الرمان اللي ان شاء الله يكون موجود في الاسواق في القادم الايام العنب سبعة من 7000 حتى 7800 8800 وقت شي يطيح العنب ان شاء الله عام الجاي في الصيف القول العنب يطيحش ال 5000 على قليل الباقي ولو انه خش من عام طبعا عامين 3000 الحقيقه غالي عامين 3 سنين غالي شوي
0: يعني كما اول السيزون كما اخر السيزون فمش فرق كبير
1: هذيك المشكله البطيخ 1800 كيلو دلع ب 1500 بالنسبه للرمان قلت من 2300 لحتى 2500 الحقيقه باهي شو مازال يزيد فيها النجاس غالي شويه بالكبير ب 12800 التفاح الاحمر 7800 دقله 8000 طبعا الخوخ ب 6000 وكما قلت هذوما اسعار غلالي نقص شويه الحقيقه ان شاء الله يا ربي يوجد الخير خاصه انه معناتها احنا في فتره انتقاليه بين الفصول. بالنسبة للحوت الحقيقة فما شوية وفما ورغم يمكن الطقس وما باهي اليوم ممكن قال الطقس في قادم الأيام قد يتبدل. بالنسبة للعجل 16.8 العجل ما هو الشراء المحرار يعني نوع من
0: الأسماك
1: باهي أسماك بطبيعة الحال. الشفرات الحقيقة متنوعة من شوية 12.85 حتى 16.80 فما كاليبر باهي 30,000 الحقيقة ما غير يعني شفته حتى من غير ماء في تكيت وزنه صافي معتها. الغزال الأبيض فما شكون يبيع ب 89 فما شكون يبيع الكعبة ب 10,000 طبعا يعني الكعبة الغزال ب 10,000 الوراثة 20,800 فما التن الجويد ب 14,000 الكيلو بطبيعة الحال. فما القراب 33,000 الكيلو فما السردين الحرة ب 4,500 فما الشولة ب 30,000 تاع تونس تاع المستير زاد يعني فما الشولة الأخرى كي جينا من برا. المرجان ب 15,000 الخشين جا غالي 38,000 متوسط التريلة حمراء ب 28,800 كيما قلت البرقاش ب 25,000 بالنسبة للمرجان جويد حتى من 10,000 13,500 الشركة و 15,000 باهي عند كنا حافظ يعني على الأقل 3,000 طايح شوية من العادة ب 18 17 شوابي 28,000 بوري كارشو 38,000 الخشين يعني هما فرق بين البور والله البوري الآخر 14,800 بالنسبة للمرقة سبارت يعني مختلفة ب 6,000 سردين اللاتشة 6,800 حتى 7,000 مرجان نوع من مرجان بازوكا نقولوا له احنا في المرجان العادي ب 18,800 فامبرو غالي شوية بصراحة أحمد لكن ما يفوتش 12-13 ب 24,000 مغزل شفت مرقة موز وغراب ومعني مرقة مخلطة وبرقاش ب 24,000 بالنسبة لل يعني العقارب من 12,000 و 800 بالنسبة للشوري شورو المستورد 16,800 شولة يا ربي نجيبوها من البر 16,800 بالنسبة للسكومري غالي شوية عادة على بوسانتور فماشي برشا ب 16,800 لكن السكومري الفريشك الجويد غالي شوي ب 12,800 جويد. بالنسبة للاش 23,800 22,800 نكملوا قولوا مع ثم سبارس الجويد ب 3,000 ثم الشيفرات تيكري ب 25,000 باهي الحقيقة السردينة الجويدة دي تعمل لك عابر ب 3,000 الكيلو ولا تعمل بنادق الحقيقة
0: خليها عند الشيف هذيك
1: تعملها تريلي الجويدة حتى 6,800 الغزال بنكتة ب 10,000 كما قلت حلوفة ب 22,800 جغالي فما خشين كاليبر باهي ب 65,000 ولمبوكة 16,800 نكملوا مع قلت اسكومري هذا يكملوا كله ثم به ثم شيفرات رويال حتى 30,000 كالامار الحقيقه من 24-42 كاليبر كبير سيرجي ب 27 خشين ثم المنكوس ب 16,000 وثم تاريخ العرض ثم شكون يبيع يجيب السلعه الباهيه تقلت كل معناتها احمد داني ممكن صورت بعض الصور يعني يقعدوا بحذا يشوفوا حتى كيتمتع بالنظره عمليه العرض للسلعه تغري باش تشري رغم اني ساعات اسوام غاليه شويه الحقيقه السمك الحقيقه موجود لكن غالي شويه ومفما نقص شويه نوع ربي وجد الخير على اعتبار قلت ما جاناش نوع كبير شويه يخلي عمليه يعني دوران البحر وبالتالي يجيب الحوت ان شاء الله ربي يوجد الخير يا احمد.
0: يعطيك صحه يا محمد لحظه بركه ساخه نستقبل الشيف ويمكن يسرق على حاجه في السوق. شيف المزري صباح النور السرور
2: صباح الخير احمد صباح الخير محمد والكيب الكل كيف متابعين اذاعه المنسيه
0: ايش قولك ساخه في الجوله نتاع محمد بارك الله عليك
2: كل شيء باهي مهم جدا يركز سيرتو المشكله قالوا من الاول حكايه اللحوم والجزاره برشا عندنا مونك بصراحه وخاصه احنا في المسير عندنا اللي ريستورون مازالوا يخدموا التلام ذا يخدموا لوزوتيل عندنا كل مشكله صغيره نتاع التزويد من اللحوم ان شاء الله يلقاو حل عن قريب. الفت انتباهي في اسعار السمك واحنا فما كلمه مش مستاسين نقولوها اللي هو احمد قال لنا على العجل
0: العجل نتاع البحر
2: العجل نتاع البحر
0: ما نعرفش تجي تفسر لنا شنو بالضبط محمد حتى للشيف
2: حتى للتسميه هو للتسميه احنا ممكن نجمع ما بين الريه ولا حسيره ساعات فما شكون في مناطق مثال في تونس يقولوا العجل اس كذاك هو معناتك
0: الريه هي بينا العجل هذيك محمد
1: هو نوع من الحصيره كما قال الشيف مازن نوع من الحصيره معناتها مزيان بنين يبدا ساعات راهو كيجي مكرونه ولا
2: اما نتاع نهار نتاع نهار نعرفوا كل حصيره ولا فيها كلب حار ماذا بيك تاخذها اذا كان فريشكا منصوح بها حاجه مزيانه برشا تجي قبقاب وتجي مرقه تجي كذا
0: تري بيان يعطيك الصحه سيدي يعطيك الصحه محمد نشكرك برشا جولك العاده حلوه برشا وقيت بالجوله هذه وبالمعطيات المتوفره في السوق نعملوا دباره بنينه مع الشيف المازري عيسى
3: دبارك اليوم دبارك اليوم
0: رغم التزاماته والمهرجان اللي قاعد الحقيقة يحظى بإقبال كبير ومتابعة كبيرة من الجميع. مهرجان الشركاوي اللي عنده خصوصية كبيرة برشا في المونستير أكيد الشيف مختار باش يكون حاضر بحذانا زادة ويقدم لنا المعلومة ودبارة جديدة. دونك دبارة إن شاء الله تكون كالعادة ممتازة شيف وبنينة ومرفقة خاصة لتجيب التونسي
2: إن شاء الله. هو شكرا ساعة لإذاعة المسيرة. احنا اني تعبتها البارح معانا ونجوى اخونا شوقي زاد يعطيهم الصحة اقل واجب نكون معاهم معناتها اليوم اكيد عادي. سي محمد اعطانا 3-4 دبارات راه هكا اليوم شيخنا كود بارات
0: باش
2: نزيدوا احنا جيت 3 دبارات صغار. الشفريت السنه معناتها يلزم الناس كل تاكل شفريت والكريفات رخيصه هكا شوف
0: سمها يتسمى خارق العاده مقارنه بالسنوات الاخيره
2: فوالا مثل على عكسك السكومبري ب 13 برشا المساسين ناخذ ب5000 وكذا. اذا خلي هذاك للطبق الرئيسي تو نعملوا لهم شيفريت. السلطة نتاعنا تونسيه واحنا نحبوها ولكن ناكلوا فيها بطريقه ما نفيقوش بها. لا هي احنا ناكلوا في السلطة مشويه ونرحيوها السلطة مشويه نتاعنا اوكي. احنا السلطة نتاعنا اليوم شنو نقاو فيها؟ نقاو فيها البصل ديجا شويناه هو والفلفل والطماطم بعد ما نحطوهم في ساشي باش يتعرق عليها وتنحي القشور نتاعها. نقصوها مربعات مش اون بيتي دي يعني مش جويده برشا مربعات. شنو باش نزيدوها السلطة دي اللي هي قلنا فيها البصل المشوي والطماطم والفلفل نزيدوها شوية عظم مصموت يبدأ مقصوص نفس الشكل متاع الطماطم والبصل. باش نزيدوها شوية تن وباش نزيدوها شوية بطاطا مقلية في الزيت بنفس الشكل يعني بطاطا مربعات مقلية يعني ريتو كي صحن تونسي تحسوا هذا الكل يتشال البطاطا المشكلة
0: مشابه شوية الكفتاجي زاد
2: الكفتاجي فوالا. ولكن شنو هي الصوص نتاعها؟ باش ناخذ شوية هريسة نزيدوها شوية ماء داك الهريسة شوية بركة شطر مغرفة نزيدوها شوية ماء خلي تولي ليكيد كي الصوص. نزيدوها شوية زيت زيتونة بيان سير وباش تحلوا شوية عصرة قارص أو خل كان عندنا ونزيدوها شوية ملح فهمتني. هي الصوص هذيك اللي باش نفوحوا بها السلطة هذيك نتاعنا وبيان سير كان عندنا شوية سلايس شوية زيتون نشرب بها ونحط السلطة متاعنا على ورقة متخص فهمني ومعناتها
0: سلطة
2: توسية 100% ألور. في الطبق الرئيسي متاعنا عنا الشفريت وعنا صغيراتنا اليوم معناتها يبدأوا يستناو فك الحاجة هكا الريفيزيتي أو كذا باش نعملوا صوص روزي فهمتني. يعني شناخذوا الشفريت متاعنا بعد ما نظفوه مهم جدا أكا الروس راهو الروس والقشور هذوكم اللي زاعت يفوحونا الواحد وفما برشا في مطاعم خسارة كي تطلب بلا في الريد مارس يدحمت يجيب لك الكريفات بالقشور متاعها. إذا مهم جدا يا يعطيك جواندوات يا تقاك ساعات فما شكون ما ينظمش خاصة فك السلسول اللي فيه
0: الجزء وكذا. دونك ردوا بالنا خاصة من تنظيف معناها الشفريت في اللي ريستورون احنا بيدنا ما نتخمروش ناكلوها معناها لازمنا نوسعوا بينا شوية وزادة كيف كيف راهو مهم جدا باش تكون فما الحكاية هذه في المطاعم معناها الجانب نتاع النظافة راهو.
2: لا احنا نعطيهم الحل ديما. هو علاش صاحب المطعم ما يحبش يقشرها الكل خاطر باش تطيح الفوليوم تاعها يعني مش كي نحط له خمسة كعبات
0: خليها موهرة احنا
2: موهرة وكذا. هي سهلة برشا تتنجم تقشرها ولكن تخلي الراس وتخلي الذيل
0: ذيل بالضبط
2: هاكا تخلي الفوليوم تاعها تنجم حتى الديكوراسيون تعملها كعبه الكرفات واه
0: بالكوردون ظهلي
2: اي فوالا وتنحي سيرتو السلسول خاطر هذاك هو السقه اللي فيه الجزه فوالا. وبرشا ناس تهرب من البلافر ويدمير على خاطر على التنظيف ويعرف الريستورون باش يجيب وخاصه عك الشلاغم تاع كعبه الكرفات يحس اللي هي تشابه هذاك علاش تقول هذه
0: يتزغب منها شويه
2: يتزغب يقول لك شعره بيتاتر ولا شنو هذاك علاش معناتها ردوا بالنا ديما بربي في الريستورون. الو احنا ديارين نقشروا كعبة الكريفات نتاعنا نسوتيو في شويه زبده وشويه زيت زيتونه شو ثوم مهم جدا نزيدوهم حتى شويه بصل كذا. بعد ما تتسوت الكريفات نخرجوها في نفس البوال هذيك فهمتني باش نزيدو طماطم 4 كعبات طماطم نرحيوهم باش نقليوهم معك الثوم هذيك والطرف زيت زيتونه اللي قعدت لنا والريحه نتاع الكريفات كذا. احنا كنا قشرناهم الكريفات هذوك نخلي اصمتهم في الماء نخلي سيبوا اللفاح نتاعهم. راهو حاجه اخرى مهمه جدا ان الروس نتاع الكريفات هي اللي تفوح أكثر منها القشور مع القوة ديما غادي ومهم جدا زاد الروس يزم تغسلهم قبل ما تحطهم يتصمتوا تعصرها كعبة الراس وتسيبك الواحد متاحة وتحطها تتصمت. إذن هكا عنا الكلبويون ذاك اللي باش نمرقوا بيهم بعد البوالة متاعنا ديجا ستونا فيها الكريفات وخرجناه ومن بعد شوية ثوم وقلنا طماطم معجونة نزيدوهم شوية كريم ليكيد. ومن بعد عنا النوع متاع البات اللي نحبوه ماذا بينا تبدا البلومة الخشينة خاطر ذيك يدخل فيها الصوص وتبدا مشخشخة أكثر منها ما تنجحش معنا مثال بات كوبي كل الواحد هذيك تمشي في الحاجه اخرى في الدجاج ولا بار اكزومبل اما في الودمير خلي تمشي كوبي او تاجلياتيلي زاد مهم جدا فهمتني او فهم شكون يعمل حتى اقل باقل نيفو يعمل شويه سباغيتي. الو ماذا بينا البات نقراو الباكو نتاعها قداش مكتوب عليه. اذا كان مكتوب 7 دقائق سي طيب 7 دقائق طيب حتى 6 دقائق ونص اكن نص دقيقه ذيك رجعها في الصوص خلي تزيد تشبعك الصوص وكذا. اذا كان بربي اسي صغيره كان حطينا الكريم ليكيد ماذا بيك ما تخليش البات تغلي. علاش راهي الكريم ليكيد باش تشيح لك البات الكريم ليكيد ما نغليوهاش يعني

0: فما شكون مثال يحب فرماج ماذا بيك تعطيه سيباري يبدا اللي يحب الفرماج نتاعو. الو راك عندنا السلطه المشخشخ التونسي وعندنا التاجليات اللي بالكريفيت فقط. تحب فرويد مير تنجم حتى الكلامار تاو موجود رخيص جويد من غير ما تصمتوه الكلامار. الكلامار هو جويد وتصمتو ما عادش تلقاه يطيح الفولي نتاعو ما فيش يروح هذاك نسوتيو مع الكريفيت. اما من ناحيه كي نحينا الكريفيت خليه هو في وسط باش يزيد يطير يجي كروستيون ويسيب برشا الفاح نتاعو. الو في الديسير متاعنا باش نعملوا قهوة سخونة سهلة برشا يعني اشتاخوا كاس متاع نسكافي سامحني في الكل نجم قوله
1: هي ببليسيتي ما بيسالش
0: نوع
1: من القهوة
0: ما عاش هربت علي الكلمة نفس الكونتيتي الكاس هذاك كاس سكر وكاس ماء نحطوهم في رافيرا وبالميكسير نضربوهم بالماكينة خليه يطلعوا داكور نزيدهم شوية فاني ولا كذا توجي عنا إيموس كيلموس وشوكولا كيلموس وكافي هذاك أكلموس هذاك باش نحطه شوية في كاس شوية غلاسون حليب بارد ماذا بينا ونحطه كيلموس هذاك ونحركه جي قهوة ممتازة جدا قهوة النوع ذاك فهمتني حاجه حلوه برشا تحب تزيد شويه زاد تزين بها من الفوق او معناتها تزينها بحاجه اخرى شويه سي ان سيجار ولا كذا نجمو نعملو بها فهمتني عشويه او نقدموها للضيوف كي يجونا
1: معنا. تك صح شيف مازري في كليما غدوه الاختتام في مهرجان الشركاو اليوم الاول تعدى بالكدا اليوم الثاني اليوم هو المفروض ان شاء الله ان شاء الله يكون فما حضور كبير وهالي الويكاند ديما باش يكون فيه اقبال اكثر باش الناس تكتشف مهرجان باش تنقل للمونستير. دونك شنو محضرين لليوم وغدوه ان شاء الله حتى في كليما نذكروا المستمعين نتاعنا ميساج.
0: بعد قليل تبدا المسابقه نتاع الطبخ فما برشا مشاركين باش يبداو كل مشارك عطيناه باش يحضر لنا تروا بلا دي بلا للجوري اللي كانوا معنا في الحلويات يعطيهم الصحه وان بلا للتصوير او تقعد معناتها للبرزونطاسيون كذا. التيم هو البرودوي دي لامي يعني اي حاجه نتاع حوت اي حاجه نتاع حوت في رويد مير تبدا تكون في الصحن نتاعك خاطر عندنا مشاركين معناتها من برا ما يعرفوش الشركه ومن بعد احنا باش نطيبوا لهم الشركه ونعطيهم نطيبوا الشركه والعشيه بارتين من العشيه باش نعملوا فطاير الشركه وللعموم فهمتني واي واحد يجي يذوق الفطاير هذيك وكذا. ومن بعد تبدا الورشات والمعارض من العشيه من ثلاثه لاربعه نتاع العشيه امتداد عشيه كامله باش نلقاو برشا تنشيط في مارينا من موزايك من مسرح شارع من رسوم من بأنواعها هي على كذا وتلقى وزاد الورشات نتاع ديغستاسيون وغدوه الاختتام فهمتني
1: عندنا اعلان على الفايزين
0: الاعلان على الفايزين اليوم نتاع البارح كان نتاع الحلويات اليوم نتاع الطبخ فهمتني قبل كذا مش بعد احنا الفايزين نحبوهم يحتفلوا ينساوا الريزلتا بعد يدخلوا معنا في التنظيم وفي الجو وكذا. الور غدوه ان شاء الله باش نلقاو عد جمعيه الدرجات الناريه باش تكون في المونستير مع نص نهار فهمتني عديد قرابه اكثر من 70 درجه ناريه باش يجونا من تونس من سوسه من المستير وكذا فهمتني باش يعملوا كل عرض بريزونطاسيون ماشيه وجايه وكذا. ومن بعد الحفله اللي هي مع مراد باشا مع الخمسه تاع العشيه غدوا في مارينا فهمتني تعرفوا مراد باشا ديما بالجديد سواء في التخمير او في العروض الوصفيه العاديه نعملوا جو ان شاء الله
1: فضاء مفتوح والحضور مجاني للناس الكل معناها تنجم تفرها تبدل شويه الجو تكتشف اطباق اخرى. هو مهرجان الشركاوي صحيح والشركاوي يمكن مسؤوليه ومهمه اعضاء الجمعيه باش يحضروا لكم اطباق هي من الشركة ولكن في المسابقات الرسمية تكون مختلفة شوية ومفتوحة يمكن للأجانب والتوانسة يشاركوا في المسابقة هذه في مهرجان عنده خصوصيته وإحنا نشجع خاصة المهرجانات من النوع هذا اللي تعطي قيمة للجهة وتحافظ على الخصوصية في أي مجال ثقافي بتباعة في الفن والا في الموروث الغذائي. نشكرك برشا على الحلويات شيف ان شاء الله نخلطوا على حويجه وبرا خاطر الجماعه ما مش مقصرين
0: مع هذي اللي قام بالواجب
1: مع هذي اللي تبارك الله عليه ما شاء الله اللي قال لك ظهلي سيء لطفي لك
0: خليه للشركة
1: خليه
0: ضغط الشركة وسيد أحمد تعرف الشركة
1: للأسف للأسف ما جاتش الفرصة اليوم
0: فرصة اليوم سنوات تسال العام الجاي
1: إن شاء الله على غالب نفوتوا الحكاية هذه وتصل العام الجاي. شكرا لطفي المكي على إخراج التقنية يعطيك الصحة عليا المنصوري في التنسيق كان معكم في الإعداد والتقديم أحمد موسى. بعد شوية جنين الدار مع الهذيل الفتني وقبلها الأخبار مع نصيرة السكلي إلى اللقاء.

0: الخير. ألف مبروك سيدي طلال هارف الزين.
1: بشير الصباح.

0: تمام 9 صباحا بإذاعة المنستير. تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. صادق أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة على ملفين لمؤسستين صناعيتين نشطتين في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات ومجال التعليب المعدني باستثمارات جملية بلغت 63 مليون دينار ومنح قدرها 9.5 مليون دينار وفق بلاغ لوزارة الصناعة. اقترحت الغرفة الوطنية النقبية الفوتوضوئية برنامج المواطنة الطاقية لتجهيز مليون عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات في الساعة من الكهرباء شهرياً بألواح شمسية مجاناً على 5 سنوات بمعدل 200,000 عائلة سنوياً. وفي تصريح للأخبار قال رئيس الغرفة علي الكنزارية إن تنفيذ هذا البرنامج من شأنه أن يساهم في تقليص كلفة دعم الطاقة بنحو 2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها. أكد عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنيرة أن انضمام تونس إلى الاتفاقية المتوسطية للانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر يمثل خطوة استراتيجية لدعم السيادة الطاقية للبلاد والاندماج في سلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة النظيفة. وأوضح أن تونس تعاني عجزا طاقيا هيكليا إذ لا يغطي الانتاج المحلي سوى نحو 35% من حاجياتها الطاقية مقابل توريد 65% وهو ما ينعكس على الميزان التجاري. في إطار مشروع للتصدي للظواهر أو السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالمؤسسات التربوية، أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل دخيل أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر بالتوازي مع منصة الإنصات عن بعد موضوعة على ذمة التلاميذ بهدف مرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ومصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال. قالت وكالة الطاقة الدولية أن أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار الإفراج عن 100 مليون برميل، في حين أعلنت مجموعة السبعة طرح الكمية بشكل منسق عبر الوكالة على مدى 4 أشهر مع ضخ كبير ومبكر لإمدادات الديازل خلال الأيام 20 الأولى. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. الكلمة الآن للزميل هذيل الفتني في جنين الداري. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، مؤنسة إفادة وخدمة، وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
4: كل ما يهمكم.
3: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير.
2: كونوا معنا.
5: جميلة الداري.
6: جنين الداري.

0: جميلة الداري مع لهديل الفتي. جميلة الداري
1: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم. مستمعينا الكرام، رضاية الوالدين، وين ما يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة منستير، مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد من برنامج جنين الداري. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة، إن شاء الله نهاية أسبوع فيها برشا خير وفيها برشا رزق على كل السادة المستمعين وين ما يوصلكم صوتنا. كالعادة باش نقدموا لكم مجموعة من المعلومات والفقرات والاستشارات اللي تهم جنين، تهم الحدائق متاعنا، تهم أراضينا والأشجار المثمرة، مع مجموعة وثلة مميزة من الخبراء كما تعودتوا. إن كان حاضر معنا اليوم سي فرحات عطية، سي البشير بن عايشة، ومدام وفاء جمعون، باش يتلقاو الإضافة الشافية والضافة على كل الاستشارات اللي تهمكم وكل الإشكاليات اللي تنجم تتعرضوها لها من خلال كان الأشجار المثمرة أو الحدائق. خليكم معنا، خليكم مركزين كالعادة. تنجموا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير، أو من خلال رقم الهاتف على 73 460 800. مرحبا بكم مستمعين الكرام وين ما كنتم. حاب نوجه تحية كبيرة برشا لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث بقيادة الكابيتان ولطفي المكي في الإخراج التقني، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم، مدام فتحية ردوش منورتنا في استديوهاتنا. هذه إذاعة المنستير، إن شاء الله صباحنا زين،
2: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك يا سيدي، إن شاء الله نهاركم زين.

0: شاء الله صباحنا سعيد. مبروك على كل السادة المستمعين ربيعين الناس الكل. هذه جنينة داري نوصل معها لتسعة وحداش دقيقة. تحية متجددة لكل من التحق بنا في الاستماع. وأول فقرتنا كما تعودتوا نرجع من خلالها لأهم استفساراتكم وخاصة المواضيع اللي طلبتوهم منا مستمعين الكرام من خلال فقرة الجنينة والناس.
1: الجنينة والناس، الجنينة والناس.
0: سعيد جدا كالعادة نورنا في استوديوهاتنا سي فرحات عطية التقني سامي في مجال البستنة. سي فرحات نهار سعيد.
2: صباح النور، صباح الخير سيرديلي، صباح النور لكل السادة المستمعين لإذاعة المونستير.
0: موضوعنا طلبوه منا برشا الناس الحقيقة. حابين نحكيه على النباتات العطرية اللي ولات بصراحة حاضرة في برشا جناين وديار تونسية، وخاصة إنها طرق العناية بها ما هيش سهلة كما يبدو، اما
2: ماهيش صعيبه
0: وفيها نتائج ممتازه للغايه.
2: اكيد احنا توا كما تعرف في فصل الخريف في شهر اكتوبر، والواحد ان شاء الله مش تدخل على الشتاء، ماذا بيه الواحد يكون عنده فارماسي في الدار. اكل بوادي فارماسيه ديك، بخلاف انك يكون عندك اكسبادرا وكل حاجات، يكون عندك نباتات طبيه وهي في نفس الوقت عطريه.
0: ممتاز.
2: هذاك علاش احنا اخترنا الوقت هذايا اللي هو شهر اكتوبر، لانه احسن وقت للزريعه نتاعها قبل ما يدخل الشتاء، قبل ما يدخل البرد، لانه التوقيت هذا مناسب باش هي باش النبته كي تزرعها توا في الوقت هذا تسيب العروق نتاعها تمشي مليح، بعد كي يدخل عليها الشتاء خاطر مش تدخل في درموز مش ترقد شويه هي على الاقل تلقى روحها تجم تقاوم اكل البرد اللي جايينه. عاد من النباتات اللي نجموا نزرعها في الدار، اولا خلينا ناخذوا فكره هي اللي تسموا البلونت اروماتيك اي ميديسينال، يعني نباتات الطبيه والعطريه، خاطر لانه فما نباتات طبيه اكاهو ماهيش عطريه، تو نحكيوا عليهم مره اخرى هيك. لكن جيوا النباتات الطبيه والعطريه في نفس الوقت. عنا مثال، عنا الكليل، عنا الزعتر، عنا نبته الميراميه، فما الخزامه، فما المرطقوش، فما الشيح، فما الحبق، وفما النعنع.
0: أو
2: ما شاء الله،
0: خاصة الأحبق والنعناع.
2: أحبق والنعناع، لا حتى الخزامة زاد ما شاء الله،
0: اللي هي اللافاند. ما خطر يستعملوها برشا مثلا كما قلت أنت في التطيب، الأحبق والنعناع،
2: العطر شيء زاد،
0: الكليل والزعتر كيف كيف زاد.
2: تقريبا فما 10 نباتات اللي عندنا موجودين نجموا نزرعوهم ونشيخوا معهم. علاش احنا كما قلت لك اخترنا شهر أكتوبر باش نجموا، لأنه الوقت المناسب لزرعتهم. وباش نجموا النباتات يقاوموا البرد اللي مش يجيهم. باهي كيفاش نجموا نزرعوهم مثال في الحديقه، واحنا ما عندناش مثال تربه او ما عندناش حديقه في المنزل، نوليو وقتها مش نزرعوهم في المحبس. يعني عندك بركون معناه تجم تزرع فيه ما شاء الله من النباتات، ما تخليش يفارقك الواحد، تستغلك البركون اللي عندك بالنباتات. باهي شنو هما المحابس، انواع المحابس اللي نجموا نستعملوهم الساعه، ماذا بينا ديما نحبدوا المحبس الفخار. لأنه الفخار فيها يعمل لك التهوية طبيعية وحده، ما يردش السخانة على النبتة وما يردش حتى البرد. يعني الفخار معناها طبيعي أنه يحافظ على جذور النبتة تبقى سليمة. هذه حاجة أولى. باهي نجيو توا لنوعية التربة. هي في العموم النباتات الطبية، يعني الطبية والعطرية كما قلنا، الشيح والحبق النعناع الكليل الزعتر، هي ما تحبش برشا ماء.
0: أيوة ذي من الأخطاء الشائعة عند برشا ناس، إنه
2: لأن هي كنشوف موطنها الأصلي كم الكليل مثال والشيح واللافوند، تتقاها هي نباتات في الأصل جبلية.
0: صحيح.
2: وجبلية في العادة ما تقاش التربة طينية، لأن الطين مش يكبس على جذور النبتة، مش تكبس عليها مليح، تولي معاش تمشي النبتة،
0: يخنقها نقول واحد
2: بالضبط، يخنقها تولي تخمر هي معاش. علاش يقول لك صفارت مثلا عندي كليل ولا عندي لافوند ولا حتى نعناع، تقاها تصفار من فوق وهي تقاها خمرت في العروق متاعها،
0: خذيت برشا ماء. التسميد مثلا
2: خلينا نشوفوا ساعه نوعيه التربه، من المستحسن كما قلت لك نوعيه التربه بما انها مش تكون في المحابس، ماذا بينا عمق المحبس اولا يكون تاع 30 سنتيمتر تقريبا كحجم المحبس، معناها نجم نزرعوا فيه نباتات هذه. لكن التربه يلزمها تكون مخلطه ما بين رمل وكومبوست، اللي حكينا عليه المره فاتت كيفاش نصنعوه الكومبوست. شوف ديما دوروا موجود الكومبوست، حتى نجم نستغلوه في معناها في الحدائق نتاعنا ولا حتى في المنازل في البلكون، يتخلطوا هذوما زوز، يعني كما قلت لك رمل وكومبوست يتخلطوا مليح، لانه باش يخليوا النفاذيه نتاع التربه نتاع الماء يتعدى سهل ما يكبسش على عروق النبتة. دي حاجة مهمة أنا نأكدوا عليها، خاطر برشا يقول لك هني جبت التراب مش جرد، يعني من لمسانية وتراب طيني هيك في العادة، لأنه التربة متاعنا طينية تكبس دوما تحطها في المحبس وتسقاها بالماء تولي مش تكبس على عروق النبتة، ما عادش تجم تمشي النبتة، ما عادش نجم تتحرك فيها مليح. هذا بالنسبة لنوعية التربة. باهي توا نجيو مثال لي
0: كيما شنو مثلا اليوم نحكيو بكري قلت التربة، التربة بالنسبة للمحبس قلت 30 سنتيمتر كبر المحبس،
2: عمق المحبس،
0: عمق المحبس معناتها نقول شطار المحبس نحطوه نخلطوه ما بين
2: مش نعملو فاش جرافي ملو تجريفي يعني باش نخليو الدريناج باش نخليو الماء يخرج، ولكن اكيد نخلطوها نصف رمل ونصف كومبوست،
0: كومبوست واضح
2: نخلطوهم مليح وبعدك شي نحطوهم في المحبس ونزرعوا فيهم النباتات اللي خديناهم
0: وما نحطوش برشا ماء معناتها يكون هناك اعتدال بالنسبه للسقي نتاعها خاطر هي من النباتات المقاومه واللي الماء ينجم يخنقها وما يخليش العروق نتاعها تمتد،
2: ما يخليش العروق تمشي ما يخليهاش يعني يبلوكها نقولوا احنا وتولي تصفار من بعد.
0: والتسميد بالنسبه للتسميد،
2: بالنسبه لطريقه التسميد كما قلنا يا اما مش يكون اغلبيته تسميد طبيعي باستعمال الكومبوست لان الكومبوست زاد كما حكينا في الحلقة اللي فاتوا غني بالعناصر الغذائية كما الأزوت كما الفوسفور كما البوتاس لأنه فيه أغلب العناصر سواء الكبرى أو الصغرى اللي حكينا عليهم زادة.
0: والتسميد معناته يتحط مرة برك وإلا
2: نحطوه تقريبا كل 3 أشهر نحاولوا أنه نزيدوا نعملوا شوية هيك نذكروه نقولوا إحنا نزيدوا أكل محبس نزيدوه شوية كومبوست نحيوه شوية تربة قديمة ونزيدوه شوية كومبوست تقريبا باش يقعد ديما فيها يعني التربه تقعد ديما متجدده مش كيما في الارض كيما في المحبس.
0: باه فما حاجه نقطه اخرى مثلا ذكرت ديما وديما تاكد عليه انت فرحات المحبس كيفاش يكون الموقع نتاعو الموضع نتاعو اذا كان في الجنينه والا في البركوب.
2: باه هذاك جايين بطرق العنايه نتاعو لكن حسيت هيك النبته لانه هي مش ساقه فيها عده امراض. الامراض اللي ممكن تصيبها هي فما كالبياض الدقيق تقى مثل اغلبيتها في النعناع، النعناع تقى الورقه بياضت هذاك مش تلقاها ناقصه شمس يعني ماهيش معرضه برشا للشمس. وكيفاش نجموا نتخلصوا من المرض هذاك اللي هو البياض الدقيق؟ ماذا بينا ما نستعملوش المواد الكيميائيه لان احنا مش نستعملوها في الاخر النعناع في الماكله نوليو لانه ما يعمل شيء هو في الاخر المرض هكا جوست نقصوا يعني نقصوها هذيك
0: تصير عمليه تقليم
2: عمليه تقليم لك شويه النعناع هذيك اللي عندنا نشيحوها نغسلوها مليح ونستعملوها باش نحاولوا نقضيو على المرض ولكن ديما نعرضوها للشمس اكثر ما يمكن.
0: قداش نجم تتعرض
2: تقريبا معناها مثال من الصباح كي نقولوا احنا كي نقولوا تعرض للشمس مش تشرق فيها الصباح مثال من 8 او من 7 نتاع الصباح حتى ايش ما دي ساعه ما دي ساعتين واش تاخذك 7 8 ساعات شمس ما تكونش في بلاصه ظل خاطر كي نقولوا خاطر بكون نجم يكون مغطي ياس.
0: وفما النقطة هو احنا باش ما نجمعوش زاد النباتات العطرية الكل راهو النعناع والحبق ما عندوش نفس طرق العناية كيما مثلا الكليل ولا الزعتر.
2: أكيد النعناع يختلف شوية على الكليل واللافوند والحبق حتى لأن الحبق تسمى مريم دي أكثر شوية من
0: المقاومة
2: مقاوم مقاوم أكثر من النعناع لأن النعناع سنسيبلي شوية لأنه حتى طريقة مش نحكيه على طريقة الإكثار متاعهم مثال كما الحبق الإكثار متاعه بالعقل نقولوا إحنا مش ناخده عود تقريبا طوله 15 سنتيمتر إلى ما بين 10 إلى 15 سنتيمتر نقصوه ونحطوه في التورب نقولوا إحنا وبعدك شيء تقريبا بعد 40 يوم يعطينا حبق. لكن النعناع تختلف النعناع التكاثر نتاعه يعني بالعروق قال لحدش هو ديما يسيب عروق بجنب بعضه خاطر يزرع في حوض نوليو نقصوك العروق هاكم ونحطوهم في المل وينبت اما ديما نختاروا التوقيت المناسب يا اما في شهر اكتوبر يا اما في شهر فيفري لان نبعدوا على الطقس الشتوي اللي هو نوفمبر وديسمبر الليالي البيض هاكم برشا ما يمشيش فيهم كل عود.
0: باهي واضح باهي هذا بالنسبه للاكثار حكينا على التقليم حكينا على وقت الجني تو
2: وقت الجني به بالنسبه لوقت الجني بالنسبه للنباتات العطريه بصفه عامه الوقت الجني بتاعها وقت اللي تعمل النواره اللي هي في شهر مارس برشا يجونا التساؤلات خاصة مثال في العطرشية وإلا في الخزامة لأن تعمل النوارة متاحة هي من تقريبا من ابتداء من شهر مارس حتى إيش تقعد حتى إيش الماي أو حتى الجوان هي أحسن فترة هي وقت التنوير متاحة اللي هو شهر مارس إلى تقريبا 15 أفريل هيك الفترة هيك تقريبا هي أحسن فترة نجم ونحيو منها النباتات العطرية ونقطروهم أو نستعملو أو نشيحوهم.
0: نحكيو بخصوص التشيح مثلا برشا يخزنوا مثلا الاعشاب العطريه
2: اي كيما النعناع مثال تحصدها وتعلقها الفين تشيح وبعدك شي تحاول تخليها تشيح في الظل مش في الشمس
0: اي
2: وبعدك شي تحطها في دبوسة مسكرة بعد له الهواء أكثر ما يمكن.
0: وهذه طريقة صحيحة باش نجمو نستحفظ على القيمة متاعها،
2: على القيمة الغذائية متاعها، وبعد نستعملوها في فصل الشتاء في كما قلنا فارماسية. يبدأ الواحد عنده فارماسية في الدار.
0: وشنو مثلا كان نحاولوا ننصح السادة المستمعين، شنو النصيحة اللي تنصحها لكل من يسمع فينا ومغروم بالزراعات العطرية ونباتات العطرية ينجم يطبقها في داره في جنينته في البركون؟ معناتها هي ما تطلبش مساحات كبيرة.
2: هي ما تطلبش أكيد مساحات كبيرة، كما قلت لك يبدأ بركون تقريبا حتى زوز ميتو على ثلاثة ولا حتى زوز على زوز، مجموعة من المحابس تقريبا 4-5 محابس تستعملهم، يعني تاخذهم فخار من مستحسن تحط فيهم كما قلت لك التربة، تاخذ النباتات من توا تزرعهم في الفصل هذا يعني في شهر أكتوبر في شهر أكتوبر، وبعد قدة ربي تتحصل عليهم حتى في كي مش تدخل الشتاء مش يرقدوا شوية، وبعدك في شهر فيفري مارس يبدأ عندك نباتات حاضرة أصل حتى تجم تقطر منه.
0: واضح، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا فرحات. احنا مستمعينا ننتظروا استفساراتكم، الأسئلة متاعكم على كل ما يهم النباتات متاعكم وعلى كل الغراسات الزراعية ولا نباتات الزينة اللي عندكم. فرحات على ذمتكم وينجم يجاوبكم، تنجموا تكلمونا على 73 460 800. هذه إذاعة المنسين، نشعركم بعد شوية.

0: مع الخبير داري أحلى.
1: رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم في جنينة داري، فقرة مع الخبير مع سيد بشير بن عايش. نهارك أسعد أيام سيد بشير.
2: أهلا، صباح النور.
1: صباح الفل سيد بشير، صباح إن شاء الله عليك وعلى السادة المستمعين بكل ريحة مزيانة وبكل حاجة حلوة في الجنينة وفي الحدائق متاعنا. وسيد بشير اليوم مش حكينا على موضوع مهم، وموضوع يهم كل فلاح وكل إنسان مغروم بالزراعات حتى الصغيرة في داره، هو التسميد.
2: أكيد، وكما قلنا اليوم مش نتحدث على بصفة عامة على تغذية النبتة.
1: هاي.
2: ونتسائل وإحنا النبتة دي تعيش كام بالماء زعمة ناتوا ماء برك، شنو المكونات متاعها حتى كي نحلوا النبتة شنو فيها بالضبط، وشنو هي مصادر التغذية. وبعتلي في الآخر بالكل يقول لك هوني عطيتها كما يقولوا أمونيتر ولا فوسفات ولا بوترات، هل السماد العضوي والمعدني يعوضوا بعضهم ولا ما يعوضوش ولا يتكاملوا؟ هذا اللي في شقوده. نبدأ بتغذية النبتة. هي نبتة شنية، هي كائن حي تتنفس تنمو تزهر تصمر وتموت كما الإنسان بالضبط. كان نحلوا النبتة ونشوفوا المكونات بتاعها شو نلقاو؟ نلقاو 99% من الوزن بتاعها أزوت فوسفات بوتاس أكسجين هيدروجين وكربون، 1% فقط مكونات أخرى الزنك والفور والمنيجوم والكويفر والحديد وغيرهم وغيرهم بعد النادر يسميهم. باه نجيو توا نبداو بالمكون بالمكون، الأكسجين والهيدروجين والكربون وين نلقاوه؟ الكربون نلقاوه في الهواء، الأكسجين والهيدروجين نلقاوه في الماء وفي الهواء، والأزوت الـNPK الأزوت فوسفات بوتاس نلقاوه في السماد. إذن عناصر هامة للتغذية متوفرة بدون إشكال، هذا الكل موجود. نشوفوا المكونات الباقيه اللي هي ضئيله كما قلنا، هذوما اللي فيهم 1% هذه ضئيله، ولكن ضئيله ولكن اهم برشا لنمو النباتات. هذه من القوى الا عن طريق الاسمده العضويه ولا المعدني. زيو توا للاسمده العضويه، كي تقول اسمده عضويه يقول غبار، يمشي الغبار الحيواني. شو فيهم الاسمده السماد الحيواني هذا؟ نلقاو فيه الازوت الفوسفات البوتاس والمعادن النادرة، معادن نادرة بما فيهم الحديد والزنك والمنيزيوم وغيره. شنو تعمل الميزات متاعها؟ شنو الأسمدة العضوية شنو تعمل؟ يتحسن تهوية التربة، تخليك التربة تتهوى، تخزن الماء عبارة على نشافة تشد خاصة يمدفات منه وغيره، تشد أكل المواد العضوية تشد الماء ذاك وتعطيه معناها تدريجيا للنبتة. أهل انتشار البذور الجذور عفوا من العروق، ما تلقاش صعوبة باش تربي روحها في القاع، أنا باش تعمل ما يسمى باللون كراس. يغذي ديدان اللامبريك، ساعات احنا كي نحفروا في التربة نلقاو ديدان حمرا جويدة بالكل كيما كتريمولينا
1: نتاع المصري هذايا.
2: اللامبريك هذوك هما معناها ديدان ياخذوا المواد العضوية ويخرجوها حسنة البناء، هما من الحشرات النافعة. الحاجة الأخرى هو يسهل ذوبان الأملاح، يغذي النباتات بانتظام المواد هذه وتجلب الحشرات النافعة والجراثيم النافعة. انحلال المواد هذه التحلل متاحة والتفكك متاحة شو تعطي؟ مضادات جرثومية باش ما تخليش تكاثر الجراثيم، وتعطي مواد حافة للنمو باش تحسن تزويد النباتات بالعناصر المعدنية. دونك هذوما الأزوت الفوسفات البوتاس والمعادن النادرة اللي كنا نتحدث عليه. نجيبوا للغبار، احنا نعرفوا احنا نجيبوا الغبار، حاجتنا بالحديقه نتاعنا نجيبوا للغبار. شنو هي المصادر نتاع الغبار؟ فما غبار نتاع الاغنام، فما نتاع الابقار، فما نتاع الحصان، فما نتاع الارنب نتاع الدجاج، فما غبار مصنع، فما ما يسمى المستسمد اللي تحدث عليه في فرحات المره الاخرى. هي احسنها شنو هي؟ قول يعني باش نشري غبار انا واحسنها هي راي كل سماد نجم نستعملوه ولكن عنده الخصوصيات نتاعه. يعني باش نعطيك رؤوس أقلام،
1: تفضل.
2: الخيط والحمير احنا نقولوا بتاع الحوافر،
1: أي.
2: هو ذاك الأكثر توازنا بالنسبة للغبار من أحسن. الأغنام متوازن وفيه أعلى نسب من الأزوت، الإشكال الكبير اللي فيه هو بذور النجم حسب المراعي كما نلقاو فيه غالبا الغنم خضر تلعب النجم تلقاو فيه البذور تاع النجم لما يقلق بعد ما نستعمله. الأبقار متوازن ومتكامل خاطر فيه التبن، التبن يعطي يخلي التهوئة داخل التربة ويعمل يعطي الرول ما يسمى كل الشافة كل الرول ديبانج، تبدأ زي ما يشد عنده كيبدأ نقص ما يعطي من عنده. غبار تونجيه برد الدجاج اللي هو مستعمل زده ويستعمله برشا فلاح، هو غني بالأزوت. الأزوت يبدأ بدرجة كبيرة يعطي حساسية كبيرة للأمراض، تولي النبتة أكثر حساسية، يعطي نمو كثيف يهيج النبتة. يعرفوا حتى خاطر الأزوت شنو نلقاو في الأمونيتر مثلا، كي تعطي أمونيتر تهيج النبتة، يعطي نمو كثيف ويعمل الإشكال إجهاء، طيح النوار ويحرق أطراف النبتة. اللي نذكر مرة عند معنا فلاح استعملوا بار دجاج متبلة بيت مسكرة، التبخر نتاع الغبار هذاك يمشي مع القطرات نتاع النداء في البلاستيك من فوق، بعد كي يهبط الغطة يحرق الأوراق الكل نتاع الواحد، خاصة يبدا غبار جديد مازال جديد.
1: نفهم من كلامك سي البشير معناتها حتى أنواع الغبار ما يتماشاوش مع الأشجار الكل ولا مع الغراسات الكل.
2: بالضبط بالضبط، هو باش نقولوا فما صدى يجيو تو للنيران، فما واحد يربي في الهران يقول لك نجم يستعمل الغبار الهران. غبار الهران هو ضعيف، المكونات نتاعه ضعيفة، يشد تقريبا هذا أشهر برك، معناها ثلاث شهور ويفقد المكونات نتاعه، معناها المدة نتاعه نتاع الاستعمال نتاعه ماهيش كبيرة برشا. تو نجيو الغبار المصنع هذا تو يبيعوا فيه في الشاير على شكل قوالب، على فيه قوالب كي العلفة هذا فيه كل المكونات، تلقاه تقريبا شاير ب 25 كيلو وفيه تركيز مرتفع. هذا فما المصنع في تونس وفما برشا اللي يجيبوا فيه من الخارج. جيو طول للمستثمر اللي تحدث عليه في صفحات المرة الأخرى. هو شو المستثمر هذا؟ هو كما قلنا سماد متأكد من تخمين الفوضانات العضوية المنزلية، وفواز المطبخ والحديقة في أعشاب طفيلية، في قصو الجازون، التبن، قشور نتاع الخضرة، فواز المجن، المهم الكل معناها بعد التخمير نتاعهم نجموا يستعملوه بعد ستة أشهر. هذوما المستثمر هذا يضاهي السماد الحيواني من أحسن ما فهم.
1: هاي الام بي كاتر 20-20-20 هذا هو؟
2: لا لا، المستثمر هذا الكومبوست هو ركز كل الفواغ الزراعية. أما ذاك المصنع هو باش نحكيه عليه بعد 20-20 أمام الوضعية الحالية، خطر الإشكال الكبير احنا ما نسمنوش الفضلات الزراعية المتأتية خاصة من الحدائق العمومية والخاص. أنا واحد يصبر السجارة في داوي يطيشه قدام الكياس، يطيشه في البرة، البلدية عندها إشكال في النقلة، في النقلة متاعه البلدية هي بيدها الأشجار متاعها بعد ما تصبرها ما تخمنش أكل الأغصان وأكل الحطب متاع الزبيرة متاعها. وهذا الكل معناها راهو هام برشا، أولا بالنسبة للبلدية هو مصدر تلوث وخسارة كبيرة للمواد العضوية. أعطيك مثال شفت في ألمانيا، أغلب العائلات أصحاب الحدائق تنظمي تحت جمعيات، عندهم جمعيات معناها تعبئة. هذه شو الجمعية شو باش تتكفل؟ تتكفل بجمع ورفع الفواضل الزراعية من الحدائق. المهم نتاعها بعد ما تصبر تكلمهم يجيو يهزوا الفواضل هذوك. عندهم مكان يرحيوا فيه ويخمروا فيه الفواضل الزراعية باش يتحصلوا على مستثمر صالح للاستعمال. المستثمر يحطوه في أكياس مع ضبط المكونات نتاعه، يحلوه يقول لكم فيه أزوت، فيه بوتاش، فيه المكونات نتاعه الكل، ويباع بأسعار رمزية. هذه فكرة مشروع على حقيقة لرفع حضارة الأجنة والتحويلها إلى مستثمر، تجب تكون عن طريق جمعيات عندنا لهنا أو عن طريق ممكن البلدية.
1: وفكرة ممتازة على الأخر، معناتها تنجم تعاون الأطراف الكل والناس الكل مستفيدة.
2: بالضبط، وتنقص من التلوث من الموجود. نجيو للأسمدة المعدنية، المعدنية احنا شو نعرف؟ نعرف الأسمدة الأزوتية الأمونيت، نعرف الفوسفاتية، نلقاو سوبر 16 سوبر 45 البوتاسيوم، السلفات بوتاس ونيتر بوتاس، ولا المركبة نقول احنا ذا ذا ذا وتراز 43 وكراز 5 30. هما شنو الارقام هذوما؟ ديما ان بي كا ان بي كا انا الرقم الاول ازوت، الثاني فوسفات، الثالث بوتاس. معناها كي نجمعوا معنا مثلا 20-20-20 لو قالوا 60 الاربعين الباقي تقول شنو هي؟ مكونات اخرى باش يسهلوا عمليه التوزيع نتاعو، نخلطوهم مع المواد هذوما. باه نجيو للازوت، شنو يعمل الازوت؟ الأزوت هو أهم عنصر أساسي لنمو النباتات، يدخل في تكوين البروتينات وتكاثر الخلايا. كان استعملوا الأزوت مؤخر شوية مش يعطي برشا نمو خضري على حساب الثمة، خاصة البطاطا. البطاطا كي تعمل المونيتر مؤخر تولي تهيج الفيجيتاسيون فوق تقولها وفيها الصبا تحل من الوطن تلقى حتى خاطر ذوقك البطاطا هذيك تعطي القوة نتاعها لكل الأوراق. إذا استعمال مفرط تعطي حساسية للأمراض، الضرار بالنوعية حتى الطعم يتبدل، ومدة خزن أقل ما يتخزنش كما ينبغي. معناها مش كل حاجة معناها نزيدوها معناها عندها مزايا. نجيب الفوسفات، الفوسفات شو الأهمية نتاعه؟ الأهمية نتاعه يدخل في تكوين ونمو الجذور، هذا يستعمل وقت الغراسة الأجار مشمع والوقت تحذير التربة معناها للخضروات. لا يدخل في عدة مراحل من النمو، نبدأ في التلقيح في النضج في تطبيع الجينات الوراثية. نجي تاوز البوتاس، البوتاس هذا هو سهل الامتصاص، خاصة نترات بوتاس للنبتة يستعملوه وقت نمو النبتة، خاطر نلقوه في العصارة متاع الخلايا، يخلي النبتة الجذور متاعها عندها قدرة كبيرة للامتصاص متاع الماء، ويساعد الأوراق باش تحتفظهم على تولي الورقة متينة ما عادش يضيع الماء متاعه بسهولة. هذا يزال كيف كيف يساعد نقل وتوزيع النساج المركب إلى أعضاء الخزن، خاصة بالنسبة للبطاطا، يطيل مدة الخزن ويحسن نوعية الثمار. نجي توا نجموش نسالوا على الأسمدة العضوية، غير نجموش كان عملنا أسمدة عضوية ما نعملوش أسمدة معدنية والعكس بالعكس. احنا هنا شنو نقولوا؟ لا، الأسمدة العضوية والأسمدة المعدنية يتكاملان ولا يعوضان بعضهم البعض، هما يتكاملوا ولكن ما يعوضوش بعض. ثم توا في هذا الكل لقوا المواد النادرة يتسموا ليزوليغو إليمون بالفرنسية، وهم محو 1% برك من وزن النبت، كيما الحديد والكويفر والزنك والبور والمانيزيوم وغيره.
1: اما كي تبدا مش موجوده يصير وقت اختلاء.
2: يعطيك الصحه، هي معناها مواد تلقاها تدخل في تكوين النبته ولكن بكميات محدوده، وتظهر علامات نقص على المواد على الاوراق، خاصه بسبب اما تلقاها المواد هذيك موجوده في التربه ويصعب الامتصاصها، تسمى الكارونس اندويت لعده اسباب. شنو هما الاسباب؟ لازم درجه الحراره نتاع التربه منخفضه بعد مطره كبيره ولا دسقي برشا، دونك تدخل درجة الحرارة المخفضة ما تخليش نبتة تجبد المواد هذوم، وإلا ينجم البهاش الحبوضة متاع التربة أكثر من 7، وإلا زيادة كي نعطيه برشا بوتاس، البوتاس يعمل بلوكاج يشد المانيزيوم يخليش المانيزيوم يخرج، كان زيدوا برشا أمونيتر، الأمونيتر يشد الفوسفات، كان زيدوا برشا كالسيوم معناها يعطي نقص في الحديد. دونك هنا كي نحوصوا شو نقولوا؟ نقولوا كل شيء فوق الحد ينقلب إلى الفرد.
3: سي بشير فما زاد حتى مش قاطعك سي بشير،
1: تفضل.
3: فما حتى المي مالح زاد عنده تاثير كبير.
2: اكيد الملح باه الاملاح يلزم نحلوا شنو الاملاح اللي فيه، وملح من الاملاح وهما لي زونغري هما كلهم املاح راه
1: صحيح.
2: والا عندنا المثل العام احنا قلت زياده تقتل المريض، معناها مش الفائده باش تعطي اكثر غبار ولا باش تعطي اكثر معناها مواد معدنيه باش يزيدك في الانتاج، لا ينجم يكون عنده وفهم العكس.
1: هاي وينجم يكون حتى انتاج برا يعطيك الموسم هذا، معناته تتقوى انت على التربة وعلى النبتة تنجم تكون منجة، بعد عام ولا اثنين تولي ما تقتل فيها وتضر فيها. هيك علاش معناته ماذا بين الفلاحة ولا اللي عنده حديقة ولا أشجار مثمرة ولا غراسات ولا نباتات متاع زينة، التشخيص مهم مع ناس عندهم الكفاءة كما سي البشير. تبارك الله حللنا كل شيء ما شاء الله عليك سي البشير.
2: هو باش نكملوا توا،
1: تفضل.
2: هي كي تبدا مثلا بعض المواد ماهيش متواجدة في التربة، تسمى لاكارونس فريك، يلزم هو شو معناها كيما نقولوا ثانية جديدة ولا حديقة ما فيها باس مرة كيما نقولوا في 5 سنين في 10 سنين نحلوا التربة نتاعه. التحليل التربة راهو ضروري لتحديد النقايص ويعطينا المخابر معناها نحلوا فيها، تعطيك كيفاش تصلح التربة نتاعك هذيك، والمخابر هذوما عندك مخابر تحليل التربة وتحليل النباتات موجودة في كامل ولاية الجمهورية، مثلا عندنا مخبر تحليل التربة هنا في المستير بحلال المنطقة الفلاحية. إذا ننصح كل إنسان خاصة بالنسبة للحدائق الجدد لازم يكون بالتحليل. الفلاح إذا بعد 2-3-4 ما فيها باس ياخذ عينات ويحلل باش يشوف شنو عنده، شنو المطلوب منه باش يضيف وشنو المطلوب منه باش يتفادى.
1: هذا في إطار البحث عن الاستدامة بالنسبة للإنتاج، ويكون عندنا زراعة يحقق من خلال الاكتفاء المنتوج متاعه والاكتفاء الذاتي، وعلى أمل ذا ما نحب عليه، معناتها إن شاء الله يا ربي أراضينا الكل تكون فيها برشة
3: كل أراضي خصبة
1: يعني. وفيها برشة إنتاج وإن شاء الله عام صابة، هذا ما نتمناه في كل المنتوجات. سي البشير باش نختمه، نحب نشكرك شكر كبير، إن شاء الله الموعد يتجدد معاك الأسبوع القادم، ويعطيك الصحة بالحق على التشخيص، خاطر فما برشة حاجات أكد عليهم سي البشير ينجم يكونوا ضعاف في التربة أما مهمين من أجل تحقيق التوازن. وراو أي حاجة باش تحطها وتلوج باش تسمى تحط بزيد سماد طبيعي ولا باش تحط بزيد ما راو باش تنقلب للضد وتنجم تضر أنت الأشجار والغراسات نتاعك. يعطيك صحة سي البشير، موعد جديد معك الأسبوع القادم من خلال فقرة مع الخبير. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام بعد شوية فقرة اليد الخضر، خليكم معنا.

0: بوفيشة سيدي بوعلي عالموجة 104.7
1: 104.7. بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات، تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.
2: وصلنا معكم مستمعينا لـ 9:45 دقيقة من إذاعة المنسير. فقرتنا الأخيرة من هذا الموعد هي فقرة اليد الخضراء.
1: اليد الخضراء، اليد الخضراء.
2: بكل حب سي فرحات، سعداء جدا باستقبال المهندس الفلاحي مدام وفاء جمعون، مهندس رئيس اختصاص حماية النباتات. مدام وفاء نهارك أسعد الأيام، مرحبا.
3: صباح النور، شحويكم لباسة؟
2: صباح النور، الحمد لله مدام، أمورنا منظمة، شكرا جزيلا كالعادة. من خلال الفقرة هذه باش تودنا برشا نصائح وإرشادات، خاصة ما هو صادر من تظاهرات قاعدين تقوموا بها في إطار عملكم في وزارة الفلاحة.
3: هو اليوم اخترنا الموضوع نتاع المكافحة المندمجة للذبابة المتوسطية الفواكه اللي هي معروفة باسم السيغاتيت. وعلاش اخترنا الموضوع هذا؟ خاطر توا قادمين على صابة البرقدان، وكله هي نعرفه اللي هي تعمل أضرار جسيمة على الصابة نتاع البرقدان. هي راهي ذبابة، ونحن نعرفه في التصنيف نتاع الحشرات الذبابة جينيرال ما تعملش أضرار، أما الذبابة هذه تبيض البيض نتاعها في الثمرة. وقتاش تبيض؟ وقت اللي الثمرة تبدأ توجه، معناها تبدأ الكولور متاحها تتبدل من أخضر غامق تبدأ تصفر شوية، وقتها هي تبيض في الثمرة. اليرقة اللي تبيضها هي اللي الدودة، هذيك الدود اللي نعرفوه نلقاوه في البرقدين ونلقاوه في الخوخ والشميش، وكل هذيك هي اليرقة متاع الذبابة المتوسطية، هي اللي تعمل معناها ينتج عليها خمرة وينتج عليها اتلاف المحصول. هو بالزهر متاعنا الحشرة هذه ديجا الظروف المناخية في تونس ملائمة، نحن هي اوج نشاطها ديما بين 15 درجة ونسبة الرطوبة 60 درجة. واللي لاحظوه الخبراء العوام الاخرى هذه اللي هي في الطقس البارد تعمل الجيل متاحة في 3 شهور. نحن مالوغزمون في ظروف مناخية ترى في الطقس دافي وسخون، معناها الوليد تعمل في الجيل متاحة في جمعتين، معناها تصور انت في العام قديش قادرة انها تعمل من جيل. حاجة أخرى اللي ما هيش في صالحنا نحن معناها في تونس هي أنها تتكاثر على 250 نوع من الثمار، وفما حتى نباتات زينة تتكاثر عليها. نباتات الزينة هذه كيما الليسيوم يستعملوها برشا الفلاحة تعمل ثمرة حمراء، يستعملوها برشا الفلاحة في باش يدوروا بها السويني، وكل هما باش يتفاديوا الأغنام، وكل ما ملوغزمون هي زادة معناها عائل متاع الحشرة هذه تتكاثر على كل ما هو برقدين، خوخ، بصع، مشمش، عوينة، أنزاز، تفاح، عنب، الكل معناها على طول العام وهي موجودة. اللي الباهي في هذه أنها وزارة الفلاحة فيو اللي الزراعة القوارص معناها تعتبر من الزراعات الاستراتيجية، معناها معاملة برشا مجهود مع المجمع المهني مع المجمع المشترك للخضرة للغلال والستي المركز الفني للقوارص. شنو فيش تتمثل؟ تتمثل انهم يعملوا المتابعة الدورية معناها والحينية، يعطيوا يوزعوا في المصائد المكثفة زيادة ساعات معناها توزيع مجاني، يدخلوا بالمداوات كسسواء الجوية ولا الأرضية، معناها هذه الكل الدولة هي اللي
2: حريصة
3: فيه، حريصة فيه، خاطر وكلتيوغ اول حاجه تدخل لنا في اليد في معناها اليد العام، لو زيد حاجه اخرى تدخل في العمله الصعبه.
2: صحيح.
3: شنو لاحظنا اخر لاحظنا مالوغوزمون والبارحه اتصلت معناها بإطار هي المسؤوله على الذبابه في السنتر تكنيك نتاع القوارص قالت لي لاحظنا اللي رانا رجعنا بالتويلي مالوغوزمون الفلاحه ما عادش تبقوا في الحزمه الفنيه اللي ديما كنا نعطيوها وكل ما عادش عندهم شغف للحضور الايام الاعلاميه معناها مالوغزمو قلت لي حاجة أخرى زيادة قلت لي حتى كان الفلاح يبدأ معناها كونسيوم يتبع فينا مالوغزمو يعطي للعامل العامل هو اللي ما هوش قاعد يقوم بالتوصيات اللازمة
2: والأسباب حسب رأيك مدام وفاء خاطر الإشكالية لنا فما حرص وفما لنا نتائج وفما تبعات إذا أنت ما تطبقش الإرشادات واستعمل المصائد المناسبة راه ونحكي اليوم على ذبابة الفاكهة المتوسطية من أخطر الأفات اللي تنجم بتضر الأشجار المثمرة معناتها وأنت سميت الأنواع الكل لازم يكون هناك معناتها حتى على مستوى المسؤولية بالنسبة للفلاح نقربوا له أكثر حتى هو كان ما يجيش نحاولوا احنا نقربوا له أكثر ونفهموه راهو لازم باش نقاوموا هذه الآفة خاصة كما قلت أنت مع التغيرات المناخية ولا حضور هذه الذبابة موجود ودائم معناتها على مدار العام ولا
4: نحكي أكيد
3: اي اصلا من الحوايج اللي لاحظوها هما في الخبراء لاحظوا اللي بعد الاجهاد الحراري هذي النبتة ما عادش تنجم تقاوم حتى معناها الاصابه بالسيراتيت ضعفت على الاخر فهمت العاد فيه ما روحت تشد روحها ولا تتقاوم السيراتيت في باش نحكي شويه على التوصيات ولهنا ماذا بيا في التوصيات ديما باش نركز على المكافحه المندمجه شو معناها المكافحه المندمجه راهو معناها باش نحكيو على طرق المكافحه الزراعيه المراقبه المستمره الاصطياد المكثف وباش نحكيو على الدويات اما الدويات راهي باش تجي في اخر حاجه معناها بالنسبة للمكافحة الزراعية أول حاجة اللي ينصحوا بها عدم معناها كي نزرعوا دي كولتور سواء في الجردن تاعنا ولا في السينية نحاولوا نزرعوا اللي معناها يوصلوا للنضج مع بعضهم ما يبداش على طول العام عندي شوفوشمون معناها بين أصناف البرقدين وبين الخوخ وكل خاطر الحشرة باش يولي موطن لها هي وباش يولي تعاش أكثر. حاجة أخرى نأكدوا عليها باللي اللي باش يجمعوا البرقدين يجمعوا على بكري ما يقعدش يخلي الكولتور للآخر يبدأ يتبع في السوق حتى يطلع حتى شنو راهي هذيك يزيد من تعب النبتة راك النبتة يزمك تجمعها وتخليها ترتاح وتتلهى بها وتحضر للموسم الجاي راهو كي باش تخلي لها الثمرة في الشجرة راهو هذيك إجهاد بالنسبة لها هي بالنسبة حاجة أخرى بالنسبة للثمار اللي ضربت كسوسوا خاطر هي الثمرة كي تتضرب في العادة تطيح في القاعة وفما اللي يضربوا ويقعدوا في الشجرة راهو ماذا بينا نجمعوهم الكلهم ويقع اتلافهم الاتلاف كيفاش يقع يما نحفروا حفرة عميقة متاع أقل حاجة 50 سنتي اللي هو يجي سوبرفيسيال معناها طريقة سطحية يقول لك هاني طيشتهم هذا اللي وراو معناها يوصي ويعاود يقول لك حتى نحن كمستهلك معناها رانا عنا يد فيها معناها أنا كي نجي عندي برقدين ونلوحوا في الحاوية حاشيت باش يولي معناها مصدر متاع انتشار للحشرة هذيك
2: صحيح
3: هذه حاجة قلت لك دونك عمق 50 سنتي ونحاولوا نونتاس السول معناها نضغطوا على التربة باش نقتلهم ثم حاجة أخرى وضعها في أكياس محكمة الغلق وتعريضها لأشعة الشمس الحارة مدة لا تقل عن شهرين ولهنية نجم نعود نستعملها في المستثمر على خاطر باش نكونوا متاكدين اللي رانا قضينا عليها الحشره تماما وراهي هذه الطرق هذه تخفض من نسبه الاصابه ب 60% رغم ديما معناها دي فالور علميين معناها مش هكاك
2: بالطبيعه معناتها بارقام واحصائيات قمتوا بها وخاصه بعد بحوث وتجارب معناتها باش تنجمتوا توصلتوا لمختلف هذه النصائح اللي خدمتوا عليها وحاولتوا انكم توصلوا للفلاح ان شاء الله يعتمدوها بالطبيعه
3: يعطيك صح بجوست نكمل مع المراقبة المستمرة هنا في المراقبة عندنا زوز مصائد عندنا مصائد مراقبة هذه باش تتحط زوز مصائد في الهكتار أما راني أنا كتبدأ تتحط من نصف الساعة 20 نتاع شهر اوت مراو يلزم الفلاح يراقب كل جمعه مرتين يدور في الثانيه نتاعو ويبدا يتبع في الحد الادنى نتاع العتبه الاقتصاديه وصلت ما وصلتش باش يعرف روحو يداوي مش يحطهم وسيها وكتمينك مراو ما يعملوا حتى شيء هكاك. في نوع فما طريقة أخرى تسمى طريقة الأسياد المكثف لهنا باش تحط مساعد نوبغ تخي معناها عدد
2: كبير
3: امبورطون كبير يعطيك الصحة. كيفاش حاجة أخرى من الملاحظات اللي لاحظتهم البارح وقت يركز عليهم المصائد راهو عندنا ثم حتى مصائد مدعمة معناها تمشي يتصل بخليط إرشاد الفلاحي ويجيبوا له حتى المصائد المدعمة معناها المصائد راهو حطانهم يتحطوا قلنا قبل ما توجه الثمرة باش هي معناها فوق تمشي للثمرة تولي تمشي للمصيدة على ارتفاع بين 1.5 متر إلى 2 متر ويتحط في الجهة الجنوبية الشرقية هذه نأكد عليها للأجزاء واضح ولا باش نعتمدوا في المصائد هذه على حاجتي باش نعتمدوا على الجاذب المرئي على خاطر السيراتيت راهي تجذبها اللون الأصفر الأصفر البرتقالي هما اللي جذبها دونك حتى اللي باش يمشي ياخذ المصائد باش يلقاهم كلهم في اللون
2: الأصفر أو البرتقالي
3: يعطيك

0: المداويات الكيميائية، علاش؟ على خاطر مالوغوزمون راهي المداويات الكيميائية يقول لك فما مواد فعالة يلزمها أقل حاجة قبل شهر ونص من الجمعان، معناها ما كاينش باش نلقاو رواسب وباش يضر حتى بالتصدير
1: الجودة نتاع المنتوج. أي وخاصة
0: أي
1: ولينا نحكيو فما ضوابط صارمة من الاتحاد الأوروبي اللي هما شركائنا في التصدير، يقول لك ما أقل أدوية بأقل أدوية تنجم تخفف وإلا تضر بقيمة المنتوج الغذائي، وهيك علاش نبحثوا دائما على مقاومة تكون بيولوجية، مقاومة طبيعية للآفات هذه. نحب نشكرك شكر كبير مدام وفاء جمحول، مهندس رئيس اختصاص حماية النباتات، وإن شاء الله يتجدد معاك الموعد الأسبوع القادم، كل مرة تودنا بنصائح وإرشادات جديدة. وبالطبيعة الناس اللي تسمع فينا إذا عنده أي إشكالية نجم يتصل بالخبراء بالمندوبات الجهوية للفلاحة على ذمتهم، ونجم يقدموا لهم النصيحة والمعلومة، ولا يلقاو سفر حات ينجموا يكلموه زاد ويتواصلوا معه مع صفحة إذاعة المنستير. أما خلينا قبل ما نودعوكم نرجعوا لكم مستمعينا بعد هذا الفاصل الإشهاري.
2: Ishar. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: وصلنا لختام هذا الموعد من جنة الداري. نحب نشكر شكر كبير كافه مستمعينا بالنسبه لاستفساراتكم والاسئله اللي طرحتوهم، نخليهم للاسبوع القادم فرحات ونعطيهم حقهم في الاجابه بالنسبه للمواضيع اللي طرحهم. شكرا جزيلا مدام علي المنصوري اللي امنت استقبال مختلف التساؤلات بالنسبه للساده المستمعين من خلال رقم الهاتف 73 64 800. تحياتنا للطفي المكي في الاخراج التقني، مدام فتحيه ردوش مجوله تحيه مره جديده من الهدار، صباح الفل. بعد لحظات برنامج في دائرة القانون مع الزميلة والصديقة العزيزة مدام رفقة زناتي والأستاذ محسن قبوش. خليكم في المتابعة، نهاركم أسعد. ليه مسلمة

العاشرة صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء الكلاب الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار أقوى معا، قدمت جهة سوسة تجربتها في مجال مكافحة هذا الداء خلال السنة الماضية، حيث تم تسليط الضوء على أبرز الأنشطة والجهود المبذولة على المستوى الجهوي خلال التظاهرة التي نظمها معهد باستور تونس حول مكافحة داء الكلاب. يمول صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية خلال السنة الحالية استثمارات ومشاريع تنموية لفائدة 7 بلديات بولاية زغلول.

0: وأن من خلال تقديم القروض والمساعدات. تلتقي نساء من بلدان البحر الأبيض المتوسط في تونس من الخامس إلى السابع من أكتوبر الجاري بمناسبة انعقاد فعالية النساء معا في قطاع مصايد الأسماك 2026 Women Together in Fisheries، وهي فعالية ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بالشراكة مع مبادرة الصندوق العالمي للطبيعة للبحر الأبيض المتوسط. في إطار مشروع للتصدي للظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالمؤسسات التربوية، أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل تخيل أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر بالتوازي مع منصة الإنصات عن بعد الموضوعة على ذمة التلاميذ بهدف مرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ومصالح وزارة تكنولوجيا الاتصال. ختاماً، اقترحت الغرفة الوطنية النقابية الفلطة ضوئية برنامج المواطنة الطاقية لتجهيز مليون عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات في الساعة من الكهرباء شهرياً بألواح شمسية مجاناً على 5 سنوات بمعدل 200,000 عائلة سنوياً. وفي تصريح للأخبار قال رئيس الغرفة علي الكنزاري إن تنفيذ هذا البرنامج من شأنه أن يساهم في تقليص كلفة دعم الطاقة بنحو 2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء القلعة الرياضية وشبيبة القيروانية، اتحاد قصور السيف وأولمبيك مدنين، الملعب الجابسي وسبورتينج المكنين. بين الملاعب الأحد انطلاقا من 3 بعد الزوال.
2: في سبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير.
4: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير
5: 104.7.
6: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
7: من صلب المجتمع.
6: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل.
7: بالشرح والتفصيل.
6: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير. نور السبيل.
8: تنور السبيل.
6: تنور السبيل. في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار، ونحاول كل عادة من خلال مختلف أركاننا اللي تعودتوا بها إن نساهم في إثراء الثقافة القانونية لدى الجميع. دائما رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشارنا القوي للبرنامج اللي ديما منورنا، واللي نقوله أهلا وسهلا بيك. مرحبا أستاذ، صباح النور والنوار.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، وتحية ليك وتحية للفريق العام من الصباح، تحية لكل مستمعينا وكل مشاهدينا وكل أحباء إذاعة المنسير وكل متابعيها عبر مختلف برامجها، لا سيما من البرامج القانونية دي منقول في التأمين وفي دائرة القانون، باعتبار أنه تعرف معرفة القانون هو حاجة ضرورية لحياتنا، باعتبار دي منقول لك أنه لا يعذر جاهل بجهله القانون. إن شاء الله نكونوا نساهم ونقدموا معلومة قانونية صحيحة بقدر المستطاع، نساهم في تبليغ النصوص التشريعية وما جد من جديد بهذا الخصوص.
0: إن شاء الله بإذن الله ديما نساهم في الإثراء هذه من خلال أركاننا. اليوم ركن الجديد في الرائد الرسمي، واللي من خلاله ديما نكرس المبدأ لا يعذر جاهل بجهل القانون، ثم المفاهيم القانونية، واليوم باش نتعرضوا لمفهوم العفو الخاص، ثم الاستشارات القانونية اللي توصلنا إن شاء الله عبر رقم 73 460 800. وشكرا دائما لسادة المستمعين والمستمعات على تفاعلهم معنا وعلى مختلف الاستشارات اللي يبعثوهم دائما، يا إما في إطار الثقافة القانونية وإلا أيضا في إطار إنهم يبحثوا عن حلول لإشكاليات تعترضهم في حياتهم اليومية قبل ولوجهم إلى القضاء. على خاطر ديما نقول لهنا الأستاذ اللي الأمر يصبح معقد إذا كتخلنا للقضاء، سورتو كي كان فما أحكام قضائية، فبالتالي إحنا ما نناقشوش الحكم القضائي أستاذ ولا أعمال القضاء عموما، إحنا كي نحكي ونحكيه على إمكانيات الولوج إلى القضاء.
1: أكيد هو احنا باش كي نحكي ونتناول الموضوع نتناولوا انه كيفاش يمكن معنا طرح الموضوع ذا امام القضاء، طالما انه النزاع منشور من المحاكم فانه يمنعوا حتى بالقانون يمنع التداول فيه عبر وسائل الاعلام، وهذا المنع جاء به حتى المشرع التونسي في المرسوم 115 متعلق بالصحافه والتحديد الفصل 60، يقول لك انه يمنع التناول معنا المواضيع التي ما زالت بسدد نظر القضاء، وهذا نفهموه ديما، واحنا مأمنين بالفكره هذيك وبالرأي هذا. حتى في البرنامج تاعنا نشوفوا احنا حتى كي تجينا استشاره وبعد يتبين السيد صاحب الاستشاره قضيته منشوره قدام المحاكم، فانا نحاولوا قدر المستطاع باش نتلافاو القوة في المسائل هذه، لانه الخصوصيه نتاع النزاع اللي هو بين يدي القضاء ما يمكنش تناوله خارج اروقه المحاكم، خاصه وانه باش تعوزنا برشا معطيات وبرشا جزئيات، وهذاك علاش بعد ما يصدر الحكم البيت ونهائي مناقشة الأحكام وتحليل الأحكام القضائية وقراءة في الأحكام القضائية أمر جائز، ورأي الفقهاء بالخصوص، لأننا نعرف احنا في القانون وفي مادة القانون هي حاجة بها ياسر، لأن القانون يقبل العديد من القراءات والعديد من التأويلات، وقد يكون من التأويل في هذا الاتجاه أو في ذلك الاتجاه، وكل يدلي بدلوه بعد أن يصبح النزاع معناها محسوم بصفة نهائية وبصفة باتة من القضاء. أما ما قبل ذلك التاريخ فأنه يتعذر أخلاقيا وأدبيا ويمنع قانونا تناول المواضيع التي هي ما زالت بسد نشر من المحاكم. لأنه علاش؟ لأنه حتى كان يسمعنا الواحد يقول لك علاش؟ لأنه فما برشا معطيات جزئيات ما عندكش
0: بالضبط.
1: أنت تسمع من جهة برك، احنا حتى في الاستشارات رفقة قداش من حالة يقول لك احنا تو سمعنا حسب الرواية انت السيد اللي عرض علينا، ما عندكش الجواب انت شخص الآخر، كيف كنت تاخذ نزاع قدام المحاكم انت سمعت من جهه واحد، ما عندكش الملف كامل، ما شفتش شنو تقال في الجانب الاخر، ما شفتش شنو الاعمال الاستقرائيه شنو انجد، فماشي تحريرات، فماشي يمين حاسمه، فماشي اختبارات، فماشي كل هذا ان احنا ما عندناش، وبالتالي ما ناخذوش الامور على اطلاقها ولا على معنى ظاهرها، لانه مش بظاهر الامور معناها يقضى في القضايا، وانما يقضى بعد التمحيص وبعد استكمال الاعمال الاستقرائيه. وتعرف قرينة البراءة، كنا دائما نحكيو في المدني كنا نحكيو في الجزائي، تعرف على قرينة البراءة، وكل متهم هو بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة توفر له فيها كل الضمانات، إنسان ضمانات قانونية وضمانات تهم تطبيق القانون وضمانات تهم حتى الشخص المظنون فيه، قد يكون إنسان مع فاقد الأهلية، قد يكون الأهلية تاعه معيبة، وبالتالي من صدروش أحكام على وقايع ما عندناش تفاصيلها بالكامل، وهذاك هو الهدف نتاع المشرع وقت جاء في الفصل 60 من المرسوم 115 ومنع التداول الإعلامي في القضايا المنشورة بما يمكن من التعرف على هوية الأشخاص ولا على موضوع الفعل ولا على غيره من النزاعات اللي يحجروا ومعنا تناولها في وسائل الإعلام تحت طائلة عقوبات جزائية وعقوبات حتى معنا بخطايا مالية وحتى عقوبات معنا أكثر شدة من ذلك. كل من يتعمد معنا مخالفة القانون وهذا واضح كي نجيو نص قانوني لابد أن نلقى ونص على إجراء لابد أنك باش تلقى جزاء المخالفة ذلك النص باش يكون يا مع عقوبة مالية ولا عقوبة سلبة الحرية ولا غيره. هذا يلزمنا نحتاطوا له وهذا هو ما يتعارضش مع مبدأ راه حرية التعبير. حرية التعبير حاجة والمس من الأعراض ولا هذك الأعراض ولا قذف المحصنات ولا غيره ولا نسبة أمور صحيحة لأي إن كان تبقى أمور زادة فيها هاتك ذات المعطيات الشخصية والخصوصيات كل مواطن في البلاد هذه.
0: ما في نفس الإطار أستاذ
1: نعم.
0: اللي صار الأسبوع الفارط اللي هو معناتها أمر دقيقة ديما نستغرب خوض العامة عموما في مواضيع هي من أنظر القضاء كيف مواضيع خطيرة مواضيع ذات حساسية عالية. أنا برشا بعثوا لي قالوا لي علاش ما تفاعلتوش أنتم حتى على مواقع التواصل الاجتماعي في القضية اللي صارت المدة اللي فاتت
1: ما يعرف بقضية الاقتصاد
0: بذبت
1: هذه التقصد
0: هذه هي علاش ما تفاعلتوش وبعثوا لي برشا ومك أنت مع المرأة ومع كذا. أنا مع أنه السير الطبيعي للقضايا يمشي طبيعيا راهو ما تنجمش تتدخل في سير قضية وأنت ما تعرفش التفاصيل وانت سمعت كما قال ربع حكايه وما سمعتش بقيه الحكايه. اول حاجه مع ادانتنا دائما للاغتصاب وايضا ادانتنا لتعاطي المخدرات ولكن اذا كان انت ما عندكش التفاصيل فاش تحكي. ثم اللي شفته واللي الحقيقه مؤسف للغايه في مخالفه صارخه للقانون نشر الصور تداولها وصم الناس الحديث في اعراض الناس اتهامات متبادله تصاور تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح. اسماء كيف اسماء مع صور مش متعملها اسماء لقصر اطفال حبينا ولا كرهنا من الاول معام بعد ولا ضد تماما وفي سحل كامل على مواقع التواصل الاجتماعي مواقع على التيك توك على انستغرام على الفيسبوك كلام خوض في اعراض الناس بطريقه وحشيه. ما هذا وين وصلنا احنا وين وصلنا بالطريقه هذه وين وصلنا بتفاصيل. انا نثبت على روحي وقت دون لو تون سيت ما كانش عندنا كان الجرايد في الجرايد معناتها وتعرف اللي معناتها عاده الناس الكل تقتني الجرايد قبل دون لو تون معناتها ما عندناش مصدر اخر المعلومه وحاجه مسليه ومثقفه في نفس الوقت. الوالده ربي يفضلها كانت اول ما تجي الجريده للدار الحاجه اللي تنحاها هي الورقه الوسطانيه اللي فيها قضايا المجتمع قضايا المجتمع اللي عادة ما تتضمن قضايا الاعتداءات وتحويل الوجه والاغتصاب وغيره لأنها تعتبر أنه مش وقته باش طفل قاصر يطلع على محتويات معينة وإن وقع تداولها في الجرائد اللي هي حاجات تتعطى معناتها وتتداول معناتها لدى العامة ولكن تقول لك مش وقته أنه ثم وصف معين لوقائع معينة باش يقراها طفل مهما كان إلى حدود 18 عام ما عندكش الحق نقبل إلى حدود 20 عام ما عندكش الحق تقرأ نوعية معينة من القضايا في وصف معين خطر احنا تو نجم ونقرأه كتب وروايات ولكن مش بنفس الطريقة في الوصف والتعرض أستاذ في وصف الوقائع هذه حاجة اثنين قبل كانوا يعطيو الحروف الأولانية إذا كان حبوا يعطيو حروف الأولانية من الاسم واللقب وسينو كانت القضية تتقال ولكن دون خوض في الأسماء. اليوم بالتصاور وبالأسامي وباللوكاليزاسيون وبقدام الديار في مخالفة لكل القوانين. أستاذ يا أخي احنا مستنسين نعملوا هكا ولا القانون التونسي يسمح بتداول مثل هذه التفاصيل وبوصم الناس وباستعراض صور الأطفال وقصر ومن بعد بوصفهم بأشياء ممكن تحطم لهم حياتهم في المستقبل.
1: هو الحقيقة احنا مش مستنسين ومش متعودين ثم انه القانون يمنع من تداول الصور والتداول المعطيات الشخصية ونشرها وتركيبها وغيره ولو حتى نشر ولو حتى على طبيعتها كما هي. احنا نعرف حتى ما القانون المتعلق بحماية القانون الأساسي ذاك المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يمنع مثل هذه الأمور لكن التجاوزات ما زالت باقي تصير رغم الرقابة رغم المحاضر العدلية اللي تحرر في هذا الخصوص. للأسف ما زال فما نشوفه النوع ذا والناس هذوما راهم يلوموا كان روحهم غدوه اختلاف روحهم موضوع مسالم ما يقولوش علاش
0: ماهيش حريه التعبير
1: ماهيش حريه التعبير
0: نعاودوا نقولوا ماهيش حريه التعبير اللي قاعد يصير
1: وقت تمسك في انا في في الناس وفي وتوصفهم وتنسب لهم امور مش صحيحه وتمس من اعراضهم وهذيك الاعراض هذيك الاعراض عمره ما كان لا في القانون التونسي ولا حتى في القوانين المقارنه هذيك الاعراض لا يمكن ان يكون في اطار حريه التعبير وانما هو كله هو فعل مجرم مخالف القانون وتصدى له المجرم التونسي واوجد له النصوص الملائمه ولكن رغم هذا ما زالت بعض الناس ما زالوا يتبعوا في التوجه هذا وهذا توجه الحقيقة خطير برشا ويضر بهم حتى هما في أنفسهم
0: يلوجوا على البوز ويلوجوا على نسب المشاهدة احنا في القانون أستاذ في النشر الممنوع الفصل 60 من مجلة هذا
1: فصل 115
0: به يعاقب السجن من عام إلى 3 أعوام بخطية من 3000 إلى 5000 دينار كل من يتولى نقل معلومات عن جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي ضد القصر بأي وسيلة كانت متعمدا ذكر اسم الضحية أو تسريب أي معلومات قد تسمح بالتعرف عليها ويعاقب بنفس العقوبة كل من يتعمد توريد أو توزيع أو تصدير أو إنتاج أو نشر أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال. في الفصل 61 يحجر نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية تتراوح بين 1000 و2000 دينار ويسلط نفس العقاب على من ينشر دون إذن من المحكمة المتعهدة بطريقة النقل مهما كانت الوسائل لا سيما بالهواتف الجوالة أو بالتصوير الشمسي أو بالتسجيل السمعي أو السمعي البصري أو بأي وسيلة أخرى كلا أو بعضا من الظروف المحيطة بالمحاكمات المتعلقة بالجرائم أو الجناح المنصوص عليها بالفصول من 201 إلى 240 من المجلة الجزائية. فصل 62 يحجر التناول الإعلامي لأي قضية من قضايا الثلب في الصور المنصوص عليها بالفقرتين A و B من الفصل 59 من هذا المرسوم وكذلك بقضايا ثبوت النسب والطلاق والإجهاض ولا ينطبق هذا تحجير الأحكام التي يجوز في كل وقت نشرها بإذن من السلطة القضائية. اليوم هذا الكل
1: شو كنا نقوله فيه رفقة معنا بالضبط وقت اللي مازالت عمل تحقيق وعمل بحث وعمل قضايا منشورة ونزاعات راهو ممنوع تناولها إعلاميا بعد صدور الحكم أعطاك الإمكانية المشرعة لمناقشة ولنشر تلك الأحكام القضائية ومناقشة وإبداء الرأي في خصوصها من الوجهة القانونية بتبيع كيقولوا إبداء الرأي مش معناه باش نرجعوا للسب إبداء الرأي من ناحية قانونية لأنه ما تعرف أنت الأحكام القضائية ماش في بمنأة عن الطعن وعن النقد وحتى معنا نظامنا القضائي التونسي جعل التقاضي نتاعنا على درشي من الابتدائي للاستئناف كنا نمشيو للاستئناف واحنا ما يعجبناش الحكم الابتدائي ما باش نقولوا ما عجبناش الحكم الابتدائي راه قصر في النقطه الفلانيه والنقطه الفلانيه وهذا الكل يتم تحت رقابه محكمه التعقيب حتى كي يبدا عندك حكم نهائي وتحب تعاقبه باش تقول راه خالف القانون وشو باش نسب له من مخالفات كي ننسبوا مخالفات القانون للحكم القضائي قدام القضاء قدام المحكمه التعقيب مش معناها نسبه في القضاء ولا نسبه ولا ننتقد في ذلك الحكم وانما نعيب عليه ضعف التعليل هذا حق الدفاع المخالفه في تطبيق القانون هذا كل جائز هذا قابل نقاش اما انك تتناول قضيه مازال ما نضرش فيها القضاء وما بتش فيها هذا محجر قانونا وحتى ادبيا لا يجوز التعامل مثل هذه ثم حتى من باب الثقافة ولا من باب العلم ولا من باب الدراية ما باش يزيدك حتى شيء لأنك ما هيش باش تكون عندك كامل المعطيات اللي تخول لك أن تناقش وقايع وتصدر فيها أحكام معناها حتى قبل معناها المحاكم المتعهدة بالمثل القضايا دي
0: إدانة مطلقة للقضايا الاغتصاب إدانة مطلقة للمخدرات
1: في عمومي
0: إدانة مطلقة اللي هالسحل على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مش في البداية حديث على أنه إدانة لجريمة الاغتصاب والمطالبة بتطبيق حكم الإعدام ثم فجأة يتحول المسألة نحكي على مواقع التواصل الاجتماعي مش على الله في حديث عن الوقائع إلى خوف في أعراض الناس إلى محاولات اتهام الضحية ومحاولات معناها أنه يولي تحول الضحية إلى الجلاد والجلاد إلى ضحية وكل واحد يجبد روحه وكل واحد يحب يكيف الوقائع بطريقته الخاصة وكل واحد ش عندك ما عندكش في خوض معناها في تفاصيل مرعبة الحقيقة الخلاصة من هذا الكل هو بقطع النظر وخلي تمشي معناتها أعمال القضاء وإن شاء الله كل واحد ربي ينور له حقه واحد راهو دور الأسرة والعائلة في تربية أبنائها البعض اللي تخلى عليها راهو أساسي أساسي أساسي راهو الأم والأب حتى وإن لم يتفق وفي حالة الانفصال لابد من الإبقاء على المصلحة الفضلة للأبناء. هذاك علاش احنا قدش من مرة كي نحكيه على مسألة النفقة يا أستاذ وعلى مسألة الخلافات بعد الطلاق نقول راهو لهنا البو ماهوش عامل مزية على أولاده وبناته في الإنفاق، ما نجيبوش ونهملو. اليوم كتصير هالقضايا هذية ومحاولات كالزج بالأبناء في مشاكل ما لها من نهاية راهو غلط. اليوم وقت البوش مات في الأم ما يحبش يعطي النفقة ويكركرهم الكل ويجرجرهم، والأم شماتة في البو تحاول إنها قدر الإمكان تزيد تتورطوا في قضايا راهو ما يجيش. نعاود نقول في حالة القضايا الطلاق راهو النفقة حق من حقوق الطفل مش من نقول الأم، وراهي الأم وقت اللي تاخذ الفلوس هكية باعتبارها حاضنة للأبناء، وقت اللي تاخذ حق الكراء السكن راهو بوصفها حاضنة، حتى كي تسكن في محل الزوجية سابقا محل الزوجية راهي بقائها فيه بصفة مؤقتة والحالات يعددها القانون وبوصفها حاضنة. نبديش
1: طالما أنها حاضنة
0: بربك السينما، سمحني السينما اللي قاعدة تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي وكمل السيد فكل الميكرو توتوار اللي صايرين واللي يحبوا يوجهوا الرأي العام، وإنه المرأة التونسية ثعلب، وإنه المرأة التونسية ما جات شيء، وذا في إطار تصعيد حملات العنف ضد المرأة وبما يدينه القانون أيضا. ونورمالمون تتفطن وزارة المرأة ووزارة الأسرة، مش وزارة المرأة هي والأسرة قبل كل شيء، الأسرة والمرأة وكبار السن والأطفال هذوما معناتها تتفطن إلى أنه فما مواقع قاعدة تضرب في المرأة في مقتل، اللي هما يطلعوا ويقولوا راهي المرأة كأنه نصبة تجارية، معناها تاخذ راجل تتزوج باش تضمن النفقة مدى الحياة. خي احنا وين اخي؟ قد ما فسرنا قانوننا، قد ما قلنا مجلة الأحوال الشخصية شو معناتها النفقة، قد ما قلنا، قد ما خرفنا خرافات وميسيس الكل، في الاخر تطلع انه المرأة تطلق تاخذ راجل بالعاني تجيب منه الصغار وتطلق باش تربح النفقة. معناها هذية حتى العاقل ما يزموش يتقبلها، كلام مردود ولكن هذا اللي قاعد يصير اليوم. أي إنسان يا أستاذ حتى المثقفين المتعلمين كي تحكي وتقول النفقة يقول لك تي المرأة تي ما يخطر تاخذ راجل باش تاخذ عبارة على فون وعلى هبوطها وعلى درشنو، ما هوش كلام اللي قاعد يصير هذا، وهذا غلط وتوجيه الرأي العام غلط.
1: كان تقرب العكس، تقرب العكس، خاصة أن أنا والله قديش من مرة أنا تجول بذهني الفكرة هذه في مسألة السكن. إذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الزوج إسكانها رفقة محظونها، معناها هي تأخذ سكن طالما كونها حاضر. إذا انتهت الحضانة نتاعها فهي معناها ينتهي حقها في السكن وانت مشي بعد المدة ذيك. معناها إذا كان ما عندهاش مسكن آخر معناها تكبر الصغار وتوصلها من سن معناها سن الطفولة حتى يبلغوا سن الرشد المدني ولا سن الرشد الذي يخلهم من الانفراد معناها بالمطالبة بحقوقهم، تولي هي ما عادش عندها حق فكر في البقاء في محل الزوجية لأن أولادها وصلوا 18 وما عادش معناها موجب لإسكانها ومعهم، ودي حالة صعبة يا سيد.
0: هذا هو معناها لنا الثقافة القانونية راهي مطلوبة، وراهو ما نجموش نغطيه عين الشمس بغربال. نعرف وقتاش تستحق المرأة المطلقة النفقة، هي النفقة متاع الأولاد راهو معروفة، والمنحة السكن أو السكن راهو يخصص بوصفها حاضنة الأطفال بمجرد ما يخرجوا من الحضانة هذيك راهو الدار ترجع لماليها، راهو منحة السكن ما عادش عندها الحق فيها. فبالتالي بالله لهنا التصعيد في محاولات لتشويه صورة المرأة خايبة برشا، محاولات تشويه ومس من صورة المرأة راهو ما تجيش، على خاطر قاعدين نشوفوا احنا على مواقع التواصل الاجتماعي وبمناسبة هذه القضية اللي قاعد يصير في مساس لصورة المرأة في المجتمع التونسي عموما، والمحاولات تبرير العنف وموجة العنف اللي قاعدة ترتفع ضد المرأة. أستاذ
1: أكيد هو شوف باش ما نحطوش الحمل كل كاية على المرأة ولا على الرجل، راهو التجاوزات تجب تصير من هذا الجانب أو من ذاك، حتى في بعض الحالات تلقى بعض التصرفات لبعض النساء اللي كيف
0: موجود
1: كي تسمع من الجانب الآخر تلقى يقولك معنا الانسجام والتفاهم والتعاون ما فماش، وهذا كل كاية يخل بمبدأ عقود الزواج، لأن الزواج قائم على التعاون وعلى الانسجام وعلى التعاون في تسهيل شؤون الأسرة إلى آخره. وبالتالي اليوم اللي شنو اللي يهمنا في الموضوع هذا ما بين المرأة والرجل هو مسألة الأبناء القصر. الأبناء القصر هذيك اللي المشرع وعن قصد وعن معنى الدراية جعل المصلحة الفضلة للقاصر هي التي تأخذ بعين الاعتبار، وهي المصلحة الفضلة والتي يقع أخذها بعين الاعتبار معناها عند اتخاذ القرارات الفورية ولا قرارات الانفاق ولا قرارات الإسكان وغيره من القرارات اللي تهم المصلحة الفضلة للقاصلين، والقصر هذاك لا حول ولا قوة له. وبعدين نتفهموه، تقول لي ما تفهمتش انت ومرتك، ما تفهمتش هي ورجلها، هذا يصير امر يصير. لكن احنا كي نحطوا الصغار كراهينه معناها باش كما توقع هذه يقال ويحكى، انا معناها باش تولي عندها فون ولا هذاك، باش الانفاق صعب لا يرتقي الى حقيقه ما يبذل حقيقه، ثم انه لا شيء
0: ماهوش مصدر للثراء.
1: ثم حتى كان نحكي من ناحيه معنويه وناحيه ادبيه، لا شيء يعوض الانسجام الاسري بالنسبه للابناء.
0: بالضبط،
1: انت تصور عائله مشتت، الابناء ما بين البو وما بين الام، ويزم يولي مسكي يولي مثل، ومع الأم يولي هو ضد الأب، ومع الأب يولي هو ضد، وتولي حالات ما أنزل الله بها مصر.
0: كصغيرة وقود الخلافات
1: هنا مسؤولية مشتركة ما بين المرأة والرجل، وحتى في الأمثلة الشعبية نلقاو الأمر هذا، معناه إذا كان ما تفهموش معناه ما تصيرش، وإذا كان ما إنسان أقول لك باش يهز كتف صاحبه وش يكون إلى جانب زوجه ولا زوجه، الأمور ما تعداش هيك. وهذا اللي خلينا يخلي المشرع يتدخل مش على الأقل يضمن الحد الأدنى لضمان المستوى معيشي للأطفال بما يكفل لهم الحق في، معناها يوفر لهم التعليم والأكل والملبس والأدوية وما يعتبر من الضروريات. هذا شو يقول القانون؟ قلت تشمل النفقة الطعام والكسوة والملبسة والأدوية وما يعتبر من الضروريات، باش مش توفرهم هذوما الكل. كاين ما تنجمش المرأة توفرهم وحدها، بطبيعة الحال فما الأب يوصل رئيس العائلة فهو ملزم بالإنفاق، ولو أنه المشرع نص كذلك، وأنا على الزوجة أوجب على الزوجة أن تساهم في الإنفاق إن كان لها مال.
0: أما مش وحدها
1: مسامة، وما قالت
0: إيه معناها هنا حتى في حالة الطلاق ما ينجمش الرجل يتفصل معناتها من مسؤوليته قدام أولاده على أساس إنه هنا عنده فلوس تصرف على أولادها. ما جابتهمش وحدها، لا جابتهم في الكنستروات والزهيز ولا جابتهم وحدها، جابتهم في إطار شراكة في مؤسسة الزواج. من المفروض إنه هذا يبقى دائما فما كتعاون على كالصغيرات ثمرة هك الزواج وإن كان فاشلا. بالنسبة للتربية بتاع الأبناء كما قلنا لابد إنه الأولياء يحرصوا على تربية أبنائهم، ما يتفصلوش من تربية أبنائهم، ردوا بادا من الخطر اللي جاي من مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما عبر الهواتف الذكية. واليوم نبه تانا كيفاش ولي يبدأ يعطي لصغيره من عمر 4 و5 و6 سنين في هاتف ذكي ويخليه واحد ويسكرولي وما تعرفش شنو يجي قدامه. إذا كان الصغير ولا بشوية بشوية مدمن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أعطيته الإمكانية باش يدخل على المواقع تاعت تيك توك وغيرها وتخليه معناها وحده يدخل ويحاول يقلد، ومن بعد بشوية بشوية باعتبار غياب الأم أحيانا بسبب العمل وغياب الأب أيضا ثم غيابهما معا وساعات حاضرة غائبة وساعات في ضمن هالمشاكل وساعات إنه نعطيوش كون يساهم معنا في تربية أبنائنا كسوسوا روضة وإلا حضانة وإلا نعطيوها مثلا للحماة ولا للأم وكل واحد وطريقته وكل واحد وإسهاماته في تربية الصغيرة ذاك. ومع أنه مجتمع قاعد فما قوة جذب إلى الانحراف بالأساس مع وجود المخدرات، اليوم راهو بالحق عنا عركة كبيرة كيفاش نجموا ربي وأبنانا في وسط هالتجاذبات هذه الكل. أستاذ اليوم تجيني تقول لي ولدي وبنتي 12 عام و13 عام و14 عام فقدت السيطرة عليهم ومعاش عندي الإمكانية. في بعض الأحيان فما أولياء يستنجدوا بالشرطة باش يبلغوا على أبنائهم اللي هما قاعدين في حالة فرار وإلا غياب عن المنزل. هذه طفولة أستاذ، هذوما أطفال واليوم مهدين، كيفاش نحميوهم من رواحهم؟ كيفاش نحميوهم أحنا من الناس اللي هي قاعدة تشوف فيهم ومع الوصمك الموجود ومع ما هو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي تولي هكا فريسة معناها ولقمة سائغة للناس اللي هي الشر ساكنها. فما عادش تتحول صورة الطفل بتاع 14 و13 عام إلى ملائكة معناتها نجمو نحميوها ويلزمنا نحميوها، تتحول إلى أنه هي فريسة وأنه يمكن انتهاك الطفولة متاعهم بطريقة سهلة. وهكا نشوفوا احنا المخدرات توصلهم بطريقة سهلة
1: والآثر الكبرى
0: بالضبط، المخدرات وأدوية مصنفة كيفاش قاعدة توصل.
1: حتى المخدرات تنوعت،
0: أي
1: تو أنا والله البارح حتى في نقاش مع العائلة يقول لك لا مخدر من قبل موجود، ما كانتش بهذه الطريقه
0: بالضبط،
1: كانوا معروفين معنا بالقنب الهندي وذاك المخدرات اللي
0: توا حتى دويات
1: ولات دويات
0: مع علاجات للصرع وغيره كيفاش وصلت
1: وزيد ولات تلابورتي معنا ولات بسهوله تلقاها
0: وباثمان بخسه
1: معنا مقدور عليها معنا. وهذا الكل اللي باش يجرب باش يحصل
0: بالضبط،
1: لانه نوعيه نتاع الجرائم اللي تشوفها اليوم تخلي العباد
0: خطيرة.
1: ما ينجمش يكون الإنسان اللي ارتكب الفعل ذيك في كامل مدارك العقلية. يستحيل
0: بالضبط.
1: معنا بالطرق معنا بشاعة بعض الأفعال وبعض الجرائم وبعض بعض ما يأتيه معنا صاحب المستهلك المخدر ما تتخيلهاش باش يصير وتقول لا ما صارتش وما تصيرش.
0: أي. أي.
1: وهي تلقاها صارت وتصير وما زالت تصير طالما الآفة هذه مفاتش وطالما نقضي على جيوب بتاع الرؤوس الكبرى هذوما. لأنه شنو الفائدة بتاع الإنسان المستهلك باش يحطوا أسبوع في السجن ولا باش تعطيه
0: خطية
1: فراج مؤقت بضمان مالي ومن ترجع لنفس
0: الروس ما تشددش اللي قاعدة هي اللي توزع ما تشددش
1: الترويج الناس اللي تروج ما زلنا ما قضيناش عليها كما يجب القضاء عليها حتى ننهي هذه الآفة في ظل تواجد الآفة بتاع المخدرات ما زالت للأسف ما زالت ستظل مثل نوعية الجرائم هذه وما زلنا نسمع وما زلنا نستغرب مثل الأفعال هذه واللي قلت لك ما تعودناش بها وما تعودش بها لمجتمعنا وما تعودتش بها تونس وما تعودوش بها التوانسة.
0: وصلنا للقاعة سيد لهنا اليوم كي نوصل معناتها نسمع ناس معناتها
1: مجهود المبذول
0: بالغين بالضبط بالغين يبروا الاغتصاب بانه مش لابس ومش مستور وطالع على مواقع التواصل الاجتماعي ومشيت بسقيها ومشي بسقيه وتعاطى وكذا راهو حتى شيء ما يبرر الاغتصاب والعنف على خاطر لو كان معناتها نتذكروا شويه معناها نشوفوا الناس تحت تاثير مادة المخدر اعتدت على رضع على صغيرات على عجائز في سن 80 و85 على حيوانات فبالتالي اليوم لا شيء يبرر معناتها ما تبداش معناتها الناس تعمل في افلام وتبرر وعلى خاطرها مشات بساقها وعلى خاطر ما هيش لابسه تجي تبدا مغلف من فوق للوطه الناس كي تبدا تحت تاثير ماده مخدره ما عادش يفهم لك حتى شيء بالتالي اليوم اكثر من اي وقت مضى الدعوه للامن والسلطات المختصه على انها تقاوم وتكافح هالافه هذه اثنين مراقبة أبنائكم مستمعين الكرام وأبنائنا اليوم المحيط متاع المدرسة ومحيط المدرسة الإعدادية والمعاهد الثانوية خطير للغاية اليوم أكثر من أي وقت مضى وكان تشوفوا ودقوا تشوفوا نوعية العباد اللي قاعدة تدخل للمحيط ونوعية صغارنا كيفاش التأثير عليهم ولا سلبي اليوم كي تغزر الصغير طفلة ولا طفل ترى نظافة وترافة وتقول محلية وما شبه أول ما يحل فمه تسمع كلام نبي كلام نبي وقدام ناس معناها كبار قدامه معناتها يجي أمه يجي حتى جده ولا جدته وهو يتفوه ويتلفظ بكلمات صاعقة قدام مدرسة المفروض هيك المدرسة هيكية هي فيها التربية أيضا مع التعليم ما هيش مسؤولية وحدها متاع المدرسة ولكن أيضا مع الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأسرة دور كبير للمعهد وللمدرسة وللمعهد الثانوي ولكن اللي قاعدين نشوفه فيه خطير الناس اللي قاعدة يختلط بها أبنائنا قدام المدرسة أمر خطير جدا زاد النوعية معينة خطيرة هي تفطنت الوزارة مؤخر المسألة هذه وطالبت بأنه أبنائنا وبناتنا في الساعات الجوفية يكونوا داخل المعهد وتشوف أنت موجة للرفض اللي مش من الأولياء متلامذة ما تحبسنيش داخل المؤسسة علاش على خاطر هما سينسوا انهم يهيجوا قدام المدرسة على انهم عندهم الخلطة الخايبة قدام المدرسة على انهم عندهم فريكونتاسيون خايبة قدام المدرسة على انهم قاعدين يتفرجوا في حاجات ميزمونش يتفرجوا فيها خارج المدرسة على انهم قاعدين يتصرفوا في تصرفات خارج رقابة الوالدين ورقابة المدرسة انا واحدة من الناس احيي هالمجهود هذا بتاع وزارة التربية ولو انه ناقص باعتبار نقص القاعات اللي يزم يقعدوا فيها التلامذة وأيضا نقص الإطار اللي باش يشرف على الأبناء هذوما باش يكونوا في إطار منظم زادا كيف ما نحصرهمش وينجم يكون كل احنا عدوى في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في السلوكيات الخايبة أكثر من السلوكيات الباهية. على كل حال أستاذ ديما نعاود نقول راهو العيب فينا احنا كأولياء اللي ما عرفناش نسيطروا. إذا كان ما تعرفش تسيطر ما تعرفش تربي ما تجيبش صغار ما تجيبوهاش. إذا كان الإنسان تزوج خلي الساعة من الأول في بداية الحياة الزوجية يستوعب الساعة اللي هو تخلي المؤسسة اسمها مؤسسة الزواج مش لازم تجيبونا الصغار من الأول. مثالش عنا ما شاء الله من الصغيرات موجودين في المجتمع استنسوا بعضكم أعرفوا كيفاش تحرصوا على بعضكم ومن بعد جيبوا الصغار وجيبوهم بواحد واحد بالله باش تتعلموا الساعة كيفاش تربيوا الصغيرات ما تجيبوهم صبرة واحدة ونقعدوا واحدين الناس الكل في صغيرات خرجوا على وقفلتوا من زمام الرقابة والتربية على خاطر الأولياء في حد ذاتهم ما نجموش روايحة مستيث مع مجتمع قاعد يبلع بلعان في مجهودات متاع الناس ومتاع المؤسسات التربوية.
1: هو أكيد دور الأسرة ودور العائلة هو دور أساسي حتى في إنجاح القرار بتاع وزارة التربية مؤخرا بأنه في أثناء الساعات الجوفاء ما يقعش مغادرة مؤسسات التربوية، لأن الأولياء عندهم دور كبير أنهم باش يوعيوا أبنائهم بأهمية المسألة هذه، وهذا إجراء شيء محمود. وكنا برشا مرات قلنا رفقة، قلنا الصغار والتلاميذ اللي قدام المعاهد شنو يعملوا وشنو يصير، وهذا على الأقل من شأنه يحد من الاختلاط بالمحرفين، يحد من الاختلاط معنا بمروجين من مواد مخدرة. وكل بداية ننتظر منها أنا تجيب نتيجة، إن شاء الله تجيب نتيجة إيجابية وتنعكس بالإيجاب على التلامذة تاعنا، إلى جانب كما قلت المراقبة تاع الأمنية والدوريات اللي مهمش مقصرين الحقيقة حول المؤسسة التربوية. لكن هاك تشوف معنا الجريمة قاعدة وتزيد وما حبتش تنتهي، والإجرام حتى في حق الأبناء في حق القصر ولا يثير معنا الإشمئزاز الحقيقة، ويخيف حتى الأولياء اللي ما عادش آمن على ولده وعلى بنته بهذا الخصوص.
0: يعطيك الصحة بركة لو فيك، ربي يسلم الناس الكل إن شاء الله. بعد قليل جديد في الرائد الرسمي، وعنا برشا جديد وجديد هام للغاية، نعود بعد النغم مباشرة.

0: جديد الرائد الرسمي.
1: برشا جديد في الرائد الرسمي وجديد مهم ووقع تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك نقول لهنا مش كان الحاجات الخايبه اللي يقع تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولات حاجه جديده تداول الجديد في الرائد الرسمي، خاصه الجمعه هذه مراسيم على قدر من الاهميه وطرحت عديد نقاط الاستفهام. ولكن خلينا من الشكل ونمشوا للمحتوى. المحتوى متاعنا شعلنا أستاذ في الرائد الرسمي لهذا الأسبوع.
2: هو بالفعل رفقة في الأسبوع ذي كالعادة ومجلس عدد، فما عدد الزر في يوم الأربعاء مش نهار ثلاثة، فما عدد الزر كالعادة يوم الجمعة. مجلس عدد هذوما باش نحاول تباعا نتصفحوا مع بعضنا ونقرأ بعض محتويات كل عدد منهم. وصحيح العدد اللي قبل الأخير هو العدد 96 من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية للزر نهار 30 سبتمبر 2026، خلق تفاعلا كبيرا حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر رجالات القانون وعبر الناس كل اللي مو نعرفوا تو النص القانوني. احنا كي ينشر على اوسع نطاق هذاك شنو حاجتنا، وهذاك غرض المشرع، معناه شيء محمود، لانه قلنا النشر هو هذاك هو وسيلة الاعلام التي يعتمدها المشرع حتى تكون الناس كل على بينة من ما النصوص التشريعية. قلت الرائد الرسمي عدد 96 لسنة 2026 صدر بتاريخ 30 سبتمبر 2026، واحتوى بالخصوص على المرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026. هذا المرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. نعرف المرسوم 54 وما أحدثه من نقاشات وكله، ونرجو احنا للتنقيح هذا. كذلك تم نشر المرسوم عدد 2 لسنة 2026 مؤرخه الآخر في 30 سبتمبر 2026، يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. كذلك تم نشر مرسوم عدد 3 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026، يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. المرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026، يتعلق بالمجالس البلدية. هذوما أربع مراسيم صدروا وتنشروا بالكامل ودخلوا حيز النفاذ ولاو من قوانين الدولة بعد النشر بالرائد الرسمي عدد 96 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026. كذلك الرائد الرسمي هذا احتوى على نشر أمر عدد 322 مؤرخ في 25 سبتمبر 2026، يتعلق بحركة في القضاء العدلي. كذلك تم نشر الأمر عدد 223 لسنة 2026 يتعلق بالحركة القضائية للقضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2026-2027. كذلك تم نشر عدد 2 أوامر، وهي الأمر عدد 224 والأمر عدد 225 ومتعلقة بتسمية مستشارين بالمحكمة الإدارية، وكل هذه التفصيلات موجودة في العدد هذا من الرائد الرسمي الجمهورية. كذلك تم نشر أمر عدد 226 لسنة 2026 مؤرخ في 25 سبتمبر 2026، ويتعلق هذا الأمر بإسناد الوسام العسكري بعد الوفاة. كذلك تم نشر الأمر عدد 227 لسنة 2026 يتعلق بترقية عسكريين. كذلك تم نشر الأمر عدد 228 لسنة 2026 يتعلق بترقية عسكريين كذلك بصفة استثنائية ابتداء من 24 جوان 2026. كذلك تم نشر قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ 28 سبتمبر 2026، يتعلق بمنح الصبغة الجامعية لقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة. كذلك قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 28 سبتمبر 2026، يتعلق بمنح الصبغة الجامعية لقسم أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد. تقريبا هذه بعض محتويات العدد قبل الأخير من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية. وباش نرجع طبعا للفصل 24 من المرسومات 54، لكن قبله هو نشوف العدد الأخير من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية العدد 97 صدر بتاريخ البارحة 2 أكتوبر 2026، واحتوى على عدد 18 قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخة في 28 سبتمبر 2026، تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية بالسلك الإداري لمجلس النواب. كذلك تم نشر عدد 3 قرار من وزير الشباب والرياضة تتعلق بإجراء مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية. كما تضمن هذا العدد نشر الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي بتاريخ 10 سبتمبر 2026. تقريبا هذو مزوز عداد اللي صدروا في الأسبوع هذا، ومن حاولنا نعملوا قراءة لمحتوى كل عدد. وديما نقول هذا حق لكل مواطن ومواطنة، الاطلاع حق وواجب الاطلاع على ما ينشر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية. ولذلك علاش الموقع المطبع الرسمي الجمهورية التونسية متاح لكل تونسي وتونسية للاطلاع على كل عدد الرائد الرسمي وحتى تحميل نسخ ورقية منها. قلت رفقة نرجع للفصل 24 بعد التنقيح هذا، نرجو في قراءة الفصل هذا اللي جاء التنقيح نتاعه بموجب المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ 30 سبتمبر 2026، والذي نص في فصله الأول وأنه تلغى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 22 وتعوض بالأحكام التالية. يعاقب بخطية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبة للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الضرر بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس الخطية المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يكون العقاب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 50,000 دينار، وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه هو، ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل في حالة العود.
1: حتى في حالة العود ما فهمش احنا نفهم
2: المرسوم عدد 54 لسنة 2022 كان ينص على عقوبات سلب الحرية
1: بذبت.
2: وبرشا ناس تحاكموا في ظل أحكام المرسوم هذا. اليوم جاء التنقيح هذا وألغى العقوبة السجنية بتاتا واكتفى بالعقوبة المالية، والعقوبة المالية اللي هي في حكم ما بين خطية بتكون ما بين 10,000 دينار و 20,000 دينار دون عقوبة سجنية. ما فماش عقوبة سجنية بالنسبة للأفعال المجرمة بمقتضى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 في صياغته الجديد. يعني هذا بالنسبة لمن سلت به القدم لأول مرة، معناها تكتفي الإدانة بتاعه تقتصر على الخطية المالية. في حالة العود إذا ما عاد إلى ارتكاب نفس الفعل ونفس الأفعال المجرمة، لهتك الأعراض ونشر الأخبار الزائفة ونسبة أمور غير صحيحة ومعالجة المنظومات المعلوماتية وغيره، فإنه في حالة العود فإنه يصبح العقاب 6 أشهر سجن والخطية 50,000 دينار، وهذا العقاب لا يقبل ظروف التخفيف. يعني لهنا في حالة العود مرة الأولى يكتفي بالخطية، المرة الثانية تولي سجن 6 أشهر وخطية 50,000 دينار دون إمكانية لتنفيذ أحكام الفصل 53 مجلة الجزائية اللي أحكام 53 كما تعرف تعطي الإمكانية لسلطة التقضي القاضي لتفريد العقوبة معناها حسب ما يتوفر لديه. هنا ما فماش تفريد للعقاب، ما فماش إمكانية للاجتهاد، وما فماش إمكانية للحط منه إلى حد الأدنى أو إلى ما دون حد الأدنى بتطبيق ظروف التخفيف القانونية أو ظروف التخفيف القضائية للأسنان المشرعة. في الحالة دي ظروف التخفيف هذه كل القانونية والقضائية اللي جابها الفصل 53 مجلة الجزائية لا تطبق على من يكون عائدا لارتكاب نفس الأفعال المجرمة بالفصل 24 من المرسوم عدد 54.
1: دوك ما فماش حاجه جديده معناتها نقولوا احنا في
2: الحاجه الجديده اليوم اللي تزل به القدم لاول مره ما عادش عنده عقوبه سجنيه.
1: باهي لهنا
2: خلافا للناس اللي تعداوا قبل وتحاكموا وتحكم عليهم بعقوبه سلب الحريه، وبرشا تحاكموا في ظل احكام المرسوم قبل تنقيحه في ظل النص الاصلي اللي كان ينص على عقوبه سلب الحريه حتى اذا كان الفعل لاول مره.
1: باهي احنا عندنا زوج حالات استاذ، مثلا الحاله الاولانيه نتاع الناس اللي تحاكموا تحكم عليهم بعقوبات سجنية في الإطار هذا وهما توا قابعين في السجن وصدر هالنص هذا شنو ما قالهم وشنو مصيرهم.
2: لا هو شو
1: والناس اللي هما أونكور دو محاكمة على ذو المرسوم 54 قبل التنقيح وصار التنقيح، شنو ما قالهم وشنو مصيرهم.
2: هو لهنا باش نميزوا بين زوج حاجات رفقة، بين الناس اللي محكوم بأحكام بات،
1: أي
2: معناها تحكم عليه ابتدائي واستنافي وتعقيبي، معناها استنفذ كل طرق الطاع وبصدق قضاء عقوبة ناتجة عن حكم نهائي وبات. هنا ما نجمش يكون النص الجديد وسيلة لإعادة النظر في الموضوع لأنه حكم اتصل بالقضاء. فيما يتعلق بالناس اللي ما زالوا في طو ما تحكموش بحكم بات، أما ما زالوا معناها ما تحكموش ابتدائيا ولا تحكموا ابتدائيا وما زالوا تعانين في الاستئناف وما زال ما تعينتش القضية نتاعهم. لهنا باش ترجع بيك للفصل الأول من المجلة الجزائية واللي نص على أنه لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع، لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره. معناها اليوم الناس اللي ما تحكمتش وتعديت لأول مرة من أجل تبقى الفصل المرسوم على 54 والفصل 24 منه، الناس هذوما بإمكانهم اليوم معناها لا يقضى في شأنهم بالعقوبة السالبة الحرية، ولأنه النص الفقرة الفصل الفقرة 24 لم تنص على عقوبات سالبة الحرية. بطبيعة الحال كل إنسان تو موجود في السجن ولا موجود في الوقوف من أجل لتتبع ومن أجل تبقى الفصل 24 من مرسوم 54 إذا لم يكن عائدا ومعنى لنفس الفعل معنى مرة أخرى كان لأول مرة يحاكم معنى يحاكم ولا يتابع يقع تتبع من أجل مرسوم 54 فإنه يطلق صراحه وجوبا لأنه ما عادش فما إمكانية نتاع العقوبة السجنية العقوبة السالبة الحرية، وبالتالي من نجمش يقع إيقافه طالما أنه لأنه الإيقاف ما تعرف من جملة ما يهدف إليه هو وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة. اليوم ما فشنو العقوبة، العقوبة مادية مالية ما فماش. هذا بالنسبة للناس اللي ما تحكموش بحكم باتة ونهائية حكم نهائية وباتة. بالنسبة للناس اللي تحكمت بحكم نهائية وباتة ما يمش منهمش ما يمكنش إعادة محاكمتهم ويصبحون معنا طائلة المؤاخذة ولا ومعناها تحت طائلة وجوب إذعانهم للحكم القضائي ووجوب معناها قضاء العقوبة السالبة الحرية المحكوم بها عليه بمقطع أحكام باتة إلا في صورة واحدة إذا ما تقرر منح أحدهم أو بعضهم العفو الخاص.
1: به شو معناها العفو الخاص؟ ناخذوا تو ولا من بعد؟
2: ناخذوا بعد.
1: بعد به ثم نرجعوا بعد قليل بعد موجز الحادية عشرة نرجعوا لمفاهيم قانونية مفهوم العفو الخاص. ثم بالنسبة للمراسيم أيضا فما المرسوم نتاع البلديات،
2: مرسوم البلديات كذلك مرسوم البلديات في العديد من الأحكام المهمة جدا الحقيقة
1: مش يذكرنا بالقانون نتاع 75 أستاذ
2: في العديد من جزئياته المرسوم هذا اللي الزر هذا المتعلق بالبلديات أخذ من

0: وكذلك النزاعات والصفقات وكل هذين القوم موجود في القانون هذا. والقانون هذا هو اللي هو يدخل حيز النفاذ عند انتخاب المجالس بعد انتخاب المجالس البلدية.
1: هو من حيث الشكل القانون اللي وقع إلغاؤه هو قانون أساسي ولا
0: شو؟
1: القانون القديم هذايا اللي فات، احنا القانون الأولاني كان قانون 75، بعد جاء قانون آخر، قانون جاء متاع
0: القانون الأساسي، تحكي
1: قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ 9 مايو 2018 متعلق بمجلة الجماعات المحلية. قانون أساسي هذاك هي، وهذا مرسوم.
0: أنا أقول لك تلغى أحكام جاء الفصل 139 من المرسومات 4 باش يقول تلغى أحكام القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 مايو 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.
1: أي شكلا من حيث الشكل ينجم مرسوم يلغي أحكام قانون أساسي؟
0: تأيزك تحط الأمور في إطارة عاد أنت.
1: شنو الإطارة؟
0: تحط الأمور في إطارة. وقتاش يصدر المرسوم هذا؟
1: قبل في العطلة.
0: عطلة البرلمانية.
1: عطلة برلمانية.
0: وفي العطلة البرلمانية المشرع أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار المراسيم الضرورية في غياب المجلس التشريعي باش ما تقفش الأعمال التشريعية وما تقفش ما يقفش سن القوانين خلال العطلة البرلمانية، وبالتالي المرسوم جاء في إطاره هذا نتاع العطلة البرلمانية، وتم نشره قبل عودة البرلمان لأنه تنشر في 30 سبتمبر 2026، والبرلمان استأنف عمله يوم 1 أكتوبر 2026 بعد استكمال العطلة البرلمانية المنصوص عليها قانون. يبقى حاجة أخرى أنت في المرسوم
1: تنجب وقتش يدخل حيز النفاذ
0: هذا المرسوم هذا؟ هو القانون بالنسبة شنو المرسوم هذا؟
1: أي
0: يقول لك يدخل حيز النفاذ حال إجراء الانتخابات البلدية،
1: معناتها مازال ما دخلش حيز النفاذ.
0: ما دخلش حيز النفاذ
1: بعد الانتخابات.
0: بعد الانتخابات، والانتخابات كيف كيف يشملها قانون الانتخابات وحتى هي كذلك شملها مرسوم. الصلح الجزائي كذلك شمل المرسوم. الصلح الجزائي المرسوم اللي شمله في إطار معناه إيجاد معناه أكثر آلية ناجعة لتنفيذ أحكامه. والمرسوم المتعلق بالانتخابات جاء في تعديل على تركيبة الهيئة وتسمية رئيسها وأعضائها والتداول كل سنتين بالنسبة للأعضاء ذوما في اللجنة الهيئة العليا المستقلة الانتخابات.
1: يعطيك الصحة.
0: وتبقى القراءة الكاملة إن شاء الله للمختصين في هذا المجال، ولنا إحنا إن شاء الله في فرص أخرى
1: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله قريبا بإذن الله. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، نرجوكم بعد شوية بالمفاهيم القانونية وبش نحكيوا على العفو الخاص، وأيضا عفو استشاراتكم اللي توصلنا عبر رقم 73 460 800. نعود بعد قليل.

الحادية عشرة صباحا على موجاتنا من إذاعة المنستير، نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكد عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنيرة أن انضمام تونس إلى الاتفاقية المتوسطية للانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر يمثل خطوة استراتيجية لدعم السيادة الطاقية للبلاد والاندماج في سلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة النظيفة. وأوضح فنيرة أن تونس تعاني عجزا طاقيا هيكليا، إذ لا يغطي الانتاج المحلي سوى نحو 35% من حاجياتها الطاقية مقابل توريد 65%، وهو ما ينعكس على الميزان التجاري. صادق أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة على ملفين لمؤسستين صناعيتين ناشطتين في مجال صناعة مكونات السيارة

0: والطائرات ومجال التعليب المعدنية. عفوا، صادق أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة على ملفين لمؤسستين صناعيتين ناشطتين في مجال صناعة مكونات السيارة والطائرات ومجال التعليب المعدني باستثمارات جملية بلغت 63 مليون دينار ومنح قدرها 9.5 مليون دينار وفق بلاغ لوزارة الصناعة. كما تمت المصادقة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج تأهيل الصناعة والتي تضمنت 23 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 82.3 مليون دينار ومنح ب 11.6 مليون دينار و 57 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية بلغت 3.17 مليون دينار ومنح قدرها 1.26 مليون دينار. ختاما، كشف رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش عن تسجيل قفزة نوعية في سوق السيارات الكهربائية في تونس خلال هذه السنة، مؤكدا أن التحول الطاقي في قطاعي النقل الخاص والعمومي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حتمية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مفاهيم قانونية.
1: مرحبا بكم مجددا، ندخل مباشرة في المفاهيم القانونية، وكما وعدناكم مفهومنا لليوم العفو الخاص. شنو نفهموا منه وشنو نعرفوا عليه أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج؟
2: هو الحقيقة خليني أقول لك، العفو الخاص هو في البداية نقول لك اللي هو حق لرئيس الجمهورية عملا بصريح الفصل 99 من الدستور، واللي نص على أنه لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص. في العفو الخاص هذا هو كذلك آلية قانونية نص عليها كذلك المشرع التونسي في الباب 7 من مجلة الإجراءات الجزائية، ونظم أحكامه بالفصول بالباب 7 بالفصول كما قلت من 371 إلى 375 من مجموعة الدستور. والعفو الخاص كما جاء في التعريف نتاعه في الفصل 372 ينص على أنه العفو الخاص هو حق يمارسه رئيس الجمهورية بناء على تقرير من وزير العدل وبعد أخذ رأي لجنة العفو، وذلك بناء على طلب من المعني بالأمر أو من يمثله قانونا. كما يمكن هنا منح العفو الخاص دون توقف على مطلب للشخص المعني بالأمر. والعفو الخاص ماذا يعني؟ العفو الخاص يعني إسقاط العقاب المحكوم به أو إبداله أو الحط من مدته أو إبداله بعقاب آخر أخف نص عليه القانون. وبالتالي مع التأكيد وأن العفو الخاص هو معناها لا يعني إسقاط العقوبة، هو لكنه يشمل المحاكمات الباتة ولا يشمل المصاريف القضائية، وهو لا التي لم تستخلص، كما أنه ما وقع دفع من خطايا للدولة لا يرجع. كذلك نص المشرع التونسي في فصل 375 من المجلة الجزائية وأن المحاكمات التي شملها العفو الخاص تبقى معتبرة من السوابق العدلية. شنو نفهم من هذا الكل؟ هنا نفهم منه أن العفو الخاص إجراء قانوني يختص بممارسة رئيس الجمهورية، وهو يعني إسقاط العقاب المحكوم به أو الحط من مدته أو إبداله بعقاب آخر أخف منه نص عليه القانون، وهو لا يشمل إلا المحاكمات الباتة، أي أنه لا يشمل القضايا التي ما زالت منشورة من المحاكم أو تلك التي لم تحرز على قوة الاتصال القضايا، يعني أحكام ما زالت قابلة للطعن بالاستئناف أو بالتعقيب ولم تحرز على قوة الاتصال القضايا. والعفو الخاص هنا لا يؤدي بالضرورة تبقى أحكام القانون إلى إطلاق سراح المحكوم عليه إذا كان بصدق قضاء عقوبة سلب الحرية، وإنما قد يرمي فقط إلى الحط من العقاب المحكوم به أو إبداله بعقاب آخر أخف منه. ومع التأكيد وأن العفو الخاص هذا لا يعني محو الجريمة من السوابق العدلية، حيث أن المحاكمات التي شملها العفو الخاص تبقى معتبرة من السوابق العدلية. وهنا جدير باش نذكر باش نقوله، فما حالة في القانون وجوبية لتدخل رئيس الجمهورية لممارسة حق العفو، وهي الحالة المنصوص عليها بالأحكام القانون، وهي الحالة المنصوص عليها بالفصل 342 مجلة الجزائية. الفصل 342 كان نشوفه مع بعضنا ينص على أنه إذا كان الحكم إذا كان الحكم الصادر بالإعدام فإن الوكيل العام للجمهورية يعلم به رئيس الجمهورية ويعرضه، يعلم به كاتب الدولة اللي هو وزير العدل توا، ويتولى عرضه على رئيس الجمهورية لممارسة حقه في العفو. هنا لا يمكن تنفيذ الحكم بالإعدام إلا إذا لم يمنح العفو للمعني بالأمر من طرف رئيس الجمهورية. يعني العفو الخاص آلية خاصة بها المشرع رئيس الجمهورية، كل إنسان محكوم بحكم بات بسبب تنفيذ العقوبة ينجم يقدم مطلب عفو الخاص يمارسه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من لجنة العفو. ونشوفوا احنا تقريبا في برشا حالات بلاغات في من رئاسة الجمهورية بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية يقول لك منح السيد رئيس الجمهورية العفو الخاص لعدد من المحكوم عليهم، ومما أدى إلى إطلاق سراح عدد منهم أو الحط من عقوبة لعدد آخر. هذا العفو الخاص، لكن العفو الخاص ما يشملش السوابق، يبقى مرسم كسابقة عدلية في سجل السوابق العدلية للشخص الممنوح بالعفو الخاص. والعفو الخاص هو حق شخصي، يعني النجم تكون مجموعة من الأشخاص محالين في نفس القضية، والنجم يمنح العفو الخاص لبعضهم دون البعض الآخر.
1: معناه ما هوش حق، هو امتياز.
2: ما هوش حق ولا امتياز، هو آلية قانونية لتحقيق. وقتاش يولي وجوبي؟ وقت في حالة الحكم الإعدام. لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد عرض الأمر على رئيس الجمهورية، خاطر رئيس الجمهورية لهنا أما ينجم يعطي العفو كما ينجم يمارس العفو الخاص بالآلية الثانية، هي الحط من العقاب بعقاب آخر أخف منه نص عليه القانون. حتى العقاب اللي باش يقع بدال عقوبة الإعدام ينجم يقع بدالها بعقوبة أخرى جاء أخف نص عليه القانون، كما السجن لمدة محددة أو السجن مدى الحياة أو غيره من النصوص التشريعية اللي تعادل عقوبة الإعدام، ولا يمكن النزول فيها من عقوبة الإعدام إلى عقوبة سلب الحرية لمدة زمنية محددة.
1: كيقولوا لجنة معناتها فما مطالب تتقدم قبل كل شيء.
2: هو فما مطلب ونجم يكون من غير مطلب زاد، راهو لجنة العفو تدوس الحالات وشفنا حتى قبل معناها في برشا حالات انه رئيس الجمهورية عندما تصله حالات معينة ويبلغ الى علمه حالات نتاع اشخاص يستحقون التمتع بالعفو الخاص فانه لا يتوانى في استعمال هذه الصلاحية الدستورية والصلاحية القانونية وتمتيع من يستحق العفو الخاص بهذا العفو. وهنا طرحت هي مسألة العفو الخاص اليوم طرحت بمناسبة تنقيح المرسوم عدد 54 باقي نرجعه له، يقول لك الناس اللي تحكمت بأحكام باتة سالبة الحرية في ظل النص القديم النص الفصل 24 القديم من الفصل 54 واللي نحكي عليه قديم تو بتعلم جاي فصل جديد، الناس اللي تحكمت بأحكام باتة في ظل أحكام الفصل 24 من مرسومات 54 سنة 22 في صيغته القديمة بإمكانهم اليوم ينجم يشملهم العفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية.
1: هذا هو
2: العفو الخاص، معناه العفو الخاص. وسألونا وحتى مش حتى راهو العفو الخاص، نزيد نقولوا حاجة أخرى ما يعنيش، احنا ذكرناه توا بمناسبة الفصل 24، أما العفو الخاص يشمل كل المحاكمات لا يستثني أي محاكمة، معناه كل المحاكمات مهما كانت طبيعتها ينجم يشملها قرار العفو الخاص، وينجم رئيس الجمهورية يمنح العفو الخاص لمن يراه يستحق هذا العفو ولا هذه الآلية للاندماج مجددا في المجتمع والحط من مدة العقاب المحكوم بها عليه. يقول لك العقوبة اللي قضاها قد تكون كافية لاستخلاص العبرة والتحقيق الغرض من العقوبة، لأنه ديما نرجع أن الغرض من العقوبة هي معناها الحد من الجريمة ومعاقبة المعني بالأمر حتى لا يعود إلى إتيان مثل هذا إتيان فعل مخالف القانون.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. باش نمر مباشرة إلى الاستشارات القانونية.
0: استشارات قانونية
1: معنا سي طاهر من خلال أولى المكالمات الهاتفية. نقول له مرحبا عسلامة، منورنا.
3: صباح الخير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
3: تحية ليك وتحية للأستاذ ضيفك الكريم.
2: مرحبا سي طاهر.
3: عايشك بالله، يعني مروح عندي سيمي، مروح من مساكن، معناها جاي من القروان مروح للمكرين، نجيب طريق مساكن بين الوردانين ومساكن. المهم الكاميون مشرجي بالرمل، نمشي دوبل عليه زوز موتورات فيسبا وفورسا، وقت يدوبلوا عليا يمشوا على الطريق، مشوا دوبلوا معناها عادي، معناها ثم حتى شيء شاد يميني هو والواحد، معناها يهز ويجيب،
2: معناها خرجوا عليك عملوا المجاوزة ورجعوا على الطريق على اليمين،
3: عملوا المجاوزة يمشوا على روحهم ما عملوا حتى أي شيء، فهمتني؟ خاطر الكاميون ما يمشي في عقله، معناها مش يمشي بالياس. ما رعني إلا جاء يمشي في وسط الكياس ويعمل برا، يمشي على عجلة واحدة زم هذي اللي متاع البورزة، زمرت ما حبش يبعد بكل يمشي على عجلة واحدة ويمشي دبة. المهم فضيت الطريق يعني ودبلت عليه، عملت كنياتير دبلت عليه، وقت دبلت عليه وجو حال الشباك يعني عاود دبل عليا، فهمتني؟ سبني وكل ما ونالك وما خلى ما يقول، وانا نسمع فيه معناه كل شيء، ودي قلت له بره بيديك. المهم فات القدام هو صاحبه بدو يعملوا فيك الحركات الغير إخلاقية، ما ميش منتبه لهم، يعني نمشي على روحي وعادي، وكراب عرضتني كل شيء. يمشي فهمتني مدخل الوردانين بالضبط، يشد حجرة ويضرب لي البرابيز، يعني شوي لسبب في كارثة بالكراهة، يعني سيمية تعرف انت لو كانت تابكة تاني مجيش شرزين كنت تسبب في كارثة، يمكن 4-5 كراب نمحيه يتقلب السيمية وفقمل. المهم مشيت للمركز ديرك، اتعدى قدام المركز وعاود يسب، وكان مركز فيه دي كاميرا من برا، فهمتني؟ معناها اكيد راي خطوه 100%. انا في الحاله هذه شنو نعمل؟ سجلت شكايه في المركز، فهمتني؟ وما رجعتش لتوا، شنو نعمل في الحاله هذه؟
2: اخذوا عليك تصريح،
3: اخذوا علي نهار لحد عون واحد لقيته، اخذ علي عون، اي ما رجعتش يعني خاطر بحكم خدمتي نحب نستشير شنو نعمل باش نطلع، يطلعوا لي الكاميرا نتاع المركز اللي تعدى قدام المركز وموجوده كاميرات مركزه على الحائط الخارجي نتاع المركز على الكياس الطريق العام.
1: بلي سامحني سؤال يعني. سؤال انا ستار، انت وقت اللي شفتوا الوليد هذايا متعدي بالموبيلات رجعت دخلت للمركز وقلت لهم هاو تعدى وعندكم شي لي كاميرا صورتوشي؟
3: اي اي اي قلت له هاو تعدى وانا تعدى وانا تعدى تو العون عمل باك الشاشه هذيك بدا يشرشي فهمتني كل شيء. قلت له شفته ولا قال لي راهي هذه توري حد الجرده هذا اللي قالوا لي اني توا شنو نعمل وكان ولا اكثر ولا اقل. الله يبارك فيك استاذ.
2: هو انت توا اللي لازمك تعمله عملته، قمت بالاعلام وقمت بالتشكي، تحب تواصل النظر في الشكايه نتاعك ترجع للمركز الامن المكاني. قلت شرطه قلت شرطه الوردانيين ولا
3: الوردانيين
2: خاطر هما خاطر هو كيفاش تصير الحكايه ستار؟ هي الحكايه انه الاجراءات تتم انه يقع سماعك في اطار محضر عدلي. المحضر العدلي بعد ما يستكملوا الابحاث نتاعهم يحالوا وجوبا على النيابه العموميه على السيد وكيل الجمهوريه والذي له سلطه اتخاذ القرار. لهنا باش نجم تتبع الملف نتاعك، اول خطوه باش تعملها باش ترجع لمركز الامن المكان، باش تاخذ عدد المحضر وتاريخ احاته على السيد وكيل الجمهوريه، ثم تتصل بكتابه المحكمه الابتدائيه بالمنسير ولا بقسم الارشاد القضائي بالمحكمه المذكوره بالعدد هذاك والجهه تعطيهم العدد هذاك والجهه الامنيه اللي حررته اللي هو مركز الامن الوطني بالوردانيين، وهنا باش يقولوا لك شنو قرر السيد رئيس الجمهوريه في المحضر هذاك بناء على قرار السيد
1: وكيل الجمهوريه.
2: وكيل الجمهوريه بناء على السيد اي القرار نتاع السيد وكيل الجمهوريه اللي غاخذه هو اللي باش يخليك تعمل الاجراءات اللاحقه كمتضرر من العمليه هذه. معناها انت تو شو تعمل؟ اول حاجه باش ترجع للمركز نتاع المكني نتاع الوردانيين وتاخذ عدد المحضر وتاريخ احالته على السيد وكيل الجمهوريه وتمشي للمحكمه.
3: استاذ ماهوش ما عملتش محضر
2: شو
3: عملت معناها كيما نقول لك ديكلاريت عليه.
2: اي ما حرر عليك محضر ولا
3: لا ما حررش محضر؟
2: اذا كان اذا ثبت
3: في الكراسه وكاو كتب في الكراسه وخذي بطاقه تعريف وكاو.
2: اذا كان ما قاش تحرير محضر تولي الامور تولي يلزمك تعمل شكايه مباشره للسيد وكيل الجمهوريه باش يحيطوا علما بالموضوع حتى ياذن بفتح محضر عدلي في الحكايه. معناها كما فماش محضر انت فما تداخل ولا اعلام ولا فقط فانك اللي كنت تحكي اللي صار معك تعملوا في شكايه مكتوبه وتوضحها لدى كتابة السيد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بالمنسير، والسيد وكيل الجمهورية هو اللي عنده سلطة القرار في الإذن بإجراء الأبحاث في الموضوع هذا.
1: يعطيك الصحة، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. إلى اللقاء. هو كما تلاحظوا السيد الخطر الكبير الساعة اللي هما كانوا معناها مسبينوا للمستعمل الطريق من خلال استعمالهم وقيادة الدراجة النارية على عجلة واحدة، وانت تعرف لو كان يزلق ويجي قدام الكاميون هذا شنو نجم يصير، كان حاول يتفاداه شنو المصيبة نجم يعملها، وإذا كان دخل في الدراجة النارية وسائق شنو نجم يصير. بالتالي هما ما وقفش الأمر عند هذاك وإنما تجاوزه إلى القيام بالتلفظ بألفاظ نابية بالإضافة إلى حركات الأخلاقية وكملوا ختموها بأنه يضربوا بحجرة على البربريز. تصور أنت معناتها كميون هازز الرمل، وإذا كان الراجل ما كانش فيجيلون كان حذر وما كانش رصين على المقود شنو الكارثة اللي كان يتسبب فيها؟ وهذه نوعية القيادة تاع الدراجة النارية اللي نخافوا منها ونوعية الأولاد اللي نخافوا منهم في الكياس ونقولوا ساعات كي نضرب بعقلهم ولا بلاش بعقلهم ما العقل، وإذا كان بلاش تحت تأثير أنا مخدر قاعدين نتعاطوا فيه في وضح النهار. ناخذ المكالمة الموالية. لو مرحبا على السلامة.
4: ألو على السلامة.
1: مرحبا، شكون معنا؟ تفضل.
4: صباح الخير.
2: صباح النور.
4: بالله يا أستاذ مدام رفقة، السلام عليكم مرة أخرى.
1: وعليكم السلام، شكون معنا؟
4: يعني مواطن من خنيس، اسمي أنا في الواحد.
1: تفضل بيه، تفضل.
2: تفضل.
4: بربي يعني عملاول في أوت صارت مشكلة معي، واحد ضرب لي الموبيلات وصاب يسب ويتكلم في الكلام الزايد، قمت له وليت رجعت عليه مشيت مع دحموا علينا معنا فزوا علينا ناس يعني في نص منطقة خضرة فزوا علينا ناس ووقفوا في الموبيلات وندري شنو أنا قالي تكلمت معه كيما تكلموا تكلمت معه أنا تكلمنا بعض من كلام زايد بلغتنا حنا.
2: تبادل الشتائم والسباب كما يقولوا.
4: كيف دارت بينا الناس الرحبة. نجز ولده من الكاميون يعني ما نسخلوش ولده يتنطل يضربني زبونيات على سناي على وجهي على فمي فهمت ولا لا، ولا تشديته ميدو تشديته يعني ميدو طفل ظريف معناها ميزانه ما عملش حتى 40 كيلو. شديت ونيده باش نضربه فهمت ولا لا، بو هو اللي يخبط على يديه ويقول يا سي فلان معناها راه ولدي ولدي مريض ولدي مريض ولدي مريض علي نذبش علي خفت قلت أنا نضرب بتقفل أنا نضرب ببوني لا لا لا
1: نتورط
4: نتورط
2: وما يصيرش ما عندكش الحق في
4: والله
2: أي حال
4: حبيت لا والله اشتريت لتوى شاهي لنضربه لا لا يصل لي سنة والأخرى تدرز عمي زالت لو ما تخلع الشاي أو في الأخرى نقول هلك سيبت بعد ما سيبت زاد درس لينا ناس مرة أخرى هيك ويتنطر في وسط مضربني ضربة أخرى بقولي أخرى رصتك
1: بلي يطفل
4: هرب بعتني طلع على الكاميون مع أبوه أبوه نجلس الكاميون خاصة في الكاميون وهو هرب مع أبوه في الكاميون معنا ملسل ما علينا إيش صار اللي صار هزيت روحي يعني وروحت سمعوا ذرارية فزعوا للرحبة ما قاوشي ما قاومش انت ليه ليه
1: ما شكيتش انت ولا حاجة
2: معناها شوف
4: هاوش نقول لك عزيزي روحت للدار خطر عندي قضية الخضر عند الدار فهمت ليه ليه روحت في بالي نمشي نعمل فيزيتا معناها نعمل شهادة طبية ونمشي نشكي جاني اخوه الكبير الولد هذا يقول الولد الصغير جاني اخوه الكبير اللي هو كنا جيران في الحومة هنا كان جيران معانا في الحومة بدي يقرق بيه ويبكي يتبلحس يا سي المولدي كذا يا سي المولدي كذا يا سي المولدي كذا فهمت ولا لا عفيت ما نكذبش عليك جاء ربي تقضي على الطفل يا ربي شنو يا ربي عزيز عزيزي والله قلت له ما نشكيش بعتالي قال يعهد قلت له والله العظيم اقسم بالله لا نشكي
1: طلعش يشكي الاخر
4: بس الاولاد في غيابي يعني هيك مشاو للولد مشاو للدار بين قوسين طلبهم هو قال لهم اجلس فلان اجلس فلان قلت لك ولادي معنا اصحاب يقعدوا مع بعض ما عايشين مع بعضهم قالوا يجي نفكوا الحكايه هذه ونفصح يمشوا الغادي كايه السيد البد في الدار البد في الدار هم قالوا ليه دوموا الوقف ذراريه قدام قدام داره ومعهم اولاد اخرين يخدموا معايا في البحر طلعت المراه كي طلعت المرأة استفزتهم والمرأة استفزتهم معنا كما يقولوا قلت لهم شبيكم وكذا وبرع على رواحكم وما ادري شنو الحق معنا عندي ولد ما صبرش تكلم معنا تكلم كلام احرف كما نقولوا احنا بلغتنا احنا هيك هو بعد ما تكلم بكلام احرف هذاك برا زمان وجا زمان صارت مشكلة أخرى فهمت ولا لا؟ هي يقول تفكت ذراريه توقفوا في الحبس مع مشكلة أخرى كنت توقفوا في الحبس تقريبا شهر ونص ولا شهر
2: مش معك أنت
4: مش معي أنا
2: مشكل واحد آخر
4: إيه يعني توكي عهد خوه معناها على أساس
2: ما تشكيش
4: ما نشكيش بعد خمسة شهور تقريبا حاسينه في ديسمبر في آخر ديسمبر في آخر ديسمبر ولا في جانفي يلقى عنده مرته صورت بالفيديو ذراريه معناها قدام داره عبارة لكن ودا حمينا عليه فهمت ولا لا ليه ومشي يقدم قضيه على عمل في مخه هو والشكره كاش تصرف ومشي يقدم قضيه بولدي فهمت بولادي زوز بزوز من الناس اللي معهم على اساس معناها مكونين وفاق ودحموله على داره وعلى مرته ولدي توقف شهر بعد ما توقف ولدي شهر راني ما نكذبش عليك جاتني الناس وقالوا لي قالوا لي قالوا لي قلت لهم ماني راني عاد خوف كيفاش هو يسقط بيه كيما هكا هيك هو توا قالي ما باش تبرد في صدري الحكايه هذيا قلت والله انا ما نفس الاستاذ والله كل جمعه نقول شنو نطلبكم
1: ما نجمش يعاود يرجع يعني
4: فلت عليها اكثر من عام تقريبا باش نقول للاستاذ يا لندرا تسقطش بالتقادم هذي
2: هي من حيث تسقط بالتقادم تسقط بالتقادم اما بالنسبه للحاله نتاعك انت ما زالت ما سقطتش بالتقادم ما زالت ما
4: على خاطر سامحني استاذ على خاطر راني توا ما نجمش نطلع شهاده طبيه قلت كان عندي سنه الدرز على التوا وصلنا طايحة وهي حتى ثاني في بلاصة في الدار بس الشهاد معناها فرش نقول لك نسيتهم إذا كان الخضار هذا في اللي مشينا للنصب نتاعه والنصيب من عنده
2: شو هذيك الخصوصية
1: اسمعني
2: يا سي المولدي
1: اسمعوا بالله اسمع الأستاذ
2: الخصوصية نتاع الموضوع عندك معناها إثبات ما عندكش إثباتات شهادة طبية شهادة شهود هذيك تقعد خصوصية تهمك انت تو تسأل على سقطتش القضية ما زالت حق التشكي ما زال قائم لأن احنا نحكيه على جنحة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد على معنى الفصل 218 من المجلة الجنائية والجنحة هذه تسقط بمرور 3 سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل إذا ما تعداوش 3 سنين راك في كل وقت تنجم تشكي ما عندكش وسائل إثبات، هذيك تتحمل فيهم مسؤوليتك إذا كان إذا كان ما
1: فرطت أنت
2: إذا كانت ضيعت في ضيعت في الطرق الإثبات تاعك، لا عندك تقرير طبي ولا عندك شهادة طبية ولا عندك شهود، مش تولي تمشي تشكي، تولي شكايتك مجردة ويولي كأنه ادعاء معناه غير صحيح، وتنجم تكون أنت حتى أنت مؤاخذ من أجل الادعاء بالباطل.
4: لأن يعني نوضح لك
2: الأستاذ ننصحك به الساعة سين مولدي وبعد وضح، إذا كان بالشكي راهو الحق في التشكي مازال قائم، نجم تشكي، لكن بالشكي ماذا بيك ما تشكي إلا على أمور ثابتة ويقينية، ما تشكيش على مجرد أقوالك، لأنه أقوال تجاه معناها ادعاء ويقابله إنكارك ما توصل حتى نتيجة. إذا كان هو أنت كان عندك التقرير الطبي ولا علش عند طبيب في المناسبة كي تنجم ترجع له ويعطيك شهادة طبية معناها بتاريخ التوى، ولكن يذكر فيها الوقائع وقت اشتمت، لأنه عنده الفيشن تاعك ونجم يعطيك. وإذا كان عندك بينة ما زالوا يحبوا يشهدوا معك، تأخذ من عندهم شهادات كتابية وتقدمها مع الشكاية تاعك، وقتها تولي الشكاية تاعك مدعمة. إذا كان مجرد شكاية مجردة، فأنا ما ننصحكش باش تشكي لمجرد تشكي خويا. وضح لي شنو تحب توضح سي المولد.
4: تولي البينة اللي عندي خضارة، هذاك قال نشهد بالريخ.
2: إي.
4: والآخرين فيهم شكون خاف؟
2: اللي عندك حاضر، اللي قالك نشهد باللي اللي قالك نشهد باللي ريت، خذ من عنده ورقة مكتوبة فيها شهادة وقدمها مع الشكاية نتاعك، ومشي للطبيب نتاعك يعطيك يقول لك في التاريخ الفلاني راك جيتني وراه عندك كذا وكذا، وقتها تنجم تشكي خويا. واضح.
4: لكن ما نجمش نحط خوه بين على خاطر هو طلب
2: باش تحط خوه بين يا اخي باش يشهد معاك هو، باش تحط خوه باش يشهد معاك يا اخي هو خوها.
4: الواقع. فما جامعة يحلف
2: فيه بعد لا ما فماش، خليني نقول لك حاجة أخرى، رأوا ما فماش يمين تهمة في المادة الجزائية في الشكايات الجزائية في العرق والمعروك، ما فماش اليمين خطر عليش خطر المعني بالأمر والمشتكى به عنده حق تحق الحق في الكذب بالقانون باش بعد التهم عليه نجم ما يقولش الحقيقة في وذلك علاش وكحلاش القانون في تونس يمين التهمة لا تجوز.
1: واضح، شكرا جزيلا. هو لهنا تعرف الملاحظة اللي قاعدة نشوفها من خلال الاستشارات، صحيح من خلال الاستشارات القانونية كتصير واقعة متاع عنف، العبد يعمل إجراءاته القانونية كاملة في البداية، يعمل تقرير طبي، يعمل شهادة طبية متاعه، يشوف الشهود، ينجم يعمل محضر لملاء. بعد حب أنت تقول راني أني مش
2: فما حاجة، فما حاجة خايبة أنه ردود الفعل الانفعالية معنى ضربني وضربته، معنى تضيع نجم تضيع حقك بيدك.
1: هو ضربني وضربتك وسيد ساعات أخي سبحان الله دمه يفور العبد. أما لهنا هو شد روحه وما ضربش، وانت قرقت بي وحملتني وبستني وكذا سيدي أنا مهديت، أما بعد انت ولادك شنو مشى وشنو قال وشنو عمل هذا
2: مبارك.
1: لا ينفي ذاك، هذا لا ينفي ذاك، هو نرمال مو طاح الكف على ذل وقتها
2: وفات الحكاية غادي
1: وفات. أما إن ولادك يعاودوا يهزوا رواحهم وساديبون شنو الكلام نحرش، خطر حنا ساديبون شمع تكلام نحرش فهمت؟ كاغذغ الأحرش يفرق راه في الدقري
2: أنواع وأرقام،
1: أنواع وأرقام شنو قالوا وشنو كذا، وتهجموا على مرأة في الأخر هي اللي طلعت الأخر البد، هي ما خير ولا طلع لكم ولا لكم ولا فما تبادل عنف ولا لكم على القدر فما واحد سقط ضحية الغاتي راهو ساعات الدم الفاير ينجم يتسبب في قتل.
2: صحيح.
1: أنا نقول ساعات يودي الشخص اللي هو باش يقع الاعتداء عليه خبيوه خبيوه، مثالش انا عندي يتخبى والله بالحق يتخبى ولا تراسينا مورتين في انسان يموت الغادي ولا تعمل له اعاقه دائمه، دونك تخبى طلعت الام باش تتكلم، انت كلمتها بكلام احرس سا ديبونش والكلام راحش وظهر اللي هما ما تراجعوش، دونك هي ثوره الواقع الاولى ماهيش الواقع الثاني. انك انت من الاول سكت وعدت وما تكلمتش، من المفروض انك عملت شهادة طبية متاعك، من المفروض انك خذت شهادة الشهود، من المفروض ومن بعد تحب تسامح ما تحبش تسامح هذاك امر اخر
2: يكون لاحق.
1: صحيح. كي تقول لي اني ساعات نجم نسامح استاذ ولكن من بعد ما برتش، اذا كان ثم مضاعفات صايرة من خلالك العنف هذاك
2: نجم يتناجع. خلى اجل تشكي اجل 3 سنوات يقول لي اجل كافي حتى معناه كل من تضرر من فعل يمكن يشكل جريمة يلقى حقه في التشكي في المبادرة بالتشكي، لأن الواقع يتمر عليه أكثر من 3 سنوات واللي زاد من قبيل التزايد باش تمشي تشكي بعد أكثر من 3 سنوات.
1: بذبت ناخذ المكالمة الموالية. لو مرحبا على سلامة.
5: ألو عسلامة.
1: مرحبا، شكون معنا؟
5: ألو محمد من نجدة.
1: تفضل سي محمد. ألو سيدي اسمع فيك.
5: أي بنتي رفقة.
1: نعم.
5: سي محسن.
2: مرحبا بك سي محمد.
5: وبيك عايز أنا كلمتكم مرة أخرى على حكاية لك المرأة تحطي في الزبدة وواحد وواحد وثلاث وشيء. التو قاعد تجلس لي شيء تعود رجعت كتب العامة بعطيني للترطيب، مشيت للترطيب قالوا لي راح هو كل مرة تعملنا فيه الموضوع خلاص صمت عيطة وكذا وكل شيء، برمشي للشرطة البلدية نمشيو الشرطة البلدية المركز تاعهم ديما مسكر البحر البلدية تقريبا في نابل ديما قلتوا راني ما نقامش أو في اجتماع زادت الولاية مش وحدي راني معايا جيران عندي جيران في قصر واحد الشكيل معايا مصحين معناتها بكل شيء فهمني مشينا للولاية فهمني قال لي الشكاية مازالت ما خلصتش قلت له من نهار 9 شكينا وكذا وقدمنا لكم هذا الديشارج قال لي امشي اشكي لوزارة الصحة امشي اشكي لوزارة الصحة
1: علاش وزارة الصحة شو معناها وزارة الصحة
5: شنو والله كيما نحكي لك
1: البيئة والمحيط معناتها زعما اللي هي قاعدة تعمل في إضرار عندنا نخلي البلدية ونمشي لوزارة الصحة
5: هي راهو حاطة حشاك الوسخ برشا قدام قهوة مقابل قهوة بالضبط مو سيخ رئيسي راهو عندنا ديسير وميلة وعندنا الحمام بحالنا بالجنب فهمني وجات جابت قلت ساخر حط كنا قدام ديارنا وعندنا حتى زيتون على الطريق بالضبط
1: مصورينها بالله هي
5: صورتها 8 طاولة عطيتهم من الولاية 8 طاولة عطيتهم من البلدية
1: نجمش يشكيلو كيلو جمهورية أستاذة
2: هكا شو تقولوا
1: نخرجوا من المجال هذا نمشوا للجزائي
2: نمشوا للجزائي لأنه هذوما الأفعال هذه فيها مخالفة وفيها اعتداء على المحيط وعلى البيئة وفما نصوص جزائية تعاقب المسألة هذه واليوم إذا كان اقتضى الأمر وبالطريقة الإدارية ما وصلناش عن طريق الشرطة البلدية ولا أعوان الترتيب فما جانب جزائي نجم يكون محل معناه متابعة من قبل النيابة العمومية
1: أيوة
2: الفجر سكتت شهر زاد عن الكلام المباح
1: أديكو صاحك بي بعجالة فما مواطنة قالت بالنسبة بكري للتشكي بالناس اللي قاعدة تقذف في ناس أخرين ومعت على مواقع التواصل الاجتماعي قالت المشكلة في إثبات شخصية اللي قام بهذك الأعراض عبر وسائل الاتصال مع الفو بروفيل بعد تقديم شكاية لم تستطع الجهات الأمنية معرفة الهوية الحقيقية تقول لك شعملنا وجاب ربي مليح لأن بالطريقة هذه عبارة على ناس قاعدة تسب وانت مكش قاعدة تطلع في الهوية متاعهم خاصة كيبدأ فو بروفيل
2: هو الحقيقة الآليات اللي بيد الضبط العدلية توعنا فرق مختصة في المجال هذا ما نعتقدش أنه يصعب عليهم باش يوصلوا إلى صاحب الحساب يمكن يأخذ مدة أكثر وقت لكن ما تعرف الشاطر اللي يقع فيه غلطة معنا لازم باش يصير الخطأ وهذوك الناس اللي تبع فيهم معنا الضابط العدلي المختصة بهذا الخصوص وأكيد أنه باش يقع في المحظور في يوم من الأيام
1: في يوم من الأيام وانا شنو نعمل معناه الأخر يقول لك معناه المواطن معناتها إذا كان بالطريقة هذه فما الاعتداءات وفما مهدك الأعراض
2: هي مفاتش
1: فما سحل هو أصل
2: ما احنا شفنا اللي فو بروفيل وقداش من ملف تنطلق الوقائع بفو بروفيل معناه بحساب معناه وهمي ويقع التواصل لمعرفة صاحب الحساب ومعناه مسائلته مؤاخذته إذا كان فما موجب المؤاخذة مش حاجة مستجدة ولا حاجة جديدة
1: بالنسبة للمواطنة اللي كلمتنا الأسبوع الفارت مدام نجيت بخصوص شهادة الحصول على شهادة لإعادة تحيين مساحة أرض سكنية واللي حكيت لنا كيفاش البلدية خذيت الطريق ولكن ما حبش تعطيهم الشهادة رغم اللي هما قداش مرة يصوبوا الملف احنا طلبنا منهم الأسبوع الفارت أستاذ أنهم يعاودوا المطلب متاعهم عاودوا المطلب بتاريخ 29 سبتمبر 2026 وبعثوا هما يقول لك إلى السيد رئيس بلدية المنستير أو يمن يقوم مقام اليوم رئيس بلدية خاطر الإشكالية اللي رئيس بلدية ولا كاتب عام ومن يقوم مقام وساعات تحس الناس قاعدة تتهرب من المسؤولية
2: من هو مكلف بتسيير شؤون البلدية هو تقول المصطلح الصحيح والهوية الصحيحة هو يقولك مكلف وقتيا بتسيير شؤون بلدية المنستير بصفة وقتية تحت رقابة السيد الوالي والولايات اللي يعطاهم المشارعة الصروحية للتدخل في مثل الأمور هذه أيوة.
1: تقول وحبيت نقرأ معناتها فحوى المطلب هذية تقول أما بعد التحية فإن الممضية أسفله والمذكورة أعلاه موكلة من ترى في إخوتي ورثة المرحومة فلانة الفلانية قصد المطالبة بتحيين شهادة ملكية لقطعة الأرض الكائنة بطريقة خنيس تحت الرسم العقاري عدد كذا والملاصقة لمؤسسة تجارية معروفة مع العلم بأننا قمنا بإيداع الملف الغرض لدى بلدية المنستير منذ سنة 2021 وقد مضت اليوم 5 سنوات ولكن مع الأسف الشديد لم نجد إلا المماطلة كما أننا استظهرنا بجميع الوثائق المطلوبة ومنها الخاصة بإدارة التجهيز تقول سيدي طالما أنه لم يقع الاستجابة لطلبنا كان من الضروري أن نقوم باستشارة قانونية في الغرض من طرف أستاذة في القانون فنصحنا بإرسال تذكير باسم رئيس بلدية المنستير وإيداعه لدى مكتب الضبط نؤكد فيه على ضرورتي تمكيننا من شهادة محاينة تتضمن المساحة المتبقية بعد التقسيم قامت البلدية بانتزاع 263 متر مربع من قطعة الأرض للمصلحة العامة تتمثل في إحداث طريق رئيسي عدد 12 اقتطاع فصارت مساحتها 735 متر مربع عوضا عن 1048 متر مربع. تقول إعادة عرض ملفنا من جديد على أول لجنة ربحا للوقت وبأكثر جدية حتى لا تتعطل مصالحنا أكثر، وقد انتظرنا لمدة 5 سنوات ولم نجيب فالرجاء الاستجابة لطلبنا حتى نتمكن من الحصول على تحيين شهادة الملكية للأرض لدى الملكية العقارية. تعرفوا أستاذة في معرض الحديث ويعطات معناتها جميع المؤيدات والرسم العقاري وغيرها، تقول تقريبا المتر مربع في المنطقة هذيك تجاوز 2000 دينار. شوف هما قديش عطاو وشنو استفادت البلدية واستفادت المصلحة العامة باعتبار طريق واقتطاع، ما قلناش انتزاع، ولكن في الأثناء المواطن حتى حقه في تحيين شهادة الملكية ما لقاهاش. علاش في بعض الأحيان والعهدة دائما على هذه المعطيات؟ علاش الإدارة ما تقومش بالواجب متاعها في الإبان وتخلي المواطن يلاجي 5 سنين كاملين؟
2: هذا سؤال والمطروح علاش صار الأمر هذا. لكن أنا أقول حاجة أخرى، هل بالإمكان اليوم ما نعرفش بالضبط التصرف يصير ولا، أنه القرار نتاع إدارة التجهيز نتاع وزارة التجهيز مصادقة على التقسيم هذاك تقريبا ينجم يكون معناها هذاك وثيقة اللي تنجم المعنية بالأمر تحاول إيداعها مباشرة في الرسم العقاري بإدارة الملكية العقارية، عسى أن يقبل هذاك ويقع تحيين الرسم على مقتضى.
1: هم طالبين المصادقة على تقسيم عقار،
2: اي المصادقة تمت مصادقة ولا تقسيم؟
1: لا طلب تقسيم للرسم العقاري. أيوة.
2: التقسيم هذا تمت المصادقة عليه من إدارة التجهيز في اعتقادي قرار نتاع إدارة التجهيز ينجم يقع معنا إيداع ولا معنا لدى إدارة الملكية العقارية عسى أن
1: هو ما صدقولهمش وما طالبين المصادقة يظهر لي من البلدية، خاطر صابين الملف الأولاني في فضاء المواطن وعطين شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلدية الموظفة على كل العقارات داخل منطقة بلدية، أعطوا مطلب تقسيم على مطبوعة خاصة تسلم من ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ممضى ومعرف بالإمضاء من قبل صاحب أو أصحاب سمحني أصحاب بعد وثيقة تملك، وفما مثال هندسي معرف بالإمضاء، وفما ظرف يحتوي على طابة بريد، وفما شهادة من كل مصلحة مختصة تثبت أن الأرض المزمع تقسيمها يمكن تطهيرها أو تزويدها بالماء الصالح للشراب أو بالطاقة الكهربائية أو قابلة لكذا، ومن بعد زاد كيف مثال الرسم العقاري إن كانت الأرض مسجلة. تقريبا هذه كلها مصاحيب
2: إذا كان عندها الملف هذا كامل.
1: أي.
2: وقلنا ما لا يدرك بالتقاضي لا يدرك بالتقاضي، لأنها تولي تنجم تعمل تتصل بمحاميها وتعمل قضية وتبع على محامية الإجراءات اللازمة.
1: ليش بربي سمحني أستاذ؟
2: هو التقاضي لوجوا على حل. إحنا
1: لوجوا على حل. إحنا بالمنطق إذا كان بلدية من تلقاء نفسها في حاجة بسيطة ما قامتش به، تو أنت ماشي في بالك البلديات عموما قاعدين ينفذوا في الأحكام متاع المحاكمة. المشكلة في صعوبة التنفيذ متاع الأحكام القضائية أستاذ.
2: شو بده يصير؟ بده يصير عن طريق محامي. ما عادش مش تكون البلدية معناها بإرادتها، يولي الترسيم جبري ويقع معنا الإذن لديوان قيس الأراضي بإعداد المثال النهائي بعد التقسيم، وكل مثال النهائي هو اللي يقع إيداعه بإدارة الملكية العقارية ويقع ترسيم المساحة المطبقات وأفرازها وأفرادها بمقسم مستقل.
1: معناها شو معناها؟
2: معناها أحسن حاجة تتصل لمحاميها ويكون عندها ملف، والمحامي هو اللي يقوم بإجراءات القانونية اللازمة لإتمام إجراءات الترسيم بإدارة الملكية العقارية. باش جيها في مصاريف إضافية، لكن إذا كان هذاك هو الحل الوحيد كما قلت لك ما لا يدركوا بالتراضي يدركوا بالتقاضي، فماش حاجة ما عندهاش حل.
1: هي. هو جوست الملاحظة لسي محسن، التعويض هو يحكي على التعويض هنا إذا تجاوز مساحة الأرض المقتطعة اللي فات المصلحة العامة الربع. أما تحت ذلك فلا يحق لها التعويض، هو هنا مش في إطار الانتزاع
2: حتى مش ما حتى في التخلي معناها
1: في التخلي فما تعويض
2: فما تعويض فيما يتجاوز الربع معناها حتى الربع تاخذه بدون مقابل المتروات اللي فوق الربع هذوك تدفع فيهم مقابل هذيك ثبت فيها المساله زاده هي قداش المساحه الجمليه للعقار وقداش تقرر ان معناها اقتطاع لطريق العام اذا كان ما وقع اقتطاع لطريق العام
1: في اطار التقسيم
2: ايوه في اطار التقسيم اذا كان ما وقع اقتطاع لطريق العام في اطار التقسيم يتجاوز الربع المساحه الجمليه فانه ما زاد عن الربع معناها مطالبة بلدية المكان باش تعوض عليه معناها بالتعويض العادل.
1: واضح، شكرا جزيلا.
2: لكن حتى المسألة دي حتى مسألة التعويض تقعد مسألة لاحقة، توا احنا واحلين متعطلين في مسألة الترسيم. الترسيم على الترسيم التقسيم هذا ترسيم التقسيم هذا ينجم يكون معناه باتباع إجراءات أخرى وتكون بعيدا عن البلدية، ما يخليش على إرادة البلدية فقط، يكون بإعداد مثال نهائي من ديوان قياس الأراضي ورسم الخرائط وإيداع المثال النهائي وقرار التقسيم اللي يصدر على إدارة التجهيز بالرسم العقاري وقائق أفراد كل مقسم برسم عقاري مستقل، الطرقات تخرج بمقسم معناها برسم عقاري باسم بلدية المكان، وما بقي من العقاري يبقى على ذمة المالكية خاليا من كل الشواغل ومن كل الارتفاقات.
1: نعود نذكر هنا مشروط مشكلة تعويض ولا فلوس ولا كذا، ورغم اللي هما ما عندهمش الحق فيها. أما لنا مشكلة الترسيم بتاع التقسيم هذايا في دفتر خانة بعد والمصادقة عليه من البلدية.
2: تحين الرسم.
1: تحين الرسم العقاري.
2: كل زمن معنا في طار مطلب تحين للمحكمة العقارية. أنا في فما برشة حلول تنجم تصير.
1: معناتها إذا كان معناتها البلدية مسكرة ببينها أو مسكرة آذانها على الموضوع هذايا، يتم الاتجاه يا إما للمحكمة العقارية ولا ديكتومو بالمحكمة العقارية لاكسي لها عن طريق محامي. دونك المحامي هو اللي يتولى حل الإشكالية.
2: والإجراءات مباشرة ما بين ديوان قيس الأراضي، يعني احنا والخصوصية تاع الملف شنو عنده من مؤيدات، إذا تكفي المؤيدات هذه باش يتم التقسيم هذاك وترسيم التقسيم هذاك في دار الملكية العقارية، يتائق اتباع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
1: واضح، شكرا جزيلا أستاذ. ناخذ المكالمة الموالية.
2: الو
1: مرحبا.
2: مرحبا.
6: الو سهلة عتلامة. مرحبا يعيشك. محمد متوت.
1: تفضل.
6: يعيشك بلي استاذ عتلامة، شنو احوالك؟
2: مرحبا يا محمد.
6: يعيشك بلي اني خديت قطعة ارض على الشيع 2016 2017 جيت حبيت باش نتحوز بالعقار نتاعي، جيت امراه فهمتي قالت لي راهي نتاعي فهمتي، هما انا خذيت 200 متر وقالت لي انا القطعه دايره فيها 400 هما زوج متفاهمين.
2: انتم على الشيع ماهيش مقسومه هي؟
6: على الشيع.
2: والكتب نتاعك معناها منصوص فيه اللي انت على الشيع؟
6: على الشيع هي كتب عند
2: كيفاش كي هو على الشيع، كيفاش خذيتها قطعه مفرزه انت؟ كيفاش علاش انت تقول هذه بلاصتي والمراه هذيك تقول بلاصتي؟ ما سيرش معنا على الشيع، الناس كل تملك على الشيع معنا دون تحديد، راهو حتى حتى حتى كي نحطه في العقد راهو فما تحديد، راهو نحطه في نفس العقد انه نعفي حافظ الملكية العقارية من كل تحديد بهذا الخصوص ونطلب منه ترسيم البيوعات على الشيع. هذه الإشكالية نتاع الشيعة
6: في العقد، حتى اللي بجنبي مثلا مسمي لي هذايا الجارية ومن هكا الشارع يحطوها ومن جيت نشوف المرأة في الملكية ما عندهاش ملكية جماعية، المرأة اسمها مش موجود، يعني هم كلهم ورثة كاتبين كاتبلها هو مولى المولد هذا الآخر لا يرحمه فهمتني، مقيد لها في رسم عقاري آخر فهمتني. تتصل هي بالمحامي بتاعها، هذا في الوقت هذا كان شكيت بالمرأة هذه فهمتني والبيعين لها وكذا فهمتني، وخسرتها قضية ديجا فهمتني، قال لك بدل قضية مدنية ولا فهمت فهمتش عليك فهمتني. باهي الورثة نتاع اللي باعوا لها هما مشاو كتبوا له كتب تكميلي، تكميلي اللي هي راه نقصدوا الرسم العقاري في البلاصه هذه مش رسم عقاري الاخر فهمت، وتسجلت سجلت في الملكيه العقاريه سجلت ولا تملك معها
2: ترسمت
6: ترسمت هي عندها 400 هذه ساعه. انا استغربت فيها حتى المحامي، انا ساعه محامي كل مره نمشي المحامي فهمت به ترسمت توقات الحكايه كيف هكاك، لا هي لاني نجمت تتملك لا هي نجمت تتملك، المره اللي فاتت حطتها للبيع حابه تبيع عندها الوحده الشات ملكي مكتوبه 400 وانا مكتوبه 200 انا 197 فهمتني. كيت انا الحيطه ذاك اللي حاط عليه للبيع
2: عقار كبير، هو عقار كبير
6: عقار كبير
2: في برشا مالكين
6: وتو مالكين وصلوا يمكن 76 و77.
2: هذيك الاشكاليه انتم تو تشريوا وتعرفوا لو عقار مشترك وعقار على الشيع.
6: والله انا فهم فيها انا من الاول حق اول مره في حياتي نعرف شنو معناه الشيع، ما نفهمش فيه العدل الشاد ربي يهدي ما فهمني ليه ولا
2: بالضبط. يعطيك الصحه لانه هنا ما تشري كان ارض مقسمه وكان يكون المقسم نتاعك واضح المعالم والحدود وغيره تشري على الشيء.
6: سامحني والله يهزني فهمتي وروفي هامل بكيات وكذا دي كدرة بكية وحتى مهندس
2: خاطر معناها حتى كان باش تعمل مطلب تخصيص مش باش يتقبل لك
6: ما يتقبلش، هي ديجا عملت مطلب تخصيص وما تقبلش
2: ما يتقبلش ما يتقبلش هذيك ولا ليه ولا اي شريك هذا عقار.
6: هذه شنو نعمل انت؟
2: والله ما نعرفش شنو القضايا انت اللي عملتهم، وباش يقول لك هو الاجراء الوحيد للخروج من الشيوع هو طلب القسمه لكن انت باش تقدر على قضيه في طلب القسمه القضائيه
6: هذاك ما يهمش ياسر خاطر
2: هذاك الحل الوحيد هو هي برشا مصاريف قضائيه واتعاب تقاضي كبيره برشا لكن هذاك الحل الموجود في مجال الحقوق العينيه
6: والله انا كتب القسمه القضائيه والله يعني رايي هذاك معناه قلت يا نبيع انا يا تبيع مثلا انا شريت مثلا
2: هي بإرادتك عادك باش تشري من عندها تشري من عندها ولا تشري من عندك بإرادتك
6: ما حبش تفهم انا اعطيني اشتر المبلغ انا دفعت 30 مليون اعطيني اخويا 10 ملايين بالنسبه بالحق انا المحامي يقول لك لا ما ذي معش تعاود انا نعاود فهمت اعطيني 10 ملايين واسمع خاطر باش تبقى الواحد الموت وتجي اللي بعدي نفس الحكايه يعني مش تفضل فهمتني ما نعرفش لهنا الحل هذا كيش نعمل
2: لا هو شوف ما فماش حل اسمه محمد قانوني غير الحل الوحيد اللي قلت لك عليه هو القسمه القضائيه ولا تبقاو على حاله الشيوع واللي يتقلق هو اللي يولي يبادر برفع قضيه في في القسمه القضائيه لانك باش تخسر اكثر من حقها راه
1: مش قلت هذيك
2: البيوعات والشراءات اللي تم على الشياع راهو
1: يقول لك هاو
2: بلاستيك هاو بلاستيك من هون يمنها بلاستيك
1: ويعمل لك سيير ساعات ويخصصها ويقول لك هذه بلاستيك وكل
2: ما زال
1: عندنا يقول لك لا مش بلاستيك خاطر على الشياع
2: مش على الشياع
1: وشوف راهو غالي
2: لا وانت تمضي في العقد
1: بالشياع سامحني على الشياع راهو تكون ارخص
2: بتكون
1: ارخص تجي تقول والله شو اسمع فرصه ريت المترو هذاك هو يسوى في البلاصه كي كيما نقولوا مثلا 200 دينار
2: بتراب الفلوس
1: وشكون انت تجيب خوك انت تجيب صاحبك الناس كل تتورط الغادي ويطلع لك واحد ويقول لك بلاستي مش هيك بلاستي هذيك حتى وانت باني فوقها
2: صحيح
1: وبرا حلها
2: هذيك الاشكاليه نتاع البيوع
1: القانون هو يبيع لك ما مخصصش انت ترد بالك
2: لا وانت
1: ترد بالك
2: وانت كتحرر العقد محرر العقد راه يحط لك التنصيصات
1: على الشياع ما غشكش هو
2: قال راك شريت على الشياع
1: ويقول لك هو يحدها شرقا وغربا اما هذاك لا معنى له
2: التحديد هذاك لا يؤخذ بعين الاعتبار معنى البيع صحيح والتحديدات هذيك والتخصيصات ما تاخذش بعين الاعتبار
1: ويقول لك علاش ما يمنعوش القانون ما اذا كان هو معناتها فيه مشكله بالنسبه للملكيه لماذا لا يمنعه القانون هالبيع الشياع
2: ينجم يكون فما تدخل تشريع خاصه العقارات هذوما الممتده في المساحه فيها مشكله كبيره
1: بالضبط
2: ولا ولي اصحاب الاراضي هذه يمنع عليهم انا اتيان عمليه البيع قبل القيام بعمليه تقسيم عقاري
1: به مواطن يقول سؤال هل الاجنبيه الغير مسلمه ترث في زوجها والسؤال الثاني هل الاصل التجاري يورث نبدا بالاصل التجاري
2: الاصل التجاري الاصل التجاري الاصل التجاري الاصل التجاري يورث وعلى حد علم الأجنبية الغير مسلمة لا ترث في زوجها وتبقى فما المسألة هي رأي خلافية شوية
1: بالضبط
2: لكن السائد أنه إذا كانت أجنبية على غير دين الإسلام وعلى غير دين زوجها فإنها لا ترث زوجها
1: وحنا نعرفوا اللي هي تقريبا أحنا المصدر متاع مجلة الأحوال الشخصية في تونس ومصدرها للشريعة الإسلامية بالضبط
2: بالنسبة للأصل التجاري بطبيعة الأصل التجاري ذاك ينتقل إلى الورثة كل حسب نصيبه في الميراث حسب نصيبه في الشرع
1: به تحيتي لك مدام سندس أما راهو نعود نقول لهنا الأسئلة في مواضيع معينة نخليوها لربح والمروة في برنامج شؤون تربوية تحياتي لك راضي الهداج من القيروان اللي تحكي على التربيه نتاع الصغار خاصه مع بنتها معناتها بنتها تحكي توا عبير مع تحياتنا لها وما شاء الله على عبير تقول معناها احنا كيفاش تربينا معناها تربينا مخنا محصور في القرايه وشنو نجمو نكونوا ولا بروفونيري ما شاء الله عبير متحصله على الدكتوراه وناجحه في السيكلون تاع لينا وما شاء الله عليها ومستشاره في الحكومه وفي رئاسه الحكومه معناتها ما شاء الله عليها دونك هي من بين النماذج الناجحه للناس اللي ربيت ولادها وبناتها مدام راضي الهداج من القيروان وبنتها معناتها بنتها وليداتها التربيه صالحه كيما باشا توانسه يعني. اليوم نقول لكم بربي لا تخليوا زمام الامور يفلت من ايديكم تخلي ولدك ولا بنتك يعمل كونت تيك توك ويعملهم الكل على خاطر سوا ديزون باش لوج عليك الربح الساهل ويوصلوا يتعروا ويوصلوا يعملوا حركات لا اخلاقيه على اساس انه يكونوا فما داعمين وداعمين يعطيوهم كل الحاجات معينه اللي هما سوا ديزون يقوموا بتحويلها الى فلوس وسا ديبون تتحول ما تتحولش ولكن لهنا تولي فما كالسباق المحموم نحو انه اكثر ما يمكن تكون مشاهدات والمشاهدات عاده ما تكونش محتوى جيد وضحكنا لها سابقا وقلنا حتى من خلال اذاعه المنستير قلت المشاهدات تكون قليله جدا والبارتاج يكون قليل جدا نحو حاجات تكون نافعة ولكن البرتاج والمشاهدة تكون بطريقة جنونية لأشياء فيها مس من الأخلاق الحميدة فيها تجاوزات أخلاقية فيها تجاوزات معيارية خلينا نقول المجتمع التونسي وتكون فيها مظاهر خلعة للأسف الشديد وهذا الموجود لو كان جاء المجتمع يشجع كل محتوى جيد ويجب كل محتوى خارج عن القيم والأخلاق والدين والشرع، راهي الأمور ما وصلتش للدرجة هذه. دونك عسوا على بناتكم ولادكم. البيت المسكرة بالله تبدأ من اللي بصغرك، تسكر البيت ويتركن لك في تركينة. أنا ضد تسكير البيوت وضد التركينة وضد

0: على بنتك هي البني، خاطر الولد عامل احتياطاتك دافونس منه، تعرف الطفل شنو ايش بيكون تاثيره. لكن الطفله اللي دخلها لدارك، والطفله اللي تخليها مع بنتك في نفس البيت، والطفله اللي سواديزون امان بحذاها، راهو ساعات عدوه المراه وعدوه البنيه، هي البنيه والمراه، والنجم اللي تجرجرها لي مخاطر ومنزلقات هي البنيه. وديما احذر من صديقك ألف مرة أكثر من عدوك، خطر العدو كبين ومكشوف، أما الصديق هو اللي نحذره منه، لأنه مش في إطار التخوين ولا عدم الثقة ولا كذا، أما الاحتياط واجب ولازم. مش لازمك بورتابل، علاش تعطي في ولدك وبنتك بورتابل بالملايين ولا بمئات الدنانير؟ علاش؟ خليه من الأول في إطار القصة، ما حبش بالسيفن عليه توجي في القصة وتقول لي هو أني تلزيت باش نعطيه بورتابل. ما ثم حتى شيء يلزك باش تعطي لولدك بورتابل، وما ثم حتى شيء يلزمك أنك باش تحل لبنتك ولا ولدك ولا تخليهم وحدهم يحلوا كونت فيسبوك ولا كونت تيك توك ولا كونت انستغرام. أنت بيدك في بعض الأحيان تزور له تاريخ الميلاد متاعه بالميلاد متاعه باش تخليه يدخل الفيسبوك والتيك توك، وهك تشوفه في أمور غريبة وفظيعة تصير. شوف كي تسيب طرف الخيط ويتملص من ايدك برا، الحق عليه. التربية الصحيحة تبدأ منك انت صديق المستمع وصديقة المستمع، على خاطر من بعد المجتمع صحيح عنده دور، اما كي تربي ولادك على ثوابت ما يهزهم حتى ريح، لا الريح اللي في المجتمع البرا ولا الريح اللي داخل المدارس في بعض الاحيان والمدارس الاعدادية والمعهد الثانوي. استاذ ربي على الصحيح تلقى ديما صحيح. أستاذ
1: أكيد صحيح، هو شوف هي كيما ديما العائلة والأم اللي هي المدرسة الأولى، واللي قالوه معنا قول صحيح قوله فعل. وإن شاء الله نتمنى الخير لأبنائنا والبناتنا والكل التونسيين والتونسيات، وديما هالحوادث العرضية تصير إن شاء الله ما تكون ديما
0: تكون
1: استثناء، وإن شاء الله نقضيوا عليها في طبقات والبحث عن الأسباب اللي هي في الأصل المخدرات وما أدراك من المخدرات.
0: بالضبط. شكرا جزيلا أستاذ محسن قبوج، ربي يفضلك وربي يخليك وشدك بصحتك ويفرحك بنواراتك، بارك الله فيك. هذا مع الناس. تحياتي لك علي المنصوري، آمنة الأغزال الجميلة تأتينا بنشرة الأخبار، نهاركم زين، اللقاء.
2: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
3: إذاعة المنسير على الأثير، تنور بيكم وبحضوركم الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
4: في إذاعة المنسير ديما سبور.
5: في إطار الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تتابعون لقاء هلال مساكن وهلال الشاب، مكارم المهدية ومحيط قرقنة، اتحاد تطاوين والملعب السوسي. لقاءات تتابعونها ضمن لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
6: تمام منتصف النهار من إضاءة المنستيرة، ومنها نقدم ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. في ولاية سوسة، مشروع ربط منطقة شتمارين بشبكة التطهير يشهد عديد الإشكاليات ودعوات بفرض جدول زمني ملزم لإنهاء أشغال الربط. في المنستير، انطلاق فعاليات الدورة 12 لأيام أمراض الروماتيزم والمفاصل. جمعية إبصار تصدر قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارة التونسية لدعم النفاذ المتكافئ إلى المعلومات البيئية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يشهد مشروع ربط منطقة شتمارين بولاية سوسة بشبكة التطهير عديد الإشكاليات، منها عدم الاستمرارية في الأشغال التي تشهد عديد انقطاعات، وطالب المجتمع المدني في المنطقة بفرض جدول زمني صارم وملزم للمقاولين لإنهاء أشغال الربط بشبكة الصرف الصحي وإعادة تعبيد الطرقات المدمرة كأولوية قصوى لإنهاء الكارثة البيئية. وأوضح عضو المجلس المحلي بشط مريم حلمي العذري أن السكان يطالبون برقابة ميدانية حازمة.
7: مشروع تطهير المياه المستعمله بشط مريم الحل المواطنين عنده قداش يستناو فيه باش ينقذها من التلوث وكجال المشروع، ولا نقمه على سكان شط مريم. المشروع على اساس على عام، عنده قداش من عام هو يخدمه، وقفوا قداش مره وتو مازالوا ديجا سيف كامل على فهمنا على اساس باش يخدموا المنطقه الغربيه ما خدموش، تو رجعوا يخدموا في البحر فهمنا على اساس.

0: مشروع جروب يخدموا بجروب بركة، وفماش التقدم الكبير في المشروع. أما ثلاثة محطات أقل حاجة مش يكونوا مع تشهر أوتي واللي يخدموا لحد الآن مازالوا ما حضروش، زوز محطات أخرين مازالوا ما بداوش فهم، وللأسف الشديد حتى كوستا خلهمش يخدموها بالرغم اللي هي في أرض الدولة. المحطة هذيك مش تتربط فيها بريس كربوع شط مريم لحد الآن مازالت متوقفة، وليت العباد تسيف في الكياسات وتسيف الزيتون تاع جيرانهم. المشروع هذا جاء لربط المناطق الريفية بشبكة التطهير، ما رأنا إلا المشروع ولا اللي ربط مثلا الليقامات والمنازل الفاخرة والقصورات، وأكثر منشطر العماد اللي هي ولاد السجير ولاد العذيري ولاد عون. من 2024 المدير العام والوزير يقولوا لك راهم شاق عربتهم لدار جاوية عسوسة تقول لك ما فماش ربط. فالمشروع كامل جاء باش يربط المناطق الريفية، يتحول ويمشي للليقامات ويمشي للقصورات ويمشي للناس اللي هي مش موجودة في شط مريم، تجي على جمعتين وثلاث جمعات صيف في العام وتروح، والناس المحتاجة بالحق الربط بشبكة التطهير ما يربطوهاش.
1: في ولاية القيروان بلغ عدد الأطفال مكفولي الدولة والذين يتمتعون بخدمات مركبات الطفولة 358 طفلا بمنزل مهيري والعلا وبوحجلة ورياض سحنون ونصر الله والمنصورة وقريبا بحاجب العيون، حيث تم توفير الأدوات المدرسية لجانب خدمات الرعاية وتمكينه من الإكساء والأكل، وذلك في إطار معاضدة مجهودات العائلة وتخفيف الأعباء عنها خلال السنة التربوية. أكثر تفاصيل يقدمها طاهر العارم المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالقيروان في تصريح للزميلة نادرة بن رجبة.
2: تمكين الأطفال من ضروري مركبات الطفولة من أدوات مدرسية قبل العودة المدرسية يتمتعوا بها، من إكساء وتوفير أكلة ساخنة للأطفال باش يجيو يناولوا وجبة الفطور منتصف النهار مكفولي داخل مركبات الطفولة. يعني مركبات الطفولة فيها فرع عائلي. بالنسبة لولاية القيروان السنة عندنا 358 طفل يتمتعوا بالوسط الطبيعي، يتمتعوا بالرعاية بسبعة مركبات طفولة اللي هما منزل مهيري، نصر الله، العلاء، وحجلة، المنصورة داخل ولاية القيروان، وريال سحنون الجديد قريب العاجل كيف واللي معاهم مركب طفولة بالحاجب. معاضدة مجهود الأولياء في تأطير الأطفال وفي مساعدتهم على مجابهة مصاعب اجتماعية ولا غيره، حتى الأخصائية النفسانية موجودة ربما لمعالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بالصحة النفسية.
1: أعلنت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بالمنسير عن توفير تمويلات للمشاريع النسائية بالجهة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ودفع عجلة التنمية المحلية عبر إسناد قروض دون فوائض لفائدة الباعثات الشابات. المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة بالمنسير بهيج عبد القادر.
3: ما بين 100 و200 مشارك في كل ولاية. الفئة المستهدفة هما النساء حاملات أفكار مشاريع وراغبات في إحداث وتطوير مشاريعهن من فئات عمرية من 18 ل 59 سنة. بالنسبة من 18 حتى متخرجات حتى 25 سنة باش ياخذوا تمويل حتى ل 15000 دينار سونز انتيري حسب البنوك. فضاء المبادرة باش تكون شريكة معنا الإدارات الجهوية الشركة كما التشغيل كما الشباب والرياضة كما الفلاحة كما السياحة. تم التسجيل تقريبا فوق 30 امرأة خلال سنة كاملة. عنا رزنامة لتنفيذ المبادرة لمساريات العمل النسائية بولاية المنستير. انطلقت في أول دورة حسب الرزنامة الموجودة في منستير نهار 30 أكتوبر. الوردانيين باش نعملوا يوم واحد متزامن في معتمديتين المنستير والوردانيين. بعد نهار 27 نوفمبر سيدة لمطة بحجر، 25 ديسمبر طبلبة، بنبلة 29 جانفي، جمال 26 في ساحلين 26 مارس، سرهلال 30 أفريل، سيبة المجوني 28 ماي، وابني حسين 25 جوان، وزرمدين آخر نقطة في رسبة البطالة للفتيات والنساء 30 جويلية 27. نختتم 13 معتمدية بولاية المنستير.
1: نبقى في المنستير حيث انتظمت اليوم فعالية الدورة 12 لأيام أمراض الروماتيزم، وتجمع هذه التظاهرة الطبية نخبة من الأطباء والأساتذة والمختصين في اختصاص أمراض الروماتيزم والمفاصل لتناول أحدث المستجدات العلمية في التكفل بمختلف الأمراض الروماتيزمية والمفصلية الالتهابية المزمنة إلى جانب آليات العلاج الجراحي والطبي الحديثة. الدكتور إلياس أبو عجينة رئيس الدورة 12 لأيام أمراض الروماتيزم يتحدث في ميكروفون زميلة سعيدة بن مسعود.
4: ألم الأقدام ومشاكل الأقدام عن مرض السكر يبدش معكيو على الانتهام الرئوي كان مربوط بالانتهام الروماتويد. بالنسبة للورشات هم جوز ورشات هم رشا فيما يخص كيخ يستعملوا برشا في ومجالات أخرين، احنا نستعملوه في أمراض مفاصل خاصة في النخرج ودفن التوندينوباتي في أمراض الأنطا، ومش استعملوا لجيدة عن ورشات فيما يخص الأدوية الجديدة لمرض السكر دوما لزاكونز دي جيجة اللي نحكيو عليهم فرشا والأيام الأخيرة، ومش نشوفوا عنا في الناس الثمانية باختصار شنو أمراض عظام المفاصل شنو يزمي شاحة الأدوية هذوما جبود جبهم.
1: تواصل حملات التلقيح والتحسيس والتوعية ضد داء الكلب بمختلف المناطق بولاية زغوان، والتي من المنتظر أن يتم تلقيح 15,000 حيوان بين قطط وكلاب وماشية نهاية شهر أكتوبر الجاري. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بزغوان مراد جعفورة ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
5: الحملة بدأت في غرة سبتمبر 2026 وتتواصل حتى في آخر شهر أكتوبر. الحملة هذه تهدف إلى تلقيح حوالي 15,000 حيوان بين كلب وقط. تم تلقيح أكثر من 4,000 حيوان بين كلب وقط. فكر المواطنين للتلقيح الكلاب والقطط هذا تلقيح مجاني لفائدتهم، والتلقيح هذا إجباري ومجاني، والهدف منه هو حماية صحة المواطن. قام بتلقيح الحيوانات ضد الكلب عن دائرة الإنتاج الحيواني بزغوان، عن الدائرة الفرعية للإنتاج الحيواني برمشيرك، عن الدائرة الفرعية للإنتاج الحيواني بالناظور، عن الدائرة الفرعية للإنتاج الحيواني بالفحص، وعن بزري بتتقرى على العام كامل في حصر البؤر وفي نسبة التغذية الباهية اللي قاعدة تصير حاليا معناها في حملة التلقيح هي لحد من انتشار داء الكلب عند الحيوان، وبتنقص الحالات عند داء الكلب دونك اوتوماتيكمون تنقص عند الإنسان.
1: أصدرت جمعية وبسار بالشراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارة التونسية، وذلك بهدف دعم النفاذ المتكافئ إلى المعلومة البيئية والوقاية لفائدة الأشخاص الصم، ويقدم الإصدار مرجعية موحدة للمفاهيم المتعلقة بالبيئة والوقاية من المخاطر بلغة الإشارة التونسية. رئيس جمعية أبسار محمد المنصورية.
6: قاموس الإشاري البيئي تضمن 42 مفردة أو مصطلح بيئي وقعت ترجمته إلى لغة الإشارة. الغاية من هذا القاموس أنه موضوع البيئة ومسألة البيئة والمحيط يهم كل الناس بما فيهم الأسقاطات العلاقة وأيضا الأسقاطات العلاقة السمعية. ثم نقطة كبير في نفاذ المعلومة في وصول المعرفة البيئية للأسقاطات العلاقة السمعية، وبالتالي وقع إنتاج هذا القاموس اللي سيتلوه إنتاج قواميس أخرى في نفس المجال وأيضا في مجالات أخرى في إطار نفاذ وحق الأسقاطات العلاقة السمعية اللي نفاذهم للمعلومة وأيضا انخراطهم في الشأن العام من ناحية الدعاية إلى لغة الإشارة واعتبارها والاعتراف بها كلغة خاصة بالأسقاطات العلاقة السمعية، وهو المشروع قانون معروض على البرلمان التونسي، وأيضا اعترافا بخصوصية الأسقاطات العلاقة في تونس.
1: وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بالعناوين. في ولاية سوسة مشروع ربط منطقة شتمارين بشبكة التطهير يشهد عديد الإشكاليات ودعوات بفرض جدول زمني لإنهاء أشغال الربط. في المنستير انطلاق فعالية الدورة 12 لأيام أمراض الروماتيزم والمفاصل. جمعية إبصار تصدر قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارة التونسية لدعم النفاذ المتكافئ إلى المعلومة البيئية. أجمل تحية فريق الأخبار من غزال حليمة فيالة جهان بيع وحنان العباسي ونادرة بن رجب وسعيدة بن مسعود وعلى الأجهزة التقنية هيثم والنسا.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكم في الاخبار الرياضيه. تحيات هيثم والناس في الاخراج والتقديم شوقي الحمدي من قدم الميكرو في اعداد وتقديم اخبار الرياضه على موجه اذاعه المنسير. بدايه الاتحاد المنسير يلعب اليوم مباراه وديه مع امل حمام سوسه في ملعب مصطفى بن جنات في المنسير انطلاقا من نمط 3 وين باش تكون المباراه بدون حضور الجمهور لخيارات فنيه من الاطار الفني للاتحاد الرياضي المنسيري. نفس الشيء النجم الساحلي باش يلعب مباراة ودية اليوم دون حضور الجمهور، لكن ليس لنفس السبب باعتبار وأنه المباراة باش تجمع بين النجم الساحلي وفريق تقدم سقيط الدائر في ملعب سوسة الأولمبي بداية من ماضي 2:30 متاع العشية. المباراة هذه باش تكون دون حضور الجمهور وبسبب الأشغال الجارية حاليا في ملعب سوسة الأولمبي. الترجي الذي تونسي مدرب الجديد للترجي الإسباني بابلو فرانكو وصل اليوم في الفجر في مطلع الصباح تقريبا لمطار تونس كارتاج الدولي ونبشي باشر المهام متاعه على رأس الإطار الفني للترجي الذي تونسي بداية من اليوم، وكذلك باش يكمل مختلف الإجراءات متاعه القانونية ثم وين باش يتم الإعلان عليه رسميا من طرف الهيئة المديرة للترجي الذي تونسي عبر صفحة رسمية دائما ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي وكل محامي الرقمي للاتحاد الرياضي لفريق الترجي الرياضي التونسي. النادي الافريقي يلعب اليوم مباراة دولية ودية مع اهلي بنغازي الليبي في ملعب بنغازي الدولي انطلاقا من 6 PM وباش تكون احتفالية تزامنا مع الذكرى 106 لعيد ميلاد وتأسيس النادي الافريقي. اليوم في برنامج المقابلات الودية للأندية المحترفة في ماضي 2:00 النادي الإصفاقسي يواجه واحد قبلي تحكيم نزال الطيب، في ماضي 2:30 كما قلنا النجم الساحلي يواجه تقدم سقيط الدائر تحكيم لسفيان الورتاني، ثم في ماضي 3 PM كما قلنا الاتحاد المنسير دون حضور الجمهور يواجه ويستضيف أمل حمام سوسة تحكيم لوليد المنصري، وفي نفس التوقيت في ماضي 3 PM دون حضور الجمهور كذلك الملعب التونسي يستضيف في ملعب النيفر في باردو فريق الهلال السوداني تحكيم لي أسامة بن أسحاق. مباراة هذه كانت مبرمجة يوم الأمس وقع تأخيرها لليوم السبت مع تقديم في الوقت لأنها كانت مبرمجة أمس 4 PM وأصبحت اليوم في 3 PM. أيضا في 3:30 PM الأولمبي البيجي يواجه مستقبل مرسى ديما مقابلة هذه والدين تحكيم لي درصاف القنواتي، وفي 4 PM ترجي جرجيس يواجه نجم المتلوي تحكيم لي فرج بالرباح، وغدوة في 3 PM العشية الترجي الرياضي التونسي يواجه فريق الاتحاد العسكري الليبي تحكيم حسام بن ساسي. اليوم تتلعب الدفعة الأولى مقابلة الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الثاني لكرة القدم، كل المقابلات في 3 PM. جمعية مجرين تواجه نجم الخلادي تحكيم فادي بوخريس، هلال مساكن يواجه أو يستضيف هلال شابة تحكيم أشرف مجدوب، مكر المهدي تستضيف نادي محيط قرقنة تحكيم طاهر تليش، سكك الحديد الصفاقسي يستضيف مستقبل جابس تحكيم رضا الشويحي، الكوكب عقارب يستضيف سبورتينغ بن عروس تحكيم نبيل الهمادي، واتحاد تطاوين يستضيف الملعب السوسي التحكيم لأمين الفقير. منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 عام يواصل مشاركته في دورة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في مدينة الإسماعيلية في مصر، في ماضي 2:30 منتخبنا يواجه نظير المنتخب الليبي، وفي 6 PM مصر تواجه المغرب في برنامج مقابلات اليوم. المنتخب الوطني التونسي الأولمبي المعروف بمنتخب أقل من 23 عام واللي يشرف عليه مدرب أنيس بوجلبان موجود حاليا في توغو، وين باش يواجه المنتخب اللبناني في العاصمة التوغولية لومي في إطار مباراة إياب تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 23 عام. مباراة باش تلعب بعد غدوة الاثنين انطلاقا من 4 PM بتوقيت تونس مقابلة في لومي في توغو، باعتبار أن البنين ما عندهاش ملعب مؤهل دوليا. منتخبنا كان فاز في مقابلة الذهاب اللي تلعبت في ملعب سوسة الأولمبي يوم الثلاثاء الفارط بنتيجة 2-0. في كرة اليد اليوم تتلعب مقابلات الجولة 5 ذهب لبطولة قسمة للنخبة أكابر، 5 PM جمعية الحمامات تواجه النجم الساحلي تحكيم الغريني وعطي طلة، أحد منزل ميمي يستضيف بعث بني خيار تحكيم البشو ساسي، المنزه الرياضي يستضيف سبورتينغ المكنين تحكيم فريخة والقرقوري، في نفس التوقيت كذلك في 5 PM نصر طلبة يستضيف الترجي التونسي تحكيم العوادي وزريبي، ونادي كرة اليد بجمال يستضيف نادي سقيط الزيت تحكيم العزابي وعبطيف، في حين في 5:30 مكارم المهدية يستضيف النادي الإفريقي تحكيم لبنداح والزغلامي.
في كرة السلة. نذكركم أن الاتحاد المنسي كانت تمكن أمس من رفع المنع من الانتداب، العقوبة اللي كانت مسلطة على فريق أكابر كرة السلة من طرف الاتحاد الدولي لكرة السلة الفيبا، بعد أن قامت هيئة الاتحاد بإنهاء كافة الإجراءات القانونية والنهائية لغلق 5 ملفات، وبالتالي باش يتمكن الاتحاد المنسي من تأهيل المنتدبين الجدد لتعزيز فريق أكابر كرة السلة على غير الأمريكي جوردن جاكسون وحسن الإلهي وكذلك إسلام العجمي. اليوم تتلعب مقابلات الجولة الثالثة ذهاب للبطولة المحترفة البرو آ لكرة السلة في دفعتها الأولى. في 5:25 نجم حلق الوادي يواجه شبيبة المنازل، نادي الصفاقسي يواجه الملعب النابلي، ثم 5:30 شبيبة القيروان في كلاسيكو كل جولة يستضيف النادي الإفريقي، ثم في 6:25 اتحاد الأنصار في قاعة دار شعبان يستضيف الاتحاد الرياضي المنسيري، في نفس التوقيت في 6:25 نجم الساحل يواجه الدليت غرومباريا، في حين غدو الأحد في 4:30 نادي حمام سوسة يستضيف النجم الراتسي. في الكرة الطائرة، النادي الأولمبي الإقليبي أعلن البارح عن انتداب اللاعب الدولي الغاني غابرييل لوبوكو لتعزيز فريق أكابر الكرة الطائرة، عمره 24 عام وطوله 1.95 متر، احترف سابقا في فريق ترجي جنت الجزائري وفريق الابتسام السعودي. النادي الأولمبي الإقليبي يواجه اليوم وديا فريق سعيد سيدي بوسعيد انطلاقا من 4:00 في قاعة عمر الدخلاوي في سيدي بوسعيد. لتذكير أنه الأولمبي الإقليبي يستضيف الجولة الافتتاحية لبطولة قسم النخبة أكابر فريق النادي الصفاقسي السبت القادم في الجولة الأولى لبطولة القسم الوطني ألف للكرة الطائرة، الاستضافة النادي الصفاقسي باش تكون في قاعة عيسى بن نصر بقليبيا. أيضا مع الكرة الطائرة، رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة سيد عبد المجيد الكيلاني جرادي شارك اليوم وغدوة في أعمال المؤتمر العادي للاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة في المقامة في الرأس الأخضر، وباش كما قلنا يمثل وباش يكون هو ممثل الجامعة التونسية للكرة الطائرة. عالمي في دوري الأمم الأوروبية اليوفا ناسيون ليج، في ماضي ساعة اليوم فنلندا تواجه ألبانيا، ثم في 5:25 نلقاو كرواتيا تواجه إنجلترا، بيلاروس تواجه سان مارينو، إستونيا تواجه لوكسمبورغ، وإيزلندا تواجه بلغاريا، ثم في 8:15 متاع الليل إسبانيا تواجه تشيك، مقدونيا الشمالية تواجه اسكتلندا، وسويسرا تواجه إسلوفينيا. في حين في كأس الخليج المقام حاليا بالسعودية، خليجي 27 في مقابلة نصف النهائي اليوم في 5:00 العشية، السعودية تواجه قطر في 7:30 متاع العشية، الإمارات تواجه عمان. نهاية الأخبار الرياضية، تحية هيثم والناس في الإخراج التقني، تحياتي مقدم الميكرو شوقي الأحمدي في إعداد وتقديم أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسير. النشرة هذه والأخبار هذه وأكثر تلقاها على صفحتنا راديو منسير سبورتس على الفيسبوك. شاهي طيب الجميع.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.
2: أعدى من السلي. نهاركم طيب. أعدى من السليك مثل يضرب لمن يكون بالغ السرعة في العدو. السليك هذا رجل تميمي من حي بني سعد، كان عداء إذا جرى لم يلحق به أحد، وله في سرعة العدو قصة حفظتها كتب الأمثال. تروي الأخبار إنه بكر ابن وائل جهز جيش عظيم للإغارة على قبيلة تميم اللي منها السليك، وأرسل طلائع على رأس الجيش تترصد في الطريق وتنقل الأخبار للقائد. قبل ما توصل الطلائع لمرابط قبيلة تميم بمسيرة أسبوع تقريبا، شافت السليك على ظهر ربوة. وكانت تعرف اللي هو كان جراء يوصل القوم قبل الجيش بمدة طويلة، وينبههم بالخطر الداهم، ويضيع على جيش بكر ابن وائل فرصة المباختة والهجوم المفاجئ. خرجوا من هاك الطلائع زوز فرسان على ظهر أحسن الجياد وأسرعها، وطاردوا السليك باش يأسروه ويمنعوه من أنه يوصل أخبارهم. كيف راهم السليك متجهين نحو، وكانوا هما راكبين وهو على سقيه، أهبط من هاك الربوة يجري كاينه ماعز جبل. وكيف وصل للأرض المنبسطة ولا يجري قدامهم كاينه فهد. طاردوه هيك زوز فرسان حتى تعبوا الجياد وما عادش قادرين على الجري، أما السليك قعد يجري قدامهم وكأنه هو الراكب وهما المترجلين. وحتى حاولوا إنهم يصيبوه بالسهام والرماح ما أفلحوش، لأنه كان يجري في خط متعرج ويراوغ ويقفز كأنه ظبي. وبدأت الدنيا تظلام، سلموا هاك الفرسان واختفى السليك من قدام عينيهم. قالوا توا خلينا نرتاحوا ونرتحوا الجياد، وفي الصباح نقتفيوا أثاره، وأكيد إننا نلقاوه طايح في مكان قريب، على خاطر ما ثماش بشر يبذل المجهود هذا الكل من غير ما يتعب ويعيا ويحتاج إنه يرتاح. في الصباح تبعوا الأثار، هزتهم الأثار كيلومترات بعيدة، وعرفوا اللي هو استطاع برغم المطاردة إنه يصطاد بالقوس متاعه أرنب، وشعل النار وشواها وكلاها، وهو بقي يجري ولوح عظامها في الطريق، وما بين العظمة والعظمة مئات الأمتار على طول سنين. زادوا اقتفاوا الأثار، القاوا بعد مسافة طويلة الخفين متاعوا مقطعين، وفهموا اللي هو نحاهم وطيشهم في هاك البقعة وكمل جري حفيان. تعبوا هاك الفرسان، وقالوا ما له قاتله الله ما أشد متنه، والله لا تبعناه، ورجعوا على أعقابهم مأيسين من إنهم يخلطوا عليه.

0: ووصل للسليك القوم بني تميم وحكي لهم الحكاية. ما صدقوشي ما صدقوشي البعد المسافة وقصر الوقت اللي قضاه فيها، وقعدوا ما بين أخذ ورد حتى لين وصل جيش بكر ابن وائل وتمت الغارة. ومن هاك الوقت والسليك تضرب به الأمثال في العدو كما تضرب كذلك في الشنفرة، وقالوا الناس فلان أعدى من الشنفرة وفلان أعدى من السليك. وأرسلت مثلا: اللهم اجعلنا أعدى من السليك على صراطك المستقيم، واجعل ثباتنا وتوفيقنا مضرب المثل الطيب. إلى اللقاء مع أميرة غنيم وأخميس بوسعيد.
1: وأرسلت مثلا: قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.
2: إشهار مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلمة ومرحبا بكم. أطلقت شركة سبيس كزاي نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي غروك 4.7 في خطوة تعزز حضورها في سوق النماذج الموجهة إلى البرمجة وتنفيذ المهام المهنية المعقدة، مع تركيز خاص على قدرة النموذج على العمل لفترات أطول بصورة مستقلة واستخدام الأدوات ومراجعة ما ينجزه قبل تقديم النتيجة النهائية. ووصفت الشركة بأن غروك 4.7 أقوى نماذجها حتى الآن في البرمجة والأعمال المعرفية، وأكدت أنه أصبح أكثر قدرة على الاستمرار في تنفيذ المهام الصعبة والتحقق من العمل متاعه والتعامل مع كمية كبيرة من المعلومات داخل المحادثة الواحدة. ويجي إطلاق النموذج الجديد بعد تحويل لكزاي إلى جزء من شركة سبيس إكس اللي أعلنت في فيفري الماضي استحواذها على شركة الذكاء الاصطناعي اللي أسسها إيلون ماسك، فيما أصبحت المنتجات والخدمات التابعة لها تقدم حاليا تحت اسم سبيس كزاي. واعتمدت هذه الشركة في غروك 4.7 على نموذج أساسي البيز موديل جديد وأكبر حجما من المستخدم في الإصدار السابق 4.6، إلا أن الشركة لم تكشف عن عدد المتغيرات لبارامتر أو التفاصيل الكاملة لمعمارية النموذج الجديد. ويمثل هذا تحولا واضحا مقارنة بالأجيال الأولى من غروك، ففي عام 2024 كشفت الشركة تفاصيل الغروك نقطة واحد اللي كان يعتمد على 314 مليار متغير ومعمارية مجموعة الخبراء والMOE، قبل أن تتجه الأجيال اللاحقة إلى نماذج أكثر تطورا وموجهة بصورة أكبر للاستخدام التجاري والوكلاء. الزيادة في الحجم مهيش التغيير الأهم مع الغروك 4.7، لأنه سبيس كزاي تقول أنها أخضعت النموذج إلى مدة أطول من التدريب باستخدام التعلم بالتعزيز مع الاعتماد على مجموعة أكثر صعوبة من المسائل، ومنحها وزن أكبر للمهمات اللي يمكن أن تستغرق ساعات لإنجازها. وهذا يعني عمليا أن الشركة لا تستهدف فقط تحسين قدرة النموذج على الإجابة على سؤال منفرد، وإنما الدرب على الاستمرار في تنفيذ مهمة طويلة تتكون من عشرات أو مئات الخطوات. على سبيل المثال، فما فرق كبير بين أن يطلب المستخدم من نموذج ذكي كتابة مقطع برمجي صغير وأن يمنحه مشروع برمجي كامل ويطلب إضافة نظام جديد لتسجيل دخول المستخدمين، ثم يعدل جميع الملفات المتأثرة ويشغل الاختيارات ويكتشف الأخطاء الناتجة عن التعديلات ويصلحها ويراجع النتيجة النهائية. النوع الثاني من المهام يطلب من النموذج الاحتفاظ بأهداف المهمة الأصلية في الذاكرة متاعه الوقت الكل، ومعرفة الخطوات اللي أنجزها بالفعل، والعودة إلى قرارات سابقة إذا اكتشف أنها كانت خاطئة. وهو تحديدا النوع اللي تقول عليه سبيس جزاي أنها ركزت عليه خلال تدريب لجروك 4.7. ومن أهم التحسينات اللي سلطت الشركة الضوء عليها قدرة لجروك 4.7 على التحقق من العمل متاعه سيلف فيريفيكيشن بشكل أفضل. عند تكليف النموذج على سبيل المثال بتحليل عشرات الملفات المالية وإنشاء عرض تقديمي عن أداء الشركة، من المفترض أن يكون أكثر قدرة على اكتشاف وجود رقم في إحدى الشرائح لا يتوافق مع البيانات الموجودة داخل الملف الأصلي، أو ملاحظة أن إجمالي مجموع من الأرقام لا يساوي الإجمالي الموجود بالفعل.

0: تستخدمها في الأبحاث الدفاعية، وتتزايد أهمية هذا الجانب مع ارتفاع قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني. فأحدث نموذج من الأوبن أي أي GPT-6 أسترا أصبح أول نموذج للشركة يصل إلى التصنيف الكريتيكال في القدرات السيبرانية وفق إطار الجاهزية الخاص به، ما يعني بحسب الأوبن أي أي أنه ينجم عند تزويده بالأدوات الصلاحية المناسبة يكتشف ثغرات غير معروفة ويطور وسائل استغلالها دون الحاجة إلى توجيه بشري لكل خطوة. وتحدد سبيس جزاي ماي كآخر موعد زمني للمعلومات المدمجة داخل تدريب الجروك 4.7، وبالتالي لا يمتلك النموذج بصورة تلقائية معرفة بالأحداث اللي وقعت بعد التاريخ هذية، وللوصول إلى المعلومة الحالية يلزم تشغيل أدوات البحث على الإنترنت والبحث داخل منصة إكس. هذا كان الكل معنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
1: مع ريم الهاني.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: ومن إذاعة المنستير تحية طيبة وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
2: إذاعة المنستير صوت الذي بحب كبير.
1: إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. أعلن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزويري عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 1400 ميجاوات في تونس باستثمارات سيتم تحديدها لاحقا. وأكد أن الجانبين اتفق على إرسال وفد فني تونسي إلى الجزائر للدخول في التفاصيل التقنية المتعلقة بتنفيذ المشروع تمهيدا لتجسيده في أقرب الأجال. ويأتي هذا المشروع في سياق توسيع التعاون الجزائري التونسي في مجال الطاقة وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الطاقية في البلدين وفق ما أوردته وسائل أعلام جزائرية. أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، ومشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. أكد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مقديش أن التجربة التونسية في مجال رعاية الأطفال فاقدي السند العائلي أصبحت محل اهتمام واسع من عدة بلدان إفريقية وعربية تسعى للاستفادة من خبراتها، خصوصا في مجالات الاستقلالية المالية، الحوكمة، برامج المنازل المدمجة والصحة النفسية والتطوع. وقد أوضح مقديش لوكالة تونس إفريق الأنباء أن انتخابه على رأس مجموعة قرى الأطفال لغرب ووسط وشمال إفريقيا التي تضم 23 بلدا ويستفيد من برامجها 240 ألف طفل يعد اعترافا دوليا بكفاءة إطارات الجمعية التونسية وتميز مقاربتها. تلتقي نساء من بلدان البحر الأبيض المتوسط في تونس من 5 وإلى غاية 7 من أكتوبر القادم بمناسبة انعقاد فعالية النساء معا في قطاع مصاد الأسماك 2026، وهي فعالية ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا.

0: أفريقيا، وذلك بالشراكة مع مبادرة الصندوق العالمي للطبيعة للبحر الأبيض المتوسط. وتهدف الفعالية إلى تعزيز دور المرأة وقيادتها في قطاع الصيد البحري وتبادل الخبرات والحلول من أجل مجتمعات ساحلية أكثر شمولا واستدامة وقدرة على الصمود. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء القلعة الرياضية والشبيبة القيروانية، اتحاد قصور السيف وأولمبيك مدنين، الملعب الجابسي وسبورتينج المقنين. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
2: تسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
3: سور السيف، الجم، سيدي علوان، عالموجة 95.7. إذاعة
2: المنستير 95.7.
4: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة ودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
5: عندما تنتهي الحياة، وكيف يستطيع الطب الشرعي أن يجعل الحقيقة تتكلم عندما يصمت الجميع؟ البصمة تكون لاختصاص من أدق الاختصاصات ومن أهمها ربما قيمة في عالم كشف الحقائق والجرائم. طبيب شرعي اختار العلم والمسؤولية طريقا وخلى من مسيرته بصمة وصلته إلى العالمية. نحكي على عام 1983، وين مكنت منظمة الصحة العالمية من التكوين في الاختصاص في ليون، فعاد في عام 2025 إلى جنيف، وين منحت نفس المنظمة لقب وتتويج كبير بجائزة نيلسون مانديلا في النهوض بالصحة. سعيدة جدا بأنه كون اليوم ضيفي الدكتور وصاحب مسيرة كبيرة وبصمة هامة، الدكتور ماجد الزمني، حاضر معنا في البصمة. هذه البصمة وأنا مروزيتي.

0: البصمة ضيف يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا بيك دكتورنا، مرحبا بيك في البصمة ومرحبا بيك في إذاعة المنسير، منورنا.
2: بارك الله فيك، شكرا سيدة مروى، وتحية لك والعاملين في إذاعة المنسير، وتحية للمستمعات ومستمعي إذاعة المنسير، هذه الإذاعة المتميزة والمسموعة.
1: يعيشك، شكرا جزيلا ومرحبا بك بحذانا. اليوم باش نحكيو على شخصك، باش نبداو معاك مع البدايات، وباش نمشيو أيضا لتاريخ اليوم من البدايات لليوم. أكيد مسيرة كبيرة في الاختصاص هذاك، هو 40 سنة، ما نحكيوش على الجانب الدراسي، معنى 40 سنة في طب شرعي في سوسة.
2: نعم، هذيك هي المسيرة الهامة المهنية التي قمت بها. وبعد دراسة الطب والدراسة الابتدائي والثانوي، وأنا عندي حنين كبير للمنستير وذكريات، لأنه الثانوي متاعي والبكالوريا من معهد الذكور بالمنستير. وفي هالمناسبة هذه نحيي كل الزملاء اللي عشنا مع بعضنا فترة الثانوي الكل في جو معناها راقي ومتميز، وجو العلم والمعرفة.
1: كي نحكيو على الفترة الزمنية، السنوات.
2: أي سنوات؟
1: سنوات شنو؟
2: سنوات السبعينات. نعم، السبعينات
1: يعني. وانت ابن مناضل من الرعيل الاول في بني حسين، سي محمد الزمني، يعني بوك واحد من مؤسسي زاد نشر مهنه التعليم في تونس، نجم نقولوا، لانه بعد الاستقلال خذا المشعل وانطلق في عالم التدريس في اختصاصه في المنستير لهنا. فولد الوز عوام، محبين للعلم، وعائله تونسيه ومنستيريه، نجم يقولوا بني حسين، أصيلة بني حسين، وفي نفس الوقت محبة جدا للعلم وللمعرفة، ومنها خرجوا 4 أطباء هولي في العائلة الكل.
2: احنا فعلا الوالد كان من زيتوني، من الرعيل الزيتونة، مناضل، وكان وقت الطلبة الزيتونيين كان معناها مناضل ضد الاستعمار، وواسط المسيرة بعد الاستقلال، وأخذ مهنة التدريس والتعليم في عديد من الأماكن، حتى بداها من الشمال الغربي في مدينة الكاف في تونس، ثم في ولايات الوسط سوسة والمنستير، وحتى في المنستير في أول ما افتح المعهد الثانوي للفتيات بالمنستير مع المرحوم سالم فرشي، وقتها كان مدير، الوالد كان معاه في الإطار التدريس العربية والتربية، ثم في أماكن أخرى، وكان مناضل وكان قريب للمقاومين في عهد الاستقلال ويعرفوه في الجهة، وكان يحب العلم. وإحنا 8 في العائلة، 4 أولاد و4 بنات، وإحنا 3 أطباء، وأختي وعائلتي معناها جامعيين، بكلهم في مستوى جامعي يقاموا العمل متاعهم.
1: ما شاء الله، من عائلة تؤمن بالعلم وتؤمن بأنها تعطي بصمة في البلاد التونسية، بلاد التونسية اللي زاد يعني راهنت على التعليم وراهنت على الصحة. وإحنا اليوم باش نحكيو على يعني هالمسيرة هذية اللي كما قلنا أكاديمية وعلمية، معناها ما شاء الله حطيت فيها بصمتك دكتورنا. اليوم كان نحكيو على البدايات وعلى التأثر بالطفولة متاعك، تأثرك بالوالد، تأثرك بالمقربين، كانت في الفترة هذيك شنو كنت تعيش معناها مع العائلة، باش صنع منك اليوم الشخصية هذية.
2: الجو العائلي هو معنا محافظ ومتاع تربية، وكانت العائلات في تونس بعد الاستقلال، وعشنا احنا كالفترة هيكي معنا بداية الاستقلال، الاستثمار الأول على مستوى العائلات الكل التونسية، مهما تكون معناها البساطة متاعهم في التدريس، باش ولادهم يقرأوا الابتدائي والثانوي ويخرج حتى للجامعة. معناها كانت هذه هي الاستثمار الأساسي قبل فك الأسر بعد الاستقلال، متعطشين للعلم والمعرفة. فبطبيعة الحال أنا في المرتبة الرابعة في العائلة. أخواتي أكبر مني سابقيني والكبير يعلم الصغير والعائلة مشيت على النسق هذايا.
1: نعم. قريت في منيحة صيف ثم قريت في مدرسة غورتجوان، خديت البكالوريا من معهد الذكور بالمنستير ثم كلية الطب في سوسة. أنت اخترت الطب دكتور ولا مشيت له خاطر أختك مشيت له ولا كيفاش؟ حكينا.
2: أختي وخويا سابقيني في الطب.
1: سابقينك هما الاثنين. أي.
2: نحب الطب. أي. نحب الطب وفعلا معناها مهنة إنسانية وفماك النفس الإنساني وكل النفس اللي يحب ينفع ويحب يفيد وفيه معناها فكان توجه لهذا.
1: علاش الطب الشرعي مش اختصاص آخر؟ هذا اختيارك أنت ساعة ولا كان اختيار
2: بعد التكوين الطبي والدكتوراه في الطب؟ في الحال أنا مع دراسة والمدارج الكلية والأساتذة اللي يقريونا وواحد يتعرف بشوية بشوية على كل الاختصاصات ويحاول معناها ياخو توجه ياخو فكرة. فكنت فما ميل مع الأساتذة اللي جونا من فرنسا وأستاذنا من تونس أكبر منا هو الكوان يرحمه سي عبد العزيز الغشام. معناها فما ميل لهذا الاختصاص على خاطر اختصاص طبي ولكن مفتوح أيضا على
1: اختصاصات أخرى.
2: اختصاصات أخرى وهو في مفترق ما بين العلوم الطبية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والقانونية. والقانونية بطبيعة الحال. فنحب التفتح هذايا أنا مع الطب. فلقيت فيها معناها استفادة وتغرمت بالشيء هذا.
1: تعتبر أب الطب هذية أو الاختصاص هذية في جهة الوسط والساحل. أنت يعني الاختصاص هذا كان صفحة بيضاء ما كان حتى شيء. وأنت المؤسس ليه وأنت اللي حطيت فيه بصمتك الأساسية. ومن غادي التكوين اليوم باش نحكيه على يعني اختصاص موجود تقريبا في أغلب جهة الجمهورية وفي أغلب المستشفيات متاعنا. كيفاش كانت البدايات سيمشت؟
2: البدايات هي كل بداية الواحد يبدأ يكون عنده فكرة واضحة. وإحنا تكوننا في مركز وفي مدينة ليون وكانت هي وقتها الطب الشرعي والمعهد الطب الشرعي وقسم الطب الشرعي من أرقى المراكز في فرنسا معناها مثالي ومع أساتذة كبار معناها عندهم الخبرة وخذيت من عندهم التجربة وخدمت غادي عامين.
1: ولهنا الفضل كان للمنظمة الصحة العالمية يظهر لي عام 1900
2: الكلية متاعي ووقتها ونذكرهم بالخير الأستاذة أول عميدة أستاذة سعاد يعقوبي الوحشي اللي هي ربي متحها بالصحة. والأستاذ الله يرحمه الشادلي بوزاكورة. كان معناها وجهونا باش الكلية تاخذ الاختصاصات اللي ماهيش موجوده باش نتكونوا احنا وبعد نجيو ندخلوا لإطار التدريس. فكان التشجيع. وبعد الاختصاص ما حبيناش نقعد بطبيعه الحال في فرنسا رغم الطلبات ورغم الكل وكنت معناها قرار نرجع لتونس باش ناخذوا المهمه بتاعنا.
1: يعتبر اختصاص ذكوري بامتياز في البدايات دكتور معناها لانه نعرفوا علاقه يعني الاطباء ولا المتكونين فيه معناها من جنس الاناث دائما عندك الصوره نتاع انهم يخافوا ربما والا باش يشوفوا الجثه وكالتعامل المباشر هذاك كان صعيب. فهل هو في البدايات على الاقل هو اختصاص للذكور بالاساس ولا لا؟
2: صحيح من الأول بدينا احنا مع زملائي في صفاقس وبعد تالي في المستير وبعد ولكن بعد تالي ولا معناها توا حاليا في الإطار الطب الشرعي على مستوى الجمهورية التونسية في العدد فما إناث أكثر من الذكور
1: تقلبت
2: وهذا وتبارك الله معناها الإناث في المدارج الكليات الطب النسبة متاعهم معناها أكثر من الذكور. فبالتالي معناها زاد نفس الشيء الطب الشرعي.
1: أنا كان أرجع بك لك اللحظة الأولى هذيك متاع المباشرة معناها فاسفاس مع جثة ولا فاسفاس مع يعني بدايات العمل في الاختصاص هذي. هل عشت أنت زاد هك الرهبة هك الخوف هك المشاعر المختلطة ما بين فش قاعد نعمل لهنا هل الاختصاص هذي يشبه لي وإلا لا عشتهم ولا لا دكتور؟
2: هو في دراسة الطب شيء يقع تدريجيا من الأول نشوف
1: لأهلكم
2: معناها فما تأهيل ومنبدأوا حتى من الدراسة من السنوات الأولى فما علم الأناتومي معناها نشوفوا معناها الحالات نتاع وفيات ونشوفوا حاجات اخرين. فالاتصال في الحالات هذه يكون تدريجي معناها ما نجموش نقولوا هيك فجاه معناها الواحد لا لا تدريجي.
1: نعم. وكيفاش كنت انت معك انت البدايات في الاختصاص معناها في المجال هذا؟ عشت التجربه نتاع انه هل ترى ان توفي الثنيه صحيحه والا لا؟ هل ترى هذا الاختصاص يشبه لي والا لا؟ انت قلت انه مفترق العلوم الطبيه والقانونيه والاجتماعيه، لازمك تكون ملم برشا حاجات في نفس الوقت يعني باش نجم تمارس العمل هذايا، ماكش باش تتعامل فقط مع يعني مع جثه ولا مع جسم انساني بقدر ما انك باش تتعامل مع قانون، باش تتعامل زاد مع ربما ملابسات متاع جريمة، فما برشا نقاط لازمك تكون ملم بها كصاحب هذا اختصاص.
2: هو كل كما كل الاختصاصات قاعدة تتطور، وفي نفس الاختصاص تلقى تخصص تأخذ أمراض القلب، فما معناها من مختصين أمراض القلب تلقى شكون مختص في الشرايين، فما في دقة القلب، فما في معناها أنواع. فبالطب الشرعي زاد كيف كيف معناها قاعد يتوسع. نعم. ومع التقنيات الحديثة فما معناها اختصاصات أخرى في الميدان هذا.
1: نعم.
2: وما نجيبش واحد هالتكوين هذا يقع بالممارسة. نعم. بشوية بشوية. وبالحياة العملية. وبالتقدم في المهنة وفي الخبرة، وفي الواحد واللي يعرف عنده فكر وعنده شامل للعديد من المعطيات.
1: نعم. كان نحكيه على صعوبات دكتور في البدايات على أول ما بديتوا الاختصاص هذا، وإحنا قلنا كان صفحة بيضاء في جهة الوسط والصحة حتى في تونس نتصور، ما كانش يعني واخو سنوات عديدة معناها يعني ما زلتوا في بدايات معناها التخصص والتكوين في هذا المجال. هل الفترة الأولى كان فيها برشا صعوبات؟ وشنية الصعوبات هذه؟ تقنية في توفر الإمكانيات يعني كان نقارنوا بين البارح واليوم؟
2: هو التمشي اللي مشينا فيه في تونس احنا تمشي أنه الطب الشرعي يكون اختصاص في المحيط الاستشفائي الجامعي.
1: نعم.
2: معناها ككل الاختصاصات الطبية.
1: نعم.
2: وجودنا في مستشفى استشفائي ولا مستشفى جامعي يخلينا نتواصل مع كل الاختصاصات، وهذا يفهم تكامل ما بيناتنا. أولا نحتاج لكل التحاليل وكالأشعة وكالتحاليل السمية وكالتحاليل البيولوجية وكرأي مختصين في طب الأطفال، في طب النساء، في طب فهذا الكل كان متوفر. وإحنا حتى التوجه من الأقسام الأولى متاع الطب الشرعي كان في سوسة كاستشفائي جامعي.
1: نعم.
2: معناها في تونس كان مخبر في كلية الطب بتونس.
1: نعم.
2: ولكن أنا حطينا الاختيار هذايا باش نكونوا في محيط الصحي الطبي ونتعاملوا مع الاختصاصات الأخرى، وهذا يعطيك معناها نوع من الأريحية.
1: نعم.
2: من الأريحية في العمل وفي الانفتاح.
1: نعم، يعني ما تكونش فما ضغط كبير، بالعكس يكون من الاختصاصات ولا من المجالات اللي وقتها واخو حظوته واخو حقه
2: وإحنا اختصاص نتعاملوا مع وزارة العدل بالتسخير ونقوموا بواجبنا كخبراء عدليين وكمساعدين للقضاء.
1: نعم.
2: في هذا المجال وان سيرفيس بوبليك اوكسيليير دو لا سانتي، يعني عمل عمومي واحد ونكونوا مساعدين للقضاء، هذا.
1: نعم.
2: هو حبينا.
1: نعم. يكون الضغط وقتش يصير وإلا الحظوة هذه وقتش تنقص ربما وقت اللي تتحول القضية اللي ما بين يديكم وإلا الإشكال اللي ما بين يديكم إلى قضية رأي عام، إلى مواضيع ربما عندها علاقة بالسلطة في الجوانب هذية، معناها نتصور وقتها تكون المسؤولية مضاعفة وكبيرة ياسر. عشتها هذه سي ماجد ولا؟
2: نعيشوها معناها نعيشوها، ولكن الواحد مش عنده ضوابط. الضوابط هي العلمية يقبل كل شيء.
1: ضوابط
2: نعم
1: واخلاقيه
2: اي علميه معناها خاطر في الطب الشرعي ما تعرف ما تعرفش. نعم لا مش ممكن، هذو ما هما معناها الكل. ما نقعدوش ما نمشيوش بالوجدان مثلا،
1: مش بالعاطفه. نعم.
2: القاضي عنده الحق معناها في القضاء كيف المعطيات الكل تبدا قدامه. فما حتى بوجدانه احنا لا. اذا كان ما نجموش وما نجمش نفس الموضوع نقول راني الامكانيات هذه ما تفصلش. ناخذ مثال جثة متعفنة ما عادش كيفاش الاعضاء ما نجموش نفحصوها بصفه معناها موضوعيه ولا نعملوا التحاليل اللازمه وكل مش نثبتوا مش ندقوا اقصى ما يمكن، ولكن ساعات ما نجمش نحدد اسباب الوفاه نقول ما نجمش. هذا ساعة قاعده اساسيه. وبعد تالي الاخلاق والاخلاقيات والاحترام الناس واحترام المنطق وكل هذا يدخل في العمل الطبي بصفه عامه زاد كيف كيف. احنا هذا ناخذوه بعين الاعتبار. واذا كان الطبيب الشرعي ما يكونش مساعد للقضاء بالنزاهه اللازمه معناها ما ينجمش يساعد القضاء، والقضاء في بعض قضايا هامه جدا يقول لك نستناو شو يقول الطبيب الشرعي.
1: بالضبط.
2: الا مش يقول الطبيب الشرعي
1: مفصلي
2: معناها
1: مش يحدد مسار
2: القضيه. هذه مسؤوليه نقوموا بها باقصى ما يكون من الموضوعيه العلميه. هذيك هي الاساس نتاعنا.
1: اكبر قضيه شرفت عليها ولا كنت يعني معناها الفصل بيني ديك انت دكتور ماجد، خلينا نحكيوا في البدايات في الثمانينات في التسعينات اكبر ربما قضيه وبعد نجيو للمن بعد، ولا كانت لك صعيبه معناها كانت لك حاسمه خليتك ما ترقدش الليل خليتك تفكر برشا اثرت عليك شخصيا تتفكرها ولا لا؟
2: والله نفكر عشنا كارثه.
1: كارثه
2: في 94 في صائفه 94 قطارين وقع اصطدام ما بيناتهم في جهة القلعة الكبرى، واحد ماشي القابس والآخر جاي من مصفاقس وقع اصطدام وكانوا معناها وفما حريق اندلع في القطارين ووصلنا حتى 34 جثة وفي حالة معناها متاع احتراق
1: حروق
2: بليغة وما عادش وكل وخدم وقتها جبناها. وفي عام 94 المسألة صعيبة برشا لأن اللي يركب في القطار ما عندكش الهوية متاعه كما طايرة ولا في واحد
1: تحديد هوية.
2: جات الحادث هذا في عطلة مولد نبوي والقطار ماشي القابس وعائلات جاتنا من الجنوب ومن يقولون راهو قريبي ما اتصلتش به ونستنى فيه وقال مش يجي في المولد وفما معناها من قبل اتفاق باش يجي يزور العائله ولا ومعناها واحنا مشينا بالدرجه بالمرحله ما كانتش زاد التحاليل الجينيه
1: لدين
2: وقتها
1: وقتها ما زلت ما دخلش
2: مازال وقتها استعملنا وكعلاش في المستشفى لقينا الاشعه وكل كل التفاصيل متاع الأشعة والحلي واللباس وبدينا بشوية بشوية بشوية بشوية حتى لين وقع التعرف عليهم الكل. وفي
1: أخذت وقت دكتور؟
2: أخذت ما أخذتش برشا أسبوعين تقريبا معناها
1: فريق العمل كان كبير قادر أن يجيبها
2: والزملاء وبدينا معناها من كل عائلة معناها نأخذ خصوصيات كل متوفي هذا هو ولا لا مش يلبس شنو عنده قداش عمره عملش عملية جراحية سابقا مثلا عنده حاجة نجم نقاوها بالأشعة مثلا كسر قديم ولا حاجة ولمينا المعطيات هذه الكل وبدنا بشوية بشوية بشوية حتى في الأخر بالكل نقول لك معنى هذا هي الوحدة قعدت لنا جثة ما عرفناهاش شكون معناها في الأخر خفنا لا وقعش خلط ما بين
1: غلطناش ما بين
2: معناها 30 جثة غلطناش ولكن بعد جات عائلة من الجزائر وقالوا احنا قريبنا في بالنا به في تونس مع أصدقاء عائلة أخرى ولكن عائلة أخرى قالوا لنا وين وإحنا روح عنده مدة وما جناش كيفاش هذا في الأخر العائلة غادي خموا بالكش يكون ما وجاو وقال معطيات خذيناها مع عند الدونتيست متاعه طبيب الأسنان في العاصمة في الجزائر وبعثنا قال لي يعمل ما عندي دي سوان دونتير وهو التفاصيل متاع العمليات
1: اللي
2: وعملنا الأشعة وعملنا مقارنة ولقينا تطابق وبعد ما رغم هذا الطبيب متاعه طب الأسنان تنقل السوسة وجاء القسم الطب الشرعي وفحص وقال هذا هم العمليات اللي عملتهم وكانت هذيك آخر آخر آخر جثة معناها وقتها أغلقنا الملف وعرفنا
1: كانت مسؤولية صعبة ياسر لهنا. نعم. نحكيه على عائلة تستنى في قريبها ولا في ولدها ولا في جثة معناها باش تتأكد وباش تدفنها، فهنا مسؤولية صعبة ياسر. يظهر لي معناها الصعوبات هذه قاعدة تنقص بشوية بشوية. اليوم كي نحكيه على دين ونحكيه على يعني إدراج الذكاء الاصطناعي ربما والتقنيات الحديثة الجديدة، اليوم نحكيه في 2025 و2026 نتصور تغيرت المعطيات والعملية أصبحت أسهل بالنسبة للجينيراسيون الجديدة هذه.
2: أسهل، ولكن زاد فما كوارث تقع، أو كيف نذكروا مثلا الهجرة الغير شرعية ومعناها وكوارث مع أطفال مع نساء مع جنسيات من دول أخرى ومع النش عندهم المعطيات. فهذا الكل توا فما طريقة وفما منهجية يقع تطبيقها، وساعات في حالة تعفن زادة وما عندناش حتى خبر عليهم كيفاش هذوما بشوية بشوية. معناها نبدأ بالعمل منهجي فيه معناها ضوابط متاع منظمات الدولية ومع خاصة الصليب الأحمر الدولي كيفاش نتبعوا كيفاش نسقوا ما بين الدول باش نجموا نعرفوا. ولكن صحيح الأديان تعاون، ولكن لازم تكون عندنا معطيات باش نقارنوا زادة وكل الأديان.
1: نعم لا يعني تبقى دائما اختصاص حساس. نعم. وفيه تفاصيل عديدة، وصاحب الاختصاص هذا لازم يكون ملم ببرشة حاجات. خلينا نحكي شوية على الأكتواليتي مثالش كان تسمح دكتور. اليوم عايشين على إيقاع للأسف شديد شيء وجع القلب، كوارث سمعناها في الأسبوع اللي تعدى بركة الفارت، بين اغتصاب لفتاة، اغتصاب جماعي لفتاة قاصر، بين البارح وفاة تلميذ مازال مش واضح أسباب الوفاة، اللي يقول فما شكون دفعه وشكون ضربه وغيره. هنا مهمتكم كما قلت أنت قبيلة مفصلية تحدد معناها وتغير مسار القضية ككل. كي نحكيو على الاكتواليتي على الواقع هذه نتاع اليوم، برشا جرائم قاعدين نشوفوا فيها قاعده تجي معناها للمستشفيات نتاعنا، يعني الاقبال على هذا الاختصاص اكثر من قبل.
2: الاقبال فما معناها ظاهره العنف مع الاسف معناها موجوده، واحنا في الواجهه الطب الشرعي هو في الواجهه. نعم. وفين يكون الفحص في وقت مبكر للطب الشرعي، فين يكون معناها النتائج تكون أوضح وممكن نوصلوا معناها النتائج أوضح. فظاهرة مجتمعية كاملة هذه. ظاهرة مجتمعية كاملة، والإعلام والمجتمع والمربين
1: والفيسبوك اليوم ينصب نفسه محكمة تعطي معناها نتائج.
2: ما عادش معناها تو هذا الكل معناها ظاهرة إعلامية عالمية ولات، ونشوفوهم حتى في الدول المتقدمة، وكل مرة تقع حاجة وقع حاجة. ويزم التهدئة، ويزم معناها دور الأسرة، دور المربي، دور المعلم، دور المجتمع، المحيط المهني، يكون هذا الكل الظواهر هذه تتنحى. وعنا خدمنا احنا شوط كبير في تونس مثلا العنف ضد المرأة، وعنا قانون معناها قمنا به، وانا واحد ساهمت في حتى في إنجازه لما كنت في الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. نعم. فالظواهر هذه الكل المجتمع الكل يتكاتف المجهود باش تنقص.
1: حبيت نقول أنه أولاد الاختصاص هذية عندهم عمل كبير في الحاضر وفي المستقبل، نظرا لي يعني الصعوبات اللي يعيشها المجتمع التونسي وهالتحولات اللي كما قلت سيادتك تذكر فيها، خاصة أنه مش فقط عمل الطب الشرعي يختصر على الموت المستراب وإلا على قشف القضايا، وإنما فيه الإحاطة بالعنف، الإخلاقيات الطبية، القوانين الطبية وغيرها. يعني اختصاص شامل دكتور، فيه برشا جوانب أخرى ربما ما يعرفوهاش المواطنين العاديين.
2: نعم صحيح، وهذا هو في مسيرتي المهنية اللي أنا قمت به. نعم. كي بديت وحدي ما قعدتش وحدي، كونت فريق كامل وبعثتهم الأحسن زملائي اختصاص. كما أنا جاتني فرصة باش نقوم ونطلع على شمة في أوروبا وفي الخارج. نعم. بعثتهم تكونوا في القسم معايا وكل إلى مراكز في أوروبا من أحسن طراز، في بروكسل، في ستراسبور، في لوزان، في سويسرا، في كوينبرا، في البرتغال. معناها هذوم الكل باش احنا نتكاملوا مع بعضنا. نعم. وبطبيعة الحال كيف يكون مجموعة ومضابية كل حد انا يجيب حاجة جديدة إلا ما عناش ويجيب فكرة جديدة باش نتكاملوا.
1: شفت ثمرة النجاح متاعك دكتور تعبك هذيك شفته على على أرض الواقع اليوم مع الكفاءات الطبية اللي الحقيقة تفرض مجالها تفرض حضورها في كل المجالات وخاصة في مجال الطب. شو تشوف في التألق متاعهم في تأثير متاع بصمتك أنت وبصمة ربما هالمراكز هذه العالمية؟
2: نعم موجودة البصمة كل وإن شاء الله الزملاء الأخذوا المشعل اللي يقدموا القدام يبنيوا كل حد يحط حجرة في الصرح هذا متاع الاختصاص يقدم به القدام باش تونس تتألق وتمشي القدام. وهو نشوفوا في كفاءاتنا في الخارج اللي يخدموا بالأسف معنا يخرجوا برشا معناها ويخليونا تونس وإن شاء الله ما نعيشوش بعد تالي أزمات مع تطور المجتمع في تونس وخاصة السن الهرم متاع السن اللي قاعد معناها السن قاعد يطلع السن متاع الصغار ينقص مش نوليو معناها تهرم سكاني ماشيلو في السنوات القادمة
1: نظرا لهجرة الأدمغة والكفاءات
2: معناها يجب نخموا فيه على مستوى الشأن الصحي كيفاش مش ندوى عنا سكان ومعناها أعمارهم كبار فوق 60 مش تفوق تدريجيا إلا في حالة شغل وفي حالة معناها إنتاج كيفاش بعد للإحاطة الصحية متاعهم والإحاطة المجتمعية.
1: كان نسألك على منظومة الصحة العمومية في بلادنا وتجاوبني بلباس ولا مش لباس؟ شنو نقولوا احنا كي نسالوا على صغيرنا مريض تقولوا لباس ولا مش لباس يطلب مثلا ربما فحوصات زايده. يمكن نحكيوا على واقعنا الحالي وانت تقاعدت ربما من مجال التدريس لكن بقيت طبعا ما زلت تخدم
2: خبير لدى المحاكم ونمارس في الميدان والخبره.
1: ما سميوش تقاعدت معنا ما موش تقاعد ربما
2: انا مش نقول لك شو يقولوا يقولوا قبل انتم خير عندكم امكانيات معناها خير وكنت عنا وتو ناقصين كل ما يلزمش هذا يلزم تكاتف الجهود المستشفيات.
1: اي احنا لباس ولا مش لباس
2: تو لباس خاطر معناها وضعنا الصحي ماهوش الحمد لله وعنا معناها إشعاع وعنا معناها واحد ولكن هذا ما خليناش نقعدوا في الحاله هذه ما يلزمش نقعدوا في الحاله احنا يلزمنا بالاستثمار في الصحه وفي الطب وفي الامكانيات الصحيه وفي المختصين في الإطار الصحي بكل مكوناتهم الممرضين والفنيين الساميين وكل حقنا بلادنا في موقع متميز في الاستثمار الصحي ونقدم القدام وتكون معناها وجهة صحية لأن تونس في موقع استراتيجي مهم جدا في قلب المتوسط قرابة أوروبا الأكثر العواصم الأوروبية 2.5 ساعة كذا ولذا تكون وجهة علاجية وجهة صحية هذا هو المهم. ما نقعدوش كما عشنا احنا وكما عشنا الآخرين ونتقدموا يجب نقموا فيها
1: مساعي للعمل على السياحة الطبية والسياحة العلاجية والاستشفائية وغيره هذه الكل مهم برشا ولكن أن اليوم نجم نقولك أن إذا كانت توفرت كل الإمكانيات وهذه مش كلامي كلام الناس الكل وغابت المادة الشخمة غاب الذكاء التونسي غابت الكفاءة الطبية التونسية فيا خيبة المسعى للأسف لأنه اليوم الكفاءات موجودة تخدم خارج حدود أرض الوطن في مختلف الدول اللي تعطيهم الإغراءات المادية والقدر زاد والقيمة
2: نعم فما في الخارج
1: مش لباس في تونس خليني نقول هنا مسير شو قلتش أنت دكتور
2: ما نحبش مش لباس نجمو نعملو ما خير مع قلت لك مع الخبرة ومع التجربة وإحنا راهنا منذ الاستقلال على التعليم وعلى الصحة هذوم هم بعد والسياحة وشوية واحد هذوم هم القطاعات اللي خدمنا عليهم فهمت معناها ولذا ما نخليوش تو إذا كان ما نقدموش مش نوخروا ومش يسبقونا الناس الآخرين مش ياخذوا شوط علينا إحنا فبالتالي ما نقفوش واستثمار ومكاننا كما قلت لك معناها استراتيجي شنو هو القطاع الصحي يزم تكامل ما بين القطاع العمومي والخاص تكامل والقطاع العمومي هو الصرح الأساسي للصحة لوبيتال بوبليك يونيفرسيتال هذاك الصرح يزم يكون مرجع معناها للتكوين للبحوث للتدريس يقصدوا كل الناس بجميع أصنافهم وكل ويتكامل مع القطاع العمومي وهذا يزم ننظموه الكل بالقوانين أكثر من هيك ونحاول نستثمره باش السبيتار ما ما يضعفش يضعف حتى لين معناها تولي الخدمات في مستوى آخر.
1: نعم دكتور ماجد أنت أكيد راك تواصلت مع الشباب مع الأطباء الشبان اليوم لحلمهم الأساسي هو الهجرة، حلمهم الرئيسي يقول لك أنا اليوم كيفاش نقعد لهنا ما عندي ما نقدم، كان تعطيهم أنت نصيحة انطلاقا منك أنت شبيك أنت ما هجرتش دكتور هنا، ما جاتكش فرص قبل باش تخرج من تونس وتخدم البرة؟
2: لا جاتني فرص وقت لا أنا خدمت غادي وخدمت معناها مدة
1: استقطبوك حاولوا
2: استقطبوني ونقول لك بصراحة معناها وفما معناها إلى فما كانت نوع من الاستدراج موجود
1: وفما إغراءات من
2: فما إغراءات وفما كل وش عملت نقول لك معناها توع المباشر وكل باش نربط روحي مشيت شريت كهرباء كلف سيار باش نروح بها وما عنديش الحق نقعد بها أكثر من مدة معينة تقريبا 15 يوم لازم نبقش أكاهو مشيت شريتها باش ما نسكر الباب الإغراءات ونرجع لتونس حاشتها بيا.
1: هنا قلت كلمة قوية تونس حاشتها بيا.
2: نعم
1: حتى اليوم تونس حاجتها بأطبائها الشبان علاش يغادروا؟
2: حاشتنا ويلزم نعطيهم الإطار الباهي نخليهم يحلموا نخليهم يطمحوا وموجود والخدمات موجودة نعطيهم راهو الدراسة الطبية مثلا طويلة طويلة ما كمل الاختصاص ما كمل واحد ويقول له بعد مش يحب يقري صغار وتعليم ولا معناه غالي بعض الثمن
1: صحيح.
2: مسكن مش يعيش هذا الكل لازم المجتمع الكل نخموا فيه باش نشدوهم ونشدوهم اللي يخدموا في فرنسا ويخدموا في أوروبا وفي ألمانيا وفي غيرهم في عوض مش يخدموا غادي هاو نعمل لهم أنا إطار معناها في المستوى اللي يلقاو فيه الأريحية متاعهم أولا من التنظيم معناها من الفنيات من الإمكانيات باش وتكون تونس وجهة ونستقبل بهم المرضى من الدول الأخرى المجاورة.
1: نعم ممتاز جدا. نحن نحكي شوي على الأخلاقيات الطبية وشغلت عضوية اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية اليوم كيف كان عارفوا عبارة الأخلاقيات الطبية شنو نقصدوا بها وشنو الهدف يعني من مثل هذه اللجان الوطنية للأخلاقيات الطبية؟
2: الأخلاقيات الطبية هي معناها متزامنة مع ملة أخلاق الطب من عهد أبو قراط القرن الخامس قبل الميلاد. من أبو قراط علم معناها هو أبو الطب قال راهو الطب هي نحترموا سر المهني نحترموا المريض نحترموا نكونوا معادلين معناها في التعامل مع الغني ومع الفقير وكانت معناها هذيك هي الأسس المبادئ الأساسية
1: اللي تبني عليها الطب
2: باهي المبادئ هذه مع تطور الطب ومع تطور التقنيات مع تطور العلوم وهو نشوف الطب توا معناها من خاصة في القرن لفات والقرن توا يمشي بخطى سريعة جدا
1: صحيح
2: معناها ولينا نعمله في زرع الأعضاء ولينا الإنجاب بالمساعدة الطبية بجميع أنواعه ولينا معناها التقنيات والروبوتيك والانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية وكل والاستنساخ مشاو حتى الاستنساخ وكل إذا كان مفماش هالضوابط هذه الكل باش ما تخليناش نعمل ولا نحبه بالعلم العلم مهما كان طب وغير طب العلم يلزم يكون محاط بالأخلاقيات وبأداب باش العلم يكون نافع مفيد ينفع البشرية ينفع الإنسانية ما كانش يقع ديراباج يقع تجاوزات كيف أينشتاين وعمل ذرة وكل الذرة إما نضبطها ليش تستعمل وإلا تولي معناها مدمرة الإنسانية نفس الشيء العلم نجم يكون مدبر أعطيتك مثال استنساخ النجم إذا كان العالم الكل قام وعملت معناها اليونسكو وعملت معناها غيره وقالوا نعملوا دي ديكلاراسيون معناها عالمية حول الدوني جينيتيك والاستنساخ وكله باش نحطوا الحواجز.
1: نعم اشرفتوا على ملفات للخروقات ولا لإخلالات طبية تصير عند الأطباء التوانسة ربما شرفتوا ربما على دي دوسي هكا فيهم ربما أخطاء طبية وإحنا نعرف اليوم يعني نعرف حساسية الموضوع بالنسبة لك أنت كزميل ولكن هذه لب اختصاصكم نتصور دكتور وأنتم ما تقفوا معناها هنا وقفة محايدة باش تحدوا الخلل والخطأ وغيره هنا فما اللي يمشي لثنيت أنه الخطأ إنساني كما الناس الكل وفما اللي يمشي أنه ربما خطأ متعمد دور الطبيب الشرعي هنا في أنه يكشف الخطأ من عدمه
2: المسؤولية الطبية معناها موجودة معناها بطبيعة الحال. الطبيب هو مسؤول مسؤول وعم يقوم بعمله بصفة مسؤولة لأنه يمس صحة الإنسان وأثمن شيء على صحة الإنسان. والطبيب يقوم بواجبه في كل حالات به يزمع المسؤولية الطبية. فما أنواع عديدة من المسؤولية، هل هي تقصير، هل هو خطأ فادح، هل هو معناها قلة إمكانيات، هل هي خطر حالة استعجالية قام بها وقام الطبيب بالاجتهاد متاعه شنو يلزم،
1: أساء التقدير،
2: أساء التقدير وإلا الظروف كل ما خلتوش مش كما لا يخدم في مستشفى جامعي وفنيات كما واحد معناها الإمكانيات محدودة وكله مش يجتهد وكل. فهذا من مشمولات القضاء، والقضاء هنا يستعين بلجنة مختصة فيها الطب الشرعي وفيها اختصاصات أخرى حسب الحالة. ونقوموا معناها لا معناها فما موضوعية وفما حياد، ومش كل تعكر كل تعكر يقع مش هو خطأ بالأساس. خاطر الصحة والعمل الطبي ماهوش مضمون 100%، وكل تدخل طبي عنده إيجابياته وعنده السلبيات متاعه زادة. كل تدخل طبي حتى دواء يفيد ولكن عنده بعض السلبيات، فهذا الكل نقدروه ما نقوله معناها خطأ، كان معناها الأخطاء عندها الصيفة متاع الأخطاء، وهذا الكل نقدروه.
1: نعم، لأنه مش سهل أنه طبيب يحكم بن ظفرين في العبارة هنا على خطأ طبيب آخر، وتدخل فيها ربما يعني أخلاقية المهنة، وتدخل فيها زادة أيضا باب الزمالة وباب بن ظفرين أنصر أخاك ظالما أو مظلومة. وذي صار وعشناه وريناه وتفرجنا عليه في برشا ربما حتى مسلسلات وإلا أفلام وإلا عشناه حتى على أرض الواقع. وباش نوصل معك لهنا الحديث دكتورنا في علاقة دائما بهذا الاختصاص بالطب الشرعي، أفاق دكتور في المستقبل خلينا نحكيه على يعني تطلعاتك أنت ليه، ترى أنه في بلادنا وفي العالم الاختصاص هذية أفاقه كبيرة وعالية وربما ماشي لطريق أوضح مع الذكاء الاصطناعي مع التطورات الجديدة وإلا لا؟
2: أفاقه كما أفاق العلوم الصحية والطبية الكل معناها يزم يتطور، والتطور العلمي يفرض عليه باش نطوره، وطلبات القضاء وطلبات العدالة معناها تتكاثر معناها، واللي أسئلة أخرى من نوع آخر ومرة واحد. فبالتالي المختصين في الطب الشرعي يجب أن يواكبوا التقنيات الحديثة والاجتهاد الحديث، ويعرفوا كيف يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ما هوش مش يسلم من المهمة والملف على يدينا وش يعطينا حاجة، لا لا لا، هذا لازم نعرف كيفاش نتعاملوا معاه، وما هو إلا باش يساعد
1: الذكاء البشري،
2: يساعد الذكاء البشري. وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة هي للذكاء البشري، وما نغتروش برشا. وهذا هو الشيء اللي نقولوه بالنسبة بصدد التكوين والأطباء جدد، ولا واحد راهو فكروا برشا. والملف اللي عندكم كل ملف عنده خصوصياته، ما تخوش حوايج مسلمة. الذكاء الاصطناعي نستعملوه في مرحلة أخرى باش الدعم، لعل فما حاجة أخرى إضافة مش نقدموها، ما مش هو من اللور مش يعطيك كل التشخيص ومش يعطيك كل شيء، حاضر باش حاضر باش حاضر باش. لا
1: باش نرجع بيك للذكرى ولا التفصيلة هكا صغيرة في مسيرتك دكتور مجد الزمني، وانت اللي عشت كما عاشوا التوانسة الكل والعالم الكل الكوفيد، أما عشتوا بتفاصيل أخرى ربما مختلفة على الناس اللي عاشتوا كما الناس الكل. معناها اليوم نحكيوا على أول حالة وفاة بالكوفيد كانت في سوسة، وكانت تحت إشراف الدكتور ماجد الزمني، والقرار كان باش يخرج من عندك انت في عمليه الدفن وفي التعامل مع الجثه والموت المسترب. هذا حكينا شويه على التفاصيل هذه. ساعه نرجعوا العام قديش هذه 2020
2: 2019 وقت اللي معناها في مارس، وقت اللي في الازمه الحاده نتاع جائحه الكوفيد، وهناك حجر صحي تام حجر صحي تام في البلاد، والإطارات الصحية والطبية ما تعرفش شنو نستناو فيها أنا وقتها، والناس حتى اللي مش يعالج يعملوا لي تليفون هو رقد ما فما مريض رقد بالكوفيد في المستشفى نجم نجي ندخل المستشفى معناها معاش حتى الناس يجيوا المستشفى. ففعلا
1: شبيهة بكوليرا ولا بطاعون ولا يعني
2: نعم تخوف
1: وباء كبير
2: أي. تخوف وما نعرفوش برشا نقاط طبية ما زالت مش واضحة تماما
1: لا.
2: وعلى مستوى الوطني وقتها عن اللجنة الوطنية للتقييم معناها قلنا وقيمنا وعملنا كيفاش نتعاملوا مع
1: بروتوكول صحي
2: مع المرضى وفي حالة سوسبيسيون معناها ولا في حالة يقين كيفاش نتعاملوا مع مريض وكيفاش معناها الإجراءات الوقائية والعزل ولا كيفاش وشفنا اللي يجيوا من الخارج ونحطوهم في الحجر الصحي معناها في حالة. وجات الوفاة هذه أو الوفاة ومتاع الله يرحمها ويرحم كل المتوفين. فالتعامل مع زوج وزوجة هي الزوجة كانوا في الخارج في تركيا وروحوا من السفر ولكن الزوجة حالتها تحكرت عنها صعوبات تنفسية وكان متسنس رجلها إطار سابق معناها في التقاعد يعاونها في الإسعاف ولكن وقتها ما عاون ومساعد وما تكلم السامو الإسعاف الطبي الاستعجالي جاه حبوا يسعفوها في الطريق للمستشفى ولكن توفيت أثناء التنقل فبالتالي تتعدل الطب الشرعي لأن ما نعرفوش شنو هي سبب الوفاة.
1: نعم وذيك كانت أول حالة وفاة
2: أول حالة وفاة
1: في تونس الكل
2: في تونس الكل نعم
1: جات السوسة
2: والعائلة متاعها أبنائها يسكنوا في طابق آخر والزوج وقتها يلزم مراقبتهم وإحنا كيف عملنا التحليل نلقاو معناها بوزيتيف إيجابي فبالتالي لازم العائلة في الحجر الصحي ونستناو حتى نعمل لهم التحاليل ونثبتوا كل وقعدت بالاتصال مع زوجها ولا هو معناها من الناحية الصحية خايف على روحه ومتأسف برشا في على زوجته اللي توفات ومن جملة التحديث قلت لك أي تليفوني الخاص أي تعكر يجيك مثالش لأنه وقتها السمو والإسعاف والطبي كل معناها في اكتظاظ كثير قلت له ومن جملة الحديث معها باش نرفع له معنويات قال لي يا دكتور زوجتي تحب معناها تتدفن في المدينة اللي عشت فيها
1: في المهدية
2: مهدية في المدينة اللي عاشت هذيك الوصاية متاعها التوصية الأخيرة متاعها وانت يا دكتور حاول كيفاش تتصرف في الوصاية متاعها. احنا في سوسة الإطارات الطبية والإدارة الجهوية والولاية ورئيس البلدية قلنا هذه تتفن كان في سوسة والبلدية مشكورة ورئيس البلدية يذكر بالخير الدكتور قبيل خالد معناها وقتها ووفر معناها المكان ومدير الجهوي للصحة علم والولاية والوالي
1: إنه فما حالة باش تتنقل من غادي باش تتفن
2: في سوسة لأنه ما فماش فما حجر صحي تماما فماش تنقل ما بين مدن وما تقعد كان في سوسة فهمتني أنا وحدي في البيرو متاعي قلت ما نعرفوش شنو يستنى فينا في تونس قداش من وفاة وقداش وصلنا بعد 30,000 تقريب وفيات إذا كان هذايا مش ناخذوه الإجراء هذايا راهو برشا عائلات مش تتفرعس وين ومش تشتت ولا يحبوا معناها بعد قريب وبعد الكل هالإجراءات الصحية هات نطبقوها بحذافيرها ولكن التنقل نعملوه أيضا بالضوابط الصحية
1: ومسك الجانب الإنساني نتصور هنا دكتور
2: نعم مسني
1: حسيت
2: وقنعت على السيد المدير الجهوي الصحة متاع سوسة مشكور وقلت له اتصل بالمدير الجهوي متاع مهدية والسيد والي المهدية والعائلة قلت لهم عندكم شكون ينوبكم غادي تعفهم قالوا لي واتصلنا بالواحد والناس معناها عارفوا ونفذنا العملية بحذافيرها باش بعد تالي تقعد هذيك مثال أول
1: للبقية
2: باش ما نزيدوش نفرعسوا أكثر وكل وما نعرفوش كما قلنا وحنا في حالة كنا فما نقاط استفهام عديدة على هذا المرض
1: يعني كانت مرحلة صعبة، ولكن هنا يدخل يتداخل الإنساني مع القانوني مع الطبي زيادة، خطر كما قلت أنت هي وصية معناها، واللي بش يصير اليوم بش يصير للمستقبل، اللي يصير من بعد لقية
2: وشوفنا حالات برشا معناها عائلات تفرعست والآخر يقولوا لا ما تدفنش هنا وهذا أطولي مش معناها مش يعدي وما حد
1: فما اللي تقهروا لأنه ما شافش والدته مثلا، وهي الجثة وقتها إذا كان وفيت الجثة انتهت معناها ذهبت من الحياة، فما عادش نتصور دكتور فما عدوى
2: وقتها ما نعرفوش، فما احتياط والحياء
1: الاحتياط
2: واجب ما نعرفوش احنا العائلات باش يمشي
1: أما كان ناخذوا مسافة
2: ما احنا كل شيء يمشي تم معناها بال ما كانش ما نعرفوش شنو يقع ما
1: دكتور كان ناخذوا مسافة احنا معناتها واحنا سنوات تعدات على الكوفيد، هل هيك الهلع والخوف هذاك كان مشروع وقتها والا كبرناها شوية ربما بلغنا شوية في بعض الإجراءات؟
2: العالم الكل ماشي في التوجه هذا الكل، العالم
1: الكل نكونوا مختلفين
2: معناها ما كناش مختلفين، ما كانش التعامل ما عادش وهذيك الجائحة كما قلتها الكلمة بتاعنا في جنيف واحنا واحد الجائحة ذيك والجوائح علمتنا ان الصحة قاسم مشترك بين بلدان العالم الكل.
1: صحيح.
2: ما فهمش معناها هي إذا كان دولة معناها تكون ناقصة برشا وفي انحطاط كبير من ناحية الصحية رغم ما نعرفوش شنو يقع منها تنطلق معناها منها وباء ولا حاجة وينتشر في ساعة العالم.
1: نعم.
2: فلا بد من التقارب ولا بد من أن تكون صحة قاسم للإنسانية الكل ونتشاركوا في العلوم متاع الطب ومتاع الصحة ومتاع الإمكانيات.
1: نعم كيف يقولوا العالم قرية صغيرة، يشمل ذلك مجال ولا اختصاص الطب طبعا بصفة عامة. خلينا نحكيوا على الجائزة لأن الوقت دهمنا وما شاء الله هو تشريف وتكريم كبير جاكم دكتور. حقيقة جائزة يعني تسند أو يسندها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال حفل رسمي كان كبير ومهيب في يوم 23 مايو 2025 في جنيف. الجائزة والاسم هو التونسي، وطبعا الجائزة تسند لتونس وللدكتور ماجد اللازمني جائزة نيلسون مانديلا للنهوض بالصحة. أول تونسي يتحصل على هذه الجائزة دكتور؟
2: نعم أول تونسي ومن شمال أفريقيا ومن
1: نعم.
2: وهذه الجائزة فعلا هي مرموقة، فما منظمة الصحة من جملة 5 جوائز.
1: نعم
2: هي فما جوائز من الكويت، فما جوائز من الإمارات، فما من رؤساء المنظمة العالمية للصحة سابقين من كوريا ومن اليابان، ولكن هذه عندها بصمة خاصة.
1: صحيح.
2: معناها لأنها ترجع إلى نيلسون مانديلا والمبادئ التي ناضل من أجلها.
1: نعم.
2: وهي الجائزة اللي هي اولا عندها الرمزيه اكثر من الاخرين.
1: نعم.
2: فهمت الاخرين فيهم حتى هي فيهم قيمه معناها وجوائز معناها ماديه.
1: نعم.
2: ولكن هذه اعتباريه بالاساس.
1: نعم. تشريفيه وتكريميه
2: وانا نعطيك حاجه معناها في جنيف وقت التكريم والبعثه الدبلوماسيه نتاعنا في جنيف وواكبت الحدث هذايا البعثة لدى منظمات الأمم المتحدة في سويسرا في جنيف.
1: نعم.
2: جاءوا قالوا لي راهو الحائزين على الجوائز الأخرى رغم اللي فيهم قيمة مالية، جاءوا قالوا لنا تحبوش نعطيكم القيمة المالية واعطيونا أنتم جائزة نيلسون مانديلا، ولكن هي بالأساس وما كتعرف أنت فما مقولة مشهورة لنيلسون مانديلا يقول لو أخذت مالا مقابل نضالي ولا نضالاتي لأصبحت مرتزقا.
1: نعم.
2: معناها هي فونداسيون معناها بالأساس مبادئ.
1: نعم.
2: مبادئ العدالة، مبادئ الاحترام الإنسان، مبادئ الإنسانية، وهذه كانت رمز لبلادنا
1: والمبادئ الكونية الإنسانية لا تتجزأ ولا تباع ولا تشترى. واليوم كان نحكيه على الجائزة هذه هي أسندت لشخصك دكتور ماجد الزمني ولا أسندت يعني تشجيعا لمواصلة مسار الإصلاح والتميز الطبي، يعني تعطات للشخص للمسيرة العلمية للدكتور وإلا تعطات للإنجازات في البلاد هذيك اللي ينتمي لها طبعا الدكتور؟
2: هي ما مسيرتي ماهيش مسيرتي وحدي.
1: نعم.
2: هو يقول لك نهوض خلى اثر.
1: نعم.
2: اثر معناه يلزم امباكت اثر، واحنا هذا بيناه في الملف نتاعنا.
1: نعم.
2: على مستوى التشريعات، على مستوى الاخلاقيات، على مستوى الفئات الهشه كما الصحه السجنيه، كما العنف ضد المراه.
1: نعم.
2: كما مرض السيدة معناها هذوم الكل في هشة خلينا فيهم معناها وخدمنا عليهم ورقات كما غريف دو لا فام معناها اضراب الجوع اللي عشناه في السنوات الأولى بعد الثورة وقتها معناها فما ظاهرة كبيرة معناها وصلنا حتى لزوز وفيات معناها من اضراب الجوع فلا بد من التحرك على مستوى الوطني باش نفضوا ضوابط باش ما نخليوش الناس توصل للحد هذا وهالمساهمات هذه بجملة لتونس وكان الجائزة تتعطى هي الشخص ولا تعطى المؤسسة وانا كشخص باسم تونس بدعم من وزارة الصحة وبدعم لتونس وكان الجائزة لتونس.
1: نعم نذكر أنك أيضا كنت يعني خديت لقب الخبير لدى منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية يعني مسيرة ما شاء الله كبيرة وحافلة بالإنجازات وذهلي مازالونا 5 دقائق من عمر الحصة خلينا هكا نعيش شوية معك ربما بعض الرسائل الإيجابية اللي نحب نمروها للشباب التونسي فاصل البسمة طبعا ونعود ل خلنا نحكي شوية هكا على الدكتور مجد الزمني في كلماتك باش نعبر عليها من خلال الأوراق اللي قدامك دكتور. دكتور باش تختار لنا الورقة اللي تحب عليها في البصمات هذيك من بعد باش نعطيك القلم وباش تكتب لنا بصمتك كلمتك رسالتك هذيك خليها في الأخر أما قبلها اختار لي ماك الأوراق اللي قدامك الكل اللي تحب عليه أنت واحكي لي عليه.
2: الحلم
1: الحلم يلا ورينا الحلم للكاميرا أي وقول لنا إشنية حلمة الدكتور ماجد الزمني صاحب طبعا التتويج والتشريف العالمي بجائزة نيلسون مانديلا لسنة 2025 خلينا الحلم عندك خلي المشاهدين يشوفوا
2: الحلم هو أن قطاع الصحة يتقدم يمشي خطوات أخرى وعنا الإمكانيات وعنا الزاد البشري وعنا الموقع التونسي فنحلموا باش تكون استثمار كبير في قطاع الصحة ونحلموا باش الصحة اللي هي معناها مشينا بها شوط كبير منذ الاستقلال تواصل المسيرة متاحة والإشعاع متاحة بطبيعة الحال أولا على المواطنين معناها وتكون عدالة ويكون انتشار في كامل الأماكن والفئات الهشة والفئات الفقيرة والفئات الكل ونستثمروا باش تكون عملة صعبة تدخل بلادنا عن طريق الصحة بالمؤسسات وبالإنجازات وتكون وجهة صحية متميزة وكما قلنا بموقعنا معناها
1: نجم هل هو حلم صعب المنال أم هو حلم في مستطاع الدولة التونسية أنها تحققه؟
2: نحقوه مستطاع نعم في المستطاع نحقوه
1: ما الذي يعوزنا باش نحقوه بأسرع
2: نظموا روحنا أكثر ونحطوا اليد في اليد ونمشيوا مع بعضنا وتو فما منافسة ما عادش هكا وبرا منافسة يلزم كل شيء يكون مبني على حوايج قواعد أساسية صحيحة باش اللي

0: بروحك يعني كان نحطه هكا قدامك المرآة تقول أنا اليوم شخص ناجح وأتممت مسيرتي وإلا بصمتي عطيتها على أكمل وجه؟
1: والله النجاح ديما يمشي معناها ماذا بيك تقدم القدام، وهالجائزة هذه حافز باش تقدم وتمشي القدام وباش تعطي، وإن شاء الله النجاح نقول كيف الجوائز هذه تلهم الأطباء وتجه الطلبة، وأنا أتمنى لهم في أول السنة الجامعية هذه كلهم النجاح، وكل شبابنا يتألق في السنة الدراسية والجامعية متاعه ويأخذوا الجائزة. كل شيء من تونس ممكن
0: أكيد.
1: ننطلقوا من تونس ونرجعوا لتونس وننجحوا مع تونس
0: إن شاء الله. آخر كلمة وآخر بصمة تكتبها لي في الورقة الخاصة بالبصمات من عند الدكتور ماجد اللازمني، وإحنا نشوفوا فيك تدون في هذه الكلمة. شكرا جزيلا. كنت بحثينا أي الفوق الفوق دكتور تكتب لنا فوق البصمات أي تكتب لنا كلمة للبرنامج وكلمة باش تتعدى يعني للشعب التونسي في آخر الدقائق ولا في آخر اللحظات من هذا البرنامج. تفضل
1: نكتبها لكم.
0: اكتب وقول هنا ماذا بيك، وإحنا كنا إذن صاغية في الاستماع لك. كنا سعداء بأن يكون بحثنا الدكتور ماجد اللازمني في برنامج البصمة، وهكا نوصلوا لختام المشوار مع أجمل تحيات الفريق الكل، وأكيد تلقوا تفاصيل طبعا البصمة وكل المعطيات الخاصة بهذا البرنامج من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. شنية بصمتك دكتور؟
1: النجاح لشبابنا ولقطاع الطب حتى يساهم في إشعاع تونس.
0: شكرا جزيلا، وبهذه الكلمات نختم معكم مشوار البصمة.

0: فلسطين معكم وين بدكم تحكيوا على برامجها تعطيوا رايكم فيها تقولوا وين احنا هي اللي نسمعوها وغيرها ما نبدلوها.
1: من إذاعة المنستير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. اختتمت اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أشغال الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي التي شارك في أشغالها نحو 60 شركة متخصصة من تونس والخارج وممثلين عن الإدارة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمستثمرين والخبراء. وقد تضمنت المقترحات رفع سقف الإنتاج الذاتي للكهرباء وتطوير آليات بيع الفوائض إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتحفيز واستثمارات القطاع الخاص فضلا عن إعداد مجلة خاصة بالطاقات المتجددة. انتظم اليوم بالمنستير فعالية الدورة 12 تالية أيام أمراض الروماتيزم، وتجمع هذه التظاهرة الطبية نخبة من الأطباء والأساتذة والمختصين في اختصاص أمراض الروماتيزم والمفاصل لتتناول أحدث المستجدات العلمية في التكفل بمختلف هذه الأمراض إلى جانب آليات العلاج الجراحي والطبي الحديث. النائب البرلمان عن ولاية زغوان حسن بن علي إلى دعم الفلاحين وتعزيز آلية التعويض لفائدة المتضررين منهم الذين تكبدوا خسائر جراء الأضرار التي لحقت بالقطاع الفلاحي، وأوضح أن العمل سيتواصل لتقديم مطالب ومقترحات تهدف إلى معالجة الأضرار التي لحقت بالفلاحين وتعزيز وتفعيل آلية التعويض بما يساعدهم على تجاوز الخسائر والصعوبات التي أثرت على نشاطهم. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من سنة 26 و2000، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المقضية وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. سجل عدد قتلى حوادث المرور عفى الله الجميع منذ بداية السنة وإلى غاية غرة أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي، كما أورد

0: دانا ولاية تونس. تصدرت قائمة الولايات من حيث عدد حوادث المرور، تليها ولاية المهدية فيما سجلت ولاية قبلي أقل عدد من حوادث الطرقات، عفى الله الجميع. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: تمام الثالثة في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملسينة، وقد تم تحديد يوم 7 من أكتوبر الحالي موعداً لانطلاق جلسة الاستنطاق التفصيلي مواجهة المتهمين، علما وأن الأبحاث الجارية في هذه القضية شملت 17 متهماً بين موقوفين ومفتش عنهم. أعلن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الدين الزواري عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 1400 ميجاوات في تونس باستثمارات سيتم تحديدها لاحقا. وجاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال على هامش اللقاء الذي جمع الطرفين بالجزائر. وأكد الزواري أن الجانبين اتفقا على إرسال وفد فني تونسي إلى الجزائر للدخول في التفاصيل التقنية المتعلقة بتنفيذ المشروع تمهيدا لتجسيده في أقرب الأجال. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة 26/2000، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفقا لما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أوت الماضي ردنا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي أنذاك. جاء ذلك في مقتطفات من مقابلة أجرها تبون مع وسائل الإعلام محلية بثتها الرئاسة الجزائرية ليلة السبت، على أن يعيد إعادة بث هذه المقابلة كاملة مساء اليوم. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة مع وقفة إخبارية جديدة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف. دقيقة.

0: الصحة.
1: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نتناولوا الفوائد الصحية للدجلة والاحتياطات اللي يجب التوخي متاحة باش ما تسببش تناول مفرط للدجلة في زيادة مستويات السكري في الدم وفي زيادة الوزن. الدجلة فيها العديد من العناصر الغذائية كما البوتاسيوم، المغنيسيوم، حتى الحديد. هي غذاء غني جدا، لكن فما احتياطات لازم نتوخاوها باش ما نزيدوش في الميزان وما نتعرضوش لاضطرابات في مستوى السكر في الدم. الدجلة نحب نأكد عليكم لازم ناخذوها الصباح مع شروق الشمس ونتفاداو ولها في العشية مخر ولا في الليل باش نتجنبوا الزيادة في الوزن. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
0: دقيقة صحة.
2: لقاءات رياضية.
3: مرحبا بكم مستمعينا في اكيد لقاءات رياضيه. نبدا معكم ان شاء الله من توا حتى للسته نتاع العشيه، جزء كبير من البرنامج كما تعودتوا في الساعتين من ماضي ثلاثه حتى للخمسه باش نتبعوا مقابلات الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، كما ايضا في الساعه الاخيره باش يكون التحليل الفني حلل وناقش مع انيس بن حسن ونيجي عاشور. اليوم في البرنامج ثلاثه مقابلات من خلال النقل المباشر باش نتبعوهم: مباراه هلال المسكن هلال الشابه، مكارم المهديه محيط قرقنه، اتحاد طاوين، الملعب السوسي، وبقيه المقابلات في الدفعه الاولى من منافسات الجولة الثانية. نتابع أكيد من خلال النتائج. توصلكم تحية كامل الفريق في البداية هيثم والناس، كيف كيف منير بعطاي في التنسيق وتأمين المكالمات الهاتفية، معكم سناء البرهومي. والبداية بأخذ المعطيات الأولى للمقابلات، نمشي لمباراة اتحاد تطاوين الملعب السوسي مع مصطفى ناجح. مرحبا بك مصطفى.
4: أهلا سناء. أينما يصلهم صوت إذاعة المنسير، سعيد بالتواجد معكم في التعليق على هذه المباراة. اتحاد تطاوين، من عرش إذا الصوت يوصل ولا لا، من عرش إشارة منك سناء، وهو كذلك. إذن قلت الورقة الصفراء الأولى في هذه المباراة الأولى بين الفريقين في إطار الجولة الثانية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المجموعة الأولى. الاتحاد الرياضي بتطاوين بعد هزيمة سليمان 4 أهداف مقابل هدف يستضيف الملعب السوسي الوافد الجديد على الرابطة الثانية اللي كان تعادل واكتفى بتعادل هدفين مقابل هدفين أمام عقارب. الورقة الصفراء الأولى تسجل حضورها في وجه اللاعب محمد مناف مصدع من الملعب السوسي. أولى محاولة الجدية كانت تسديدة قوية من وجيه العواني من الاتحاد الرياضي بتطاوين والحارس عبد الحق البدوي ليأخذ مكانه في هذه الجولة الثانية كحارس أساسي بعد ما كان مخلص السلطاني في المباراة الأولى. إذن عبد الحق البدوي في حارس المرمى والوافد من الهلال رديف، أنيس العيدي كقائد فريق، رأفت ذويب، محمد بالحاج صالح، محمد عزيز الحامدي، محمد أمين التيموبي، محمد مارف مصدع، أسامة الحمزاوي، فايق سيك سالم، خلدون منصور الوافد من عديد التجارب آخرها الجليزة، وكذلك أيمن الزين. هذه التشكيلة الأساسية للمدرب الجديد أنيس العرعوري العزعوزي اللي كان المعدل بدني بعد خروج شكري مراد منذ الجولة الافتتاحية على دكة البدلاء، إلى جانبه مخلص سلطاني، معتز الشلي، جمال الرمضاني اللي سجل في المباراة الماضية، سليم نصر، حمزة عمامي، أحمد البرهومي، عزيز عبدالله، خليل السعيدي، وفؤاد بن علي. بالنسبة للاتحاد الرياضي بتطاوين قلت في هذه المباراة يغير زوز ملاعبية مقارنة بالمباراة الافتتاحية: زياد الغانمي في حارس المرمى، أيوب القريشي، أمان الله المولهي، أمين مورو، حلمي برحومة قائد الفريق، إيهاب بن عمر، هشام عمر، وجيه العواني، مهدي المغزاوي، محمد أمين المرسني، وأشرف العجيمي. على دكة البدلاء إلى جانب المدرب أسامة الشريف، ريان نوار، ياسين بقير، غسان خلفة، اسكندر عمر، محمد علي بن سعيدان، ريان العيساوي، ومحمد أمين الهنتاش، ومنتصر الشبشوبي. يدير هذه المباراة أمين الفقاير بمساعدة وسيم عمارة وناجح بن عويشة. الحكم الاحتياطي ريان الدزيري يراقب المباراة مكرم السافي، والهادي قرسيعة هو حكم هذه المباراة بين الاتحاد الرياضي بتطاوين اللي يلبس الأزياء التقليدية الأحمر والأزرق ويلعب على يسار المتفرج في المدرج الرئيسية، يقابلوا الملعب السوسي بالأزياء الخضراء، في حين اختار أمير الفقير وطاقم التحكيم القمصان الزرقاء. وصلنا 7 دقائق لعب في هذه الفترة الأولى، أصفار هنا في ملعب الخطاب بين اتحاد تطاوين وضيف الملعب السوسي.
3: شكرا لك مصطفى. نمشي للمباراة هلال المساكن هلال الشابة مع عبد المجيد جبيلي. مرحبا عبد المجيد.
5: مرحبا بك سناء، تحية لك، تحية لكل السادة المستمعين وين ما كانوا على موجات إذاعة المنستير. من هنا ملعب المساكن، 9 دقائق لعب على انطلاق الشوط الأول، بين الجارين بين الهلالين، الهلال المساكن وهلال الشاب، تعادل صفر مقابل صفر في مباراة التشكيلة متاحة للزوز فرق. بالنسبة لهلال الشاب، إبراهيم بن الصغير، وليد الساحلي، محمد الزراد، أحمد تنقور، أيمن بن علي، راغب براوي، محمد الناصري، حازم الميداني، فهمي الرحالي، مهر النووي، والصادق بن سالم. المدرب يبقى السيف الغزال. بالنسبة للملاعبية على البنك، حرس مرمى الثاني أمير المكشر، بهاء الدين بن عثمان، محمد أمين طريتر، علي بريبش، حمزة صالحي، حسام المخينيني، محمد أمين الجربي، فراس بطيبي، ويحيى العاشوري. في المقابل فريق هلال المساكن مع المدرب ثامر بوغيلا، الفهم بودينار في حراسة المرمى، قائد الفريق علي الأسبوعي، سيف منيار الزمني، علاء عطية، عمران الخشناوي، اسكندر قاسم، وائل بوقديدة، خليل زيد، عزيز الزرقاتي، عزيز الطقية، ومحمد الخلوفي. على البنك ادم عبد السلام، معتز ابو القاسم، فادي الفالحي، ريان همادي، امن الله الحاج عمر، حمزة زعق، ياسين بن حمودة، سيف الجبري، ومروان بن يوسف. بالنسبة لطاقم التحكيم اللي يدير زفر المباراة، الحكم الرئيسي أشرف مجدوب، الحكم المساعد الأول أحمد بن صالح، والمساعد الثاني مروان حمودة، والحكم الرابع نزار الرياحي، المراقب هو فريد القاسم. بالضبط 10 دقائق لعب هنا في مساكن بين هلال مساكن وهلال الشابة، التعادل صفر مقابل صفر.
3: شكرا لك عبد المجيد. نمشي لذكر الزرافي في مباراة مكر مهدية موحيد قرقنة. مرحبا بك ذكر.
0: تحية ليك سناء، مرحبا بك. 10 دقائق لعب في الشوط الأول في لقاء المكر مهدية ونادي محيط فرقنا، ما زال تعادل صفر لصفر، سيطرة ميدانية للفريق المحلي مكر مهدية اللي كان فيه في المباراة الأولى خارج ميدانه، ومباراة اليوم زفرها طاهر قديش وساعات محمد أمين المنسي ومحمد الأجري، حكم رابع خليل هرمي، بعد الراقب الحكام مهدي الوابع وتنسيق إعلامي منصور همام، تشكيلة المدرب خالد الواتي، مدرب محيط فرقنا وائل الكردي في حراسة المرمى مع محمد سامي الشافي، جاسر العتاوي، موسى بن موسى، احمد الحاجي، احمد خوسي، محمد براوي، وائل الشابي، عمر بلان، ايمن بوسيدي، وياب البياسي في الاحتياط، مهاب الشيخة، ريم تريدان، بيلر الشبار، ايهاب بن عبد الله، وجدي بن خليفه، خالد اللومي، بايرم الحدود، واحمد بن صير. تركيبه المدرب ايمن جاب الله، مروان المروق في حراسه المرمى، وسام الجربي، جبران نزار، حمزه طوالي، حمزه العابد، ياسين المرابط، ادم القيري، طاهر حموده، وسيم جاب الله، بسام الشوت، واحمد سعيد في الاحتياط، اسكندر منصور، محمد من جراية، محمد ريان بن زوفي، محمد ابراهيم، وائل البراني، ادم الخماسي، احمد الباجي، ريان بن توميه، وغيث السائحي. كما قلت حتى الان دقيقه 11 في الشوط الاول، ما زال تعاد 0-0، سيطره ميدانيه لفريق مكر مهدية، وبعض المحاولات من محيط فرقنا من خلال الكرات الثابته، واخرها ركنيه الان اللي بتلعب لي فيت محيط فرقنا من الحارس مروان المغروف، الاطلاق يلعب باللون البرتقالي، هو يلعب بالازرق في الاصل، لكن بما انه فريق ضيف واللوائح تقول انه فريق ضيف لازم يغير يكون عنده زي ثاني، بالتالي هذا اللي صار، محيطنا يغير الزي بتاعه يلعب بالبرتقالي، وفريق مكر مهدية يلعب باللون الازرق. نتبع الرميه الثانيه وعندك الخط الثاني من ملعب احمد خويجه في المهدية، في توقيت فشل خلاف محمد اسلام القاسمي، يخلي الكوره زميله وائل الشيبي باش يلعبوا الركنيه على يسار الحارس. اولى العمليات في محيط فرقه منذ انطلاق المباراه في ملعب احمد خويجه بالناديه في الجوله الثانيه لبطوله الرابعه والمنتصف الثانيه، كره تلعب في القائم له ترجع بالراس وتمشي بعيده على مرمى حارس مكر مهدية، يبقى تعاد 0-0 في توقيت 12 دقيقه لعب في الشوط الاول.
3: شكرا لك ذاكر. اول هدف يجينا من مباراه كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس اسامه العمراني في دقيقه 11 لصالح سبورتينغ بن عروس، اذا التقدم بالنسبه لبن عروس خارج قواعده بهدف مقابل صفر في 12 دقيقه لعب حاليا في المباراه. بقيه المباراه نتبعوا نتائجها، نحكيوا على مباراه سيكك الحدد الصفيق في الملعب الجيبسي 8 دقائق تعادل 0-0، وكذلك مباراه جمعيه مجرين او مجرين الرياضيه ضد النجم بن خليد تعادل 0 مقابل 0 بعد مرور 13 دقيقه لعب. نرجعوا من خلال النقل مع مصطفى نجح مباراة اتحاد تطاوين الملعب السوسي. مصطفى،
4: دقيقة 13 ومحاولة جدية ومخالفة مش بعيدة برشا على منطقة جزاء الاتحاد الذي بتطاوين الملعب السوسي، صاحب القميص رقم 33 ينفذ، ولكن بينية بينه وبصاحبه دخل الدفاع في مناسبة أولى قبل ما يدخل حكم المباراة، ويشير إلى وسط اللعب والتماس لصالح الملعب السوسي كانت محاولة من أيمن الزي، قلت هذا اللاعب اللي كان عنده تجربة مع مستقبل جيبس ويحط الرحال في الملعب السوسي الوافد الجديد على الرابطة الثانية لكرة المحترفة لكرة القدم. ترجع الكرة عالية هذه المرة بعد مقبل الضغط، يعود إلى الهجوم الملعب السوسي، يأخذ الكرة قائد فريق أنيس العيادي، ولكن التغطية الدفاعية موجودة من محمد أمين مورو حكم المباراة، يقول فما مخالفة بإشارة من مساعد الحكم الثاني على من جهة التماس من جهة المدرج الفرعية لمن يعرف ملعب الخطاب بتطوين، مخالفة لأصحاب القمصان الخضراء. الزي الأخضر بالكامل للملعب السوسي، تعلوه الأرقام السوداء، يقابلوا الاتحاد الرياضي بتطوين بزيه المعتاد الأحمر والأزرق، القمصان مخطط بالطول، وحكم المباراة أمين الفقير بالقميص الأزرق، تكتمل صورة الألوان هنا في ملعب الخطاب، وتنفيذ المخالفة عالية داخل منطقة الجزاء، وتزيد والتغطية الدفاعية موجودة محمد أمين مورو في مناسبة أولى قبل ما يرجع إلى خلد المرسور فايق سيك سالم في مناسبة أولى، ولكن التغطية الدفاعية موجودة ومحاولة عكس الهجوم، مهاري جدا هذا اللاعب الجديد للاتحاد الرياضي بتطوين مهدي المغزاوي، يعني أشول ويجيد المراوغة وعكس الهجمات. طبعا هذا من خيارات المدرب الجديد هو الآخر أسامة الشريف بالنسبة للاتحاد الرياضي بتطوين. ترجع الكرة إلى الخلف إلى محمد أمين مورو في وسط دفاع الاتحاد الرياضي بتطوين، يبحث عن المساندة يلقاها مع أمان الله المولي الوافد من النادي الرياضي البنزرتي، انتداب جديد للاتحاد الرياضي بتطوين، تقريبا 11 انتداب مع انطلاق هذه الموسم الجديد مع التفريط في بعض اللاعبين ككل الفرق. ترجع الكرة سنأتي بعد قليل إلى الغيابات في التشكيلتين والتغطية الدفاعية، ولكن حكم المباراة يشير إلى وجود مخالفة للاتحاد الرياضي بتطوين على مستوى نصف منتصف الميدان. اللاعب رحومة قائد فريق الاتحاد الرياضي بتطوين حلمي رحومة الظهير الأيسر يرجع الكرة إلى الخلف، تمشي للمغزاوي، طيب العملية إلى المهيري وجيه العواني مميز الموسم الماضي وهذا الموسم يبدأ بقوة، يرفع كرة عالية داخل منطقة الجزاء، الرأس مازال ما ثماش شكون ياخذ الكرة في الالتقاط. ترجع الكرة للاتحاد الرياضي بتطوين يحاول يبني الهجوم مجددا إلى هشام عمر، هشام عمر بكل هدوء يرجع الكرة إلى الخلف ويبني من جديد الهجمة لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين بعد مضي 15 دقيقة لعب في هذه الفترة الأولى أصفار بين الاتحاد الرياضي بتطوين والملعب السوسي.
3: نعم شكرا لك مصطفى. نمشي لعبد المجيد جبيلي مباراة هلال مسكن هلال أشب. عبد المجيد
6: شكرا لك ثناء. نرجع في توقيت 16 دقيقة لعب منذ انطلاق مباراة هلال مساكن وهلال الشابة، تعادل مازال 0-0. الأمانة فريق هلال الشابة الأفضل إلى حد الآن خاصة من الناحية الهجومية، ومنذ حين ماهر النويبي كاد باش يفتتح النتيجة على أثر مخالفة مباشرة لولا تألق الحارس فان بودينار يخرج الكرة للركنية، ومع ذلك فريق هلال الشابة الحقيقة أفضل وأخطر من الناحية الهجومية عكس فريق هلال الشابة إلى حد الآن دون فاعلية تذكر خاصة من الناحية الهجومية مقابل استماتة وصفر من الأخطاء بالنسبة لدفاع هلال مساكن. الكرة باش ترجع بضربة تماس من الجهة اليمنى، سيف المنيرة الزمني طويلة في اتجاه الزميل عزيز الزرقاتي مقطوعة من الدفاع تحديدا من أحمد تنقور، وترجع من جديد الكرة محمد الناصري، محمد الناصري يخذ الكرة ويرجع بالكرة لمحور الدفاع وليد الساحلي، تتحول الكرة لأحمد تنقور، أحمد تنقور تمشي محمد الزراد، محمد الزراد يلعب الكرة مع وليد الساحلي على الجهة اليمنى، ترجع من جديد الكرة محمد الزراد أحمد تنقور، الكرة قاعدة تدرج من محمد الناصر تنقور بن علي زراد، ولا كرة في وسط الميدان تمشي مباشرة ماهر النويبي على الجهة اليسرى، ماهر النويبي يدور يتيح ويأخذ الكرة مرة أولى مرة ثانية، وفي الأخير المتابعة من الحكم يعطي ضربة مخالفة لفيت الهلال مساكن، ضربة المخالفة وتحديدا ضربة تماس، التماس لفيت هلال مساكن أمام الكرة الزمني، سيف منيار الزمني الطويلة في اتجاه الخلوفي لكن مقطوعة تمشي الكرة من جديد لخليل زيد، خليل زيد يدور بالكرة التمهيد
5: للجهه اليسرى، فرصه لفت الهلال، تمشي الكره ومازالت الكره تضيع الفرصه، ضاعت الفرصه على فريق هلال امسك تحديد لعزيز الزرقاتي، مازالت الكره تمهيد تمشي على الجهه اليسرى ترجع لعزيز الزرقاتي، زرقاتي داخل منطقه الجزاء والدفاع يتدخل. فولة فرص هلال مساكن خطيرة الحقيقة، التوغل من جهة اليسرى عن علي الأسبوعي والكرة تضيع على خط هجوم فريق هلال مساكن، الكرة بترجع من جديد هلال مساكن اللي يتحرك في الناحية الهجومية في هذه اللحظات الأخيرة من المباراة، تمشي اللعب بقديدة وتدور الكرة تمشي من جديد، خليل زيد في وسط الميدان يحول الكرة على اليسار وموجود على الأسبوعي، على الأسبوعي يرجع التالي من على عطية، على عطية وتمشي الكرة من جديد لعزيز تقية موجود في موقع التسلل بإشارة من المساعد الحكم الأول أحمد بن صالح يعطي مخالفة تسلل لخط دفاع هلال الشاب أمام الكرة، محمد الزراد مش يتولى تنفيذ ضربة المخالفة لفيت هلال الشاب في مناطق هلال الشاب، زراد يرفع الكرة الطويلة في اتجاه صادق بن سالم ما ياخذهاش بالراس ثم تمشي مباشرة ضربة المرمى لفيت هلال مساكن، ضربة مرمى تتلعب بسرعة تمشي الكرة للاعب على عطية، على عطية من جديد تمشي عمر الخشناوي، عمر الخشناوي طويلة في اتجاه عزيز الزرقاتي ومقطوع مرة أولى مرة ثانية تمشي في المتابعة محمد الناصري من جانب هلال الشابة وتعود الكرة لفت إلى المساكن علي الأسبوعي، مراوغة بين زوج لاعبية ترجع الكرة قدام زميله عمر الخشناوي طويلة الكرة تتحول على الجهة اليمنى والموجود محمد الخلوفي، محمد الخلوفي، محمد الخلوفي، لكن ما يتعداش من لاعب هلال الشابة في توقيت 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول 0-0 بين هلال مساكن وهلال الشاب.
3: شكرا لك نجم بني خليد، يفتتح النتيجة أمام جمعية مجدين هدف إياد بن حمودة في الدقيقة 14، إذا النجم الخليدي يصبح متقدم بهدف مقابل صفر خارج قواعده أمام جمعية مجدين. باش نمشي الذكر في مباراة مكارم المهدية محيط قرقنة، تفضل ذكر.
7: بعد الفوز الاول خارج الميدان ثم برشا طموحات كبروا في مكارم هدية في اليوم الاولى الفوز خارج الميدان قبل ثانية في المشهدين خلي لما خير لما خير ويطمح لما احسن، وهذا اللي يتمنى كل جماهير مكارم هدية كما قلنا حتى في المباراة الخاصة كنا حكينا شوية عن المهدية على السياسة الاعلامية تاعهم على التواصل تاعهم صراحة فريق قاعد يتطور اداريا، هذا انذار لبنتين الشاوش لاعب مكارم هدية اثر البطولة الاخرى وهو لك الاخير وهو الانذار الثاني في المباراة اللي يرفعوا حكم الطاهر خبيث بعد الانذار الاول كان في وجه ياسر معزاوي لاعب فريق محيط كرخنا مخالفة في فريق الضيف فريق النادي محيط كرخنا مرجع اليسار الحارس حارس المروكي مروك حارس فريق مكارم هدية ارضية ميدان ملعب رشد الصناعي لكنه أبديت الصناعية نتاعها عفوفة أبديت الصناعية نتاعها عفوفة العفو الصناعي ظلي صور بلدية المهدية وصبت إشراف وخمه في عشر الصناعي حسن لأنه عنده صلوحية وعنده جريد بي معروفة اللي كورة برا ترجع من دفاع فريق المهدية الكورة اللي فات محيط داخلة طويلة تمشي مباشرة خارج ميدان يحارك مكان المهدية مروان مروب ملعب أحمد كروزة في ثلاثة ملاعب رئيسي ملاعب فرعية
0: لكن كلهم وضعية متوسطة. إذا ما كناش حتى ملعب وضعية سيئة، هذه كرة خطيرة بعد تدخل الدفاع ويرجع الحارس، كرة ضربت في المهاجم كاد يختني المهاجم محيط كرخنا أيمن بوزيدي، لكن الحارس ذا كرة في الوقت والمكان المناسب، كرة اللي فاتت فكرة مادية، كانت كرة رقاية الفريق عن جهة اليمين جبر النزهر، جبر النزهر شويلة من النزهر، الكرة اللي تحاول بين الشبار وتمشي للحارس، بين الشبار هو بالأساس ابن الترجي رياض التوفي، عفوا الترجي رياض التوفي، ثم عمل تجارب ثم اثنين القرؤي في فريق مع نقيت قرقنا، كرة بترجع نقيت قرقنا طويلة من الحارس في وسط الميدان، ثم الدفع ثم الدفع كانت العملية الأخيرة من حمزة العابد، والكرة بتمشي مخالفة لفريق نقيت قرقنا، مخالفة نادي نقيت قرقنا في مرمى في قدم نقيت قرقنا يربح شوية في المساحات بدأ يدخل في المباراة بعد 24 دقيقة لعب، لأنه فريق الكرمادية البداية الأقوية متاعه والضغط كبير ما جابش أهداف، والكرة تمشي طويلة على الجهة اليسار، الترويز مرة أولى ثم مرة ثانية في فئة نادي محيط قرقنا، محاولة المرور من الأجنحة، فريق يلعب في كرة، فريق يلعب في كرة نادي محيط قرقنا عنده فن لعبية، عنده فنيات بين الشبار، بين الشبار يضربوا بين الشبار يتعدى بالرجل الأخر يحاول يقلع له، لكن يتساقى للدفاع اللي عمله المدرب حقتنا كان قول فيها الإشارة بتاعه، لأنه يكون بين الشبار تغيير روز المباراة بين الشبار خلفهم بالقديم، لأنه فيها اليمين بتاع مكالمودية جهة قوية قاعد يعمل تتفوق العددي، بالتالي دخل بين الشبار باش طيح شوية في الضغط بتاع فريق مكرم المهدية عرض الكورة اللي فريق فريق بين الشبار لعب وحيد فرقنا كورة لمحيط فرقنا في مناطق تعب الكورة طويلة بعض الرياح، الرياح اللي تقلق نسبيا، حكم يطلب من لاعب محيط فرقنا يغادر الميدان، مشيت نقل إسعافات مش تنعرجع الكورة من بلال الشبار، ترجع الكورة من بلال الشبار تضع فيه صارت اللي شارة اللعب ترجع ورائية، الخير انه يلعب الحارس مرمية يلعب كورة طويلة يحاول انه يطلع شوية دفاع من كرمادية من المناطق بتاعه، خرج كورة حارس المرمى وائل الكردي طويلة من وائل الكردي يروض الكورة من جهة اليسار، تمرير جيدة في توقيت 25 قرار ثاني ما زلت على 0-0 المكان الجديد ونادي محيط.
3: شكرا لك، لحظات لرفع الأذان ثم نعود.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إشهار.
3: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
4: مرحبا من جديد مستمعي إذاعة المنستير، نرجع معكم في لقاءات رياضية لمتابعة مقابلات من الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ناخذ التوقيت والنتيجة من مباراة هلال مساكن هلال الشاب عبد المجيد جبيلي.
5: نص ساعة لعب في الشوط الأول، باقي تعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين.
4: شكرا لك. ذاكر مباراة مكارم هدية محيط قرقنة.
6: افتتاح النتيجة ثانية في ملعب المهدية لفريق مكارم هدية في الدقيقة 27 بعد كرة ثلاثية ممتازة جدا والله، حتى في الرابطة الأولى مرة واجهة لأنه تتبادل كان جيد، الكرة وقراءة جيدة بسام الشاوي ثم وسيم جاب الله يحط كرة تقريبا حط المواجب وجه لوجه بالراس وسام الجربي يتمكن افتتاح النتيجة لفريق مكارم هدية في الدقيقة 27 وإحنا نلعب الآن في الدقيقة 31 سنة وحشر مكارم هدية أمام محيط قرقنة.
4: شكرا لك. مصطفى نجح في مباراة اتحاد تطاوين الملعب السوسي، التوقيت والنتيجة.
7: اهلا من جديد. 30 دقيقه لعب هنا في ملعب الخطاب بتطاوين، التعادل اصفار بين الاتحاد الرياضي بتطاوين والملعب السوسي.
4: شكرا لك. بقيه النتائج، جمعيه مقرين متاخره في النتيجه من النجم الخليدي بهدف مقابل صفر، كذلك فريق كوكب عقارب متاخر في النتيجه امام سبورتينغ بن عروس بهدف مقابل صفر، وسيكك الحدد الصفاقسي والملعب الجيبسي متعادلين صفر مقابل صفر. نرجع لمصطفى نجح في مباراه اتحاد تطاوين الملعب السوسي، تفضل مصطفى.
7: وهو كذلك شكرا لك. سنة 30 دقيقة لعب قلت بعض الثواني والنتيجة مازالت تعادل أصفار. منذ قليل الملعب السوسي تحصل على زوز ركنيات بعد ضغط على دفاع الاتحاد الرياضي بتطاوين اللي ارتبك وكاد يسجل الملعب السوسي هدف لولا تدخل الحارس برجليه على طريقة حراس كرة اليد، لتبقى النتيجة التعادل سلبي صفر مقابل صفر. يبدو لي أنه يعني شاف الخطر والضغط من الاتحاد الرياضي بتطاوين وصعد وأحدث ورد الفعل وأحدث الخطر في زوز مناسبات تحصل على زوز ركنيات. نحكي على الملعب السوسي اللي يغيب عليه اليوم إيهاب النجاري، وكذلك أصلاح الكشباتي اللي سجل خلال المباراة الأولى، وأيضا الحبيب البريكي، وكذلك العديد من الغيابات في اتحاد الرياضي بتطاوين. يبدو لي أن فما إصابة ستضطر المدرب أنيس العزعوزي لتغيير اضطراري، يبدو لي أنه صاحب القميص رقم 9 خلدون منصور سيغادر الميدان ويترك مكانه بعد قليل لأحد زملائه. هذه تسديدة ولكن رأسية بعيدة على مرمى الملعب السوسي وعلى عبد الحق البدوي. في 32 دقيقة لعب هنا في ملعب الخطاب بتطاوين، والنتيجة التعادل السلبي صفر مقابل صفر بين اتحاد تطاوين والملعب السوسي.
4: شكرا لك مصطفى. نمشي لعبد المجيد جبيلي مباراة هلال مساكن هلال الشاب، تفضل عبد المجيد.
5: نرجع مع مخالفة خطيرة بالنسبة لهلال هلال ساكن عفوا، والتنفيذ من خليل زيد تم تمرير والمرؤولة مرة ثانية، فرصة الهدف والكرة تضيع، فرصة تفتتح النتيجة، فرصة ثانية على التوالي من نفس اللاعب عزيز الزرقاتي اللي كاد منذ حين باش يفتتح النتيجه بتسديده قويه برشا توغل بطريقه ذكيه برشا على الجهه اليسرى ثم افتح الزاويه والتسديده، لكن تالق الحارس ابراهيم بن الصغير في مره اولى ومره ثانيه مره اخرى التسديده نتاعو هذه المره خارج المرمى ضربه مرمى لفات هلال الشب في توقيت 34 دقيقه في هذا الشوط الاول 0 مقابل 0 بين الفريقين. طويله من ابراهيم بن الصغير، ابراهيم بن الصغير كانت التجربه في الموسم الفارط مع فريق بعث بوحجله كيف وكيف حازم الميداني ايضا زوج ملاعبيه كانوا ينشطوا في البعث بوحجله في الموسم الفارط. كره باش ترجع بضربه مخالفه لفات الهلال الشابه بالكره في وسط في دائره وسط الميدان تقريبا في تنفيذ ضربه المخالفه محمد او احمد تنقور، يبدو لي احمد تنقور بالفعل طويله مقطوعه من دفاع تمشي مباشره في دين الحارس الفهم بودينار طويله يرجع الكره في اتجاه الزرقاتي، الزرقاتي ياخذ الكره وما زالت لكن في المتابعه من لاعب الهلال الشاب محمد الزرادي بالراس يخرج الكره لضربه تماس، تماس لفيت هلال مساكن في مناطق هلال الشاب في المتابعه ثم علي الاسبوعي من فريق هلال مساكن علي الاسبوعي باش ينفذ ضربه التماس الطويله من علي الاسبوعي داخل منطقه الجزاء بالراس ما ياخذهاش، لكن ثم المطالبه بمخالفه لكن الحكم يؤمر بمواصله اللعب وتعود الكره اللي فاتت للمساكن طويله الكره ولا تماس تمشي هذه المره اللي فاتت للشابه في المتابعه ايضا لاعب الرقم السبعه ايمن بن علي من جانب هلال الشابه الطويله تمشي محمد الناصري، محمد الناصري في وسط الميدان في اتجاه الزميل ماهر النويبي لكن مقطوعه من الدفاع الخشناوي من جانب فريق هلال مساكن اللي في الاخير تحصل على مخالفه لفيت الهلال. تمشي الكره لاسكندر قاسم يخليها للزميل الخشناوي هو مش يتولى تنفيذ ضربه المخالفه لفيت هلال مساكنه، هلال مساكنه منذ حين يطالب بضربه الجزاء داخل منطقه الجزاء الحقيقه شفناها جميعا تم اجماع على انها ضربه الجزاء باعتبار ثم الدفع من مدافع هلال الشاب على مهاجم هلال مساكن، لكن الحكم ربما عنده راي اخر كان قريب من العمليه امر بمساله اللعب. على كل نرجع في توقيت 36 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول 0 مقابل 0 بين الهلالين هلال مساكن وهلال الشاب.
4: شكرا لك عبد المجيد. حبيت نعطي برنامج مقابلات كره اليد بالنسبه لهذه الامسيه الجوله الخامسه ذهاب، فالخامسه جمعيه الحمامات يواجه نجم الساحل، اتحاد منزل تميم يلعب ضد بعث بن خيار، المنزه الرياضي يواجه سبورتينغ المكنين، نصر طبولبه يواجه الترجي الرياضي التونسي، نادي كره اليد بجمال يستقبل نادي ساقيه الزيت، مكارم المهديه يواجه نادي الافريقي، كذلك برنامج كره السله الجوله الثالثه ذهاب للبطوله المحترفه اكابر برو ا اليوم في الخامسه نجم حلقه الوادي يواجه شبيبه المنازه، نفس التوقيت نادي رادي صفاقس يواجه الملعب النابلي، في الخمسة ونص شبيبة القيروان يواجه نادي الإفريقي، في ستة اتحاد الأنصار يواجه الاتحاد المونستيري، النجم الساحلي يواجه دارية غرومباليا، وغدوة يكتمل النصاب من خلال مباراة نادي كرة سلة بحمام سوسة ضد فريق النجم الراتسي. نرجع لذكر في مباراة مكر مهدية محيط قرقنة، تفضل ذكر.
8: دقيقة 27
4: تفضل تفضل زيك نسمع فيك.
8: تعرف قاعد في الكويدة قريبة بركة قاعد ملعب أحمد الكويدة الثاني طبعا مقابل كل رحلة السنة الأخيرة بالربع ساعة بين مكرمة هدية والنادي الفريدي مش يمكنهم الجماهير أنه دخلت تشاهد مباراة التركية بين مكرمة هدية والنادي الفريدي اليوم 5:15 هي من فرقات زوج مقابلات تلعبوا معنا في نفس اليوم في نفس تقريبا حتى في التوقيت قرب لبعض المضية قلت أسباب تنظيمية فقط على الكرة اللي فيت مكرمة هدية اللي كان قريب برشا من جوزيف الهدف الثاني منذ قليل تقريبا نفس عملية الهدف تعاود سيناريو مماثل كرة من الجهة اليسار ممتاز جدا بسالي الشاوي يخرج طاهر حمودة وجه لوجه سدد وفرصة ضربت في العارضة وفرصة ثانية تضيع على مكرمة هدية باش يضيف الهدف الثاني ممتاز مكرمة هدية في التحدي عنده لاعبين عند بسرعة فايقة أكثر في الشامة لكنهم مش لعملية المنتجات وصعبين يلقوا بشا فنون في مناطق فريق نادي متكتفنا ما أنه متكتفنا فريق مو سيء صراحة أنه مريح مقلقته شوية تلعب ضده ما يشعب نجم يخرج كرة على الكرة العالية وكرة الجيلة بسهولة الشيء اللي قاعد يطلع بركه في نادي محيط فرحنا في المقابل مكر مدير الرياح اللي قاعد يتهن في الكرات العرضيه وفي الكرات السريعه وخاصه في السرعه الهجوميه، الشيء اللي خلى اكثر من فرصه المكر مدير في الشوط الاول جسد منهم فرصه وحيده تصير هدف لاعب رسام الجربي في الدقيقه 27 كره بين الشفار في وسط الميدان لفريق محيط فرحنا ترجع مجددا بلال شفار تمد الكره حسام الجاسمي جاسمي راس الجاسمي وابن محيط فرحنا الجاسمي لكن كان عنده رجع مثل ما قلت عن اسمه الدستوري كره على البرهومي على مين يطلع كره على البرهومي برهومي يلعب الكره على الجاسمي مين يدخل كره الاخيره كانت من محمد البرهومي أو يلعب الكرة على الجهة اليمين لك خاصة كان أسرع من أقوى من لازم والكرة غادرت تمشي تحنيت لفريق مكان المهدية من الجهة اليسرى ترجع في وسط أو جانبية في مناطق فريق مكان المهدية الترويج جيد اللاعب مكان المهدية يمكن تسلم بالزورة لكن رجع الكرة الحكم أعطى التصبيحية لكن رجع بعد ما اللاعب اختار الكرة طاهر غنوضة رجع من اليسرى ومثلاً
4: نسيت
8: المخالفة الشيطة في توصيلة الآن 48 سنة 48 سنة نعم في لقاء مكرمة دية ومحيط فرحنا 1-0
4: لمكرمة دية أمام المخيط. شكرا لك. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كان أقل من 20 عام حاليا متقدم بهدف مقابل صفر على نظيره الليبي هدف ذرار بريك في الدقيقة 24. نرجع لمصطفى نجح في مباراة اتحاد تطاوين الملعب السوسي في الرابطة الثانية. تفضل مصطفى.
7: شكرا. 40 دقيقة لعب هنا في ملعب الخطاب بتطاوين وتعادل سلبي مازال يهيمن على المباراة بين الاتحاد الريدي بتطاوين وضيفه الملعب السوسي اللي أحرج دفاع الاتحاد في أكثر من مناسبة وهناك يعني عدم تجانس مازلنا في الجولة الثانية وهذا عادي جدا. هذه مخالفة تسديدة ولكن التغطية الدفاعية موجودة من قائد فريق الملعب السوسي أنيس العيدي يبعد الكرة كما جاءت تمشي للتماس من جهة المدرج الرئيسية مش بعيدة برشا على خط نصف الميدان تتلعب الكرة من إيهاب بن عمر تمشي لأمان الله المولي ثم إلى محمد أمين مورو ترجع للكرة محمد أمين مورو يتقدم رويدا على مستوى دائرة نصف الميدان على مستوى دائرة نصف الميدان طيب التمريرة ولكن كانت مخطئة باتجاه يفتكها مجددا ممتاز اللاعب وجيه العوالي طيب بيني ممتاز العملية بيني ولكن أسبق الحارس عبد الحق البدوي ممتاز وجيه العواني نعرفه أنه لاعب عنده إمكانيات كبيرة ومهاري جدا في وسط ميدان الاتحاد منذ الموسم الماضي ومرر كرة لأشرف العجيمي لكن كان أسبق منه عبد الحق البدوي ترجع للكرة طيب العملية ومحاولة أخرى والحارس بكلتا يديه عبد الحق البدوي يرجع للكرة في محاولة لعكس الهجوم للملعب السوسي الإمكانية القيام بالمراغ ولكن التغطية الدفاعية موجودة من قائد الاتحاد حلمي بن رحومة ترجع الكرة على مستوى دائرة نصف الميدان محاولة لبناء الهجوم ارجع الكرة إلى الخلف إلى أمان الله المولهي أمان الله المولهي يلقى الحل مع محمد أمين مورو في وسط دفاع الاتحاد محمد أمين مورو كآخر لاعب يمرر الكرة طيب العملية بينية باتجاه وجيه العواني بل هشام عمر يتحصل على مخالفة الاتحاد الريدي بتطاوين بعيدة يعني مش بعيدة برشا على دائرة نصف الميدان في منطقة الملعب السوسي بين الكرة واقف كما يلزم الملعب السوسي يحبط كل الهجومات اللي شنها الاتحاد الرياضي بتطاوين اللي بحوز الكرة مجددا الجميع على يميننا يعني في منطقة الملعب السوسي باستثناء الحارس زياد الغانمي هذه تمريرة داخل لا يخير أنه يقوم بالمراغة حلمي برحومة في نسبة أولى نكملوا اللقطة هذه محمد أمين مورو طيب العملية بينية مع هشام عمر التسديد وطيب العملية وركني ممتاز العملية يعني عملت ربوة أمام الحارس عبد الحق البدوي بصعوبة يحطها في الركنية هي الأولى للاتحاد الذي بتطوين مقابل الركنيات للملعب السوسي نكملوا هذه الركنية قبل من مشي الملعب آخر سنة ركنية تأتي على يمين الحارس عبد الحق البدوي من جهة المدرج الفرعية لمن يعرف طبعا هذا الملعب ملعب الخطاب بتطاوين في التنفيذ وجيه العويني يرفع يده طبعا في شارة لزملائه للتمركز الجيد داخل منطقة الجزاء عبد الحق البدوي يخير أنه يعطي الكرة داخل خارج منطقة الجزاء
9: ترجع للكرة داخل ممتاز العملية خطيرة جدا وتغطية دفاعية بعملية انزلاقية في منطقة 550 يحط الكرة في الركنية هي الثانية على التوالي. ما نعرفش نكملوا الركنية سناء طبعا
4: نكملوا
9: خطيرة الركنية لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين في 43 دقيقة لعب رفع الكرة عالية والتغطية الدفاعية تمشي مباشرة بعيدة للتماس 43 دقيقة لعب أسفار هنا في تطوين بين الملعب السوسي ضيف مدينة تطوين والاتحاد الرياضي بتطوين.
4: عبد المجيد في مباراة هلال مسكن هلال الشب
5: نتيجة في تطوين أيضا 0-0 بين هلال مسكن وهلال الشب والضربة المخالفة اللي فاتت هلال مسكن في مناطق هلال الشب منذ حين أيضا فريق هلال مسكن يمر بجانب افتتاح النتيجة من خلال تسديده القوية ومرة أخرى يتدخل ببراعة بمهارة كبيرة إبراهيم بن الصغير خرج الكرة للركنية هذه مخالفة لفيت هلال مسكن طويلة داخل منطقة الجزاء بالرأس فرصة والكرة تمشي ضربة مرمى ضربة رأسية من اللاعب اسكندر قاسم يصعد على مستوى القائمة الثاني وبالرأس يحط الكرة البرة خارج المرمى ضربة مرمى لفيت هلال الشاب مش يتولى تنفيذها في الحين الحارس إبراهيم بن الصغير طويلة في اتجاه صادق بن سالم ما ياخذهاش ياخذها المدافع بل تضرب في المدافع اللاعب سيف منير الزمني تمشي ضربة تماس لفيت الهلال الشاب أمام الكورة دائما ماهر النويوي مش يتولى تنفيذ ضربة التماس لكن يخليها لزميله الأيمن بن علي على الجهة اليسرى أيمن بن علي يلعب قصيرة مع أحمد تنقور لكن رغب بوراوي لكن مقطوع من جديد تمشي الهلال مساكن اللي بدوره خاطئ الكرة مباشرة عند أحمد تنقور والكرة تمشي مجددا اللي فات هلال مساكن بالراد وترجع عشوائية لكن ثنائية ويربح محمد ناصر الثنائية وتعود الكرة من جديد قدام اللاعب حازم الميداني يخسر الكرة تمشي ضربة تماس لفيت هلال مساكن تمشي الكرة لفيت هلال مساكن في توقيت 46 دقيقة يعني 45 زايد واحد ما شفناش كم أضاف الحكم من وقت تبديل في هذا الشوط الأول ما تصورش أكثر من زوز دقائق ولا كرة تمشي عند الهلال الشاب تحديدا حزم الميداني بيخذ الكرة ويدور وتمشي من جديد ترجع لتحضير ماهر النوي على الجهة اليسرى ماهر النويوي
4: في توقيت عبد المجيد
5: 46 دقيقة 0-0 بين الفريقين
4: ذكر في مباراة مكارم مهدي محيط قرق
8: 60 سنة في الوقت البديل أضاف الحكم للمباراة
4: ذكر الصوت مش واضح هاي
8: على لاعب سامي البيتي ثم إطلاق في قائد جبر النظام بعد تدخل الأخير في الوجه ثم دفع فيهم اللاعب فريق محيط طرفنا وعلى نجومي قائد فريق مفروض هو يتقف في أعصابه سيقصيه حسب المباراة بتاع الإفصال وأنه دفع فيه في الوجه لكي إفصال لقائد فريق مكرمزي ومباراة تنسميتيا مكرمزي مسيطر قائد بلازم فصائح كبير وكبير قائد فريق مكرمزي دفع اللاعب في الوجه وبالتالي يخلي فريقه بيصير محروم بالصوت الثاني من لاعب معنوي مهم جدا يعني في الفريق وفنيا مهم جدا لانه متوسط الدفاع جبر الاضعف يخطي الحكم الطارق اللي كان قريب جدا العمل هو ليس الدفع في نصف اول وجه معناها كان الدفع المتوالي الوجه وصلنا العمليه لا تتقلب ذلك لكن كيف لاعب المرجع كيف على كل مستمر استئناف اللاعب في مركز في المهدية وانظارات ساعة توسع هنا هنا ومن هنا حكم لأن تجمع جمهورية الأصار بدون سبب مباراة مدريسة بدون سبب تجمع الأصار في ملعب الحيزة المدرية أحوال تجمع المعبارات وإسعى كل انتراك
4: ذكر ما نجموش نكملوا نواصلوا بالصوت لانه الحقيقه مش واضح حتى نحاول ممكن نرجع لك شويه اخر ناخذوا النتيجه النهائيه نتاع الشوط الاول. في الاثناء نمشي لمصطفى في مباراه اتحاد تطاوين الملعب السوسي.
9: وهو كذلك منذ لحظات اعلن حكم المباراه امير الفقير عن نهايه الفتره الاولى ويأذن للجميع بالعوده لحجره الملابس. فتره بين الشوطين نعود اثرها لمواصله المباراه. اصفار 45 دقيقه اولى بين الاتحاد بتطاوين وضيف الملعب السوسي.
4: كيف نهايه الشوط مع عبد المجيد في مباراه هلال المساكن هلال الشاب؟
5: بالفعل في ملعب المساكن تعادل 0-0 مع نهاية الشوط الأول بين هلال المساكن وهلال الشاب.
4: شكرا لك. هذا نهاية الشوط في مباراة جمعية مجرين ونجم الخليدي تقدم لصالح الضيوف بهدف مقابل 0. كوكب عقارب أيضا أنهى الشوط متأخرا من سبورتينج بن عروس بهدف مقابل 0. نرجع لذكر في مباراة مكارم مهدية محيط قرقنا. ذكر
8: نهاية الشوط الثاني في لقاء مكرم هدية محيط قرقنة بتقدم مكرم هدية لمحيط قرقنة هدف مقابل صفر. هدف كان سجله سامي جرد في الدقيقة 27 ومباراة شهدت إقصاء جبران نزعر قائد فريق مكرم هدية في نهاية الشوط الأول 1-0 مش لقاء وصلنا مع بداية الشوط الثاني.
4: شكرا لك ذاكر. إذن هكا نكونوا كملنا الأشواط الأولى ونعطيكم فكرة على النتائج الحاصلة إلى حد الآن لأنه فما مازلت بعض المقابلات في ثواني أخيرة في الأشواط الأولى. جمعية مجرين متأخرة مع نهاية الشوط من نجم الخليدي بهدف مقابل صفر. هلال المساكن هلال الشاب أنهى الشوط متعادلين 0-0. مكارم المهدية محيط قرقنة واحدة بلشي صراحة المكارم. سيكل حديد الصفاقسي والملعب الجيبسي يلعبوا في الوقت البديل متعادلين 0-0. كوكب عقارب أنهى الشوط متأخر في نتيجة من سبورتينغ بن عروس واتحاد تطاوين الملعب السوسي كما كنتوا تسمعوا نهاية الشوط بالتعادل 0-0. 62 دقيقة لعب في مباراة المنتخب التونسي أقل من 20 عام والمنتخب الليبي في إطار تصفية الجولة الرابعة. تصفية كان أقل من 20 عام. المنتخب التونسي متقدم بهدف مقابل 0. فاصل موسيقي وبعد راجعين معكم إن شاء الله مع بداية الأشواط الثانية.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 عاما بمنطقة الملاسين، وقد تم تحديد يوم 7 أكتوبر الحالي موعدا لانطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي ومواجهة المتهمين، علما وأن الأبحاث الجارية في هذه القضية شملت 17 متهما بين موقوفين ومفتشا عنهم. أعلن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 1400 ميجاوات في تونس باستثمارات سيتم تحديدها لاحقا. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي، وسجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالعام الماضي وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. أكد عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنيرة أن انضمام تونس إلى الاتفاقية المتوسطية للانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر يمثل خطوة استراتيجية لدعم السيادة الطاقية للبلاد والاندماج في سلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة النظيفة. كشف رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش عن تسجيل قفزة نوعية في سوق السيارات الكهربائية في تونس خلال سنة 2026، مؤكدا أن التحول الطاقي في قطاعي النقل الخاص والعمومي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حتمية. تحتضن تونس من 6 إلى 8 نوفمبر القادم أشغال المؤتمر 15 لجمعيات جراحة الأعصاب العربية بالتوازي مع انعقاد المؤتمر 39 للجمعية التونسية لجراحة الأعصاب، وذلك بمدينة الحمامات. انتهى الموجز، تعود إليكم زميلتي سناء لمتابعة المقابلات الرياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في إذاعة المونستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء القلعة الرياضية وشبيبة القيروانية، اتحاد قصور السيف وأولمبيك مدنين، الملعب الجابسي وسبورتينج المقنين. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
0: فسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
2: لقاءات

0: مرحبا من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. نرجع لكم في ساعتنا الثانية باش نتابعوا الأشواط الثانية من مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نتابعوا في الدفعة الأولى من منافسات الجولة الثانية. ذكر بالنتائج متاع الأشواط الأولى: جمعية ميغرين متأخرة في النتيجة من النجم الخليدي بهدف مقابل صفر، هدف إياد بن حمودة في الدقيقة 14. هلال مساكن وهلال الشاب أنهوا الشوط متعادلين صفر مقابل صفر. مكارم مهدية متقدم على حساب محيط قرقنة بهدف مقابل صفر، هدف وسام الجربي. سيكك الحديد الصفاقسي ومستقبل جابس تعادل 0-0. كوكب عقارب وسبورتينج بن عروس الأسبقية بن عروس بهدف مقابل صفر، هدف أسامة العمراني. واتحاد طاوين الملعب السوسي التعادل مع نهاية الشوط تعادل سلبي. هذا هو نتائج الأشواط الأولى، في انتظار التحقوا بين الزملاء موجودين به. نمشي عبد المجيد في مباراة هلال مساكن هلال الشاب. عبد المجيد
1: مرحبا بك سنة. 5 دقائق لعب على انطلاق الشوط الثاني هنا في مساكن بين هلال مساكن وهلال الشابة، تعادل مازال صفر مقابل صفر. تذكير سريع بتشكيلتي الفريقين بالنسبة لهلال الشابة: إبراهيم بن صغير، وليد الساحلي، محمد الزراد، أحمد تنقور، أيمن بن علي، رغب بوراوي، محمد الناصري، حازم الميداني، فهمي الرحالي، ماهر نووي، والصادق بن سالم المدرب وسيف غزال. في المقابل هلال الشابة الأحداش متاع المدرب ثامر بوغيلة، فهم بودينار، علي سبوعي، سيف المنار الزمني، علاء عطية، عمر الخشناوي، اسكندر قاسم، وائل ابو قديده، خليل زيد، عزيز الزرقاتي، عزيز الطقية، ومحمد الخلوفي. تتواصل المباراه بضغط نوعا ما مع بدايه الشوط الاول بالنسبه لفريق هلال مساكن. المذوحين كاد باش يفتتح النتيجه بالتسديده القويه، لكن الحارس ابراهيم بن الصغير تالق وخرج الكره في الركنيه. هذه ركنيه جديده بالنسبه لهلال مساكن على يسار الحارس ابراهيم بن الصغير، وفي تنفيذها ثم زوز ملعبيه خليل صغير وكذلك عزيز الزرقاتي، شكون باش ينفذ منها من المحله؟ زوز ملعبيه بين سيف منير الزمني وكذلك خليل زيد، مشي واحد منهم باش ينفذ ضربه الركنيه. على كل ننتظر تنفيذ ضربه الركنيه، ينفذ وعلى مستوى القيم الاول والدفاع مره اولى مره ثانيه، والمتابعه من محمد الناصري عكس الهجوم لفيت هلال الشابه. تمشي الكره لصادق بن سالم، صادق بن سالم، صادق بن سالم، والكره خلاها وترجع له من جديد للمهبر النووي، مهر النووي، والارتماء عمليه انزلاقيه بالنسبه للاعب هلال مساكن، يحط الكره في التماس، تماس لفيت هلال الشابه. ثم 7 دقائق لعب منذ بدايه الشوط الثاني، تعادل مازال صفر مقابل صفر. صادق بن سالم يدور ياخذ الكره والظلم المخالفه، ثم المخالفه ارتكبت على اللاعب ماهر النووي، بالتالي الانذار. يبدو ان اللاعب الاسكندر قاسم هو اللي يتحس على الانذار بعد عرقله اللاعب ماهر النووي، لكن لا الخشنوي، الخشنوي هو اللي يتحس على الانذار. كانت عمليه هجوميه معاكسه خطير على الجهه اليمنى، وعمليه خطا من لاعب عمر الخشنوي يتحصل على اثر على انذار. على كل ننتظر تنفيذ ضربه المخالفه لفيت الهلال الشابه اللي يلعب تقريبا بمساعده الريح هذا الشوط الاول، وننتظر تنفيذ ضربه المخالفه. ثم امام الكره ايمن بن علي، دائما ننتظر ضربه الكاميرا وبعدنا السنه لو تسمح ضربه المخالفه لفيت الهلال الشابه جايه مشوكه شويه على مرمى الحارس فهم ابو دينار. ننطر الكره بين زوز ملاعبيه ماهر النووي وكذلك اللاعب ايمن بن علي، مش عطيب الحكم اشاره التنفيذ والمخالفه تبدو اختيره. ننتظر على كل ننتظر المخالفه هذه لمحاله، شكون باش ينفذها بين زوز ملاعبيه ثم ماهر النووي وكذلك كما قلت اللاعب ايمن بن علي. يبدو ان ماهر النووي هو مش طول تنفيذ ضربه المخالفه في تقريبا 9 دقائق لعب، 9 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، صفر مقابل صفر. التنفيذ من جانب هلال بن ماهر النووي لكن يخليها لين بن علي، تمهيد وتزيد ولا بالراس تخرج من الدفاع، تخرج من الدفاع، صفر مقابل صفر بين الفريقين.
0: شكرا لك. سبورتينغ بن عروس يضيف الهدف الثاني من كوكب عقارب، اذا ناس بقيه 2-2. مباراه بالنسبه لفريق سبورتينغ بن عروس تقدم يجي خارج القواعد. نرجع لذكر في مباراه مكر مهديه محيط قرق
2: التوقيت 8 دقائق 7 دقائق وتقدم مزيان لمكرمه دي امام مختار هدف مقابل صفر، هدف سجل في الشوط الاول سجل وسام الجربي في الدقيقة 27، معطيات نهاية الشوط خليت مكرمة زية تبدأ الشوط الثاني منقوصة من اللعب بعد إقصاء قائد الفريق جبران الأزهر. المدرب عماد جبرنا خرج آدم القيلي في بداية الشوط الثاني ودخل متوسط ميدان دفاعي يعني ياخذ مكان جبران الأزهر اللي هو آدم الخماسي. هذه المعطيات اللي صارت بين الشوطين مع بداية الشوط الثاني. الفرق الوحيد أنه مكرمة زية الشوط الثاني تقلق من يمكن الرياح اللي قاعد تعرف فيه مش قاعد يلعب المرتدات كما رينا في الشوط الاول، ولهنا الافضليه لمحيط فرقنا في الشوط الثاني من ناحيه هذيا اللي قاعد يسمح في الاخطار اللي قاعد يدخل منطقه الجزاء فريق المكرمه المهديه، ومحيط فرقنا قريب جدا من تعديل النتيجه لولا تدخل الحارس مروان مروك وحط الكره في الركنيه منذ تقريبا دقيقتين، وهذه كره اخرى اللي دخل الدفاع يبقى التقدم لفريق المكرمه المهديه امام محيط فرقنا. هدف مقابل صفر ثاني كما كنا مكرمة زية باش يكمل المباراة على الأقل منقوص من اللاعب بسبب خروج جبران الأزهر بالإخطاء.
0: شكرا لك ذكر. منتخب الليبي عاد الكف أمام المنتخب التونسي لأقل من 20 عام في إطار الجولة الرابعة من تصفية الكان. هدف جاء منذ قليل عن طريق موسى إبراهيم في الدقيقة 64، 1-1 إذن بين تونس وليبيا أقل من 20 عام. نمشي لمصطفى نجح في مباراة اتحاد طاولين الملعب السوسي. مصطفى مصطفى حاول تقرب شويه الميكروفون.
3: كيف الملعب السوسي ما نعرفش اذا كان افضل هيك. على كل عبد الحق البدري واصل في حراسه المرمى، انيس العيادي طلع في التدريب، محمد الحاج صالح، محمد عزيز الحمدي، محمد امير التيمون.
0: حاول ممكن نزيد شويه في الصوت، الحقيقه صوتك بعيد. ترجع كما كنت يعني كان فما صار تغيير، لانه الحقيقه منذ البدايه كان معناها جوده الصوت ممتازه، جوست في اللحظات هذه صوتك بعيد شويه. حاول ممكن كان فما تعديلات تعملها عندك، خلي يرجع صوت كما كان لأنه الحقيقة جودة ممتازة، فقط صوت ضعيف شوية. به به نرجع بعد قليل. مصطفى نعاودوا الجولة متاعنا، نبدأ من عبد المجيد هلال المساكن هلال الشاب.
1: نرجع في توقيت 12 دقيقة في الشوط الثاني، 0-0. يكون عند أحمد تنقور في بداية هجوم لفيت الهلال الشاب، تمشي الكرة رغب بوراوي حازم الميداني تعود مجددا لأحمد تنقور من جديد. الكرة في وسط الميدان وتتحول الكرة على جهة اليسرى، صادق بن سالم في اتجاه في خط الهجوم، فرصة لفيت الهلال الشاب لكن مقطوعة من عمران الخشناوي. طويلة الكرة تمشي مباشرة عند محمد الخلوفي، زادت الكرة تبقى عند اسكندر قاسم، محمد الخلوفي من جديد طويلة الكرة تمشي للزرق عزيز الولي، فرصة تفتح النتيجة عن طريق عزيز الزرقاتي لكن مقطوعة من مدافع الهلال الشاب، وتعود الكرة من جديد لفت هلال الشاب محمد الناصري. محمد الناصري يمشي حازم الميدان الطويلة، ماهر النويوي ياخذ الكره يدخل داخل منطقه الجزاء تمهيد، وسهله في دين الحارس الفاهم بودينار، تمشي سهله في دين الفاهم بودينار، يرجع الكره بسرعه لخليل زيد. خليل زيد تمشي الكره محمد الخلوفي ياخذ الكره قدامه اللاعب رغب بوراوي، لكن ما ترجع من جديد لفت هلال مساكن. خليل زيد تمشي الكره لوائل بوقديده في وسط الميدان، وائل بوقديده يحاول الكره على الجهه اليمنى، وائل بوقديده الا على عطيه تمشي وائل بوقديده، والحارس ابراهيم الصغير كانت الكره في اتجاه محمد العزيز تقي لكن يقطعها الحارس ابراهيم بن الصغير، يعكس الهجوم وتمشي في وسط الميدان محمد الناصري ويحيى العاشوري منذ حين اخذ مكان فهمي الرحالي في اولى تغييرات المدرب سيف غزال في تشكيله هلال الشاب. تاخذ الكره خليل زيد في وسط الميدان، يحول عزيز الزرقاتي الكره تمشي من جديد لوائل بوقديده في وسط الميدان في بدايه هجوم لفيت هلال مساكن. الكره الثنائيه تمشي لاسكندر قاسم في اتجاه اللاعب عزيز الزرقاتي لكن بعيد، الكره تمشي ضربه مرمى لفيت هلال الشاب، تمشي ضربة مرمى في توقيت 14 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، 0-0. ما زلنا ننتظر الأهداف فريق هلال الشب هلال المساكن كان انتصر وعاد بانتصار ثمين من خارج القواعد في الجولة الافتتاحية، وفريق الهلال الشب عاد بحقق هزيمة مع فريق الرالوي لا محالة. ترجع الكرة لفايدة الهلال، بداية هجوم في وسط الميدان، تقريبا الكرة في خط وسط الميدان لكن مقطوعة بدون عنوان.
0: نعم.
1: تمشي مباشرة عن سيف المنيارة طويلة العملية
0: في توقيت
1: تمشي في توقيت ال 15 دقيقة يعني ربع ساعة لعب. التعادل مازال صفر مقابل صفر، وتضيع الفرصة، فرصة جديدة لفت هلال مساكن تضيع بكيفية غريبة. 15 دقيقة ربع ساعة لعب الشوط الثاني صفر مقابل صفر بين الفريقين.
0: شكرا لك. نمشي الذكر في مباراة مكارم هدية موحد قرق، تفضل ذكر.
2: تفضل لعب ثاني في الشوط الثاني، مازال تقدم مكارم هدية هدف مقابل صفر، لكن تغيرت الأمور. مكارم هدية منقوص من لاعب كان عامل نقص اللاعبين، وأيضا عامل المناخي عامل الرياح اللي قلق بركة في مكارم هدية. مركات النزاع اللي صار في الشوط الأول يلعب بسرعة، المرتدات اللاعبية عندهم كثير لفت مثير جدا. الشوط الثاني مع الرياح ولا تم صعوبة في خروج بالكرة، ولهنا فريق مكارم هدية قاعد يفرط الأداء بتاعه، قاعد يلعب كرات كثيرة ثم قاعد يشير في الكرة، يغير في رسم الكرة ومسك الكرة في وسط الميدان، بيلعب كرة في ظهر مدافعي مكارم هدية، ويلقى قاعد حتى الآن في بعض الحلول لكن ما وصلش باش يجسم الحلول هذه مثل الأهداف. هذه عملية اللي فاتت واحد كرة من الجهة اليمين تمشي للجهة اليسرى، التدخل من الدفاع، مزاد كرة اللي فاتت واحد كرة ياسر الجازمي يحاول يتعدى من الجهة اليسار، محاولة المرور مركز الكرة داخل منطقة الجزاء وركنية اللي فاتت واحد كرة. كرة أخيرة كانت من الجهة اليسار من لاعب أحمد بن نصير اللي دخل في الشوط الثاني في الجهة اليسرى. ثم لاعبين عنده فنية عالية يعني كيف شفت اليوم بلال شبار، شفت أيضا أيمن الجزيدي لاعب مركز لاعب رقم 9 في موحد رقنا، من ناحية مكارم هدية طاهر حمودة بسام الشوش خاصة وياسين مرابط لاعبين عندهم فنية عالية. كرة اللي فات موحد رقنا تلعب الكرة في القائم لون بالراس مجات العملية ثم تدخل الحكم يقول ما فماش لمس كرة بليد داخل منطقة الجزاء، والهجوم العكسي فيه مكارم هدية يمكن الكرة لأفضل لاعب ذلك مكارم هدية اللي هو اللاعب الشاوش بسام الشاوش، يحضر بسام الشاوش أخيرا مكارم هدية أمام المرمى، أمام المرمى تسديد ومسيرة اللعب بسام الشاوش أفضل لاعب ذلك مسيرة اللعب عمل لناتهم بسام الشاوش بعد هجوم على السريع لأنه صنعوا لاعبية بحسرنا بأكثر ما يمكن من لاعب صنعوا اللي في مناطق مكارم الميدية هجوم على السريع تبدأ الكرة، الكرة داخل منطقة الجزاء، اللاعب كان مرتاح حتى الكرة تقريبا على نقطة ضربة جزاء معناها قابلة للمرمى، سجل بقوية وغلط الحارس يتمكن ياسين مرابط ينضبط الهدف الثاني بكيس فريق مكارم هدية في توقيت 16 دقيقة لعب في الشوط الثاني. تقريبا الهدف هذا عكس الشوط الأول، الهدف كان مستحق مكارم هدية بعد يوم كان حس بجد الهدور تو أنا قلت عكس هذا لأنه الشوط الثاني فريق من في طرف هو اللي بيت دور بيت المكارم هدية حرفت خلال العملية الأخيرة بكيس مكارم هدية الهدف الثاني هدف قد يطلق فريق مكارم هدية وخاصة في تصنفت على فريق
0: نعم
2: فريق لي على كل خير فرصة هنا في مكارم هدية بحيث فريق مكارم هدية من فريق المحل.
0: شكرا لك ياسين المرابط. دقيقة 16 في الشوط الثاني هو اللي أضاف هدف ثاني لمكارم المهدية. نمشي المصطفى نجح في مباراة اتحاد تطاوين الملعب السوسي، تفضل مصطفى.
4: من جديد إن شاء الله الصوت يكون أفضل هكا
0: ممتاز.
5: ممتاز
4: واضح جدا الحمد لله. نلعب في دقيقة 19 من هذه الفترة الثانية وما زالت النتيجة أصفار بين الفريقين. الملعب السوسي يجري المباراة كأحسن ما يكون، يقوم بثلاثة تغييرات دفعة واحدة منذ لحظات، مقابل ذلك المشاكل الفنية والمصاعب تتواصل مع الاتحاد الرياضي بتطوير خاصة في ذي الغياب فاروق كلبوسي وفراس خير الله وكذلك أسامة بن مليحة. على أثر الفريقين يقوموا بحركة الحماية خارج الميدان، قلت منذ قليل جمال الرمضاني وكذلك عزيز بن عبد الله وخليل السعيدي خذوا أماكن محمد أمين التيمومي، محمد منف مصدع وكذلك فائق سيك سالم. الملعب السوسي مع تقدم الوقت يلعب بأكثر راحة، كما قلت الاتحاد الرياضي بتطاوين يجد صعوبة في الوصول إلى مرمى عبد الحق البدوي وإحداث الفرق، رغم أنه تحصل على زوز ركنيات مقابل ركنية في هذه الفترة الثانية للملعب السوسي اللي بيحوصل الكرة الآن بعد تغيير اضطراري معتز الشلي الشوط الاول خذا خلدون مكان خلدون مرصور. ثلاثه تغييرات دفعه واحده منذ قليل للمدرب الجديد انيس العزعوزي يقوم بثلاثه تغييرات لمواصله هذه النتيجه الايجابيه ولملاء مباغته الاتحاد الرياضي بتطاوين اللي عنده مشاكل خاصه على مستوى الدفاع وكذلك على مستوى وسط الميدان. يعني الكره تخرج بصعوبه كبيره جدا من جانب الاتحاد الرياضي بتطاوين. هذا تماس مش بعيد برشا على خط نصف الميدان من جهه المدارج الفرعيه للاتحاد الرياضي بتطاوين في التنفيذ من هذه الجهه ايوب القريشي اللي ما عرضش كثيرا الهجوم ولكن الافتكاك الكره من جانب الملعب السوسي يكون بشكل سريع وهو ما يزيد في متاعب الاتحاد الرياضي بتطاوين. نلعب في دقيقه 21 والنتيجه ما زالت تعادل اصفار هنا في القطاب بين الاتحاد الرياضي بتطاوين والملعب السوسي.
0: شكرا لك. إذن تفكير سريع بمختلف النتائج إلى حد الآن بعد مرور تقريبا 60 دقيقة لعب أو أكثر شوية في كل الملاعب. جمعية مجرين متعادلة هدف لهدف مع نجم الخليدي. هي اللي مساكن هي اللي شابة تعادل 0-0. مكارم هدية متقدمة مثيل بليش على محيط قرقنا. سيكاكا الحديد الصفاقسي متعادل 0-0 مع الملعب الكيبسي. كوكب عقارب متأخر في نتيجة من سبورتينج بن عروس 2 بليش. واتحاد تطاوين ملعب السوسي تعادل 0-0. نعاود نذكر كل ما التحق بينا من جديد ببرنامج مقابلات كرة اليد وكرة السلة جولة الخامسة ذهاب لبطولة القسم النخبة في أكابر في كرة اليد جمعية الحمامات نجم الساحلي في الخامسة. اتحاد منزل تميم بعث بن خيار. المنزل الرياضي سبورتينج المكنين. نصر طبول بيواجه الترجي التونسي. نادي كرة اليد بجمال يواجه نادي ساقية الزيت. وفي الخامسة والأربعة مكارم هدية يواجه نادي الإفريقي. هذا بالنسبة لكرة اليد. إلى كرة السلة برنامج مقابلات اليوم الجمل ضمن الجولة الثالثة ذهاب لبطولة المحترفة البرو أ. نجم حلق الويد شبيبة المنازة في الخمسة نفس التوقيت. النادي الرياضي الصفاقسي يواجه الملعب النابلي. خمسة ونص شبيبة القيروان تواجه النادي الإفريقي. في الستة اتحاد الأنصاري يواجه الاتحاد المنسيري. النجم الساحلي يواجه دالية جرومبيليا. وغدوة في الأربعة متاع العشية فريق كرة سلة بحمام سوسة يواجه فريق النجم الراتسي. بالضبط بالنسبة لمباراة منتخب أقل من 20 عام والمنتخب الليبي نلعبه في الوقت البديل 6 دقائق في الوقت البديل والتعادل هدف لهدف. مباراة جديدة في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كان أقل من 20 عام. نرجع لذكر في مباراة مكارم المهدي محيط قرقن. تفضل ذكر.
2: نبدأ سنة في توقيت 20 دقيقة حكمنا المباراة طارق الليس كان أعطاه خالفة لحارس مرمى مكارم المهدي كان صاحب معها المهاجم. المهاجم كان أسبق بالرأس وكيف حكمنا اللقاء أنه فما خطأ على الحارس مروك مروان مروك ويعطيه مخالفة بالتالي تبقى النتيجة لحالها 2-0 لفريق فريق مكارم مهدية أمام محيط قرقنة. مكارم مهدية وزيت أهداف كما قلت وسام الجربي ثم يسير مرابطة إلى أهداف مكارم مهدية تغييرات قاسمة في المكارم وحكم المدرب المكارم إما جاب الله باش يدخل أن تبع على التغيير دخل لاعب رقم 6 هو ريال بنتونية في التشكيلة الأساسية بفتح مكان مرابط بفتح مكان يسير مرابط اللاعب اللي كان سجل الهدف الثاني لفريق مكارم المهدية الثاني كما برجع منطقة عالية خاصة لمدة فرقنا صراحة ما اتفق بدون الصفار لاعب بنتيج كل عمالة لاعب أشول يلعب بالرجل اليسرى مكارم في فريق محيط فرقنا. العمل الأخيرة توزيعها من عنده أتلتيك معناه فنيته عالية جدا بلال الشبار هو يلعب في نادي محيط قرقنة يلعب في متوسط دفاعي بالجهة اليسرى معناها ياخذ الجهة اليسرى الوجية المكان اللي فيه برشا فرق في الرابعة الأولى فيهم نقاط. اللاعب هذا صراحة قادر أنه يعطي إضافة بلال الكرة اللي فيه محيط قرقنة لعب الكرة بالجهة اليمين وجات محيط قرقنة خطيرة جدا محيط قرقنة داخل مرات الجهة الثانية يتعدد والكرة خارج المرمى تسدد تحت الزاوية لكن تنفيذ الكرة ما كانت متأخر بالطريقة اللازمة وخارج الميدان يبقى تقدم المكان الماضية على نادي محيط قرقنة 2-0. التغيير بيتم الآن في ترتيب نادي مكارم المهدية لعب الكرة بين الشفار قبل المهاجم مرة أولى فإن أخذها بين الشفار يتحكم في الكرة كميات عالية جدا معناها واضح أن اللاعب هذا سيكون كرة ليكمل فيها يتدخل دفاع ومخالفة ليفريق فريق مكارم الجماهير المكارم كنت على تصفيق فريق متصرف فيه من قبل صفر عنده أكراسية قاعد يلعب في الكورة مباراة سائرة جيد جدا رغم النقص العدد المعروف قبل المصعد قائد الفريق كابتن مهدي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لكن مع ذلك جماهير كابتن مهدي تقريبا تحتاج على كل طاقه
0: ذكر شكرا لك. نمشي المصطفى نجح في مباراة اتحاد تطاوين الملعب السوسي
4: 26 دقيقة لعب سنيد شيفي مع مخالفة على خط منطقة الجزاء للاتحاد الرياضي بتطاوين مجنبة شوية على يسار عبد الحق البدوي حارس الملعب السوسي بعد محاولة يعني ممتازة من وجيه العواني أحسن لاعب في تشكيلة الاتحاد الرياضي بتطاوين إلى حد الآن وجيه العواني أمام الكرة وكذلك اللاعب إيهاب بن عمر كيف سيكون التنفيذ حكم المباراة السيد أمين الفقير يشير إلى جدار الدفاع بتأخر الأمتار القانونية جدار الدفاع متكون من 3 لاعبين وأمام الكرة وجيه العواني وإيهاب بن عمر كيف سيكون التنفيذ عناصر الملعب السوسي كلها في منطقة الجزاء في محاولة لتفادي هذه المحاولة الهامة للاتحاد الرياضي بتطاوين التنفيذ ممتازة ممتازة مش بعيدة برشا من وجيه العواني يعني تمر قريبة جدا من مرمى عبد الحق البدوي حارس الملعب السوسي تعود الكرة برمية 550 قلت عناصر الملعب السوسي يعني عودة سريعة للتغطية الدفاعية ومع مرور الوقت بالتأكيد أنه نقطة من خارج القواعد تعني شيء الكثير خاصة مع فريق في سمعة الاتحاد الرياضي بتطاوين اللي يعرف جيدا الرابطة الأولى نفس الشيء يعني في مواسم قديمة يعني الملعب السوسي هو الآخر عرف الرابطة الأولى لكرة القدم في شكلها القديم لكن مع الاعتراف أول مرة يسعد للرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم تعود الكرة بالتماس من اللاعب حلمي برحومة قائد الفريق طيب العملية إلى شبشوبي اللي خذ مكانه منذ قليل مازال على المستوى التغطية على المستوى البدني حاضر والورقة الصفراء الثالثة تسجل حضور هذه المرة في وجه اللاعب محمد بالحاج الصلح دخول قوي للأمانة أمام منتصر الشبشوبي اللي يبقى على أرضية الميدان بعد مضيف 28 دقيقة لعب هنا في تطاوين
0: نعم.
4: والتعادل أسفار بين اتحاد تطاوين والملعب السوسي.
0: نمشي لعبد المجيد جبيلي مباراة هلال مسكن هلال الشابة تفضل عبد المجيد.
1: 27 دقيقة لعب في الشوط الثاني 0-0 تغيير أول لكل فريق الحقيقة بعد التغيير الثاني بالنسبة للسيف الغزال يحيى العاشور قلت خذ مكان فهد الرحالي ثم منذ حين حسام المخنيني ياخذ مكان صادق بن سالم بينما التغيير وحيد في تشكيله الهلال المساكن فادي الفالحي ياخذ مكان عزيز التقية ترجع الكره لفيت الهلال الشاب بن علي ايمن بن علي بين بن علي مين بن علي ولا التغطيه الدفاعيه من لاعب الهلال المساكن عن طريق خليل زيد خليل زيد يرجع الكره كما جاءت لكن تجي قدام اللاعب احمد طنقور وتعود الكره مجددا يعني
0: لحظه عبد المجيد نشوف مصطفى يطلب في الخط تفضل مصطفى لا ما طلبتش الخط ما حد جديد ما نعرفش شكون طلب الخط ذكر تفضل
2: ذكر بالفعل تسجيل الفارق لنادي محيط فرقنا عمر بلال في الدقيقه الان نلعب في الدقيقه 26 بعد تسديده قويه برشا من خارج منطقه الجزاء من اللاعب سبق لاعب وائل الشيبي وخرج عن الحارس المروكي قدام المرمى كان يتمكن عمر بليل من تسجيل هدف تسجيل الفارق سنب واحد انا الهدف صراحه يوصف فريق مكان مجال محيط فرقنا بالنظر للاداء قاعد يقدم فيه في الشوط الثاني امام النصف العددي لفريق فريق نادي مكان المهديه بالتالي 2-1 حتى الان في توقيت 28 دقيقه لعب في الشوط الثاني في لقاء مكان المهديه ونادي محيط فرقنا
0: واضح شكرا لك نرجع لك عبد المجيد جبيلي تفضل
1: نرجع في توقيت 29 دقيقة هذه كرة داخل منطقة الجزاء تعود من دفاع الهلال الشابة وهجوم معاكس خطير محمد الناصري محمد الناصري تمشي الكرة من جديد لحسام الخنيني الخنيني لكن عملية انزلاقية من علي الأسبوع يحط الكرة في التماس التغيير الثاني بالنسبة لفريق الهلال المساكن ومعتز أبو القاسم ياخذ مكان محمد الخلوفي هذا التغيير الثاني معتز بولا قصب اللي كان الحقيقه أمضى مع بداية هذا الموسم عقد مع فريق الشبيبة القيروانية، لكن تم فسخ العقد وتحول إلى هلال مساكن، ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية مكان محمد الخلوفي. كرة باش ترجع بضربة تماس لفيت الهلال الشابة من أيمن بن علي، الكرة تمشي يحيى العاشوري، بل تمشي من جد يحيى العاشوري بفعل مقطوعة من دفاع هلال مساكن، وتعود الكرة من جديد أيمن بن علي محمد الناصري، محمد الناصري التمهيد مرة أولى مرة ثانية، والدفاع دفاع الهلال مساكن موجود في المكان المناسب في المتابعة، تمشي الاسكندر قاسم يعكس الهجوم على الجهة اليمنى، العزيز الزرقاتي الزرقاتي زرقاتي زرقاتي العملية دخل منطقة الجزاء، التمهيد والتمرير دخل منطقة الجزاء والمطالبة والكرة خرجت، لكن المساعد الحكم مربع شرايين نتاعو مازالت الكرة متواصلة تمشي عند اللاعب من علي الأسبوعي. الجزاء مرة أولى في المتابعة معتز أبو القاسم وتتفكل الكرة تتفكل الكرة وعكس الهجوم وعكس خطير يفيد هلال الشابة، وفي المتابعة كانت ربما الجماهير تحتاج على أنه اللاعب هلال الشابة موجود في موقع التسلل، الحكم ما ظفرش، المساعد الحكم الأول ما رفعش الراية نتاعو، هذاك علاش بعض الاحتجاجات، وأنه صحيح موجود في موقع التسلل لكن كانت التغطية الدفاعية ناجحة من دفاع هلال مساكن. الكرة ترجع من جديد اسكندر قاسم، اسكندر قاسم اسكندر قاسم ياخذ الكرة تمشي على الاسبوعي، على الاسبوعي وتعود الكرة مجددا لفيت هلال الشابة، هلال الشابة تمشي الكرة حازم الميداني، حازم الميداني ياخذ الكرة يدور يرابط باسم لاعبية التمرير في يحيى العاشوري، يحيى العاشوري يدخل داخل منطقة الجزاء والدفاع يتدخل، كانت عملية خطيرة هجومية لفيت هلال الشابة داخل منطقة الجزاء، تمهيد ممتاز من يحيى العاشوري في اتجاه زميله محمد الناصري، لكن التغطية الدفاعية ناجحة من فريق هلال مساكن، يحط الكرة في الركنية، ركنية على يسار الحارس الفهم بودينار، الكرة ستعود بضربة الركنية، ننتظر تنفيذ ضربة الركنية في توقيت 32 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، دائما تعادل 0-0، تتنفذ الركنية طويلة وتمشي عند معتز ابو القاسم يرجع الكره كما جاءت قدام ايمن بن علي، ترجع الكره ايمن بن علي بدوره يوزع داخل منطقه الجزاء بالبوكس، يخرج البودينار وتعود الكره من يحيى العاشوري، يحيى العاشوري التمهيد والدفاع يتدخل، التمهيد يتدخل، ترجع الكره من جديد لفيت هلال مساكن، ولا كره خليل زيد، خليل زيد يحول الكره لمعتز ابو القاسم طويله الكره وتعود الكرة من جديد لخليل زيد، خليل زيد الكرة وثم اسكندر قاسم موجود في موقع تسلل يرفع الراية متاعه المساعد الحكم الثاني ويعلن على التسلل لفيت خط دفاع هلال الشابة في توقيت 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، تعادل 0-0 بين هلال مساكن وهلال الشابة، وضربة المخالفة مشيت ولا تنفذها في الحين، حارس الهلال الشاب ابراهيم بن الصغير طويله في اتجاه مهر النوي ومقطوعه من سيف منير الزمني، حط الكره في التماس، التماس فيت الهلال الشاب
0: في توقيت
1: في المتابعه في تنفيذ ضربه التماس اللاعب الايمن بن علي في توقيت كما قلت 34 دقيقه في هذا الشوط الثاني 0-0 بين الفريقين.
0: شكرا لك مصطفى نجح في مباراه اتحاد طويل الملعب السوسي.
4: 35 دقيقة لعب في هذه الفترة الثانية دون اعتبار الوقت المبدد بحكم أنه حارس المرمى عبد الحق البدوي يعني بقى يتلقى في الإسعافات لبعض الدقائق. على كل التوقيت الرسمي عند حكم المباراة أمير الفقير، ترجع الكرة قلت التعادل السلبي 0-0 هنا في ملعب الخطاب بين الاتحاد الرياضي بن طوين والملعب السوسي الذي يسعى إلى من حين إلى آخر عن طريق الهجمات المعاكسة إلى إحداث الفارق، يحس أنه قادر على ذلك. مقابل ذلك الاتحاد الرياضي بن طوين يعني كل هجماته لا تكتسي الخطورة الكافية للوصول إلى شباك عبد الحق البدوي. هذا هجوم للاتحاد الرياضي بن طوين من جهة إيهاب بن عمر يقوم بالمراغة طيب العملية، يحاول الدخول داخل منطقة الجزاء، حصل على الركنية هي الرابعة في هذه الفترة الثانية للاتحاد الرياضي بتطاوين، والخامسة على مجمل المباراة مقابل ثلاثة ركنيات للملعب السوسي. إلى حد الآن ترجع الكرة بالركنية تأتي على يسار الحارس عبد الحق البدوي من جهة المدرج الفرعية بملعب الخطاب، يرفع رفع الكرة لا يخير أن يلعب الكرة الثنائية، ترجع له واحدة اثنين بوجه الأعواني، يرفع الكرة عالية والتغطية الدفاعية موجودة قبل ما ترجع مجددا لوجه الأعواني بن عمر قراب لبعضهم المرة هذه، يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء والتغطية الدفاعية برأس في المناسبة الأولى من رافت الذويب، وحكم المباراة يشير إلى وجود مخالفة التسلل لصالح الملعب السوسي. الملعب السوسي وزوز تغييرات في الدقائق الأخيرة من جانب أسامة الشريف، تحدثت على غيابات الملعب السوسي، أيضا الاتحاد الرياضي بتطاوي فريق كالبوسي في رأس خيرا خاصة خلى مكانه في وسط الميدان وأسامة بن مليحة المنتدب الجديد واللي خاض المباراة الماضية. زوز تغييرات صاحب القميص رقم 20 اسكندر عمر وكذلك 21 محمد علي بن سعيدان باش ياخذوا مكانهم بعد قليل عند توقف اللعب في تشكيلة الاتحاد الرياضي بتطاوين بعد مضي 37 دقيقة لعب في هذه الفترة الثانية. أسفار هنا في تطاوين بين اتحاد تطاوين والملعب السوسي.
0: شكرا لك. ذكر في مباراة مكان المهدية محيط قرق
2: 34 دقيقة لعب في الشوط الثاني في لقاء مكان المهدية مدينة قرقنا، وما زال التقدم من مكان المهدية 2-1 رغم المقاولات أيضا من فريق محيط قرقنا اللي قادر أنه يسجل هدف التعادل في أي وقت، ومكان المهدية هذا هو غيث هدف ثاني في أي وقت لأنه إذا يضغط فريق محيط قرقنا ويجيب الكرة فإن المرتد جاي في نادي مكان المهدية خطيرة جدا. تغييرات منذ قليل خلوا وعلي براني في التشكيلة الأساسية لفريق مكارم المهدية، أصحاب خاصة المدرب على بسام الشوت وهو الأفضل في الشوط هذا وفي المباراة هذه لاعب مكارم المهدية أفضل فنيا وخاصة لاعب نجاعة عالية جدا مراوغات نتاعه ويعطي الأسيست صراحة لاعب من مستوى عالي. وبالنسبة لفريق كنا قريب استعادة للنتيجة لكن تدخل الحارس كان أنقذ الموقف، يبقى التقدم لفريق مكارم المهدية اللي يذكر أنه منقوص من لاعب من نهاية الشوط الأول بعد إخطاء جبران نزعر قائد الفريق متوسط الدفاع صار لحظة نصبيا وكل خرج اللاعب هذا هذه كرة خليل النوبي منطقة الكرة داخل منطقة الجزاء لفريق اتخذ أنه خطأ على مدافع فريق مكارم المهدية محمد أيوب الجراية اللي دخل منذ قليل ومخالفة لفريق مكارم المهدية في مناطق داخل منطقة ال 650 شمشير الحارس مروان مروز باش يرجع الكرة للعب بعد الكرة الأخيرة في تقريبا 10 دقائق أخيرة للمباراة تغيير آخر في تسجيل فريق مدينة خيط قرقنا. فل اللاعب وجدي بن خليفة، وجدي بن خليفة مهاجم.
0: تفضل مصطفى. تفضل مصطفى.
4: ضربة جزاء للاتحاد الرياضي بتطاوين كانت محاولة من اللاعب وجيه الجندوبي مرر داخل منطقة الجزاء بطريقة ذكية لمنتصر الشمشوبي ويمرر كرة عرضية على مستوى 550 تقع عرقلة اللاعب مهدي المغزاوي وتكون ضربة الجزاء للاتحاد الرياضي بتطاوين في 39 دقيقة لعب من هذه الفترة الثانية وفي انتظار التنفيذ.
0: في انتظار التنفيذ كي تطلب الخط في الاثنين وصلوا مع ذكر. تفضل.
2: كانت على الكرة لفيت مكان المهدية من الجهة اليمنى لعب الكرة 36 دقيقة لعب في الشوط الثاني وما زال تقدم مكان المهدية لما في الطرق 2-1. المباراة قد يتغير مسار نتاعها بين الفينة والأخرى وارد جدا. الكرة لفيت مكان في وسط الميدان إسلام الكاسي يحاول يقرب الكرة لكن تمشي الكرة على الجهة اليسار، الترويج جيد اللاعب المحيط كرقنا وتتقدم مساعد أيضا جيد من المدافع محمد ريان المزوح. ترجع الكرة في وسط الميدان لفوق ومنطوفة ضغط من مكارم المهدية تمشي بسام الشوش الأفضل الأفضل بسام الشوش لكن الجانب ومنطوفة ممكن يجيب الهدف بسام الشوش. أنا اخترت بس المناسبة القرار قدام أربعة مدافعين وكيف كيف الحارس مقدم رغم أن الكرة مجنبة شوية ارفع الكرة بالحارس ولولا الرياض.
0: تفضل يا مصطفى.
4: شكرا لك. اذا بعد التشاور مع الحكم نحمره اللي باش يتولى بل التشاور مع المدرب عمر باش يتولى التنفيذ وجه لوجه مع عبد الحق البدوي حكم المباراة. يخرج لاعبي الكل خارج منطقة الجزاء نبع على الجميع وسيذن للاعب إياب بن عمر بالتنفيذ في الدقيقة 40 تقريبا. فرصة الاتحاد الرياضي بالتطاوين والهدف، الهدف الأول للاتحاد الرياضي بالتطاوين مع مطلع الدقيقة 40 في هذه الفترة الثانية، 85 على مجمل المباراة. هدف اتحاد التطاوين مقابل شيء للملعب السوسي إيهاب بن عمر في الدقيقة 40 من الفترة الثانية.
0: شكرا لك مصطفى. منتخبنا الوطني التونسي لقلب 20 عام يفشل في التأهل لكأس أفريقيا بعد التعادل مع المنتخب الليبي هدف لهدف، ونتيجة هذه أكيد ما تخليش منتخبنا يتأهل. نرجع الذكر في مباراة ماكرم هدي محيط قرق
2: والعودة في توقيت 38 دقيقة لعب في الشوط الثاني، وما زال تقدم محيط قرق 2-1 دماز للإعادة. كان محيط قرق يستفيد من دماز هذا لكن خطأ في التنفيذ، التماس وقت وعاد التماس من اللعب اللي كان سجل هدف لدي الفارق وعلي الشيقي أو عمر بلين، ترجع الكرة من الجيل صار لفيت هدي محيط قرقنا عالي النصف في ملعب مسكوشة في المهدية، كرة لفيت الفريق المحلي فريق مكرم المهدية ترويز لا تمشي لبين الشباك في وسط الميدان، صعود بالكرة لفيت هدي محيط قرقنا كرة عرضية تبيد الكرة لبين الشباك يطلع من الجيل صار التغطية الدفاعية جيدة وحمر رسمي لا ملك متر سرية حسب المباراة في اللعبة خلقية الكرة بتالي تميس ترجع لفيت مكرم المهدية من الجهة اليمنى ترجع الكرة محمد ريال المزوحي قاع الضغط كان من بلال الشبار وأيضا يطلع مع أحمد خنصير تمشي الكرة للساوس والكرة تغادر الميدان وتميس مجددا لفيت فريق محيط فرق من المرة هذية يطلع مدربين الزوج قاموا بتغييرات اللازمة حاولوا أن يقوموا بالحلول يضيع الكرة مجددا أحمد بنصير يخليها لجيل الشبار جيل الشبار بشي يزراسه جيل الشبار بشي يلعب التميز نصور على الطريقة الإنجليزية الرياح معاه بالفعل يلعب داخل منطقة الجزاء ترجع بالرأس مرة أولى وجيل الشبار يخلي الكرة تفضل يخلي الكرة أفضل كرة كميز لأن الكرة كانت عالية بكالي ترويز متاحة يولي صعب ذلك عليه تخير أن الكرة تمشي في التميز والتميز من جدد أن يهب البياز يهب البياز داخل منطقة الجزاء بلال الشبار مخزيز قبل الدفاع والضغط من محيط قرقنا في الدقائق الأخيرة كورة لفتنة من محيط قرقنا تزيد من بعيد ودخل الدفاع جيد جدا مرة أولى ثم تمشي لبسامي الشوش بسامي الشوش تتوقع منه أي شيء بسامي الشوش هو جميعا بكلنا عنده كرة في التخليف كورة بسيع تمشي على الجهة اليسار لبنصير أحمد بنصير أحمد بنصير حاجة في الواحد بالواحد يلعب كرة قصيرة لفيت كرفنا داخل منطقة الجزاء توزيع وترجع من الدفاع الكرة زي ما تبدي تميز ضغط من محيط قرقنا ضغط من محيط قرقنا في الدقائق الأخيرة ضغط في توقيت 40 ثقة لاعب
0: نعم
2: كرة داخل لفيت محيط قرقنا 40 ثقة لاعب تنافسين بواحد من كلمة هذه أن محيط قرقنا.
0: شكرا لك. في إطار ودي فريق النادي الصفاقسي سيتعادل منذ قليل مع فريق واحد قبلي 0-0. نمشي لعبد المجيد. تفضل عبد المجيد.
1: شكرا لك. 42 دقيقة في الشوط الثاني، 3 دقائق تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي للمباراة. التعادل مازال 0-0، تغيير ثالث منذ حين يخرج عزيز الزرقاتي ودي يدخل حمزة الزحق في تشكيلة الهلال مساكن ذي كورة والهجوم لفيت الهلال المساكن علي سبوعي على الجهة اليسرى التمهيد والتمرير بالرأس وضيع الكرة ضعت على معتزب القاسم وتعود الكرة مجددا لفيت للشاب يعكس الهجوم أيمن بن عليه مراوغة أولى ثانية مزيدة في المتابعة مجهود كبير برش يقوم به علي أيمن بن عليه لكن في الأخير يفشل في التمرير كورته بدون عنوان تمشي ضربة مرمى لفيت الهلال المساكن والحكم ينبه على اللاعب ماهر النووي يعطيه بل ينظره يعطيه انذار ماهر النووي في تشكيلة هلال الشاب ربما بعض الاحتجاجات. على كل ترجع الكرة اللي فات هلال مساكن اسكندر قاسم يخلي الكرة من جديد وائل بقديدة تمشي الكرة للزمني مرة أخرى تفشل ولا كرة تعود مجددا لمهر النووي من جانب هلال الشابة مهر النووي يعكس الهجوم والتغطية الدفاعية ناجحة من لاعب وائل بقديدة واللي بدوره يتحصل على مخالفة في نهاية الأمر تعود إلى كرة ضربة مخالفة لفيات الهلال مساكن. وننتظر ربما اللحظات الأخيرة في هذه المباراة وننتظر الحكم الرابع قداش باش يرفع اللوحة نتاعو قداش فيها من وقت بديل في هذه المباراة. كرة ترجع طويلة من أيمن بن علي محمد الناصري محمد الناصري مهر النويوي مهر النويوي يرجع للتالي أيمن بن علي تمريرة طويلة لكن اسكندر قاسم يأخذ الكرة هذه يعكس الهجوم لفيت الهلال مساكن الخشناوي خشناوي يفتح يرجع يلعب مع علي السبوعي علي السبوعي كرة في التماس كرة في التماس كانت ربما في نيتو التمرير لحمزة الأزعق لكن الكرة تهرب عليه تمشي ضربة تماس
0: في توقيت
1: تغيير في توقيت 45 دقيقة يعني 90 دقيقة في المباراة 0 مقابل 0.
0: شكرا لك مصطفى. مباراة اتحاد طاوين الملعب السوسي
4: نلعب الدقيقة الأخيرة في الوقت القانوني وحكم الرابع يشير إلى 6 دقائق كوقت محتسب بدل عن الضايع 6 دقائق مازالت في عمر هذه المباراة اللي إلى حد الآن الأسبقية للاتحاد الذي بالطاوين هدف مقابل الشيء ضربة جزاء في دقيقة 40 من هذه الفترة الثانية للاتحاد الرياضي بالطاوين سجلها بنجاح إيهاب بن عمر ترجع الكرة إلى متصرف شبشوبي أعطاها حيوية لهجوم الاتحاد الرياضي بالطاوين 1-2 ولكن تغطية دفاعية موجودة الكثرة تغلب الشجاعة يعني عناصر الملعب السوسي تقريبا في التغطية الدفاعية والصعود الجماعي طيب جدا المحاولات واللياقة البدنية لهذا الفريق مخالفة وورقة صفراء في وجه شكون في على ما يبدو في وجه اللاعب هشام عمر هشام عمر يرفع في وجهه حكم المباراة الورقة الصفراء الثانية في تشكيلة اتحاد طاوين بعد مين مورو وأيضا زوز في تشكيلة الملعب السوسي محمد بالحاج صالح وكذلك محمد مناف مصدع ترجع الكرة للملعب السوسي وتغطية دفاعية في المناسبة الأولى مازال اختار وتسديدها تسديدها مش بعيدة برشا على مرمى زياد الغانمي حارس الاتحاد الرياضي بتطاوين نلعبوا الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضايع ومن مجمل 6 دقائق إذا تحب سناء نمشيوا الملعب
0: باهي شو الذاكر في مباراة مكرم مهدية محيط قرقر
2: كيف كبل السناء في ملعب المهدية بين مكرم مهدية والنادي اللي كتركنا نين بواحد نفيت مكرم مهدية ونكتشفنا ونسناء الحكم الرابع بكيرفع عن الوقت الهديم نطور مختلف من سيديه الثاني لأنه مكرم مهدية في الشوط الثاني هذه كرة لمكرم مهدية مهدية اليمين لكن ترجع لكتركنا والحكم يرفع التسلل يرفع الحكم الحكم مثالي كرة ترجع لفريق فريق نادي اكترنا حرب على الصايف وقت بدني وفرشة بزيز يلا غالب والله هذا الوضع عندنا اللقمة نتاع المباراة طويلة الكرة في مناطق المحيط ترجع وترجع بالراس مرة أولى مرة ثانية الكرة بكترنا للجنسات خطيرة كرة بكترنا بعد الكرة داخل مناطق المهدية
0: نرجع لك ذكر خلينا نشوف عبد المجيد لانه قرب يوفى الوقت البديل ونهايه المباراه بالنسبه للهلال مساكن الهلال الشاب تفضل عبد المجيد
1: شكرا لك نرجع مع ابرز واخطر فرصه لفيت هلال مساكن كاد على اثرها باش يفتتح النتيجه بعد خروج غير موفق للحارس حارس هلال الشاب ابراهيم بن الصغير والفشل كلي بالنسبه لخط الهجوم تقريبا الكره بين 3 و4 ملاعبيه خط هجوم هلال الشاب في الاخير الكره وفرصه تضيع على هلال مساكن هذه كره وتدخل ناجح من
0: ذكرنا بالوقت عبد المجيد
1: 48 يعني 93 دقيقة 93 دقيقة في المباراة تتعادل 0 مقابل 0 بين الفريقين ربما ننتظر اللحظات الأخيرة في هذه المباراة والكرة من اسكندر قاسم داخل منطقة الجزاء تمهيد وتعود من جديد وتمشي مجددا ضرب التماس لفيت هلال مساكن لحظات أخيرة صعبة على دفاع هلال الشابة والضغط مستمر من جانب فريق هلال الشابة في هذه اللحظات الأخيرة كرة باش تمشي من إلا بقديدة مش تولى تنفيذ ضربة التماس تقرب شوية لنقطة ضربة الركنية على يسار المتفرجين في المدرجة الرئيسية طويلة دخمة تقتل الجزاء فرصة الدفاع يتدخل مرة أولى ومرة ثانية مزدت المتابعة مزدت الفرصة والكرة تعود مجددا لفت للمساكن طويلة في اتجاه اللاعب حمزة الأسحق حمزة الأسحق قدامه المدافع قائد الفريق وتمهيد التمرير والدفاع يتدخل الدفاع يتدخل ونهاية المباراة نهاية المباراة هنا في مساكن التعادل صفر مقابل صفر بين هلال مساكن وهلال الشابة إلى اللقاء سنة.
0: شكرا لك تقريبا نفس التوقيت في تطاوين تحت تطاوين ملعب السوسي مصطفى
4: على أقصى تقدير نلعب دقيقة أخرى يعني وصلنا لخمسة دقائق وبعض الثواني من مجمل ست دقائق أضاف حكم المباراة من خلال لوحة الحكم الرابع في هذه المباراة اللي تقدم فيها الاتحاد الرياضي بتطاوين وهذا هجوم هجوم ولا رفع الراية رفع الراية الاتحاد الرياضي بتطاوين ومخالفة التسلل للملعب السوسي قلت الاتحاد الرياضي بتطاوين خذ الفرق في دقيقة 85 من المباراة ضربة جزاء نفذها بنجاح إيهاب بن عمر تغييرات الاتحاد الرياضي بتطاوين غسان خلفه خذ مكان أيوب القريشي المصاب ومحمد أمين مورو خرج وكذلك مهدي المغزاوي وخذوا أماكنهم كل من محمد علي سعيدان واسكندر عمر بلهم طبعا كان منصر الشبشوبي خذ مكان محمد أمين المرسي مع انطلاق الفترة الثانية ترجع الكرة للملعب السوسي كرة خلفية عناصر الاتحاد الرياضي بتطاوين رجعوا طبعا بعد الثواني للمحافظة على هدف السبق ولكن كل شيء يبقى ممكن في كرة القدم برأس من قائد فريق المناسبة أولى ثم ترجع هجوم للملعب السوسي والعملية الانزلاقية وممتازة ممتاز قائد الفريق حلمي بالرحومة يلعب بروح انتصارية كبيرة طبعا شرط القيادة حمله مسؤولية أكبر وهو من قيد ومي الفريق يعرف الفريق جيدا كرة عالية داخل منطقة الجزاء والتسديدة وما زال خطر على دفاع الاتحاد الرياضي بتطاوين رفع الكرة والتغطية الدفاعية اللاعب أمان الله المولي حط الكرة في التماس مش بعيد برشا على زاوية الركنية من جهة المدرج الفرعية لملعب الخطاب في التنفيذ أنيس العياري أنيس العيادي عفوا قائد الفريق ينفذ حكم المباراة هو اللي عنده التوقيت الرسمي وفي هذه الأونة بالضبط أمير الفقير يعلن انتهاء المباراة وانتصار الاتحاد الرياضي بتطاوين هدفه قبل شيء أمام الملعب السوسي إيهاب بن عمر في دقيقة 85 من المباراة
0: شكرا لك يعطيك الصحة مصطفى ناجح شكرا لك يعطيك الصحة نمشي لذكر كلمة هدية محيط قرق تفضل الذكر
5: كان بإمكانه بس يعدل النتيجة لولا تدخل حارس مرز حتى في الكرة الثانية الكرة الأخيرة كانت مصادعة لأن الكرة كانت لود معناها شكل الحارس قاعد متردد مع الشمس في عينيه لأنه الناس كل واقفة تنتظر نهاية المباراة 2-1 مكر مهدية أمام الأخرين بإذن الله مع التعب الرقمية على يمين الحارس في فريق النجم الأخضر توزع في القائم مول وترجع من قائد الفريق ترجع من رقمية أخرى من قائد فريق نجم مكر مهدية من بواحد الثاني انتهى عند الوقت الحديث 4 دقائق فقط لكن كان ثم إصابة لحارس مرمى فريق النجم المهدية حقق وقت بالتالي كرة بترجع مجددا القائم الثاني خطيرة بين الصبار بالراس الأولى جراتين هدف الحارس وفرصة كبيرة وكاد يكون هدف التعادل لكن في نقاط واحدة ثانية
0: ذكر
5: نهايه المباراه
0: واضح يعطيك الصحه شكرا لك معذره لانه كان صار تقطع على مستوى الصوت واضح اذا 2-1 انتصار مكير مهدي على محيط قرقنا نذكركم بالنتائج نتاع المقابلات المباريات اللي انتهت بحكم فما بعض مباريات مازلت فيها بضع ثواني جمعيه مقرين النجم الخليدي تعادل هدف لهدف نهايه المباراه هلال مساكن هلال الشبه تعادل 0-0 كيف نهايه مباراه مكير مهدي محيط قرقنا 2-1 الانتصار للمكارم سيكاك الحديد الصفيق في مستقبل جبس مازالوا متعادلين 0-0 كوكب عقارب متأخر في نتيجة أمام سبورتينغ بين عروس الثين بليش نلعبه في الوقت البديل ونهاية مباراة اتحاد تطاوين الملعب السوسي بانتصار تطاوين بهدف مقابل 0 بعد شوية إن شاء الله في ساعتنا الأخيرة من برنامج لقاء رياضية باش نحكي على المنتخب الوطني التونسي على المكتب الجامعي نحكي وزيدا على آخر أخبار النوادي وتحذيراتها من أجل استئناف النشاط لنا عودة إن شاء الله بعد قليل في ساعتنا الأخيرة من 5 ل 6
6: بالمناسير. القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة على الموجة 99.
7: 99.

0: حبتنا. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل.

0: الساعة الخامسة للأنباء. جدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء تحفظه بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية. وقال في بلاغ له إن النشاط الطبي يمارس ضمن قطاع منظم وخاضع لآليات متعددة للتصريح والرقابة والتقاطع بين المعطيات، وأن الفوترة الإلكترونية لا يمكن أن تطبق على المهنة الطبية دون مراعاة خصوصياتها، وخاصة مذكرة الأتعاب والسر المهني وحماية المعطيات الشخصية والطبية للمرضى، حيث أن السر المهني التزام أصيل مفروض على كل طبيب. أكد أطباء مختصون أن علاج سرطان الثدي في تونس لم يعد موحدا بالنسبة لجميع المريضات، بل أصبح يحدد حالة بحالة وفقا لخصائص الورم ومرحلته ومدى انتشاره، مع إيلاء أهمية متزايدة للجوانب التجميلية والنفسية وجودة الحياة. وأوضح مختصون أن اختيار الخطة العلاجية يستند إلى جملة من المعطيات، من بينها حجم الورم ومرحلته وخصائصه البيولوجية ومدى انتشاره. أدى الأستاذ سليم اللغماني بمقر المحكمة الدولية لقانون البحار في ألمانيا أدى اليمين كقاض لدى المحكمة، وذلك بحضور سفير الجمهورية التونسية لدى ألمانيا ووفد البعثة الدبلوماسية ببرلين. ووفق بلاغ نشرته وزارة شؤون الخارجية، تم انتخاب سليم اللغماني لهذا المنصب للفترة 2026-2035 يوم 18 جوان الماضي، وهو من شأنه أن يعزز الحضور التونسي صلب المنظمات والهيئات الدولية الكبرى. يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS نحو 12500 طفل إلى غاية شهر سبتمبر 2026، من بينهم 240 طفلا تم التكفل بهم بموجب قرارات قضائية، ويعيشون في المنازل العائلية المدمجة في المجتمع رفقة أمهات القرى الأربعة في كل من قمرة وسليانة والمحرس وأكودة، بينما بقية الأطفال يعيشون مع عائلاتهم الطبيعية في عدد من الولايات. هذا ما أفاد به رئيس الجمعية محمد مقدي. نعت بلدية تونس الممثل القدير وأحد رواد فرقة مدينة تونس للمسرح الممثل صالح الرحموني الذي توفي يوم أمس بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع، أسهم خلالها في إثراء المشهد الثقافي والفني التونسي، وترك بصمة في الذاكرة المسرحية والدرامية والمسلسلات إلى جانب أجيال من الفنانين والمبدعين. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون مع نشرة مفصلة في الساعة السادسة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير، تبع الموجة.
3: من الاثنين للحد كل يوم حكاية، وكل نهار
2: تبع الموجة،
3: موعد مع المتعة والإفادة
2: تبع الموجة
3: على موجات إذاعة

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. تحية لكل مستمعي إذاعة المنسير واللي اختاروا يتواصلوا معنا. بدينا معكم منذ الساعة الثالثة في متابعة لمقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الدفعة الأولى من منافسة الجولة. نذكر بكل ما التحق بنا جمعية مجرين ونجم الخليدي تعادلوا هدف لهدف، هلال مساكن وهلال الشابة تعادلوا 0-0، مكارم مهدي انتصر 2-1 على محيط قرقنة، سيكك الحديد الصفاقسي تعادل 0-0 مع مستقبل جابس، كوكب عقارب خسر 3-3 أمام سبورتينغ بن عروس، واتحاد طاوين انتصر على الملعب السوسي بهدف مقابل 0. هذوما النتائج نتاع دفعة مقابلات اليوم في انتظار الدفعة الثانية غدوة. قبل هذا أكيد باش نحكيو في العديد من المواضيع كما تعودتوا بينا في حل المناقش كل عشوية تثبت مع أنيس بن حسن نجاح عاشور. مرحبا بك أنيس.
1: مرحبا بك كافة مستمعي بعد المنستير.
0: كيف نرحب بنيجي؟ مرحبا بك نيجي.
2: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور كل مستمعي ذات المنستير.
0: باش نحكي ان شاء الله على المنتخب الوطني التونسي على اللي صار في الأيام الأخيرة، خاصة بعد إلغاء الودية ضد المنتخب المالي، فما ممكن مشاكل صلب المنتخب خاصة بعد زوز تعادلات اللي كانوا في إطار التصفية اللي كان زادة، ممكن بعض التصريحات اللي صار من أعضاء المكتب الجامعي. الحقيقة فما مشكل، فما أزمة في إدارة المنتخب الوطني التونسي. باش نحكي في الموضوع هذا كيما على تحضيرات النوادي والوديات، وباش نبداو من جديد اللي يتعلق بمنتخب أقل من 20 عام في إطار الجولة الرابعة من تصفية كأس أمم إفريقيا. تعادل هدف الهدف مع المنتخب الليبي، للأسف النتيجة هذه ما تخليش المنتخب بنيس يترشح للكان، ومرة أخرى نقطة المنتخبات الوطنية الشابة اللي تخفق في التصفيات وما تترشحش للكان. هذه جيل أقل من 20 عام، مقبل فما شوية مؤاخذات عليه أنيس، رغم أنه في عناصر معناها محترمة وجيدة. شنو نجمو نحكي ممكن على هالفشل هذا؟
1: والله شوف، فشل حسب نظري غير منتظر، العكس السعجيل هذا فيه برشا لاعبين من 2008 اللي كانوا في كأس العالم الأخيرة اللي تلعبت في قطر، كانت وقت بقيادة محمد أمين النفاتي. جي مدرب جديد، المواليد هما 2007 و2008، بصراحة فما برشا ملاعبين، ممكن من أكثر المنتخبات اللي ريت فيه ملاعبين في كل نحكيه على الدفاع، نحكيه على وسط، نحكيه على هجوم، رصيد بشري ممتاز جدا. معناه أكثر اللاعبين نحكيه 2007 و2008 يلعبوا أساسيين، وإلا على الأقل يلعبوا في رقم تاعهم، ممكن يدربوا في الفرق الأولى إذا ما همش يلعبوا في الفريق الأول، راهم يلعبوا في الفريق النخبة، نحكيه على الفريق الثاني متاع الفرق هذا. بالنسبة لي بصراحة كل الظروف كانت متوفرة باش الفريق هذا يمشي لبعيد، وريناه الفريق هذا في مقابلات صعب ضد المغرب اللي هي أقوى فريق في الدورة نقول، وضد مصر، حتى مصر كلعبنا صحيح سناء وما خفناش من منافس، ولعبنا كورة دورنا خير من فريق المنافس. في المغرب شوط ثاني بعد بداية معناها ما هيش هي، وخاصة أنه يبدأ بخمسة مدافعين ثم يحاول لأربع مدافعين، في شلوه يبدأ بخمسة مدافعين ويلعب طريقة معتادة، يلعب في 4-2-3-1، الفريق كان ممتاز جدا، وإلا في بعض الأحيان يدخل مهاجم الثاني، يدخل أنيس السعيدي يولي 4-4-2، الفريق يولي يلعب كورة. يعمل نفس الخطأ في مقابلة مصر واللي هي مقابلة خاطر اليوم أشوف حتى كان انتصرنا سنة راهو ما نترشحوش، صعيب باش معناه ننتصروا ويلزم نستناو الجزائر والمغرب في نفس الوقت، يلزم المغرب تنهزم في زوز مقابلات ولا تتعادل وتنهزم، معناه الحكايه صعيبه برش. معناه مش اليوم ما ترشحناش، احنا من مقابله مصر ودعنا البطوله، ولكن اليوم مقابله شكليه، ولكن فما ديما اسم تونس يقعد مقابله مهمه مهما كانت. في مقابله نحكيو مصر بدايه كانت سيئه جدا، كيف لعب خمسة مدافعين وسط ميدان فماش، حتى فما لاعبين بدلهم المراكز متاعها، ثم في الشوط الثاني صلح وصلحوا الفريق اللي يزم يكون موجود، تحل حميدي، تحل تخل بن عشا للاعب الترجي مستقبل مرة قشيم عشا، تخل معناها وأنيس السعيدي، معناها الفريق اللي يزم يبدأ من الأول يبدأ بيه في الشوط الثاني صلح وكنا دللنا الفارق، وفما زوز كرات على العارضة، وكان المنتخب قادر أنه يسجل بالرغم مصر ما يسهل فوق أرضها، كان سهل باش يسجل. باش يوريك في بعض الأحيان، شوف اختيار المدرب عنده قيمته، اختيار المدرب عنده قيمته. مدرب صراحة بعيد على البطولة، بعيد على الأجواء التونسية، كان يخدم حتى كيخدم يظل في فترة معينة في النجم الساحلي كمساعد للمدرب الألماني رور بالضبط، ثم مشي نيجيريا معاه وقعد واصل البرة، معناه ما عندوش حتى حتى حتى التكوين متاعه كان البرة، ما عنده حتى علاقة بالمنتخب، يجي في فترة معينة بصراحة ظهر لي بعيد برشا على المنتخب. المنتخب هذا نفسه نحكيه مش سبعة، نحكيه ثمانية، نحكيه راه قبل موسم ولا نحكيه موسم ولا عام ولا عامين، راهو كان عامل نتائج ممتازة.
0: كان ممكن من المدرب، معرفش
1: حسب نظري فما تقصير، خاطر جاتو كيما نقولوا هنا جير هذا رصيد بشري هو متكامل.
2: يعني يقول قائل في العمر هذاك إيفان، تو كي تحكي لي على كيب سينيور نحكيه على خطط تكتيكية، ذاك موضوع آخر ويبدل وما يبدلش، وذاك سديبون أنت وكاليتي متعملها به. أما اللي قلقني ليزي مع تيزي كيب ناسيونيو كل يزي معهم إيدانتيتي واضحة، ساعة كان السينيور تلعب ستيل معين يزي الناس كل تتبع باش من بعد كي تطلع هذا المعروف ليزي كيب ناسيونيو كل باي يقولوا عندك مارش متاع تبديل في الإيفان تلعب بثلاثة في اللاكس الوه أكواسا سير عطيني معناتها شنو هو الأوبجيكتيف سور البلان تكتيك معناتها خليهم يلعبوا كورة خليهم يشبعوا كورة هما في العمر هذاك يعطيك بالعكس في البلان فيزيك يبداو في التوب هما مازالوا صغار دونك انت كي تكبلهم وما عندكش انت لي مويان باش تعوض سوا ديزون وتعاودت الغلطة من مقابل لمقابل وقت انا نقول ديما حكيتها قداش مرة الاسبري نتاع تكركل برشا وتكتيك برشا وتحبها مسطرة بالورقة والستيل وراه ساعة ساعة ما سامحش بها راه
0: بالضبط
2: والله كيب سينيور وعندك ثلاثة أربع سنين راه جدي بيان راه سيستم بالثلاثة أصعب ما فما راه أصعب ما فما يا عندك عشرة ملاعبية دو جراند كاليتي والناس شربتوا السيستم يا ما تلعبوش لأنك عندك ملاعب ناقص في ميليتيران يزم عندك شكون يعوض ملاعب ناقص في ميليتيران تحطته في اللاكس إذا ما عندكش لي مويان هذوما نتاع السيستم بالثلاثة ما تلعبوش كيما قالك اقعد العب السيستم تاعك عادي تفرجت عليه يعني مش ماتش كامل لما حالة من البريود تدخل فيها قصيم عش فما كاليتي موجودة لكن مالوريزمون قعدت تجي ونتيجة ونتيجة ونتيجة ما تخلطش دونك الغلط هذيك تتعاود من ماتش لماتش خاطر تنجم تغلط في تروح انت كل مدرب سورتو في ليكيب ناسيونال تعمل فيدباك نتاعك لعبت الماتش هذا ربحت ولا خسرت ولا تعادلت تنجم تقيم روحك حتى انت رابعه تقول مشات معايا جابوها لي الملاعبين السيستم هذا ما يقبلش مع الجوارات يلزمني نبدل انت تي اوبليجي باش تركب في ليكيب ناسيونال صحيح مش باش تحط سيستم راه سيستم حسب الملاعبين راه لازمك تعرف تركب خاطر ما عندكش وقت باش تراني ولا تحط الطابعه نتاعك انت عندك ملاعبيه معينين لازمك تعرف وفي الايفا انا جوسي كونتي لعب بثلاثه يا اما الناس كلها تلعب بثلاثه من السينيور وانت هابط يا اما ما تلعبش بثلاثه خليها تلعب عادي ومن بعد في السينيور هذاك موضوع اخر
0: واضح تقريبا انت ونيس تتشاركوا في النقطه واجمعتوا على المشكل اختيارات فنيه يعني نقعدوا ديما في الجانب هذه فمش جوانب اخرى ممكن تفسر الاخفاق هذا نيس
1: والله حاجة أخرى بون صحيح هي دورة صعيبة برشا تصور أنت ترشحوا زوز معناها دورة شمال أفريقيا وليت من أصعب الدورات زوز يترشحوا وفيهم منظم اللي هو مصر تحبون نذكروا المنظم عنده ديما أفونتاج يلعب على أرضية ميدانه أمام جمهوره حتى الكواليس نحبون وثانيا فما منتخب المغربي منتخب المغربي توا في كل الاصناف العالميه راه
0: ونيس
1: يوصل بعيد في كل الاصناف
0: إيفان عليها العينين راه نتاع
1: تعرف شكون بطل العالم السابق في الإيفان منتخب المغربي انت تلعب مع انت تعادلت مع البطل العالم معناها تعادلت مع بطل العالم اخر نسخه في كاس العالم فاز بها المنتخب المغربي بس تعرف معناها هي صعيبه ولكن انت وصلت تعمل تعادل مع المنتخب المغربي والاضاعت العديد من الفرص وكنت قادر وبجهات ناس كل كنت افضل من المنتخب المغربي كيف مع المنتخب الجزائري معناه بالرغم الهدف الأولاني المنتخب الجزائري اللي جي ضد مجرى اللاعب رغم المنتخب التونسي سيطر كلية في الشوط الثاني معناه يوريك فما كاليتيس أنا أني الوين نقول الكلام ذا ونعاود راهو المجموعة هذه والرصيد البشري هذا مش يمشي في الحرام صحيح ما ترشحناش يلزم تحافظ عليه يلزم تكون فما معسكرات خاطر اذا تسيبوا هالرصيد البشري ويمشي على روحه لا وفما لاعبين حتى جاوا بصراحه ونعطيو حقهم معناها عندهم يلعبوا البرة ولاعبين عندهم نقولوا جنسيه اخرى ولكن اظهروا امكانيات كبيره برشا وهذوما يلزمنا نحافظوا عليهم يلزمنا ندعموهم ولما لا فيهم على الأقل 5-6 لاعبين قادرين أنهم يوصلوا للفريق الأول، وهذا كل مهم
0: يعملوا مسيرة محترمة وعلش لما يحترفوا سيرتو مصغار أقل من 20 عام وعليهم السمسارة وعليهم العينين كلهم تاع الفرق.
1: أنا كرا شوف أن يقول واحد صحيح فما شوية شائم في المنتخب الأول وفي المنتخبات الشبان على مستوى النتائج على مستوى كل شيء، ولكن ديما فما شوية نقول ضوء فما شوية تفائل. التفائل وين؟ كنشوف أني منتخب أقل من 23 سنة، منتخب صراحة فيه برشا ملاعبين، نشوف منتخب هذا بالرغم ما ترشحش ولكن فيه برشا ملاعبين، نشوف منتخب أقل من 17 سنة وتشوفوه كيف كيف إذا انتصر في المقابلات الودية وإن شاء الله يكمل لك، وهي الدورة بتصير في تونس بين مسير وسوسة، وإن شاء الله يترشح المنتخب هذا لكأس أفريقيا بقيادة فوزي الرويسي. معناها تقول راهو في المنتخبات الشبان فما ملاعبين، والله فما ملاعبين صدقوني فما، ولكن شو الإشكالية؟
0: يلزم
1: أمنوا بهم، يلزم يواصلوا
0: ويحطوا إمكانيات
1: وإمكانيات. أنت شوف شنو خلينا إحنا أقل من 23 عملنا دورة ممتازة في تولون، دورة المتوسطية كانت مرتبة ثانية، ثم الماتش مقابلة البنين معناها بالرغم الأجواء ما كانتش طيبة، راهو مش نحكي لكم منتخب الأولمبي، نحكي جو الكرة التونسية، وبعد بنهار من الخيبة ضد بوتسوانا معناها، ولكن المنتخب هذا أظهر في إمكانيات كبيرة، فما برشا لاعبين ممكن ما تطرقناش ليهم كيما لؤي الترايعي، فيها
2: لؤي الدنداني، فيها محمد أمين المحرسي،
1: معناها المحرسي ملاعب برشا،
2: حتى يوسف الطيب في اللاعب مش غايب
1: بالضبط، الدنداني فما عمر بن علي مهاجم من أعلى طراز، ونصوروا أني بشي حزز مكان
0: في مهاجم ممكن الأول في المنتخب
1: في المنتخب الأول، معناها فما ملاعبية، فما علالة لعب النادي الرياضي بنزرتي، فما برشا لاعبين بصراحة، دوبال
2: حتى يساري حتى يوسف الحرش ما قصرش كابت
1: بوم ملعبش ماتش ذا، ولكن دوبال كيف ولا يوسف الحرش، معناه فما إمكانيات طيبة، فما لاعبين عندهم إمكانيات راهو في تونس.
2: أما عندي ملاحظة نيس تو كي راه قصيم عشا في الإيفانت، والله بصراحة أنا تفاجأت كريتو خاطر تو كي نرجع تو عامين التالي حكينا عليه، هو برمي لي 20 برومي بروميتور في الفيفا، معناتها أعرف احنا في تونس قاعدين نعملوا، راه العباد تنسى راه قصيم عشا أول ما هبط مع الترجي التونسي في رادس يمركي هدف ولا أروع، عمره 18 عام
0: صحيح، دخول كلمة ممتازة
2: نورمالمون، توا راه في الإيفنت روا مش في الإيفان،
1: أنت قارن لاعبين معاه في الأقل من في التوب 20، أنت شوفهم وين مشاو
2: الأخرين ولا
1: شوفوا
2: نعطيك هذا الريبير،
1: الريبير
2: قصيم عشا ابن الترجي التونسي توا تحول لمرسى ما لعبش مع الترجي التونسي برشا، بورتون اختاروه الفيفا معناتها مش اختارته تونس، اختاروه من أحسن 20 ملاعبي بروميتور في العالم، اسكو معقول معناتها زعما للدرجه هذه الملاعب تحت الفورم نتاعو هو مازال صغير؟ لا فما ان بروبليم تاع انكادرمون، شكون يراني فيه كيفاش يخدم،
1: حلقه مفقوده في كره القدم،
2: حكاو عليه في نون ديسيبليني، يقول راهو ملاعب هذا وقت المراهقه، راهو لازمكم تاخذوا الكوتي هذه، راهو لازم اني لازمني نوصلك كمدرب وكاداره وكنادي، مش
0: بالعكس بربي انت على هذه الحلقه المفقوده اللي قلت عليها،
1: باش نقول له من يمين يمال الأعمال اللي يعمل فيهم في هذا في تونس ما يتسمى من نو ديسبليني، وتو نحطوه لبرا وما عندوش حق يلعب، مالا شنو معناه يلزم كيما قال لك فما تأثير، يلزم العمر ذاك تعرف تتصرف معاه، يلزم يكون ناس كابابل وعندهم القدرة باش يتعاملوا مع العمر ذاك، راهو مش
0: مواهب ولكن صحيح مواهب تتحافظ على كيما يلزم مع حسن التأثير يصيروا تجاوزات مش ما يصيروش كيما قلت انيس في العمر هذاك، راهو معناها نجم تصير حاجات معناها نتاع قلة انضباط الى غير ذلك، ولكن تحاول الموهبه هذيك تاثرها وتحطها في الثنيه الصحيحه، ان شاء الله بعد الخيبه هذه والانسحاب ما تقفش الخدمه، يزم يواصلوا، لانه كيما قلت هذه هي الحلقه المفقوده تقريبا كل مره كل سيكل كل منتخب في الاصناف الشابه تصير نفس الحكايه هذه، وتقف الخدمه وعاود بدل مدرب جديد وعاود مكتب جامعي جديد وتمشي ناس وتجي ناس وما يصيرش استمراريه وتحسين الاخلاق، كما قلت هو معنى فما مكاسب في المنتخب يلزم معالجتها في نقاط معينه، مواصله العمل من المكتب الجامعي هذا، اسكو تو الجو العام نتاع المكتب الجامعي يخليك باش تخدم وباش تراهن على الشبان وباش يواصلوا الخدمه نتاع الاو دي سيت ونتاع الاو 20 والاو 23 وصولا للسنيور اللي هو في ازمه تو كبيره، هذا هو الموضوع اللي باش نحكي عليه،
2: في ازمه خطر، في ازمه خطر، عقليتنا عقليت ولاءات، وكما قالك من بكري قالك مدرب ما عندوش ايكيب جونيور، لازم تجيب له انسان متمرس
0: تدريب شبان اختصاصي،
2: شكون وراء جبان فلان ولا فلان، هذاك موضوع هذاك مش كل تونس كلها معناتها،
0: معناتها
2: مالوريزمون التقييم كيفاش يقيموا كيفاش يحطوا في ليكيب ناسيونال راس اون فام، معناتها خلت لها واحد متمكن وعنده باجاج مش يمشي يتعلم في ليكيب ناسيونال، فما عباد وصلت مش من غير ذكر الاسامي اول تجربه عنده في ليكيب ناسيونال مش معقول، يجب يكون عندك انت تجارب في الانديه تجارب في ومن بعد تمشي اللي هو الرايه الوطنيه تمشي كيف نسميها مش العكس بالعكس راه مش تبدا بلي كيف نسميها بعد تمشي للانديه
0: شو نسألك في النقطة هذه شنو رأيك في اللي صار في الأسبوع هذه متاع الغام وودية منتخب مالي رئيس الجامعة في تصريح قال ما فما حتى مشكل في أجواء المنتخب وجونا به في المقابل تشوف العضوة الجامعية مروة الصخير تحدثت على وجود تجاوزات تهم خاصة تصرف من رئيس الجامعة في حد ذاته وفما أعضاء أخرين زادة من فيوش أنه فما اختلافات وفما ممكن عدم توافق في وجهة النظر داخل المكتب الجامعي هذه زادة شفناه في ينعكس على أجواء المجموعة متاع المنتخب خاصة بعد زوز مقابلات اللي تعادل فيهم المنتخب في التصفيات الأمور توترت شوية هل ما عادش فما ممكن ثقة مع المدرب معين الشعباني تصرف مثلا متاع ليس العشوري اللي غادر التربص لأنه حتى سمعنا التصريح متاع معز المستير العضو الجامعي أشار إلى أنه ما كانش منضبط وما كانش يستمع بكل اهتمام وبانضباط لتعليمات المدرب متاعه دونك هذا نجم يقولوا إسكو إحنا في أزمة وإلا لا وإلا شنو رأيك في الجو العام تاع المنتخب اللي فقد برشة من الهوية فقد برشة من الانضباط من برشة أشياء كنت الحقيقة نثمنوا فيها في منتخب أول أكبر مش نحكي على أي منتخب
2: صحيح كلامك صحيح جو أنستابل معناتها كي تشوف أول مرة يتم إلغاء ستاج معناتها في منتخب وطني إلغاء ومقابلة ودية معناتها الإيماج نتاعك أنت كسوا الشارع الرياضي التونسي ولا حتى الشارع الرياضي بكله معناتها كي تسمع الأجواء هذه في تصريحات معناتها مش متناغمين إذا إداريا ما كومش متماسكين ما كومش على كلمة واحدة كيفاش تحبوا معناتها على المستوى الفني يصير الانفلونس هذيك وإذا هو عادي معناتها بالنسبة لمعين شعباني لاكسيون عملها على أساس أنه مش مرتاح تحس إنسان مش مرتاح يقول لك أني الإيماج متاعي مشيت مع النجاحات كسوا في ترجي التونسي كسوا في بركان كسوا حتى مع حمام لنف دونك إذا هو في أول تيست ليه كناخب وطني ينحي الفيست نتاع مدرب يلبس الفيست تاع ناخب وطني ويلقى روحه معناتها في اشكاليات كبيره اشكاليات تاع انضباط اشكاليات نتاع ليستا تاع بريسيون تاع ميديا اذا ما فماش وراه بيرو صحيح وعنده ثقه تامه فيه دونك عادي جدا مشي منسوب الثقه ذاك ينقص راه مع لي ريزولتا ما حبتش تتبع مع لي كومبيتيسيون اللي تعداو انت ما عملتهمش ايفالياسيون ما قيمتش تي باقي تعيط في نفس الاسماء وتخلق في بريسيون تو ماين شعباني يقول لك انا باش نعيط ليست جديده باش يعمل كوت بوكير يخطف ولا ما يخطفش وعندي كاليفيكاسيون يقول لك ما عنديش وقت عاود عيط الاسماء هي بيده غلطت ما غلطتش في الواحد صحيح عمل غلط في الليست غلط حتى على مستوى لي دو ماتش في الكوتشينغ معناتها فما حوايج غلطت فيهم لكن ما يمنعش اللي باش توصل ليتاب هذه نتاع الغاء معناتها تربص وملاعب تونسي بيناسيونو ولا تونسي ما عندوش حق راهو باش يتصرف بالطريقه هذيك ما كل قدام ناخب وطني دونك هذا كل يخلي معين شعباني نفسانيا كمدرب اول مره كناخب وطني مش مرتاح دونك يحس بروحه مش قوي ما عندوش ذاته صحه
0: كان هو تحط في الواجهه يعني في فم المدفع في معناه هو اللي مسؤول على المشاكل نتاع المنتخب والصوره الهزيله
2: ما كانش يتصور هو شو عامل الشك هذاك سو ديزون اللي هو يقول لك مقابلات في تونس والنجم معناتها لو كوتي سبورتيف كان ديما يعطيك المنسوب نتاع يقول لك لو كوتي سبورتيف ينجح تو الباقي كله يتصلح كي ما نجحش لو كوتي سبورتيف
0: بالضبط
2: صارت المشاكل كل لانه لو كوتي سبورتيف ما ينجح الا ما خاطر يعني
0: في الربح الناس الكل
2: لا حسيت راهو سي با فاسيل اول مره باش تكون انت خاطر كان ديما مدرب راهو سيليكسيونور سي حكايه اخرى سيليكسيونور راهو سي حكايه اخرى مربوط بالليست مربوط بالجو العام كما قلت حتى انت عندك ستيل معين ما تنجمش تطبقه على ملاعبيه معين لازمك تتاقلم مع ستيل نتاع الملاعبيه اللي جبته حتى ولو عندك ملاعب ما تحبش تجيبه هو في فورم لازمك تجيبه ويزمو يلعب خاطر فما برشا حوايج ما تركبش على بعضها على قدك من ناخب وطني في جمعتين ما ينجمش يعمل ستيل دو جو معين واللي شفناه بصراحه سو لو بلان فيزيك فما مشاكل كل دوزيام ميتون ليكيب تطيح علاش مانيش فاهم لي شوا اللي هو قلب المنتخب هو ميليو تيران اذا يتغير من ماتش لماتش في كل مره التركيبه نتاع تريو تلقى مشاكل من بعد ما تلقاش روحك سورتو في اللاكس نفس الشيء صارت مشاكل على بوستيرير دروات لاعب بيان فاليري ما عطاش ساتيسفاكسيون ومن بعد عمل سيستم اخر الناس دخلت بعضها واحد يقول يلعب بثلاثه واحد يقول يلعب بزوز هي بزوز وما يطلعش النصراوي ومن بعد الكره كتتبع راهي ساعه فما حوايج ما ريت النصراوي واسماعيل الغربي كانوا سبب في زوز اهداف اسماعيل الغربي جه في بلاصه مش بلاصته وسيب صاحبه وصار اللي صار بعد هي السنتراج معناتها نفس الشيء. بعد النصراوي عمل الفوت نتاع ورجو نتاع 4 متر بلاس مو اول مره يلعب كالبوست هذاك معناتها تبعت بعضها والكره ما حبتش
0: الكره
2: دونك هذاك علاش معين شعبان يعطي رياكسيون هذيك.
0: واضح. ناخذ درايك انت يانيس في اللي صار مع المنتخب
1: مؤخرا ولا لغز كبير خاطر النتيجه نتاع بوتسوانا خليت اثر كبير على الناس كل على الجمهور على المنتخب حد ذاته كلاعبين إطار فني إطار إداري. بصراحة اللي شفناه ميسترش وتواصلت ممكن الخيبات قلنا مقابلة بوتسوانا تنجم تبدل ولو أنه معين شعبان يشوف باش نبدأ واضحين هو أول قائمة عملها ومن نجموش اللومه مية في مية مدرب خطر ما دربهمش عمل القائمة ما غير ما درب هو كان جاي وقتاش نجد نلومه معين شعباني ونحمله مسؤولية 100% أنه جاي كانت فما مقابلة ودية بار اكزامبل واستاج قبل تربص ثم جاي التربص هذا اللي فيه مقابلات معناها رسمية وقتها تلجم تلوم معين شعباني ولو أنه باش نرجع للمقابلة في المقابلة ما نحكيش على حاجة أخرى في المقابلة نحكي لك تكتيكين شعملت أنت خاصة التغييرات معنا عنا ما نحكيو فيهم خاطر الناس شوف تلهينا بالهوامش وتلهينا بأنه شنو صاير في المنتخب وما تلهيناش بالمقابلة ولو تعادلنا في المقابلة خاطر مهما كان التكاليف ومهما كان الرصيد البشري ومهما كان الملاعبية
0: واضح. كمل تحكي معنا بعد الومضة أكيد محمد تقول لنا فما ومضة وراجعين.
3: إشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce et si elle venait à vous Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: قلت لك مهما كانت الرصيد البشري والمنتخب في أي وضعية راهو نلعبوا ضد بوتسوانا. بوتسوانا نشوفوا الترتيب متاعها يضل لي 147 معناها
4: 57
2: لا أحلى احنا اتجاه
4: 157
2: تخيل 57 خاطر احنا في 57
0: احنا توصلنا
2: 157 شواريك ناجي نلعبوا فريق معناها نحبوا ولا نكروا فريق من قولوا مستوى ثاني مستوى ثالث على مستوى الافريقي
4: باهي مع حارس كيما ذاك
2: بالضبط ما شفنا الحارس ولا يظهر الحارس في نهارتها ما من ناحية الوزن وناحية كذا عمل تصديات ممتازة بصراحة. نحكي لك على المنتخب معين شعباني بصراحة كتشكيلة مقابلة بوتسوانا نجم نمشي معاه وخاصة فما ديوم شي بالقديع على مستوى اللي صار علي معلول بصراحة قدم مستوى ممتاز مع إسماعيل الغربي على الجهة اليسرى كيف كيف اللاعب المسطور يعطي عمق كبير للهجوم ممكن في الجهة اليمين كيف كيف الطيف عملت شوت مقبول محترم في الشوت الأول في وسط الميدان عيسى العيدون يعطي توازن في وسط الميدان وهذا له من النكروشي ولكن تحس المنتخب في كل وقت خايف وهذه راه ولد جديدة لاعبين خايفين يلعبوا خايفين معنا حتى مقابلة سهلة ولو خايفين مش يلعبوا على راحتهم حاجة الأولى. الحاجة الثانية سناء معين شعباني ظهر ميعرفش الملعب متأكد أنه مازال يجهل العديد من الأشياء على الملعبين كيفش نعرف التغييرات متاعه لم تكن صائبة بتاتا
0: بربي هو قال في الكونفرنس قال فما ملعبية في التمارين تعطيك مستوى وفي المقابل تعطيك مستوى
2: ولكن يعطيك الصحة
0: قصدها بش يقولها
2: بالضبط. هو شوف هو كأنه في التربس هو حب يقول في التربس هذا عرفت الملعبية معناه أني متحسبنيش على التربس هذا وعلى المقابلات هذوما الزوز حاسبني على التربس الجاي خاطر من خلال كلامه ظهر أنه بارشة تغييرات باش تصير وأنه مش كيما ملعبية جابهم ما غير ما دربهم مش كيما توا شافهم على عين المكان ودربهم ولعبوا مقابلات. أنا نحكي لك على التغييرات مثلا أمين الشامي في الاخر كيتخلى شنو يلعب صدقوني لا تنجم تعرف لا تعرف تروازي ماكسيو خاطر كي تروازي ماكسيو الموفمون اللي عملها مش بتاع تروازي ماكسيو فهمت لا حب نعرفوا علي معلول ولا هو أمين الشامي في نفس الموقع كأنهم زوز يلعبوا ظهير أيسر
0: بالضبط
2: في وسط الميدان خاصة بعد خروج العيدوني ما عادش فاهمين شيء ولا مفهم حتى لاعب يجي ياخو كرة ما يجي حتى لاعب ياخو كرة ولينا شنوه ولينا نصيح لنا أبو في جيدي راكت واللعب المباشر
5: لكن كي تبدا لعب مباشر خيم فماش كره ثانيه باش ترجع تي كره ثانيه معش ناخذوه ولينا ضعنا معناها تغييرات في عوض انت على الاقل وقت راهو شوف باش نبدا واضحين بعد الهدف الثاني نتاع بوتسوانا جات بنوت خذينا اللاعب وعودنا رجعنا بعد التغييرات رجعنا ولينا معش متاقلمين مع اللاعب وما عادش نعرفوا نشدوا كوره حتى الاستحواذ ما عادش نعرفوا نشدوه معناها حتى المدرب غلطوا ولكن ديما نقولني تربص اول مقابله اولى نجم تمشي بالنسبه للجو العام الجو العام شوف السنه راهو في كره القدم وحتى في رق ونحكيوا منتخبات ونبدا الساج طويل شويه راهو بتصير مشاكل جانبيه ولكن شو يغطي على المشاكل هذوم في بعض الاحيان تغطي النتائج راهو في كل ستاج اني نعرف في الكوره ونعرف مشيت في ستاجات في المنتخبات الوطنيه على مستوى الشبان ونعرف ويصيروا ولكن ديما فما شكون يبدا كبير وشكون اداريا قوي يغطي كل شيء حتى شيء لا يخرج من فيستيار وحتى شيء لا يخرج من نزل وحتى شيء لا يخرج من دوائر المنتخب ولكن كي تبدا سامحني في الكلمه القلوب مش صافيه كي تبدا فما حاجات ماهيش واضحه كي يبدا ما العلاقه ماهيش ولا بد ما بين برشا أطراف راهو باش تلقى الحاجات هذوما بالنسبة لي إلى إليس عاشوري لازم تصير في كرة القدم راهو أنا حسب كل واحد يعني بالرغم ما عنديش الرواية الصحيحة راهو كل واحد خاطر
0: كل واحد يعطي في رواية
5: ولكن مهما كانت الأمور ديما هو نجي يعرف اللاعبين راهو تصير راهو ما بين مدرب ولاعب ما سوء تفاهم يصير في كل وقت راهو ولكن شنو خاطر الجو هو بصفة عامة مش باهي دونك المدرب حب يعمل رياكسيون على أول حاجة تجي قدامه كيبدا مش مرتاح وصارت له مشاكل ويحس بروحه كأنه معين شعباني كأنه استغرب من الحاجات اللي صارت في المنتخب دونك أول رياكسيون لولاني الحاجة الأولى اللي صارت قدامه عمل عليها رياكسيون بعد بتبيع بعد مقابلة بوتسوانا ولو أني ديما نقول أني شوف حاجة ما ناخذوهاش بالأمور كبيرة خاطر تو الناس جات مع معين الشعباني وفما ناس جات مع اللاعب الياس العاشوري ما فماش أنا عندي يعني ديما المدرب صحيح واللاعب غلط مهما كان التكاليف اللاعب ما هو إلا في فريق قومي يزمو يحترم المدرب الوطني
0: أكيد
5: يزم يحترم أصحابه هذاك هو الأساس وشوف وكانوا عمل غلطة كبيرة يزمو يتنحى وياس عاشوري نحبوا ان نكرهوا شنو قاعد يعمل شنو هو قاعد يعمل اخي يعطي فينا ايش عندك فيه في الفريق نتاعه ولو انه حتى في البطوله الامريكيه مش قاعد فيه يقدم في مردود كبير العكس لياس سعد ممكن خسرناه خاطر في البطوله الامريكيه قاعد يعمل في ارقام متميزه الموسم هذا وما حبش يجي اما لياس عاشوري ما تطورش منذ ما
0: اخذ اكثر من فرصه اكثر من مدرب
5: برشا لاعبين ما تطوروش والعكس يلزم نشوفوا حلول اخرى
0: انا الايماج نتاع الفرصه اللي جاته ضد بوتسوانا شفت نوعيه التسديده اللي صوبها معناها جابها في الجراده
5: بالضبط ولا فما استهزاء تحب تحس فما استهزاء شوف ان شاء الله ايمن السليتي
0: هذه من نوعيه الملاعبين لازم عادش يوجهوا لهم الدعوه ولا خليه
5: يعمل رجل يكون موجود في الاستاج الجاي يعطينا برشا حلول سناء
0: نعيم السليتي تقترح
5: ايمن السليتي لاعب يلعب خارج الحدود يلعب على الجهة اليمنى والجهة اليسرى عنده إمكانيات في الهجوم عنده إمكانيات طيبة قرب برشا من منتخب هو كان في البطولة الهولندية تم إعارته من فريق الفريق ولكن يسجل وخاصة الموسم الماضي عمل موسم ممتاز جدا نتصور هذا باش يكون مفاجأة متاع الستاج الجاي وإن شاء الله يعطينا حلول كبيرة
0: في ثواني عندك شي إضافة
4: الملاحظة اللي عندي هي على مستوى معناتها فما دي جروند ليني كسوا كونترينور كمتاع جمعية ولا حتى متاع كيب ناسيونال راهو كي نرجعوا ديما لاباريسيون الاولى نتاعك كمعين شعباني في رادز لازم ديما تخمم في الفيكتوار فماش ماتش اميكال في ليكيب ناسيونال حتى في الناسيون الكبار يقولك في ليكيب ناسيونال فماش ماتش اميكال فما ديما نحب نربح خاطر فما ترتيب وفما ليدونتيتي نتاع الكلوب خاطر كي نتفرج الماتش الاولاني معناتها نتاع اوغندا وقت اللي هو متصر واحد بلاش عمل الفوت تكتيك لانه كان رابح واحد بلاش وعمل تغييرات بعد هي براتيكمون طاحت ليكيب ما تعملش تغييرات وانت رابح تصلح في الفيستيير نفس الشيء في الدوزيام ميتون كما كان يحكي لك انيس في الدوزيام ماتش وقت اللي تغير تركيبه ميليو التيران وتكمل في الاخر بمحمد علي برمضان والغربي هما دو بيفو وقدامهم معناتها
5: ماش واخذين كوره من الدفاع
4: دونك الاشكاليات هذه حتى هو في سيلو بلان كوتشينغ
0: يتحمل المسؤوليه عنده
4: نسبه من تمكن ايه؟ ما كد ماتش هذوك لكن لازم يبني عليهم لازم يقعد ويشوف روحه واش عمل بالضبط يعمل فيدباك صحيح ومن بعد يشوف معناتها المكتب الجامعي معناتها والحكايه ومش توصل كسوا هو لازم ياخذ ديسيزيون اسكو باش نقعد انا في ليكيب ناسيونال ولا مش باش نقعد معناتها يبدا هو متمكن مع الإدارة مع كل شيء ومن بعد يخدم على روحه ما تفهمش مشكل.
0: أكيد أكيد الموضوع مازال للمتابعة. فصل غني إقصير وراجعين معكم مش نحكيه على تحذيرات النوادي لاستئناف النشاط، لنعود بعد قليل.

0: مرحبا من جديد مستمعي ذات المنستير في لقاءات رياضية موصلين معكم الحديث وكيد نقاشنا وتحلينا الفنية في حال المناقش دائما في لقاءات رياضية مع نيس بن حسن ونيجي عشور باش نحكيو على تحضيرات النوادي. فما مقابلة ودية تلعبوا هذا المساء الاتحاد المنستير تعاد صرصر مع أمل حمام سوسة النجم الساحلي تعاد هدف لهدف مع تقدم ساقية الدير نادي صفاقس تعاد صرصر مع واحد قبلي بعد شوية الفريق باش يلعب مع فريق أهلي بنغازي انطلاقا من الساعة السادسة باش نحكيو على التحضيرات هذيك كيف زاد الترجي الرياضي التونسي قدوم مدرب جديد الاسباني اليوم مفترض الحصه التدريبيه جاي للمطار البارح المدرب الاسباني واليوم باش تكون اول حصه تمرينيه هذا كله اكيد باش نحكيوا فيه. خلينا نبداو من المقابله الوديه قاسم مشترك ممكن بين مباراه نجم الساحل وتقدم ساقيه الدير وكذلك مباراه اتحاد المنستير وامل حمام سوسه انها دور حضور جمهور ممكن هذا ترحموا فرقه بين نوادي اكيد على مستوى الخزينه تبحث عن موارد ماليه وخاصه باش يكون فما متابعة من الجمهور اللي يحب يجي يحضر ويشجع وفي المقابل اختيارات تكون في المغضم وفي الغالب من قبل إطار فني أنه مقابلة تتلعب دون حضور جمهور وهذا تكرر بالنسبة لمدرب اتحاد المنستير اللي ديما يختار مقابلة ودية دون حضور جمهور.
1: هو اللي أول مرة في الاتحاد هذا المنستير فترة التحضيرات بدون حضور جمهور ما فما حتى مقابلة ودية
0: في بداية الموسم عملها
1: واحدة برك كان نذكر واحدة برك أني نذكر بدون حضور جمهور كله نوك مانيش عارف علاش لما حاله ينجم يكون عائدات ماليه كما قلت انت نوك سورتو مع قصيبه المديوني ولا حتى مع مسوسه معناتها ماهمش ما فماش شامبيونه مش قريبه برشا فماش علاش باش يكونوا
0: مع وقتها مع المنتخب الاولمبي كنت تفكر
2: ايه؟
0: مع
2: الايفنت هو اول مقابله وديه كانت مع المنتخب
0: الاولمبي
2: بدون حضور جمهور حكينا عليها حضور جمهور عليها
1: بدون حضور جمهور كامل مقابلته كل بدون حضور جمهور كان في الاوفيسيال ما فما اداره معناتها اذا هما متفاهمين في بعضهم دونك من المستحسن هي باش تكون بحضور جمهور لا لي شيء البريسيون تاع الجمهور ديما باهي ديما حضور جمهور ديما باهي راه
0: خلي ديما فما كونتاكت ويخليك عايش جمهور يتبع ويعيش اجواء النادي
1: دقيقه صحيحه
0: فما ناس تنفس راهي الفريق ماذا بيه تمشي تتفرج وتتبع
1: نجم تختار راه كي تقول بدون حضور جمهور في وقت خايب نقول لك اما كي تبدا انت امورك
0: جو باهي معناها جو باهي يسمح للجمهور يجي ويشجع حاجه ترى ايجابيه على الاخر
1: تشارك انت ملعبيه صغار تدخل معناتها تعملها مبلغ مالي معناتها ينجم يدخل لك حتى فلوس معينه فماش علاش دونك كسوان مستيري كسوان اتوال انا نستغربها بصراحه علاش قاعدين يمنعوا تقول لي امور امنيه ما تصورش
2: لا لا لا ما عندها
0: تنظيميه
1: ولا اختيارات فنيه حتى ما قصيت المدربين
2: متاكد من طلب من المدربين وما عندها حتى دخل امور امنيه ما لكان امور امنيه ما لا ترجي قاعده تلعب بالجمهور ونادي الافريقي تلعب بالجمهور والنادي الصغير يلعب بالجمهور وفما فرق متلعب للجمهور معناها هذا اختيارات فنيه كل مدرب عنده الاختيار نتاعو ويلزمنا ان نحترموا الاختيارات نتاعو صحيح ولكن اني نستغرب بصراحه كيما ناجي خاطر ابري تو ديما انت المقابله الجايه باش تجيب الجمهور انت باش تجي في الرسمي تقول معاش يتبع انت باش يتبعوك في المقابله الجايه المقابلات الكل تعرف تلفزي ويشاهدوا فيها الناس الكل وتلخيص فما وكل شيء توا موجود وكل فرق تعرف روحها العكس توا عليك كان الخدمه والعمل بون جو شوف ايش اقول لك هو هذه ما يخليناش نقولوا انه المدرب غلط ولا مش غلط انتاج لا تحكم ديما مادام انتاج ماشي مادام الامور ماشي هو اختياراته والهيئه المديره بطبيعه تحب توفر له كل الظروف وكل ما يطلب المدرب لازمش تقول له في حاجه كيما هكا تقول له لا دونك هذا اللي صار والمقابله وشوفوا الحاجه الوحيده اللي بون الخاسر الوحيد هو جمهور الاتحاد المنستيري اللي متعطش باش يعرف اخبار الفريق نتاعو شكون اللاعبين جدد شكون اللاعبين في فورما وهذا من حقه
0: هذا واقع الحقيقه وحتى نشوفوهم على مواقع التواصل الاجتماعي يتبعوا كل كبيره وصغيره يحبوا يعرفوا معطيات متعطشين باش يحضروا على كل ان شاء الله في المقابله الرسميه زاد كيف النجم الساحلي عمل تعادل مع تقدم ساقيه الدير اللي قاعد يقدم الحقيقه في مستوى ممتاز تقدم ساقيه الدير ضد نجم الرياضي الساحلي شنو نجم نحكيه على فريق النجم زاد في الفتره هذه اللي قاعد زاد هو يحب
2: يلوش.
0: يطلع النيفو يطلع المستوى
2: هو الحاجه الوحيده اللي في النجم الساحلي انه المدرب براكوني مهوش للحظه هذه حتى ريتني التشكيله بكري سنه نتاع المقابله الوديه هذه بون فما برشا تغييرات وفي كل مقابله حتى بين مقابله وديه ومقابله وديه صحيح انت اليوم تقول انت المقابله الاخيره قبل بدايه البطوله واستناف البطوله دونك باش تكون اكثر معناها التشكيله اللي اختارها المدرب. فما برشا تغييرات, فمش استقرار على مستوى التشكيله. تحس بالمدرب خاصه على مستوى الدفاعي ما لقاش التركيبه المثلى اللي باش يكمل بها. كيف كيف على مستوى وسط الميدان هجوميا كيف كيف فما تغييرات. كل بوم بخلف اشرف بن ضياف اللي يلعب على الجهه اليسرى خاصه ولا في ولا في وسط الميدان كصانع العاب, بخلف كل يتغيروا قادي معناها كل مرة نلقى سنجو رجع المرة دي أساسي في المقابلات الودية إلا هو في المقابلات الرسمية ما كانش بعيد كان على
0: سنجور
2: بالضبط.
0: نعطيك فكرة على تشكيلة صبري بن حسن في حراسة المرمى. نلقاو في الدفاع موسى ديوارا باباكار ديارا
2: زوزة سناء, هذوما زوزة أول مرة يلعبوا مع بعضهم
0: أي ديوارا وديارا
2: بالضبط
0: موسى وباباكار. فما وجدي كشريدة أنس قريرة.
2: أنس قريرة كيف كيف على الجهة الأسرة أول مرة يلعب.
0: فما عثمان
2: هو لعب ذا سمحني سنة 2009 لعب منتخب الوطني للأصغر
0: به. في الوسط نلقاو عثمان ديخيتي وسام عبيد عبد الله العامري موسى سانجور اللي حكيت عليه.
2: موسى سانجور كان بعيد على الرصيد البشري ورجعوا اليوم.
0: وأشرف بن ضيف وأيوب الفجيري اللي حكينا عليه
2: مهاجم ثاني ذاك مهاجم متاع 2008. باش نعطيك عطيتك في الهجوم مثلا أيوب فجيري احتياطي, موسى سنوغور ما كانش موجود جملة, الوحيد قلت لك أشرف بن ضيف اللي كان ديما أساسي في المقابلات الكل. معناه تحس الفريق مازال ما لقاش التركيبة الأساسية المدرب الواضحة ولا على الأقل لازم تكون فما استمرارية. صحيح فما اجتهاد المدرب صراحة وهذا ما ينكره حد, قاعد يشوف فما برشا لاعبين أجانب قاعدين يشوف فيهم, ولكن الوقت حان أنه على الأقل فما قولوا التشكيلة تكون واضحة وفما أعمدة بتاع الفريق. نحكيه دفاعيا حراسة المرمى بخلف صبري بن حسن, في الدفاع يزم يكون ظاهر هو وسط الميدان على الأقل فما زوز ثلاثة لاعبين.
1: مشاكل في اللاكسة اللاكسة بتاع الإتوال مهنيش أنت حتى كيتفرج عليه من نجل مش عطي أسيرانس كبيرة برشا. دونك هذاك هو الإشكال. دونك يقعد يلوج ديما في الديو اللي باش نجم يعطي لك الليبر في اللي ماتش. دونك هذاش حسيت معناتها النجم للساعة الدفاعين مازال مش متمسك. ميليو تيرا عندهم لعبية عنده كاليتي جوار
2: موجودين.
1: عزمي قوم على اليسار بصراحة ممتاز جدا
2: مش توا أساسي من عشر الأسباب.
1: بتاتر يرجع من بعد بتاتر مصاب لكن كشريدة يرجع الفورمة بتاعه والقدام عنده, لكن التالي ما زالت الكيب مش واضحة بصراحة.
2: حتى مهاجم مازال ما ملقاش ناجي. شوف كمهاجم كلاسيكي للحظة هذه ممكن برجوع ياسين الشعباني متاع المنتخب أقل من 20 سنة هو يكون أساسي نجم يكون. أما كلاعب إلى الوقت الحاضر ملقاش اللاعب اللي حاجته به. ممكن نجم الساحلي يزمها مهاجم خاطر جربت برشا مهاجمين خاصة لجارب ما كانوش معنا الاختيار به وما كانوش ما يعاونوش برشا نجم الساحلي في الوقت الحاضر.
0: به ما حكيناش على فريق قمال حمام سوسة باش نرجعوا نحكيوا عليه. فريق قمال حمام سوسة اليوم عمل تعادل 0-0 مع الاتحاد الرياضي المنستيري وكان في تربص زيادة في القنطاوي يعني تربص مغلق خلينا نقوله. حمام سوسة سدالي لحقق بطولة والبداية ما كانتش كما يلزم. وضعية زادة متاع فريق مازال يبحث عن التوازن.
1: وضعية بورقة وستيلو بعد شهرين من با شهرين معناتها كومبيتيسيون فما ثلاثة مدربين معناتها الانستابيليتي واضحة كسوان باللول مع نفخة كسوان بعد يوسف الموهبي لما ما قعدش برشا وتو فريق شوشان. دونك إذا باش تواصل بالكافية دي ما مش تحسن نتائج تاع حمام سوسة
0: بالضبط. ترجي رياضي مدرب إسباني جديد في المساعدين فما مجدي تراوي وفما مواطن زاد إسباني باش يكون حاضر. التغيير هذايا المدرسة الإسبانية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي اللي بعد ما طي صفحة ريجي كامب شنو تنتظر من الاختيار هذا؟
1: الله أعلم حتى نشوفوه في التيران. لكن اللي المدرب صحيح هز مع في المغرب ما عودش
2: المغرب الفاسي
1: رغم اللي هز شامبيون ما تفهمش علاش ما عودش معاه مات. دونك المدربين هذوما
2: هو ما عودش
1: مدينه بين هذوما اسبان ولا برتغال راه ياخذ برشا وقت باش يحطوا حاجه انكور وذا اللي ما تلقاش في تونس على خاطر الجمعيه كتاج التونسي النجم نقول لك ضيعت برشا وقت مع ريجي كامب ضاع الوقت فيما مع ريجي كامب ومن بعد في الاخر شفت صار بالضبط. دونك باش تقعد
2: ديما حتى المدرب هذا ضيعت فيه وقت راه وما وقتش تفهموا معاه
1: تفهموا تفهم
2: تو عندك زوز اسابيع على الاقل شبيه الواجه مخر وتو انت بطوله في بالك انت بعد مقابله المقابله الجايه ترجي الرياضي التونسي يتحول الاولمبي الباجي
1: يمشي
2: عندها باش يمشي ديريكت تلعب مع مقابله مصيريه مع السويحلي الليبي هي كي انت زوز اسابيع انت عندك مده هي ما تجيش تربح الوقت باش تعمل ستاج خاصه الترجي كان في تربص هي عند راهم راه يلعب مقابلات وديه هي ما تجيش هو فهمت ثاني شنو اللي صار كيفاش مدرب معناه تفهمت انت وياه وبعد يجي يدول اليوم جاي هو المدرب هذا
1: ريت ليش
0: كيف كان في المطار واليوم اول حصه تمرينيه
2: اول حصه تدريبيه معناها ماشي وريه معناها
1: كيفاش فما يتعرفني تونسي كفا كاسيستون وتعمل عليه ليكيب كسوة الترجي الكلوب الاطوال مستير اي كيب سقيت الدير ولا حمام سوس كي تحط مع الستاف سيرتو ليكيبات الكبار نتاعنا كي تحط الستاف يقول لك لا نجيب ستافي معايا خاطر هي دخلت عقليه الاحتراف لا نجيب ستافي معايا نجيب لاسيستون اي سيدي ريجي كامب جاب لاسيستون نتاع ومشي هو لاسيستون نتاع ودوزيام اسيستون اللي الترجي مش معمل عليه خاطر كان جاي فما اسيستون دو فالور معمل عليه الترجي راهو
2: مقدمه
1: مش يطلع ديريكتور تكنيك يراني ويقعد يكتشف ديريكتور تكنيك في الجوارات نتاع لي جون ومن بعد
2: ومجدي جي معاه
1: ومجدي جي معاه دونك لهنا الشامبر دو مون هذا سي لو بلان معناتها ستاف راه يخلي ديما لي سيكال نتاعو راه يخلي ديما دي تراسه اذا ما فهمش كونتينيتي يلزمك تبني حاجه على الصح جبت مدرب برتغالي اسباني امريكي فرنساوي يلزم عندك ستاف تونسي معاه مهما كان ستاف تونسي زاد مش ستاف تونسي
0: مش دي تراوي لما حاله
1: مش ستاف تونسي معناتها حاطين ستاف تونسي برا حاجتك بيه نجم اتو ماما كي يمرض هذاك البريميير تونسي عندك دوزيام حاضر يغيب عندك دوزيام حاضر دونك احنا مالوريزمون ديما التركيبه نتاع ستاف تحس التركيبه مبنيه على المدرب مش مبنيه على الكونتينيتي ولا على البروغريسيون نتاع النادي
0: واضح نكملوا بالنادي رادي صفاقسي اليوم تعال سرسر مع واحد قبل يانيس نادي صفاقسي زاد هو الحقيقة ما وصلش للمستوى اللي استناوه منه الأحباب
2: صحيح على مستوى المردود نادي صفاقسي مازال ما وصلش ولكن على مستوى النتائج بصراحة معناه مش خايب النتائج بتاع نادي صفاقسي في البطولة يظل يربح زوج مقابلات وتعادل زوج مقابلات في كأس إفريقيا المطلوب منه عمل له ترشح للدورة المقبل على مستوى الأداء
0: مازال
2: الإقناع مازال خاصة أنه نبيل كوكي بصراحة مازال بون ما عرفش الفريق على أحسن وجه على مستوى التركيبة تاع الفريق نحكيه ديسبوزيتيف مرة يلعب ثلاثة مرة يلعب أربعة ما استقرش الرأي ولو أنه في أكثر المرات يلعب بثلاثة مدافعين رينا معلول وهذه النقطة مهمة لعب في مقابل تونس كظهير أيسر وكان معناها عمل مقابلة محترمة جدا ما نتصورش أني مقابلة تونس مقابلة منتخب وطني أضعف من مقابلات البطولة ولا فهمت معناها مقابلات البطولة العكس معناها ينجم يلعب علي معلول كظهير
0: في مقابلة اليوم ما لعبش حتى لو أي دراعي ما لعبش
2: علي معلول معناها كان في المنتخب لو أي في المنتخب مازال في تربص منتخب الأولمبي تو في تربص أنا خاطر عندي
0: يعني قدمي التشكيلة نتاع نادي صفاقسي دونك هذاك
2: شنو أي دراعي في تربص مع المنتخب الأولمبي وعلي معلول رجع مؤخرا
1: عنده منتخب
2: معناها باش يوريك
1: رصيد البشري اللي عنده والله محترم
2: محترم جدا
1: محترم
2: خاصة
1: جدا
2: مع لو أي دراعي يشوف
1: مع
2: وليد الدويبي مع الأجانب
0: مونديكو لولندو لولندو المهاجم اللي قاعد يسجل تو
2: صحيح برشا لاعبين
0: موتيابا وأقبلي مباي هذوما مبي جاك مبي
2: جاك مبي جاك مبي لاعب تو خذوه في المدة الأخيرة لاعب نجم الساحلي سابقا
0: بالضبط
2: يلعب ارتكاز عمل مقابلة ممتازة المقابلة الأخيرة عملها ممتازة هو لؤي
0: ترايع
2: بصراحة انتداب ممتاز جدا وعرفوا يجيبوا لاعب عنده إمكانيات وتفرجت عليه لؤي في فورمة كبيرة حتى مع المنتخب الأولمبي بصراحة الرصيد بشري ممتاز
0: ما ترابلسي ما نسوش إيد بالويفي
2: محمد ترابلسي
0: بن علي عمر بن علي
2: الرحماني معناه فما فما فما حلول كبيرة برشا عند النادي صفاقسي وأي طريقة تلجم تنجحها وحاجة بركة ما يربطش روحه أنا حسب نظري نبيل كوكو مزموش يربط بروحه بطريقة واحدة اللي ماشي في باله على خاطر لاعب نلعب لا اتلي اللاعب حتى ذا نجم يلعب أنا نحكي علي معلول نجم يلعب كظهير
0: يعني أيسر ونجم يلعب طريقة نجم في أي عادية. لحظة فريق راه في الموسم هيمشي لبعيد إذا كان الكرة تمشي معاه لأنه رصيد بشري ممتاز
2: إيه بصراحة المدرب يعرف يتصرف مع المجموعة
0: يتصرف بالضبط اسم الفورمولا دي تنجح واضح عديك صحة نيس بن حسن شكرا لك نجي عاشور مشكور جدا في الختام تحية كامل الفريق في الجانب التقني محمد سيدي وقبله هيثم ونيس تحية أيضا منير بعطاي في التنسيق وتأمين المكالمات الهاتفية شكرا لكل الزملاء اللي كانوا معنا في نقل مقابلات بطولة رابطة المحترفة الثانية أجمل تحياتي وإلى اللقاء إذا
3: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
4: 97.3 الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير
5: برامجنا منكم وإليكم.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء، والبداية بالعناوين. توصيات لتسريع الانتقال الطاقي وتمكين مليون عائلة من الطاقة الشمسية في ختام أشغال الصالون الدولي للانتقال الطاقي. اختتام أشغال المؤتمر الوطني 43 للتخدير والإنعاش بمنطقة ياسمين الحمامات. وسكان شط مريم بولاية سوسة يطالبون بالتسريع في مشروع ربط المنطقة بولاية سوسة بشبكة التطهير. مرحبا بكم. أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 عاما بمنطقة الملاسين، وقد تم تحديد يوم 7 أكتوبر الحالي موعدا لانطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي ومواجهة المتهمين، علما وأن الأبحاث الجارية في هذه القضية شملت 17 متهما بين موقوفين ومفتش عنهم، مع إيقاف فتاتين إحداهما كانت متواجدة في الغرفة المجاورة لمكان وقوع الاعتداء دون أن تتدخل أو تبادر بإبلاغ الوحدات الأمنية. اختتم اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وأشغال الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي المنظم من قبل الغرفة الوطنية للطاقة تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبمشاركة ستيغ والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ونحو 60 شركة تونسية وأجنبية. وأكد البيان الختامي للصناعة

0: طالون أن التحدي لم يعد في تحديد أهداف الانتقال الطاقي في أنفاق سنة 2030 بل في تحويلها إلى مشاريع منجزة على الأرض، ودعا المشاركين إلى تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة ووضع آليات دائمة لمتابعة العراقيل ومراجعة القانون المنظم لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لسنة 2015 لرفع سقف الإنتاج الذاتي وتسهيل بيع الفوائض لستيج، مع إعداد مجلة خاصة بالطاقات المتجددة تحد الإطار القانوني وتنظم الاستثمار والتصدير والهيدروجين الأخضر. أصدرت جمعية إبصار بالشراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارة التونسية، وذلك بهدف دعم النفاذ المتكافئ إلى المعلومة البيئية والوقائية لفائدة الأشخاص الصم. ويقدم الإصدار مرجعية موحدة للمفاهيم المتعلقة بالبيئة والوقاية من المخاطر بلغة الإشارة التونسية. رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري:
1: قاموس الإشاري البيئي تضمن 42 مفردة أو مصطلح بيئي وقع ترجمته إلى لغة الإشارة. الغاية من هذا القاموس أنه موضوع البيئة ومسألة البيئة والمحيط يهم كل الناس بما فيهم الأصدقاء والأصدقاء وأيضا الأصدقاء والأصدقاء السمعية. يتم نقطة كبير في نفاذ المعلومة في وصول المعرفة البيئية للأصدقاء والأصدقاء السمعية، وبالتالي يوقع إنتاج هذا القاموس الذي سيتلوه إنتاج قومية أخرى في نفس المجال وأيضا في مجالات أخرى في إطار نفاذ وحق الأصحاب والأخوة السمعية اللي نفاذهم للمعلومة وأيضا انخراطهم في الشأن العام من ناحية الدعاية إلى لغة الإشارة واعتبارها والاعتراف بها كلغة خاصة بالأصحاب والأخوة السمعية، وهو مشروع قانون معروض على البرلمان التونسي، وأيضا اعترافا بخصوصية الأصحاب والأخوة في تونس.
0: انتظم اليوم بالمنستير فعاليات الدورة 12 لأيام أمراض الروماتيزم، وتجمع هذه التظاهرة الطبية نخبة من الأطباء والأساتذة والمختصين في اختصاص أمراض الروماتيزم والمفاصل لتناول أحدث المستجدات العلمية في التكفل بمختلف الأمراض الروماتيزمية والمفصلية والالتهابية المزمنة، إلى جانب آليات علاج جراحي وطب حديث. الدكتور إلياس بوعجينة رئيس الدورة 12 لأمراض أيام الروماتيزم يتحدث مع الزميلة سعيدة بن مسعود.
2: وش نعمل محاورات نش تحاولوا على خاصة تنشيجي جدك دوما مثلا في محتيو على أبيون بوليجيا الجنيسة نش محتيو على ألم الأخدام ومشاكل الأخدام عن مرض السكر هذا يوم نش محتيو على الانتهام برهئوي كان مربوط بالانتهام برهماتويدي. بالنسبة للورشات هم جوز ورشات هم راشا فيما يخص كيخ يستعملوا باشا في ومجال التخين احنا في استعملوه في أمراض مفاصل خاصة تنميان في النخرج ودفن التونتينوباتي في أمراض الأنطاء، ومش استعمل بجيدة عامنا ورشات فيما يخص الأدوية الجديدة لمرض السكر دوما لزاكونس جيجة اللي نحكي عليهم فاتشب والأيام الأخيرة، ومش نشوفه عامنا في النسبة الثمانية الجديد باختصار شرشون عامنا في عزم المفاصل شمو يزمي جاح الأدوية هلو مجبور جبان.
0: ونبقى مع أخبار المؤتمرات الطبية، حيث تختتم اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال المؤتمر الوطني 43 للتخدير والإنعاش، مؤتمر يتضمن محاضرات ورشات تطبيقية موجهة إلى مهنية التخدير. أكثر تفاصيل مع الدكتور المهدي طريفة رئيس الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش مع الزميلة فاطمة بن عثمان.
3: تستضيف تونس منذ يوم أمس الجمعة 2 أكتوبر بمشاركة أكثر من 400 مشارك في حضور لنخبة من خير الخبراء الدوليين من الولايات المتحدة وفرنسا والأردن والسنغال والمغرب والجزائر وليبيا. بالطبع هدف متاع الندوة هذية المؤتمر هذية تبدل الخبرات مع الأشقاء الأجانب، نوريهم ايش قاعدين نعملوا في تونس، يورينا المستجدات قاعدة تصير. الهدف الأسمى من لابخيزان شارج بتاع المرضى هذية معنا العناية بالمرضى هذية هو تقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضانا باش يخرجوا بالحالات الحرجة اللي دخلوا فيها ويروحوا لديارهم إن شاء الله سالمين. هذاك هو هذاك علاش نحبوا نقدموا أجد مستجدات في التخدير والإنعاش مع بالتنسيق مع أخواننا وتبادل الخبرات مع أخواننا اللي جاونا من الدول الأخرى المشاركة اللي
0: يشهد مشروع ربط المنطقة شط مريم بولاية سوسة بشبكة التطهير عديد الإشكاليات، منها عدم الاستمرارية في الأشغال والتي تشهد دائما عددا من الانقطاعات. السكان طالبوا بفرض جدول زمني صارم وملزم للمقاولين لإنهاء أشغال ربط بشبكة الصرف الصحي وإعادة تعبيد الطرقات المدمرة كأولوية قصوى لإنهاء الكارثة البيئية. عضو المجلس المحلي بشط مريم حلمي العذاري قال أن السكان يطالبون برقابة ميدانية حازمة.
4: مشروع تطهير المياه المستعملة بشط مريم حل المواطنين عنده قديش يستناو فيه باش ينقذها من التلوث وكجاه المشروع ولا نقمة على سكان شط مريم. المشروع على أساس على عام عنده قديش من عام وهو يخدمه ووقفه قديش مرة وتوا مازالوا ديجا صيف كامل على فهمنا على أساس باش يخدموا المنطقة الغربية ما خدموش توا رجعوا يخدموا في البحر. فهمنا على أساس تروا جروب يخدموا بجروب بركة وفماش التقدم الكبير في المشروع. أما ثلاثة محطات أقل حاجة مش يكونوا مع شهر أوت ولو يخدموا لحد الآن مازالوا ما حضروش. زوز محطات أخرين مازالوا ما بداوش فهم وللأسف الشديد محطة كوستكا خلهمش يخدموها بالرغم اللي هي في أرض الدولة. المحطة هذيك مش تتربط فيها بريس كرباو شط مريم لحد الآن مازالت متوقفة وليت العباد تسيف الكياسات وتسيف الزيتون تاع جيرانهم. المشروع هذا جاء لربط المناطق الريفية بشبكة التطهير، ما رأنا إلا المشروع ولا اللي ربط مثلا الإقامات والمنازل فاخرة والقصورات أكثر من شطر العماد اللي هي أولاد سجير أولاد العذيري أولاد عون. من 2024 المدير العام والوزير يقولوا لك راهم شيخ عربتهم لدار الجهوي تاع سوسة تقول لك ما فماش رابط. فالمشروع كامل جاء باش يربط المناطق الريفية يتحول ويمشي للإقامات ويمشي للقصورات ويمشي للناس اللي هي مش موجودة في شط مريم تجي على جمعتين وثلاث جمعات تصيف في العام وتروح، وكل الناس المحتاجة بالحق الربط بشبكة التطهير ما يربطوهاش.
0: أذكركم بأبرز العناوين. توصيات لتسريع الانتقال الطاقي وتمكين مليون عائلة من الطاقة الشمسية في ختام أشغال الصالون الدولي للانتقال الطاقي. اختتام أشغال المؤتمر الوطني 43 للتخدير والإنعاش بمنطقة ياسمين الحمامات. وسكان شط مريم بولاية سوسة يطالبون بالتسريع في مشروع ربط المنطقة بشبكة التطهير. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل برنامج عين العقل مع الزملاء عواطف جبالي وشمس الدين هلال.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في قلب الأحداث، في السياسة وفي الاقتصاد، في قضايا المجتمع. نقرأ الواقع، نفهم التفاصيل ونطرح الأسئلة. شنو يصير؟ علاش يصير؟ وشنو تأثيره علينا؟
1: عين العقل، عين العقل،
0: عين تشوف وعقل يفكر، عين تسأل وعقل يفسر. في الخبر، في الفكرة، في الحكاية اللي تهم الناس. عين العقل، نشوفه بالعين ونفكره بالعقل، مع شمس الدين هلال وعواطف جبالي.

0: ستة عشر دقيقة على موجة إذاعة المنسير. مساء النور، مرحبا بكم معنا في هذا الموعد الجديد من برنامج عين العقل. كما تعودت وكما العادة معكم عواطف وشمس الدين، وأيضا زيدا مجموعة النيرة اللي حاضرة معايا كل أسبوع نقدم لهم تحية. سناس الخضيري، مرحبا سناس.
1: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين وبالفريق الكل وبالعاملين بإذاعة المنستير.
0: يفضلك مدام شيراه، شنحويلك؟
2: لبس مرحبا، مساء الأنوار ومرحبا بكم وبالسادة المستمعين، وسعيدة جدا بتواجدي معكم
0: يعيشك. نحن أسعد. شمس الدين كما العادة، مساء النور يا شمس.
3: مساء الفل، تحياتي لك لكل السادة المستمعين والمستمعات.
0: شكرا لك. اليوم ينور الفريق عنصر جديد، مرحبا بيه، عنصر شبابي اليوم بحذينا، ريان. مرحبا بيك ريان، شحويلك؟ صحة لباس؟
4: الحمد لله عايشك.
0: شو نجم نعرف عليك يا ريان؟ خلي الناس اللي تسمع تعرف شوية كفكرة عامة عليك.
4: ريان كرير، طالب ماجستير بحث في القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، ناشط جمعياتي، ناشط حقوقي، وشاب يعني جيت لهنا باش نمثل صوت الشباب في قضايا تهم الشأن العام. وسعيد برشا بتواجدي معاكم، وسعيد جدا زادة بالدعوة وبالثقة اللي منحتوها لي.
0: شكرا ليك، وانت قد هالثقة هذه أكيد، تجربة كبيرة في المجتمع المدني إضافة للتكوين متاعك المهم اللي عاوننا برشا في تحليل الأخبار، إضافة بالطبيعة لأن نحب صوت الشباب نسمعوه، وانت اليوم باش تحكي لنا أكيد من وجهة النظر هذه. نعمل شوي إكيليبر كان صحة العبارة في البرنامج، فديما الشباب حاضر معنا، كانوا معنا الأولاد في الصيف وهو رجعنا زادة كيف نفس النسق. إن شاء الله تكون تجربة مفيدة لك يا ريان، وأيضا أكيد نحن زادة باش تحققنا الإفادة من وجودك معنا. بعد شوية باش نبدأ في الجولة متاعنا مع أبرز أحداث الأسبوع في تونس والعالم، باش نحكي في الأمن، في القانون، في التربية، الفن كما العادة حاضر. تحياتي لمحمد السيدية اللي باش يسمعنا كما العادة التونسي، نبدأ به ثم نبدأ إن شاء الله في حلقتنا. أقعدوا معنا اليوم، المواضيع سخونة برشا خاطر الجمعة هذه تبارك الله حافلة بالأخبار. مرحبا.

0: احكيوا ناقشوا
1: واختلفوا
0: خاتم الحوار نبني أمم واعية
1: مثقفة وقوية.
2: الغاية هي الحوار، التفكير الجماعي، التفكير الحر، التعبير، المقدرة على التعبير، وهذا مهم برشا. هذا هو الغاية من طرح كل المواضيع. باش نبدأ بموضوع مهم على غاية كبرى من الأهمية، وربما الحادثة اللي صارت الأسبوع الفارط واللي نحن حابين نحكيو فيها، لكن قلنا مهم باش نرجعوا لها، والتداعيات نتاعها متواصلة الأسبوع هذا وما زالت، هي الحادثة نتاع الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي من قبل أعوان تابعين لمركز أمني على شاب تحول إلى مركز الأمن باش يسترجع سيارته، باش يسترجع عفوا دراجته النارية. فصارت ربما مشاحنة بينه وبين عون الأمن، تطورت ووصلت إلى عنف لفظي وجسدي تمت ممارسته من قبل العون الأمن على المواطن. هذاك علاش اليوم نحبوا نحكيوا نحن على موضوع استعمال القوة من قبل الأمنيين، ضمان حق المواطن في السلامة الجسدية والمعاملة القانونية، كيفاش تتنظم العمليات هذه، هل ترى من حقه أو وقتاش ينجم يستعمل الأمني القوة، سواء كان ما نعرفش هذا مشروع وإلا لا، مش عارفة تنزيدوا نثبتوا بعد مع الفريق اللي حاضر معنا. المواطن إذا كان تعرض زيادة للعنف داخل مركز الأمن كيفاش ينجم يسترجع الحق نتاعو، هل من حقه أنه يتظلم وكيفاش يتظلم، وكيفاش نظمنه في نفس الوقت الهيبة نتاع الأمني وحماية عون الأمن وحق المواطن أيضا في الحصول على الخدمة دون التعرض للعنف أو المعاملة المهينة لكرامته. تقريبا باش نحكيو في النقاط هذوما بعد ما نسمع هالعنصر هذي اللي سجلته هادية بالحاج يوسف، نشكرها برشا عن راديو ويب المونستير، دار شباب المونستير. نسمع المواطنين شنو يقولوا في علاقة الأمني بالمواطن ثم نرجع نعقب. تفضل.
3: عين العقل،
0: عين العقل،
3: عين العقل.
4: علاقة المواطن التونسي ظهر لي أنا بمركز الأمن من عهد بن علي ماهيش طيبة، خاطر فعلنا موروث ثقافي يخلينا نخافوا من التونسي وقت اللي باش يمشي يعمل بطاقة تعريف تلقى قلبه يرعش. ماهيش مربوطة بتعاملهم هما معنا، ينجموا هما يتعاملوا معنا بطريقة جيدة، أما احنا عنا في خلفيتنا اللي هما ديما باش يعيطوا علينا، فما إمكانية متاع اللي هو يتعدى عليك جسديا لفظيا ينجم يكون ماهوش صحيح. أنا على حسب ما ريت من تجربتي الشخصية ما عنديش برشا من اللي بدلت بطاقة تعريف والباسبور، في مركز الأمن يتعامل معك بطريقة جيدة إلى حد ما، فما بعض البهطلة في بعض المراكز معناها يمهتلك شوية في التعامل، إما ما فماش تضييع قدر كيما في مخيلتنا. نتخيل اللي هو فما بعض الشباب للأسف على خاطر التعاطي وعلى خاطر الحاجات اللي قاعدة تدور في البلاد، ومزاد مستوى الأخلاقي اللي قاعد يدنى في تعاملهم، هما بدون ما يحترموش في التعامل يولي الأمني ينجم يتعدى لتعدي لفظي، وفما في بعض الحالات تعدي جسدي ريتو بعيني.
5: شفناها مسجلها على الانترنت هذيك انه هو باش يخرج موتور، ولا نجمش تعمم انه الكلهم خايبين ولا الكلهم باهين، والا الكل نجم هو مثلا كما نقولوا احنا استفز والا صار بجاوبه هو هكاك، هذوما بركه يتجا قاعده تحضر في بطاقتي، بالعكس معامله كيف العباد الكل يقبلوا عادي، يقبلوا منك اي سؤال تساليهم يجاوبوا، قالوا لي شنو الوراق اللي لازميني بكل احترام، كانوا يعني ما شفتش معامله منهم خايبه، مشكل لي اني زاد العبد الكل اللي فهم
4: كي نتعاملوا انا كمواطنه كي عندي ما اخذ على الدوله عموما نعامل عليها البوليسي، ماشي في بالي هو اللي قاعد يسن في القوانين والبوليسي وقت اللي يشوفني انا كمواطن ما بين معاقفين صالح يخلص فيها فاتوره اللي شافوا نهار كامل، خاطر هو ما رانيش كان انا، هو شاف قبلي 90 واحد بالك خدمته راهي بدات ما 3 نتاع الصباح قايمون يفرشوا قالوا له اخلص ما عندوش كان شخصي، اما هو يخلص فيا كيراني يخلص فيا فاتوره ال 12 القدام اللي وقت اللي هو حب يضربه بحذاه عارف المباشر ما ينجمش يضربه، ينجم يضربني انا خاطرني راسي راسه، الاخر عنده مراقبه باش يسمعوا الكلام، انا مواطن راسي راسه ينجم يتعدى، والمواطن زاده في مخه اللي هو ديما مهضوم الحق وكياساتها واضاءه وما هوش يخدمها والدنيا غلات، شكون باش يخلص في الحاكم؟ الأسباب برشا، ما هيش الأمني فقط، فما زاد مشاكل أخلاقية بالجملة عنا، وليت احنا بينا ما لا المواطن يحترم حتى بينات بعضنا، مش لازم نحكي على الأمني، وقت اللي ترد بطريقة مع أمني كاسحة شوية ديما هو بشي عالي، صعيب برشا باش تلقى أمني طيح يقول لك مراهق ولا في الأخر يقول لك أنا مانيش بوه كان عينتهم راهو ربوه في الدار. ونشوفه في برشا حاجات. وقت اللي انت تتعدى جسديا مهما كان اللي عامله اللي قدامك راهو تجاوز للسلطه. طبعا مش حق يضربه يعني في الحالات الكل يشهز ايده ويضربك طيح لك قيمته قدام الناس باش تزيد تكبر. ونحكيو لبرا ما نحكي في مراكز الامن راهو هذا اللي تنجم تشوفه وانت تمشي في وسط المدينه. اللي يخدموا في القطاع الامني يتعاملوا كانه امر شخصي وما هو الشخصي في الاخر. اللي يغلط ينجم يكون خوك ولدك بنتك حتى منا ما هو معصوم. كانك انت تتعامل اللي هو الغلط هذا كان ينجم يكون ولدك. اما تاخذ القانون يزم يطبق على الجميع تنوري ولا بس علينا احنا اللي يكسب شويه سلطه يفرح. عندهم تجاوزات امني معناها كي واحد فيهم يتجاوز وقت اللي انت كمواطن تمشي تشكي ماهمش باش يقولوا لك اهلا وسهلا تشكي بزميلنا. يخلينا احنا كمواطنين نخاف. كان احنا يبدلونا المنظومه العقل ولا عندكم انتم باش تبدلوه ما فماش حد اخر ينجم يبدل. اللي احنا ماناش قاعدة احنا في الاخر نخدموا في مصلحه الوطن ومصلحه الوطن من مصلحتنا. كان نخرجوا من المنطلق هذاك تولي الحياه لبس عليها. ماناش قاعدة احنا عيله كبيره ما احنا مالوريزمو ماناش نمشيو بها. ان شاء الله نوصل نهار من نهارات تتصلح العلاقه ما بين الامنيين والمواطنين.
0: احكيوا ناقشوا
1: واختلفوا.
0: ختم الحوار نبني امم واعيه
1: مثقفه وقويه.
2: برشا كلام تقال على علاقة المواطن بالأمني وربما يرجعوا البعض حتى العهد بن علي يقول أنه كانت ربما تزرعت العقلية هذه في الوقت هذيك. يعني ثم ورثة بين ظفرين ورثناها متاع خوف. ساعات يقولك تدخل أو تتعدم قدام المركز تخاف أو تدخل داخل باش تطلع حتى ورقة بسيطة تخاف. ديما تتوقع أنه ربما ينجم العون هذية يتمادى شوية سواء كان عنف لفظي أو جسدي. هذا متوقع المواطن ديما يتوقع هذا الكلام اللي كنا نسمع فيه بالطبيعة. أيضا إذا كان تعرضت للعنف وهذا ممنوع بالطبيعة. إذا كان تعرضت للعنف لشكون باش تشكي؟ لأنه إذا كان باش تشكي للجلاد بين ظفرين ما معناها في النهاية باش تاخذ حقك ولا لا؟ صعيب برشا. هذا هو تقريبا اللي سمعناه وبرشا حاجات أخرى نقاط أخرى ذكرت. نحب ناخذ رأي الفريق اللي معايا. نبدأ بيك مدام شيراس على يميني. شو رأيك في علاقة المواطن بالأمني؟
6: والله
2: كيفاش تقيمها؟
6: علاقة المواطن بالأمني نورمال ما علاقة جيدة. نورمال ما الحادثة هذه اللي سمعناها تو هي اللي بدلت شوية خطر ديما فما حاجات كما نقولوا تجي هكا شاذة ولا خطر. العلاقة يلزمها تكون طيبة خطر المواطن هو اللي يحمي في البلاد كمش المواطنين الأمنيين هم اللي يحميوا في البلاد. نعم. كمش الأمن راهو فما برشا حاجات معناها تصير. نعم. في العالم الكل راهو تصير حاجات كما هكا
2: تجاوزات.
6: الحادثة هذه كي سمعتها الحقيقة حزت في نفسي شوي خطر بالحق ما يلزمش الأمني بالسلطة اللي عنده يتجاوزك السلطة ذيك وتولي فما عنف لفظي وعنف جسدي. خطر أبريتو المواطن عنده ما تجي للمكتب متاع الأمن بشي عنده خدمة ولا عنده ما تبشيخه حاجة ولا ورقة ولا ما تميزموش يكون فما علاقة خوف كما تقول ما تمشي يدخل مركز أمن يبدأ خايف وكل. وزيد زادة يلزمنا أنا حسب رأيي الحاجات الإدارية لازمها تنفصل على الحاجات كما قال ساعات ندخلوا المركز أمن باش نطلع باسبور ولا بطاقة تعريف تبدأ أنت قاعد وفما مجرم قاعد بجنبك يعني يلزم فصل في الحكاية هذه. وعلى هذه أنا ناشط في الحكاية هذه اللي معتها نشوفوا كيفاش نفصلوا الحكاية الإدارية على الحكاية
2: هذه بين ظفرين مجرم لأنه نجم يكون متهم الله أعلم وقتها ما نعرفش به. لكن أنت حبيت تقول أنه اليوم يلزم نفصلوا ما بين هذا المزوز باش نحن كيف ندخلوا إذا كان حاجتنا حاجة خدمة إدارية نمشي ناخذوا معناها الورقة متاعنا ولا الوثيقة متاعنا. وإذا كان حاجة أخرى ما تبديش قدام الناس الكل معناها مش العباد الكل. هذا اللي يخلق الخوف هذا اللي يخلي المواطن ربما يخاف كيف يدخل المركز. معقول برشا رأيي؟
7: ولاي بنحب نقول أنه العلاقة بين المواطن والأمن هي علاقة حساسة جدا. لهنا من جانب المواطن لازم المواطن يحترم الأمني لأنه الأمني هو اللي وفر له في الأمان. ما جات كلمة الأمن أو وحدة الأمن إلا الأمان. فدورهم مهم جدا في إرسال الأمان وفي تحقيقه للمواطنين كافة
2: أكيد.
7: كيف زاد الأمني عنده واجباته اللي هي واجبات احترام المواطن، وحتى في خلال يعني قيامه بمهامه، في خلال قيامه بإجراءاته العادية ما لازموش يتجاوز معناها حاجات تدخل في المس بكرامة المواطن ولا الاعتداء اللفظي أو معناها المعنوي، وحتى نوصل ساعات للجسدي.
2: الحادثة اللي صارت هذه كيفاش قريتها؟ كيفاش ريت؟
7: أني نقرها أنه هو الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. فما حالات ربما اعتداءات سمعنا بها ومزلناها نسمع بها، وهذا والحادثة هذه دليل. كما زاد فما حسن تعامل من الأمنين موجود
2: أكيد، لكن مقبول التجاوز هذا؟ مقبول
7: هذا التجاوز غير مقبول البتة، يعني هنا الأمني من حقه أنه يقوم بإجراءاته معناها، ويقوم بما يخوله ما يخول له القانون القيام به، ولكن ما نوصلوش للسب والشتم، ونوصلوش الاعتداءات اللفظية والمادية، هذا بطبيعة الحال مرفوض مطلقا، وحتى معناها يرفضوا القانون، يرفضوا المنطق والعقل، معناها ما نجموش.
2: يعطيك الصحة شمس الدين.
8: أولا تعريف الدولة ثلاثي، أرض طبيعية، شعب وسلطة. الشعب لولا هو لا فماش الدولة اللي فيها الأمن، ولولا الأمن فماش الدولة اللي فيها الشعب.
2: نعم.
8: ثانيا عندنا ميزة كبيرة في البلاد التونسية، اللي قطاع الأمني هو قطاع من الشعب. ما نشكي دول كثيرة في العالم يسكنوا في مدن خاصة وهم أطفال من صينة خاصة، وكلهم أعوان الأون يروحوا يشقوا فطرهم في عائلتهم، يروحوا كل يوم لمنازلهم. فما متداخلة تحطت على الضغط العمل الشديد، المهام المختلفة اللي تخليه يولي في حالة غير طبيعية. عون الأمن كيف تحطه أنت في باقة وتسكر عليه ساعات طوال وبعد تخرجوا للتعامل مع المتظاهرين سيكون عنيفا لو كان إماما خارج من محراب. ففما إطار لابد أن يكون موجود ليه باش يعمل، لكن هذا ما يسمحلوش باش يعتدي. والتسجيل اللي تم بثه الشعب التونسي كله يعرف اللي هو موجود، بل اللي هو متفشي، بل أنه كلمة السيد وزير الداخلية اللي كان طبيعية بالدرجة كلام فيها التوانسة بين للداخلية فهمة اللي الشيء هذا موجود ويزمه يقف.
2: أيوة.
8: وتحدث السيد الوزير بوضوح أذهلني بعد ما رجعنا ثقة الشعب التونسي بعد النظام السابق ما يلزمناش نخسروه، يعني فهم اللي فما خسارة واقعة، فجوة قاعدة تكبر بين أطراف نفس العائلة، عون الأمن وزوجته اللي هي معلمة ولا طبيبة وأبنائه إلى آخر ذلك.
2: خلينا شمس الدين نسمع الوزير شنو قال، ربما ثم ما سمعتش نذكره،
8: لأني عندي بعض ملاحظات.
2: نعم نرجع لك ونرجع بطبيعة سي ناصر.
9: صحيح فما بعض التجاوز، هي قلت لهم هذه وقت اللي يجي مواطن المركز هذه تفضل إيش تحب، إيش تحب نسمعها، شو تفضل إيش تحب، تفضل قل إيش تحب يعاود لك تفضل. هذا يخلق ساعات رعب، فما يسمع المركز ما يحبش تعدى قدامه، يخاف يقول لك فيش يناديوني، هات بتاع التعريف نتاعك فاش تعمل هنا، يعني ولينا هكا. احنا هذايا باذن الله ان شاء الله، يعني الحقيقه فما برشا عمل كبير برشا، يعني من سواء من حرس من قاد الاسلاك انه يخرجوا، فما تفقدات في الليل، حتى شخصيا نخرج في الليل ونمشي ونشوف، وشفت مراكز الاستمرار، مراكز نشوف معناتها الوضعيه ديريكت، معناتها نشوفها مباشره، مش ماشي وما نمشي بحد شيء، ما نمشي لا حراسه ولا كورتيج ولا، بخاطر دوما نمشي للبلاصه ديريكت تضرب تليفوناتها والوزير يدورها، فهمتني؟ ان شاء الله احنا ما يتعودش. انت قلت فما ناس على رؤوس مريشه ولا فوق القانون على خاطر هو صفته الامنيه، لا ما فماش اللي غلط يتحمل مسؤوليته، ما فيهاش هذه من خذت خاطر ولا يجبر ربي ولا هذاك زميل ولا لا، اللي يغضب يخلص. وما فما بيناتنا حتى كان القانون ناس كل كيف سواسوا، إيمانا منا بأهمية أخلاقيات يعني مهنة رجل الأمن والمهنة الأمنية بصفة عامة. تعرفوا كل مهنة عندها ديونتولوجي متاعها، أيضا رجل الأمن يعني فما مبادئ وقيم وأخلاق يلتزم بها في سلوكه، في معاملته مع المواطنين، في العمل متاعه تجاه الإدارة وتجاه الدولة، تجاه زملائه، تجاه المواطن، حتى في حياته الشخصية. جاتنا عديد الشكايات يتم النظر فيها والتثبت منها وفرزها هذا خط أحيانا تلقى شكايات كيدية لكن نثبت فيهم ونتحرّوا فيهم، وإذا كان ثبت لدينا فما تفقدية سواء تفقدية العمل الأمن الوطني ولا الحرس، وفما مسائل نعهد بها التفقدية المركزية بوزارة الداخلية. فما مواطن مثلا اتذرق رنا لا نتوانى لحظة ولن يرف لنا جفن في تطبيق القانون. إذا كان ترتقي الجريمة مهما كان نوعها تأخذ مسارها الطبيعي، وبعد ما مجلس الشرف يعني يمكن تشوف القرارات مش شرف يعني فما العقوبات تختلف، فما التوبيخ، فما الحط من الرتبة، فما الإيقاف عن العمل لمدة معينة إلى أن تصل إلى العزل. يعني إذا كان فماش حاجة ما جابش خليه نعزل ما نتواناش حتى لحظة.
2: هذا يا سيد خالد النوري وزير الداخلية، كما كنا نحكي وشمس الدين يعني بكل إصرار أو حزم بين ظفرين يقول اللي غلط يتحمل مسؤوليته والناس الكل سواسية أمام القانون. يحكي على بطبيعة عقوبات نجم تتسلط على رجال الأمن اللي ربما يتسجل في حقهم ويثبت هذا أنه ثم تجاوزات في حق المواطن التونسي. شنو تعقيبك؟
8: أنا نحب نتحدث بعقل بارد.
2: نعم،
8: لأنه التوانسة تعرف لتجاوزات هذه كثرت ولا رقيب. البرتاج الشير متاع الفيديو متاع التسجيل الصوتي كان ضخم على فيسبوك.
2: أي.
8: كان بقوة كبيرة جدا. صحيح برشا قادة الأيامات هذه يحكيوا لي فما عمليات ديستابيليزاسيون في الدول اللي عاش الربيع العربي، لكن لا، أنا شفت شكون اللي عاملين البرتاج وعاملين جام وجادور وموقع رئاسة الجمهورية يعني يربطوا بليه باش يشوفوا التسجيل، مواطنين ما همش ديفوكونت.
2: أيه.
8: يعني التوانسة
2: حسوها
8: حبت توصل الصوت.
2: أيه.
8: وراه هذا لازم يتوقف. رد الفعل السلطة لهنا أحييه. نعم. كان شفاف، لم ينكر كما دول أخرى قد نتحدث عليها.
2: أيه.
8: ما فماش إنكار، فما التنسيب،
2: ما تهربش من المسؤولية،
8: قال موجود.
2: نعم.
8: لكن عون الأمن زاد اللي أنا اكتشفت من زملائنا اللي يحرسوا مؤسسات الدولة منها إذاعة المنستير مثلا، واللي معارضين في استاد باش الحديد متاع البريير يضربهم إلى آخر ذلك، زريقة الخز اللي يعرفوها التوانس الكل اللي غلات مؤخرا ولات 100 دينار يا عواطف، ما تعطيهالوش الدولة، ياخذها كان في تدريب. أنا كنت نعتقد كل عام لازم ياخذوها أولادنا عواننا يتجرحوا وما يعرشش. حدثوا فيها منذ قليل، قلت لهم تحدثوا في الموضوع؟ قالوا لي نروح نلقى روحي مجروحة وما نعرفش علاش نقعد نقول. أكيد أثناء التدخلات متاعي ينكزوا في قسطوحة، يوقفوا في المجرمين إلى آخر ذلك. يعني احنا نعتبروهم جزء منا، لكن هذوما هو محمول على الدولة ولازم متواصل. هو يتقدم لعوان النظافة بعد إضرابات إلى آخر ذلك. الأمني والحمد لله اليوم نقابته هي الصحفيين وهي الشعب التونسي اللي يدافع عليه، لكن الأمني زاد توبات سيناصر يقول لنا راه تحت القسم أقسم بالله وبالوطن باش يحمي المواطن.
2: نعم.
8: كي يعتدي على المواطن العقوبات السفلية اللي قالها السيد الوزير لم تعجبني. تنقلوا المنطقة أخرى، ايش معناها؟ معناها برا عقب المواطنين في تلك المنطقة خطرة جغرافية تعبة.
2: ربما هذا حسب نوع الانتهاك اللي صار، مش الكل.
8: أنا سألت اللي عملوا العقوبات هذه. أيوة. وشنو مصير زاد الناس المحلين هذو. ثم المتداخلة بكري قالت أنا كان يمشي أكيد كل قطاع ما يحبش يعرض أكيد نفسه للعقوبات. ماذا بينا يبدأ فما موقع المواطنين تدخل فيه تحط المخالفة وقت شفتها وين شفتها. أنا عرضتني سيارة منذ قليل أرقامها تلزمك مكبرة باش تشوفها، عرفتها سيارة مع عون أمن. هذه لا تتماشى مع حديث سيد الوزير بتاتا، ولا تتماشى مع تونس بعد 17 ديسمبر. ما تتماشى. كنا كيف بعضنا، كنا خيان، كنا علينا ضغوطات المجتمع وضغوطات المصروف. لازم ندخل نقول شفت التجاوز في المنطقة الفلانية في البلاصة الفلانية. أمل هنا أخي كل مواطن ينجم يسجل ويوصل صوته باش يثبت حقه. من عليه مسؤولية التسجيل؟ خلي سي ناصر يعطيني رأيه. أي. على خاطر في أمريكا فما عندهم كاميروات في في في الرامبوان اللي واقفين يوقفوا فينا فما كاميروات.
2: نجم نعمل
8: نعم. باش من نخش الكلمة كلها أنا، لأن هو رجل قانون.
2: أي. ويفهم أكثر مني. سي ناصر يحب يحكي لنا على الأمن الجمهوري. جاوبوا شمس الدين. نعم.
10: في البداية ومن هذا المنبر لازمنا نقدم التحية لقوات الأمن بجميع تشكيلاتها، ما لهم إلا توانسة.
2: أيه.
10: ما هم اللي يحملوا الزي، هم يمثلوا الدولة ومؤسسات بتاعها، هم حامل الوطن. أكيد العلاقة ما بين الأمني والمواطن تربطهم علاقة، ثم قانون.
2: نعم.
10: ثم احترام لكل خصوصيات لكل شخص، لأنه الرجل الأمن كي ناحي الكسوة يراه مواطن عادي يعيش وعنده مشاغل وعنده إذا بالنسبة لعلاقة المواطن بالأمني، هناك ثم واجبات محمولة على الأمني. واجبات هي القانون، عندهم قانون عدد 70 لسنة 82 اللي يتعلق بواجبات وحقوق رجال الأمن. وقت نقولوا رجال الأمن هي هما ما بين الحماية المدنية، الحرس والأمن، نعم. الشرطة، الشرطة والديوان، هذوما يخضعوا للقانون عدد 70. القانون هذا 82 هو اللي نظم مهام واجبات والتزامات وحقوق الأمن، وبالتالي عنده ضمانات للي هو كما هو عنده واجبات يقوم بها عنده ضمانات. ثم المدونة بتاع 2023 في عدد 240 اللي من مطالب أنه رجل الأمن أنه يحترم حقوق الإنسان والكرامة البشرية والمهينة اللي تمس من كرامة وجسد المواطن.
2: نعم.
10: وبالتالي هنا ثم عنده قوانين، إضافة إلى ذلك أنه قوانين تحمي زادة رجل الأمن. تلقاه القانون 70 تطلقه أنه في فصل 48 يقول اللي في حالة الاعتداء على الأمني راهو الأمني محمي، راهو ثم قانون مش يتبع المواطن اللي اعتدى عليه.
2: نعم.
10: نفس الشيء بالنسبة للقانون كنرجع المجلة الجنائية الفصل 126 125 127 اللي تقول أنه هذوما في حالة الاعتداء على الموظف في عام. وبالتالي رأى أنه اللي يقع الأسبوع هذا والكلام اللي قاله السيد الوزير بطبيعة الحال مدام مشرفة المسؤول الأول على وزارة الداخلية ويقول الكلام هذا اللي متأكد اللي ثم بعض التجاوزات.
2: نعم.
10: والتجاوز بطبيعة الحال راهي تمس حتى من وجهة تمس من تونس من الهيبة الأمني، خط الأمني زادك يعتدي راهو شي مس من هيبة الدولة، راهو الزي اللي لابسه راهو ذا اعتبار رهيب. يعني كي نمشي في الشارع يلزم نحس بالامان مش نحس بالخوف.
2: نعم.
10: ثم امن يحميني، لذا حتى على المواطن انه زاد يحترم رجل الامن.
2: نعم.
10: لانه رجل الامن في نهايه المطاف راهو تونسي وراهو
2: كما قالت المستجوبه في الروبورتاج اللي سمعناه تقول انه في النهايه نحن مانيش اعداء، نحن كنا نخدموا في الوطن نتاعنا، فلازم نتلاقاو معناها في نقطه ما حتى لو اختلفنا نوصلش للعنف، لكن اكيد نحن باش نتلاقاو من اجل خدمه تونس، مانيش مختلفين. الناس كل تتمنى انه تكون العلاقه هذه افضل.
10: نعم. لكن تبقى قانون،
2: تبقى قانون. نعم.
10: بالنسبه للامني اللي يقع مثلا الاعتداء على المواطن، هنا ثم تتبعات اداريه وتتبعات جزائيه.
2: نعم. اكيد
10: تتبعات اداريه تقوم بها المسؤول انت الوزير ولا السلطه الترتيبيه اللي وثم تبع جزائية، يجب المواطن يعمل شهادة طبية يمشي يعدي يعمل شهادة طبية يعمل شكل سيد كل جمهورية يتفعل بحث جزائي بقى. أنت ما راهو المواطن نعم. محمي والأمني محمي، راهو ثم قوانين لازم نحترموها.
2: إن شاء الله ما عادش نشوفوا
11: فماش قطاع منزه. أول حاجة الواحد كي رأى أي عون الأمن في تونس يقول سي ناصر ربي يحميهم ما قلبوا الواحد.
2: نعم.
11: لأنهم معرضين لكل خطر، لكن ما فماش قطاع منزه، وكل قطاع مهما كان في العالم يحمي نفسه. كي يبدأ فما خطأ طبي صعيب أنك تلقى أطباء صحح لك اللي فما خطأ طبي. كي يبدأ فما تجاوز أمني صعيب باش تلقى باش تثبت التجاوز. معجزة اللي عملها المواطن هذا اللي خرج تسجيل.
10: نعم. سيدي محلال كما اللي قلت أنه اللي يجب يكون اخترع الديمقراطية هو الكوربوراتيزم، هي القطاعية. القطاعية تجب تكون
11: موجودة في كل مكان،
2: موجودة
10: أسباب عدم تكريس ما يسمى بالديمقراطية
2: والإفلات من العقاب.
10: وإفلات من العقاب لأنه مثلا ما سمح لما طبيب ولا مهندس ولا أمني ولا أي واحد يجي اختبار باش تعمل اختبار ضد زميلك عملوا بالقانون، ما تقول الحقيقة خد ثم ضحية زاد. احنا إن شاء الله زاد الكوربوراتيزم هذه تحت في تونس أكيد إن شاء الله.
11: هذا في العالم كله موجود، الصحفيين يقفوا مع زميلهم مهما كان، البحار حاجة مغروسة، نوع جديد من القبلية للحضارة الجديدة. المواطن العمل الأمن اللي يعمل مخالفة حقيقية ما يخليش تليفونك عندك.
2: نعم.
11: يأخذ ويحذف منه ما شاء. احنا نريد للمواطن اللي يفتز يستفز عون الأمن وهم موجودون زاد، ثم شكون اللي يمشي العون الأمن يستفزه يشوفوا على أعصابه تعبان تحت الشمس في العراق ينجم يا بتسجله باش يعمل منها قصة ويطلع وفما العكس. فالمطلوب فالمطلوب حتى لو كان نعمل كتاب وطني حتى تبرعات المواطنين تظهر السلطة من مواطنين قداش يحبوا يوضحوا الأمور هذه وكل ياخذ حقه.
2: كان نمشي شوية شمس الدين في المقترحات خطرتنا بعض
11: هذه المقترحات اللي قلت لك عليها يعني تحت الباج اللي موجود عليه اسمه تكون فما كاميرا.
2: نعم مثلا حتى في مراكز الأمن علاش ما ثماش كاميرا
10: روح حماية ليه
2: داخل حتى الأمن انت قاعد راسي راسك والبيت مسكرة
11: أين
2: نجم تكون ثم كاميرا اللي نحن كل مرة تصير إشكالية كما هذا ويطالبوا أنه إذا كان ثم كاميرا أعطيونا خلينا نشوف شكون الغالط شكون الظالم وشكون المظلوم من القابش حتى تسجيل. فهذا مهم برشا باش يضمن
11: لك التجهيزات موجودة وتتباع بالجروب.
2: أيوة
11: لأنه ملايين أعوان الأمن في العالم تحملها. أيوة. ملايين اليوم حتى في دول نامية نمور أمريكا الجنوبية اليوم
2: زيهم
11: أيوة أي مربع صغرونة. نعم. أصغر من جو برو موجودة. نعم. اليوم كي تتفرجوا على القنوات الفرنسية اللي ترجم للأمريكان ما نكون نراو في البوليسي كيفاش ينقذ في قطوسة ويعمل في كذا شكون اللي قاعد يصور هي كاميرا اللي موجودة ولا يوقف سيارة يجي يعمل في تثبت في الوثائق يجبد عليه سلاح وما كل. أيوة. لأنه السيارات عليها كاميروات. أيوة. الأعوان عليهم كاميروات صحيح هذا دليل قل الثقة في أطراف المجتمع في بعضها
2: لكن اليوم نجم يكون ضمان الحقوق زيادة مش كان قل الثقة نجم يكون ضمان الحقوق زيادة.
11: وقت اللي ما هو
2: لازم نجم تقول أنت استفزيتني لكن لا اللي ما نشوف رتبت أنت
11: نشوف المسائل كيفاش تغيرت الأخلاق.
2: أي.
11: والدي يرحمه يقول لي مستير كانوا يسكروها بأتم معنى الكلمة زوز عوان أمن كامل المدينة كان مركز يحمط رابلسية زوز لهيبة الأمن اللي كان نحكي عليه.
2: نحن ما نحبوش نرجع لدولة البوليس ما نحبوش يسكرون
11: قلت لك زوز بوليسية في مدينة معناها مش دولة البوليس
2: أي دولة يعني الأمن. هي يعني
11: كانت دولة الأمن.
2: دولة الأمن دولة السلطة اللي هي عوض. في الوقت ذاك كانت
11: استمع إلي جيدا
2: قمعية بين ظفرين
11: قمعية ناس كانت تحترم
2: كان كيرا خوفا ربما
11: لا كان كيرا معلم ويشق للجهة الأخرى مش خوفا
2: في الوقت
11: كان كيرا عمه يطفي سيجاره مش خوفا يا عواطف كانت الهيبة والاحترام.
2: نعم
11: وقت اللي كان كل إنسان يحترم القسم اللي هو أقصى ما عليه ما كناش نحتاجه إلى في أخلاقيات البشرية اللي تدهورت وأخلاقياتنا.
2: نعم.
11: إن نحطوا كاميرا اللي مراه ورجلها يطلعوا لايف في تيك توك
2: لكن اليوم
11: مش يشكيوا بعضهم يعني
2: اليوم في الديار
11: ولا مش تثبت لزوجها قاعد يعني ولينا في مرحلة فكيوصل للمجتمع إلى أن نعيد تربية الناس بهتم معنى الكلمة أقولها نحتاج إلى وسائل إثبات لإثبات المخطئ من المعتدى عليه.
10: ما أنت مش مقاربة أمنية فقط ثم مقاربة ثم
2: أخلاقية
10: ثم التربية
2: صحيح
10: التربوية ثم ثم تدخل حتى الأسرة البو الواحد يلزم يقيم يخاطب ولده في احترام يزي تحترم الأمن وتحترم التاريخ وتحترم ما أنت هذه راهي ما هيش مربوطة ب مثلا جزيري فش أنت توخين عاقبوه ما مش تتعاود تتعاود اللي هي مقاربة هي مقاربة تربوية اجتماعية أخلاقية هي قانونية لازم هذوم كل تتفاعل لازم حتى المواطن
2: كيما نربي ولدي في الدار نقول له احترم منك مثلا الأمني هذيك ما تستفزوش كيما هو الأمني لازم يعمل دورات تكوينية ويتعلم فيها كيفاش يتحكم في أعصابه كيفاش يتصرف باش يحييك
11: يوقف سيارة لمراقبتها
2: مش انت تدخل من الباب وهو يحييه
11: مش تقول له تفضل شو تحب يعني حتى المواطن زاد يهبط الشباك الكترونيا ينزل الفلسة ويقول له شو تحب أنت مطالب بتحيته هو يحمل العلم وشعار الدولة وهو يحترمك
2: متبادل
11: يعني راه موجودين اثنين وذاك علاش قلت لك أنا لحماية الأمني نضع كاميرا.
2: نعم.
11: باش الناس هذوما اللي يكثروا في المستقبل باش تكثر عمليات وجربنا خرجنا تسجيل وخذ رد فعل تو باشترات تسجيلات كل مكرون ليس من كثرة الاعتداءات لأن الدولة تويكا كلها قالت يزي ويزمنا ننضبطه وهذه حقوق الشعب وحقوق مش معنا مش تتوقف لكن باش نبداو نشوفوا تسجيلات نتيجة استفزازات فاحنا باش يحميوا زاد العون ونحميوا المواطن لو كان نحطوا الوسائل التكنولوجية المتوفرة والبسيطة.
2: نعم.
11: واللي الدول اللي عندها عشرات السنين فيها فنوليو ديما تونس هي الجواب يعني دينا تونس عاملة صحيح تولي أول دولة في العالم العربي وفي إفريقيا عاملتها
10: صحيح
6: كما قلنا معواتف. نعم. التكوين به برشا في كل سوفت سكيلز
2: ندربوهم
6: والكوميونيكاسيون
10: العلمي أنهم يعملون في فورماسيون في القانون في حقوق الإنسان في الإجراءات عندهم فورماسيون يقريوا فيهم
6: في التقنية الاتصال والتواصل وإدارة الغضب وهذوما
10: يقريوا فيهم العلمي أنه ثم ديما الدورة التكوينية وسواء في المدارس ولا بعض
2: خاصة الأعوان اللي في علاقة مباشرة بالمواطن. نعم هذو مرام يلزمهم تكوين مستمر والمواطن بطبيعة هذك هو
10: لأنهم الوحيدين احترامهم أي السلطة. نعم هم الوحيدين نعم. يمثلوا الدولة هم الوحيدين اللي يعطيوا صورة للدولة باش نعرفوا دولة ديمقراطيين ومش ديمقراطيين شوفوا التصرفات نتاع الأمنيين نتاعها وقت تشوف في أوروبا يحييك ويسيس فيك تلقاك ساعاتي سامحوني على الكلمة ساعاتي يتجاوز المواطن يطبق عليه القانون تبقى عليه قانون يخرج لجنة القانونية
11: سناصر حتى في أوروبا في فرنسا على كرسي متحرك ما هو في السن في حدث الجيلي جون وعوروا ناس للأسف احنا عنا ميزة في بلادنا اللي احنا نجموا احنا نفس ولاد الشعب هما ما همش قطاع معين لكن زاد عنا مخالفات يلزمها تتنحى باش ولادنا تقعد تحترم الأمن شبابنا مثلا باسبور يتمسخ له يتقطع له ورقة يلقى روحه يفيش ومحضر ودنيا ومفجوع هو وساعات العاون يبدا من قلبه راه يقول له هذاك يمثل تونس ويمثل الوطن ويمثل كذا اليوم الدنيا بدات فما اشياء زاد يلقى فيها خاصه المراهق انا نحب على المراهق يقعد يحب عاون يتربى من المدرسه علاقه جيده بعاون الامن الى انه ينطلق في حياته
2: والله شمس
11: ما يلزمش تقع مشاكل هو ماشي يطلع في بطاقه تعريف
2: ايوه
11: تقع له يضربوا البوصفير ملي شافوا في اليبحث
2: صدقني الصغار الكل نجم نقول 60% 70% يعني نسبه كبيره منهم كي تسال وتقول شنو تحب يولي يقول لك نحب نولي ضابط في الجيش نحب نخدم في الجيش نحب نخدم في الامن تحسهم هما صغار كلهم عندهم النظره هذيك فيها برشا احترام وبرشا معنيها توقير للخدمه هذه في حد ذاتها يحبوها الخدمه هذه وكي يبدا ماشي في الشارع يحيي في الجيش ملي هو صغير تلقى
11: لكن يلعبوا في كونتر سترايك وبابجي
2: عمل يكبر هو
11: خاطر يلعبوا في كونتر سترايك وبابجي
2: لا بخلاف نحكي لك من حتى متاثرين برشا لكن من بعد هما
7: المسلسلات
2: اي صحيح وراه هذاك مهم في محبة البلاد ومحبة معناها الأمنيين لكن من بعد كيف يكبر بشوية بشوية ويبدأ هو يمشي يدخل باش يطلع بطاقة تعريف ويدخل هيك الكونتاكت يبدأ ماشي في وسط في الستاد باش يدخل يتفرج في ماتش ويدخل في هيك الكونتاكت ويرى هيك التصرف نتاع الأمني اللي هو تحت ضغط كبير نجم يكون هو مش قاصده ربما لكن تحت ضغط كبير قاعد في الوقت هذيك يجيري معناها في حاجات أخرى أنت ترى روحك كشخص لكن هو قدامه ألف فيفك الزحمة هذيك بشوي بشوي تفقدك العلاقة هذيك وكل الاحترام هذيك ينقص ويولي ثم خوف ما كان هيك الاحترام هذيك وتولي ردود الفعل كلها بتاع دفاع عن النفس معناها أنت تبدأ حتى ما زلت معناها ما قربتكش كما قالت في التسجيل وديما متوقع اللي هو ربما ينجم يضربك ينجم يتعسف عليك في هذي علاش نحن اليوم قلنا مهم برشا إنهم يتكونوا في الخطاب في التواصل في إدارة الغضب نتاعهم في التحكم في معناها كيفاش يجري الضغوط هذيك اللي تمارس عليه هذه كل مهم برشا
11: تحط عون مخضرم مع عون حديث مزو الشباب على بوتو في رمبوا واحد قديم واحد جديد لانه عنده خبره ويعرف يعمل لانه عوان الامن قيامه كبار وصغار ونساء ورجال وقفوا في الحرس الوطني يبدلوا عجل كرهبته
10: واحد كبير وواحد صغير
11: ايام انسان لا تو تراه ولا هو في جديد ولا الحقيقه فرد دوره هذا تو معناها الاختلاط هذاك لنقل الخبره مهم جدا في كل القطاعات
2: نعم أعطيناهم نحن برشا أفكار وهم أكيد عندهم منهم ويعرفوهم ويمكن أكثر من هذية لكن ديما على التنفيذ هو ربما صعوبة تكمن ديما في الميدان فإن شاء الله العلاقة
11: تأثرنا بالمتدخلة ذكر في ريبورتاج
2: أي بالضبط تحية لها
7: مشروع الدولة
11: توصلوا
2: مشروع الدولة
7: مشروع الدولة
10: مدام عوارك مش كل شيء إمكانيات
2: نعم
10: حتى الوازع الإنساني
2: أي ميلة الذاتي أهم حاجة
10: ثم الذاتي والموضوع ثم معاملة موضوعية وقانون ثم الذاتية في التعامل مع الذات البشر
2: نعم
10: مش كل شيء مادة مش كل شيء
2: لا أكيد أكيد
10: اليوم إن شاء الله اللقاء مع الولاية إن شاء الله
2: ما عاش يتكرر
10: وما نقول في نهاية ما الحدة بتاعي أنه رجل الأمن هو ولدنا وولد تونس
2: فماش دار ما فيهش
10: أمني
2: من تحصيل الحصر
10: عنده مشاغل وعنده
11: فما دول تنتخبوا
2: أي بعد شوية نحن الترتيحة القصيرة هذه بعد عنا موجز الأخبار باش نرجع لقضية القصر في الملاسين اعتداء جامعي وتحقيقات متواصلة وتحذير من تداول صور الضحية هذا عنواننا بعد شوية نرجع له إن شاء الله قدوا معنا

السابعة مساء في إذاعة المنستير. جدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء تحفظه بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمان.

0: افتتح اليوم المقر الإداري الجديد للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بالمنزل التاسع بالعاصمة، في خطوة تهدف إلى تقريب خدمات الجمعية من العائلات والأطفال والشباب المنتفعين ببرامجها وتعزيز أنشطتها في مجال دعم الأسرة وحماية الطفولة. هذا ويبلغ عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS نحو 12500 طفل إلى غاية شهر سبتمبر 2026، من بينهم 240 طفلا تم التكفل بهم بموجب قرارات قضائية. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار في المناطق الشمال الغربية وأيضا في مناطق الوسط في هذه الليلة، وقد تتكاثف آخر الليل قرب الساحل مع نزول بعض الأمطار. درجة الحرارة هذه الليلة عامة بين 21 و 26 درجة وتكون في حدود 19 درجة في المرتفعات الغربية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 8. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء القلعة الرياضية وشبيبة القيروانية، اتحاد قصور السيف وأولمبيك مدنين، الملعب الجابسي وسبورتينج المكنين. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
2: فسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
3: في قلب الأحداث، في السياسة وفي الاقتصاد، في قضايا المجتمع، نقرأ الواقع، نفهم التفاصيل ونطرح الأسئلة. شنو يصير؟ علاش يصير؟ وشنو تأثيره علينا؟
4: عين العقل، عين العقل،
3: عين تشوف وعقل يفكر، عين تسأل وعقل يفسر. في الخبر، في الفكرة، في الحكاية اللي تهم الناس. عين العقل، نشوفه بالعين ونفكره بالعقل، مع شمس الدين هلال وعواطف جبالي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير في برنامج عين العقل. مرحبا بكم، اللي قام تواصل معكم إلى حدود الثامنة بإذن الله. توا باش نمشي والمواضيعنا الأخرى وسعنا شوية الحقيقة في علاقة الأمن بالمواطن، لكن نحاول إن شاء الله نختصر ومش نختصر ونعطيكم الزبدة إن شاء الله. باش نحكي توا في موضوع قضية القصر في الملاسي، اعتداء جماعي، تحقيقات متواصلة، تحذير من تداول صور الضحية خاصة، وإذا نأكدوا عليه برشا. ردوا بالكم بربي من تداول بعض الأخبار اللي هي غير مثبتة في النهاية، ما عندكمش أنتم ما اطلعتوش على ربما الأبحاث، لكن أيضا الصور زادة خاصة، خطير جدا أنكم تداولوا الصور. كل بنية باش تكبر غدوة وديما نراعيو رواحنا أو نراعيو بعضنا، لأنه في النهاية الوصم الاجتماعي صعيب برشا وخايب برشا. إذن الموضوع هذا يحيلنا على انتشار الجريمة في تونس، وخاصة على سوق المخدرات في تونس اللي ولا سوق كبيرة برشا، أنواع ما كناش نسمعوا بها ولينا نسمعوا بها، صغار في عمر صغير برشا، ما كناش نتصوروا نهار أنه صغير عمره 14 سنة أو أقل، ثم شكون يحكي على 11 سنة وأقل قاعد يتعاطى. وهذا من الأشياء الصادمة اللي كل مرة نسمع الحقيقة فيها ونقعد نتسائل وقتاش الصغار هذوما كبروا، كيفاش وصل لهم هالمخدر هذية، وين الأولياء متاعهم. الأسئلة هذية الكل قاعدة تتطرح ليامات هذية، هذاك علاش اليوم باش نحاولوا نحكيه في الموضوع. اليوم يلزم نعلنوا حرب وإلا لا على انتشار الجريمة في تونس، هذا اللي باش نحكيو فيه أساسا. وقبل هذين نحب نسمعكم هالمقطع القصير هذايا للوزير الأول في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة في علاقة بالموضوع، الوزير محمد مزالي. نسمع بعضنا ونرجع.
1: يلزمنا حرب من دون هوادة ضد البندية، ضد ضد ضد الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين، وخرطوا على التلامذة اللي يقرأوا التلميذات، وخرطوا على اللي يركبوا في الكارات والناس تتفرج. كل جوفري يتعدى على طفلة أو على مواطنة أو على رجل كبير أو يسب الدين أو يتعدى على غيره، ويلزم رجال أمن يكون له بالمرصاد. هذه مهمتنا، ويلزم أشهر أخرى على هالمنون هدايا وخير من هكا، باش الشعب يولي يعتبركم يعني الدرع الواقي ولادي، ويرقد العثمان ويخرج ويتجول ويمشي للسينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب هو متهني، متهني بالشعب ومتهني بكم. هذا أقوله لكم يجب أن نوصله وبس نوصله، ونأيد كل الكوميسارات وكل الأعوان اللي قاعدين بليل ونهار ويخدموا في سبيل من أرجع الأمن.
2: أحكيوا، ناقشوا، واختلفوا. ختم الحوار، نبني أمم واعية
3: مثقفة وقوية.
0: بعد الشيء اللي وصلنا له هذه الجراءة المتالية اللي قاعدين نسمعوا فيها هالأخبار الصادمة بين ظفرين، احنا اليوم في حاجة إلى أعلان حرب كما قال الوزير في عهد بورقيبة. اليوم رجعنا لنفس النقطة هذه وإلا لا. هيت باش نبدأ بيك رايين، خلنا نسمع صوتك انت لول اليوم في الموضوع هذا، شنو رايك؟ نحن في حاجة اليوم إلى أعلان حالة حرب بين ظفرين بالطبيعة على انتشار الفساد في تونس، على المخدرات هذه اللي ولت متاحة في كل مكان، وخاصة إنها ولا عندها يعني نفاذ سريع للصغيرات، الاستهداف اليوم ظاهر للقاصرين. فشنو رأيك في الموضوع؟
4: والله هي مدام عواطف الحرب ظهر لي معناها حاجة لازمة، ما نجموش نتناقشوا في لازمها تكون ولا لازمها ما تكونش. وأعتقد أنه هي حرب قد أعلنت من قبل معناها، ولكن ما تجمش تدخل الحرب بدون أسلحة، بدون منظومة معناها متكاملة، ومنظومة أمنية قوية، ومنظومة تربوية وتثقيفية كبيرة. خاطر لهنا نحكي على الصغير من الجذور، يعني من اللي هو صغير في الروضة وفي المدرسة بالنسبة لهنا للمخدرات، معناها راهي آفة كبيرة. خلينا توا من الكبار يجي نجيو للصغار، احنا اللي يستهلكوا واللي يتعاطاو واللي يروجوا، ومن بعد نلقاو مثل هذه المشاكل والجرائم المتفشية. فلهنا الحقيقة المراجعة تكون مراجعة شاملة تربوية تثقيفية ومراجعة أمنية. لهنا راهو المخدرات عندها يعني أثار كبيرة ياسر، معناها نحكيو على حاجات تذهب العقل وتخلي الإنسان اللي يميزه ربي بالعقل ما عندوش العقل، فما عادش نستغربوا من التصرف متاعه، ما ينجم يرتكبوا من جرائم، ما ينجم يقولوا من حاجات ولا. فلهنا معناها لازم مسألة هذية يتم دراستها بالحق من مسائل الأمن القومي ومسائل متعلقة معناها كما نقولوا زاد مشروع دولة، لأنه أولا حماية للصغير لازم تكون عنده حماية خاصة، ومن بعد احنا زاد باش كما نقولوا نحدوا من انتشار الجرائم اللي تكون السبب الرئيسي متاعها هو الاستخدام واستهلاك المخدرات والادمان عليها.
0: نعم.
4: وهي في حد ذاتها التجاره والاستهلاك مجرم. خلينا دوا في تونس صحيح في بعض الدول الاخرى ربما استهلاك العادي ماهوش مجرم ولا معاش يعني فما بعض المواد
5: استهلاك المخدرات الطبيعيه في دول
4: طبيعيه بطبيعه
5: مش اللي في بلادنا
0: مش المصنعه
5: مش اللي في بلادنا
4: بطبيعه الحال الطبيعيه
5: معناها حتى دوله سامحه ما هو كيميائي في الدنيا اما اللي سامحين به هي ماريخوانا وما شابه ذلك اللي هي عندها اثار ثيرابيتيك يعني يداوي
0: وبكميات محدده
5: بطبيعه الحال انت والدوله لكن النوع الكيميائي فمش دوله في الدنيا
4: وهي انواع شتى من المخدرات يعني والمواد هذه
0: انت توا كشاب ترى في الشباب التونسي واني حتى فما في فتره سابقه نذكر معني ما نحبش نذكر شكونهم بالضبط الفئه اللي نحكي عليها لانه ثم فئه في درجه علميه كبيره اليوم قاعده زادت تستهلك وهي تدرس هاو الشيء اللي ربما يزيد يعمق ربما الازمه يعني اليوم الشباب ولا تقريبا من قلنا ال14 واقل شويه وانت طاله حتى للفاك يعني في الجامعات قاعدين يستهلكوا بكميات كبيره وانت قاعد يظهر لي ترافي هذا وتلاحظ فيه في شنو الفكره من وراء هذه كيفاش ولات العقليه هذه موجوده في اذهان الشباب علاش الناس كل ولات تستهلك بين الظفرين لانه متاح موجود بسهوله لانه ثم ضغط نتاع حياه لانه كيفاش مش نبرر رهوه نفسر نشخص يعني انت كيفاش تفسر الموضوع هذا
4: من الاسباب معناها المهمه انه توفر ولات متوفره وانه المواد المخدره والمواد معناها انتشارها وترويجها والتجاره فيها ولات
0: سهل جدا
4: ولا سهل فنرى احنا متاح نحكيو متاح لراه للاطفال نحكيش على الكبار متاح للاطفال دونك هذا ناقوس خطر دونك هو راهو فما ترويج كبير وفما راهو كيما مافيات كبيره وراه هذا
0: نعم لانه يرينا نحن اكبر منك راهو في وقتنا نحن قرينا في الفاك وقرينا في الليسي راهو ما ثماش بالحق يمكن ثم في فئه معينه او ثم في نسبه معينه صغيره لكن نحن ما كانش موجود توا اولادنا يحكيو لنا عادي يعني موجود في كل مكان الكل يستهلكوا بين ظفرينا مش نحكيوا ربي يستر لكن الأغلبية ربي إن شاء الله يلطف بهم فما انتشار كبير ويسع
4: وفما حاجة أخرى زادة إنه خليني نقول ربما بعض الفئة
0: والبنات والبنات
4: البنات والأولاد البنات والأولاد وما نحبش أن نقول هذا أكثر من هذا ولكن
0: موجود
4: يعني موجود بالنسبة للجنسين أما زادة فما حاجة أخرى نحب نقولها ونراها يعني منتشرة برشة توا في الوسط الشبابي خلينا نقول حتى للشباب نوعا ما الواعي شوية يقول لك بعض استهلاك بعض المخدرات وأنه هذيك الشيخة لياني سامحوني في الكلمة وإلا أني باش نهرب من ضغط العمل وضغط العائلة فيراها وكأنه المخدرات هذيك ملجأ لي هو باش
0: هذا تفكير الشباب
4: يحب يسافر هذا تفكير الشباب
5: أنا نحب نقول اللي كانت موجودة
0: بطبيعة
5: من أولي الدنيا أنا ممكن كنت تحت حماية الأسرة ربي يرحم من حماك وكانت موجودة الدرجة يا عواطف اللي كانوا يستعملوا مواد معدة للنجارة وللدهينة يعني كانوا وللتعطر وغيرها يعني كانت كوارث عنا لكن المخدرات نوعين فما نوع يدخل حتى في أمن الدولة اليوم بالكتب وبالمذكرات اللي خرجتها كبار اللي خطونا وعاونونا في الربيع العربي عرفنا قداش الكابتاغون تخلى أنا كنت أصحاب القذافي يهذي كي كان يقول حبوب الهلوسة اليوم طلع بالحق ودول إذا كثرت أنواع معينة من المخدرات ففما دول ومنظمات كبرى تعمل على أنه يقع صدع في هذا المجال ثم ردا على شبابنا يجبنا نحميه بما هو خفيف وغير مضر على خاطر للأسف الشديد رؤساء العالم كبار العالم يستهلكوا نوع معين ما نحبش نسميه ناس كل تعرفه ويتفرجوا على فيلم وول ستريت ولا موجودين الأفلام اللي خدموها ديكابريو وغيره تقريبا فماش رئيس للولايات المتحدة الأمريكية جاك شيراك اللي تحب يعني
4: روجوا الصورة
5: كبار العالم كبار وول ستريت يستعملوا الكوكايين الرافيني إلى آخر ذلك للأسف هذا فيروس يضرب الجميع أما يهمني أطفالنا
0: اللي يهمني الصغار نتاوي.
5: أولادنا الصغار اللي احنا نحبوا نحميهم
0: اللي هو مش باختيارهم مش هما ماشيين
5: هذا علاش حبيت أقول لك أنا رايف باش ما نطولش الوالد والوالدة كانوا يوصلونا المدرسة كيف يجيونا نص نهار يهزونا روحوا تويك كي تلقى ساعة وساعتين كروز ونخرجوا لبرا باش نثبت روحي راجل قدام أصحابي ولا مانيش بنت بماتي كطفلة لازمني كي يمدولي سيجارو ولا يمدولي الحاجة ما رجحهاش، وإذا رجحها نولي المنبوث.
0: أي.
5: فنستهلك لنولي مدمن. الإطار التربوي والتعليمي
0: يوافق فيك ريين كيك ريين.
4: يعني عشت حتى في الكوليج، يعني الكوليج
0: كيفاش عطينا شهادة؟
4: كنت مع ستيام ويتيام بي، وكان

0: عقلية هذه كراوي يكبر عليها من بعد الصغير.
1: وقتها هو المراهق في سن متاع إثبات نفسه، ويحب يظهر اللي هو كبر ولا راجل وصحيح. فأنت كي تلعب له على كل المشاعر هذوكم ينجم يقع استدراجه بسهولة.
0: برشة صغار ينسيقوا وراء ذلك.
1: بالضبط. يتأثروا. وشمس الدين توقع معلومة مهمة برشة. مش تربطنا بالموضوع اللي بعد والكلام السي ناصر ومدام شيراز زيدا يشاركونا في الحوار. بعد لذين مش نحكيه على أنه اليوم المجال هذا تفتح أكثر وانتشر أكثر فيه المخدرات والاستهلاك وغيره، لأنه كان سهل جدا الصغيرات تنهار كل في الشارع بين ظفرين، يقرأ ويخرج، يقرأ ويلقى روحه ما ثماش وين يقعد، يخرجوهم لأنه ما عندهمش وين يحطوهم، ما عندهمش شكون يعس عليهم زادة باش يخليهم لداخل. فالبرة فك الكونتاكت هذيك تلقى الأولاد اللي ما تقراش، وتلقى الأولاد اللي هي زادة تبيع وتدبر في راسها، وتلقى الكبار اللي هي تستدرج في الصغار. فهذا كيفاش انتشر المخدرات في الفضاء المدرسي، وهذا موضوع كبير برشا. بعد شوية نرجع على تنفيذ قرار وزارة التربية بمنع التلاميذ من مغادرة المؤسسة التربوية خلال الساعات الشاغرة بعد رفع الأذان.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
3: نرجع معكم في برنامج عين العقل. مرحبا بكم. باش نكملوا في موضوعنا كنا نحكيه على الحرب اللي اليوم يلزمها تتقام، على طبعا ضد الانتشار المهول هذايا للمخدرات في صفوف التلامذة وخاصة الصغار، السن الصغير. ما نجمش نقول تلامذة لأنه ثم زادة كما سمعنا في قضية القاصر، المجموعة هذه صحيح عمرها صغير لكن حتى الدراسة تركتها، وهذا

0: عدم التأثيرات بتاع استهلاك المخدرات. وزارة التربية من بين الإجراءات الهامة اللي اتخذتها وقالت اللي هي تقصد بها الحماية، حماية التلامذة من المخاطر الموجودة خارج المؤسسات خاصة العنف والمخدرات، هو بداية من غرة أكتوبر اتخذت إجراء جديد يقضي بمنع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الشاغرة بما فيها الساعات الناتجة عن الغياب المفاجئ للأستاذ. الإجراء هذا يشمل المستويات الكل، مدرسة، ابتدائي، إعدادي وثانوي. شنو رأيكم في الإجراء؟
1: في اعتقادي انه قرار محترم، منطقة قرار في بلاصته باهية.
0: نعم، ينجم يحد من هالظواهر هذيا،
1: ينجم يحد ويساعد وتخلي حاجة أخرى أنك تجبر التلميذ يقعد في الليسي.
0: نعم،
1: واللي يعمل حاجة أخرى كان تقبل حسب ما قالوا لنا الساحة ولا ما يخليهمش يخرجوا يعطيهم، يجي أستاذ ما جاش ما يروحش، يقعدوا في القسم يمدوا لهم يعملوا لهم كل مطالعة باش يقراوا. ما عندنا نتمنى انه في حال غياب استاذ ولا ما يخرجش وما يروحش يقعد عباره جاي يقرا، اما يمد يطالع ويصير مراقبه بطبيعه الحال من طرف
0: نعم.
1: القرار نعتقد انه قرار
0: صائب. نعم مدام شيراز.
2: مع سي الخديري قرار صائب ومحترم، وتاخر برشا القرار هذا
0: حقه،
2: وعنده برشا القرار هذا خاطر هو الحل الوحيد للتلامذه للمشاكل اللي قاعده تصير مع انت التلامذه. انا تفكر كنت نقرا في الليسي دون لو طون، معناها في عمري انا ما فهميش نخرج قدام الليسي، ما قال نقعدوا في القسم نراجعوا دروسنا، فما سيرفايون، ما علاش تبدلت علاش احنا قرينا هكا وبعد بدات بشوي بشوي تبدلت باش هما يفيقوا بالمشاكل هذه باش يعاودوا يعملوا
0: يرجعوا نفس القرار.
2: يعني الحمد لله اللي فيقوا مخره، ما الحمد لله خاطر التلامذه المشاكل الكل تصير فك الساعه كروز كما قال باش يخرج قدام الليسي ولا الكوليج باش يلقى عبيد، فمش حتى تلامذة يلقى تلامذة ويلقى البطالة ويلقى الكبار ويلقى هل يبيعوا في المخدرات، وكما قال انت راجل ماكش راجلها وكذا طفلة، هالمشاكل هذه الكل تتحل بهالحكاية هذه.
0: نعم،
2: وفرحانة برشا اللي القرار هذا معناها قرار صائب، وان شاء الله معناها يتحل باذن الله باش تنقص.
0: نعم، اني سمعت تصريح النادي العياري اللي هي مسؤوله في وزاره التربيه تقول انه القرار هذا تم اتخاذه لكن نعولوا برشا على الوزارات الشريكه كيما مثلا وزاره الثقافه، كيما وزاره الشباب والرياضه، يعطيك الصحه، قاعده نتذكر نوادي الشباب ونادي الثقافه، انهم الاعوان او الموظفين اللي يخدموا غادي، الاخصائيين اللي موجودين الاختصاصيين هذوما يمشيوا يتجندوا لفائده التلامذه هذوما، يعني يتحولوا للمدارس ويتحولوا للمعاهد ويمشيوا. يعني هذا يدل على شنو؟ انه ما ثماش ربما موارد بشريه كافيه باش تنجم تخلي الصغيرات هذوما لداخل، وتنجم عليش على خاطر انت كي تخليه لداخل وحده نجم تولي مشكلة أخرى زيدة، خاطر ثم عنف متبادل ما كتعرف، ثم زيدة ربما يقلق للناس اللي تقرأ، ربما ما فهمش شكون ينجم يوجههم في الطريق السليم، خاطر نحن نحبهم يقعدوا باش يقرأ ويقعدوا باش يصوروا ويقعدوا باش يهدي، ومش باش نزيدوا معناها نضغطوا عليهم أكثر ربما ونحصرهم. فلهنا الوزارة معاملة برشا على الناس هذوما، هذا تطوعا حسب رأيكم ينجم يكون معناها ينجم يتنفذ على أرض الواقع؟ شمس الدين.
3: ممكن جدا جدا، اللي نجمنا نعملوه في الستينات نجمو نعملوه في القرن 21. المطلوب فما قاعات، هو فرصة سعادة للسيدة في وزارة التربية. السيات اللي ناقصة عندنا برشا خريجين ينجموا يدخلوا حتى بكونتراتوات بعقود وما شابه ذلك. أعطينا القاعات في العالم كله، يفترض عنا في كل قسم رجل تربية أو اثنين قاعدين احتياط في مواد مختلفة رئيسية باش كيغيب الأستاذ ما يروحش البيت. تم الحصة، وكما قال الأستاذ ناصر ينجم يكون حتى قبل كان يجي الأستاذ يقعد بين القسم كامل. وكانت عنا قاعة في معهد فاطمة بورقيبة، قاعة ضخمة جدا اللي هي سالت بيرمانونس اسمها، وكان عليها يا أستاذ يا قيم،
0: حتى المدير في بعض الحالات كما قال حمدي هو يشرف على القسم.
3: لكن اليوم سهلة ياسر، صغيرات هذوما حطهم في قاعة دافية، حط لهم ويفي، طيب ما عاد يكلم حد وفيه متاع المدرسة ما يحلش المواقع.
0: نحن نحبوا نحيو لهم التليفونات وانت تقول حطوا لهم ويفي،
3: هم عايشين بالتليفونات. احنا شوف خلينا نجاوبك
0: على الأقل في المدرسة يبعدوا شوية.
3: أعطيني المجال
0: تفضل، مالا عندك المجال.
3: على خاطر أنا شفت رجال تربية أصدقائي يسخرون من القرار، ما بتين تلامذة حاطين كبرتاي في الكثير منهم ألغيت الصدق. غريبة، إذا رجل تربية وتسخر من هذا القرار فإنك ما تعرفش شنو يقع للتلامذة البر.
0: صحيح،
3: والبعض منهم سألت طلع ولده كيف يغيب الأستاذ يجي يقعد بجنبه، يدخل في القسم التالي.
0: هذا علاش ما يعرفش؟
3: ما هي مشكلة. ما كي تشوف أنت علاش تقول أخي شبي زميلك فلان يهزأ من القرار، يقول لي لا هو منبه على صغاره كيف يغيب زميل ولا ساعة كريز يجي ويحضروا في ساعته في الصالة في الأخير يقعدوا ساكتين. فأحنا شنو مطلوب اليوم؟ ينجم القائم العام يحط كاميرا ب 150 دينار يسمحهم ويكلمهم يا اللي في الطاولة ثلاثة أسقط. احنا هاتنا بداو باش ولادنا ما تخرجش لبرا، باش ولادنا ما تتعلمش التطرف وما تتعلمش المخدرات، نستغل له التكنولوجيا، نعطيهم الواي فاي نتاع وزارة التربية مش اللي يدخلوا فيه وين يحبوا. يفترض ثم اي اكسيلي بالضبط باش هو وقتها هما كلهم ممنوع عليهم يجيبوا تليفوناتهم، كلهم يجيبوا تليفوناتهم، على الاقل يقعدوا في الساعة هذيك والساعتين مضمونين محفوظين. أي. يا عواطف
0: حمدي توا يقول لك الجمعيه نتاع الاولياء زيد تنجم تتدخل في الوضعيه دي اللي هي تنجم تتدخل وتمشي مثلا في الوقت هذاك. ايوه جمعيه التربيه والاسره تنجم تتدخل وتمشي تعاون.
3: شوف
0: في الوضعيه هذه
3: اذا كان مثلا ينقص عليهم يعمل نداء للاولياء والمثقفين المتطوعين توصل الناس الغدوة تلقاها من اجل وطن وتطرق الدكتوره وتطرق. لكن هذه مبادره لازم يعملها المعهد للمتطوع. تفضل سي ناصر لا كانت يتوافق
1: ذكري مدام عواطف سي ريان قالوا حرب بالحق. حرب الحرب مش خايبة، الحرب راهي فيها حوايج معناتها في كوتي بوزيتيف راهي مش خايبة. وقت نعملوا الحرب اليوم على الوسخ في بلادنا، نعملوا حرب على الظاهرة التفشي نتاع الدروغ نتاع الفوضى. اليوم الرجل الأمن واحد مش يجيبوش كل مواطن نحطوا له بوليس بحذاه راهو
0: صحيح
1: راهو يلزم تضاف الجهود الكل. راهو من المفروض الناس الكل تخدم المجتمع المدني، نتمنى انه يتحرك شويه وينه المجتمع المدني. اليوم
0: نجم يعاون في
1: يتحرك
0: في قرارات
1: لازم الناس الكبار تتحرك. يلزم الناس اللي وين عنده يسكن بحذا اللي مساش يساهم يشوف حتى بعينيه كيلقى تجاوزات يعلم عليها ما فيها باس. اليوم راه الدوله تتبنى برجالها وبنساها، تتبنى بالناس الكل. مش كان الأمن يبارك هو مش يقعد يعسلك على كي بيعبد برش عليه سيبري هو
3: والتحدثنا بك على الأمن ينطبق على الناس كل على الفيرم اللي ينطبق نفس الكلام بدل المهنة تلقى على خاطر فما شكون
1: اليوم بلادنا هذه الظاهر هذه اللي قاعد نشوفوا فيها أسافوار
0: لازم الناس كل تتجند
1: من داخل الدروغ هذا وشني أسبابه وشني الوعز اللي بوانت الدروغ عسيهم. ما أنت يزم كل تضافر جهود كدول كمجتمع مدني ك كل الأطياف نتاع المجتمع تتلموا في البلاد هذه يحافظوا عليها، يحافظوا عليها في سمعتها في نظافتها في أولادها في على بناتها،
0: خاصة ذوما الجيل القادم هذا هو يزمن يستحفظوا عليهم. ريان
4: حبيت نقول أن القرار هذا نقول مبدئيا صائب إلى أن نشوف النتائج الإيجابية متاعه. مبدئيا وظاهريا هو صائب وهو قرار جريء، وكما قالت مدام شيراز كان نورمالمون ياخذوها منذ سنوات.
0: نعم
4: ما مش مشكل توا اللي نقولوا احنا
0: الحمد لله مشينا خطوه صحيحه. نعم
4: لازم تعاضد الجهود كما قلت بين الوزارات بين اطراف المجتمع المدني. نحكيوا راهو حتى على وزاره الصحه وزاره البيئه الحملات التوعويه اللي لازمها تصير في المعاهد وفي المدارس. نحكيوا على الجانب النفسي احنا معناتها تتعامل انت مع قصر في المدارس وحتى المعهد مازال قاصر ما تجاوز 18 سنة. فالجانب النفسي مهم جدا.
1: تتعامل وين مع مراهق والمراهق زاد يجمع منك النزعة نتاع الثورية ونزعة نتاع نحب نضرب القيود وحب
4: فعنا نفسية هشة بطبيعة حق نفسية هشة تحتاج إلى رعاية نفسية. لازم يكون فما توعية فما الأطباء النفسانيين اللي يتوجهوا على عين المكان ويمشيوا في هذاك الوقت الفراغ ولا في كسوية على
0: يستغلوا كسوية هذيك باش ينجموا يوصلوا رسائل الصغيرات هذوما مهم برشا. في فرنسا باش نسكم لفرنسا تو كيف كيف الصغيرات خرجوا تو عندهم بريسك تقريبا أسبوع في احتجاجات متصاعدة تم فيها إيقاف ألف صغيرات المصابين كيف كيف بالمئات والتحركات ما زالت متواصلة. بعد النغم هذايا باش نقول لكم الأسباب وطبيعة أنتم راكم تتبعوا في الموضوع ماذا بينا زادا تشاركونا الحوار في هذايا ونحكيوا شوية. وأني استغربت يعني مثلا استغربت قلت توا فرنسا في بالي ظروف أفضل من وليداتنا نلقى ظروف الحقيقة مش بعيدة برشا علي عنا في تونس ساعات أكثر شوي. بعد شوي نرجع قدوا معنا.

0: أصلين معكم ديما على نفس الموجة إذاعة المونستير عين العقل. توا باش نحكيوا على فرنسا بعد ما حكينا على تونس برشا، خنخرج شوية من الجو التونسي، أما يظهر لي باش نلقاو روحنا كأننا في تونس، خاطر في فرنسا الجمعة هذه ساعدت احتجاجات التلامذة راكم تبعتوا في المعاهد وحتى الكليات زاد انضمت للمعاهد وساندتهم. توسعت الاحتجاجات هذه إلى عدد من المدن الفرنسية للمطالبة أساسا بتعويض الأساتذة الغايبين، توفير موارد أكبر للمؤسسات التربوية، تحسين ظروف الدراسة، تجديد المؤسسات التربوية. طبعا انتم شفتوا أكيد في وسائل الإعلام وتابعتوا أعمال التخريب اللي صارت، وثم برشا مؤسسات أغلقت ولليوم ما زالت
1: 4000 مؤسسة
0: نعم
1: تم إغلاقها من الدولة.
0: يعطيك الصحة. الأسباب الحقيقة فاجئتنا، أما ما نعرفش يعني على كل حال في بالي أنه صورة أخرى ربما برشا توانسة هكيك. مش نسمع مع بعضنا تلميذة تحكي على أسباب الاحتجاجات، نسمعوها ونرجع.
2: Si vous voulez qu'on ait notre bac et qu'on réussisse dans la vie, on a besoin de professeurs, on a besoin de budget. Et avoir un prof qui est absent pendant 6 mois sans aucun remplaçant, sans rien, c'est pas possible d'avoir le bac.
3: Toi, ça t'est déjà arrivé ou...
2: Oui, l'année dernière, c'est arrivé. Pendant 6 mois, j'ai pas eu de cours de physique-chimie sans aucun remplaçant. Il y en a qui n'ont pas eu français pendant 2 mois alors qu'ils avaient le bac de français pendant l'année. C'est pas possible, c'est pas possible. Si vous voulez qu'on ait notre bac, si on veut réussir dans la vie, il nous faut des profs, il nous faut des moyens pour avoir assez de manuels. On est dans un lycée où pendant l'été il fait super chaud. Être 35 par classe dans un lycée où il fait super chaud en été, c'est pas possible de travailler. Et aujourd'hui les profs étaient les premiers à nous soutenir, ils nous ont protégés des CRS, ils étaient les premiers à nous soutenir. Oui, on est inquiet pour l'avenir, on est inquiet. Et c'est pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui.
3: Moi je sens aussi qu'il y a plein de colère, de plein de choses, non ?
2: Parce que c'est de la colère accumulée, parce que déjà depuis tout petit, en 2018, les gens, ils avaient quoi, 10, 8 ans à peu près. En 2018, il y avait déjà les gilets jaunes. En fait, on nous l'a rentré dans la tête, cette colère. Et elle est légitime, peut-être qu'au début, on ne la comprenait pas et du coup, on était en colère sans vraiment la comprendre. Aujourd'hui, on la comprend parce qu'on est assez grand, on l'étudie en classe, cette colère. Et tout alimente cette colère et cette colère est légitime pour tout le monde. Cette colère, elle doit se changer en autre chose. On doit pouvoir avoir assez de moyens pour réussir dans la vie. On doit pouvoir avoir assez de moyens pour que tout le monde soit en sécurité.
0: حالة عادية رأيي صحيح، وكما سمعنا تحكي على الأسباب اللي هي نعرفوها.
1: خلنا نقولوا للي ما يتقنوش لغة المستعمل قالت
0: بالضبط
1: اللي هي شخصيا قعدت 6 شهور ما قراتش فيزياء وعند أصحابها قعدوا شهرين ما قراوش فرنسوية وش عديوا باك فرنسوية.
0: نعم.
1: تحدثت على اللي طلع إحصائيات اللي معدل درجات الحرارة في فرنسا بين 8 درجات في القسم إلى 35 درجة في الصيف، اللي ما قالتوش هي واللي تعرفت به المسؤولين في فرنسا اللي برشا قسام تقطر وقت اللي تصب بطر، مدارس ما غير أسوار. لكن أنا باش نقول زوز أسئلة
0: اكتظاظ داخل هذا الأقسام.
1: فقالت احنا تعلمنا شفنا لي جيليجون سترات صفراء ومن وقتها بدينا تويك حسينا بهم. أنا عندي زوز أسئلة في الموضوع، إن شاء الله الزملاء عندهم ليهم أجوبة. هل هي بداية التحركات الشعبية في الدول اللي ضرت بارتفاعات النفط والأزمات الأغذية وارتفاع الأسعار؟ هل هي البدايات في فرنسا من قبل تلامذتها اللي هم المدارس يعني الكولاجات والمعاهد الثانوية اللي دخلوا وممكن تتسع هذه التظاهرات اللي خليت السيد برونو روتايو اللي هو وزير الداخلية السابق يطلب باش يحلوا الحزب اللي ترأسه من سيد ميلانشون ومنعه من الرئاسة.
0: أي والاتهامات مباشرة للحزب فرنسا الأبية.
1: طلب بحل وزير الداخلية الفرنساوي طلب باش يتحل الحزب 100% ويمنع ترشح السيد ميلانشون اللي قال اللي هو يدعم في هذا.
0: نعم.
1: لكن السؤال اللي نطرحه لول هو هل هي بدايات التحركات الشعبية في أوروبا وفي غيرها من الدول المتضرة؟ والسؤال الثاني ظاهرة البلاك بلوك هكا سمهم البلاك بلوك هما يلبسوا سترات سوداء وكانوا معروفين على أساس أنهم يتبعوا اليمين الفرنسي واللي هما آخر مرة شفناهم في 2018 في الجيليجون كانوا يجوا يلبسوا بلاك حلو كانوا يكسروا في المحلات ويحرقوا في الكراب إلى آخر ذلك. ووقت اللي يهبطوا لبلاك بلوك تولي البوليسية تضرب في فرنسا بوه على أخوه وتعور في العينين وتقطع في أعضاء جسدية اللي وقع في 2018 كانت فما أيادي مبتورة وأرجل مبتورة وأعين مفقوعة إلا أن احنا ما نددناش وما تحدثتش عليه قنوات العالم.
0: نعم.
1: البلاك بلوك المرة هذه في حاجة افترض اليسار فيها واتهامات كبرى. فرانسوا أسلينو المترشح للانتخابات الرئاسية يقول بلاك بلوك هما جزء من الداخلية طبتهم وقت اللي تحب تشوه أي تحرك شعبي حقيقي باش توري فيه الفساد والتخريب وتخلي المجتمع ينفصل على هذا. واحنا شفناه ماذا كانت تستعمل الدول المش متقدمة يعني متعلمش ندت.
0: بالضبط. هات نبدأ بسؤال لولين اللي هي هذه بداية الاحتجاجات زعما سي ناصر.
4: في قراءتي الشخصية فما شو أقول لك حاجة أقول لك نو فري بروفيسور سو نو زونفون بنيك طلعت وكلبت وقالت تضم نوزون أبري علمونا كيفاش تعبير الاحتجاج عندها ما كما يقولوا ما تقول معناتها ما هيش باش تقول فيها عن بيو أنها الوضعية اليوم في الليسيات وفي المدارس الفرنسوية وضعية بنية تحتية متهرية. هذا يحسب الأصدار اللي عندي عندهم نقص في الأساتذة هذا يخلى تكون سبونتانية ويجب تهبط. أما المشكلة نحطوها في سياقة يجب يكون بمعزل على الأسباب اللي تكون سياسية. أما يجب يكون يوقع توظيفها حاليا اليوم اللي يوقع
0: يعني بعض الأحزاب دخلت على الخط
4: نعم. لتوظيفها باعتبار أن هناك استحقاقات انتخابية في فرنسا تجم تكون هذا ما نجمش هي قراءات ما حد ما عندوش
1: بال قراءتك فيها من الصحة لأنها تبثت على سي نيوز كلام الطفلة على خاطر هبط لي مانيفيست فما هبطت وراقي كيف تنظم تظاهرة منها تدبر الموبايلات على جنب إلى آخر ذلك في سي نيوز قال الطفلة دي تؤكد اللي علموها لجيلي جون كيفاش تقوم بغلق الدنيا
4: تلميذ يعرف وأظن باك ما تعرف عندها من المخزون ما تجم بس خرجت تتكلمت وكلامها
1: كان لا طبعا تتراخت أصلا
4: أما رئيس بلديات شاركت ورقصت بجنب اليوقع اليوم في فرق قاعد يوقع ثم أحزاب تحب اليوم توظفوا للانتخابات القادمة وبالتالي هذا في اعتقادي في قراءتي. أما تكون ثم أسباب سياسية خارجة لما ما
0: غير مثبت الآن
1: ما عندهمش كتبهم باش يقراو سي ناصر في فرنسا ما فما تمشي المكتبة ما تلقاش كتاب قالت لك ليمانيان اكزيست با ما
4: فماش عدد التوظيف السياسي اليوم المظاهرات اللي قعدت ثم التوظيف سي ثم احزاب دخلت على الخط لخدمة استحقاق تاع انتخابية
0: نعم.
4: هذه قراءة
5: انا مع سي شمس الدين وسي الخضيري قراءتي هي هذوما ازمات مفتعلة وهذا سيناريو الاخراج نتاعو سيء كما كانوا باش يعملوا لنا احنا تونس وبداوا حبوا يشعلوها شوية ومن بعدها ودوروها لفرنسا يعني
0: شكونهم
1: منهم
5: منهم اللي نعرفوهم كلنا
0: من انت
5: نعرفوهم الكل نعرفوهم شكونهم اللي وراء هذا الكل ايجي اللي حبت تعمل شوية في تونس هي بيدها توا دورتها لفرنسا واوروبا وقراءتي الخاصة هي أزمة مفتعلة اخي توا ظهر لهم الليسيات ماني تقطر ولا نتاعهم فرنسا معناها
4: نقص
5: في الاساتذة وعلاش توا بالذات علاش مش معناتها حاجه
4: لانه رونتري سكولير خاطر رونتري سكولير وقعت في سبتمبر توقع في فرنسا تبدا البريمي سبتمبر المدارس والليسيات وعندها توا شهر عادي في اعتقادي انها اسبابي اسباج تلقائيه نتاج واقع معين عيشوه تلامذه لكن اليوم دخلت عليه احزاب سياسيه في فتره
0: حبت توظف لصالحها
4: نعم. تحب توظفه لصالحها في اعتقاد يدي خير
0: نسمع ريان. ريان تبعت انت الاحداث هذو
6: والله تبعت ونوافق سي ناصر الحقيقه المشاكل هذه تطرح نفسها معناها في فرنسا في تونس في اللي تحب انت معناها مشاكل معدات مشاكل نقص اساتذه دونك هي مشاكل طبيعيه جت بطبيعتها وردت فعل التلامذه نتصور ردت فعل طبيعيه للتلامذه واعيين بتعبيرهم عن غضبهم وعين بحقهم في الاحتجاج وفي التظاهر عندما يلقوا حاجات ما تتلائمش مع الدراسة ومع الحاجات اللي يحتاجها في المدرسة. بعد نجم يكون فما ركوب سياسي على الحدث وفما شيطنة وفما تشعيل نار هذاك أمور سياسية تجم تكون لاحقة ما فما واقع يفرض نفسه موجود وفما زاد الحاجة اللي زادت أثارت الغضب متاعهم هو منع استعمال الهواتف الذكية والوسائل التقنية حتى السمارت ووتش ولا حاجة والتليفونات في المدارس وفي المعاهد في الوقت اللي هو يقول لك احنا عنا ديكور فيهم في التليفون عنا معناها حاجات نقراوهم أونليني كيفاش أنت تمنع عليا فهذاك راهو نتصور
0: هذا في عمر أقل من 16 سنة تم المنع العمر الصغير كوليج يعني
6: في الوقت اللي هما راهم يقراو زادا بهم فرنسا معتمدة وسائل حديثة في التعليم ولكن ما تستعملوش في وقت الراحة ما تستعملوش في وقت القراية إذن كيفاش معناها سير العملية هذه حساس جدا منع كل لاستعمال الوسائل وبعد انت استاذ تنجم تستعمله وتقري به، فكيفاش نجم توازن انت بين هذا المنع والمنع والاباحه؟
1: بس هم حتى اللي اتهموا فرنسا الابيه يعترفوا اللي فرنسا الابيه دخلت رابع يوم على الخط. الايام الاولى كانوا تلامذة، التلامذة هذه
0: اللي حتى السيد شمس الدين سيد ناصر التلامذة متاحة، يعني كان ثم
1: أول الشرارة بدأت وقت اللي التلامذة دافعوا على سذتهم. هو الوقت لا يسمح، هي بدأت المعهد لول التلامذة دافعت على، ذكرتني احنا في التسعينات كنا لا نسمح لأستاذ نيوهان من الإدارة، هم دافعوا أول على أسدتهم، وبعدها تضامنت معهم الأساد داخل أساد خذاوا على رأسهم قوة الأمن، وبعدها التحقت بهم رؤساء البلديات على خاطر المعاهد الثانوية في فرنسا مسؤولية البلديات مش وزارة التربية، باش اللي يسمعنا يفهم، البلدية هي اللي تبني المعهد وهي اللي تقوم بصيانته. البلديات هذه ما فيها في سان ديني اللي صرفت المليار باش نظفت السان من التلوث، وفي الاخر طلعت السان متلوثة وما تمتش فيها للألعاب الأولمبية وغيرها. ذوما اللي عدا وصيفهم محرومين من تركيب كليماتيزور لأنه بالقانون يتخطى وبعد يسجن، عدا وصيف حار للغاية. هذوما اللي والديهم كي حابت تاخذ لهم كريدي المرة هذه باش يدخلوا يشريوا لهم المواد المدرسية، قالوا اللي نسبة الفايدة وصلت 4.8 للدولة، بمعنى البنك نتاعو تقول له 8.9%. فالوضع في فرنسا قاعد يمشي ويتدهور بشكل غريب وعجيب، لأن نسبة الفائدة لأول مرة في تاريخها فرنسا عام 2020 ست سنين التالي كانت تتسلف مليار ترجعوا 999، يعني كانت ديما أحسن أن تصرف من فلوس المودعين في البنوك من أنها تجبد من ميزانيتها. فرنسا اليوم 2026 الفائدة إما بقيمة ميزانية وزارة الدفاع أو بقيمة وزارة التربية والتعليم، فما إشكال حقيقي جذري قد يؤدي إلى انهيار الأورو. الألمان اليوم فوز اليمين في ألمانيا راهو قاعد يقول نحبوا زوز أوروات، يحبوا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا عندهم أورو وحدهم.
0: يعني اليوم اللي نفهم من كلامك شمس الدين أنه فرنسا غير قادرة أنها تحسن في البنية التحتية أنها توفر ما يلزم للتلامذة هذوما، مش إمكانية مادية.
1: احنا أنا مؤخرا نقرأ في مذكرات زيد عاملها شهر، اكتشفت لي انا كنت شاب كنت تبع في حرب العراق، قال لي كيف عملوا حظر جوي على العراق على شمالها وجنوبها، نسحب خلاه وصل البلاد طلعوا من الجموش. احنا عنا عقليه اليوم يستطيعون، قبل كانت ابناء الدول الفقيره يخدم 3 مرات باش ياخذ واحد اذا هو محظوظ وجزء من ثلث عمله والباقي يستفيد به الغربي. اليوم المعادله هذه بدها تتغير بقوه شديده جدا وباش تتغير غدوه. اليوم إنتاجك يجيب للأورو، الأورو ما عادش يصنع السيارة، ما عادش يصنع الآلة، ما عادش يولد في الأطباء، ما عادش يولد في المهندسين. الدينار التونسي يطلع في الطماطم والبطاطا والنيجيري يطلع في اللورانيوم وغيره، دخلوا في أزمة كبيرة. هذاك علاش قلت هل هي بداية الدول؟ فما دول قررت باش بالانتخابات يطلعوا يمين ونقولوا صحة، وفما دول وتذكرني كيما فرنسا باش تطلع اللي تحب عليه، سيكون وزير أول لماكرون اللي خرج دخل فرنسا في نفق الكورونا هو الرئيس القادم.
0: بيه شمس الدين هذا بالطبيعة رأيك. أيوة ديما رأيك، وأكيد ثم برشا أراء أخرى. ديما المهم أنه نتناقش ونحكي ونأخذوش الأخبار هكيكة نسمعها ونتعدي وبيه كي نقفوا عليها ونعود ونحلوها. ثم حاجة فقط قبل ما يوفى الوقت، أنه التعامل الأمني مع التلامذة كان زادة تعامل الحقيقة ليه، وكان ثم حتى اعتداءات على الصغيرات، ثم اللي فمه تكسر، ثم اللي عينه طلعت، ثم ضرب مبرح، ثم صغيرات تهزت وترميت معناها بالالاف. يعني ثم تدخل عنيف للامن اللي قمع الاحتجاجات هذه. ربما هذا يفسر كلام شمس الدين انه ثم خوف من توسع رقعة الاحتجاجات، ربما تكون هي منطلق لاحتجاجات اكبر. نجم يكون هذا خوف السلطه من مزيد ربما توسع هذه الاحتجاجات.
1: واحد من 3 فرنسيين في اخر احصائيات الراي قبل المظاهرات يريد ان يغادر فرنسا، عاملين مطلب للهجره كل من الدول شمال اوروبا. كذلك نفس الاحصائيات، فما شكون يقول الخمس في الفيجارو ياكل وجبه واحده. تخيلي يزمك يبحث السادة المستمعين خاصة أزمة التقاعد الجديدة واللي يحبوا يردون في 67 سنة، معناها كان طول عمره يخدم لباس عليه من 40 سنة خدمة يعوض فيها 60% و40% من شهريته. يصبحوا هذوما مش قادرين على القيام بعائلاتهم، خاصة اللي فرنسا تعتمد على المعيل الواحد. معظم الأطفال في المظاهرات هذوما إحصائياتهم هما عندهم أم فقط هي اللي هي بهم، أو نادرا يكون الأب، لأنهم معظمهم بعد الزواج بسنوات قليلة يقع الانفصال في الأسر، فالثقل على أطراف أصبحت ضعيفة أمام قرار القيادات اللي أنا رأي البنوك حطتها باش تمنع البنوك وما تدعمش الشعوب بتاعها الضعيفة.
0: نعم سيناس
4: تفاعل مع سي شمس الدين، له التوازن والاستقرار الاقتصادي له مهم في أي دول. واحد في العائلة عندهم دخل محترم واستقرار مالي تحس أنه العائلة كل متفرهدة والحس كل حتى الأخلاق تتفرهد. لذا أنا مع سي شمس الدين أنه اليوم الأزمة اللي تعيشها فرنسا وتعيشها حتى أوروبا اليوم نتيجة ما يوقع في أوكرانيا ونتيجة ما التحولات هذه والجيوبوليتيك جديدة وعادات قراءة للنظام الاقتصادي العالمي كل خلى أنه كل الدول تعيش في أزمة بما فيهم فرنسا.
0: نعم.
4: معناتها فرنسا من ليست بمازل على ما يوقع في.
0: نعم أشكركم برشا. أكيد هذا نحن نقدم قراءاتنا كما العادة وبطبيعة باب مفتوح للنقاش عندكم أنتم زيادة لتسمعوا فينا الكل. نشكركم برشا اللي تبعتونا على امتداد السويعتين هذوما. نحن وصلنا للختام، إن شاء الله نكونوا أفدنا واستفدنا من بعضنا. نشكركم مني زيادة خاطر ديما نتعلم منكم برشا، نستفيد برشا من آرائكم. نشكركم على الحضور معنا اليوم. تحية ليك رايين، إن شاء الله كانت تجربة مبدئيا باهية.
6: الحقيقة سعيد جدا بتواجدي معكم.
0: مرحبا بك، يعيشك مدام شيراز. خلي الكلمة الختام.
5: كيف يعطيكم الصحة وفي الحوار كما قلت ليشانج ديكسبيريونس ونتعلم وقاعدين من بعضنا.
0: أكيد.
5: وبرنامج جيد جدا وأنا فرحانة برشا المتواجدة معكم.
0: ونحن أسعد. شكرا لك سي ناصر.
4: سعيد جدا وبديت كما قال أول حصة
0: خلف الجو خلف الجو. مرحبا بك. أكيد
4: نتيجة الواحد يحس براحة نفسية.
0: أيه.
4: يتعامل مع ناس متبارك الله في مستوى راقي سمو أخلاقي رفيع، فرحان برشا وربي إن شاء الله يعاوننا باش نقدموا مادة عالمية تليق بكم وتليق بإذاعة المستير ويستفيد منها بطبيعة الحال المستمع.
6: وعنوان الفقرة مدام عواطف عنوان جيد جدا، عين العقل.
0: أي عين العقل هذيك عنوان البرنامج كله.
6: بصيرة
0: أي ميلة ميلة بصيرة هذي اقتراح شمس الدين العنوان.
1: أنا نقترح باش تختم زوز أخبار الجمعة هذي. شركة التليفونات مشهورة هبطت سيارة خليت مصنعي السيارات الأوروبيين ما يراوش إنه لأنه كيحطوا عليها 100% ديوانة فإنها ستكتسح الأسواق. شوفوها تليفون صيني مشهور. والخبر الثاني بتذكر تحدثنا على فرنسا وإنجلترا مشاو المجلس الأمن يشوفوا الناس سيد إيلون ماسك
0: قاعد يتكلم
1: الذكاء الاصطناعي قاعد يتكلم فيه للأسف الشديد. السيد إيلون ماسك مشابه ترامب وخرجوا وعطى تصريح هو وترامب عشان نلقى فرصة نرجع له كسر كل المجلس الأمن.
0: خلينا مشوية
1: قال كلام نحب يمشيوا يلوجوا باش الجمعة جاي نجموا يناقشونا يقولوا لا
4: غلطي.
0: قول يا شمس الدين
1: هذه هي دعوة للبحث مستمعينا. أيوة. يشوفوا ايش قال ترامب وإيلون ماسك في الموضوع.
0: الجمعة جاية شاركونا الحوار، ثبتونا شنو قال بربي إيلون ماسك. نشكركم برجع مع تحياتي لكم عواطف جبلي. تحية لك يا حمدي يعطيك الصحة رفقتنا كيف تحية موصولة قبلك المحمد زيدة. تحية محمد سيدية يعطي الصحة. بعد شوية يجيكم عماد بعد الأخبار بالطبيعة. إلى اللقاء مع تحياتي عواطف جبالي.
7: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7. 95.7

تمام 8 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال 19 الأولى من سنة 26 و2000، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. أكد منسق المرصد التونسي للمياه على الدين المرزوقي أن استنزاف الموارد المائية الجوفية تجاوز 133% من معدل تجددها، فيما بلغ عدد الآبار العشوائية وغير المرخص فيها 33988 بئرا، مشيرا إلى أن الوضع المائي في

0: الأطفال لتبلغ 50,000 مستفيدا عوض 12,500 حاليا. جدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء تحفظه بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية. وقال المجلس في بلاغ له إن الفوترة الإلكترونية لا يمكن أن تطبق على المهنة الطبية دون مراعاة خصوصيتها. في أخبارنا الدولية وفي وقت تتصاعد فيه التهديدات الأمريكية لإيران وتعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، عقد كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة ترامب اجتماعا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران في لقاء لم تعلن عنه الإدارة الأمريكية. نعود نلقاكم في تمام 9 ليلا، والآن نترك المصدح للزميل عماد العوني ومتابعة رائقة للجميع.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة حديث في الثقافة. لليوم سبت 3 أكتوبر 2026، في فضاء إذاعي مباشر يتواصل معكم إلى غاية 10 ليلا. تحياتي لكم الناس الكل في متابعتنا في هذا العدد الجديد من برنامج حديث في الثقافة، اللي كما العادة مجموعة من المتابعات واللقاءات الثقافية المتنوعة. حصلت اليوم يأمنها لكم

عندي لحول في إخراج مختلف في فقراتها. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لسهرة حديث في الثقافة الليلة، وإن شاء الله أيضا الأنغام اللي اخترناها لكم تنال إعجابكم وتستمتعوا بها. فقراتنا اليوم باش تكون كالآتي، شوية آخر باش يكون معنا الكاتب أحمد بن إبراهيم للحديث معه عن إصداره الجديد اللي اليوم قام بتقديمه في سوسة. ثم نلتقي بعد ذلك بالشاعر والقاس عايف علي، وهو عضو من أعضاء نادي الإبداع الأدبي بسوسة، له مجموعة مهمة من المجموعات الشعرية. اليوم باش نحكيه على مجموعته الشعرية الأخيرة اللي كانت فازت بجائزة المعرض الدولي للكتاب عام 2025. باش نحاولوا نتبعوا معاكم اليوم افتتاح أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. أيضا كما كل أسبوع باش يكون معنا ماتران محمد الماتري اسميدة. مع ماتران اليوم باش نحكيه في حاجة كنا لمحنا لها قبل، اللي هي هامة برشا أعتقد، دور الأعلام في دعم الثقافة الموسيقية الحقيقية. دور الأعلام، لأنه راهو الأعلام معناها خنفهموا بعضنا شوية، وإذا كان غلط مش مشكل صلحوا لي. الأعلام صحيح الغاية متاعه الأساسية الإعلام والإخبار، صحيح أيضا من أهدافه المتعة والترفيه، لكن أيضا من أهدافه التثقيف ثم تليين الأذواق. لأنه أحيانا نحس وكأنه لما تنقد أنت عمل فني كإعلامي ولا كصحفي وتقول ما عجبنيش وهو علاش ما عجبنيش وهو فسد الذوق وهو كذا، يقوموا لك بعض الناس يقول لك الأذواق تختلف. إيه معاك هذا أكيد، هذا أنا بيدي نقوله شيء، هذا نقول الأذواق تختلف، لكنها مع الاختلاف هذا الكل تتفق في حاجة واحدة، أنه العمل هذا الفني هذا بهي ولا الكل النجم ونكتبه والنجم ونغنيه والنجم ونعمل موسيقى، لكن الحاجة هذه باهية ولا مش باهية. لهنا التقييم معناها ما هوش ذوقي، تقييم معناها عبارة واحد ملاعبي متاع كورة اليوم عمل ماتش مزيان، المرة الجاية ما عملش ماتش مزيان، معناها الحكاية ما تطلبش برشا علم وبرشا معرفة. إذا كان الموسيقى حلوة وشخت عليها راهي حلوة ونتفقوا 99% على أنها حاجة مزيانة، إذا كان خايبة بطبيعة باش تفقوا أنها خايبة. اليوم مع مطران إن شاء الله باش نحكيه على دور الأعلام في تليين الأذواق الموسيقية والذائقة، خليني نقول الموسيقية التونسية، لأنه بالفعل اختلط الحابل بالنابل في الموسيقى بكل أشكالها وبكل أنواعها. اليوم نحاول مع بعضنا نقفوا على مبادئ اللي ربما نتفقوا فيها الناس الكل باش ما نقعدوش كل حاجة نرميوها على الذوق. قبل ما نستقبلوا ضيفنا الأول نسمعوا أغنيتنا الأولى.

0: 21 دقيقة بعد الساعة 8 مساء في إذاعة منسير في سهرة حديث في الثقافة. لقاءنا الأول لليوم في سهرتنا باش يكون مع القاص والكاتب التونسي سعيف علي، اللي فاز في عام 2025 السنة الفارطة بجائزة الشعر في معرض تونس الدولي من خلال ديوانه باب الذي لا يرى. قبل ما نتحدث أكثر عن هذا الديوان وهذه الجائزة، خلينا نستقبل مع بعض الشاعر والقاص التونسي سعيف علي. سعيف، مساء النور، مرحبا بك في إذاعة المنسير وفي برنامج حديث في الثقافة.
1: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة المنسير وبكل طاقمي الفني والأدبي.
0: الله يخليك. إذن الديوان سعيف اللي فاز بجائزة الشعر في معرض تونس الدولي للكتاب عام 2025 هو ديوان باب الذي
1: باب الذي لا يرى.
0: به. أولا ساعة خليني نحكي على مستوى العنوان قبل ما نجي للمضمون. لو كان نحلل هذا العنوان للناس اللي تسمع فينا وللمولعين بالشعر،
1: يعني الباب دائما يعطي إشارة إلى الفتح والإغلاق، ويعطي إشارة إلى المواربة، أي أنه يقف ما بين الدخول والخروج. طبعا من أسماء الأبواب ومن ماهيات الأبواب أنها تفتح وتغلق. إذن فنحن نقدم عبر تيمة الباب معنى هذه المعاني إلى جانب معنى المخاتلة، يعني مخاتلة الذي لا يرى والذي يرى كذلك. يعني.
0: طيب لو كان ناخذ فكرة على عدد القصائد الواردة في هذا الديوان، ديوان باب الذي لا يرى.
1: الحقيقة أن هذا قد صدر في نسختين. الحقيقة نسخة أولى ونسخة ثانية. نسخة ثانية قمت بتعديل أو بتوزيع آخر للقصائد، يعني بحيث أنني وسعت في مجالي ما يسمى الفراغ. إذن فكانت القصائد يعني لا تتجاوز 21، فأصبحت بعد التوزيع الذي قمنا به إلى زادت، بمعنى أنها زادت من حيث التوزيع ومن حيث الحجم، لكن حافظت على الأبواب فقط. فإذا فنقول أنها 19 قصيدة أو بابا من أفضل أن نقول بابا، لأن الأبواب تحوي كذلك بعض القصائد المتفرقة.
0: هذا الديوان هو صادر عن دار أبجديات النشر والتوزيع، هكا؟
1: نعم. وأصدرت مع كذلك أرشيف الرماد، ونحن نواصل وقريبا يصدر عنها.
0: خلينا نبقى في هذا الديوان قبل ما نجي للأعمال الأخرى. الديوان في تقديمه قيل أو أنت قلت: يتميز الديوان بروح صوفية ورمزية واضحة تجسد معالم قصيدة النثر الحديثة، وقد اعتمدت على هندسة مبتكرة في تسمية النصوص. لو كان نعطيه فكرة لهنا على المضمون متاع القصائد هذه الواردة في ديوان باب الذي لا يرى. سعيف،
1: طبعا هي قصائد وأبواب كتبت على مدار سنوات عديدة، وفيها طبعا نفس الشاعر، وكل نص إنما هو ابن كاتبه. لذلك فإن هذه القصائد تشابهت واختلفت. طبعا لا يمكن أن نبتعد أن تيمة الباب صاحبت تصنيف هذه القصائد بأنها قصائد ربما فيها نفس صوفي، لأن الأبواب يعني تحيل إلى هذه المعاني، لكنها لا تحاصرها بمعنى أنها لا تجعلها في في في منطوق واحد، ولكنها تجمع بينها. فإذا قلنا أن هذه القصائد إنما جمعت بين المعنى الصوفي والمعنى الفكري ومعاني الوجدان، فإننا لا نجانب الحقيقة ولا نجانب ما كتب في هذه القصائد.
0: الشكل اللي جيت به القصائد هذه يا سعيف،
1: اخترت لهذه القصائد أن تكون على شكل أبواب منذ احنا قلنا هذا منذ البداية. وهذه الأبواب هي باب على سيرة الذئاب، باب في غفلة من باب موصد، باب النخري تنوي على باب الغياب. فإذا تيمة الباب صاحبت جميع أقسام هذا الكتاب الشعري، وأنا أحب أن أقول كتابا شعريا عوض الديوان، لأن الديوان هو يحوي أعمال العرب جميعا يعني.
0: طيب الـ الـ الـ الـ القصائد، هل التفعيلات متاحة تفعيلات خليلية أم
1: لا؟ لا، هذا كتاب، في قصيدة النثر، يعني حتى نكون واضحين. وإذا أردت أن أتلو عليك ما قالته لجنة التحكيم، ينتسب هذا الديوان إلى قصيدة النثر، وهو مقسم إلى أبواب مدارها على معان وتجريب موصومة بالحداث، ينزع إلى الكتابة الشذرية التي تنهض على البناء الذهني لمحاصرة فكرة أو معنى موظفا التخيل والاستعارة والنزوع إلى التأمل. يعني هذا ما قالته أو لجنة التحكيم.
0: صحيح. لو كان نستمع إلى قصيدة من هذه القصائد أو بابا من هذه الأبواب،
1: طبعا سأقرأ قصيدة الغلاف الرابع. طبعا وهي قصيدة موجودة في الغلاف الرابع وليست موجودة داخل الكتاب. باب بكلمات فادحة، يقول شاعر ساخرا من نفسه، ثم يرمي الكلام على عهن باهت ويقول ربما تأتي الطيور هذا اليوم بشكل جديد، لكنه لا ينجح في صيدها. أنا لا أقول باب بكلمات فادحة، ولا أسخر أبدا من فشل الوجه في تمارين المرايا. أنا أقول في بؤدة، لكل قطار صافرة ودخان وفحم الحجر. لا باب إذن، لكن كلام كثير عن حياة ثانية.
0: جميل. سعيف، فكرة عن الإصدارات اللي سبقت هذا الكتاب الشعري.
1: طبعا سابقا مجموعة من الكتب الشعرية، وكذلك مجموعة قصص قصيرة جدا بعنوان محاولة للبقاء خارج ساعة يدوية. أصدرت كذلك ديوان تينيات، و كذلك يعني منذ سنة 2011 نصف بمول من مقام الرصد، وهو ديوان كذلك. ثم أشعته بديوان ثالث صدر في مصر اسمه بعنوان المرايا لا ترى النور.
0: فماش كتاب جديد في الانتظار أو بصدد النشر؟
1: طبعا سيصدر خلال هذه الأيام، يعني ممكن في الأسبوعين القادمين، وأرجو أن يصدر قبل المعرض الوطني للكتاب بعنوان حيرة القوال.
0: حيرة القوال.
1: حيرة القوال، نعم. وكتاب شعري كذلك في مناخات قريبة وبعيدة عن باب الذي لا يرى. فأنا حال أنوع طبعا الكتاب ونوع التجربة.
0: واضح. صعيف علي القاس والشاعر التونسي، شكرا جزيلا لك على هذه المصافحة السريعة. نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
1: شكرا.

0: 38 دقيقة بعد الساعة الثامنة مساء في إذاعة المنسير وفي برنامج حديث في الثقافة. سعداء جدا بأن نلتقي بالكاتب والقاص أحمد بن إبراهيم للحديث عن مجموعته القصصية الأخيرة واللي عنوانها نهج الدو، واللي تم من خلالها اليوم افتتاح الموسم الثقافي في سوسة. مباشرة معنا أحمد بن إبراهيم، مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا سعيد،
0: يعيشك أحمد. إذن اليوم الخامسة متاع العشية من خلال أمسية أدبية لافتتاح الموسم الثقافي قمت بتقديم مجموعتك القصصية الجديدة واللي عنوانها نهج الدو، هكا؟
1: نعم.
0: خليني ننطلق ساعة من العنوان قبل ما نتحدث عن المجموعة، لأني الحقيقة مش حكيت مغرم بالعناوين، ولكن نحب نفهم العنوان لأنه العنوان هو أساسا مدخل للمضمون. شنو نهج الدو هذا يا أحمد؟
1: ولا شكرا سيناد، سؤال مهم ياسر ومن عمق النفس. السؤال تعلم من عمق النفس. نهج الدو هو تقصير لاسم الدعاجي.
0: أها.
1: الدعاجي أب القصة التونسية.
0: أي.
1: العملية سفر ثم سياق كامل للحكاية هو نهج الدو. ثم نص داخل الكتاب عنوان نهج الدو، يعني نص القصصي اسمه عنوان نهج الدو، عملت منه عنوان المجموعة. بمعنى العملية يعني نبسطها، الدو يتواجد في نهج داخل النص، وقبله فما أنهج، فما نهج دمارتين وفما نهج ألبير كامي.
0: أيوة.
1: نهج ألبير كامي كتابة واضحة، فهمت الاسم نقرأ. كذلك ألبير كامي، نهج ألبير كامي يعني مكتوب وواضح، بينما نهج الدو فهمت عاجي مفسرة يعني
0: مقصودة بطبيعة مقصودة.
1: لا بمعنى خاطر الدعاجي عنده مثل يقوله فهمت، مات يتمنى في عنبة مات على كل عرجو.
0: بالضبط.
1: هذا العنوان خرج الدعاجي من اختراعاته. يعني التونسي المبدع التونسي بصفة عامة بصفة خاصة ما يلقاش حظه في بلاده فهمتني،
0: إلا بعد الممات بطبيعة.
1: حتى في حتى هو حي وقع الغالب هذا هو حبينا نعبروا فهمت المثل هذا، حبينا نجسدوا في صورة أخرى فهمتني. لأن دخل المدينة العربي ما يعرفهاش لأول مرة فهمت.
0: بالضبط.
1: قد يحفظ في الأنهج يلقى الدو فهمت، بقية الاسم ممحاة فسخة فهمت. سؤال من هنا يعني كما نقولوا احنا مربط فرس في حكاية كلمة
0: اللي هو اشتر الاسم اللي هو مفسخ.
1: هذه دلالة على وضعية المبدع في تونس. علاش احنا نهتم كما عندنا مثل اخر فهمت، نقولوا كندير باب النار يضوي على البراني.
0: يضوي على البراني اي صحيح.
1: احنا ثقافتنا هكا الغالب فهمت، نهتم بكل ما هو صادم من الخارج معناه انه يقدس فهمت. الابداع الداخلي ابداعنا احنا هويتنا احنا يعني تقريبا
0: أحمد لو كان نعطي فكرة للسادة المستمعين على عدد القصص أو الأقاسيس اللي موجودة في نهج الدو.
1: ولكن ثم في حدود تقريبا 80 نص هم قصص قصيرة
0: جدا.
1: ولا يعني أخذت القصة القصيرة عندي زوج كتب كما تعرف. هذه تجربة جديدة يعني في القصة القصيرة جدا، وما زالت معناها متأسست في تونس.
0: يعني النجم نسميوها القصة الوامضة كما نقولوا القصيدة الوامضة.
1: إيه في يشبه في نفس القضية.
0: لو كان مثلا ما نعرفش أحمد تعطينا فكرة، خلنا نسمعوا حاجة من قصة أو أقصوصة نهج الدو اللي هي مضمنة داخل المجموعة الكل.
1: إيه والله سعيد، هي النص اللي خليته على ثم نماذج أخرى فهمت، حبيت معناها في جانب التنويع كما نقولوا فهمتني نمشي فيها نقلدها شوية خطر سمحنش عناد نسوق شوية وقت فمتنازج في تونس اللي ما تمش معناها الاحتفال بها كما نقولوا احنا في القصة قصيرة جدا من السبعينات السبعينات الناس هذوما ما وقعش
0: الاهتمام بهم
1: كيرو في القصة القصيرة تفهم فيها
0: قصيرة
1: يعني التجارب هذه ما خذوهاش معناها بال نقول واحد بعين الاعتبار وما اعطوهاش حظها
0: ما اهتموش بها ما تمش الاهتمام والتركيز عليها بطبيعة
1: يعني هنا هو الإشكال نقول نموذج مثلا باش نعطيك فكرة
0: أيوة.
1: على هذا المستمعين بس نقول وأخيرا نهجدوه العنوان
0: أي نهجدوه
1: فلا وأخيرا رأى القبة الخضراء للجامع القديم نظر إليها طويلا ثم تأتأ رأسه وواصل العاطل الكسول ويجر قدميه بين أنهج المدينة العتيقة يدون أسماءها في ذاكرته نهج ألبير كامي نهج لاماسي نهج فيكتور هوغو نهج الدو فهمت هذا المدخل القصة
0: المدخل القصة
1: فهمت هذا معناها اللي كما نقولوا عماد خاطر هو فيه قرابة 200 كلمة أو أكثر ما زال فيه شوية ذاك عليها أني كتب المقطع هذا فهمت يعني خذيته كتماس لأن الدعاجي فهمت ما كما نقولوا ما محل من الأعراب في هذا النص الدعاجي أنا عملت نوع من التناس ما يسمى بالتناس
0: تناس
1: يعني الدعاجي عنده نص عنوانه يعني نص خذيته من دعاجي وعاودت خدمته بطريقتك
0: يعني مش اسقاط لكن تناول نفس النص بطريقه اخرى بشكل اخر
1: بشكل اخر وفنيات اخرى فهمت يعني الركن النير قصه الدعاجي يحكي قاعد هو وصاحبه خاطر ابن عاجي نفتح قوس سعيمات حياته اليوميه في الاربعينات فهمت ساحب نبتة وساحب فدكة وزامر نقولوا احنا هو وصديقه يحكيوا على جريدة السردوك متاعهم
0: السردوك
1: ايه كيفاش مش يخرجوها وما عندهمش فلوس وكذا جاء راجل قعد بحذاهم في القهوة اللي تحت السور اللي معروفة
0: جماعة تحت السور
1: تحت السور جاء قعد في القهوة ذيك راجل ما معناها بائس كيف نقول فهمت رجل بين اللي كان يبكي ومتأثر ومتقلق فهمتني قالوا شبيك دعاجي هم الصاحب معناه مشي قالوا تعرف انت العيد جاي العيد الكبير وما عنديش اضحية معناه ما عنديش
0: باش نعيد
1: اي ما عنديش باش نعيد شد دعاجي ترجع به الذاكرة للراقصة فما راقصة في السويقة دائما ينتقدها في جريدة السردوك فهمت يعني على اختلاف الرؤى وخلاف زاد بيناتهم فهمتني
0: نعم
1: قالوا تاها مش ندبر لك يعني كمش يمشي الفلان الفلانية في البقعة الفلانية
0: اي
1: كلها بعثني كلي فهمتني هتو تعطيك كمش الرجل قد بالك شي فضل كذا قالوا لا بالحق هتو تعطيك كمش قلوا بعثني فلان هذا الحقيقة هما كانوا ينتظروا مش تدخل عليه بطريحة ولا
0: اي تعمل له مشكلة اي
1: تعمل له مشكلة مشيت له مشيلها الرجل وحكي له حكايته وفعلا سخفت عليه عندها علوش
0: عطاته
1: اني خليت الحكاية هذه بشكل اخر سعيمات هو كي يعنونها دعاجي بالقلب النير يعني بالضرورة حتى يبدأ الإنسان معناها كطبع
0: لكن الخير تلقاها غالب فيه
1: صحيح
0: والطيبة غالبة فيه
1: نقطة بيضاء ذوق النير في القلب اللي هو معناها جاء في باله الدعاجي معناها
0: به المجموعة هذه عن دار شنو عن دار شكون صادرة أحمد؟
1: دار أبجديات هذه
0: أبجديات.
1: دار أبجديات
0: أيوة. سي وليد بن أحمد قلت لي قداش صفحة فيها المجموعة؟
1: والله هما الصفحات يعني خطر هي فما حاجة سعيمان عادة يعني القصص قصيرة جدا هذه يشترطوا في حدود أكثر من 70 نص معناها هما هذية تقييم معناها مش نهائي فهمتني تبقى مجموعة يلزمها في حدود 70 نص
0: 70 نص بالضبط
1: يعني 84 يعني بالتقديم وكذا وإشارة لهنا بربي نوجه تحية شكر للأساتذة اللي راجعوا المجموعة هذه واني بصدد الاشتغال عليها تفهم فيها خاطر التقديم كان الشيء علي غازي هذا من العراق تعرف قيين عندهم قدرة كبيرة في القصة القصيرة جدا
0: نعم
1: سبقنا يعني وفما من سوريا سمية إسماعيل وجهة تحية شكر من تونس الأستاذة فاطمة بن محمود فاطمة بن محمود تحية لها حيوها بالمناسبة عندها تجربة في القصة القصيرة جدا كذلك على مستوى اللغة شاعر من المناسير سي عمرو فريح كذلك سي محمد أحمد مخلوف تقريبا هو في الإذاعة
0: أي.
1: وفما كذلك من الجزائر سي سليم بوعجاجة ومن المغرب سي مسلك ميمون هذوما نصوص قبل النشر وقربوهم واعطوني أراءهم وكذا فهمت خاطر عملت بالفرنساوي نقولوا سيليكسيون فهمت
0: عمليه اختيار للنصوص معني
1: عملت عمليه اختيار للنصوص اللي وعليها الى حد ما معناها وتم نشرها فهمت
0: به أحمد مبروك هذه المجموعة القصصية الجديدة واللي جات تحت عنوان نهج الدو توا هاني عرفت شنو هو الدو المقصود به كي قلت لي المرة الأولى الدو مش في بالي الدو معناها ثم اللص والدو والتريس يعطيك الصحة أحمد شكرا ليك
1: الله يخليك أستاذ عماد وتحية ليك وتحية لكل العاملين
0: يعيشك
1: المستجير
0: لي منسير انتم دائما تتلفتوا لنا وتتفكروا سيدي واجبنا هذا ومرحبا بكل اصداراتك احمد وفي كل مناسبه وان شاء الله تكون بحذانا في موعد من المواعيد لهنا ونتحدث باطناب عن هذه المجموعه القصصيه
1: بارك الله فيك
0: شكرا الى اللقاء

تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار متابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى، انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للنظر في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل المندرجين ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وتم خلال الجلسة وفق بلاغ لوزارة التجهيز نشرته اليوم تقديم ومناقشة مخرجات المرحلة الثانية من دراسة الجدوى، ولا سيما مختلف الفرضيات المتعلقة بتمويل وإنجاز المشروع. اختتمت اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أشغال الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي 26 و2000 المنظم من قبل الغرفة الوطنية للطاقة تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبمشاركة الشركة التونسية الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وأكد البيان الختامي للصالون أن التحدي لم يعد في تحديد أهداف في الانتقال الطاقي في أفق 30 و2000، بل في تحويلها إلى مشاريع منجزة على الأرض. في شأن القضائية، أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بطاقة دعب السجن في حق عدد من الوقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملسين. وقدم تحديد 7 من أكتوبر الحالي موعدا لانطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي ومواجهة المتهمين المقدر عددهم ب 17 متهما. وفي السياق ذاته، هكذا منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية في بيان له اليوم أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة، ولا يجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلف ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلف ما تعود

0: لا تصحرا لا يحركها احساس جديد ولا تنبت فيها زهرة
1: ولا تنبت فيها زهرة
0: لا يحركها احساس جديد ولا تنبت فيها

هم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

0: 14 دقيقة بعد الساعة 9 مساء، نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة سهرة حديث في الثقافة التي تأتيكم مباشرة عبر موجات إذاعة المنسير وتتواصل معكم حتى العاشرة. الموسيقى، وما أدراك ما الموسيقى وما تأثير الموسيقى في كل شعوب العالم وفي كل حضارات العالم دون استثناء. الموسيقى تختلف فعلا من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، وتختلف على مستوى اللغة، تختلف على مستوى التعبير، على مستوى الأصوات أيضا، ولكنها تتفق في شيء وحيد، أنها لغة بإمكان الجميع أن يشعر بها وأن يحس بها ويستمتع بها. سعيد جدا مستمعينا الكرام في هذا المساء باستقبال الصحفي والإعلامي التونسي القدير محمد الماتري سميدة. الحقيقة ماتران، قبل ما نستقبلك نحب نبلغك تحية العديد من المستمعين ومن منتظري هذه الفقرة أو هذا اللقاء للاستمتاع بأرائك ومواقفك الجريئة والواضحة والصريحة. ماتران، مساء النور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا في عماد، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة المنستير الغراء، بارك الله فيك. والله أنا مستمتع وأشعر بالخجل من كلامك الجميل.
0: لا فعلا ماتران، برشا مسلمين عليك ويحييوا فيك أولا جرأتك،
1: شكرا لهم،
0: صراحتك ووضوحك، وهذا بطبيعة مش غريب على محمد الماتري سميدة. فوق 35 سنة ظهر لي علامي، إذا كان مش أكثر ماتران، يعني
1: 37
0: عام. تبارك الله، مساء
1: 37 وبارك الله فيك، وأنا مستمتع بالتحدث إليك ومعك، جمهور ممتاز جدا. ويا سي عماد، اكتشفت من خلال ما درست وما كتبت وما تعلمت أنه الفن حاجة راقية جدا في حياة الناس.
0: نعم.
1: يلزمك تسمع الفن كما تسمع القرآن وتسمع كلام ربي، تسمع الفن الراقي.
0: نعم.
1: اليوم الفن الراقي يوازن النفس ويجمل الحياة ويرطب جفاف المشاعر. احنا مشاعرنا جافة جدا،
0: ياسر
1: اكتشفنا هذا والله العظيم. والله يا سي عماد، في الحياة العامة، في الحياة العائلية، في في في كل العلاقات، وقت لنسمع أغنية جميلة فيها كلام جميل فنحن نرطب جفاف المشاعر. احنا في تونس عندنا برشا تصحر في المشاعر،
0: وانت تصحر عاطفي معناها وعلى مستوى المشاعر
1: على جميع المستويات، على جميع المستويات. وهيك علاش احنا ونحن لم نبلغ درجة فن الحياة، نحتاج الى فن الحياة.
0: فعلا.
1: فن الحياة، تقرأ قصيدة جميلة، تقرأ كتاب، تقرأ رواية، تستمع الى اغنية جميلة جدا توازنك روحيا ونفسيا وحتى حتى دينيا، فهذا ما ينقصنا. وصدقني يا سعيد، أنت ما تقوم به وهذا للتاريخ جميل جدا، فأنت توازن النفس وتوازن الحياة، ونحتاج فقط إلى أذن تصغي إلينا بامتياز.
0: وهذا واجبنا، لأنه كما أطرحت المسألة في بداية الحصة ماتران، الفن صحيح أذواق، أذواق، لكن ثم حاجة نتفق فيها جميعا، أنه ما أستمع إليه من موسيقى ومن صوت جميل أم لا، على الأقل بغض النظر على المضمون، نتفق أنه الحاجة هذه اللي نسمع فيها، صوت هذا اللي نسمع فيه صوت حلو وإلا صوت خايب، الموسيقى هذه حلوة ولا ما نجموش نختلفوا في حاجة كمن هكا ماتران.
1: أكيد ما نختلفوش، لأنه الأذن أصابها الصداع والصداع، ثم يا سي عماد دور الإعلام كبير بالضبط. جدا في أنه يهذب الذوق، يهذب الذوق. تقول لي كيفاش يهذب الذوق؟ ساعات الإعلام يقول لك إيجا اسمع الأغنية هذه أو إيجا تفرج في الأغنية هذه، لكن كيفاش تشوفها أنت؟ دوره يقول لك كيفاش تشوف هذه الأغنية، كيف ترون هذه الأغنية. سهل ياسر، أنا باش نعدي لك أي أغنية
0: بالضبط.
1: أي أغنية، لكن هاو كيف تشوفها وقت لما هد لك أنا ونفكك لك أسرار الأغنية وجمالية الأغنية ونحلل الأغنية تقولي تستمع إليها بأذن صاغية وبنفس مرتاحة وبقلب خفاق. نحن ساعات نقدم الأغنية بلا روح بلا قلب بلا مشاعر، فطبيعي ينعكس عليك أنت كمستمع أو كمشاهد. فتستمع نعم. الأغنية بلا روح وبلا مشاعر إلى آخره، فهذا ما خليك ما تعطيش قيمة الأغنية.
0: بالضبط.
1: سعيماد تصدق أو لا تصدق، أنا نعمل توا في كتاب على رشفات فنية.
0: رشفات فنية.
1: رشفات فنية من ذكرة الأغنية التونسية، وأكتشف أنه الأغنية التونسية في السنوات الستينات والسبعينات من أجمل ما ثم.
0: فعلا.
1: الناس ما خلات ما كتبت، ما خلات ما أبدعت. إحنا توا ما نعديوهاش. كيفاش أنت باش تهذب الذوق وأنت ما تعديش أغاني جميلة على مستوى الكلمات، على مستوى اللحن، على مستوى المشاعر، على مستوى الصوت. روى عنا تاريخ جميل جدا، ولا يبهت والله العظيم بهتت صليحة، علي الرياحي،
0: عليا نعمة، هاني راشد،
1: الكل عليا نعمة، ما نعرفش شكون، الهادي الجويني، الجاموسي إلى آخره. صدق ولا تصدق عنا تاريخ جميل جدا ورائع جدا، لكن احنا نمشي ونغني أغاني غيرنا فندمروا الذائقة الفنية وندمروا جودة الكلمات وندمروا التاريخ باسم والله العظيم هو أم كلثوم، هو عبد الوهاب، هو ما نعرف شنو. تاخدي عنا أغاني جميلة جدا ورائعة جدا، وعنا صور يا سي عماد، وإن شاء الله تنهدي لك أنا، تكون أنت أول واحد
0: نهديك
1: نسخة من الكتاب هدايا. والله ستكتشف أنه تونس
0: فعلا
1: حضارة وتاريخ وجمال وفن.
0: فعلا أتفق معك جيدا متران، أنه الحقبة متاع الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات بدرجة أقل كانت تقريبا الفترة الذهبية للموسيقى والأغنية التونسية، وأكبر دليل على أنه الأغاني متاع الفترة هذيك مازالت اللحظة هذه عايشة وتتسمع وتتعدى. بون صحيح ما تعداش في الإذاعات الكل، تتعدى في بعض الإذاعات، والحمد لله أنه إذاعاتنا من الإذاعات اللي ترجع الفترة هذيك. عنا حنين للفترات متاع الستينات وحتى مش الستينات، حتى قبل العزام، سمحني الله يرحمه، العزام العفريت، الشيخ العفريت الله يرحمه، صليحة، هنا راشد، الفترة حتى اللي سبقت يعني قاعدين نعديه في الأغاني هذيك، سواء في فترات ليلية أو حتى فترات مسائية متران.
1: صحيح سعيمات، وانتم ديما سبقين، وأنا في يقيني وفي اعتقادي في إطار مقارنة عنها صحفية، أنه إذاعة المنستير قاعدة تقدم في حاجات راقية جدا على جميع المستويات، أغاني، برامج، فن، ثقافة.
0: ما تشكرناش برشا متران، ما نحبش الشكر، كل واحد يشكرني ما قاش كيفاش يجوب.
1: لا لا، مش أنا اللي قلت برا، أنا أستمع إلى نقاد ومفكرين وإلى مستمعين، وهذا جيد جدا. وبصراحة ديما من الأخطاء الكبيرة جدا أنه ديما نعطيه قيمة كبيرة للإذاعة في العاصمة أو التلفزة في العاصمة وإلى آخره، لكن يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر.
0: ولو أنه خليني نقول أنه إذاعة المنستير هي بحر، وإن شاء الله في أوت العام الجاي متران، في أوت 77 الإذاعة متاعنا بشتغلق 50 عام، نصف قرن. العام الجاي في أوت إن شاء الله 3 أوت 27 إذاعتنا بشتولي عمرها 50 سنة. ما شاء الله. فأكيد أنه الأجيال اللي تعاقبت على الإذاعة منذ نشأتها حتى التوى، أكيد كل حد خلى بصمته، وأكيد محبتهم للموسيقى التونسية والموسيقى الكلاسيكية
1: طبعاً.
0: يظهر حتى على مستوى البرامج. ونرجع للإعلام مرة أخرى متران، الإعلام مش كل توين، أنه كما تحكي أنت وقلتها قداش مرة، أنه يعمل لك متركاج على فنان معين ولا أغنية معينة باهتة الأغنية، ما فيهاش روح. والإشكال وين متران؟ الفترة هذه راك وحدك متران، تنجم تدخل الأورديناتور متاعك وتصنع أغنية. تعرف هذا أكيد، نجم تصنع أغنية بالآي آي، تنجم تصنع أغنية وتصنع لحن وتركب كلمات، لكن كي تسمع الأغنية ما تلقاش روح. هاو المشكل في بعض الأغاني اللي جيت في الفترة الأخيرة، سواء متعرب ولو أنه ثم رابح له، وإلا أغاني معنية ما تفهمش كيفاش طلعت، كيفاش شكون كتبها، ساعة ساعة تقعد حاير يخي اللي كتب الكلمات متاع الغنية هذه، وقت كتبها في مخه هو معنيها عارف قاعد يقول قاعد يخمم، ولا اللي لحن خلي عاد من اللي يغنى، ساعة ساعة تلقى صوت معنيها ما يجي شيء، صوت معنيها ويغني شو تغني.
1: شوف سعيمان، أولا العلامة عنده دور كبير في أنه ينجم ينهض بالذائقة الفنية، لكن مع الأسف مع الأسف وأنا أقول على مسؤوليتي أنا باش أقولها، أغلب المنشطين ما عندهمش حتى خلفية، ما يعرفوش الفن، ما يعرفوش تاريخ الفن، ما يعرفوش عمق الأغنية الجميلة والراقية، فلذلك عنده 4 أغاني يدور فيهم
0: يعطيك صح
1: وينشرهم. يلزم عندك ثقافة فنية كبيرة جدا، تعرف تاريخ صبيحة هذا، الهادي جويني، العفريت، ما نعرف شنو، لطفي بوشناق، عدنان الشواشي، الشادي الحاجي إلى آخره، يلزم يكون عندك ثقافة هذه، ما كانش ما تعملش برنامج فني
0: فعلا،
1: فأنت مقصر في الإطار هذا. ثم الفنان المنشط سمحني سي عماد عنده 4 أغاني يدور فيهم، وأنا هذا شفته ولاحظته في أغلب الإذاعات، أغلب الإذاعات
0: عنده ريبرتوار معينة يدور فيها
1: في جداً وضعيفة جداً.
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: ثم المنشط دوره كبير جدا، كما قلت لك أنا بكري، مش باش يقول لك شوف الأغنية، هو كيفاش تشوفها، لأن وقت اللي يمهد للأغنية يحبك في الأغنية الراقية، هذا دور الإعلام في أنه يهذب لك الذوق. لكن أغلب المنشطين بنسبة 90% باش ما نقولش 99%، صدق ولا تصدق وانا نقول لك هذا بمنتهى المرارة، لا يعرفوا لا عندهم ريبرتوار متاع أغاني، لا يعرفوا جمالية الأغنية، لا يعرفوا أضلع الأغنية منش تتكون من ملحن وصوت وشعر، والدليل أنه يقدموا للفنان كأنه هو معناها هو
0: صاحب بالضبط صاحب الأغنية وصاحب كل شيء،
1: في حين أنه الناس مهدت عازفين إلى آخره، كتاب أغاني. ثم الحاجة المريرة جدا يا سعيمات أنه نحن لا نعتد بأغانينا، احنا ما نحترموش الفن التونسي ولا نحترموا الفنان التونسي في أغلب البرامج.
0: صحيح صحيح.
1: انت في لبنان أو في مصر أو في أي دولة أخرى ما عمرهم ما تراو فنان تونسي معناه موجود في الشاشة متاعهم. احنا عنا عقدة نقص رغم لأغانينا وكلماتنا وجمالنا ورقينا كبير جدا، واحنا نعرف نتكلم ونعرف نعبر.
0: هو والله كلامك صحيح برشا، يعطيك الصحة متران. علم مركب نقص تجاه الشرق بشكل
1: طبعاً
0: كبير برشا لدرجة
1: والدليل أنه نمشيه لمصر احنا باش نعرفه يعرفوا بأنفسهم مش بالأغنية التونسية. يا أخي احنا خير منهم على جميع المستويات، حتى لغتنا وكلماتنا جميلة جدا، لكن عندنا عقدة النقص، وهذا يألمني برشا يألمني برشا. أنا شفت حتى برشا منشطين وتعاملت مع برشا منشطين سعيمات، صدق ولا تصدق، لا يعرف لك الهادي الجويني ولا يعرف لك علي الرياحي ولا يعرف لك صليحة، يعرف لك برشا فنانين من برا، ويقول لك هو هذه الأغنية هذه عملت ترند، وكي تنشرها أنت تو هي عملت ترند في بلده، كي تنشرها أنت باش تزيدوا ترند على ترند.
0: بالضبط.
1: يا أخي احترم الفنانين، احترم الفنان متاعك وعرف كيش تسألوا وما تقزموش، وحطوا في الإطار وحبوا وقبلوا كما هو،
0: خاصة نحبوا بالحق، خاصة نحبوا، خاصة نحبوا، حاول تحبوا، حاول تستلطفوا، لأنه علاش نحكيوا في الموضوع هذا، لأنه الشيء اللي شفناه مؤخرا في كارتاج معناها أصوات ما جات شيء، معناها تلقى المتفرجين الكارتاج بشي ترشق بالعبيد. تصور انت هيفة تغني في معناها انت مول واحد كل حد عطي حقه، طوى هيفة متاع غناء بربي مش تاع غناء متاع صوت صنعتها الإعلام وصنعتها الشركات وكذا، بوم مزيانة عاملة شوية عمليات برشة، عمليات بتاع تجميل حلوة باهي، الغادي ناقفوا تنجم تشارك لك في كليب معناها في رقصة في ايه تتعدى، أما باش تغني لك سهرة كاملة معناها شنو اللي عندها صوت وشنو والأمر من هذا كما نحكيه متران. العبيد اللي تدخل لها معناها الوجه داخل يا أخي، داخل باش تسمع الفن ولا باش تفرج في قوام هيفا ولا ما فهمتش علاش داخل.
1: لأنه الجمهور عودوه لأنه باش يسمع معنا أتفه ما فما. هذا دور الإعلام راهو. الإعلام هو اللي خلى المشاهد يتبع بعينيه.
0: بالضبط.
1: يحكيوا على هيفا، يحكيوا على نانسي، ما نعرف شكون الفنانين بدوره هذوما، خلوه يتبع بعينيه، في حين أنه دور الإعلام يتبع الأعماق، المشاعر، الوجدان. راهو يلزم يحكي على قيمة الأغنية، كلمات الأغنية، جمال الأغنية، علاش عمل المقام الفلاني. ما ثمش ثقافة فنية يا سي عماد، ما ثمش. وقت تولي عندك ثقافة فنية، مثلا أنا أبتليت بأني نسمع أم كلثوم، أنا ما نحب نسمع كان أم كلثوم، رياض الصنباطي، عبد الوهاب إلى آخره، ما فلي تار هذاك، صدق ولا تصدق. ساعات أنا نكتشف أغاني تونسية جميلة جدا على مستوى الكلمات، لكن ما قدمها ليش حتى حد، حتى منشط، حتى ناقد، حتى صحافي ما قال لي هالأغنية هذه يا أخي سالم راهي أغنية قصة حياة. مثلا أغنية ليمونين اللي يغاروا مني إلى آخره، يلزمك تقدم لي أنت القصة، تقدم لي جمال الكلمات، خليني أنا نشعر وأستعذب ونحب نحب الفن التونسي أنه يكون في المستوى هذا. هي أي أغنية قصة. هما قدموا لأغانيهم بكتاب كبار وخلوا الأغنية تعيشها كقصة تلقى روحك فيها،
0: والدوم وتبقى.
1: احنا لا، احنا وقت يقولوا لك مثال نكتشفه، مثلا سيدي أنا ما نحبش ندخل في المتاهات، يا لالا هذه الأغنية اللي الأخيرة اللي عملت ضجة، هي مأخوذة من سميرة توفيق، هي غنات يا لالا انت ركبت كلمات ولحمت كلمات على غنية كذا. يا سيدي بارك الله فيك وشكرا لي،
0: يعطيك الصحة،
1: أغنية جميلة جدا ويعطيك الصحة وإلى آخره، لكن قدم لي وكون صادق وقول راني أنا خذيت النفس من سميرة توفيق. كيما شو اسمه هذاك الصحاك شوق، شو اسمه الفنان
0: فاضل شاكر،
1: فاضل شاكر ماخذها من سميرة توفيق.
0: اي
1: موجود
0: سميرة توفيق، وثم الغنية زادة المدخل بتاع غنية فيروز راهو.
1: مدخل بتاع مثال يا سيدي عبد الوهاب، خذا عبد الوهاب باش تطور، وقت الصحافة اكتشفت سرقاته أغنية كذا راوخذها،
0: وهو نفسه اعترف، قال راني هو نفسه اعترف بالموضوع،
1: أما تطور وقال بارك الله فيكم وعملت بلاوي وعملت كذا وإلى آخره. احنا نكابر يا أخي، ما قدم لي الأغنية، أحكي لي عليها، ما تخليني جاهل. وقت أنت تبدأ تشكر في السيد للحم وما تذكرش المصدر الرئيسي
0: بالضبط،
1: فأنت مساهم في الجريمة. يا سعيمات دور الإعلام أنه يثقفني، يحطني في الإطار،
0: ينورني زيادة، بالضبط،
1: ينورني،
0: يحل عيني على حاجات ما نعرفهمش، حاجات تغيب عليا.
1: بينصير صدقني، ساعات نشوف جمل موسيقية جميلة جدا، واكتشفت ما نحبش أن نحكي على سرقات، اكتشفت أغاني تونسية مسروقة من أغاني فريد، يأخذوا لك الجملة وكان نحكي لك تقعد بها.
0: صحيح
1: يأخذوا لك جملة من أغنية الفريد الأطرش يبنيوا عليها كلمات وتولي من أشهر.
0: هو ثم بالضبط، هي ثم غنية متاع مزود فيها ميلودي مسروقة من غنية أم كلثوم، باش نسهل على الناس اللي تحب تبحث وتلوش غنية الأطلال، ثم غنية متاع مزود مقطع ما ماخوذ منها.
1: طيب نحكي لك عجبين عصابة يا صديقي.
0: أي
1: وما يحشموش ويقول لك الأغنية أنا من تلحيني، أنت خذيت مقطع متاع أم كلثوم

0: اللي مليت بالحب يا حياتي، حطوها في عجيبين عصابة يا صديقي.
1: الله
0: الله. إيه ونشحت الأغنية يا عاش خويا، وبعدين ما يحشمش الملحن واللي اقتبس يقول لك والله متاعي من إبداعي، أنت خديت متاع أم كلثوم باش نشحت الأغنية.
1: هما ولو انه الاغنيه هذه بالذات برشا يقول لك اغنيه تراثيه ويعودوا بها حتى للتراث الجنوبي.
0: مطران
1: ومطران كذلك ثم اغاني تونسيه ماخوذه حتى من الموسيقى التركيه ومعروفه الاغاني هذه
0: ماخوذه برشا
1: من الموسيقى التركيه.
0: علمني نتاع لطفي بوشناق وجاب ربي هو كتبها واعطاني سي دي، وقلت له مره اللي راهو موسيقى تركية كيما معناها هذيك
1: انت شمسي مني. انت
0: اي موجودة موجودة وجاب ربي الفنان ما غلطش غلطة وما قالش ما نسبهاش روحه موجودة في السي دي اللولاني انه اغاني تركية ولا لحان تركية. هذا ما يسمى باللحم، واحد يلحم
1: يلحم معناها يسرق بالخامة
0: يلحم
1: يقتبس يقولوا يقتبس ربما
0: يقتبس أو ترجمها أو كذا ما احنا نسميها الأغنية الملحومة. فما الأغنية المعارضة تأخذ
1: لحن وتركب عليه كلمات أخرى
0: وفما الأغنية الملحومة نفس الشيء أنك تأخذ لحن خاطر عجبك اللحن وتركب عليه كلمات. أنا ما أغناكم عن كل هذا، نجموا تبدعوا نجموا تقدموا ألحان جميلة جدا، وهذا دور الإعلام أنه يوري الحاجات هذية. فما كان صحافي الله يرحمه اسمه نور الدين الطبوي،
1: أي نور الدين الطبوي
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه،
0: خاص فريقات فنية، هو اللي حكى معايا وعملت له حوار وكتبت عليه في الأنوار أغلب
1: كان مغروم برشا بفريد
0: أغلب الألحان التونسية المشهورة جدا مسروقة على جمل موسيقية عملهم فريد. يودي مثالش أنت تنجم تقول راني والله خذيت الجملة هذه وبنيت عليها كلمات وطورتها، لكن أنك تتبناها خاطر هما ما كانوش يفكروا سي عماد أنه في يوم ما باش يكتشفوا الناس باش يجي تيك توك وباش تجي ما نعرفش شنو الانستغرام وهالكلام هذا
1: وتخرج الاغاني الكل
0: وتنجم انت تكتب الاغاني المتشابهه وتلقى عشرات بالمئات من الاغاني اللي اصحابها ما تعبوش ركبوا الكلمات على الحان مشهوره بما فيهم عبد الوهاب.
1: اي بما فيهم عبد الوهاب. عبد الوهاب خذا حتى معناها موسيقات عالميه خدم عليها عدد من الأغاني متاعه به. مطران لهنا في هالخضم اللي نحكيه فيه الكل متاع موضوع الأغنية والذوق وكل، هل ترى الطريقة باش الإعلامي يحاول ما نقولش يحسن من الذوق، نقول يقرب أو يقرب الحاجات الحلوة للذوق متاع المستمع للذوق متاع المتلقي، كيفاش يعمل؟ هل ترى باش يشدوا متركاج نتاع اغاني نوعيه معينه كل نهار تا لين يدخل له في راسه بالسيف، او شنو ربما الطريقه حسب رايك انت؟
0: انا حسب رايي، لانه كيما يعودون على الرداء يعودون على الحاجات الجميله يلزم متركاج يلزم وقت تعدلي انت يوميا. مثال أم كلثوم، عبد الوهاب، الهادي جويني، عدنان الشواشي، لطفي بوشناق، صلاح مصباح، طبعا نتعود خاصة إذا أغانيهم فارقة معناها طبعا نتعود أنا على أغانيهم وتولي ملكة التقييم تنشط وتتنشط. أما أنك أنت تجيب لي هو ما نعرفش كون وفلان وكذا وإلى آخره، أنا ما نحبش نذكر لك أسماء، أنا عندي أسماء ما نحبش نذكر لك أسماء، فأنت تعودني على الرداءة. إذا أنت عودتني على الرداءة ما تلومنيش وقتها باش نسمع الرداءة، لأنه يعني دورك أنت كأعلامي أنك تعودني على الذوق الجميل، على الفن الجميل، على الكلمات الجميلة، على اللحن الجميل، على الصوت الجميل. إذا أنت عندك ربع أغاني تدور فيهم لهذا السبب أو لغيره، فأنت ساهمت من حيث تدري أو لا تدري في تحطيم ذائقة الفنية. واللي صاير في سعيماد انه أغلب البرامج التلفزية دمرت الذائقة الفنية متاع المشاهد أو المستمع التونسي.
1: نعم.
0: المستمع التونسي كانت عنده ذائقة، كان يعرف يقيم، فما عادش يعرف يقيم، أقول لك بالكش أنا غلط، هو شاهدوها 10 ملايين. أنت وقت تشوف منشط أو إعلامي يقول لك راهو الأغنية هذه الرديئة بين ظفرين شاهدوها 10 ملايين، فإنك هيئت بالضبط مستمع أو متذوق للرديئة.
1: والأخطر من هذا مطران هي المجاملات بين الإعلاميين والفنانين، لأنه كما تحكي أنت طبعاً. من المفروض هذا أنه لما يكون واحد متمكن من الموسيقى، إعلامي متمكن من الموسيقى ويعرف الموسيقى ويفهم الموسيقى ويفرق بين الموسيقى، كي تجيه غنية ما يزموش يجامل ويقول آه الغنية حلوة، إذا كان الغنية خائبة سي خائبة، معناها الغنية ما هيش في المستوى، سي غنية ما هيش. المشكل أنه نحن تعدي الغناية كما تحكي انت من غير ما تعقب عليها، خاطر باش تعقب عليها باش تحكي عليها باش تقول الغناية مثلا هذه ما عجبتنيش ولا كذا، باش تلقى السيد بصاحب الغناية استنى فيك وعليش وكيفاش، وتولي تحط في العصاف العجلة، وتولي انت ضد الموسيقيين وضد الفنان هذيك، وتصير اكل هالأمة هذيك. وصارت لك مطران قبل انت الحوايج هذه؟
0: صارت لي عشرات المرات. اما انا يا سي عماد بخلاف كل المنشطين والصحفيين، انا ما عنديش معناها ريبرتوار مثل التليفونات الفنانين هذم، انا لا ابني علاقات ولا اطلب رقم ولا بالله يكلمني في التليفون وما نكلم حتى حد في التليفون. معناها اربقت بنفسي عن هذا. اغلب المنشطين عندهم علاقات،
1: علاقات بتبيع.
0: يقول لك إيه عندهم علاقات، يقول لك انا كان من منشكروش ما يجينيش للبرنامج. ما يجيكش للبرنامج وما تدمرش ذائقة فنية في المجتمع، ويمشي زمر هو وفن وما نعرف.
1: وفي النهاية وفي النهاية هو في حاجة ليك، ماكش انت في حاجة ليه في النهاية.
0: الصحافي بالضبط يعني كيما روحه، والمنشط يلزم يعمل كيما روحه
1: فعلا،
0: وهو المقياس، هو البوصلة، هو المحرار. احنا ولينا نجيبوا فنان ونجاملوه وكلماته تبدا رديئة جدا، واللحن تافه والصوت تافه وما نعرف شنو، كل شيء تافه، ونقولوا والله ما شاء الله عليك او شافوك 10 ملايين
1: يودي
0: التيك توك والانستغرام مش مقياس. والدليل انه احنا ولينا مدمنين.
1: وخلنا نعطي معلومه قلتها سابق مطران، ما نعرفش اكيد على علم بنتي بالشيء هذا، هل نومبر دي فيو راهو ما عنده حتى معنى؟ ليش ما عنده حتى معنى؟ راهو تنجم انت ثم شركات معينه تمشي تعطيها فلوس الغنيه هذه مثلا شافوها 1,000,000 بالفلوس، يوليو شافوها 50 مليون، 40 مليون، 60 مليون، قد ما تدفع فلوس قد ما النومبر دي فيو يطلع، معناها وبرشا يعملوا هكا باش يطلعوا في الكوتا نتاعهم ويطلعوا في اساميهم.
0: وقت ولا المقياس نتاعنا معناها نسب المشاهده، فنحن قضينا على الفن وقضينا على الذوق وقضينا على الجمال، لانه تنجم انت فيلم ما يصلح حتى شيء يشوفوه مليار، معناها هو معناها جيد. ما هو فما ملك التذوق يا سي عماد، هي المقياس. هذا معناها سقوهنا كالسم يفد سم، والله يشوفوه مليار، يشوفوه 10 مليارات، ويشوفوه العالم أجمع. إذا أغنية رديئة تحط على ملك التذوق رديئة، فهي رديئة، وتقول لي أنت هو 10 مليارات. العشرة مليارات اللي شافوا الأغنية ولا سمعوا الأغنية وأشادوا بها، فهم في منتهى الرداء. يلزم هالكلمات هذية، لأنه نظام التفاهة وقت تقرأ كتاب نظام التفاهة وصلنا ذو. احنا يا سي عماد صدق او لا تصدق قاعد نشوف في حاجات في المجتمع شيء أسف. لو كنت في مكان صاحب القرار، نقسم بالله ساعة نقضي على التيك توك حتى الفيسبوك، واللي فما خطايا مالية كبيرة جدا. الفن وقت لواحد يجيب لي أغنية رديئة جدا يقول لي هاو شافوني مليار، والله اللي ما يتعاقب 5 سنين، والله يصدق ولا تصدق مش
1: حدا عليا،
0: معناها والله
1: والله والله هو كلامك بالحق مطران، معناها ينم على انه الواحد وصل لمرحله انه فد من بعض الحوايج القاعده، معناها عارف شنو هو الشيء تجاوز حده، هو معناها تجاوز حده، معناها فهمت.
0: انا مره واحد قال لي هيفا وهبي خير من ام كلثوم، امان أمان
1: أمان ما عملت له شيء مترانا ما عملت له شيء
0: والله هبلت ما نجمش نجاوبه خطر البعض قال لي والله أذواق
1: مثلاً ونحن نحكيه على الموسيقى أكيد اليوم انطلاق أيام قرطاج الموسيقية في دورته 11 عرض الافتتاح اليوم في كما قلت الدورة 11 وإن شاء الله في هالدورة جديدة نستمتعوا بفعلا موسيقى راقية موسيقى أصيلة من شأنها باش تتطور بالأذواق متاع بعض الناس مش كل الناس.
0: أسمعني سعيمة تحب أن نقول لك الحقيقة ولا النفق؟
1: لا الحقيقة نحب مثلا.
0: شوف سعيمة نحن في عصر متاع تفاهة وصدقني سعيماد وخليني حتى لمدة دقيقة نصارحك بالحقيقة صدق أو لا تصدق الناس الكل تفكيرهم مادي يحبوا على المادة يحب يخلص يا سعيماد يحب يظهر في التلفزة باش يخلص
1: بتبيعة
0: مع الناس ومدعين يا سعيماد سيجمرون البيت وس كيفاش قال كيفاش هذيك قال لي والله هو باش نعمل توزيع انا على اغنيه كذا انت خير من صاحبها
1: اللي وزعها واللي خدمها
0: اللي وزعها واللي خدمها
1: ريميكس يقول لك باش نعمل ريميكس
0: باش قاعد تعمل اذا انت تحس انك مبدع هات لي انا هات لي قطعه موسيقيه جميله هات لي اغنيه جميله خلي هذا يا سي عماد هذه المهرجانات هي مهرجانات بدوره نتاع ميسره
1: ميسرة فعلا ثم مهرجانات فترة متاع ميسرة
0: متاع وزارة ما عندها ما تعمل تحب توهم الناس أنه تعمل في مهرجانات والله عندنا مهرجان الموسيقى وعندنا مهرجان الأغنية وعندنا مهرجان كذا شنو اللي بقى في النهاية ما بقى حد شيء وقت لا يطفأ للمسرح يا سي عماد ما يبقى حد شيء في الذاكرة فلهذا يا سي عماد الناس الكل قاعدة تضحك على الذوقون باسم الموسيقى وباسم الفن
1: باسم الفن
0: الراقي اللي نعمل أغنية راقية نعمل قطعة موسيقية راقية موسيقية شنية موسيقى شنية يا سعيمات وهما كلهم يتناسلون من جمل موسيقية
1: هي نفسها تقريبا
0: على شرقية على من عرشنوع يلحموها يا سعيمات
1: إلا ديما نقولوا إلا من رحم ربي لأنه ديما في هالفوضى هذه نلقاه على الأقل بعض النجوم يعني بعض النجمات المضيئة معناها
0: يا سعيمات أنا يقول لك أنا خاطر ما يقول لك حتى حد هذا حتى من رحم ربي يا سعيمات تخل في اللعبة لأنه هو يحب يعيش وعنده عائلة وعنده صغار وحب يصور فلوس وكله وهم نحن نعيش عصر الوهم صدقني يا سعيمات صدقني كله بالوهم من يبيع في البطاطا والطماطم ويبيع في العنب ومن عرشنوه بالوهم يوهمك أنه قدم لك خدمة وهو متحيل وكان جد الدنيا يتعاقب
1: مع الأسف
0: يا سعيمات وقت يحط لك البنان ب30 دينار كيف فنان اللي يجيك بمليار كيف
1: نفس الشيء
0: لأنه يوهمك أنه قدم لك فاش تقدم لي شو باش تقدم لي توقت اللي انت تعمل لي مهرجان بمليار يا سعيمات ولا فنان ياخو 100 مليون شنو قدمت لي فاش طورت أنا ما طورت في حد شيء وما تقدمت في حد شيء وفكري هو
1: نفسه
0: ونفسيتي هي ومشاعري ما اهتزتش شنو اللي قدمت لي انت قاعد تضحك عليا باسم الفن باسم الموسيقى
1: والمشكل في هذا الكل المشكل في هذا الكل نرجع ونقول مطران أنه ثم مع الأسف إقبال على بعض الفنانين وعلى بعض العروض لأنه هنا نرجع للإعلام المتركاج تاع الإعلام والضغط تاع الإعلام بالضبط
0: سعماد لأنه عودوها على ذلك ثم هؤلاء الناس اللي تمشي تفرج كذا تعيشوا الفراغ وتعيشوا العقد ونحكي لك والدمار العائلي وبرا شوف انت تاريخهم كان تسألهم اللي يحضروا هذوما تلقى قصص رهيبة جدا في حياتهم صدقني سعيمات صدقني
1: ما سيت ربما يحيشك مطران نشكرك برشا مطران سعيد جدا ديما بوجودك معنا في سهرة حديث في الثقافة نلتقي ان شاء الله على حب وعلى فرح الأسبوع القادم بإذن الله يا مطران
0: شكرا لك ربي فضلك
1: يعيش.
0: ربي يوفقك
1: يعيش
0: ربي في ذات المنستير عنا أغاني جميلة
1: أي.
0: جدا
1: أي إن شاء الله
0: للتاريخ تسمع برشا أغاني
1: باش نسمعك أغنية أذاك باش نعم باش نسمعك حاجة النعمة أغنية غالية غالية تذكرها ما ترى
0: طبعا طبعا
1: بالأغاني التونسية الحلوة
0: شكرا ليك
1: يعيشك يا مطران شكرا ليك قبل ما نسمع أغنية عليا نحب نشكر المستمعين الكل على المتابعة والانتباه شكرا لضيوفنا في سهرة الليلة من حديث في الثقافة بون حبينا نعديه بعض اللقطات من أيام قرطاج الموسيقية اللي انطلقت منذ قليل عرض قاعد يتعدى للفنان الشبلي نصر الدين الشبلي في الافتتاح متاع أيام قرطاج الموسيقية بون ما عادش وقت باش نربطوه مع التلفزة ونعديه بعض اللقطات لكن خلنا نسمع شوية من العرض الشعبي هذايا.

هذه يعني عرض الافتتاح، عرض فن شعبي كما قلت لنصر الدين شبلي، وكما كنتوا تسمعوا معايا يبدو لي أنه فيه تكريم للفنان الراحل صالح الفرزيت، لأنه هذه الغنية هذه واحدة من الغنيات متاع صالح الفرزيت الله يرحمه. على كل نحب نحييكم مرة أخرى الناس كل، تحياتي الحمدي الأحول في الإخراج الفني لسهرتنا الليلة، عماد العوني، أتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: عائدات العمل والمداخيل السياحية تتجاوز 13 مليار دينار خلال 19 الأولى من السنة الحالية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.7%. جلسة عمل بوزارة التجهيز حول دراسة جدوى مشروع المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. خلال الأسبوع المقبل، الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تطلق برنامجا جديدا لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال 19 الأولى من سنة 26 و2000، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة على البنك المركزي التونسي. وحسب البنك المركزي، تغطي هذه المداخيل مجتمعة 142% من خدمة الدين الخارجي التي نهزت 9.3 مليار دينار. في المقابل، سجلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تراجعا طفيفا بنسبة 2.4%، أي ما يعادل 104 أيام توريد، في 2 أكتوبر 2025 إلى 23.6 مليار دينار، أي ما يعادل 92 يوم توريد في 2 أكتوبر الحالي. في إطار متابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى، انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للنظر في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل المدرجين ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وتم خلال الجلسة، وفق بلاغ للوزارة التجهيز نشرته اليوم، تقديم ومناقشة مخرجات

0: تم توفير الأدوات المدرسية إلى جانب تمكينهم من خدمات الرعاية والإكساء والأكل، وذلك بهدف معاضدة مجهولات العائلة وتخفيف الأعباء عنها خلال السنة التربوية الحالية.
1: تمكين الأطفال من ضروري مركبة الطفولة من أدوات مدرسية قبل العودة المدرسية يتمتعوا بها، من إكساء وتوفير أكلة ساخنة للأطفال باش يجيو يناولوا وجبة الفطور منتصف النهار مكفولين داخل مركبة الطفولة. يعني مركبة الطفولة فيها فرع عائلي. بالنسبة لولاية القيروان السنة عندنا 358 طفل يتمتعوا بالوسط الطبيعي، يتمتعوا بالرعاية بسبعة مركبات طفولة اللي هما منزل مهيري، نصر الله، العلاء، وحجلة، المنصورة داخل ولاية القيروان، وريال سحنون الجديد قريب العاجل كيف كيف، واللي معاهم مركب طفولة بالحجم. معاضدة مجهود الأولياء في تأطير الأطفال وفي مساعدتهم على مجابهة مصاعب اجتماعية ولا غير، حتى الأخصائية النفسانية موجودة ربما لمعالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بالصحة النفسية.
0: اختتمت اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أشغال الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي 2026 المنظم من قبل الغرفة الوطنية للطاقة تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وبمشاركة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ونحو 60 شركة تونسية وأجنبية. وأكد البيان الختامي للصالون أن التحدي لم يعد في تحديد أهداف الانتقال الطاقي في أفق 30 و2000، بل في تحويلها إلى مشاريع منجزة على الأرض. رئيس الغرفة الوطنية النقابية الفوتوضوئية علي الكنزري وبقية التوصيات الصادرة عن هذا الصالون:
2: تسريع تنفيذ المشاريع والإصلاح التشريعي، مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، إعداد مجلة خاصة للطاقات المتجددة توحد الإطار القانوني للقطاع وتنظم الاستثمار والإنتاج والتصدير، تبسيط الإجراءات ورقمنة الاستثمار، تعميم الطاقة الشمسية وخفض كلفة التجهيزات، إطلاق برنامج المواطنة الطاقية لتمكين مليون عائلة تونسية من الاستفادة من الطاقة الشمسية، وضع آليات التمويل ميسرة تضمن استفادة الأسر وخاصة المحدودة الدخل. ومن التوصيات أيضا أن نجاح الانتقال الطاقي يتطلب إرساء إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومستقر والتبسيط ورقمنة الإجراءات وتوفير تمويلات ملائمة وتسريع إنجاز المشاريع وتطوير البنية التحتية والشبكات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
0: إلى موضوع آخر الآن، قال رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس محمد مقديش إن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع تبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن المشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل. وتأمل الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس من خلال هذا البرنامج توسيع نطاق رعايتها للأطفال ليبلغ 50,000 مستفيدا عوضا عن 12,500 مستفيد حاليا. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس محمد مقديش:
3: قمنا بطلب لدى رئاسة الحكومة لجمع التبرعات عن طريق المساحات الكبرى. اليوم التونسي كيمش يمشي يقضي عند جرون سيرفاس كيما قضى الصغار والماكلة وقضى كذا، يجم يعطي 5 دينارات ولا دينار ولا حر ويخلص في التيكي متاعه، وبعد الفلوس كلها تتحول للجمعية التونسية لقراءة فلسويس. وهكا أضفنا إضافة إلى الاسمات اللي في رمضان إلى اللي عنده بطاقة البنكية يعمل بالتي بي، الآن اللي يجم يقضي يمشي لجرون سيرفاس كيما يشري الغلة والخضرة يجم يبعث 3,000 5,000 في الكاسة، يعطي الكاسة في التيكي متاعو واللي عنده ارتيكل، وبعد الجرون سيرفاس راس الشهر تلمدو هكا الفلوس ويقع التحويل. هذا لازم طلب ترخيص من رئيس الحكومة اتقدمنا به، وننتظر ان شاء الله في الايام القادمة ناخذ الترخيص من رئيس الحكومة. ممكن الاسبوع القادم باذن الله ناخذ الموافقة على الترخيص هذا، وهذا مش يفتح تطوير دعم في العمل الاجتماعي في تونس، وهذا تطوير العمل الاجتماعي ومش يكون باب خير إن شاء الله باش نوصلوا لأكثر صغار.
0: إلى شأن القضائي الآن، أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بتقديم

0: دعم السجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملاسين. وقد تم تحديد يوم 7 من أكتوبر الحالي موعدا لانطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي ومواجهة المتهمين المقدر عددهم ب 17 متهما. من جانبه عبر منتدى شوقي قدس للحقوق الرقمية في بيان له اليوم عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها صور أطفال وتسريب وثائق قضائية واستعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية وتداول أسماء وصور مشتبه فيهم في قضايا مختلفة رغم أن البحث لا يزال جاريا. إلى أخبار العالم والجدل، بين طهران وواشنطن تتجه المواجهة بين الطرفين من جديد إلى مرحلة أكثر توترا مع تكثيف الولايات المتحدة تحركاتها العسكرية في الشرق الأوسط وطرح خيارات جديدة للتعامل مع إيران في وقت تستعد فيه طهران لاحتمال استئناف الضربات الأمريكية. وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن كبار أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا سريا في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع في اليمن. من جانبها كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بدأت بالفعل بالدفع بحاملة طائرات ثالثة إلى جانب سفن حربية إضافية تقل عناصر من مشاة البحرية المارينز في خطوة من المتوقع أن ترفع العدد العسكرية الأمريكية في المنطقة إلى مقدار يتراوح بين 9,000 و10,000 عسكري بحلول نوفمبر المقبل. في المقابل تراجع طهران خططها الميدانية تحسبا لاستئناف الضربات الأمريكية مع دراسة توسيع بنك أهدافها ليشمل مصالح حيوية في المنطقة، ويتزامن ذلك مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. عائدات العمل والمداخيل السياحية تتجاوز 13 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من السنة الحالية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.7%. جلسة عمل بوزارة التجهيز حول دراسة جدوى مشروع المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. خلال الأسبوع المقبل الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تطلق برنامجا جديدا لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. نعود ونلقاكم في تمام 11 ليلا، إلى اللقاء. هيا.
1: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي

0: 50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. 50 عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. 50 عاما من أرشيف إذاعة المنستير. 50 عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. 50 إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماذا لو أغمضنا أعيننا للحظات وأعدنا عقارب الزمن 50 سنة إلى الوراء؟ ماذا لو فتحنا اليوم بابا صغيرا في جدار الذاكرة ودخلنا إلى تلك اللحظة التي كان فيها كل شيء جديدا؟ الميكروفون، الأستوديو، الأصوات، البرامج، وحتى الحلم. من أين جاءت تلك الأصوات التي دخلت بيوتنا واستقرت في ذاكرتنا؟ من كان وراء ذلك الصوت الذي كان يصلنا من إذاعة المنستير؟ وكيف كان يصنع البرنامج وتبنى الحكاية في تلك السنوات الأولى؟ في الحلقة الثالثة من 50 لا نكتفي بأن نتذكر، بل نعود إلى الأرشيف لننصت إلى الماضي وهو يتحدث. نفتح من جديد أرشيف الأستاذ المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق، ونقترب من شهادات مكتوبة تحفظ أسماء البرامج والمنشطين والصحفيين الذين صنعوا ملامح إذاعة المنستير في بداياتها. ثم يأتي صوت من خلف الكواليس، صوت الرجل الذي كان يعرف كيف يمنح الأصوات حياة عبر الميكروفون. جاء من العاصمة، من التلفزة، ليشارك في تأسيس هذا المولود الجديد. المهندس الهدي بوخريس، مهندس الصوت، سيأخذنا إلى تفاصيل ربما لم يسمع بها المستمع من قبل، تفاصيل البدايات حين كان بناء إذاعة يعني بناء عالم كامل من الصفر. وبعده سنترك المجال لصوت لا يحتاج إلى كثير من التعريف، صوت من أجمل أصوات البدايات، صوت الزميل حبيب دغيم. سنستمع إليه ونستعيد معه شيئا من نبرة زمن كانت فيه الكلمة تقال فتحفظ، والصوت يصل من جهاز الراديو فيصبح جزءا من تفاصيل الحياة. ثم نفتح الميكروفون لأوفياء إذاعة المنستير، ماذا بقي في ذاكرتهم من تلك البدايات؟ أي صوت لا يزال يسكن وجدانهم؟ وأي برنامج أو لحظة أو كلمة لم يستطع الزمن أن يمحوها؟ وفي الطريق سنتوقف عند كلمة واحدة من معجم الإذاعة، كلمة قد تبدو عادية اليوم لكنها بالنسبة لأهل المهنة تحمل حكايات كثيرة. هذه ليست مجرد عودة إلى الماضي، إنها عودة إلى الأصوات التي صنعت البداية، وإلى الذين جعلوا من إذاعة المنستير بيتاً مفتوحاً على الناس. أصغوا جيداً، لأننا اليوم لا نستمع إلى تاريخ مكتوب فقط، بل إلى صوت الزمن حين كان يبث على الهواء. هذه 50 ونحن معكم نواصل الحكاية.

0: أول مرة. الهادي بوخريس مهندس الصوت الذي جاء من العاصمة ليشارك في صناعة صوت إذاعة المنستير. في حكاية كل إذاعة أصوات نسمعها من خلال الميكروفون وأصوات أخرى طبعا تساهم في تحقيق الحلم، أصوات لا يسمعها المستمع لكنها تعرف كيف تجعل الصوت يصل وكيف يتحول النص إلى برنامج وكيف يصبح الأستوديو فضاء نابضا بالحياة. ضيفنا اليوم واحد من الذين كانوا هناك في البدايات، المهندس الهادي بوخريس الذي بدأت رحلته مع مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية منذ سنة 1969 بعد مناظرة وبعد تكوين وبعد تنقل بين الإذاعة والتلفزة واشتغال في التسجيل وفي المباشر وفي المكساج وفي الإخراج. اليوم لا نريده فقط مهندسا يتحدث عن التقنية، نريده شاهدا على زمن كامل وعلى لحظة وصوله إلى المنستير وعلى الأيام الأولى التي كان فيها اسم إذاعة المنستير ما زال يتشكل. سلهدي سعيدة جدا بهذا اللقاء، منورنا في إذاعتك في دارك في إذاعة المنستير، أهلا وسهلا بك.
1: عاشك بارك الله فيك ربح، تحية لكل الزملاء وكل المستمعين إذاعة المنستير، إن شاء الله نكون نفيد المستمعين بالشيء اللي عرفته ولا تعدينا علينا في الإذاعة من بدايتها. بداية متاعي كنت حاب نحكي لك عليها كيفاش كما حكيت عليها أنت تو يظهر لي
0: البداية متاعي كنت في العاصمة، ما يصيرش نحكي عليها بإيجاز وتركيزنا طبعا على إذاعة المنستير. ذكرنا
1: في التلفزة التونسية، أنا خدمت شوية في الساعة أو قبل ما نخدم في التلفزة كنت نخدم في الإذاعة.
0: نعم.
1: بعد الأشهر فهمتني بعدين نقلوني للتلفزة. في التلفزة خدمت في البث المباشر، خدمت في التسجيل، خدمت في الروبورتاج، خدمت في عدة مسلسلات وخدمت في مسرحيات ومنوعات مع كبار المخرجين في الوقت ذاك، عبد الرزاق الحمامي، الحاج سليمان، توفيق بسباس، الهادي بسباس، فاطمة سكندراني، العديد من
0: الأسماء المعروفة. نعم.
1: فهمتني.
0: نعم.
1: وقت أني دخلت مع في جيل حمادي عرافة والمخرج متاع اللي خرج تشوف لي حل صلاح الدين الصيد.
0: نعم.
1: فهمتني. وعدة مخرجين أخرين مع.
0: نعم.
1: هذا بإيجاز معناها خدمتي في
0: يعني لذا مستير جيت محمل بمجموعة من الخبرات والحمد لله.
1: صحيح.
0: أنت حبيت تجي تساهم في البداية الأولى لإذاعة المنستير ولا فما لا. ظرف عائلي، ظرف مهني، شنو بالضبط؟
1: شوف، هو أنا مش أنا الأول اللي جيت لإذاعة المنستير.
0: نعم.
1: كان سي عبد الرزاق عسيون ولا سبقني هم.
0: نعم.
1: قالوا له لأنه كان يخدم في الإذاعة وأنا في التلفزة وقتها. بعتالي كيف سي عبد الرزاق معناه يظهر لي معناش يدوره خاصة رجع للعاصمة
0: الجديد،
1: اقترحوا علي أنا باش نجي لتونس
0: بما أنك جي سهلي
1: نجي من إذاعة المنستير.
0: نعم.
1: بعد تفكير قبلت فهمتني بحكم أنني ولد المنطقة فهمتني ولد الجهة. وحاولت قلت مش فيها باس، وكانت عندي أمي زادة تعيش وحدها ونسيت سويت. قلت هذه فرصة أني نروح بحدها فهمتني.
0: نعم.
1: هذاك الظرف
0: كيفاش
1: من هذاك أول كي جيت لإذاعة المنستير وقتها أنا فيها زوز أفراد.
0: نحبك تاخذني إلى اليوم الأول أنا في إذاعة المنستير، يعني شنو تتذكر، شكون لقيت، أصفلنا المكان معناها وقتها كيفاش الأستوديو التجهيزات.
1: كان عندنا استوديو واحد استوديو بماتريال قديم تاع الإذاعة من تونس جبناه، بل هو من التلفزة مش حتى تاع الاستوديو، استوديو سلامبرجيك ومآلات كبيرة ضخمة فهمتني قديمة فما ياشي فيهاش كل الإمكانيات. نلقى وقتها علي عزيز والصادق المساكني،
0: ما عندهمش
1: خبره فيها، زوز فنيين وكما عندهمش حتى خبره مساكن.
0: نعم.
1: في الخدمه دي كيك.
0: نعم.
1: خدموا معايا، علمتهم شويه تقن المعرفه نتاعي، عطيتها لهم الخبره نتاعي شويه فهمتني. بعد لي هما خرجوا فهمتني. المنشطين وقتها ناقة علي شملي وناقة شادية جعيدان
0: ربي يرحمها،
1: المدير الله يرحمها، مدير محمد عبد الكافي، لكن هو كان مدير الأصلي متاعنا وقتها قاسم المسدي متاع إذاعة سباقس
0: بالنيابة.
1: وكان زاد نلقى المذيع جميل
0: عز الدين،
1: لمس جميل، جميل بن عبد الله.
0: جميل بن عبد الله نعم،
1: من إذاعة يجينا من سباقس ويعمل. هذه البداية كيفاش فهمتني، وكانت ظروف صعيبة برشا لأن عندنا استوديو واحد كما قلت لك، ومنه تسجيل ومنه معنا للبث. من الأول بدينا تقريب بأربع ساعات تقريب بث، بعد الولد ستة ولدت ثمانية وبدت تكبر بتاع العائلة.
0: بس الهادي وقتها في البداية معناها مهمتك ودورك في الإذاعة ما كانش مجرد معناها دور تقني بحت، أكيد راك كنت تساهم حتى في رسكلة الأصوات الجديدة أعطائها من خبرتك وانت المخضرم اللي خذت البدايات في الإذاعة والتلفزة التونسية. فدور ما هوش فقط دور تقني،
1: مش تقني فقط صحيح، لأنه هو كل الناس بدائيين معناها في الوقت هذا كمان، ومش ما عندهم مش أهل، مش أهل ميدان يعني المنشطين والمذيعين ما يعرفوا حتى شيء على الخدمة ذيك هيك. دونك كان دوري أني باش نعاونهم معناها كيفاش تقع قدام الميكرو، كيفاش تعمل كونديكتور، كيفاش تعمل يعني الطرق مثلا تشير لي أنت، كيفاش أني باش نحدي الموسيقى، كيفاش نقص عليها باش نحط يعني هذا الكل. وزيد معناها ساهمت شوية في طريقة التقديم متاع البرامج.
0: نعم.
1: خاصة قبل احنا كنا عن استوديو واحد كما قلت لك، انه مجبورين باش أن نقدمه مباشر، ما نسجلوش، ما نجموش نسجلو برسل، نعمل مباشر. طريقة المباشر كنت أول واحد تقريب في تونس اللي استعملت يعني التنشيط بالموسيقى، شوية كلام شوية موسيقى وشوية أغاني.
0: وهو ذا اللي خلى إذا أيوة. في المنستير تتفوق في فترة وجيزة.
1: في فترة وجيزة بدينا وليت عنا سمعة شوية، ولا عنا معناها بعض مستمعين، وجاونا برشا وقتها يعني أهل الذكر بتاع الثقافة من دور الثقافة، كيف محسن لل
0: محسن بواب
1: والعديد من اللي ما عادش نذكرهم برشا. نعم. برشا العديد من الوجوه الثقافية من سوسة من الجهة الكل خاصة.
0: نعم.
1: وبدأت تشع إذاعة المنسير بشوية بشوية فهمتني. بنجيبوا حسيلوا عرفنا بطريقة فنية، عرفنا نستقطب المستمعين.
0: خليني نقول مش المهم في الإمكانيات والتجهيزات بقدر ما في العقل البشري. وبرجيبة الله يرحمه يقول المادة الشخمة أهم حاجة في التونسي.
1: أنا كنا معناها كنت الحقيقة أنا مغروم ياسر بالموسيقى.
0: نعم.
1: نسمع برشا موسيقى ونسمع برشا إذاعات ونستوعب منهم معناها الحاجة ديكاك، ولكن نعملها على الطريقة التونسية. نستمع برشا الإذاعات الأجنبية.
0: نعم.
1: بفرنسا في إيطاليا وإذاعات الشرق الأوسط يعني يعطوني فكرة.
0: نعم.
1: يعطيني أفكار كيفاش التقديم، كيفاش التنشيط، كيفاش، ولكن أنا نعمله هنا بالطريقة متاعنا التونسية يعني عن طريقتي الخاصة. توحالي هي بأشياء اللي أنا ولي نعطيها من عندي.
0: نعم.
1: فهمتني.
0: هذا هو اللي نرجع معك ديما للبداية سلهادي. أنا راني كيف دخلت الإذاعة نذكر بالباهي أول فني خدمت معاه في المباشر اللي هو وقت حبيب العتروس. نذكر شكون عمل لي تجربة صوتية اللي هي زميلتي ابتسام مديمخ. نذكر أول فني أنا خدمت معاه أول حصة إرسال كمذيعة إرسال اللي هو زميل خليفة الزيدي. أنا عيني ما تضرك ما شاء الله سلهادي، كيما خرج من الإذاعة الرافيك هالوجه المشرق البشوش في كامل أناقتك في كامل صحتك إن شاء الله، ربي ديما عليك الصحة والعافية. ونتصور رأي الذاكرة زيادة ما زلت لباس
1: ماك شوية شوية نقصت شوية لا نقصت
0: تذكرش معناها التسجيل الأولى أول منتج أنت تعاملت معاه أول
1: منتج أنت تعاملت معاه قلت لك سي أحمد بوسيتا في الإخراج. أنا بديت معناها
0: أحكي لي عليك البرنامج اللي كان يحكي على المواني،
1: محل المواني والمعالم معناها الأثرية التاريخية القديمة فهمتني، كما لي بالي معناها القصور وكل الأهرامات.
0: البرنامج هذا قديش طوله كان؟
1: كنا نعمله ربع ساعة
0: ربع ساعة
1: نسجل ونعمل له مونتاج انا ونعمل له شويه موسيقى.
0: لكنها مهمه وثريه
1: مهمة. باهي باهي والله يرحمه كان انسان طيب زاد ويتعاون معايا كيما نقول له فهمتني. حصل تعاوننا وقدمنا برنامج باهي.
0: نعم.
1: من وقتها بدينا شويه بشويه بشويه ندربوا على الخدمه، والمذيعين والمنشطين زاد كيف كيف بداوا يعني يشوف الثنية كما يقولوها ولا معناها يقبلوا النصيحة والملاحظات وما تعرف انت يا خدمت معايا وتعرف كيفاش اني حاسس صعيب صعيب صعيب صعيب صعيب صعيب في العمل صعيب في العمل
0: في الحق
1: في العمل الكل فايدكم وهذا الكل داكورد وهذا الكل ورثته للجميع تقريبا معظم التكنيسيانات خداوا عليا وما بخلت حتى على التكنيسيان من معلومات ومن خبرتي باش اني نعطي شنو عندي.
0: نعم.
1: وذاك علاش هما يحبوني كلهم وانا زاد كذلك نحبهم، يعني ما بخلت عليهم حتى بمعلومه وحتى يعني وريتهم كيفاش وانا اللي بدرت يعني في الاخراج.
0: انا باش نقول لك انت بكري قلت لي انا كنت اول واحد في تونس اللي دخل الموسيقى التنشيطيه.
1: ايه؟
0: ونتصور زاد انت اول واحد اللي قام بالاخراج اخراج ايه؟ البرامج
1: الاذاعيه. ايه؟ خلينا نؤمن خاطر نسمع اني قلت لك الاذاعات الاجنبيه برنامج مثلا حتى حديث الصباح عنده مخرج.
0: نعم.
1: انت تقدم لي النص بعتي لي النص لازم تقرا صوت جي تقرا لي به انت صوتك انت اللي كاتب النص هذاك هيك فهمتني انت صوتك ما يتمشاش ما نجمش يكون معناها باين للمستمع
0: ولا
1: تنتج وتقدم البرنامج ما نقلشكش في هذاك اما طريقه تقديمه للمستمع وبالصوت شكون وبالطريقه اللي لازم يخدمها باش انا هذاك يفيد بيه المستمع وشد شد بيه المستمع اما اني كخاطر انت كاتب برنامج وصوتك ما يتمشاش ومش ممكن يكون يعني
0: نعم.
1: إذا هذا هو اللي خلاني معناها نوعا ما نتميز شوية مع لأن المنشط مش نحكي معاه كواحد للمعد البرنامج نحكي معاه كيفاش نعمله كذا وكذا نتعاون معاه دخلت روحي بشوية بشوية وهذا هو العمل الإذاعي كيفاش يزمن
0: هو يظهر لي زاد أنت أول واحد ولا من القلائل أنا على حد علمي أنت الوحيد اللي قمت بإعداد وإخراج في نفس الوقت البرنامج
1: عملت
0: سباق يعني الأغاني نذكره كان برنامجي كنت
1: في برنامجي أنا برنامج سباق الأغاني كمل ولد سلم معناها عدة برامج
0: كمل
1: أخرى
0: كمل ولد سلم يذولي كنت قدم فيه مدام نجاة الغرياني
1: نجاة الغرياني فهمتني حظك مع الأغاني اللي دام فيهم أكثر هو يعني سباق الأغاني داكورد ولكن لحتى البرامج الأخرى معناها وكنت قدمت زاد في برامج رادو فاكانس أني أول ما دخلت نجم الأغنية الأجنبية يعني الغربية بصفة عامة معناها للإذاعة يعني نؤمن الأغاني معناها الأغنية والموسيقى هي عالمية ما عندهاش حدود يعني تغني أغنية فرنسية أو بالإنجليزية أو بالألمانية أو بالهندية أو بالتركية المهم أنك هي تطرب المستمع وتجلبه وتعطيه معناها الموسيقى ما تعرفوها هي بدون حدود انا با دو فرونتيير معناها الموسيقى ليست لها حدود ولذا احنا اول الناس اللي تنجم تقول حضينا حتى الاغاني الملتزمه فك الوقت هذاك كانت نوعا ما يعني
0: ضربت سما وقتها الفتره هذيك المنشطين كانوا يتنافسوا على تمرير هالاغاني هذيك
1: وكان
0: فيها قضيه رغم اللي ما السلطه ما تحبش
1: احنا رغم ذلك عدينا شيخ امام الهادي قله محمد بحر
0: مجموعه البحث الموسيقي
1: نعطيه شويه شويه فهمتني
0: مرسال خليفه
1: صحيح فهمتني دونك الاشياء هذه كلها ساهمت في نجاح الاذاعه معنا ككل وتبارك الله بعتالي احنا كنا عانينا برشا
0: نعم
1: معنا الظروف كانت صعيبه وربما خلطت عليها شويه انت خلطت على معنا في الكاب ولا لا
0: لا
1: في خلطت في الكاب كنت في الكاب معناها كنا نعانيو برشا معناها حتى
0: يعني انا من خلال حديثكم تمنيت راني خدمت معكم في الكاب خاطر اجواء بالحق اجواء البدايات اجواء مميزه
1: وقت راح نخدموا حتى النصف الليل نقعدوا ونحضروا في البرنامج وكيفاش نعملوا كيفاش نوا والتسجيل الخارجي حتى اللي ما يعرفوش علمتهم كيفاش يمشيوا باش يمشيوا يعمل خاطر ما نجيبش نعمل كل شيء انا
0: فهمني
1: دونك يلزم الناس اخرين يعني
0: سيدي وانت تعاملت مع برشا اصوات وبرشا اسماء معروفه كيما حبيب جغام فتحي جلاد
1: صوتك رابح الغريه رابح عبد اللهوي
0: ايناس توفيق الخديري الله يرحمه يخدم
1: معك برشا
0: في سباق الاغاني معز الخضراوي وغيرهم من الاسماء هكا كي تعمل فلاش باك وتقعد تتذكر هكا المسيره الطويله مع الاسماء هذه مع العناوين اللي انتجتها معناها فماشي بعض المواقف بعض الطرائف بعض الصور اللي تمر من امام الذاكره توا وتتذكرها مع الأسماء هذية
1: الحقيقة مع
0: ولا شنو يميز شخصية واحد على آخر؟
1: فما صعوبات معناها لقيناها كل عمل معناها فما بعض الصعوبات اللي تعرقل لك الخدمة شوية معناها تلتقانا نعملوا في جينا نعملوا في نقل متاع مباراة أو ريبورتاج من برا اللي حدث ما فهمتني أو يتقص لك الصوت أو من البوسطة أو لسبب ما فهمتني هذوما الكل ظروف معناها كانت صعيبة اللي كان ما كانتش عندنا صال تكنيك باش أني ناخد كانت استوديو هو كل شيء
0: نعم.
1: هو صال تكنيك هو التسجيل هو البث هو كل شيء دونك فما ظروف سعيدة نتلقاوها صعيبة شو حاجات جميلة من يزور لي مرة مشين واحد في
0: شرائف مثلا
1: ما نذكرش برشا برشا لمحالة فهمتني بقى في كل عمل فما الترائف وفما الحاجات الغلطات وفما نذكر مرة تقريب مش واحد بيسجل برا توصيل خارجي فهمت بالنقرا معناها هذيك فهمتني كيف جاء التسجيل ما في شيء معناها الصوت تسمع في تكتيك قليبات معناها واحد ينقش في الغلوف تك تك تك تك تك تك والصوت هذا فهمتني
0: وشي
1: الحكاية وهو نساء اللي معناها باش يحل الميكرو متاع السيد اللي يعمله في الواحد وخلى معناها ولا وكل الميكرو بحد جنبه الاخر معناها متاع يعني تسمع في كيف الحس متاع القليبات اللي
0: تكتب واللي بيه فايده مفماش
1: ومفماش هذه حاجه فهمتي
0: نعم
1: ماناش حاجات كيف كيف
0: الشخصيات متاع المنشطين سي الهادي اللي تعاملت معاهم تفرق فما معناها فما الجاد الملتزم فما اللي عنده شويه هكا من الكسل
1: اي لا كيفاش تعمل معناها فهم في مش كون كنت تقول له راهو ما يجيش راهو عاود صوتك سافا با لازم نعاود شنو
0: يتنرفا
1: ويتقلق فهمتني شنو فما هذا فما منه بقى معناها جميع انا بصفه عامه معناها ما لقيتش لقيت التقليد
0: هذا العلاقه اللي موجوده معناها ما بين المنتج والمنشط والمعد والفني اللي يخدم معاه محلها يكون فيها انسجام تفاهم تناغم تكون المادة هذه باش ينعكس على المادة الإذاعية اللي باش تتقدم
1: لازم فما بعض الحاجات اللي هو تقع يحب يفرض لك فكرته فهمتني وتلقى معنا في ماشي تجاوب معاك المنتج هذا كيك رغم اللي هو في مصلحته كما قلت لك راه كي تقول له راه فلان صوتك بكل احترام معنا صوتك راهو ما يتمشاش المستحسن تعطيه لواحد اخر شنو ما يحبش يحب هو صوته فهمتني ما نحبش نذكر الاسماء شكون هما فهمتني خاطر هكاوا كل واحد وواحد نتاعه فهمتني وخلي كاني برنامجي نحب نسمع بصوتي فهمتني انا
0: اي حتى ما نسميوش اسماء نحكيو على اجيال سي الهادي تحس معناها فما فرق في التعامل ما بين الاجيال معناها تو انت تعاملت مع الاوائل ثم تعاملت مع جيلنا احنا اللي جينا بعد وتعاملت مع جيل ثالث فما فرق ما تحسه معناها تلاحظه ملحوظ
1: فما قبل كنا مغرومين الغرام يخليك يعني انك تدفع فما وتولي يخلق المنافسه انا عملت جينيريك مزيان الفني الاخر ولا الاستاذ مزاد ولا المنتج الاخر يحب يعمل جينيريك كيما اللي عملته ما عملته انا مثلا البرنامج الفلاني خلقت منافسه كيف خلقت المنافسه في البرامج ما بين المنشطين فهمتني وشكون ماشي يخدم مع فلان وشكون مش يخدم مع فلتان فهمتني وليت فما هكا الغيره هكا شنو لكن غيره ايجابيه في الواقع فهمتني هذاك الكل مصلحه اذاعه ولا تفهم مناسبه ما بين الفنيين وما بين المنشطين فهمتني وهذا طبيعه الغيره بالطبيعه بالطبع الاخر باش يتحرك من الاخر فهمتني
0: شعور انساني
1: هذا شعور انساني حسين. وهذا باهي لانه يخلق كما قلت لك منافسه والمنافسه
0: يصالح
1: يعني لا ترفع بالمستوى نتاع
0: نتاع الانتاج
1: نتاع الانتاج
0: نعم
1: دونك
0: والرابح الاول والاخير هو المستمع
1: واحنا واحنا شكون نخدم انا نختل نبدا نخدم اعطيني كيفاش نوع ما لا يهمني فلوس ولا يهمني حتى شيء هو يهمني لما كان نعطي معناها ان بون انشينمون في الموسيقى ما بين الكلام والتصريح بتاع الاستاذ ونخرج له قد قد بالكلمه ونخرج له قد قد بالموسيقى والدوزاج بتاعك الموسيقى ذيك هيك
0: طلب وذن
1: متعك شنو كي نعطيه معناها نكته او نعطيه معلومه او الحاجات يتفرغ بها هذاك هو الدنيا الكل بالنسبه لي
0: سي سا كنا نخمم
1: هذاك هو مهمتنا احنا كنا نخدم فاش نعمل نعملوا باش نسعدوا شويه المستمع؟ اذا كان ما نعملوش هذاك شو اللي قدمناه؟ جينا ناخذ في الفلوس ونروحوا برا كيما فما برشا مشتير برشا ما يعملوا حتى في شيء، ما يستاهلوش باش حتى يدخلوا للاذاعه مره واحده.
0: نعم.
1: سين فصاله عملنا راه ما كنت كوش مغروم بيه، وتكون انك تعطي من روحك تبدا تفكر بيه حتى في دارك، تبدا قاعد في دارك
0: ساعات تحلم.
1: لا والله العظيم انا راقد في الدار، نبدا راقد مع في الفرش فهمتني، ومتقالة التسجيل بحدايا فهمتني، نسمع موسيقى او نسمع معناها اغاني اغنيه نحطها ونسجلها مع الناس باش نجيبها ونحطها ونسبحها للمستمع نتاع التونسي فهمتني. لدا هذاك معناها غرام من 6 غرام
0: بالغرام
1: بالغرام بالغرام وبالغرام تنجم تغلب كل شيء. وحتى اللي كان توك جي انت تعملنا في جينيريك وعدت اصوات معناها تصادم معها، لا عاود لي لا مش كيكا لا كذا فهمتني، يقلق هو فهمتني، يقول لك كذا فهمت شبيه يا اخي يطلب هذا. وانا كنت كيما كنت تحت شويه صعيب في العمل معناها في نطاق العمل بقى كله.
0: انا اللي يلفت انتباهي في مسيرتك الهادي انك كنت حريص على معناها تقديم نوعية من البرامج اللي تجلب خاصة الشباب.
1: أي.
0: ونحكي خاصة على التجربة متاع سباق الأغاني.
1: أي أي. سباق الأغاني. كنت اللي فهم بعض ناس يقدر يسمعوا ويقول ما إحناش كنا مش نسمع في إذاعة تونسية معنا. كان يسمع في إذاعة أجنبية. تلمو التنشيط فيها بسرعة والموسيقى المختارة وطريقة التقديم وكل هذاك هيك معناها حس روحك هذا كان قبل شنو
0: تدخل أنت حتى في طريقة تقديم المنشط بما يخلي البرنامج مختلف على السائد اللي موجود
1: حتى
0: في الإذاعات.
1: لأني نكتب حتى النص فهمتني، نكتب حتى النص أنا فهمتني الجينيريك أنا كيفاش أني أحنا زاد أول من الناس اللي عملنا الجينيريك معناها المغني معناها بالبس بأغنية فهمتني كما اللي موجود في سباق الأغاني ولا في ألوان الضحى. أبجد هاوز افتح صفحة اكتب اكتب كل الناس ما بتسعى ألف ولام ونون ألوان الإذاعة هذه جبتها وجبت أنا مطرب للحبيب.
0: أنا التون ذكر أينما ذهبت أينما تسير هنا تسمع لإذاعة المنستير،
1: هنا تسمع لأحد الأغاني وذلك في برنامج سباق الأغاني.
2: اطلع يا باش مهندس ولا يهمك انا جائز
3: على الصاره من ايدي هتدخل على اللحن المميز وتقدم البرنامج
4: من عناية يا اخويا من عناية.
5: سباق الاغاني سباق الاغاني سباق الاغاني
6: يلا يلا يلا يلا سباق الاغاني استنى فينا
7: بإذاعة المنستير.
6: سباق الاغاني استنى فينا
7: مع الهادي بخريس وإناس الغرياني.

0: يوم السبت يوم السبت
1: أغنية في السباق أغنية في السباق
2: سباق الأغاني
3: tous les sons qui rythment New Hit.
4: غنيناها وقتها أني وأم عز الخضراوي فهمتني
5: ما ذكرها
4: نحل الميكرو وندخل للاستديو أنا وياه ونغني وكي يعني أول ناس أول إذاعة اللي عملت يعني حتى الجينيريك واللي سبوت يعني إحنا أول ناس عملنا السبوت.
5: والله نقول لك حاجة فما بعض البرامج ونحكي على سباق الأغاني بالتحديد حتى كان يتعدى اليوم يكون مواكب لتطلعات ولذائقة الشباب اليوم
4: أيه.
5: على خطر كنت سابق عصرك الهادي ومانيش نرميلك في الورود هذه حقيقة في حرصك على الأسلوب اللي تقدم به على الأسلوب اللي تعد به على فهمك معناها للذائقة الشبابية أنا ذاك اللي زادت نجم تكون حتى شباب أيه. اليوم ماذا بيه مشكون راه يقدم لهم آخر الأغاني بالأسلوب التنشيطي الخفيف هذاك
4: شفت حتى الإذاعات الحرة تو خداو على التنشيط اللي احنا بدينا به
5: نعم.
4: ونبداو على سباق الأغاني
5: نعم.
4: بالذات
5: نعم. فهمتني
4: الأغنية الأجنبية طريقة التنشيط الإخراج كل برنامج فيه مخرج فهمتني الكل هذوما احنا ساهمنا فيه
5: أو كنا
4: الناس
5: سباقين.
4: اللي اعطيناها للمستمع نعم. ولا المستمع يطلب الحاجة دي
5: نعم
4: يعني يزمك أنت تكون فنان يعني
5: مع
4: يعني
5: سباق الأغاني حتى التجربة متاع راديو فاكونس ذكر زميلة عوض فحميدة ربي يرحمها ومعها فريق كامل
4: فريق كامل
5: في البرنامج ذيك كانت تجربة فريدة,
4: فريدة
5: من نوعها
4: فريدة وقتها زاد وقتها المدير سي
5: مصطفى الهرقلي
4: مصطفى الهرقلي عملنا برنامج معناه يخص معناه ما دامنا احنا منطقه سياحيه وكذا عملنا راديو فاكونس باش يوليو حتى الولاو السياح يسمعونا فهمتني وانا كانت الاذاعه نتاعنا تسمع في عملت سباق الاغاني والرسائل ليش عملت السباق الاغاني والرسائل باش يساهموا يعني المستمعين يبعثوا برسائل وان هي احسن رساله زاد كيف ما تكون انا هي احسن اغنيه انا هي احسن رساله يجونا رسائل من ليبيا من الجزائر من ايطاليا من برشا بلدان معناها يجونا كانت مسموعه اذاعه المنستير في تقريبا في جميع في الجمهوريه التونسيه الكل وزاد في بعض مناطق في الخارج حسب الطقس وحسب شنو لان قبل كنا نبثوا على الاف ام موجة الاف ام كانت مش الاف ام على الام
5: على الام
4: سامحني على الام كانت توصل في بعض الاوقات يبدا الطقس توصل للمناطق هذه الدول هذه ولا يسمعونا ويبعثونا بعض الرسائل ويساهموا في الواحد نتاعنا
5: هو
4: دخلت يعني المستمع دخلته في البرنامج
5: نعم مش من باب شاكر نفسه يقرئك السلام ولكن هذه حقائق تاريخيه انا اتذكر مره تبعت حوار لنجيب الخطاب الله يرحمه كيفاش يقول اذاعه المنستير هي الرائده اذاعه المنستير هي الاولى هي اللي قاعدين نتعلموا منها رغم اللي الوطنيه هي السابقه لكن اذاعه المنستير في وقت وجيز ولات مدرسة لأنكم خضتوا تجارب وحاولتوا تجددوا وتلقاو معناها الطريقة والأسلوب الأمثل باش تشدوا المستمعين راديو فاكونس راهي تجربة مهمة ورائدة ومعناها أول مرة إذاعة تتقدم فيها نوعية من البرامج بالطريقة هذيك وتستغل الموقع السياحي اللي هي فيه
4: أي أبداً بتتقدم قلتك بالإنجليزية وبالألمانية وبالعربية يعني فريمون كانت تجربة
5: رغم الاستوديو معناها ربما التجهيزات والكل ما هيش كافية لكن عملته المستحيل
4: زمن مستحيل صحيح عملنا فيه كما قلت يعني كانت عندنا الغرام اسمه الغرام إذا كانك مغروم وتحب خدمتك راك توصل للنتائج وإذا كان باش تخزر الفلوس وتخزر شنو المقابل نتاعك البرنامج هذاك راه يجي بعد كل شيء يجي بعد
5: نعم.
4: وذاك فعلا إذاعة المنستير كيما قلت كانت رايدة وأشاعت معناها في الجمهورية التونسية وذاك علاش بعدين جاونا برشا من اللي كنت نخدم معاهم في الليل في الليل في, في, في, في التلفزيون التونسية خاصة
5: نعم.
4: جاوا إلى إذاعة المنستير
5: نعم.
4: يعني ولات وزاد كيف كيف أخي صدرنا يعني مش نشكر في إذاعة المنستير وشو ما دي حقائق
5: فهمني
4: يعني مديرين
5: كفاءات الكل خرجت منها،
4: عطينا مديرين لإذاعات نعم. أخرى
5: سلهادي اليوم
4: إذاعة تطوين، إذاعة قفصة، إذاعة الشباب، إذاعة التلفزة التونسية صادق بعبان الله يذكره نعم. بالخير في ابني نعم. وغيرهم ما تعرف أنت يذكره حاجة كل هذه تعرفها وأنا ناسي شوية معناها ما نيش
5: بيكون الذاكرة شوية في العنف في وين الذاكرة بتاعك نحسها في العنف وين متاحة اليوم سلهادي بالتكنولوجيا كل شيء تقريبا بضغطة زر يتحل لكن في زمنكم المهارة كان لازم يمتلكها التقني ومهندس الصوت باش يعطي الإضافة اللازمة للإذاعة
4: والصعوبة كانت عنا لأن نسجلوا تسجيل والتسجيل بعد اللي باش تعمل مونتاج أصعب حاجة هي المونتاج
5: نعم.
4: لأنك كي تعمل مونتاج باش تعمل دوزاج وإذا كانت قصة دي الكلمة دي باش نحاول شنو كان طرف تتقسم الكلمة باء مثلا تولي معناها سو وأنت عندك شريط واحد كيفاش باش تجيب تجي تعاود تجيب أنت توا منتج باش يعاود لك من جديدة فهمتني دونك ولا مو بتمثيليه قاعدين نمثلوا فيها انت سجلت وخذ بعتيلي باش تعمل مونتاج باش تحط الموسيقى وباش تحط البرويتاج وباش تحط لها الحاجات هذيك دونك المونتاج كانوا بالمقص ماك تعرف كنا بالمقص والكولون مش كيما توا معناها بالاورديناتور يعني وتسجل عندك وبعتيلي تقديم يعني الماستر ديما موجوده حتى لو كان غلطت وشنو تتعاود تتعاود تحطها توا قبل كان لا إذا كانت قصة طريف من البعض معناها مشيت يعني عشر كلمة من الكلمة معناها ما تكمليش قط قط واللي تفسد الحكاية الطون كيف كيف أنت تبدأ تسجل أنت وقفنا غلط يعني في التمثيل ولا في التسجيل معناها برنامج شنو غلط الطون اللي باش يعطيهولك في الأول اللي كان يتكلم بيه بدلت انت من لحظه الى لحظه يولي ما عادش نتناسق مع بعض
5: لازم تعاود
4: لازم تعاود من جديد
5: نعم
4: وتعاودوا من جديد هما قداش تعاودوا مره واثنين وثلاثه هما حتى كيما تو حتى في التلفزه راهو وفي السينما فهمتني يعاودوا مشهد بعد ساعات بنص دقيقه يتعاود 10 و15 مره
5: نعم
4: فهمتني
5: سيدي قداش عندك تو ملي خرجت من الاذاعه
4: تو عندي 22 سنه
5: ما شاء الله توا كي تتذكر قدامك كلمة إذاعة المنستير الانتماء ديما موجود وفما إحساس معين
4: لا بالطبع إذاعة المنستير روحي
5: نعم
4: روحي أنا قلت لك نمشي في الثنية في الكهرباء في في التراف شنو نفكر كيفاش باش نعمل لك الحاجة ذيك وك الحاجة ذيك في الدار كيف كيف هذاك ما قال حتى حد حتى صغاري ومرتي وكل ما أنا قلقته بال سجل الموسيقى دي سهل أنك بتجيب كيما قلت لك تسمع مستمع وتسعده في لحظة بالدنيا بالدنيا بكلها
5: نعم
4: فهمني دونك هذا على حساب شنو هذا على حسابك راحتك وعلى حساب معنا
5: وليد
4: حاجات فهمني
5: وليد انت غرمته بالاذاعه والتقنيه
4: كنوا خدم مني يعني انا مغروم معناها من قبل حتى من صغري من صغري مغروم بالفن نبدا حتى ما عنديش راديو
5: خاطر فنان عنده ذن
4: كيفاش قلت لك من صغري تلقاني نظن هكاك نسرح للصوبة عندي عليه ليش نرعى به فهمتني نبدا هكا شايخ ونغني فهمتني نزمر يجي خويا فهمتني نقول له نعمل له ترنينه نتاع اغنيه فهمتني نقول له طلع لي الاغنيه ديك فهمتني ما يعرفش فهمتني هو اصغر مني فهمتني أكون ما عرفش مني ما يجيب برا دي يجيبك العدوش برد يجيبه لولي بحيث كنت مغروم بالليلة قلت حتى ما عنيش راديو نمشي نقعد عنا حانوت معناها عطار فهمتني عنده راديو نمشي نقعد وبعدها هاني وبعد
5: وهذيك اللي خليك تمشي معناها تقرأ الصوت وتحاول تكون في المكان هذاك
4: أنا كنت مغروم بالتكنيك خاصة مغروم بالإلكترونيك حتى في الشعب بتاعي شعب إلكترونيك فهمتني ديبلوم بتاعي ده في الإلكترونيك بقى مغروم بالموسيقى وما كنتش نصور روحي ونخدم في الإذاعة فهمتني حتى كان مش نخدم في الإذاعة مش نخدم في التكنيك يعني كيفاش نصلحه كيفاش نعمله المونتاج كيفاش تركيب الأجهزة فهمتني حاجات هذيك هيك دخلت الإذاعة ودخلت هو الصوت وشنو دز فلسة بتفلسة شنية الخدمة دي
5: ما عجبتكش
4: ما عجبتنيش معناها سي با سا مش هذاك الحلم نتاعي
5: اه انا من بعد لقيت روحك في مجال
4: ما حبيتش حاولت مشيت بلايص اخرين ما قعدتش فيهم معناها رجعت للاذاعه مشيت تختار اللي يكون نقرا في نتاع الميتيو
5: مني مشيت جانب اخر احنا ما نعرفوش.
4: قريت فيلمين نتاع الميتيو كيف كيف جاي قروا فينا في السحاب وشنو السحاب
5: شنو
4: بيه ما اسامي اسامي السحاب كورونا بيوس روسا بيوس فتحاسي ولا شنو. مشيت المدير واني في بالي اني كيف نخرج باش ندخل في السيرفيس راديو معناها اللي يتلقاو الهود في التور دو كونترول فهمتني يتلقاو كونتاكت افيك لي بيلوت فهمتني و تي فالي غيدي الطيارات و سيت سويت. في بالي باش نخدم في هذاك الشيء هذاك
5: مش
4: هذاك هو فهمتني حطيني في ميتيو باش نخرج للسحب شنو هذيك الحكايه. مشيت للمدير قلت له سيد المدير نحب نحاول راديو. قال لي وليدي تعرف احنا اخترناك حسب الوحده وحسب النوت اللي بالكونكور اللي عملته فهمتني. قالوا لي نين هذوك ما اخترناهم مشاو للراديو الثانيين حطيناهم في الميتيو الثالثين في ماكسبلوتاسيون ولا شنو عسيلو ما رقتليش ولدت رجعت للاذاعه فهمتني. وبشويه بشويه بديت نتقرن بالاذاعه وفهمت شنو الاذاعه ولدت تلما مغروم. وكنت دائما حتى في الاذاعه وقت اللي خاصه ناخذ في الميكساج وخذت شي طول لي سيرفيس معناها في الروبورتاج في البث المباشر في نقل المباريات الرياضيه نكون في الصباح بعد ساعات مع محمود بوغنين باش يعدوا البوكس فهمتني الاربعه نتاع الصباح فهمتني نمشي باش هذه المقابله نتاع محمد علي بكلاي فهمتني يعني ونتجت حسين وتغرمت وزيد كيف المخرجين اللي معايا وكذا فهمتني غرموني شويه. وكنت ديما نسمع كيف خاصه في الميكساج الميكساج هذاك يعني شو معناتها الميكساج هو دمج
5: الصورة مع الصورة
4: والصوت والبروتاج والتأثيرات الصوتية والموسيقى والكومنتير فهمتني شنو يعني هذاك باش تعمل به ميلانج نتاع الكل باش يخرج البرودوي فينال. كانت كل حاجة تتسجل لوحدها الصوت وحده والصورة وحدها فهمتني والبروتاج وحده والموسيقى وحدها هذوما باش كل دوزيهم
5: فهمتني
4: تعمل ميكسيهم باش يخرج البرودوي فينال ويتحدى في الآخر مع في التلفزة. دونك انا كنت في الاوقات اللي ما عنديش يعني خدمه نمشي نطلع للفونوتيك الفوق فهمتني عندنا دي ديسكوتيك فهمتني فالموسيقى كل موسيقى يعني خاصه الموسيقى الغربيه والموسيقى الكلاسيكيه نجيب اسطوانات نعرفها فهمتني اللي تخدم غادي تعطيني اسطوانات نعبد بهم للاستديو عندي فهمتني ونقعد نسمع في الموسيقى طيب مغروم بكل انواع الموسيقى نحب الغربية الهندية التركية على بعضه هذاك يخليك
5: مثلا أفانوس الهادي نعرفه ما يحبش وردة مثلا ما يعجبوش صوت وردة.
4: لا والله نعم مش ما نحبش وردة فماش وردة باب تقريبا ما نحبهاش ما نحبش الأغنية تقريبا.
5: لا فما نذكر مرة تقولي تصيح برشا
4: ممكن ما قلتك في بعض الأغنية مانيش من المغرومين بها. أنا نحب عبد الحليم حافظ نحب أم كلثوم برشا برشا برشا فهمتني ونحب الأغاني الموسيقى وكل أي أنواع الموسيقى قلتك نحبها وكل واحد يلي موسيقى أدواق كل واحد شو يحب فهمتني.
5: كنت تتصور اللي وليد باش يتبعك وباش يمشي لنفس المجال كيفك؟
4: في الحقيقة لا أما هو كان زاد مغروم.
2: ستواصلون الاستماع إلى بقية التفاصيل بعد الأخبار ابقوا معنا سنعود مع الهادي بوخريس وسنستقبل نجل الهادي بوخريس وليد بوخريس ابقوا معنا.

0: نسمع مع إذاعة المنسير مع إذاعة المنسير ما يفوتكم شيء
1: ما يفوتكم شيء
0: ما يفوتكم شيء
1: ما يفوتكم شيء اسمع
0: إذاعة المنسير.
2: تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. يشارك فريق من المهندسين التونسيين في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا. فئة الروبوتات الثقيلة ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد المشارك في هذه المسابقة إلى جانب نخبة المختبرات الهندسية حول العالم مثل روسيا والصين والهند والبرازيل، حيث يتأهل منها 16 فريقا فقط إلى المرحلة المتقدمة. ويقوم فريق من المهندسين التونسيين الشبان خلال هذه المسابقة بابتكار وتطوير الروبوتات القتالية. في إطار متابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى، انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للنظر في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل المدرجين ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وتم خلال الجلسة وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز نشرته اليوم، وتم تقديمه ومناقشة مخرج المرحلة الثانية من دراسة الجدوى ولا سيما مختلف الفرضيات المتعلقة بتمويل وإنجاز المشروع. جدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء تحفظه بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية. وقال المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ له أن الفوترة الإلكترونية لا يمكن أن تطبق على المهنة الطبية دون مراعاة خصوصيتها. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بدأت بالفعل بالدفع بحاملة طائرات ثالثة إلى جانب سفن حربية إضافية تقل عناصر من مشاة البحرية المارينز في خطوة من المتوقع أن ترفع القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة بمقدار يتراوح بين 9000 و10000 عسكري.

0: وأولمبيك مدنين، الملعب الجيبسي وسبورتينج المكنين. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
1: تسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
2: خمسون عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. خمسون عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. خمسون عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. خمسون إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
3: عسلامة وليد.
4: كان مغروم. عسلامة ربح.
3: شنو أحوالك؟
4: مرحبا بك سي الهادي. معنا
3: توا أنت وليد ترحب بي.
4: مرحبا سي الهادي. معنا خاطر عنده تقريبا مدة طويلة ما دخلش الإذاعة، ممكن أكثر من 15 عام تقريبا.
3: لا لا جبته أنا في احتفال من الاحتفالات، ما عندوش برشا، تقريبا 4-5 سنوات
4: هكاك. أما على ذكر الأغاني توا كنت نسمع فيكم، بابا ديما يقول ما فماش مطرب خايب، فما أغنية خايبة. المطربين جنرالمون يحب الموسيقات الكل،
3: خاطر انا نذكر قبل كان يشجع فيه يقول لي صوتك يصلح للغناء، جرب غني.
4: صحيح. حتى فتحيه قالت لي نفس
3: ايوا ما كان ديما يقول لي هكاك.
4: معناها بابا ديما يقول يعني ما نحبش فنان معين، نحب الاغنيه الفلانيه والاغنيه الفلانيه. نجم نقول لك الاغنيه هذه باهيه نتاع الفنان هذا، ونفس الفنان عنده اغنيه خايبه ما نحبهاش. الور مش نقول لك نحب مثلا كما قلنا ورده ولا ما نعرفش شكون اني ولا اي فنان اخر، معناها الا الاغنيه هي اللي يحكم عليها باهيه ولا خايبه.
3: نعم. تو حكينا مع سي الهادي على البدايات، على التاسيس للاذاعه. وانتم مجيل الحاضر. يعني نحكيه على الماضي صحيح، خاطر من لا ماضي له لا حاضر له.
4: صحيح.
3: وما نجمو نحكيه على مستقبل، كان ما نحكيه على ماضي مزيان كما كان يحكي عليه سي الهادي. وحاضر يلزم يكون أجمل، لأنه صحيح. كل شيء متاح اليوم أمامنا. كيفاش ترى اللحظة وكيفاش تصور المستقبل وليد؟
4: صعيب سؤالك. حسام صعيب السؤال وخي. بهي اللحظة جميلة جدا كما كان يحكي سي الهادي ولا بابا.
3: أنا مديمك تحكي على حسام، أنا فرحانة برشا بالحق، لأنه اللحظة جميلة كما قلت، خاصة بعد التتويج اللي نال حسام وزميلتي كريمة. ألف مبروك.
4: ألف مبروك.
3: يعطينا فكرة اللي الأجيال المتعاقبة لإذاعة المنستير عندها القليب ديما حاضر.
4: صحيح صحيح. وهذا تابع المنافسة اللي كان يحكي عليها سي الهادي، معناها يعني واللي تعملها ورخذت الجائزة سناء حسام، وهذا التنافس معناها بين الزملاء، التنافس الإيجابي.
3: نعم.
4: اللي احنا في الحقيقة نحبوا بعضنا برشا، متعاونين برشا مع بعضنا، ونتنافسوا باش يكون بشي معناها يقدم عمل، وفي الأخر الكل يرجع لصالح الإذاعة، وخاصة يعني صالح الإذاعة لصالح المجتمع، باش يطلع إنتاج اللي المجتمع يفرح به، أو نبعث فيه شوية سعادة أو شوية انتشاء.
3: وليق بمسيرة مدتها 50 عام للإذاعة.
4: صحيح. معناها اللحظة جميلة وجدا الحقيقة، ومع
3: والمستقبل كيفاش بيكون
4: استوديو جديد، ومع الإذاعة اللي ولات صورة وصوت. نعم. اللي ما كانش في, في, في وقت قديم كانت الإذاعة صوت بركتها وصورة وصوت، والأكثر من هذا اللي الإذاعة تنافس في التلفزة، وفي بعض الأحيان الإذاعة ولات مشاهداتها أكثر من التلفزة، على خاطر حسب توا الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كيجي
3: ما يقعدش متسمر قدام التلفزة لساعات.
4: صحيت.
3: يكفيه معناه يدخل على صفحة التواصل
4: أنت واللي يهم والكلام متاعه وهذاك، وإلا الحاجة اللي
3: يخدم
4: منه الأهم. نعم. ويتحط. وخاطر في عصر السرعة ولينا الإنسان ما عادش نجم يقعد ساعات قدام التلفزة باش يقعد يتفرج على برنامج حواري ولا برنامج

0: يهمه موضوع معين، وهذا اللي قاعدة تتميز به الإذاعات على التلفز.
1: نعم.
0: ونرى المستقبل
1: للإذاعة.
0: دائما شوف من قبل من أول ما دخلتني للإذاعة يقولوا خي الإذاعة مازال عندها مستقبل.
1: أيه.
0: خي الإذاعة مازال عندها مستقبل، وبعد اللي طلعت وسائل التواصل الاجتماعي يا أخي الإذاعة مازال عندها مستقبل. أنت ما عادش شكون باش مازال يسمع الراديو؟
1: توا عالم الصورة.
0: شكون مازال باش يسمع الراديو؟ شكون يحل الراديو؟ مي سي با فري، الإذاعة توا هي
2: منبع
0: اللي ما عمرها ما هي باش تموت، على خاطر ديما هي منبع كل شيء.
1: عدنا الحلول ديما للتجديد ومواكبة التطور.
2: وسائل الاجتماعي، وسائل الاجتماعي هي تأخذ الحاجات من الإذاعات.
1: نعم.
2: وهي اللي تنشر فيهم بعدين مقاطع أو مقالات، يعني بالصورة ولا بالصوت وتنقلها.
0: يعني زاد الإذاعة ديما أقرب من التلفزة للمستمع، يعني أقرب له. يعني مثلا إذاعة المنستير باش تكون أقرب لجهتنا والبلايس اللي نبثوا فيها أكثر من باش تكون أقرب للتلفزة، أقرب لنا نوصلوا مشاكل المواطن القريبة أكثر من باش تكون الموجودة في التلفزة. هذا مش نذموا في التلفزة معناها،
1: نعم.
0: احنا نحكيوا على شكون أقرب، وهيك علاش تقعد ديما عايشة.
2: نعم. في العالم الكل هكاك ولات، يعني مش كان في تونس، معناها في العالم العربي وفي العالم العالم ولات. نعم. الإذاعة هي هي الموتور،
1: إذاعة القرب معناها اللي تعبر على
2: سيرتو، يعني حاجات تعطيك خاصة البث المباشر معناها.
1: نعم.
2: البث المباشر يعني حي، تحس الإنسان معناها
1: توا توا
2: هو يكلم فيك.
1: نعم.
2: فهمتني. آه. مش حاجة مسجلة بايتة. آه. فهمتني. سي كيكو سو دو فري، يعني
0: حاجة
2: حية معناها مزيان. نعم. دونك فما اون شالور هيمان معناها ا ديستانس، يعني فما تواصل انساني عن بعد، يعني هذاك هو ليسونسييل.
1: ما
2: يبقى كان هذاك الشيء هذاك، اما الحاجه اللي مسجله تعتبر كانها ميته. فهمتني. هذاك علاش الاذاعات توا تفازت على شنو الخبر الاولاني اللي يجي ديما يجي كارسن على الاذاعه قبل. نعم. ما يوصل للتلفزيون.
1: صحيح.
2: لان التلفزيون يلزمها الصوره، وحتى دخلت لها الصوره ونسيت فيت. دونك اما الاذاعه مباشره في الوقت هذاك توري تعطيك الواحد.
1: نعم. وليد سي الهادي جابك الاذاعه، معناها كيفاش جاتك الفكره؟
0: هو
1: التواصل ما بين الاجيال. انا كنت تجي كنت تجي معاه للاذاعه وتشوف كيفاش يخدم.
0: هو اول مره دخلت في الاذاعه ممكن في عمر اللي نذكرها، ممكن شي تقبل، اما اللي نذكرها في عمر ممكن 8 سنين 9 سنين شفت الاذاعه وقتها في استوديو البث الجديد، هو تو اللي هو كان استوديو 3. اول مره ندخل بابا وقتها دخلني وانا هو قاعد يسجل، خرج باش دخلني ودخلت للاذاعه. أول صوت نسمع سي البخاري بن صالح،
1: ربي يرحمه،
0: الله يرحمه وينعمه، نحبه برشا سي البخاري الله يرحمه،
2: كنا نحبه.
0: آه. كان وقتها ضوء الاستوديو
1: مطفي،
0: مطفي مطفي الداخل. آه. مطفي. آه. ومشاع متشعل، كان الصورة مازلت في مخي للحال الآن. آه. الفيوز تشعل على الطاولة.
1: آه.
0: وصوت سي البخاري بالإيكو وبابا حل الميكرو يسجل، كي نقول لك
1: تبهرت
0: خشوع، لحمي قشعر لتو نذكرها اني لحمي قشعر معنا. يعني ما هذا الجمال، برغم اني في عمر كما قلت لك يعني 7 سنين 8 سنين في العمر هذاك ما تعني ليش برشا الحاجات هذية معنا، او ما نحسهاش او ما نفهمهاش. اما كصوت وقتها سي البخاري مع الايكو، خاطر كانوا يسجلوا قبل مش كما تو تو نسجلوا بروت تو نسجلوا بروت وبعدين نزيدوا الايكو. قبل كان يسجل ديريكت بالدوزي بالايكو ويتسجل. انبهرت برشا، ممكن أكثر حاجة جبدتني وقتها أثرت فيها بوتيتر. وبعد جيت برشا مرات أخرى للإذاعة، هذيك اللي قاعدة ترسخة في مخي. بعد بسنوات قريت برشا حاجات، عملت برشا حاجات، قريت موسيقى، تغرمت بالموسيقى، عملت عزف، دخلت في فرق، عملت برشا حاجات. لكن خدمة في الإذاعة جت بالصدفة، ما كنتش نتوقع لي أني باش نجي نهار باش ندخل للإذاعة. جات بالصدفة دخلت وكنت سعيد من الأول. كنت خايف، كنت خايف صدفة والله، كنت خايف برشا
1: من الأول. ألف ميعاد.
0: وكما قلت بابا كان صعيب مع الزملاء،
1: مع المنشطين. نحن
0: مع بلا زملاء نقصد من المنشطين معي، أني كان دوبل وتريبل أصاب. وكنت كنت خاف برشا. أما الحاجات اللي بالحق معناها كان صعيب معايا، أما تعلمت منه برشا حاجات، ولو ما خدمناش برشا مع بعضنا في نفس في الإذاعة ما خدمنا سنوات طويلة
1: شوي
0: عامين تقريبا خدمنا مع بعضنا. أما البدايات متاعي تعلمت منه برشا حاجات، ومش كان بابا تعلمت الحقيقة زيادة، تعلمت من بقية الزملاء سي موجي صنديد سي كمال بحر سيرتو ربي فضلهم، تعلمت الخدمة شوي بشوي نقى روحي تغرمت بغرام
1: مش عادي
0: كأنها حاجات تجري في معناها. إذا أقول لك فما حاجات مثلا أغاني اللي أنا عمري ما كنت نتوقع روحي اللي أنا نعرفهم ولا سمعتهم. وتعرف في جيلي يعني دخلت الإذاعة في عمر 21 سنة، في الوقت هذاك أغاني قديمة ما كناش نسمعهم، لكن وقت اللي جيت في الإذاعة كنا نسمعهم نعرفهم محافظ كلماتهم. أقول كيفاش يعني هو تأثير
1: الراديو
0: اللي يسمع فيه بابا الحاجات اللي تسمع تأثيره هذاك بوتيتر كان في داخلي من غير ما نشعر به. هو بطالي فيسا فيسا نقى روحي نافس في الإخراج، نافس في مع الزملاء،
1: عالم سحري هو يجلبك
0: تسحرت بالخدمة وتغرمت إلى درجة ولات حياتي معناها الإذاعة يعني.
1: بيتا والمحتفى به هو سلهادي، شنو تحب تقوله بالمناسبة به؟
0: حما قلت سلهادي اللي يعني نحبه برشا، فرحان برشا اللي هو بابا، مفتخر جدا جدا اللي هو بابا.
1: مش بوك وحدك، بونا احنا زاده معاه مشاركين كثير.
2: انتم كلكم ولادي، حتى انا كلكم نعزكم ونقدركم.
0: سعيد جدا اللي هو زرع فيا الحب نتاع الاذاعه هذايا والشيء اللي يعني فيه اليوم من غير بتتر ما يشعر، لكن تزرع فيا.
1: صحيح
0: كما قلت لك معناها يعني حتى كما نجي اليوم ونشوف الاحتفاء نتاع بابا كيفاش الزملاء الكل معناها اللي يسمع شوية الهادي مخرج يجري باش يسلم عليه.
1: إن شاء الله
0: نكون أنا زادة نفس الشيء كما بابا هيك.
1: أتأكد اللي أنت هكاك
0: إن شاء الله عايش أختي.
1: أنا نحبك برشا زادة،
0: ربي يفضلك وني نحبك برشا، نحبكم برشا
1: ونحبه برشا سي الهادي. كنت فرحانة برشا وإذا فيها معنا نختم معاك، شنو تقول الوليد المتأثر اللي يحبك برشا وربما ساعات الأيام تاخذنا ما تخلينيش نعبروا لأبائنا وأمهاتنا قديش احنا نحبوهم.
2: أنا فخور به برشا، خاصة وغلبني في بصراحة
0: مستحيل
2: فلا غلبني داكورد لموين تكنيك
1: ربما صحيح ما ذكش نقول لك كان انت موجود في الزمن هذا بالك راه ما ينجمش يغلب
2: ربما. أما لموين تكنيك أما هو مغروم وفريمون
1: هو من نورات الإذاعة والحمد لله
2: فخور به فهمتني. ودليلها مش أنا يقولوا أنتم ما تقولوا عليها يعني الناس كل يظلي
1: ربي بارك لك سي الهادي في أنك معناها أهديتنا وليد التربية والأخلاق والعمل المتميز.
2: حتى أنتم أسمع العمل اللي قلت كان نؤمن بالعمل الجماعي فهمت بصفة عامة يعني العمل الإذاعي لازم يكون جماعي. إذا كان ما يكونش جماعي يعني الفني والمنتج والمنشط يتعاونوا باش يقدموا حاجة تسعد المستمع راه حتى شيء، وهذا كيخليك اللي انت تحب العمل هذاك هيك.
1: نعم.
2: دونك كنا احنا في خدمه المستمع والكل. نعم. انا ذكر خدمه وحده راضين احنا نوعا ما شويه وتقن باقي ما احناش قد ينترى تعجب المستمع ولا هذيك. نعم. اللي باش يقدموه ينترى باش يسعد لحظه ما المستمع وهذاك هو الكل. دونك هذا باش يجي كان نخدموا انترافاي ديكيب كان كل واحد يجبد روحه يعني الفني ما نعطوش اهميه ولا المنشط هذا كيف ولا يعني الكل يزم فما التعاون مع بعضنا باش ننتجوا حاجه مزيانه.
1: نعم.
2: اللي هي باش يستمتع بها احنا نبداو راضين عليها والمستمع خاصه هو يكون راضي عليه.
1: نعم.
2: انا كل حاله قبل ما نحيي كل زملائي عبد الرزاق حسيون خليفه الزيدي حبيب العتروس كيف حتى المسؤولين
1: الهدي سليمان
2: الطنبور احمد طنبورة هذاك من اولادي الاولانيين فهمتني اللي جاني فهمتني بعد وقت نخبو في الكاف فهمتني موجي صنديد
1: كمال
2: العجيمي
1: بحر
2: لا خلينا نذكر ماذا به فهمتني اسمه
1: اسكندراني
2: بحر
1: حبيب صالح
2: يعني كل زملاء الحقيقه الكل
1: سميرة ابتسام
2: فرموا كل تحية لهم ونحبهم وتحية لكل المستمعين وإن شاء الله ديما نساعدوهم وإن شاء الله نوصلوا باش أن ندخلوا لهم سعادة في قلوبهم. أنتم خاصة واخدين المشعل وماكش مقصرين ولحم غير ما الظروف نعرفها شنية فهمتني، ونعرف الإمكانيات ونعرف شنو، ثم ماذا بيكم تنتجوا وتعملوا تعملوا، لكن الظروف صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة. إذا راه مش بسالة احنا بشوي نخدموا كما بعض الناس يقولوا شيخ في الأغاني وفي الموسيقى أنت شنو، لا
1: هذيك الصورة البرانية
2: الشاق كبير. نعم. فهمتني كبير برشا زادة لعدة أشياء من الإمكانيات اللي هي مش متوفرة، وانت تحب تعمل خاطر الإذاعة كيك دي إذاعة وتلفزة راك دي عالم كامل، يعني يزم توفرها لكل شيء باش أنك تنتج حاجة باهي، وباش تنتج كل شيء يعني مش جيب مذيع فهمتني، يزم تولات لدع منافسة فهمتني، لدع منافسة دونك انت يزمك تجيب أحسن واحد. نعم. خاطر وقت اللي باش يسمعك قلت هذا هذا تو متاع إذاعة. نعم. هذا الصوت هذا الصوت تو فهمتني. نعم. ولذا يزمك تسهر انت باش تجيب أحسن وتختار يعني أحسن صوت وأحسن شنو باش تقل أكثر باش يعني تخلق الفرحة للمستمع.
1: شكرا جزيلا.
2: معرفش نعبر
1: يعطيك الصحة، كان هكا ما تعرفش تعبر لكن جيت تعبر كيفاش. يعطيك الصحة سليم.
2: داخلي ما نشوفش تعطيه بالضبط.
1: اللغة ساعات تكون قاصرة على أنها تعبر. شكرا جزيلا ليك سي الهادي، منورنا ديما، وإن شاء الله ديما ربي يداوم عليك الصحة والعافية
2: إن شاء الله.
1: يعيش.

0: في الحلقتين السابقتين تتبعنا من خلال الوثائق الصحفية بعض ملامح الطريق التي قادت إلى ميلاد إذاعة المنستير، وعدنا إلى صيف سنة 1977 حيث كانت فكرة الإذاعة الجهوية تتحول شيئا فشيئا إلى حقيقة. وفي حلقتنا الثالثة هذه نقترب أكثر من لحظة الميلاد نفسها. وثيقة اليوم تحمل عنوانا لافتا: شاهد عيان، هكذا ولدت إذاعة المنستير. هي مادة نشرتها جريدة الصباح بتاريخ 6 أوت 1987، أي بعد 10 سنوات من انطلاق إذاعة المنستير. 10 سنوات كانت كافية لكي تصبح التجربة جديرة بأن تروى وأن يعود شاهد من شهود البدايات إلى تفاصيل تلك اللحظة الأولى، وكيف بدأت الحكاية، وكيف وجد أولئك الذين كانوا وراءها أنفسهم أمام تجربة إعلامية جديدة في جهة المنستير. في 50 نواصل قراءة هذه الوثيقة ونحاول أن نضعها في سياقها التاريخي وأن نفهم من خلالها كيف ولدت الإذاعة وكيف كانت البدايات الأولى. وكالعادة يواصل معنا هذه الرحلة التوثيقية سلمولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق. سلمولدي أهلا وسهلا بك، منورنا مجددا في 50.
1: شكرا أخت ربح، مساء الخير مساء النور لكافة مشاهدي ومتابعي عروس المتوسط على كامل المحافل المسموعة والمرئية.
0: سلمولدي، من وثيقة إلى أخرى، من صفحة صحفية إلى شهادة شاهد عيان، نقترب أكثر من لحظة ميلاد إذاعة المنستير، لأن التاريخ لا تسكنه التواريخ وحدها، تسكنه أيضا الأصوات والأسماء والشهادات والتفاصيل التي تحفظ للذاكرة الإنسانية نبضها.
1: صحيح أخت ربح، نكمل اليوم الحلقة الثالثة من برنامج 50 اللي تتعاون فيه إذاعة المنستير مع المركز الوطني للتوثيق، ونكمل اليوم نقرأ الشهادة الثالثة اللي هي شهادة شاهد عيان، يحكي على كيفية تأسيس إذاعة المنستير خاصة. نعم. وأن هذا البرنامج القيم، برنامج 50، هو انطلاق، يعطي انطلاق للاحتفال بإحياء ذكرى 50 لتأسيس إذاعة المنستير في 3 أوت 2027.
0: نعم.
1: الشاهد العيان هذا إيش يقول؟ هو اللي هو السيد توفيق الحبيب، يقول: كانت مفاجأة حقا للمرحوم محمد قاسم المسدي اللي سبق وأن قلنا لكونه هو كلف بتسيير إذاعة المنستير بالتوافق مع تسييره إذاعة صفاقس.
0: نعم.
1: عندما معناها كانت مفاجأة حقا للمرحوم محمد قاسم المسدي عندما هتف إليه مطلع شهر أوت من سنة 77، هتف إليه الأستاذ صلاح الدين بن حميدة المدير العام للإذاعة والتلفزة التونسية آنذاك.
0: نعم.
1: ليطلب منه قيادة فريق عمل يتوجه حالا ومباشرة من صفاقس إلى المنستير، حيث انطلقت أول ذبذبات بث إذاعي جهوي، ولم تكن التعليمات تحمل معلومات أوفر أو توجيهات أوضح، وكان المطلوب هو محاولة بعث إذاعة جهوية على غرار تجربة إذاعة صفاقس.
0: نعم.
1: شنو باش يكون أمام سي محمد قاسم المسدي؟ ما كانش عنده حتى خيار سوى التشمير على الساعد وألف مجموعة صغيرة تتركب من كاتب هذه السطور اللي هو توفيق الحبيب اللي هو شاهد عيان.
0: نعم.
1: ومن السيد الهادي بوراوي وهو أقدم التقنيين الإذاعيين بصفاقس. وتوجهت هذه البعثة إلى المنستير صبيحة الأحد 7 أوت 77 وكأنها تصبر أغوار المجاهر. البداية كانت قبل أيام فقط، أي من على شاطئ المنستير كان الزميل محسن الزين يقضي إجازته الصيفية. عندما جاءته مكالمة هاتفية من الصديق عبد السلام الدماسي رئيس ديوان المدير العام للإذاعة والتلفزة التونسية، ليعرض عليه الإشراف على تجربة بث إذاعي من المنصير.
0: نعم.
1: واضطر محسن الزين لإلغاء عطلته والعودة إلى تونس لإعداد مشروع أول شبكة إذاعية والتزود ببعض الأشرطة الغنائية وبعض البرامج المتنوعة قصد بثها من هذه الإذاعة التجريبية. وفي المنستير تولى فريق من الفنيين تركيز استوديو صغير في الطابق السفلي من المكتبة العمومية بجوار قصر المؤتمرات، وكذلك تشغيل محطة إرسال صغيرة أقيمت على بعد بضعة كيلومترات على شاطئ البحر. وحاول محسن الزين قدر المستطاع إعداد برمجة لمدة 3.5 ساعات في اليوم، وحاول الفنيون بكل جهودهم مغالبة صعوبات إرسال بث واضح يمكن للمستمعين التقاطه. ولكن الأثير تعنت وانقضى الأسبوع الأول من شهر أوت في مغالبة صعوبات مخازن عسير.
0: نعم.
1: كانت تجربة رائدة، وما أن استقر المرحوم المسدي وفريقه حتى توزعت المسؤوليات، إذ تكلف الهادي بورو بإحكام التراتيب الفنية لاستوديو التسجيل. ثم التحق به المهندسان عبيد والمرابط للإشراف على تشغيل محطة الإرسال. وجاء من تونس الزميل عبد الرزاق حسيون ليتولى مهمة تسجيل البرامج والربط مع الإرسال، بينما تفرغ المرحوم المسدي وكاتب هذه السطور لاستنباط نمط إذاعي متميز يضمن النجاح لهذه التجربة الرائدة. معناها هذوما الأشخاص الأوائل الذين كلفوا بالربط والتنسيق والبث.
0: نعم.
1: ولم تمضي على ذلك سوى بضعة أسابيع منذ عودتي من باريس، هذا سي توفيق الحبيب يقول،
0: نعم،
1: محملا بدبلوم المعهد الفرنسي للصحافة وعلوم الإخبار ودبلوم مركز تكوين الصحفيين. وكانت كل مهجتي منصرفة للمساهمة في بث دم جديد يغذي شرايين الإعلام الجهوي، وكنت مستعدا لخوض التجارب، أترصد أي فرصة تتاح لي لوضع خبرتي ومواهبي موضع التنفيذ المجدي. وكان الاتفاق مع المرحوم المسدي على تحديد فترتين للإرسال، الأولى صباحية من 10:30 من 10 إلى منتصف النهار والنصف، والثانية مسائية من 5:30 إلى 6:30، على أن يتوسع هذا الفضاء تدريجيا بتضافر جهود المنتجين المحليين وتوفر المواد. وانطلقت منذ ذلك اليوم أجمع الأنباء المحلية وأواكب أحداث الجهة وأسجل ما يروق من عينات صوتية تبث مباشرة، وأعرف المسؤولين وأعرف المسؤولين والمستمعين بميلاد إذاعة جهوية، معناها سبونسور وللتعريف بالإذاعة.
0: نعم.
1: وكانت أولى الأحداث التي غطتها الإذاعة هي الجلسة العامة للاتحاد الرياضي المنستيري، وقد أردت عن قصد ترديد جوانب صاخبة من هذه الجلسة لتستقطب اهتمام المستمعين. ثم كانت البرامج الإذاعية الغنائية الخفيفة، معناها فما أكل بروفوكاسيون لاستقطاب الوقت، الكونفرونتاسيون اللي وقعت في الجلسة العامة لإذاعة المنستير غطاها هو بالعاني
0: لجلب الانتباه،
1: لجلب الانتباه للإذاعة. لأن هذيك مش تنقلها
0: الإذاعة. نعم.
1: تأليف النواة الأولى، وحرصت في الآن نفسي على استقطاب أكثر ما يمكن من الكفاءات المتواجدة بالمنستير وإقحامها في العمل الإذاعي، وكان السبق بالطبع للزميل علي الشملي، ثم جاءت فوزية فرحات والهادي شقير وفرج عجينة وربح الفجاري والمنصف الهرقلي وغيرهم من الإخوة التي انبنت عليهم اليوم انتصارات هذه المحطة الشابة. وكان الاختيار الأساسي هو إنشاء صلة إعلامية عصرية تلفظ أساليب البرامج المسجلة المعلبة في قوالب ثلجية باهتة.
0: نعم.
1: وتكريس تقنيات الإعلام الحديث لشحن الأثير بالممتع.
0: أسلوب إذاعة المنستير كان دائما المباشر
1: منذ البداية.
0: نعم.
1: ولم يكد ينتصف شهر أوت حتى انطلقت برمجة جديدة تمتد من 8:30 صباحا إلى 6 مساء بدون انقطاع، وتشتمل على إنتاج محلي ثري وربط مباشر مع إذاعة صفاقس. وكانت هذه الفترة دقيقة حرجة، إذ لم تتحدد بعد ملامح المصير لإذاعة المنستير، هل يسكت صوتها بانتهاء أعياد ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبة أم سيتواصل بثها ويكتب لها النجاح؟ وكان الصراع عنيدا مريرا لإقناع أطراف عدة حتى يبقى صوت الساحل بعيد الصدى. وأذكر أني تحمست كثيرا للموضوع فكتب مقالا في الغرض بجريدة لابريس بتاريخ 21/7/77 تحت عنوان إذاعة المنستير يجب أن لا تموت. هذا سي توفيق الحبيب.
0: نعم.
1: شرح فيه أهمية الإعلام الجهوي في توعية الجماهير وصهر الأمة وجمع التراث الموسيقي والأدبي والجهوي وتفجير المواهب والطاقات. وأذكر في هذا المجال أنني في ظهيرة يوم قائذ كنت أفصح آلة التسجيل على الشاطئ علني أظفر بصيد غنيم أمنحه المستمعين، عندما عنا لي ولوج مقام سيد المازري الذي كانت تنطلق منه زغاريد نسوة في صحن المقام، وجدت فرقة نسائية تردد أغنية فولكلورية عذبة هي أغنية يا مازري حل البيبان.
0: نعم.
1: وعدها ساعتها في شكلها الشعبي الخام، فهزني النغم واستعذبت الكلمات، فطلبت من رئيسة الفرقة وهي السردوكة تسجيلها، وتوليت بثها مرارا وتكرارا على الرغم من بساطة التسجيل، وكان الوقع كبيرا في نفوس المستمعين. وقد تفطن المرحوم المسدي للأمر فطلب من السيدين محمد علولو وعلي شلغم مراجعة الأغنية وتهذيبها، وتوفق هذا الثنائي في ذلك أيما توفيق، وشاعت الأغنية في كل أنحاء البلاد حتى في الخارج.
0: نعم.
1: هذه شهادة الأستاذ توفيق الحبيب الذي كان من أول التقنيين ومن كول المسيرين في إذاعة المنستير.
0: إذن هي شهادة من شاهد عيان، ما الحكاية ما زالت في بداياتها، وفي 50 نواصل البحث في تلك الصفحات القديمة لنستعيد منها حكاية مؤسسة بدأت سنة 77 وواصلت على امتداد نصف قرن كتابة تاريخها بأصوات أجيال متعاقبة.

0: نستمع فيما يلي إلى شهادة صوتية نادرة بصوت أول مدير لإذاعة المنستير الأستاذ محمد قاسم المسدي. في الشهادة هذه يعود بنا إلى البدايات الأولى لفكرة الإذاعة الجهوية وإلى الرؤية التي كانت وراء تركيزها في منطقة الوسط والساحل. المسألة لم تكن مجرد أحداث محطة إذاعية جديدة، كانت بحث عن صوت قريب من الناس، من مشاغلهم، من حياتهم، من خصوصيات الجهة، وصناعة فضاء إعلامي يعبر عن منطقة واسعة ويمنحها حضورها في المشهد الإذاعي الوطني. ولعل ما يضيء هذه الرؤية أكثر تلك التجربة اللافتة التي خرج فيها البث ليصل إلى القيروان، حيث تم البث من هناك لمدة يومين كما يؤكد الأستاذ المسدي عن ذلك. التجربة هذه تكشف في وقت مبكر أن الإذاعة الجهوية لم تكن محصورة في حدود جغرافية ضيقة، وإنما كانت تنظر إلى محيطها باعتباره مجالا للتواصل وللانفتاح وخدمة المستمع.
1: من أرشيف الأثير.
2: أولا بالنسبة لهالتصريح هذا بتاع الصحافي هذا اللي يقول معناها تكون الإذاعة كانت باش تكون في سوسة، مش صحيح. علاش؟ على خاطر قبل ما نحى وقع التفكير ما نحى في سوسة، وقبل ما يقع التفكير في المستير فما مرحلة أخرى ما بين سوسة وما بين المستير، فما مرحلتين أخرين، فما مرحلتين أخرين اللي ما يعرفون الصحافة هذا. فما أولا مرحلة ما نحى في القيروان، وقع بث تجريبي في القيروان لمدة يومين وتكلمت عليه الصحافة، ولو كان ترجع له تلقاه في الصحافة، بث تجريبي في القيروان نهارين لإذاعة تذيع من القيروان. فهمت؟ هذا موجود قبل ما يقع التفكير في سوسة. ثم ما بين سوسة والمستير فما مرحلة أخرى ثالثة اللي هي جابس، والإيماتور توا اللي موجود في المستير هو إيماتور كان مركز ويعمل لمدة سنة في جابس، في مارس بالضبط اللي هي من ضواحي جابس، كان يعزز البرنامج الجهوي الساقص حتى من هيكون الاستماع في الجنوب الشرقي للبرنامج الجهوي استماع طيب، بحيث وقت وقع منها مضاعف طاقه الجهاز الارسال بتاع الساقس وتوصل الى 100 كيلوات، بحيث ولت معناها تشمل كل الجنوب، وخاصه كان ال 100 كيلوات بتاع الساقس كان موجه، ثم ولا منها أومني ديريكسيونال يعني يذيع على دائرة 360 درجة، يعني شمل كامل الجنوب الشرقي والغربي وأعماق الجنوب من الصحراء، لحيث ما عادش فما حاجة للمتار متاع مارك. وقتها الصورة الجهوية متاع مارك على حد علمي أنا وقع بسعي منها لتركيز إذاعة بما أنه جهاز الإرسال موجود، شنو اللي مازال منها زوز مسجلات وطير إذاعة وستيديو، منها ستيديو شو ستيديو منها من لا شيء، واحد يجمع واحد خاص من الخواص يجمع يعمل ستيديو زوز مسجلات، فهمت شنو؟ ها هي أي اللي به الفائدة، هو اللي به الفائدة هو جهاز الإرسال. حيث وقع التفكير وقع الدراسة من طرف التلميذ في تلك العاصمة على جدوى إذاعة في جابس، لكن علاش في مستير وعلاش مش في جابس، وعلاش في جابس ومش في سوسة، وعلاش في سوسة ومش في القيروان، وعلاش في القيروان ومش في مستير، هذا كله معناها مشكلة ثانوية، لأن المشكلة الرئيسية هي هو شعور عميق وشعور صحيح بضرورة تركيز إذاعات جهوية مش إذاعة جهوية، لأن إذاعة المنستير ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها مرحلة من المراحل اللي لابد أن نتجاوزها لتركيز إذاعات جهوية أخرى، لأن المستقبل من هنا إلى 10 سنين 20 سنة أخرين هو للإذاعات المحلية، بقدر ما تضيق نطاق عمل الإذاعة المحلية تكون عندها إمكانية أوفر للاتصال أكثر بالجماهير وتقديم الميكروفون للمستمع، حتى يصبح المستمع يحل محل المنتج ويقتصر دور المنتج على التنشيط. قدر ما المستمع يسمع نفسه في الإذاعة قدر ما يولي يسمع الإذاعة، والإذاعة عندها مزاحمات كبيرة واكتشافات كبرى في ميدان التكنولوجيا، خاصة في ميدان تطوير التلفزيون والأقمار الصناعية وإمكانية إيجاد اتفاقيات معناها مستقبلية اللي تخلي تسمح معناها لأي مواطن في أي بلد ما بفتح معناها جهاز إرساله التلفزي على أي محطة إرسال تلفزية في العالم. هذا كله نقطة استفهام كبيرة نضعوها أمام مستقبل الإذاعة.
1: من أرشيف الأثير،
2: أولا المنستير عندها مكانة خاصة في قلوب التونسيين جميعا. هذا لا معناها ما فماش تونسي ما هوش مدين، معناها لي مدينة المنستير كمدينة، فهمت؟ أولا معناها ما يتمتع به معناها من حرية من شعور وطني يجمع كل التونسيين، فهمت؟ هذا من من من من ناحية ثانية، منستير أفضل مكان في الوسط لتركيز ناحية التقنية، ناحية تقنية بحتة، أفضل مكان في الوسط لتركيز جهاز ديركسيونال موجه جغرافية بحتة، أفضل جهاز أفضل مكان لتركيز جهاز معناها موجه لتغطية كامل الوسط التونسي، وهي إذاعة الوسط والساحل. لأن علاش؟ لأن إذا كان نحط معناها جهاز الإرسال هذا نحطه مثلا في الوردني اللي هي معناها تبعد بضعة كيلومترات، من 10 كيلومترات على المستير، معناها في مثلا جاية في مرتفع ولكن ما نقوله ما بين سوسة والوردني. به لو نحط الجهاز الإرسال في الوردني شنو النتيجة اللي باش تحصل؟ الجهاز الإرسال هذا يكون موجه ولا يكون مش موجه؟ إذا كان يكون موجه فين باش نوجهه؟ إذا كان باش نوجهه في البحر لتغطية الساحل الشرقي يعني من الشابة إلى المستير، لا إلى المستير، لأن المستير جاء في دخلة جغرافية ما في كاب. إذا كان باش نغطي هذه هذيك باش نحرم كامل الوسط الكل، وإذا كان باش نوجهه إلى الوسط الكل باش نحرم الجهة هذه. إذا كان فمحل آخر نعملوه مثلا أومني ديركسيونال يعني يغطي 360 درجة. إذا كان مش يغطي 360 درجة معناها يغطي دائرة، معناها يغطي على كل الاتجاهات، يعني في كل الاتجاهات معناها جهاز إرسال يمسح مساحة معناها مساحة دائرة، مساحة دائرة معناها طاقته الكبرى باش تمشي في البحر، لأن قطر الدائرة هذيك معناها باش تتعدى مركز الدائرة يكون في الوردانين، ثم قطر الدائرة باش يمر معناها على الساحل الشرقي جانب منه جانب من شعاع برك، بقية الشعاع كل باش يمشي في البحر، يعني مجهود يمشي معناها. ثم القطر الثاني الشعاع الثاني معناها من الاتجاه المقابل ماهوش باش يمسح حتى للحدود الجزائرية حتى القصري ما يوصلش لفريانة، بحيث لا سبيل تقنيا لا سبيل إلا إلى تركيز جهاز موجه. جهاز موجه يعني يعمل زاوية تكون القمة بتاع قمة الزاوية هذه في الرأس، رأس المنستير يعني رأس الدخلة هذيك الكاب هذيك، ثم يمشي معناها الزاوية هذيك تمسح من اليمين ومن الشمال ومن الأمام تمسح معناها كامل الساحل الشرقي معناها الشمالي والجنوبي إلى حدود تقريب معناها نابل، والساحل الجنوبي نتاع الدخلة، ثم جنوبا معناها إلى رأس هذيك الشابة، الشابة ومعناها الغادي من الشابة بشوية معناها ما بين جبنيانة والشابة حتى اللوزة، ثم معناها عمقا إلى غاية معناها الحدود الجزائرية، إلى غاية معناها إلى فريانة، تسمع في فريانة اللي هي على الحدود، في الحدود زين المراد معناها الناس تبعث رسائل تطلب في الأغاني من فريانة. في طرابلس تسمع لي أن شو طابس لأن شوية الـ شوية ال هذاك الصداع منع الفنين هذي عفوها شوية منع مثلا كيف تسمع السحل مثلا في الشابة ولا في المستير ولا في المهدية ولا في وسط البحر زادة تسمع الصوت يجي يعمل دورة متاع الكرة الأرضية كاملة إذا كان ما يعرضوش حاجز أنا أبستكل بما أنه منع يدخل في البحر دونك قد ما في البحر ما فماش حواجز قدر معناها ما يعرضوش حجز حتى تعرض الكوت بحيث بالنسبة للمستير يقعد ماشي الصوت يجم يتسمع في طرابلس كيف ما يجم يتسمع في مالطا كيف ما يجم يتسمع في اليونان إذا ما يعرضوش حجز كيف ما يجم يتسمع حتى في ماش حتى في الـ في الـ في الجزيرة قبرص ولا في الـ في في في سواحل معناها لبنان ولا سوريا في الدنباب ما دام ما عرضوش حاجز الصوت دي ما يجي نعمل دورة الكرة الأرضية كاملة بحيث الاستماع ما من الاستماع إليها في طرابلس ولا الاستماع إليها معناها في خارج الحدود هو استماع معناها أكسيدنتال مش استماع موجه معناها بحيث هذيك تجهيزات لذا صناعة عام 79 باش تشهد معناها حقيقة الانطلاقة حاسمة معناها نظرا لانها رسميا معناها دخلت معناها في ميزانيه العامه للاذاعه والتلفزيون التونسيه ومعناها خصصت لها ما ينبغي ان يخصص لها معناها من اعتمادات سواء كان بالنسبه للتيتر 2 سواء كان بالنسبه للتيتر 1 بحيث الدفعه الاولى اللي باش توصلنا ما نعرفش بالضبط لما نقول لك الدفعه الاولى اللي باش توصلنا مقدار 50 مليون معناها تجهيزات 50 مليون تجهيزات لشراء المعدات هذه وصلت ديجا احنا مش نبداو في تركيزها
1: من ارشيف الاثير
2: احنا نصرف توا ما يقارب مليون و500 دينار في الشهر ما بين معناها مكافئات الاعوان الغير القارين وما بين معناها مصاريف على الانتاج معناها مليون وخمسمائة لكن نعطيك أنا رقم اللي هو ذي مش ديما مليون وخمسمائة لأن ساعات مليون وثلاثمائة ساعات مليون وستمائة ساعات مليون وميتين فهمت احنا والمناسبات اللي تشهدها معناها يشهدها الانتاج وكثافة الانتاج اللي مرتبطة أحيانا بمناسبات معناها فاكس الرذاكة مناسبات وطنية ولا مناحيات قومية ولا عياد معناها دينية ولا مناحيات خاصة ولا منها ريبورتاجات منها خاصة ولكن نعطيك منها برقم اللي هو علمي أن ساعة الإنتاج في إذاعة المنستير منها التكاليف متاحة 6 دينارات بالمقارنة مع إذاعة سقس مثلا تكاليف ساعة الإنتاج في إذاعة سقس 10 دينارات
0: هكذا مستمعين الكرام نطوي صفحة أخرى من برنامج 50 صفحة مرت فيها أصوات وذكريات وأسماء لكنها تركت أثرها في ذاكرة إذاعة المنستير ومستمعيها من تفاصيل البدايات إلى أصوات صنعت حضورها على الهواء تتواصل الحكاية ويبقى الأثير شاهداً على زمن لا يزال صداه حياً سنلتقي في حلقة جديدة لنفتح صفحة أخرى من ذاكرة إذاعة المنستير إلى اللقاء مع أجمل تحيات حسام قدرية ورب عبد اللاوي

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت الذي وحق كبير.
1: أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من سنة 26 و2000، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وذلك وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تم خلال جلسة بمقر وزارة التجهيز والإسكان النظر في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل المدرجين ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. يشارك فريق من المهندسين التونسيين في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا، فئة الروبوتات الثقيلة ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. تعتزم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، وأكد رئيس الجمعية محمد مقديش أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل. أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بطاقة دعب السجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة بمنطقة الملاسين، وقد تم تحديد يوم 7 أكتوبر الحالي موعدا لانطلاق جلسات الاستنطاق. عبر منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية في بيان له أمس عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها صور الأطفال. حذر قائد شرطة باريس من أن حركة الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها فرنسا أصبحت خارج عن السيطرة، داعياً المحتجين إلى العودة إلى الأساليب السلمية، ومؤكداً أن السلطات ستتعامل بحزم مع أعمال العنف والتخريب. أخيرا عقد كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة ترامب اجتماعا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران في لقاء لم تعلن عنه الإدارة الأمريكية. تصبحون على خير.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أغاني وأجيال
2: بعد هلينا بعدك ضريح
3: حبك أنت وجاي.

0: يا ليل يا ليل.
1: أغاني وأجيال مع ألفة.
2: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي.
1: أغاني وأجيال.
3: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل في لقاء جديد في أغاني وأجيال. ليل ساعتين من الوقت متنوعين بالاختيارات اللي فيهم، وإن شاء الله ننسوكم الناس الكل اللي اخترتوا تسمعوا إذاعة المونستير، ونعتذر لكم الكل على سوء الأحوال الصوتية. تحية لطفي المكي.